0: D1 FM.
1: Didi,

0: 21 دقيقة صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. تحية كبيرة ليكم، شكرا ليكم على اختياركم ديوان فام واختياركم راف ماج. متواصلين معاكم في حلقة جديدة، حلقة الأربعة. متواصل غياب رفيق بوشناق وجيهان السليني، إن شاء الله يرجعونا في القريب العاجل. عزيز وجيهان في وفاة ماماتها، ربي يرحمها وإن شاء الله يا ربي تكون في الجنة. تحية كبيرة ليكم أنتم اللي تسمعوا فينا وتتابعوا فينا على خشين يوتيوب ديوان فام. شكرا لكم على تفاعلكم. صباح الخير وصباح النور والورد والسرور عليكم الناس الكل، وصباح الورد للكابيتان والحاج منصف بن سعيد.
1: ربي يفضلكم، ربي يهنيكم، ربي يعطيكم الوقت الطيب. ان شاء الله كل صباح واحنا شيخين شايين. شوف أميمة، تقول كلمه صغيره في الدخله في الكرة القدم، كيبدا عندك حارس ممتاز اسمه كورتوا، ها تسمع فيا، ما تخافش على الجمعيه نتاعك. مانيش نسيت ندخل، مش نقول لك ريال مدريد خاطر كلهم تو يتحسنوا،
0: خلي يلعب مع المنتخب
1: بعدين شعوم تحكم كيما تحبوا. اما نحب نقول لك في اي جمعيه، ناصر كان هازس فيقص على كتف هو وغيره، ترجي كان فيها شكر الواعر، النادي الافريقي عطوقه. كي تبدا عندك حارس مرمى تبدا متهني على الذر، كي تبدا في الكوره ظهرك متهني عليه، ما تخافش على النتيجة. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: آمين يا ربي. إن شاء الله نهارك مبروك، محليها دخلتك خفيفة رشيقة وزيد معلومة مفيدة، وأنا أكفتني بمعلومة كروية رياضية. أنا نسخره يلعب في المنتخب على خاطر كعبة لي راني في أمور الكرة،
2: وحرق التراب
0: صح
2: كم في بلي
0: ميسيل أو كتكلم توك أو رامي الفوراتي. صباح النور،
2: صباح النور أختي وميمة، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. ربي فضلك حاج حوج، سلموا على عبادري في الثنية، وسلموا على عبادري مازال تحضر في رواحة. إن شاء الله نهير جميل، إن شاء الله نهير مزيان. سيس روح في كيس قالك الطقس تقلب شوية، دونك نستحفظوا على رواحنا وإن شاء الله يتعدى نهير مزيان كيفكم أنتم يا مستمعين.
0: آمين يا ربي. وما قالوا أبارتيغ من نهار الخميس وعشية الخميس حاجة هكا باش
3: تصير
0: أمطار، دونك ربي يسترنا وربي معنا الناس الكل، إن شاء الله تكون أمطار نافعة مش ضارة لبلادنا. هذا اللي نتمنيه. هو زيد موجود بحذينا ومنور كالعادة بالأزرق الكابيتانو ناصر البدوي. أهلا وسهلا.
4: بالحضور شهر نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد دايما. سلموا على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. اليوم مش الناس بدأت تتحضر في العودة المدرسية، اللي مازالوا له أربع أيام ويرجعوا صغيراتنا يقرأوا المدارس والكوليج، وإن شاء الله ربي يحفظ الأمهات الكل والعائلات الكل، اللي تعرف توا المكاتب الناس الكل تمشي تشري الأدوات لصغيراتها. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير، إن شاء الله ربي مع الأولياء الكل والعائلات التونس الكل، وإن شاء الله ربي يحفظكم. شان نهاركم أسعد أيام.
0: أمين يا ربي، شان نهارك مبروك يا سعيد. هو زيدا ماتشي ماتشي مع ناصر البدوي، نسكتوا مع بعض والله حلوة. هاني أنا زيدا بالأزرق هكا كانت فيهم ومالي كولوغ يبدأوا هكا أموجين مع بعضهم. زيد المكي صباح الخير.
2: بالناس الكل شان نهاركم مبروك. البارح يا أميمة راني أنا كي حكيت على العباد اللي تليفري في الكياس بالموتورات خاطر عملت ليفريزون. لا قال لي هاك تحت عني هاي شيء راني ما عممتش انا، فهمتني؟ تحيه اليوم نعرفهم تعبين. قال لي راهو، قلت له راهو كي تكلمنا ما عممتش، قلت البعض بالحق. ربي يعينكم العباد الكل يخدموا في الكياس التاكسيستيه النقل الجماعي العباد الكل، وربي يحلها في وجوهكم. وحلقه باش تكون سخونه خاطر حاتم على الاعصاب راهو شويه
3: عمل مارش
2: خاطر انت قعدت تحضر الداخل قعد ببوجي.
0: انا خايفه خايفه
2: بردود بعد نقيب ويا اخي قام حد مقول نقيب خليش حكيت معاه. انا قلت له قلت له شنو فيه يا نقيب، وسع بالك راهو تجيه الحاله تجيه باش نبطل وفديت يزمني نعمل مارش وكله دونك سيس حاتم لو ماكسيموم.
0: هذاك اش قاعده نعمل انا زيد، انا قاعده نحكي مع روحي من الداخل لازمني سيس حاتم لو ماكسيموم سيس مقدد السيلي. اما قبل ذي بربي عندي كومنتير من بارح ويعرض فيا حبيب بن صالح ليك انت زيد، قال انا مانيش فاهم كيفاش رفيق بوشناق مريض وانتم تضحكون.
2: تو نبكي هذا يا سي حبيب بن صالح
0: نربال تضحك وخوك مريض.
2: لا اش عنده مش مريض، هو شويه سخانه وكل ما هاكا بارح طلب اش معناتها هو اش طالب تحب نبكي وتو نبكي يا هاي الحاج توكل لي بسم
0: الله. هو على اعصابه وقال ما نعرفش اسكو الاعصاب هديت شويه. حاتم بن حاج صباح الخير.
5: بونجور بونجور الناس الكل شلون نهاركم مبروك. واحد نسب يقع في وسطهم على الأصابع حتى تجي على أصابك هذيك القوة في الفريق.
0: ولا تتفرج.
5: سينو فما الإحصائيات اللي ودنا بهم زياد مهمين برشة للديوان معناها 100% مجموعة الديليفري يسمعوا في زياد المكي. دونك بالزر بتاعه جاء واحد اللي سمعه. وهذه حاجة أخرى دليل آخر اللي هو مش منتبهين خاطر حاطة الكيت
2: ويخدم حدك يسمع فيه
5: هكا قلت لي أنت زيد
0: شحويلك حتو والله
5: إن شاء الله لباس سينو إن شاء الله تعديه ساعتين ونص ممتازين كما قال زياد. وأنا على عصابي خاطر أنا إنسان معناه حساس نحس باللي حيط بيض. دونك على ذكر
2: إن شاء الله لباس
5: إن شاء الله
0: لطف عليك لطف عليك كيفاش تكون على عصابك وعلى يمينك مقداد السيلي
6: انا مانيش على اعصابي جمله
0: بدلت انت سيزون ذي
6: بدلت على الاخر خاطر عندي مده عملت كونترات مع روحي اي اخويا قلت تو على اعصابك مش باش تربح حتى شيء باش تبدل حاجه ما تبدل حتى شيء دونك خليك كول وفي نطاق الكول فهمتني. البارح انا مشيت عملت دوره على البياعة نتاع الادوات المدرسيه الحمد لله في تونس ديما تلقى مثلا في كل حاجه في كل ارتيكل كل قدير وقدر يا خويا هكا ولا تلقى كراسه تاع 10000 و15000 وتلقى كراسه تاع 3000 و4000 وكذا فهمني. والزوال يشري والدنيا موجوده خويا الوان واشكال فهمتني. ويا مدام ايجا العوده المدرسيه ايجا يا مدام وكلهم عاملين لك الابواق مسجلينهم فهمت وين نحسب مظاهره ولا شنو يتكلموا كل بعضهم يا مدام يا كلها يا مدام فهمت ان
0: شاء الله بنجاح والتوفيق
6: توا ان شاء الله العوده المدرسيه فهمتني. وفيما يخص ديدو رد بالك ديدو ولا بجد ولا الحاجه الغريبه في زياد ديما يضحك معناتها
2: تعرف
6: حاجه ممتازه
2: ممتازه الحمد لله
6: مش فاهم يعني نضحك انا
0: صحيح يطول في العمار الضحك ونخلي عمرك طويل اضحك برشا وحتى من النفسيه تتحسن والضحك معديره ساعات نجم نتعرفها حاتم يقول لك نجم تغش زيدا مخك حتى كان انت ما تضحكش بالحق اضحك الهرمون يطلع لمخك معناه نتاع السعاده وتولي كانك سعيد معناه تغش المخ نتاعك
5: كيما الفيديوهات اللي بعد ساعات قا ماستلاست يحط لك ابياج هذاك سونور نتاع الضحك ولا كم نتاعك
2: يزيد يحيرها
5: يزيد حتى تكون حاجه ما تضحكش تولي تضحك كيما كنت تثوب.
0: ان شاء الله ايامكم كلها زينه وان شاء الله ايامكم كلها سعاده وبالتوفيق للصغيرات اللي راجعين بيانتو للقرايه ربي قوي الأوليين عارف مش ذاهل بعد صيف العودة المدرسية برشا مصاريف ربي معاكم وربي فضلكم لهم. تحية كبيرة للفريق اللي معايا ريم مخبي في الإعدادي من ساكوحي عزيز في الإخراج وحسام يحيى في الإخراج الرقمي. نمشي وبعد الفاصل نسمع زابينج بإمضاء رامي الفراتي.
7: خليك قريب
8: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
9: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900
8: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
9: عندك أورانج. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
8: زابينك.
10: النهارين اللي فاتوا يا عزيزي المستمع كان تراند الثمانينات اللي بصلي يعني بي كل واحد مدخل تصويرته في الاي وكذا وبدل هالي في الثمانينات الحاش بار اكزومبل ما يستحقش لا ابدا عنده تصاوره
0: تراخا شوفوا الحاش حشحوش انت في الثمانينات موجود
1: أيوة. انا من الاربعينات
10: في الروتريت الحاش وقت الروتريت اول روتريت
1: يا عجبك
2: اول حاش
1: اول حاش
5: هذا الحاج الحقاني
2: عزيز يقد بوك يقد عزيز
0: أكيد ما تبدل
2: تصويرنا صحيحة قالك في البريول وفي الحلة بتاع الكور
1: آه وي
0: آه وي
6: حاج
0: تقتل يا حاج
5: بالمكسيك
0: الحاج هكا عرفت
1: هيك التصويره
6: سوريا كونتيان
1: بالتونيو
10: هكا توا صايبت الدنيا الكل وشديده في الحاج اي لو كل شيء رب التفاصيل الكل حتى منش لاغمو
0: شنية سر الوصفة اللي انت تحافظ على شبابك بالحق وجهك ما تبدلش برش جوز كان عندك شعر من القديم ولا ما عادش
1: نعمة مني عم الله
5: الحمد لله
1: نعمة مني عم الله الشبابية والرجولية
2: وش لغم تورد بيهم وال...
1: لشليخ مليان صغير والله يا
2: صغير ولا عندي تساور
1: 17 من تشليخ عندي شليخ عليش تعالش عليه هابش قولي بسر
10: يا جماعة يا جماعة يهديكم يزي ومتنمر وصيبوا الحاج ديجا يعلم به ربي اي لا قالك متقلق شوية عنده لو
0: هو غايب صحيحة ما فلتنيش حابين نشوفوه ونشوفوه ان شاء الله يرجع نعرف توحشته توحشته
1: توحشته مغش عليه
0: علي
1: ما يكلمنيش بكل
0: مريض
1: يا ولدي هز علي التليفون وقول اللي تحب في التليفون وعلق عليه نسمع صوت
0: اذا كما قال عبد الرزاق لو مع المباشر
1: لو مع المباشر والله ما غش علي
0: صح صلاه يسمع جرافيق واليوم يكلمك ان شاء الله
2: بعد يقال معليش تضحك والله حرام عليك تو تكبر انت واللي فما الشباب وهكا تولي
10: ها وراني كل شيء يعملوا الحاج مش عاجبهم وكذا اي تصويره من الثمانينات كافات لامبرافيه كل شيء مش عاجبهم ها يا خويا ورينا انتم اش عندكم ترا في الكويز
0: ثعلب بالانجليزي ثعلب بالانجليزي شنو
1: ثعلب
0: لا هكا بالانجليزي لا
5: لا
10: لا لسانه يرزق بالوقلي
2: بربي شنيه وما هيت حتى تحرك شوية
0: عاتيني
2: يا وماي ما تحرك
0: يا سوي
5: علش تبدأ بيبدأ بينا
2: أبدأ بشوية مخمخ وكنت
5: مخمخ
0: عاتيني ليه عمل محاولة
2: لو
0: لو
2: لو
10: حلوة الثعلب هو ذ لو لو هو عنده كان لكسون الباقي الكل بالليل كريم لا فما شيء معلومة هواريو ما عندوش بسم الله ما شاء الله فلتة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
8: زابينج
0: برافو رامي
1: يا معلم
2: برافو
0: جبد بيا برافو رامي يعطيك صحة الخدمة الكبيرة اللي تخدم فيها قداش يطلب وقت باش تخدم زابينج
2: ثلاثة أيام
0: وهي حلقة تاع البارح يا خويا يعطيك صحة رامي شكرا ليك مازلنا
5: مواصلين
0: مقص والله إلي أنا كنت نخدم في الزابينج ولازمك تبدأ تتقيد وتركز
5: قص أنا تعلمت الراديو بالحق كنا نأخذ البوند ونقص بسكوتش من 10 حاس كنا نخدم وكنا معناها ريت اللي يعمل فيه رامي كان ستاوة بالإمكانيات متاع قبل رك 4-5 سويع
0: بالحق الحمد لله ساعتها التكنولوجيا تكون نافعة معناها ومش ضارة دونك ذيك حاجة المهمة بعد شوي نحكيه على تريند دي جور نشوفوا الأخبار بوكس نيوز باش يكون حاضر أكيد وباقي فقرات الرفماق بطاقاتهم باش تكون حاضره في الجزء الاخير من الرفماق نمشي نسمع موسيقى نسمع لولا البنات جديد عمرو دياب على ديوان فم

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
2: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
1: قداش انتوما في العائلة؟
3: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
1: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
2: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
1: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. عدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
2: يعطيك الصحة خويا.
4: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون، باش تتعرف على الاختصاصات أفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
6: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
7: امشي توا لأقرب مجازان بارتيسيبان، رميز إكسبسيونيل، كادو و سوربريز.
6: سي لو مومون جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
7: تلقى أدريس أقرب بوانت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
6: يلا امشي وربح.
7: بيكو نوميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي.
8: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS،
9: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات، ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
8: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
9: ورفقتني زيدة يتأمنت بيا
8: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
9: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
8: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
10: تبرعك أو الزكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvo.an وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
11: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
12: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
11: ملا فيش تستنى، امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
13: 7:34 صباح النور والورد والسرور عليكم الناس الكل. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. انتم تسمعوا في الرف ماك وقايد تران دو جوغ
14: حصريا مع أريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
15: أريدو، طور عالمك.
13: البداية باش تكون بشركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية، وين تعرضت لموجة انتقادات ودعوات لمقاطعتها على خلفية حملة إعلانية محلية في دولة الكيان المحتل، وكانت الحملة مخصصة للرياضيين مبتوري الأطراف للتعريف بخدمة الحذاء الواحد. وشنو اللي صار وشنو اللي خلى الجدل هذا يصير عليها الومضة؟ ظهر فيها جندي سابق من الكيان كان فقد ساقه خلال الحرب على غزة عام 2021. كما قلت الحملة هذه أثارت غضب ناشطين مؤيدين لفلسطين، انتقدوا استعانة الشركة بجندي من الكيان في ظل ارتفاع أعداد مبتولي الأطراف في قطاع غزة جراء الحرب، من بينهم أطفال. زي دخلنا اسمه
16: Chalev Beaton est le visage de la campagne Single Shoe Service, soit programme chaussures uniques, proposé par Adidas depuis mars 2026 pour ses clients présentant une différence de membre inférieur. la marque a lancé ce service en Israël en août 2026. Shalev Biton a servi dans l'armée israélienne et a perdu sa jambe lors d'un assaut militaire sur Gaza en mai 2021. L'opération, décrite comme la première guerre de l'intelligence artificielle par l'armée israélienne, avait été lancée suite à des tensions liées à l'expulsion de familles palestiniennes dans la vieille ville de Jérusalem. Les attaques israéliennes avaient fait 260 morts à Gaza, dont plus de 60 enfants, et une douzaine de morts en Israël. Human Rights Watch affirme que certaines opérations israéliennes de l'époque étaient illégales et s'apparentaient à des crimes de guerre. Des internautes ont appelé à boycotter Adidas pour s'être associés à une armée accusée de génocide. Entre 3000 et 4000 enfants de la bande de Gaza ont subi l'amputation d'un ou plusieurs membres depuis le début du génocide, selon l'UNICEF. Gaza est ainsi devenue la région présentant le plus fort taux d'enfants amputés par habitant au monde.
13: بعد حملة المقاطعة أديداس اعتذرت عن أي إساءة تسبت فيها الحملة وأكدت أن الصورة اللي أثارت الجدل كانت جزءا من نشاط محلي نفذ فريقة في دولة الكيان وليس من حملة عالمية للعلامة التجارية. وإن قالت زيادة في ردها: لم تكن نيتنا أبدا التسبب في إساءة ونعتذر لكل من تأثر بذلك. حاتم أنت شفتها؟
17: شفت من الأول أبريمير فيو كي تغزل اللافيش وبالصورة هذيك وما تعرفش السيد اللي في اللافيش معناها تقول هاي أديداس معناها عملت حاجة باهية الناس هذوما معناها من حقهم يكونوا عندهم فيزيبيليتي. أما كي تعرف شكون السيد هذاك وعليش تم بتر ساقه ماهوش خاطر مثلا حادث ولا يعوم في الباسيفيك وهجم عليه ركان ليه السيد هذا مشي يحارب في ناس عزل مش مسلحين وفي الظروف تذكرها في 2021 فمن الليجير معناها من الضربات العديدة الضربات المجانية للكيان اللي بعد ساعات كانوا حتى ما غير قبل 7 أكتوبر كانوا هكا على أقل مشكلة تصير في أي بلاصة في وسط الأراضي المحتلة فيتم معاقبة شعب أعزل. معناها الانتريسان هي في الحاجة اللي تفيدنا هو المفهوم الجديد اللي تبدل منذ السنوات الأخيرة في مفهوم المقاطعة. كانت قبل المقاطعة معناها هكيك برا دبر ربي معاك طب بعد جمعتين العباد ينسيوك تو وليت البرينو سيريو الاوريجين على باز معناها فيسع فيسع دوما صارت معناها التهديد بين الظفرين بالمقاطعة فيسع صارت رياكسيون بتاع أديداس واعتذروا خاطر راهو كي تنحي التصوير تنجم تنحي التصوير ما غير ما تعتذر لكن هما خاطر فما معناها فما ميزان سياسي هاي فما ثقل سياسي كبير في الحكاية دونك ما حبوش يكونوا اسوسي للكيان بصفة عامة. شفنا برشا ماركات اسوسي للكيان الحملات المقاطعة نوصلمون كانت ناجعة لكن الاسم نتاعهم مرتبط بالكيان ما غير ما نسميه ما حاجات معناها والعباد يعرفوا في اللي يسمعوا فينا اللي فما حاجات اللي كي تقول انا كي تراها لافيش حتى في بلاد غربية تهزك طول الكيان. دونك هذه الحاجة اللي خافت منها أديداس اتصالين.
13: شركة أديداس شركة كبيرة يعني ما نعرفش السؤال هوني ما كانوش يتصوروا انه تصير ردة فعل من نوع هذا خاصة انه شفنا في حرب اكتوبر كيفاش صارت مقاطعة لعديد الماركات بسبب كما قلت انت انهم كانوا مناصري الكيان. علاش ما عملوش ما قراوش حسابهم ما خموش انه نجم تصير عليهم حمله ويتم مقاطعتهم؟
17: هو وفيت انا البارح تسألت نفس السؤال هذا وشفت نرقى اللي الخدمه معناها في الكيان اجانس تابعتهم معناها اجانس
13: حتى كان ما ياخذوش معناها
17: الاجانس هي اللي اختارت معناها الشخصيه ذاك اللي هو صعب اللي تم بتر ساقه ولا يعني يمارس في رياضه معناها مع خرج هو من الجيش معناها كيما نقولوا باللغه الفرنسيه سي في اوبليي معناها ما فاقوا الا ما العباد فاقوا الا ما الناس اللي تبع في اون بلوس راهو الانطلاقه معناها باش يكونوا حقانيين معناها بمنظمه اللي هي غربية اللي هي تناهض في الاحتلال وفي اللي صاير دونك اللي فاقوا به معناها منظمة عالمية وهي اللي طلبت من أديداس سحب الصورة فتم التفاعل وفما وصار معناها التهديد بالمقاطعة اللي المقاطعة كي تبدأ منظمة وتبدأ على ديكوز جوست معناها على قضايا تكون مهمة ياسر في حياتنا الكل المقاطعة تنجم تخطف
18: في فرنسا. زاد برنار أرنو قال باش يحل لوي فيتون غادي في الكيان إبا هو كي عمل البروباغندا هذية جست حلين حاتمة صارت نوع حملة من المقاطعة وتراجعوا ودوروا بدوا اللغة قال لا نحن نخموا باش نكبروا باش نقربوا العباد الكل معناتها باش يحل مجازان جديدة اللي هي موجودة غادي
17: موجود
18: العباد ديجا حكيت على المقاطعة باش يوريك أنه حتى في باريس وحتى ولد بلادهم ويمثل معناتها القوة معناتها الاقتصادية في باريس وبرشا جاو كونترو وخافوا ورخ عمل كيما اديداس نجم تقول
13: هي المقاطعة كيما قال حاتم يستخفوا بها ولكن شفنا احنا خاصة بعد حرب اكتوبر كيفاش كان الامباكت نتاعها كبير برشا كيفاش كيفاش برشا ماركات عالمية رامي كانوا خسروا خسائر مالية كبيرة برشا وحتى بالارقام
19: بالضبط. هو في علاقة باديداس من قبل اكتوبر باش نكونوا واضحين هي عاشت تجربة شبيهة شوية في علاقة بالكيان في علاقة بالسبور معناها هي كانت الراعي الرسمي للمنتخب نتاع الكيان الصهيوني في كرة القدم لمدة 3 سنين وبعد صارت حاجة هكا في وسط غزة نقولوا احنا في الضفة الغربية دونك العبيد داروا شوية على اديداس دونك قصت العقد نتاع الرعاية ذيك. والمشكلة وين الفرق بين ذيك وهذه في وقتها خاطر مش في بينهم على المستوى العالمي معناها هي طلع في تصفيات بطولة اوروبا دونك الناس كل تشوف هي ولات جميع الماركات تقريبا نسبة 90% تبعد على منتخب الكيان الصهيوني ما تحبش تسبونسوريزي في حكايه هذه المره هذه هما كانوا مقتنعين اللي باش يعملوا حاجه في على المستوى المحلي بالضبط لوكال دونك مش يفيق بينا حتى حد باش تعدى في الواحد دونك حابين نخدموا في وسط الكيان يا اخي خرجت لهم وذاك هو العالم توا معناها حاجه كيما هكا واحد يفيق ما عادش يتخبى حتى شيء كان مش بالك تخدم على المستوى الريجيونال.
13: وتتصور الاعتذار كيف يعني الناس نجم ترجع يرجعوا عن المقاطعه حاتم ولا رامي؟
19: انا ما نتصورش انهم هما يعاودوا العبيد نتصور اللي نسبه 50% ما عادش باش مش يكملوا في المقاطعة ومتأكد اللي فما 50% ينسيوا فيه هذاك هو طبع الإنسان نستنسي
17: هو أفيد الفايدة مش في المقاطعة الاقتصادية معناها الامباكت مش اقتصادي المقاطعة راهو الامباكت فيزيبيليتي وكوميونيكاسيون معناها كما قلت لك فما ماركية توا في مخاخنا وقت اللي ومزلنا لتوا فما عبيد كتراه مثلا خذي من ماركة
18: في العالم
17: أجمع معناها مربوطة تتبوز لكيستيان تقول زعما هذايا ما في بالوش موش معناها واعي اللي راهو تم الإبادة لأشخاص وأطفال إلى آخره دونك هي الامباكت متاعها الأهم هو في الفيزيبيليتي مش في الاقتصاد.
20: أنا حبيت نزيد حاجة واحدة أنا حبيت نقول اليوم ردة الفعل اللي صارت معتها متاع المقاطعة والردة الفعل متاع اديداس بيدها معتها في أسرع وقت ممكن هذا الكل يجرنا للحرب اللي صارت الأخرانية والوعي اللي ولا عند برشا ناس معتها ردة الفعل ولات في وقت من الأوقات معتها كانت الكيان ينجم يعمل شي يحب وما فماش ردة الفعل هذه اليوم بعد الحرب اللي صارت متاع أكتوبر متاع غزة اللي في بالي ولات معتها الناس الكل العالم ولا متضامن مع الكيان مع الفلسطين ولا معناتها الناس الكل ماذا بها الكيان يكون منعزل في كل مجالات
17: هو حتى كان مش الحاجة اللي تبدلت حتى كان ما هوش متضامن مع الشعب الفلسطيني ولا ما عادش متضامن مع الكيان الحاجة اللي تبدلت حتى فمع بيدرة هو ما يهمهمش القضية لكن الوحشية والصور خطر تبدل قبل
18: والمظاهرات اللي صارت في العالم
17: والصور اللي ولات تخلط بالدقة ما عادش الوسيلة الإعلام هي اللي تفلتري وهي اللي تعطيك تو بالبورتابل يا برود فلتر معناه كترى قنبلة ولا كترى معناه أشلاء متاع ناس ولا سبيطار تقنبل ولا أمبيرونس تضربت أي إنسان ينجم يوصلها للعالم أجمع كان جات كما قبل فما فلتراج فما وسائل إعلام اللي بعد ساعات تمنع باش توري الصور الحقيقية
13: دوك حبينا ولا كرهنا مواقع التواصل الاجتماعي عرات خلينا نقولوا الكيان الصهيوني وراتهم على حقيقتهم وخلى عنده تأثير كبير نعطيكم بعض الأرقام مثلا الخسائر اللي تكبدوها أعداد من الشركات كما ستارباكس مثلا يقولوا في الربع الثاني من 2024 خفضت المبيعات المقارنة عالمين 4% تراجعت في الصين 11% في الولايات المتحدة 3% مع الإشارة أنه هذا صار بعد المقاطعة كما صار ماكدونالدز زادة كيف كيف ما بين الحاجات اللي يحكيوا عليهم انه بعد حرب اكتوبر انه برشا ناس معناها ما عادش يمشيوا الماكدونالدز. وشفنا حتى بعض الفيديوهات كيفاش حتى كي حد يدخل ماكدونالدز تلقى الناس تهجم عليه ويصوروه ويفضحوه قدام الناس الكل. دونك هذا مهم برشا. يمكن الحاجة الإيجابية في اللي صار مع شركة أديداس ورينا وشفنا انه المقاطعة راهو عندها تأثير كبير وتنجم تأثر على أكبر الشركات العالمية. مازلنا مواصلين معاكم بعد شوية نحكيه على الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا بعد الفاصل.
0: خليك قريب فيم وراجعين.
21: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي. وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبخي ديما معك.
22: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
23: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
15: اريدو طور عالمك.
24: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاوا يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
25: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل ل40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
26: مع أورانج بوستي الغونتري بالفيبر 100 ميجا.
27: الغونتري مشكل للقراية، الغونتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة وأحسن الأسوان. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
26: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري بالفيبر.
27: عندك أورانج.
28: تدلل دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفغني

0: على 93.5
1: على 93.5. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: 57 دقيقة مازلنا مواصلين معاكم نحكيو على الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، وين حسمت عدة أندية مواجهتها في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027 خلال مباريات البارحة 3-8 سبتمبر في ليلة يا حاج شهدت انتصارات مثيرة وعدد من نتائج لفتة، منها اللي حكيت عليها أنت في الدخلة، ريال مدريد ضد الانتر ميلان الأبرز من بين المباريات، وبينهم زيدا خلينا نحكيو على مانشستر سيتي اللي نجح في العودة من ملعب بورتو بفوز ثمين. نبدأ بيك ناصر بدوي، تفرجت
3: في المباراة، كانت مباراة مزيانة برشا، وخاصة نحكيه على كورتوا اللي كان يحكي عليه الحاج في الدخلة، اللي وقت اللي يبدأ عندك حارس مرمى في مستوى عالي وعالي برشا يخليك في المباراة يخليك في الطرح ويخليك معناتها تجم ترجع في المباراة. البارح شفنا حارس متألق اللي خلى الفريق متاعه معناتها الحق، هو عنده سنوات قاعد يقضي في مواسم ممتازة برشا. البارح زاد أكد الانتصار اللي عملته ريال مدريد. ريال مدريد الحق في وقت من الأوقات، وقت اللي طلعت الريتم، وقت اللي حابت تسجل سجلت، عندها امكانيات كبيره، عندها لاعبيه اللي عندهم مهارات كبيره كيما كيليان مبابي اللي بالحق قاعد ياكد كل مره، معناتها ظهر لي الاختيار نتاعو لريال مدريد بالرغم الصعوبات الاولانيه اللي لقاها في بدايه المشوار نتاعو مع ريال مدريد، لكن توا الادابتاسيون نتاعو قاعد يسجل في كل مباراه وقاعد اهداف يحقق فيها مهمه برشا ريال مدريد. ريال مدريد البارح الانتصار كان محق في وقت من الاوقات، نقولوا احنا بلغه الكره حتى الريال في تركينا، معناتها حتى الانتر في تركينا وعمل اللي تعمل في كرة القدم، والانتصار كان محق بالنسبة لريال مدريد.
2: حاتم قلت سمعت قلت فرشت فيهم الكل،
4: تفرش في الماتش ويت الكل، فما شين تعدي الملتي بليكس
5: بين فرنسا بين فرنسا
4: لي نتفرج في الاسبانيور. تعجبني التعليق الاسباني على الماتشويت، حي اكثر من الفرنسي. الفرنسي كيما النصر يبداو يحلوا في الباك وكاريو وشيء قديم، الاخرين لا لا لا
2: الاسبانيور عنده برق عربي،
4: الجول تمشي وقت يتمرك البونت وتمشي تعمل تسخن العشيك وتهز وكل شيء ومازال ما كملش دونك سخون الماتش،
2: ما عنده بالعرق العربي الاسبانيور تحسوا يشبهوا لنا شويه
4: في السخانه. فكان هو كيما في الامريك لاتين سن نفس الواحد من اللي كان تسمع ماتش بلجيكا كي تسمع بروج وتعليق بتاع معناه معلق في سويسرا في الكوب دي موند، انا بعد ساعات كي يهربوا الشنيت وكل شيء ولا يفدوني في ما تفرجش مثل ماتشات فرنسا في قنوات فرنسيه خاطر تحس تقولش عليك تتفرج في برازيل تاع 70 دونك فينا المهم نتفرج في سويسرا يا ولدي كونتر اتاك والعالم استاد باش يشعل ويقول et il a raté le ballon à la dernière minute. يا ودي مش كنت تتمنى يزمك بالريح تدق روحك ومسيك باش تحيا مع الطرح. سينو كما قال بالحق كورتوا اللي راهو سي با فاسيل بور ان جول، معناها في ماتشويت كيما هكا باش يقعد هو الكونسونتري في الديفونس، خاطر البارح سواء من جانب الانتر ولا من جانب الريال اللي معناها ما وصلوا للجول ادفيرس الا ما فما اخطاء دفاعيه، حتى الريال البارح في الدفاع راهو يلزموا يروشك شويه سينو معناها باش تصير برشا بونتويت.
5: هي فما نقطة مهمة أنا صارت البارح وأبهرتني، تطبيق القانون ديما الدرس يجينا من الشامبيونز ليج ومن الدوريات الأوروبية. في دقيقة 89 فما ملاعبي اسمه كاريراس باش يدخل في بلاصة فينيسيوس، فينيسيوس واخر 10 سكوندات، يا أخي ال 10 سكوندات هذوكم الأربيتر الملاعبي خليه البرا، نحكيو 90 دقيقة لعب.

0: معناها قاعدة الريال تكور دقيقة كاملة ماهيش كاملة, معناها يكوروا بعشرة ملاعبية. تصور أنت, تخيل هذي صارت في البطولة التونسية, تطبيق القانون هذي اللي هو قانون يعتبر جديد بكلها, معناها أول مرة يتم تطبيقه في الواحد. الحياة تواصلت والإنتر نزلت بالكدا وشعر بركة لماركيت, ولكن مهم برشا
1: احترام
0: العبرة, العبرة نخرجوا بها. راو قانون, قانون ماهوش كونتريك
2: ما نقشوه,
0: مادام الملاعب هذاك لازم كل ملاعب يتحمل مسؤوليته. حتى في البطولة نتاعنا 10 ثواني قاعد تترنح باش تخرج, راو كل واحد يتحمل مسؤوليته. الملاعب قاعد ايكيبتك تنجم تضيع مباراة مهمة برشا في الشامبيونز ليج.
3: الجول نتاع الريال شهره 4 مليار دوات و 230 ويستحقهم, وهزز هو اللي يتسمى شويه يقدم شيء شخص اربع كريم وليزينك ويخرج كارك في حبه اربعه.
2: انا
0: متعش باكل
2: زيد, انا في هذا كل فرحانه بيك على خاطر قاعده تقدم في الاضافه.
3: انت نعطيك الارقام
2: ما شاء الله, ماني ارقام ما شاء الله
3: ينور.
1: لاحظت اللي ولا استوديو ماني حاضر الواحد خاطر خاطر انا نعرف رفيق, خاطر رفيق كل واحد فينا يكلم وحده قول اسمع راني معامل عليك. كان قال لي راك معامل عليك, كلم كلم رامي قال لي راك معامل عليك, كلم الحاج قال ناصر بغير ما يقول له ناصر معامل عليك. دونك نحن نعملوا كلبلوس هذاك الكل وهكاك الجير ليكيب بالكدي.
2: شكرا لكم الصحه
0: تلي ترافا
2: حاج. انت انت عطيت رايك على كل
4: لا ما نحب نربط مع رمروم اللي قالوا احترام القانون. والله يا اميمه روح احترام القانون يربحك في الوقت, ينقص من الغش, يخلي الاربيتر يعطي اكثر من اللي عنده, يخلي الجمهور شيخ. احنا عدم احترام القانون هوايه ولت عنا بالله العظيم. توش عرك كفران عرك دزوا يا ولدي, شادوا من مريول ويبدا
0: يحلف والله
4: يبدا يمشي يحلف ويقول الاربيتر علاش تخرج لي ورقه صفر. جا ربي من المنبر هذا نداء للناس كل الملاعبيه الكل, راني كنت كيفكم وكنت نبكي وكنت نحب نعايل وكنت ماما كبرنا ايز احترموا القانون. فما قانون نحترموه راهي تستاهل المهمه للناس كل.
2: شكرا لك حاج, مهم برشا.
1: ما كلمش الحاج
2: ما كلموش ما مصورش, ان شاء الله صوتك وصل. بلا في الدخل حكيت على العوده المدرسيه, نعاود نرجع اختنم الفرصه ونفكركم انه في قرى الاطفال العوده الى مقاعد الدراسه ما تختلفش على اي عائله تونسيه تحضر الصغار. دونك الجمعيه قاعده تطلق اليوم في حمله العوده المدرسيه والجامعيه 2026-2027 باش تضمن عوده مدرسيه ناجحه لاكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف في المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة, الأدوات المدرسية, الكتب, اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل العام الدراسي فرحان وواثق في روحه. أما باش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل, الجمعية اليوم تستحق وقفة من عند الناس الكل. تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosve.tn أو بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقوا كل المعطيات عليهم في الموقع. العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يؤمن بيه ويحب يشوفه ينجح. نذكروا انه الجمعية اليوم تكفل اكثر من 11,000 صغير باش تدعموا مرة اخرى. نفكركم الجمعية وحملة العودة المدرسية تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه. دونك تدخلوا على السيت كما قلت لكم www.sosve.tn ولا تكلموا مع الرقم هذا 58-371-002 58-371-002. ساعتنا الأولى وفات, بعد شوية نتقابلوا نحكيوا على البوكس نيوز نكتشفوا الأخبار شنو تحكي في مواقع التواصل الاجتماعي ما قبل هذا الأخبار ورجعين.
5: خليك قريب فيم ورجعين. شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات. يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة, ابتكار, استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى. ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
6: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان, رميز اكسيبسيونيل, كادو و سوربريز.
5: سي لو مومون او جامي, لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
6: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
5: يلا امشي وربح.
6: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
7: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G.
8: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا, يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا.
9: هذا الكل بحث نسوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
7: ما لفش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
10: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.

0: خليك قريب. فيب وراجعين. نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات أفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
1: تدلل دليل جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
2: تدلل
3: جيان إيام دللنا
4: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
5: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بالفاريات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
5: عندك أورانج.
6: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف

0: من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
1: 8:05 صباح النور والورد. مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوان فام. انتم ما تسمعوا في الراف ماج في الساعة الثانية. ان شاء الله تكونوا بخير. طريق السلامة للي يسمعوا فينا في الكياس واحدة واحدة. ان شاء الله توصلوا سلامات. تحية كبيرة للي يتفرجوا علينا على نوتخ شين يوتيوب ديوان فام ولا نوتخ باش فيسبوك ديوان فام. كامل الفريق حاضر معنا وقيت الموجات الإيجابية. وكما قلت نحكيه على العودة المدرسية. ومحد ما ينجم ينكر قديش مهم الخدمة اللي قاعدين يخدموا فيها المجتمع المدني. قافلات صحية واجتماعية قاعدة توفر في حقائب وأدوات مدرسية لعدد من التلاميذ. هذا اللي بشي تحكي فيه في غدوة خير.
2: غدوة خير.
3: مع اقتراب العودة المدرسية تكثر المبادرات التضامنية لهدفها انها تخفف على عائلات وتعاون التلامذة باش يبداو عامهم الدراسي في ظروف باهية. اذك علاش اليوم نحكيو على قافلة صحية واجتماعية انتظمت مؤخرا في المدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة بمشاركة 14 طبيب وطبيبة و28 اطار شبه طبي. وعملت فحوصات مجانية في عدد من الاختصاصات وقامت بتوزيع 60 محفظة مدرسية مجهزة بالادوات و120 منديلة لفائدة تلامذة المدرسة وتوفير كرسي تحرك التلميذة من ذوي الاحتياجات الخصوصية وعدد من الكتب المدرسية المستعملة. وبخلاف القافلة هذه في صفاق الزادة تتواصل العام 13 مبادرة كتابي ليك لجمع الكتب المدرسية باش يعاودوا يستعملوهم تلامذة آخرين مع إمكانية استبدال الكتب القديمة بكتب للمستوى الدراسي الحالي. كيف كيف في بن عروس أطلقت جمعية رواد الخير بمجرين حملة علمني بهدف جمع تبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفئة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمناطق النائية. الحملة شملت إعداد كراتب متاع الصغيرات بلوازمها الكل. نحكيه لهنا على كتبة وكراسات وأدوات واللوازم الضرورية الكل. وبالطبيعة المبادرات ما زالت متواصلة في انتظار العودة المدرسية. والأكيد أنه بالمبادرات هذه النجم وخلي والرومبري تكون أسهل وأرتح البرشة ناس. وبهك بلادنا تكون غدوة خير.
1: نحكيو على أهمية المجتمع المدني. غدرتني عزيز مش مشكل. نحكيو على غدوة خير ونحكيو على المجتمع المدني وعلى القافلات الصحية والاجتماعية اللي الحقيقة قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة في كل المناسبات سواء كان رمضان عيد صغير عيد كبير. واليوم نحكيو على العودة المدرسية. مقدد سيلي
4: والله الحقيقة أمي مراو هذا معناتها احنا توا مش جديد علينا وحاجة استنسنا بها وماذا بينا حتى الحاجة اللي نستنسوا بها كي تبدأ طيبة وإيجابية ديما نذكروا بها اللي هي القوافل اللي قاعدة صاير هذه متاع مد يد المساعدة في كل مناسبة في العيد الكبير في العيد الصغير في كيف نهكت ومناسبة العودة المدرسية حاجة باهية ونبركوها ونشجعوها. وديما نقولوا ريال ما يلزم عدد الجمعيات هذه عمال يكبر عمال راهو حاجة تري بوزيتيف.
1: حتى المبادرات الفردية يعني كان كل واحد يشوف معناه يسمع يعرف حد حتى العساس متاع الريزيدانس تعرف انه ظروفه صعيبة تنجم تعاونه باللي تقدر. انا قاعدة نشوف والله البارح شفت فيديو هبط على انستغرام وبارتاجيتها ما نعرفهاش الطفلة ما عرضتني الفيديو يسرع عجبتني هي لباس عليها عندها يمكن دار بالبيسين ومعناها ماديا لباس شو عملت حاتم ما نعرفش جابت مجموعة من الاطفال يمكن فاقدي سند ولا يمكن ظروفهم صعيبة ما تفرهدوش في الصيف جابتهم لدارها وخليتهم يعوموا في البيسين وخليتهم يتفرهدوا عملت لهم فطور ياسر عجبتني محليها. كان كل واحد ربي عاتيه ولا ربي راسقه شوية ولا برشا يحاول انه يفرح غيره قديش تو تشوف كي تعاون تحس روحك انت فرحان اكثر حتى من الشخص اللي عاونته.
5: هو بالنسبة لي انا راه التوانسة ما يغيبش عليه مش هي ذي وقت اللي تبدأ عنده امكانية ويلقى الناس اللي هي مستحقة الحاجات كي منها كان اعتقد الناس اللي ميسورة تعمل ديما حاجات هذوما ونشوفوهم راهو حتى فما ناس اللي يمكن نشوفوهم في العلن وفما ناس تعمل في السر وفما برشا حاجات اللي توانسه من ناحيه التضامن معناتها ديما متواجدين مع بعضهم. فما زاده بادره انا طيبه اللي قاعد نسمع بها ونشوفها وشفت برشا ناس معناتها تخدم عليها برشا خاصه الجمعيات انه الكتب القدم اللي يحاولوا باش يلموهم زاده كيف كيف باش ينجموا يعطيهم. هذه حاجه مهمه برشا بالنسبه للعائلات وبالنسبه لخاطر في نهايه الامر كي يبدا عندك ولد انت في 3 سنين وباش يتعدى كتريماني لكن الكتب هذوك نورمالمون ما يستحقهم باش تعطيهم الناس اخرين مستحقه باش تنجم تشري الكتب. وهذا يظهر لي قاعده فما مؤسسات فما نقولوا احنا جمعيات قاعده تعمل في الشيء هذا وتكرس في الشيء هذا, نعتبرها حاجه ايجابيه حتى من ناحيه من ناحيه الماديه ومن ناحيه حتى معناتها انك تعاون الناس اللي ما عندهاش امكانيات باش تنجم تشري ادوات مدرسيه.
1: وتحيه للاطباء زيد اللي كانوا موجودين في القافله هذيا, 14 طبيب وطبيبه و28 اطار شبه طبي كانوا موجودين ومساندين للقافله هذه. حتى
2: جوز فما حاجه ابار الطب اللي يلزم يكونوا موجودين, تعرفوا راه في السنه الدراسيه نحن قبل انا مثلا فما برشا عبيد وصحابي وكل شيء اول مره يعمل فيزيت ميديكال نهار اللي باش يمشي يقرا يبدا حياته كامله عدى 6 سنين وعمره 7 سنين وهو داخل يقرا ما يرى طبيب اول مره ابار تلقيح وصغيره معني ما يرى طبيب كان في الفيزيت. فما حاجه اخرى تو ناصر جبد الكتب, فما حاجه زاد نحن يكون من ناس قارين لها حسابها, نحن فما برشا شركات وفما برشا دي بارتيكولي كل عامين يبدل الاردي يا خويا الاردي الخدم برشا يطيشوهم لي زوردي القدم يلزم ريت كي ما تهز الكتب القدم هز كي تاع عندك اورديناتور قديم
6: اللي برشا الطفل الصغير
1: بالحق علاش يطيشو
2: فرماسي نحي منه الكل وهزوا للجمعيه راهو ولا اديت كيما الكتاب كيما كيما الكراسه. دونك اللي عنده خط برشا انت وانا عارف شركات بس ساعات تمشيو في خدمه وكل شيء تلقى عندهم ستوك نتاع القديم خاطر اوبسوليت يولي
6: الاورديناتور ولا يبيعوا بيروات ولا
2: ولا يبيعوا باتا وبرشا اللي ياخذوا خرده. اما ليه معني اللي عندك انت باش تبدل انت اورديناتورك ولا حاجه الاورديناتور القديم راهو بعد ساعات تقول لي تنخليه يمكن نحتاجه لا ماش باش تحتاج له. وانا نعرف الشيء ذا خاطر عندي برشا تليفونات من الايفون من الدوزيام جينيراسيون تروزيام قلت نحتاجه
1: وانت ما تحتاجوش.
2: دونك خمو زاده كيما الكتب ليزورديناتور مهمين خاطر بعد ساعات اورديناتور في عائله ينجم من عليك طفل ولا طفله يتغرم بحاجه وداخلين على عالم الكل باش يولي كونيكتي. دونك خمه وزاده في الحكايه ذي
1: ربي قوي الاولياء وان شاء الله عوده مدرسيه ناجحه لكل صغيراتكم ان شاء الله ربي بالتوفيق والنجاح. نمشيو توت سويت للاخبار مع البوكس نيوز.
0: بوكس نيوز
1: على الحماية المدنية تسجيل أرقام قياسية في التدخلات والحرائق خلال صيف 2026, هذا اللي أكده رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. يقول أنه تم تسجيل أرقام استثنائية خلال هذه الصائفة من حيث عدد التدخلات اللي قامت بها وحدات الحماية المدنية. ونوه المصدر ذاته في تصريح لديوان فام على هامش ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر الحماية المدنية بجبل جلود أنه الديوان الوطني للحماية المدنية سجل ما يقارب 1000 تدخل يومي خلال الثلاث أيام الأخيرة من شهر جويلية تزامنا مع الموجة الأولى من الحر اللي شهدتها البلاد.
7: الحقيقة صيف سنة صيف 2026 كان صيف استثنائي على مستوى وطني, تم تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة على المعدل ارتفاع على المعدل. دونك كما قلت لك صيف استثنائي كيف كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية كان زادة سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا. الديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الأولى خاصة في أواخر شهر جويلية 21 و22 و23 وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا دونك في ثلاثة أيام هذوما اللي هو رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية. وهذا ما متوقع نظرا لارتفاع درجة الحرارة خاصة في مجال الحرائق كيف كيف زاد في مجال الإسعاف اللي الحرارة تأثر بصفة كبيرة على المواطنين وخاصة من كبار السن. دونك تدخلات الحماية المدنية تضاعفت في موجة الحر هذه وكما قلت لك شهدنا أرقام قياسية سجلها الديوان الوطني للحماية المدنية.
1: المقدم خليل المشري أكد أنه تم إلى الحد الآن إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت مندلعة بعدد من المناطق الشمال الغربي باستثناء حريق برغو اللي ما زال في مرحلة التبريد وهي في المراحل الأخيرة ولا يشكل أي خطر حاليا على حد قوله. تحية لأعوان الحماية المدنية، أعوان الغابات وجيش الطيران ومصالح البلديات ومصالح وزارتي التجهيز والفلاحة. حد ما ينكر أنهم خدموا خدمة كبيرة برشا برشا، والحماية المدنية الحقيقة سبيسيالمون ديما عندهم إضافة كبيرة وخدمة كبيرة، ويعرضوا حياتهم خطر باش يمنعوا حياة ناس أخرى. حات
2: المنقذون معناها الحماية في يحمي في حتى في الاسم متاعهم، فما اللي هما يحميونا بالحق استثنائي السنة. فساعة تحية كبيرة في لاميتريز متاع حرائق الغابات، خاطر الكلهم فاقوا بهم على بكري، والكلهم معناها توقع إخمادهم على بكري، دونك ما صارش الفينومين اللي سرحوا، خاطر راهو بالسخانه بعد ساعات سيفري ديما نشكوا فما واحد طايش بونتا، وهذا زاد مخطر جدا
6: سورتو في لوتوروت
2: يا خويا، برايك الشراره مش لوتوروت او لوتوروت ديزون على لوتوروت تنجم الحمايه تجي في درج. انت تصور واحد متعدي على موتور ولا ماشي في كهربه في في في في, في بلاصه من البلايص ويرمي بونتا من الشباك تشعلك حريقه، كيف باش تخلط هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه فما حاجة مهمة في المقاربة، واعين هم بيدهم الحماية اللي التغييرات المناخية راهي ريتها الألف بارجور سوف ادخل موين سوف ادخل لنورم. والحاجة الثالثة رانا يلزمنا نحن كدولة من توا نستبقوا، شنو نستبقوا الإمكانيات، معناه عندهم كيما الأمبيلانس راهو كي يبدا يلزم سبيطاراتك فيهم دي زومبيلانس، زاد فما الكمين اللي هما معناها حاجة مهمة. وحاجة أخرى لتونس مهمة يلزمنا هذه نستبقوها، خاطر موجات الحر اللي تستنى فينا، شفنا الأوروب صاروا، شفنا جارتنا الجزائر الحرائق المهولة اللي صارت واللي معناها كريت برشا أرواح.
5: برشا أرواح
2: يلزمنا ننفستيو في كندير، يلزمنا نستبقوا يبدا كندير في مطارة برق، خاطر نحن لو ريسك الكل في الحرائق في المناطق الغربية اللي في تكون فما ديجا عندنا معناها ثروة غابية كبيرة، عندنا أشجار البندق وعندنا أشجار الزوز وعندنا البرشا معناها أشجار في الغابات التونسية اللي هي غنية بأتم معنى الكلمة. دونك انفستيسمون دونك في كندير يلزمنا من توا نخمو باش بعد 4-5 سنين تكون عندنا طياره نحطوها في مطار برقه باش نستبقوا، خاطر اللي ماشيين لو ماشيين في السخانه في الحرائق وفي الفيضانات وربي يلطف بالجميع.
1: وذاك علاش شفنا كي يكون فما خطه استباقيه نشوفوا في النتائج، معناها اليوم نشحوا انه يحدوا ولا يتغلبوا على الحرائق اللي صار في الشمال الغربي.
6: في فرنسا وميما اكثر من 96 الف هكتار اتحرقوا واكثر
1: ملك
6: من 220 نقطه
1: تاع نرجع لك ملك الارقام
6: معك انت منور
1: ربي يفضلك
6: يا رفيق نحكي له عموميه عندي نعطيك
1: علاش لا يقعد هكا والله قديش نظر مثقف
6: خاطر هو في وحده باش يرجع يحكي ياسر ونحن مانيش باش نحكي هو دونك هذاك علاش بالحق. واكثر من 220 الف شخص تضر في فرنسا، دونك تحيه الحمايه المدنيه وتحيه المواطنين رينا في بعض الحرائق، معناتها مواطنين تطفي في الحريقه وحدها. وزاد يلزمنا نوعيو رواحنا، حاتم قال لك حتى كي تطيش شقف بالله راهو هذاك كي تضرب فيه
2: يولي كل لوب
6: صحيت كل لوب معناتها تتحرق بالحق.
1: حتى والله انا سمعت نتفكر عمي في الشتاء سمعت اللي حتى الأمطار اللي تكون في غير وقتها تساهم إنه تطلع كل أعشاب ذيك كلي الأعشاب ذوك في السخانة يلهبوا وهم اللي يشعلوا النار زادا كيف كيف. دونك ما فما من برشا حاجات تساهم، وهذا نتيجة التغيرات المناخية والحر اللي ولا درجة الحرارة اللي ولت أعلى وبرشا. دونك العام هذا خلينا نقول شفنا درجة الحرارة مرتفعة، راهو عام الجاي باش تكون أكثر. دونك ديما نقرأ حسابنا ونقرأ نعمل خطة استباقية باش نجيب الحرائق اللي تنجم تصير في الشمال الغربي. وي مقدس
4: أنا وميمة الكلمة حبيبي نحب نقولها كونه بعد نجاح العملية الاستباقية للحماية المدنية في تونس ومشكورين فهمتني، توا يلزمنا عملية استباقية كبيرة للماء للماء
1: ايه.
4: علاش قلت لها
1: نسخيك باش نحكي على الفيضانات باش نقول لك انا باش نحكيوا عليهم
4: باش نحكي على الماء الماء فقط فهمت الماء الماء راهو زاد كيف النار كيف الماء يحتمل ساعات الماء اقوى فهمت ايه. دونك شنو تنظيف اخويا اللي زيقو بصراحه راهو كل عام ديما عندنا مشكله ذي في حكايه تنظيف اللي زيقو نظفوا من توا نظفوا ريال مو ثم ديما شويه بخل في الحكايه هذيا معناها
1: هذا باش نحكيو بعد شويه على خطه استباقيه لمجابهه الفيضانات وتعزيز المناطق المهدده اللي تحكي فيه مع المقدم المشرف مع الحمايه المدنيه. نعرفوا اكثر تفاصيل بعد الفاصل.
0: خليك قريب. فيم وراجعين.
8: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
9: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
10: اريدو طور عالمك.

0: وحده في الكادوات. كان يبكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
5: ما زلنا نحكي على الحماية المدنية، وكما حكي مقدد السيلي لازم زادة خطة استباقية لمجابهة الفيضانات وتعزيز المناطق المؤكدة. هذا اللي أكده المقدم بالحماية المدنية خليل المشري. تعرفوا نحن زادة على أبواب تغيرات مناخية، وهذا اللي قال عليه صاحي دوليد جيت مخر شوية من ذهالي غسلت نوادر في قوت نورمال موجود.
6: أخذر هو أول مطر قوله غسلت نوادر، خطر في الصيف لازم العبيد تفهم اللي الأكوميلاسيون مالي تبخر صيف كامل يهبط مع بعض. ذيك غسلت النوادر معناها تسمى كيك خاطر تغسل كل شيء.
5: ان شاء الله تكون امطار نافعه، وان شاء الله خلينا نقولوا ما تحقق ما تعملش اضرار خاصه في تونس. كما قلت المقدم خليل المشري حكى في الندوه الصحفيه للديوان الوطني للحمايه المدنيه انه مصالح الحمايه المدنيه على اتم الاستعداد لمجابهه التقلبات المناخيه المنتظره.
7: متوقعين توا انه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على امطار ان شاء الله، كيما باش نشوفوا ان شاء الله تكون امطار خير. يوم الخميس والجمعه متوقعين كميه ممتازه وهامه من الامطار. احنا كديوان وطني للحمايه المدنيه وكلجنه وطنيه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده مستعدين للتقلبات المناخيه هذه. كان تم عقد جلسه عمل تحت اشراف السيد وزير الداخليه وبحضور ولات تونس الكبرى والسيد المديرين الجهويين للحماية المدنية والسيد المدير العام والمتفقد العام للديوان الوطني للحماية المدنية للوقوف على أبرز النقاط التي سيتم التدخل فيها في ولاية تونس الكبرى، خاصة بعد ما شهدته في جانفي 2026 والتقلبات المناخية كيف زاد القياسية اللي شملتها ولاية تونس الكبرى. دونك الخطة حاضرة ومتوازنة بصدد الإنجاز. فما نقاط زرقاء تم إنجازها وتم تنظيفها، فما نقاط أخرى بصدد الإنجاز والتنظيف.
5: هذا اللي قاله المقدم المشري، يقول أنهم على أتم الاستعداد بعد ما جاتهم المعلومة أنه أبارتير من نهار الخميس الطقس بش تقلب وبش تكون فما أمطار غزيرة.
8: إن شاء الله أمطار خير. والمهم والأهم الأكثر أهمية في علاقة إحنا خاطر التوينسة سبحان الله معناه نخوذوا فيسا والدنيا تاكل بعضها والدنيا تعبة. دونك فما كالنقاط نقولوا إحنا لبوندرون كونتر، خاصة في علاقة بالكياسات كما عنا إحنا لهنا توا روتيكس وتروت بنزرت اللي عبيت الكل تقابل فيه في علاقة بالخروج للخدمة ولا المرواح من الخدمة. ذوكم لازم يكونوا منظمين، ومن بعد بشوية يكونوا بلايس أخرين يبدأوا يكونوا مرتبين، خاصة ذوما خاطر ذوما يخلقوا اختناق مروري كبير برشا ويوصلنا لمرحلة العباد اللي كان يخلط الدار وستة متاع العشية قاروحوا للعشرة والتسعة وإحنا ما بالفوضى وكذا، واللي واحد جاي منا واحد جاي من غاديكا. دونك حتى إحنا زيد المواطنين عنا دور سيس رواحنا زيدا راو الناس الكل شادين صف، حتى كان فما الكيس ولا يعدي فوا بركة سيس رواحنا ودبة دبة ما غير من نبدأ ونكزوا على بعضنا ونبدأ ونفك وقولوا ماشي
9: ناصر. هو بالنسبة لي أنا والله المجهودات قاعدين نشوفوا فيها، معناتها فما ظالي مساعي ظالي مصيف شفنا برشة جهر متاع وديان باش ينظفوا فيهم، معناتها باش ما نوصلوش المرحلة اللي تعدينا منها كانت صعيبة برشة. لكن ملاحظة أنا نعملها بعد ساعات نشوف في الطريق. أنا آخر مرة نهار لحد جاي من صفاقس عرضتني في مدخل تونس فما برشة بلايس منظفين اللي زيقوا، لكن ما لرزموك لو سخر ينظفوا خليوا على جنب، معناتها بالله كي تخليه على جنب شنو عملت في نهاية الأمر، معناتها بالحق راه يرجع. معناتها المفروض وقت اللي أنت تنظف اللي زيقوا معناتها المفروض يتهز ذاك على المكان باش ما عاودش يرجع وما عاودش يهبط ونعاود الخدمة من جديد. هذاك علاش ماذا بيا الحاجات اللي نخدموها نخدموها بإتقان باش نجموا كل خدمة نتاعنا مجدية وتجم توصلنا لوين حاجتنا به.
10: باش نقول اللي ريتو بالضبط اللي قالوا الناصر صحيح، لكن أنا اللي ريتو وعشتو وباركت لهم وخرجت لهم الماء وشيقت وانهم ينظفوا اما راو اللي خرجوا فيه من من اللي زقوه هذوما راو عجوبه تدخل باش يخرجوا دار ولا باش يخرجوا ترين ولا باش يخرجوا طنق ولا عجوبه اللي خرجوا فيه. لكن الحاجه الهامه جدا يخرجوه يحطوه شبه كل باش هكا كبير ربع ساعه بعداش تتعدى كميون لا خاطر انا خفت وقلت لهم قلت لهم بربي توا ذاب شقعه قالوا لي لازم ما قاد بحثنا انت يقع تعدى كمان يرفع هذاك الكل
5: واضح.
10: خذ لهم برافو عليكم
6: خرج لهم دبوزه ماء ومرزهم
10: لا والله ليه لا حاجه اخرى والله يا اميمه انت اختي راه حاجه باهيه زين يقول سبت وحد يخدم
5: ربي عينهم ربي عينهم وتحية للعوان الحماية المدنية. نمشيو للخبر الموالي نهزكم تحديدا التركيا وين تحول حفل زفاف فاخر وقيمة في ولاية فان تصور هكا فان شرقي تركيا من عرش اسمها هكا إلى قضية أثارت جدل واسع بعد ما فتحت السلطات تحقيقات جنائية ومالية بحق العريس. علاش؟ على خاطر هبطوا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ورات كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات قدرت قيمتها بنحو 45 مليون ليرة أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أمريكي. كيفاش العروس معناها لابسة خلينا نقوله كمية كبيرة من الحلي الذهبية المجوهرات معناها المرأة هاكم تشوفوا فوالا شيء اللي خلى العروس يتبعوه قضائيا ويحبوا يشوفوا مصدر الأموال هذي.
8: تحية للقباض التركي
6: قباض فان
8: قباض فان هذي ولا وين تقع المقر وتحية لهم ماك تحب توري انتي وتحب تعمل خاطر كان جيت معناتها برشة توفر العروسات ولا ويعرسوا ديما نقول ما عادش نعرسوا لرواحنا نعرسوا للغير ما قدستها برا بحق
5: عنا في تونس هكا يا اخي عنا في تونس كل يلبسوا الفلوس والفلوس
10: يقولوا
5: اكثر برشة
8: شنو اغزر مخازينة راو لابسة مرحفة بالذهب ما شاء الله معناها ربي يزيد
5: وغربيل ذهب
8: هذا غربيل هذا غربيل هذا جبل
5: مش فما مقديد
10: اي فما داخل الجمهورية مازالوا التو يقولوا بالذهب
5: نشوفهم نشوفهم
10: يا بنتي سفرة من بعيد تقتر شيء يلمع
9: هذا ما تقاليد نتاع الساحل بالساحل هذه معمول بها برشا انه
5: حتى في السود في جربه زيد عندهم الحاجه هذيا نتصورك يا اصدقائنا في جربه يقولوا لنا فما ولا لا
8: قول لي ضد التصوير ما فهمتش توا اي حاجه يصوروها ولا والعرس يصوروه الماكله يصوروها وساعات توا ترقى حتى التريتور يمشي ويصور في العبد يا خويا بنا حق انت تصور انت تخدم فيه العرس هذاك وراجل مخلص بالحق ولينا هاني نقول هنا حتى في العالم راه يعرسوا العبيد ما عادش يعرسوا الارواح
5: يمكن الفيديو هذا يتوري بالحق كما قال زيد انك انت كي تصور حفل خاص هو حفل زفاف راه حفل خاص معني حاجه تخصك انت
6: تحمل
5: تبعيه اللي يصير من بعد
6: هو راهو يلزم تفهم زيد معناها اللي القباضه كما قال زيد معناها فما إنسان مكدس ذهب هكا في داره ما زاد فما المجتمع يلزم ما يلزمش فلوس ريقدة في أي بليت معناه بلدين الكل اللي متطورة هي اللي فلوسها ما ترقدش أما هذي اللي فما نوع من الاقتصاد اللي موجود زاد غاديكا يخلي ذهب تحت راسه وبش نهار آخر كان صارت له مشكلة كل شيء وهو تنجم تصير له مشكلة خاطر قاعد يكدس في الذهب وينبع انجكتي أسيد أرجان في المشاريع متاعه للي تكز كما نقولوا بلغتنا أما فينا الماء التباهي والتجاهر بالهكا يولي يعطي عكس المطلوب خاطر تو بربي أنت عامل تصور تحب العبيد الكل ترى كمية الذهب معناه شنو أنت تقصد اللي أنت المرأة تلمو غالية خذيت لها ذهب أنت تلمو لقطة والمرأة اللي خذيتك فرصة لا تعادي
5: مصري على تونسي
6: فهمت فرصة لا تعاد يا مدام سعاد ليه بني هذي يا خوي بالسر والكتمين وهذاك كان فلوسك خبي عليك دونك هو جابها للروح ويستاهل خاطر خلي حاجتك من هكا باش تعرف العباد علاش انت تصور في البذخ اللي انت عايشه
10: بالحق
6: سؤال هذايف مش حتى خاصة في المطلق بعد ساعات راهو حاجات نوصلوا لهم من النقمة نوصلوا معناها من العبيد تشمت ولا حاجة كل شيء ثم زاد سبب من الأسباب التجاهر بحاجات اللي غيرك مش خالط عليهم دونك كل شيء بالسطرة
8: سامحني توا الماكلة علاش تصور في الماء مثلا توا عنا عاد
11: واحد يمشي الريستوران يصور الماكله يودي علاش تصور غيرك ما عندوش ما عادش فما مقد
12: هو فما اللي يصور في الماء هاني انا شوف قداش من ستيكا وانت ما عندكش
5: فما بليزير نتاع بارتاج باش ما نظلمهمش فما ناس
11: البليزير انا ناكل في حاجه
5: انت ما عندكش من هالحكايه فما عبد عنده البليزير نتاعو انه هو يصور الكوتيديان نتاعو يصور لايف ستايل نتاعو عنده جو عنده شيخه هكاك
11: سبحان الله اللايف ستايلات اللي راهم في الانستغرام ما يبكي وش ديما زين سبحان
5: ربي مره شفتها قالك للبوم فوتو اللي يكون قبل عند كل العائله زعما تشوف تصويره بوك وامك يتعاركوا ولا تشوف تصويره بوك وامك وهما يبكيوا ما تشوف كان اللحظات السعيده والذكريات الجميله دونك سي نورمال انك يصور لك مومون باهي ومومون تاع فرحه
9: هو المشكل في هذا الكل وما بعد ساعات نوليو زيد شويه معناتها بعد ساعات فما الحاجات اللي هي المفروض تكون خصوصيه
5: وي انا معك
9: تحطها تبارطاجيها مع الناس وبعد ساعات نشوف الناس تولي تشكي من ردة فعل متاع الناس الاخرين اللي ما عندهاش ولا اللي عندها مشاكل اخرى اذا بارتاجيت هذا يلزمك تتحمل مسؤوليه ردة فعل متاع الناس اللي هي تشوف الحاجه هذيك ما يلزمش تصير معناتها
5: انا معك فيها
13: كيما فيديوهات الرمو حتى احنا عندنا في تونس فما فيديوهات ساعات نقراو تيك توك وفيسبوك رمو اسعار وارقام خياليه يا ودي ضد العلم راه تسمع ارقام العباد تبارتاجي ولكن كل واحد يتحمل مسؤوليته ما دام عملت حاجتك هيك اعطيتها للعلن واعطيتها للناس الكل تحمل مسؤوليتك
5: وكيما قال ناصر معناها حاجه مهمه انه هي وكل واحد وراي وكل واحد وشنو يختار وكيفاش يحب يعيش اما ساعات الخصوصيه نتاع الانسان تولي معناها على قارعه مواقع التواصل الاجتماعي خلينا نقولوا الناس تتفرج فيك كيفاش تتعشى كيفاش تفطر كيفاش ما نعرفش انا بالنسبه لي انا ما عادش في حياه خاصه ولات حياه عامه وهاكم تشوفوا فما برشا رامي ما انت تتبع يمكن اكثر واحد اللي بداو الازواجك اللي يوريو انهم هما سعداء وشيخين ومفرحين بعد تخرج المشاكل وتخرج القضيات وتخرج الخلافات دونك يظهر خلينا نقولوا على حقيقتهم
13: وبصفه عامه ديما معركتهم تظهر اكبر معناها شفت معناها بعد ما يوريو هذاك الكل حتى في كان فما مشاكل وخيوبيه ويحبوا يوريو الخايب نتاع الاخر زاد بنفس الاداء ونفس الشو تولي فضيحه بقلاقل والناس كل الله غالب زيد راه تحب ولا تكره العالم الكل عنده شويه كان حزن ويفرح لك يتقى المصيبه هذيك دونك العبيد الكل
6: تصحى اللي يجيب الرياكت وفيت الحاجه للعبيد اللي ماهيش معناها واعي تو جو كومبرون حكايه البليزير وانا نعرف عبيد يبارطاجيو خاطر يحبوا التصوير يحب الظهر اللي شنو اللي كليت تحب تقول باش انا كان صحابي وكل شيء هي سي تو في سا تو دو ريستراندر مثلا على الاربع خمسه من الناس اللي تعرفوا بعض هي اونكور حتى صحابك راهو معناها
11: ما تعرفش على
6: بالحق ما تعرفش على النفسيه نتاع العبيد تبدا هي مسكينه ما عندهاش فلوس ودرشنا بوترا في صاحبتها اللي هي صاحبتها كل شيء هاي في اوتيل هاي في شط هاي في هاي ماكله
5: انواع ما هو هذاك علاش
6: معناها فما احاسيس انسانيه زمن زاد من نستسأل معناها كيفاش نفسر لك معناها راهو فما حاجات غريزيه في البشر راهو كي تبربشهم بعديش يرجعوا
5: يزيد انا هوني مانيش باش نطولك هاو باش نسكر برغم مانيش كلي مارك كل يوم نهبط ونشوف وين مشيت وين جيت الاكثريه قطعت تصير الكونتوني نتاعي اما زاد انا زاد انت نفسيتك هكاك وتحسد وتبغض معه فما اشكال عندك انت زاد
6: بروفوك الحزن
5: والبرانسيب نتاع الانستغرام انه هو يبارتاجي لك دونك انت داخل عارف على شنو باش تتفرج دونك عارف انت باش تتفرج وكان ما لقاش هكاك ما يتفرجش عليك راه تحب ولا تكره فما برشا يخدموا ويعرفوا اللي البيك نتاعهم يجي وقت اللي هبطوا حياتهم الخاصه وين مشي وين جي ويدخل لك بالذمه باش يعرف هذيك البون بلان وين مشيت وين جيت شنو هو لي برودوي اللي تستعمل فيهم دونك هذاك هو البرينسيپ تاع الانستغرام مثلا
6: نحكي على البيرسوناج لاندا معناها واحد تصور عرسه وهابط البذخه تاع عرسه معناها من بعد في اقل مشكله العبيد الكل ما فما حتى حد يتعاطف معه خاطر يحس هو تعالى عليه هاي انا حياتي محلاها هاو انا كل ليله في ريستوران هاني انا كل ليله وانتي محروق في دارك وما عندكش الدرشنوة وما عندكش الامكانيات نتاعي باش تتفرها دونك تو كري انديريكتومون نوع من الاحساس اي بيان سور نوع من الكره
9: سامحني ما قداش من كوبر قداش من كوبر شفناه يعدي تصاور اللي هو سواديزون
5: كيما قلنا قبيله كيما قلنا
9: حياه بذخ ومزيانه ووقت اللي تصير المشكله وتصير العركه ولا سيباراسيون تخرج حاجات اللي هي عكس اللي كنا نشوفه فيه
5: قلنا قبيله الحقيقه خلينا نقول الواقع غير الافتراضي يعني ماهوش كيما الافتراضي ديما يوري لك لا في اون روز نخرجوا فاصل صغير وراجعين
14: Rhythmic. خليك قريب. فيم وراجعين
15: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
14: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. ملا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
15: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
14: عندك أورانج. ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. Vous écoutez ديوانا فام.

Diwan FM. Diwan FM, صوتكم في جيبس على 99.1.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كروس

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic. تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت. تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر
2: 8:49 دقيقة مازلنا مواصلين معاكم مع البوكس نيوز نحكيه مع على النجم الغولف تايجر وودز اللي حسب تقارير صحفية تقول انه تم التوصل الى اتفاق اقر بموجبه بالقيادة المتهورة على خلفية حادث سير وقع قدام المنزل بتاعه في فلوريدا خلال مارس الماضي. وحسب وكالة الانباء البريطانية تقول ان وودز الفائز ب 15 بطولة كبرى عفوا القي القبض عليه وقضى 8 سويع في السجن قبل إطلاق سراحه بكفالة ومنعوه. التقرير حاصل يقول أنه تم منعه من قيادة السيارات لمدة 5 سنوات.
3: Lauréat de 15 tournois du Grand Chelem, la légende du golf Tiger Woods a plaidé coupable de conduite dangereuse après son accident de la route survenu en mars en Floride. Dans le cadre d'un accord avec l'accusation, Woods voit son permis suspendu pendant 5 ans et écope d'une amende de 1 000 $. Il échappe ainsi à une inculpation plus lourde pour conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool qui aurait pu lui valoir jusqu'à 1 an et 2 mois de prison. Darren Steele, juge du tribunal du comté de Martin en Floride, a été clair. Si vous conduisez pour quelque raison que ce soit, vous retournerez immédiatement en prison, invoquant une question de sécurité publique. L'ancien numéro 1 mondial avait été arrêté en mars après avoir percuté un camion qu'il tentait de doubler sur une route à 2 voies. Sa voiture avait fini sur le flanc. Sorti sans blessure grave, Woods avait été placé en détention pendant 8 heures après avoir refusé un test urinaire alors que son contrôle d'alcoolémie s'était révélé négatif. Des médicaments antidouleurs avaient également été retrouvés en sa possession. Placé en détention pendant 8 heures, il avait finalement été relâché. Tiger Woods avait annoncé en avril se mettre en retrait et vouloir suivre un traitement.
2: L'accident صار قدام دارو كيما قلت وين الكهرباء نتاعو تقلبت بعد ما تصدمت في شاحنة صغيرة. هو رفض انه يعمل تيست خلينا نقولوا كشف ولا اختبار لكشف عن الكحول. واليوم القاضي امر بتعليق رخصة قيادته لمدة 5 سنوات اضافة الى تغريمه 1000 دولار. قولك في العقوبات الردعية هذه حاجة
4: ردعية بالنسبة لي نحن رد تسمى كان ردعية والرواه حاجة كبيرة ياسر. سيد ذا يعوم ويغطس في المليارديرات. سيد ذا ينجم من غدوة يعمل 60 شوفير يشوفر به. سيد ذا عنده قضايا راي قديمة ياسر. عنده قضايا متاع سيارة وقضايا كذا ومحبس نجبد ونساه ودرسنوه وكذا. ولذا شيء عادي شيء عادي أي شيء عادي بالنسبة لي أنا كي نسمع حاجة كي عادي عندنا احنا غير عادي بالكل. لازموش يرد باله ويسوي ومسوقش وكذا وما يرد باله وما عندوش فلوس خاطر باش يخلص الخطايا وما عندوش شوفرات تشوفر به. هما هذوما الناس يعيشوا في عالم اخر وكل شيء كل شيء مش باهي اللي يعملوه. هاني نقول
2: لك زيد انت ديما تحكي على العقوبات الردعيه ديما تقول
5: لازم في امريكا شفتها
2: توجعهم بالفلوس
5: ما يرحموش. في امريكا تسوق وانت شارب تسوق ما عندكش بيرمي ما يلعبوش. عباد تخاف من القانون خاطر القانون نتاعها صعيب برشا. معناتها داير انت حتى ترى انت المواطنين اللي يعيشوا لبرا في امريكا انا نعرف التوانسه يقول لك نلعبوا في كل شيء كان في الـ في الـ في الكياس سوقها. في الكياس ينجموا يروحوا بيك من الاخر. معناتها يخافوا على سلامه المواطن وانت كي تطبق القانون ويخرج كيما نقولوا ستا فريتو ريفيرونس كبيره راهو السيد اللي نحكيوا عليه يقول حاجه حكايه فارغه مش حكايه فارغه حكايه ياسر طياره. يقول لك المواطن الامريكي شو ستار وواصل وكل وعملوا له هكا. فمبالك انا كمواطن يطبقوا القانون غادي على الناس الكل.

0: فما بالحق راهو مش يتسيب معناها، فما راهو الكبت نتاع السياقة اللي عايشوا في الأوروب كي جيل تونس، خاطر يقول لك انتر انا جاي تونس تبع الطفار هذا.
1: علاش من الرعب يا خويا؟
0: يا ولدي فما عبيدك، فما يقول لك في تونس البلاد الوحيده مع الاسف اللي تنجم كي تخرج تسهر وهكا يطلع لك شويه القراماش نجم تروح تسوق. معني عندك ما نجموش يعملوا لك معني على كل سائق الكوتيست مثلا يعملوا حملات وساكوتشير وتفهم. معني انا جو بريفير مثلا ننفستيو في حاجات اخرى كو باش تتبع جماعه معناها اللي باش معناها الانفستيسمون تو بو با بوغ انفستير دون لا سيكوريتي ساكوت تري شير. هذيك الخطايا عملوهم غاليين خاطر في امريكا اوتوماتيكمون الكوتيست كانابيس تيست اللي كل اللي تستيوك بالحكايات الكل. وفي امريكا بعصات كي يوقفك غاديك ويرق تسوق هكا هكا معناها تزيكزاك شوية يهبطك في الشيء يقول لك يقف على السيق ويمشي على الخط وشد خشمك وهزك. معني عندهم يفون دي تيست معني انواع اللي تيست الكل كما في تونس ما عندكش هالكو تيست، اما هو القانون غاديك يخوله باش ينجم يعمله دوتخ تيست باش يفيق به فن حال السوق.
2: المشكلة في الانسان هذي رأو انا نمن اللي الرد يصلح ولكن فما تبيع راهي ما تتصلحش. معني كما الاستاذ فاضل تايجر وودز رأو ما هيش أول قضية، معناه خامس سابع عشر قضية في علاقة بالسواقة أكثر من متملح. معناه عنده قضية قضيته الأولى متاع السيارات أكسيدون هكا تثبت إنه عائلته الكل تفرقعت خاطر هي اكتشفوا وقتها بالأكسيدون الكبير اللي عمله ودخل السبيطار وكذا اللي هو مش مع مرته، معناه معاه شكون آخر في الكهرباء ومرته فاقت بيه وطلقته وفكت الشر الثروة متاعه. والأكثر من هكا القضية ذيك هزت العشرة قضايا أخرين متاع عشرة نساء أخرين شكاوا بيها على الحكاية ذيك. معناه شوف أنت
1: مش
2: وين، معناه شوف أنت وين وصلت السياقة تحت نقول وإحنا حاجة مخدرة ولا السياقة الغير محترمة وإنك ما تحترمش العبيد، ولكن العبيد رو فهم عبيد تمشي بالردع وفهم عبيد هاك تشوف باللي صار فيه في حياته وفلوسه اشترها مشيت، واللي كان واحد من أغنى رياضيين وصل مرحلة أغنى رياضي
0: أغنى
2: من
0: رياضي
2: كريستيانو وميسي كذا، ولكن فهم عبيد رأي ما تشعفش وما تتربيش.
1: أما نتصور النسبة الأكبر إنه الناس تمشي بالردع كما وقت اللي تحكي وذكر رفيق بيدو حكي عليها السنتور كانوا ناس تسوق قبل ما يولي تولي الكهرباء تزمر لك وتعمل لك معناه تقول لك لازمك تلبس سانتور، وحتى كان زمر يلقاو الحلول معناه يحط لك هذيكك القطعه.
0: كي كنت صغير كي راه واحد حاط سانتور شي نضحكوا عليه
2: صحيح يا خوي
0: صغير يا خوي
1: تو ولا معناه اوتوماتيكمون تطلع في الكهرباء تحط سانتور خاطر وقتها نتفكروا فما خطايا وفما قانون وفما البوليسيه يوقفوك اذا يلقاوك من غير سانتور اللي نسيت ترسخت فيها في الذهن نتاعنا وفي العقليه نتاعنا ولا ريفلكس تطلع في الكهرباء تحط سانتور نتاعك. دونك نصور زيدا الخطايا جينيرالمون والنسبه الاكبر انه هي عندها تاثير علينا مقداد
3: هي ما هو راهو التحسيس الاجراء هذايا صراحه نقولوها معناتها بالنسبه للدوله ما يكلف حتى شيء حاجه صغيره برشا باش تحط انت على القنوات الاذاعيه والتلفزيه ومواقع التواصل الاجتماعي تهبط خويا بلاكا هاي خويا تخرج على الفيتيس كذا كذا احنا باش نقولوا مثلا يرجع خويا 30% ديما باهي ينقص على الاقل ينقص الواحد راه فهمت
1: تقول لي
3: سبرت وخاف
1: تقول لي ريم حتى القطع اللي تحط في بلاصه سانتور كيفيقوا بك انتردي
0: معناها انتردي بيان سور
1: يخطيوك عليه وهذه حاجه مهمه باش على خاطر انت السانتور راهي حمايه ليك
0: فما اللي يحط السانتور يقعد عليه معناها فما اللي يحط السانتور نتاع الواحد الاخر
1: معناها اون ديغي معناها انت تتحايل انت عليك انت معناها حتى الله لا يقدر يصير اكسيدون يصير حادث يصير باخف الاضرار معناها انت تكون محمي وحاجه هي اللي تحميك انت والمصلحتك كما قلت انت يا حاتم. احنا هكا وصلنا لاخر ساعتنا الثانيه نكملوا الجزء الاخير بكويز بطاقات ليراف ماغور نكتشفوهم بعد شويه.
4: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: خليك قريب. فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
1: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G.

0: كتر السرعة للفرشة والقراية والجيم، تبرانشي منه تكونكتي بالوقت منه. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
2: ديوان فام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: على 93.5.
4: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك وريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي، نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: اريدو طور عالمك.

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: سراج البرهان يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق ولي رف مقار
2: التسعة وعشرة دقائق هكا وصلنا لآخر جزء من حلقتنا اليوم الرفماج. ما قبل ما نكتشف مع بعضنا البطاقات بطاقات الرفماج نحكيه على مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي. شنو مستقبل الذكاء الاصطناعي؟ كيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤية لقيمة حقيقية؟ الإجابة تلقاوها مع AI Forward Summit 2026 من 7 إلى 10 سبتمبر. ياسمين الحمامات وين تجمع كبار الخبراء صناع القرار المستثمرين المبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من رؤية إلى قيمة. أربع أيام من نقاش الابتكار الاستثمار والشراكات حول الحوكمة والسيادة الابتكار الاستثمار والتعاون في AI Forward Summit 2026 قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى. نمشيو ديريكتومون للكارتون. كارتون نحكيوا على الكرة الذهبية، نحكيوا على أفضل مدرب أفضل حارس وأفضل لاعب في 2026، وظهر لي الاسم العربي الوحيد أشرف الحكيمي ضمن قائمة 30 مرشح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026. خلينا نبدأ بأفضل حارس مرمى مع ناصر بدوي.
3: والله بالنسبة لي أنا اليوم لقينا اسم ياسين بونوم من ضمن القائمة اللي موجودة مرشحة باش تكون من أحسن الحراس في العالم. ياسين بونو اللي قاعد يقدم في أداء ممتاز برشا وخاصة في كأس العالم وبعد كأس أفريقيا اللي صارت في المغرب. ياسين بونو معناتها هو مفخرة للحراس وللكرة العربية بصفة عامة. الحق بتاع ربي قاعد يعمل في إنجازات رياضية مهمة برشا، إنه يكون مرشح من ضمن 10 حراس اللي يكونوا يتنافسوا على لقب أحسن حارس في العالم. هذه حاجة مهمة برشا وتأكد جدارة الرجل ذي اللي عمل في مسيرته. كما بكري حكينا على كورتوا الإضافة متاعه واللي هو زاد موجود في القائمة هذه، كما مندي زاد كيف موجود في القائمة هذه. أنا نعتبر ياسين بونو من أفضل الحراس اللي عمل إضافة وقت المنتخب. نحكيه على المنتخب المغربي والتألق متاعه ووصل العالمية ووصل المستوى ووصل ولعب الربع الدور نصف نهائي في كأس العالم في قطر. كيف الإنجازات اللي عملها في كأس العالم الأخرانية، إنه ياسين بونو كان أنيليمون معناتها إنسان فاعل في الفريق وعطى إضافة كبيرة. اليوم هذاك ما خلاه يكون مرشح من ضمن أحسن الحراس موجودين في العالم. إن شاء الله ياخو البوديوم، إن شاء الله يطلع في البوديوم ويكون من الحراس اللي شرفونا معتها ويكونوا متألقين كما عودنا وكما مستنس.
2: دونك أنت بالنسبة ليك ياسين بونو هو أفضل حارس مرمى لعام 2026؟
3: بالنسبة لي أنا كعربي ما فيش شك، معتها بالنسبة لي أنا من أحسن الحراس اللي موجودين في أفريقيا في العرب. اليوم ينافس على لقب معتها عالمي، نحكيه على من ضمن حراس 10 من 10 حراس في العالم. معتها ينجم يكون ياسين بونو في البوديوم من ضمن الحراس هذوم.
2: زيد شكون بالنسبة لك أفضل حارس؟
4: أكيد باش نمشي مع بونو لأنه عربي وكل بيزلنا بالعاطفة. نحن نكذب عليك نمشيه بالعاطفة.
5: انا لين نصور اوناي سيمون، انا نصور غارديان تاع اسبانيا خاطر لي غارديان الكل ما فماش فرق كبير في علاقه بالمستويات. اي اما هو اوناي سيمون الحارس الاساسي تاع اسبانيا دونك سابقهم شعره بحكايه الكوب دي موند. وفما حارس زاد يتحسب له فوزينيا تاع الراس الاخضر اللي هو بالحق خاطر قصه انسانيه اكثر منه حاجه اخرى. وهو حارس في الأربعين سنه انه تكريم ليه يترشح لهنا بعد اللي عمله في الكوب دي موند. هذا حتى على المستوى التقني معناه تكنيك ما هو غارديان باهي برشا ونصر يعرف دونك حارس زاد القصه نتاعه باهي برشا. لكن تصور الجارديان تاع اسبانيا ياخذها
2: ان شاء الله ليك. هاي شفت والله العظيم ما شاء الله ليك. انا ننصحك تعمل برنامج رياضي هكا الكره العالميه
5: ان شاء الله.
2: نفس حاتم جزبر حاتم المحلي وانت والله العظيم عندك باك جراوند وتعرف تحكي وين بالحق تستحق. انا نحب العبد اللي يبدا يخدم حاجه بيا ما نساش نشكره خاطر ديما نحن نقولوا كل الكلمه الخايبه ما نساش نقولوا الكلمه البيا لبعضنا. برافو رامي وتستحق انك انت تكون بالحق عندك برنامج ولا فقره. ديجا عندك فقرتك في اليوتيوب هكا ولا مازلت متواصله
5: بشوي بشوي
2: علاش تعمل حاجه وترخ
5: خاطر في الصيف ما تخدمش في الصيف ما فماش لعبيد وما كتعرف فما اكتواليتي اخرى ما تنجمش تكون ليها
2: لعبه الرياضه دائما ينقب الرخام معناها مش ترخ 5 فيو ترخ اذا انت ك 5 فيو تشد صحيح بعد تولي 10 وبعد تولي 200 وبعد تولي 1000 دونك تشد صحيح
5: عن فيديو 25000 وطرح رميها وادخلوا اعملوا سبسكرايب راه يفضل
2: فوالا صحيت برافو شكون بالنسبه لك احسن حارس
6: هو حبيت الحارس ولات عنده قيمه كبيره هكا وكذا شكون بدا به هو الحارس النصر شن عيط له انا قول له يا ناصر يا بنين يا ياشين ياشين هو اللي فاز اول حارس فاز بال حتى ولات الجائزه اسمها جائزه ياشين
2: والسنه شكون ترى احسن
6: لبونو.
2: حارس بونو
6: بونو حتى بالعاطفه نمشي لبونو ولا كيكون الاخر تاع اسبانيا خير من بونو ألف مره بالعاطفه نمشي لبونو
2: مقديت شكون افضل حارس
7: انا بعيد على العاطفه وناي سيمون
2: واضح زي حات
8: والله نبت انك فيش العاطفه معني يلزم واحد تعطيه حقه فما كورتوا حارس كبير خاطر كان عنده عام مضروب وبعد رجع معناها سيتون هذيك لافري لوسان البارح كي ترى معناها كيفاش واقف في الكاج نتاعو في الكوب دي مود بالرغم اللي هو مع فريق بلجيكا بلجيكا ما كانش في احسن حالاته لكن منع بلجيكا معناها في ما في في اوقات حرجه الريال يدوا بكوره هو حتى معناها حارس كيما هكاك العاطفة داكودو خليوها العاطفة للعاطفة خاطر الناس يلزمنا نعطيهم قيمتهم مش خاطره هو الاخر مغربي ولد حومتنا ولا خاطره درشنوة ولا خاطر الاخر عمل مسيرة في الحكايات هذوما يلزم الكفاءة يلزمنا نستنسو نتخلصوا من العاطفة ونعطيه التيتر للناس اللي تستحق خاطر العاطفة بعد ساعات نجم تختار واحد بالعاطفة ما يطلعش كتف
2: كتف شيء كتف كتف كتف ولا كفته حاجه منهم شيء كتف ولا كفته حاد
8: كفته كفته
2: والله حتى انا شهيتها نمشي معك رامي نقعد معك ونحكيوا على الكره الذهبيه ونحكيوا على افضل مدرب لعام 2026
5: هو في نفس الاطار معناها الكره الاسبانيه تقعد تتميز خمسه مدربين مرشحين لجائزه افضل مدرب من الخمسه ذوما فما اربعه اسبانيين هما دي لافوينتي المدرب تاع المنتخب الاسباني لويس ريكي تاع البي اس جي ميكيل ارتيتا تاع الارسنال وناي امري تاع استون فيلا زاد اللي هو هز الاوروبا ليج بيان سور كومباني نتاع الباير منشن تقعد هنا الكونكلوزيون تخرج بها الكره الاسبانيه الحق بعيده برشا معناها كي تشوف الحراس تاع ثلاثه حراس معناها الحارس الاساسي والحارس الثاني والحارس الثالث نتاع المنتخب الاسباني مترشحين لجائزه افضل حارس كيف حتى في بعد شويه مع الحاج في علاقه بالملعبيه لكن اربعه مدربين راهو المدربين عندهم دور مهم اللي هما يصنعوا اللعب ويصنعوا الوجه نتاع الكره العالميه نتاع الانديه والمنتخبات الناجحه معناها كي نشوفوا ستيل نتاع الكره الاسبانيه هو ولا اللي مسيطر هذاك يوريك انه التكوين في علاقه بالملعبيه وفي علاقة بالمدربين هو اللي يوصلك هذاك علاش انه اسبانيا تهز كاس العالم هذه حاجه عاديه كي تشوف المدربين نتاعها وكي تشوف الحراس وكي تشوف اللاعبين
2: كان جيت في بلاستي مهدي بن عمر نحيي برشا مدير برمجه نعطيك برنامج
5: انا بدخل امي تدخل في غدره تاع ما شاء الله على ودي تبخل
2: والله سي مهدي علاش ما تعطيهوش برنامج هكا الكره العالميه بليش قولك سي ناس
4: برك الله عليا رامي
2: انا نحبه رامي برشا ومن اول ما بدا معنا وانا بدا معايا اول حلقه كانت بالرسم دي معايا اول حلقه جي ستاجير هو مي وقتها اول حلقه يسخر روحه بشقه رفيق بوشتين خانيين
5: صدمت عمري
2: ومن وقتها نشجع رامي طايح شويه في الديبي ياسر سريع في الكلام
5: ما مش نخلي الجماعه
2: بالحق سريع
8: تكلموا هكاك انا بنيتي يتكلموا كيرا وانا ما عادش نفهمهم
5: فيبروبتيك
8: برشا نخزي اسمع وجي ستاجير رامي مع رفيق ومي جات معايا
2: بالحق عندهم ذكريات جميله سلموا عليها برشا مي نحبها برشا زاد كيف كيف ورامي راهو بالحق انا نراك مستقبل واعد في الاعلام ما انت شويه اخدم على روحك
5: يا سيدي خدم لي تو هكا في اللونديه
2: زيد البطاقه نتاعك باش تحكي على مدرسه في صفاقس مشيت بنظام جديد ونتصور النظام هذا ينجم ينجح في تونس
4: والله بدر مدرسه الاعداديه بتينا كان ان شاء الله مانيش غلط قرر الاعتماد الحصه الواحده باش يقريو
7: تلاميذ شنو بتينا سامحني
4: تينا مش
8: بتينا
4: تينا
8: سامحني
4: باش يقريو الحصه الواحده التلاميذ تقرا من 8 لما 3 ونهار السبت من 8 لما ساعتين معناتها عملوا تنسيق بالأقسام الكل واللي نيفو الكل باش يقرأ التلميذ من 8 ل 3. إن شاء الله تعمل مبادرة هذية على المدارس الكل، خاطر راهو الصغير كي يقرأ من 8 ل 6 من بعد وقتاش يحبلو باش يروح
2: وحتى باش يعمل أكتيفيتي سبورتيف. ماهوش
4: يا ودي ما نحكيوش على أكتيفيتي، نحن نحبو الصغير يرتاح، ما ينجمش يرتاح يوصل للدار 7 7 ونص حط اعمل دروسك بالحق، الصغير ما يرقاش وقت باش يتفرد. دونك تحيه المكتب هذايا، وان شاء الله الوزاره عمناه وسمعنا بالاخبار انه الوزاره قاعده تخدم على السيستم هذايا انه التلميذ يكمل مطافه. ان شاء الله هي عم في المدارس الكل هكاك، التلميذ يرتاح والولي يرتاح والعباد الكل ترتاح، وترقى عنده التلميذ وقت باش يتفرج في التلفزه، يعمل سبور، يلعب في
2: يرقد يرتاح
4: ويرقد ويرتاح ويعدي عام إبانوي. خذ راو كي تشوف التلميذ من 8 ل 6 ما ينجمش يعطيك بعد، وما ينجمش يعطيك غدوه، ونهار السبت زيد حط له ليتود وعشيه ايتود ولا حتى حضر القرايه، ترقى التلميذ معناتها على عام الكل ما عندوش راحه وما عندوش تفرهيد. دونك حلوه المبادره وان شاء الله تعمل في المدارس الكل.
2: برافو زيد، شفت حتى من بطاقه ولا حظ
4: ربي بعث البطاقه والله صح
2: ولا حظر. اما في نفس الوقت حاتم، على قد ما هي المبادره باهيه وتنجم تعاون حتى في نفسيه الطفل، معناها اللي سنة حبينا ولا كرهنا نحكيه اكثر من مره وكل عام نعاودوا انه البرنامج ثقيل برشا على الصغار، انه السيستم اللي ماشيه فيه خلينا نقولوا القرايه ياسر التعب الصغار واولوياءهم، معناها حتى تقرا ثوازيام اني بريمير ولا دوزيام اني بريمير اون ديغي تقرا في باك ولا تقرا في الفاك، لكن هو كي يكمل مثلا المطليثه وين يمشي؟ خاطر ام وبوه يخدموا يكملوا السته نتاع العشيه، دونك باش يلقى روحه في جارد ولا باش يلقى روحه في الشارع ولا باش دونك فما الاشكال هذا زاده. حاتم
8: هي انا يظهر لي اولويه في سلامه الطفل، خاطر الطفل يلزم بالحق يلزمنا الاجيال الجايه نعيو اللي راهو السلامه النفسيه نتاع يفو با نيجليجي، خاطر كي ترى ولادنا هكا وبعض ساعات كي تعدى قدام كوليج وترى معناها كميه العنف، وكي تسمع اللي فما مازالت فما المخدرات قاعده دور في بعض المدارس خاصه كي بداو صغار، راهم بعض ساعات العنف اللي يلتجاولوا هذاك التعبير على قلق داخلي. دونك الاولويه للصغار، تحب المجتمع الكل اللي بعد في جيل جاي ولا الجيل اللي بعده يكون هادئ، نحن مجتمعنا يغلي معناه عادي مع الأعصاب وما فمش ثقة، يخرج فد السيركولاسيون على أعصابه، تقص عليه حتى معناه بغلطة ما فقتش انت خرجت ولا باش تسرق هكا شوية باش تتعدى تصر، يولي يحتبر اعتداء عليه هو شخصي، معناه هذي الكل يزمنا نكون أجيال متصالحين. نحن علاش ولادنا كما قلت انت ولا كما قال زياد، إذا طفل يخرج الثمانية من دارهم ويروح السبعة متاع الليل وقتاش باش يكون سكون أبيل بالفرنسية لكاباسيتي كونيتيف، الكاباسيتي كونيتيف هي اللي تمكنه باش يقرأ حاجة باش يلي أتيري بالمعرفة، هو معناها كيرا تصويرة إيا يعرفها إيرا إيا ما يبدأش يبارتاجي فيها ويعمل في بوتوليت زيفة. دونك الجيل ذي كان تحبوا الجيل يكون تفكيره سليم، والجيل ذي يطلع جيل متسامح ويفهم أخيرا اللي هو في رقعة أرض يلزم ترفع الناس الكل بمختلف آرائها بمختلف توجهاتها وبمختلف طموحاتها، هذاك يلزمنا تحضروا له ملي هو عمره 7 سنين ملي هو عمره 8 سنين، دونك يروح اون انفونتور الحاجات. ريت المدرسة انت من المدرسة كي باش يخذ من ماضي ثلاثة وفما عباد ينجم يجي يهز ولده كان ستة، يفو الأولي الأولي الأولي
2: أولي
8: الأولياء يلزمهم في عوض تمشي تهز ولده طيشه في كريش ولا تجي مرات تهزه يعملوا اون بتيت اسوسياسيون تاع الأولياء في كل مدرسة، فما ساحة مثلا في أمريكا ولا في برشا بلدان نورديك الأم فما نساء تحب عنيها تعاون مثلا ما تحبش تخدم تحب تقعد في الدار، الأولياء يعملوا اون غارد بارتاجي، يعملوا جدول، يعملوا اون اسوسياسيون العباد تشارك بالفلوس ياخذوا لهم غوتي. يا خويا المدرسه ما تنجمش ترقى انا كور مع اولياء مثلا في الجمعه هذه فما اربع اولياء هما كي فون فير لا غار نتاع اللي يلفو انفونت الابتكار، راهو مش كل حاجه ما مشيتش نقفوا غادي نبني وحيط بالبيتون لا ما جربناها سنه با مارشي، والمدرسه اللي قامت بالتجربه هذه ستان لابوراتوار، هات نش نشوفوا المدرسه وبعد عام نقيمه نشوفوا كومون سا سي باسي
2: نكونوا منفتحين على التغيير.
8: معناها ابتكر يا اخي نحن في شح نتاع ابتكار ديما الحلول عندنا قديمه ومازلنا وحلين في الحلول القديمه اللي مشيت قبل خاطر قبل ظروف اخرى خاطر قبل كانوا فما 6 مليون مواطن في تونس بالترجمة مش الحلول اللي مشيت مع 6 مليون تمشي مع 12 مليون
3: انا بالنسبه لي انا خطوه مهمه انه اليوم خاطر عندنا مده واحنا نحكيوا فيها هذه وقتاش اليوم نمشيوا في التجربه انه نعملوا الحصه الواحده وباش ننجموا الصغيرات هذوما نقصوا عليهم العبء نتاع الدراسه لكن زاد كيف كيف وقت اللي الولد الصغير يخرج لابد ان نلقاو زاد
2: احاطه وين
3: احاطه زاد حتى لي بارون تاعو سواء امه معناتها باش تنجم تتلهبي ولا عيطو
2: كيما قال الحاتم يعني تنجم تبتكر وتنجم تحاول انك تلقى الحلول وكان يتكاتفوا الامهات الكل كيما حلوه برشا الفكره ماهيش خايبه ان شاء الله علاش ليه تنجم تصير في تونس وعلاش ليه زاد تتعمم الفكره هذه في كامل التراب الجمهوري نلقاو مدارس تقري نظام الحصه الواحده حتى خاطر صغير يبدا يكون عنده سكيلز معناه ينجم ينميه معناه ما نخلقوهمش نردوهم روبوات كلهم يشبهوا لبعضهم وما نحطوش في مخاخهم كان العقليه نتاع راك كان ماكش باهي في المات راك انسان فاشل كان ماكش باهي في الفيزيك راك انسان فاشل لا ينجم يكون باهي في مواد اخرى وينجم يكون متالق في حاجات اخرى ما ينجموش يكونوا الصغار الكل بغيون في في في في لي ماتيير الكل على خاطر وليت هذه الفكره سيده عنا باش نختم معاك حاج منصف بن سعيد باش نرجع للكره الذهبيه
6: نعم.
2: على خاطر ما حكيناش على افضل لاعب مهم ان نحكيوا عليه افضل لاعب لعام 2026 من بين الاسماء المرشحه اللي هما 30 اسم نلقاو اشرف الحكيمي
6: ماهيش عاطفه تو باش نحكي لك في الصحيح شوف راهو الاختيار هذايا تلعب فيه برشا عوام مش يكون هو كيما نقولوا احسن بيتور ولا احسن كذا ولا كابيتان ولا لا لا لا فما عوام فما حكايه الببليستي حكايه كل شيء لكن انا اختياري هكا يدرجع ما بين زوز واحد كبير في العمر واحد صغير في العمر الكبير في العمر اللي هو ميسي اللي هو فاز اسمع التنطين زاد مش ان اسمه رامون حتى انا انه عاود زوز ميسي فاز بها 8 مرات هكا ولا رامون هكا والحب انا مبابي المره دي علاش مبابي مبابي فما عمل تحدي كبير ياسر مبابي وقت النقل من بي اس جي ومشى للريال العطاء نتاعو ما كانش الكل في جوار اخر في قيمه مبابي يحتمل راهو فشل لا شد صحيح وفي معاه للريال وشد صحيح مع المنتخب وكل شيء ماذا بيا المره دي هو يفوز به يفرح هو ويفرح حميمته تو كي نقول يفرح حميمته تدخل العاطفه زاده
2: ما نساوش واضح عشانك صح على البطاقه
6: انا ما بين ميسي ومبابي
2: مبابي لي دو معناها وكي يقول لك اختار واحد ميسي ولا مبابي
6: مبابي دونك ميسي شبع باليزي
2: يزي مبابي كي مبابي علاش لي يربح الكره الذهبيه نمشيو ونكملوا شويه الوقت اللي عنا بالكويز
1: كويز
2: تعرف نقرا في مساله اقسم بالله نقرا فيها ما والله مصر اصرار ان ما نقولها فشل فشل ذريع تعرف ما فهمتها كم بسيط اذا كان لديك 7 سلات وكل سله تحتوي على 12 كره وقررت ان تبيع نصف الكرات الموجوده في كل سله كم كره ستبقى معك في المجموع
9: 42
2: كيف عرفت 42
9: ساعة يعني
2: كيف بلي أعطينا على كيفاش
8: سيفوسيل سيفوسيل
9: 6 فوس 7 12 84 اقسم على 2
2: برافو
9: دي معاك ولفكي
2: والله سهلة أنا فهمتها كان بالسيف
6: هو جاوبك قبل ما تسأل راهو شيء غريب أينشتاين
2: لا هو أعطاني تفسير شو نفسر يعني ما نفهمش مش فما مرض حاتم مع تاع الأرقام هذاك عبد كي يلقى أرقام يدخل بعض وما يحبهمش
8: ما نعرفش اسمه ما فما حاجه فما يفوبي من
2: هل عندي الفوبي هذيا انا ما نفهمهمش قد ما تبدا تحكي لي على الارقام ما نفهم والو
9: شنو
2: يحكي معايا بالشنو نمشيو للسؤال المولي وقتاش تم اختراع الهاتف يا جماعه عشان نعمه ولا نقمه الهاتف بالنسبه ليك مقديد
6: اكبر نعمه
2: اكبر نعمه
9: أما نعمه كان قعدت فيه الو وكهو
3: فيكس
9: فيكس حتى 33
2: وقتاش ظهر اول مره في اي سنه
6: والله يا رغم اني انا كنت في البلاد اللي معناتها ظهر فيها الهاتف ولكن ما نعرفش وقتاش
2: اعطيني حسب التقريب
6: بال كندا بال بال
2: العام اعطيني العام
6: 1864
2: حاج
6: انا ذولي 1902 هكا
2: 1902
9: انا 1900
2: 1800 هي الإجابة الصحيحة. شكون يقولوا لي تكونوا صادقين؟ 1876 الإجابة الصحيحة.
8: ناصر
2: جرافيل صحيح. ألكسندر تم اختراعك أول مرة. برافو عليك ناصر. البارح خطفت معاك واليوم خطفت. ناصر تيزي دوك الفائز اليوم ناصر البدوي.
8: ضحك يعرف المعلومة الغالطة مش بالشيفر وش بقرب ويعمل
2: صحيح. وللأمانة أنت تعادلت مع زياد درمكي ما سي الوقت وفيش
8: نعملوا
2: خليهم يروحوا فرحانين. شكرا لك زياد مكي يعطيك الصحة. ناصر البدوي ميرسي بوكو. رامي الفوراتي كيف كيف حاج منصف بن سعيد يعطيك الصحة. شكرا مقدد السهيلي. شكرا حاتم بالحاج. به شكون عيد ميلاده اليوم؟ شكون عيد ميلاده اليوم؟ خالي قل لي في الميكرو ميسالش ميسالش قل لي شكون اللي يتمنى عيد ميلاد ساعي؟ عبدو عبدو يتمنى له عيد ميلاد سعيد. إن شاء الله كل عام وهو حي بخير ربي خليك لنا. المساج ما قلتش شكون عمل له ديديكاس يا ريم. دونك نرجس فوالا نرجس صديقتنا تتمنى له عيد ميلاد سعيد. عبدو تقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي خليك لنا. وأي حد يحتفل اليوم بعيد ميلاده نقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. شكرا لك عزيز في الإخراج. شكرا ريم مخبي من سكوحي في الإعداد. كيف كيف حسام يحيى في الإخراج الرقمي. بعد شوية ساعة سعيدة مع كامل الفريق. كيف كيف ابتسام الشويخة تلقاوها بارتيغ من نص النهار وكامل برامج ديوان فام تتبعوهم على ديوان فام. خليكم برانشي معنا. شكرا لكم. قدوة نتلقاو في نفس التوقيت. كنت معكم أمي معياري. نهاركم زين. باي باي. تشاو تشاو.

0: وين؟ القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمله فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا.

0: سهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
3: رجعت الشتوية.
2: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: ترند مع ديوان ترانز. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: النهار متسمي على سباحه سباعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة من 6 للـ7.
2: نهاركم مزيين وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. صباح الخيرات والبركات، صباح الصحة والرزق، صباح المحبة، صباح ربي مزيين ليكم كيما قلوبكم. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا لفريكونس متاع ديوان فام، أيضا اللي تتابعوا فينا على الستريمينج متاعنا ديوان فام بونيت، اللي تتفرجوا في اللايف. إن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم سويعة من زمان حتى 7. إيمان سكوحي ترفقكم كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى

0: بالإخراج الرقمي وننطلقوا بصبحيتنا في الدعية، وإن شاء الله يربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربي إني غلب علي الأمر فأعني. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وتدبيري، وألتجئ إلى حولك وقوتك وتدبيرك. لا إله إلا أنت، لا يعجزك شيء، وأنت على كل شيء قدير. ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. يا رب بشرنا بما يسر خواطرنا، يا رب بشرنا بما يريح قلوبنا، يا رب بشرنا بما يسعد قلوبنا، فأنت خير المبشرين. اللهم اجعل لكل من يمر بضيق فرجا، ولكل مهموم راحة، ولكل حزين سعادة، ولكل دعاء إجابة، ولكل مريض شفاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب، وإن شاء الله ربي يبارك لكم في كل الخطوات متاعكم. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: كليمة خير.
1: هكا يبدا الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة.

0: 6:14 دقيقة رجعنا معاكم وين ما كنتوا. صباحكم فل وياسمين، تحياتنا لكل أصدقائنا اللي تفعلوا معنا على الشين يوتيوب ديوانا فاهم. أصدقائنا كيف كيف اللي متوكلين على ربي على بكري، الناس اللي تنافي، الناس اللي بشوية بشوية قاعدة تسترجع في الريتم العادي بعد الكونجيات وبعد الصيفية، والصيفية مازلت متواصلة مع سخانة اللي قاعدين نعيشوا فيها نهارين هذوما، ولكن الطقس باش يتغير نهار اليوم. تفاصيله تو سويت في الميتيو.
1: ميتيو
0: بالنسبة لطقس الخميس اليوم 10 سبتمبر 2026، يتسم بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار تكون مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة مصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال، تشمل محليا الوسط. الطقس يكون مغيم جزئيا ببقية الجهات، تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية، الحرارة في انخفاض نسبي بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب، تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط وبين 33 و39 درجة ببقية الجهات، وتوصل ال 41 درجة بأقصى الجنوب. أيضا يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أنه كميات الأمطار اللي باش تكون رعدية بالشمال محلية الوسط وتكون أحيانا غزيرة، تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمتر بولايات بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، القيروان والكيف، وتوصل الحدود 70 مليمتر بولايات جندوبة، باجة، سليانة، زغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع 4:28 دقيقة، الظهر نص نهار و23 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3:51 دقيقة، صلاة المغرب مع 6:37 دقيقة، وصلاة العشاء مع 8:03 دقائق. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم، دعائكم وكافة أعمالكم.
1: ميتيو
0: مواصلين معكم بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

تفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

تفيض دموعك أنهارا وتكون بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك حتى

0: ما أصعب أن تهوى امرأة ليس لها عنوان. هذه قارئة الفنجان للعندليب عبد الحليم حافظ. توصلنا لستة وخمسة وعشرين دقيقة. صح قهوتكم الناس الكل, صح فطوركم, الناس اللي قاعدة هكا تحضر في روحها باش تخرج, الناس اللي ما زالت كيف قامت وقومت الصباح قد شولت صعيبة في الفترة هذه, يمكن مع تبديل الطقس ودخول الخريف تو بشوية بشوية إن شاء الله نسترجعوا النشاط متاعنا, خاصة وقت اللي نتفكروا أنه عنا صغيرات يلزمهم الثمانية متاع الصباح يكونوا في القراية, فالريتم باش يولي أسرع في الصبحيات متاعنا في الديار التونسية. إن شاء الله ربي يديم الضحكة داخل دياركم. الأصدقاء على اليوتيوب يتسألوا إيمان سلمت علينا ولا ما سلمتش علينا؟ ما سلمتش عليكم يا مهدوش, نسلم عليكم برشا. شكرا ليكم على تواجدكم الدائم. قال لي عزيز نستنى فيكم تتلموا في الصبحية. فدوى صباح الخيرات, مهدي المحب رقم واحد, لصباح الخير تورنس, نهارك أسعد الأيام, ليالي الأنس, نهارك فلو ياسمين, فارس العياري أيضا مرحبا, صديقنا لطفي الطيف مرحبا بيك أيضا مع التشكيلة, صديقتنا سامية الهواري, نهارك فلو ياسمين, معز المنوبي مرحبا, صديقنا ياسين مزود كل الشكر على دعواتك الجميلة يا ياسين. نعش أمونة البجاوي موجودة وإلى لين سلم عليها. أبو بكر وفاء, نهارك أسعد الأيام يا وفاء, كلكم اللي قاعدين تتفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديوان فام, إن شاء الله يا ربي يجمعني بيكم ديما في الخير. خلينا تسويت نمشي لنصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم.
0: في وقت اللي تقريبا قاعدين نعيش في حياة مفضوحة مش مستورة للأسف, والبعض فينا اللي قاعد ينشر فيه على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من اللي قاعد يعيش فيه حياة حقيقية بينه وبين روحه وبين صغاره وبين عائلته وبين الناس اللي يحبهم. اليوم حبيت نحكي لكم على 8 حاجات يستحب الإخفاء متاعها في ديننا الحنيف. يقول الدين متاعنا أنه نخبيوها, فأكيد أنه نحكيوا عليها باش يكون أثر سلبي علينا وعلى حياتنا. أول حاجة هي الأغلاط متاع صغارنا, واللي هي غلطة كبيرة نعملوها وقت اللي نتلموا في وسط العائلات متاعنا مع أخواتنا مع والدينا مع عبيد نعرفوهم مع أصحابنا, ونقوم ونحكيه على صغارنا والأغلاط متاعنا ونفضحوا الحاجات اللي مستورة في الدار. هي التربية ما تجيش بالطريقة هذيك, تربية بالإرشاد بالتوعية وبأنك تستر الأغلاط متاع صغيرك حتى في لحظات الفضفضة. فقط تقول لنا خليني نفرغ قلبي ونقول إيش عاملين فيا, بالعكس راهو فما حاجات اللي ما يلزمش تخرج للناس ويتحكي عليها. ثاني حاجة هي الصدقة التي تعطى سرا, وقت اللي لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة هي نقاط الضعف الشخصية. نعرف أنه في لحظات متاع ضعف انكسار هكا نحب نحكي على رواحنا ولا نحكي على الحاجات اللي ممكن مقلقتنا, ومن بينها نقاط الضعف اللي في حياتنا راه وقت اللي تحكيها للشخص الخطأ, وقت اللي تحكيها للشخص اللي يضمر لك الشر, وقت اللي تحكيها للشخص اللي نجم يستغلها نهار آخر, وقتها راهو تكون مشكلة كبيرة. ماذا بيك نقاط الضعف الشخصية متاعك تحتفظ بها لنفسك وتحاول انك تصلحها بشوية بشوية. رابع حاجة هي الأعمال الصالحة اللي نقوم بها, خليها خبيئة عند ربي سبحانه ليوم القيامة. قد ما تحكيش على الحاجات الباهية والصدقات اللي تقدمهم, وإلا أعمال الخير اللي تعملهم راهي تتخبي لك نهار آخر عند ربي سبحانه. اسمها الخبيئة على خاطر معرف بها حتى سر بينك وبين المولى سبحانه. خامس حاجة واللي هي الذنوب والمعاصي. علاش ربي سبحانه يسترنا واحنا نقوموا نفضحوا في رواحنا؟ ساعات بتقول خليني نحكي كيما في لحظات الضعف هذه, راهو ساعات نعملوا أغلاط بعد نندموا عليها, ف وقت اللي ربي يسترك في ذنب معين أو معصية معينة ما تقومش أنت تجاهر بها وإلا تحكي عليها. سادس حاجة، الحاجات اللي ننوي نعملوها في المستقبل، تعاونوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، هكا وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكينا فيه الموضوع هذية حتى بعيد على الوصايا متاع الرسول. حكينا أنه الحاجات اللي نحكيوا عليهم ولا نخموا باش نعملوهم في المستقبل، وقت اللي نحكيوا عليهم لأي شخص راهو الدماغ متاعنا يحس وكأنه الحاجة هذيك صارت ويتعامل معها كأنها حدث تعدى من الماضي، هذاك علاش الحماسة متاعك ساعات تقل وقت اللي تحكي على النوايا متاعك في المستقبل. سابع حاجة اللي هي الثروة والمال، وربي يبارك لكم في أرزاقكم، ولكن ما نتبهوش باللي عنا وما نحكيوش على الحاجات اللي عنا، وربي بقي علينا ستر الناس الكل. والحاجة الأخيرة واللي هي مهمة جدا لأنه ساعات نغلطوا وقت اللي نحكيوا عليها ونندموا بعد، اللي هي الخلافات متاع الأسرة. مثلا ساعات تحكي مشاكل عائلتك الكبيرة لراجلك، وإلا ساعات العكس بالعكس تحكي على مشاكل عائلتك الكبيرة لزوجتك، نهار آخر هي تنجم تكون نقطة ضعف تستغلها، وإلا نهار آخر تنجم تعايرك حتى بأخطاء العائلة متاعك. ساعات مشاكلنا أيضا الخاصة الزوجية نقوم ونحكي فيها للناس اللي ما تنجمش تنصحنا ولا ما تنجمش ترشدنا، وساعات تهزنا للهاوية للأسف، وقتها يكون الكتمان متاحة وإخفائها آخر، وأنه نمشيوا للناس اللي بالحق تنجم تكون تتدخل في الصلح وما تزيدش تكمل علينا. هذوما بعض الحاجات اللي مهم جدا أنه نخبيوها، ولكن مش معناها راهو من التجؤوش الناس معينة تنجم تعاوننا، الأشخاص اللي تنجم تخرجنا من المشاكل اللي نجموا نعيشوها وإلا من الضعف اللي نجموا نعيشوه، ولكن يلزمنا نعرفوا الناس هذوما ونعرفوا كيفاش نختاروهم، على خاطر مش الناس الكل تحب لك الخير، ورب يسترنا الناس الكل. وهذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم
0: 6:31 دقيقة، مواصلين بالموزيكا، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان FM.

0: لكن صابرين ربي يرزقنا صبر الناس الكل. جورج وصوفي وصلنا ل 6:37 دقيقة. مرحبا بكم الكل. نمشي مباشرة لفقرة شات ماتان.
1: شات ماتان.
0: تخيلوا انه ينجم يجي نهار نعيشوا في عالم كيما ماتريكس ولا نجم نعيشوا احداث فيلم تيرميناتور. تخيلوا اي نعم يا جماعه. اليوم المخاوف من الذكاء الاصطناعي وصلت انه تنجم تهدد البشريه. البارح 9 سبتمبر 2026 اعلن الباحث جاكوب كوكسون استقالته من شركه انتروبيك وبرر قراره بمخاوف من السباق المتسارع نحو تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تحسين نفسها ذاتيا. واعتبر أنه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى ما تتعاملش مع المخاطر هذه بالجدية الكافية. وقال أنه السباق نحو الذكاء الاصطناعي فائق القدرات ممكن يؤدي لأسوأ السيناريوهات وممكن الفقدان البشر السيطرة على التكنولوجيا. تحذيراته ما كانتش منفردة. أيدوا أيضا الباحث في نفس الشركة إيفان هوبينجر اللي قال أنه يعتقد شخصيا احتمال تسبب الذكاء الاصطناعي في انقراض البشر خلال العقد المقبل بنسبة تتجاوز 10%، مع إقراره بأن الشركة لا تملك حتى الآن حل مؤكد لمشكلة موائمة الذكاء الاصطناعي فائق القدرات مع مصالح الإنسان. كيف كيف حذر الباحث سامويل ماركس من أنه المخاوف قاعدة تزداد عند الباحثين الأكثر خبرة. عديد التقديرات والمخاوف لباحثين حول سيناريوهات مستقبلية شديدة الخطورة قاعدة تزيد انهار بعد انهار. وهذا ما يخلينا نتسائل إذا كانوا بعض الأشخاص اللي قاعدين يصنعوا في الذكاء الاصطناعي يخافوا من المستقبل متاعه، فهل أنه اليوم قاعدين نطوروا في تكنولوجيا أسرع مما نطوروا في قدرتنا على السيطرة عليها؟ سؤال الزمن كفيل بالإجابة عليه. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان.
0: شات ماتان. توصلنا ل 46 دقيقة. نمشي موزيكا نرجع بعد شوية على ديوان FM صوتكم.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان FM.

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال. ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 لنص الليل.

0: يوما ما هذه جوليا بطرس. وصلنا ل 46 دقيقة. مرحبا بكم الكل ونمشي مباشرة لفقرة لو سبيسياليست.
1: لو سبيسياليست
0: في لو سبيسياليست باش نحكيو على موضوع اللي ممكن نعيشوه في برشا اوقات ولكن ما نعرفوش كيفاش نفسرو. وجيعه في الراس متكره، وجيعه في المعده، ساعات ضيق في الصدر، نمشي ومن طبيب لطبيب نحاولوا نفهموا شنية المشكله ولكن ما عندنا حتى مشكل جسدي. وهذا يحيلنا زعما الحكايه تنجم تكون نفسيه. هذاك علاش جبنا بحذينا الدكتور ايمان بن رحال، الطبيبه النفسيه، باش تعطينا تفاصيل على الموضوع هذايا اللي اسمه لا سوماتيزاسيون او التجسيد النفسي. صباح الخير دكتورة.
2: صباح الخير إيمان. صباح الخير سادة المستمعين الكل.
0: مرحبا ليك وحشة دكتورة، وأكيد فرحانة باستقبالك بحذايا هوني في البرنامج. وخلينا نتطلقوا بمفهوم سوماتيزاسيون، كيفاش تنجم الحالة النفسية تتحول لأعراض جسدية.
2: هي لا سوماتيزاسيون هي كل عرض يجي للإنسان، العرض هذية يكون جسدي، نعملوا التحاليل الكل أما ما نلقاو حتى شيء، نوصلوا حتى نعملوا أشعة مقطعية أما الأسباب اللي العضوية ما نلقاوهاش. بالأساس احنا باش نقولوا الباسيون ما عندك حتى شيء، هذه الكلمة اللي ديما يسمعوها الباسيون مالوغوزمو، خاصة إذا كان الأعراض تمس القلب كما نوبات هلع. دونك باش نلقاو هنا دقات قلب متسارعة اللي نعرفوه الناس الكل اللي هي القولون العصبي المصرنة الخشينة بالمفهوم العام، يمشي عدي على كل شيء، يعمل الصور المقطعية الكل وما يلقى حتى شيء. هنا باش يقولوله ما عندك حتى شيء. الباسيون باش يقول، باش يقول معناها انا نتخيل هكا ولا هذه ديجا باش تخلي الباسيون في حاله حيره. هي غيالمون الباسيون مش ما عنده حتى شيء وما هوش يتخيل. الاعراض بالحق موجوده والنجم نشوفوها والنجم نقيسوها. المشكله اللي السبب العضوي ما هوش موجود، عملنا تحاليل الهرمونات لاباس، التحاليل العاديه وحتى نقولوا احنا لي زيبر سبيسياليزي وكل شيء نلقاوه عادي. هنا من نجم نقولوا اللي هي اون سوماتيزاسيون الا ما نلقاو ارضيه نفسيه هشه، والا عوامل اجتماعيه والا عوامل نفسيه اللي هي ترتبط بالاعراض هذه. كان ما نلقاوش هذوما لازمنا ديما نقعدوا نلوجوا، معناها هنا احنا الاطباء ما نرتاحوا الا ما نلقاو سبب. اذا كان ما لقيناش سبب عضوي وقتها نقولوا سبب نفسي، بالضبط كما واحد يتنرفز. كي تتنرفز باش تشوف العبد عنده تشنج في عضلات الوجه، وجهه أحمر وصوته يحكي ندرى كيفاش ودقات قلبه متسارعة، هذو ما الناس كلت نجم تشوفه، معناها الباسيون ما هوش يتخيل فيه. دونك الأعراض هذية تتسمى أعراض بسيكوسوماتيك، وإلا اللي بش نسميه أحنا لو تخوبل أسامتوماتولوجي سوماتيك، يعني هي الأسباب نفسية. أوكي. أما الأعراض عضوية بالأساس.
0: ولهنا نتسألوا دكتورة علاش فما ناس يعيشوا ممكن الحالة هذية وناس ما تعيشش؟ هل أنه فما أرضية مهيئة نفسية مهيئة للحكاية هذية وراثية؟ شنية اللي تخلي ناس تعيش حالتها وناس لا؟
2: فما الأرضية الوراثية هي عند ناس كل موجودة، أما وحدها ما تكفيش، لازم فما عناصر خارجية كما مثال عوامل الضغط الكرونيك لازم نقوله هنا مزمن، والعبد ما عندوش عوامل التصدي لهالضغط هذا المزمن. يعني فماش مرافقة نفسية وإلا ما فماش وقت باش يرتاح، يعني هالضغط هذا باش يكون ورا بعضه، وإلا الشخص هذا ما تعلمش ملكات السيطرة على الضغط. فما بعد ما تعرفش السيطرة على الضغط، فما بعد ما تعرفش تجيري الوقت متاحها، تلقى روحها ديما مثال متاحة للناس كل ده، ديما على عصابه، ديما في مخه لازم يعطي، ديما يخمم من غدوة. دونك حتى كي يروح للدار باش يرتاح ما ينجمش يرتاح. هنا باش نلقاوه ديما معرض للهرمونات متاع ستريس اللي هي بالأساس اللي تسميو ليبينيفرين اللي هي الأدرينالين والنورادرينالين والكورتيزول. ديما احنا نقولوا إذا خوهم الباندي الكورتيزول. كان خرج الكورتيزول نعرفوا اللي الشخص هذا بيان سور الكورتيزول معناها كونتيتي كبيرة برشا، أي خاطر هو هذه هرمونة حاجتنا بها للحياة. أما كي تفوت المعدلات المسموح بها باش يولي هذا الكورتيزول هو السبب، هو الادرينالين في الاعراض الجسديه اللي احنا باش نشوفوها. على خاطر الارتفاع المزمن نتاعهم عنده اعراض نفسيه هما اسمهم هرمونات الضغط وهرمونات الستريس. وبالاساس هما الهرمونات اللي ينقذوا حياتنا. يعني كي يبدا فما خطر داهم الادرينالين هي اللي تفيقنا اللي فما خطر داهم، دونك لازمنا نهربوا به. الخطر عاده يتخبى وراء المعلومات الخايبه. باش تلقى الانسان هذايا يركز كان على الخايب اللي باش يصير له الكل، ديما يقول باش تصير لي حاجه خايبه ما نعرفش شنو هي اما ديما خايف من حاجه باش تصير. الانسان هذايا باش نلقاو عنده معادلات نتاع ادرينالين وكورتيزول مرتفع. الادرينالين هي اللي تخليه ديما يركز على الحاجات الخايبه، ديما تخليه يستنى في حاجه هكا باش تصير. الانسان اللي حياته في خطر لا ينجم لا ياكل، لا ينجم يشرب كالعبيد، لا ينجم يرقد مرتاح كالعبيد. دونك باش نلقاو عنده اضطرابات في الاكل، وباش نلقاو عنده زاد اضطرابات في النوم. الكورتيزول شنو هي المهمه نتاعو؟ هو توفير الجلوكوز اللي هو السكر اللي يتغذى به اساسا الدماغ. منين باش يوفروا؟ باش يوفروا كان ماكلاش الانسان، باش يوفروا من العضلات. دونك باش يمشي الكورتيزول يفتفت شويه من العضلات، وحنا نعرفوا العضلات هي مصدر القوه نتاعنا، واللي تتحركوا به هو العضلات بالاساس. كي تنقص الكتله العضليه نتيجه ستريس المزمن، هنا باش نحسوا بفشله ونجموا حتى نوصلوا الاوجاع. كيف كيف الادرينالين لازمها توفر كميه نتاع دم كبيره للدماغ اللي قاعد يخمم اكثر من العاده. مش باش يعمل هذا، باش يمشي، مش باش يتسلف، هذا باش يسرق دم من باقي الاعضاء. وكل عضو نقصوا له من كميه الدم نتاعو يلبس ادابتي. كيفاش باش يصير؟ باش يتقلص، تصير له تقلص عضلي، واللي هي التشنجات العضليه كما قلنا. كي واحد يتنرفز تصير له تشنجات عضليه في وجهه، ونشوفوها اكثر عند الرجال كيفاش يبداو هنا يكبسوا في لي موسكل ماساتير. والا عند الصغيرات في ستريس اللي يسميه احنا لو بروكسيزم والا التكرويت. دونك الصغيرات ينجموا يكونوا يعيشوا في حاله نفسيه صعيبه، اما مش باش يقول لك راني شوي ستريسي ولا جو سوي ديبريمي.
3: ما ينجمش يعبر
2: ما في الليل باش تسمع يتكتك في سنيه. واذا يعرفوها برشا لي دونتيست يقول لك تكرويت سنيه يتاكلو، يصر هكا على سنيه ويبدا ديما مكبوس. دونك الا فما مثال التبول لا ارادي للصغيرات مالوغوزمون، اللي هي المثانه بيان سور. بعد ما عملنا تحاليل الكل وما لقيناش سبب عضوي، المثانه وقت اللي الادرينالين تسرق لها الدم اللي باش تخدم بيه، دونك تسرق لها شويه من الدم نتاعها باش تتقلص، باش تتعبى اسرع. الصغير يدخل برشا مرات للتواليت، مالوغوزمون في الليل مثال ما عندوش القدره باش يقوم باش يمشي للتواليت، دونك باش يعمل تبول لا ارادي. وحتى زاد في النهار نجمو نشوفوه الكورتيزول هذايا دونك والادرينالين كي يتحاميو فينا يوليو يعطيونا اعراض بدنيه كيما مثال ما هو اسمه عصب في المعده. مي غيالمون هو شنو معناها؟ سي ان تروبل بسيكوسوماتيك، اللي هي المعده وقت اللي تسرق لها الديبي سونغام تاعها كميه من الديبي سونغام تاعها، كيف كيف باش تتقلص. دونك باش تصغار تبعث ميساج للدماغ تقول له ما عادش حاجتي بالماكله كيما قبل، شهيه الماكله تنقص. والتشنج هذا يعطينا اوجاع مزمنه، والاوجاع هذه ديما نلاحظوها مقترنه بالغش بالتنرفيز. على ذلك هم يسميوها معناها المصران المعصابة شوية، يعني ديما متغشة، خاطر ديما الأوجاع والمعدة هذية ديما تتقلص وتعطينا أوجاع وقت الغش. الأسيد اللي احنا باش نهضموا به الماكلة كان في فوليوم، شي ولي في فوليوم ما أصغر. دونك إلفا أغريسي لا باروا غاستريك، وهذا اللي باش يعطينا لولسير دو ستريس، قرح متاع ستريس. يعني عملنا تحاليل الكل، فما هو لولسير نورمالمون القرح مسؤول عليه الجرثومه اللي اسمها ليليكوباكتير بيلوري. نشوفوا معناها تقيحات وتقرحات، اما ما فماش ليليكوباكتير بيلوري وما فماش اسباب اخرى.
3: اوكي
2: دونك تمشي انت للغاسترو يقول لك مدام صحيح عندك قرح، اما ما لقينيش السبب.
3: السبب
2: دونك نشوفوا فيه القرح. دونك المعده ماهيش تتخيل، مي هذوما يتسموا دي سامبتوم بسيكوسوماتيك، كيما زاد برشا امراض اللي هما زادا يتسميو أمراض المناعة كيما مثال لوليبوس. الأمراض متاع المناعة وإلا مثال البهاق لوفيتيليغو. الأمراض هذية ديما السبب متاعها نلقاوه نفسي.
3: أوكي.
2: علاش؟ على خاطر مش قلنا أحنا الأدرينالين والكورتيزول يسرقوا في الانرجي لباقي الأعضاء. دونك حتى الأعضاء المسؤولة عن المناعة باش تلقى روحها ماهيش تخدم خدمتها كوم يلفو، وهنا الإنسان باش يكون معرض أكثر عرضة للأمراض تاع المناعة. دونك شفنا قديش تو من أمراض لقيناها، وبعطي لي يمشي الباسيون بعد الأعراض هذه الكل ونوبات الهلع والمصرنة الخشينة اللي تخوب الفونكسيونيل انتستينو والعصب في المعدة، ويقولوا له ما عندك حتى شيء. هذه هي أنا الكلمة كبسيكاتر، الجملة هذه أنا نكرر.

0: هذيك. كل الشكر ليك دكتور إيمان برحال على حضورك معنا في صبحية اليوم في صباح الخير تونس. كل الشكر للفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، كل الناس اللي رافقونا من 6 متاع صباح. ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. الكل مره هكا يبدا الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 للـ 9:30. من 7 للـ 9:30 ديوان فام، صوتكم خليك قريب. فيم وراجعين
2: مع أورانج. بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
1: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
2: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
1: عندك أورانج. زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
1: ديوان فام. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
4: مجزوة السابعة ديوان فام. صباح الخير. عدد الوافدين على البلاد التونسية خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 26 و2000 إلى غاية 10 من أوت تجاوز أكثر من 6 مليون وفد، وفق ما صرح به نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة لطفي البرهمي. وقال البرهمي خلال تدخلي في برنامج في 60 دقيقة أنه تم تجاوز أرقام سنة 2019 المرجعية من حيث عدد الوافدين في نفس الفترة، مشيرا إلى أن الموسم السياحي الصيفي كان في مجمله إيجابيا رغم الأوضاع العالمية المتقلبة. وبيّن نائب رئيس جامعة وكالة الأسفار أن الوجهة التونسية ما زالت تحافظ على جاذبيتها وتجد إقبالا في الأسواق التقليدية والجديدة، لافتا إلى أن السوق الروسية شهدت تطورا بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وزير البيئة لحبيب عبيد يعلن عن انطلاق مشروع وطني موسع لتهيئة وتنظيف كافة الشريط الساحلي الممتد من بنزرت حتى جربة تنفيذا لتعليمات من رئيس الجمهورية. ووضح الوزير أن التدخلات الشاملة الميدانية قد انطلقت بصفة أولية في ولاية بنزرت لتشمل مناطق سيدي بوسعيد جمرت قرطاج سالامبو، إضافة إلى الانطلاق الفعلي للأعمال في ولايتي سوسة والمنستير على أن تمتد الأشغال لاحقا لتشمل جزيرة جربة. في العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في شهر نوفمبر المقبل، معتبرا أن طهران تحاول التأثير على التصويت لكنها لن تتمكن من الصمود لفترة أطول. وأضاف ترامب أنه مباشرة بعد الانتخابات ستهبط أسعار النفط، معتبرا أن الأمر يتطلب الانتظار إلى ما بعد هذه الانتخابات. أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران حسن أحمديان يقول أن الخطاب الأمريكي بشأن تشتت القيادة الإيرانية جزء من حرب إدراكية ونفسية تهدف إلى إثارة البلبلة داخل إيران، معتبرا أنه لم ينجح في أحداث التغيير. وأضاف أن الحديث عن عدم رد إيران على الضربات الإسرائيلية يبتعد عن الواقع، مشيرا إلى أن إيران ترد على مصادر إيران الأمريكية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم

في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان FM صوتكم.

0: خليك قريب. فيب وراجعين مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
1: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
0: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.

0: 7:17 دقيقة. صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في تونس ولا خارج تونس. حلقة جديدة من الرف ماك، باش نكونوا معاكم كامل الفريق. يتواصل غياب رفيق بوشناق، جيهان السليني، سلموا عليهم برشا برشا. تحية للفريق اللي معايا، ريم مخبي في الاعداد، ايمان سكوحي، عزيز في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي. اكيد باش نحكيوا على برشا مواضيع، من بينهم كلفة العودة المدرسية، قديش باش تتكلف على الولي. إن شاء الله يا ربي عودة مباركة ومكللة بالنجاح للتلامذة الكل اللي على قريب باش يرجعوا للقرايز. باش نحكيوا على فما تقلبات جوية ومناخية، ردوا بالكم على رواحكم اليوم بعد الأول، بعد الظهر باش يتقلب الطقس، دونك سيسوا رواحكم وردوا بالكم على رواحكم خاصة في الكياس. أكيد الفريق معايا، مانيش وحدي، نحب نرحب بيه الكابيتان والقائد دائما وأبدا الحاج منصور بن سعيد. صباح النور.
1: كملتوا ربي فضلكم.
2: معلم حاجه مع الحسب من
0: صباح الخير.
1: صباح الخير يا شنو حوالك يا باهي يا شباب يا حلوه.
0: ربي فضلك،
1: ربي فضلك.
0: زينت حاج ملا ديمني شباب، زينت على قبل
1: طبعا
0: نعملك في المشاكل.
1: لا لا، المراه بعد ما تنجب وكل شيء ربي يزيد يعطيها نور على نور
0: وزين على زين.
1: حاب اليوم نحكي لك على رابطه الابطال قبل ما هما بداوا، باش بداوا بعداش يشونوا ويجولوا. انا باش نعطيك كلمتين، نقول لك فما تراشق بالاهداف وعن بعد، مش تراشق بالكلام، تراشق بالاهداف وعن بعد بين شكون وشكون.
0: طبعا شكون؟
1: بين البي اس جي والبارسا. اللي اسمعوا كلامي بالبدا راه ممكن نلقاهم في النهائي. البي اس جي سجل، البارسا تقول لها حتى انا نسجل، البارسا سجلت 5 والبي اس جي سجلت 6، نجموا نلقاهم سادة في الدور النهائي، ومبروك عليهم الاهداف هذه بالبروتش. ثم زاد بنرجع بعداش الحاجة أخرى، إيه فيسع فيسع حاجة أخرى اللي أنا عاندت البارح القيدوم
3: حطوم
1: تلا عنده الحق. وتنقول لك علاش، خطر زيدان مع حطوم على 100% وقال لك لا للعاطفة، الصحيح هو اللي يخطر.
0: شكرا ليك حاج منصور
1: سعيد، وربي يبقى الستر وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: أمين يا ربي. ما نجموش نخدمه ما غير ما يكون موجود. زعما شكون زعما شكون الثلاثة يخزروني. أنا بالنسبة لي ما نجموش نخدم ما غير وجوده الناصر البدوي.
3: نهاركم زين، سلموا على تونس، في تونس خارج تونس ربي يحفظكم. كما قالت ميمة اليوم نهار، اليوم فما تقلبات معناتها في الطقس، الناس كل لازمها ترد بالها. ان شاء الله ربي يحفظ تونس وربي معاكم، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام.
0: يعيشك يا ناصر، ان شاء الله نهارك زين ومبروك، ان شاء الله نهار وهو زاد مبروك، يسيب علينا التليفون ويركز في البرنامج وكل عاده يودنا بالارقام، وما شاء الله عليه قاعد معناها يخدم في خدمه الاكسل بالحق. يعطيه الصحه زياد المكي. صباح النور.
4: نشكركم على الطاقه الايجابيه قبل ما نبداو الهموم الكل البنات الهموم معناتها مدينا من 6:30 مدينا 7 وميما تنفخ رامي ينفخ الوضعيات ماك تعرف الحاج وكذا. نشكرك بالحق الطاقه هذه الجميله. اللهم صل على النبي. الكساد يهبط في البلاصه يعني ربي كيفاش نحكيه تو حاسين وحدك يا اميمه. ان شاء الله نهاركم زين. والله البارحه اميمه منش نكذب هذه صحيحه، البارح ترى شكون قابلت وجي وسلمت عليه ويطلع يحبنا ويحبني وسلم على الحاج اللي هو القمودي. وتحية البنت وبالحق محلية ربي فضله يسلم عليكم ويبلغ لكم سلام. ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله بالصحة ورد بالكم على رواحكم في الكياسات. والحمد لله اليوم اموات تامة ما يقراوش يا اخويا على المطره وكسيكوريتي العباد في ديارها، وربي يبقى علينا الستر.
0: امين يا رب. يسلم علي برشا البطل الاولمبي محمد القمودي، ان شاء الله ربي فضله ويطول في عمره. نحب نسلم زاد على الاستاذ فتحي المولدي، نسلم عليه برشا برشا. نسلم عليكم فردا فردا، امبارح كلمني قداش محلي الاستاذ، والله العظيم نحبه برشا برشا برشا، ربي فضله وان شاء الله نتلاقاو على خير، وان شاء الله يجي بحذينا يطل بحذينا هوني في الرفماك كل يوم باش يكون موجود معنا في الرفماك رغما عنه. حاتم بالحال صباح النور. كل يوم
5: كل يوم يتهدد
0: كل يوم يتهدد علينا. شنو حوالك حاتم؟
5: والله صبال ان شاء الله لباس، خاطر بالحق انا مش متهدد بعدين نعمل في دي كابريس نتاع زياد. زياد يعمل انا بالحق عندي الطبله نتاع فيها حاجه من عرش الكبر يمكن كما قال الحاج
0: صغير
5: تي. شكون صغير؟ ماعادش صغار والله اه جزوت طلع ليش نلبسوا المريول هذا
0: علاش
5: خاطر عندي برشا قضيات في الادارات وقت نقف في الجيشي يقول لي درسناه سي حاتم ولا يلزم الورقه نعملوا
0: جزدوت
5: فهم يعني سينو والله بو هو العوده ديما راهي صعيبه انا نتفكر قبل ما نرجع نرجع للمكتب نعرفش انتم عندكم هذا ولا ثلاثة ايام من القدس
4: انا كي راني في سيتي في الشارع نتاع الكرتابة قلبي
0: يغم عليك
4: والله نبدا نقضي مع امي تقول ايش بيك مش فرحان اختار اقلامك نختار شيء
6: ما تحكيش معايا
4: والله راني صغير عاد تقول لي اختار اقلامك من فضلك
5: ونتفكر كي كانوا بناتي صغار تقول معناها جو سوي سونسي نحكي معاهم باش نشجعهم يرجعوا تقول لي بابا انا ما عينيش قول له والله كيفك
0: حتى انا ما عينيش ملا كي البوك يزك البنيه
5: قول له فهمك بنتي ولا
0: انا بالعكس كنت نحب نرجع نقرا كنت نبدا نستنى ونبدا نتوحش في اصحابي والله اللي بالعكس انا ماسك في حام نلف معناها مني للشط والبحر دونك الاجواء الصيفيه بامتياز دونك اما نحب القرايه ونحب نمشي نقرا والمكتب وبعد نندم كي نرجع نقوم بكري نندم سورتو كي تبرد الدنيا والدنيا كانت تبرد في ساعة مش كيما توا معناها نبطاو في السخانة ويجي الخريف ويجي من بعده الشتاء ونحسوا بالربيع ونحسوا بالفصول الكل ما لو شفت الموجه
4: شيخة هاتي الكلمة الحاشة
0: صبح علي هو ملك الموجة الإيجابية النقيب مقدد السيلي صباح النور
1: صباح النور موجة الإيجابية
4: بدل برشا ايجابيه
1: برشا ايجابيه أيوة. على الاخر شنو بالايجابيه تعرف شنو هكا فلي جيت عندي ايجابيه فوق الكلاس يا ولدي ما عادش عندي من نرقد من الايجابيه اش باش نقول لك
0: شنو حوالك مقديد
1: تري تري بيان
0: نبي فرحانه اللي الطقس باش يولي شتوي بعد
1: انا ما عندي حتى مشكل تطلع عليه خاطر منظم ياسر نعشق النظام كل شيء في بقعته داير توا سنا في الرجوع عندي حاجه اكسبسيونيل هي بنتي مي سنا باك
0: ميوشا شنو بالتوفيق ليها
1: والتود والاستاذ ورم عليهم كل صحبه حتى ما غلطت حتى سبب سيدي سبع عندي تحب تقي وحليب تحب شي بسكوت معاه تحبش كيما ميل فاي الاستاذ والاستاذ كل تبارك الله معناها واش لحن لهم غنيه غنيه الاستاذ دللهم دللهم
0: ان شاء الله ربي يفضل لك ان شاء الله تفرح
1: ربي لاباس وان شاء الله الطقس هذا معناتها التبديل لابد منها هل هذه غسالة النوادر لابد منها وإحنا نتو حاضرين على الأقل نحضروا
0: روحنا انا نعرفها كي تبدل طقسها كان هايرين كي فصل الشتاء كي وبرد واجواء الشتوية وبعد ترجع كالسخانه دوبل وتريبل يقول لك كيفاش هو باش يطيب الرمان وباش يطيب ما نعرف شنو السفرجل راس كيطيب
4: راسك
0: نمشي ولا ديريكتومون ابو زكريا شنو حوالك رامي فراتي
4: صباح النور يا ربي ان شاء الله نهاركم اسعد الايام فرحان برشا بالدخل وقال مع صحاب بابا عرفت مواضيع طقس ودنيا وقوي الرومان وسخانة
0: جو والله ما احلى ساعة حسيت حاتم تحسن في الدخل صابوغ العمني
4: طيب يرجع يغضب غدوة سبعة بتاع السباح ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نسلموا على الصغيرات اللي قاعدين يرجعوا بشوية بشوية مش سهل بالطبيعة وان شاء الله زاد الوالدين تتعدى لهم الامور في البيت خاطر باش نرجعوا زاد اللومبوتياج وكذا الفايدة الطقس برد شوية خاطر السخانة عندها دور في الغش واللي الناس على اعصابها واللي الناس راهي تبدا كما تعدي حتى شيء وما تحمل حتى شيء ان شاء الله يا ربي يعطينا الوقت الطيب الناس
0: ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب كما قال لكم رامي ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله ربي يتعدل لكم نهار مزيان مش مازال غدوه ويوفى توفى الجمعه
4: تبدا الجمعه
0: تبدا الجمعه
4: قلت لك مازال 270 حلقه مازال خير
0: قداش نقص من 270 توا
4: خمسه
0: حلقات دونك سافا لاباس كيما في رمضان كيما كي بدا رمضان عرفت نبداو نحسبوا له هكاك احسب انت بدا احسب على روحك باغ كونتخ راهو المستمعين ماذا بهم نقعدوا معاهم طيله العام حتى في الصيف ماذا بهم نخدموا ميرسي على محبتكم ميرسي على مساجاتكم ميرسي على تفاعلكم على نوتخ شين يوتيوب كيما فدوى كيما حبيب كيما مهي كيما العبيدي نجاح تحيه كبيره لكم ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم مبروك كالعاده نبداو الحلقه نتاعنا بالزابينغ توت سويت بامضاء رامي الفراتي
7: زابينغ
4: يعجبني في حتوم اللي هو سبحان الله ملم بكل شيء اي لا ملم حتى بالكورة والمعلقين متاع الكورة لا يبهرك يا ودي تفاصيل
5: دوك فينا المور نتفرج في سويسرا يا ودي كونتراتاك والعالم استاد باش يشعلوا يقول اي لا غاتي لو بالون على لا ديرنيير يا ولدي مش كنت تتمنى يزمك بالريح تدق روحك مسيك مش تحيا مع الطرح.
6: وحاجة أخرى زيدا يبهرك بها طلع شنية انت يا مرسل ليه الكلام حاضر كذا كلمته تخرج باب باب باب فلويد.
5: نتخلصوا من العاطفة ونعطيه التيتر للناس اللي تستحق خاطر العاطفة بعد ساعات نجم تختار واحد بالعاطفة ما يطلعش كتف
6: كتف. وفي وسط ذي الكل حكينا البارح زيدا على واحد ما شاء الله ما شاء الله لبس مرته ذهب يا ودي للي ما عادش ولي راف ما قوي راعت الإيجابي يعطيني
0: شيء اللي خلى العروس يتبعوه قضائيا ويحبوا يشوفوا مصدر الأموال هذي.
4: تحية للقباضة التركية
5: قباض فان
4: هذي ولا وين تلقى المقر وتحية لهم ماك تحب توري انت.
6: أما هذا الأيام كان لاحظتوا حاجة عام السنة الموسم الجديد وكذا زيادة تبدل ولا كان أنا لاحظت
4: الجول متاع الريال شهره 4 مليار دويت و 230 ويستحقهم وهزز هو اللي يتسمى شوية يقدم شيء شخص أربعة كريم وليزينك ويخرج كارك وشي حبه أربعة
0: أنا
5: متعيش ماكل
0: زيد أنا في ذا كل فرحانة بيك على خطر قاعدة تقدم في الإضافة
4: أنت نعطيك الأرقام
0: ما شاء الله ماني أرقام ما شاء الله
5: لاحظت اللي ولا
6: وزيد أنا أكد لك اللي هو تبدل أي بابا يودي يهب لك أرقام
4: في فرنسا وميمة أكثر من 96,000 اكتار اتحرقوا واكثر من 220 نقطة ارقام
0: شنو يرجع لك ملك الارقام
4: معك انت منورك
0: بفضلك
4: او شي رفيق نحكي له عموميه عندي نعطيك
0: علاش ليه يقعد هكا والله قديش تظهر مثقف
4: خاطر هو في وحده باش يرجع يحكي ياسر نحن مانيش باش نحكي
6: اش قاولك في زياد السنايه ودي هب لك ارقام تقول له السلام يقول لك لا لا لا بولونيا تعرف وقتاش يقول له السلام نسبه 43% من الشعب البولوني يقول السلام يا ودي هب لك أرقام يا ودي دوخك يقتلك مالا
4: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
0: برافو رامي الفراتي شكرا لك يعطيك الصحة كل يوم تلقاو رامي الفراتي مع الزابينج وتلقاو زيدا موجود معنا بتحاليله الرياضية في الكرة العالمية ما قبل دي بعد شوية نمشي ونحكيه على كما قلت لكم على كلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد قديش باش تكلف. أما قبل مش نسمع موسيقى يا جماعة اخترت لكم نسمع شيرين عبد الوهاب اللي قاعدة ترجع بشوية بشوية للنشاط الفني غنية نجحت برشا برشا تباعا على ديوانا فام وراجعين

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
2: مريقلة، أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكلة.
2: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته، تخلصوا ليسانس.
1: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقة مدام، جست خنزيد ونتفقدوا العجيل.
1: حتى العجيل داخلين في لونتروتيان؟
2: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
2: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
1: أي بي.
2: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
6: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
5: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
6: عندك أورانج.
7: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيكو إلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
8: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بطبيعتي معايا الميفي 5G
9: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
10: اريدو طور عالمك.
11: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس،
12: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات
11: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
12: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
11: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
12: ورفقتني زادة يد أمي تبيع
11: وتمدد بالخير ليا ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
12: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
11: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
13: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.
14: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
15: 47 دقيقة شنو صار لك زيت في البحر؟ احكيها شو مشكلة؟ شنو صار؟ فرحوا بيك وقال لك ما تخلصش وانت شد صحيح، قلت لهم لين نخلص.
16: اي قول لك لوز تبربي
15: نمشيو ديريكتومون للترين دو جور.
9: حصريا مع اريدو في الغونتخي، انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
10: اريدو طور عالمك.
15: تران دو جور نحكيو على العودة المدرسية وكلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد. هذا اللي أفاد بينا برئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي، ونقول أنه تكلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد في تونس تتراوح بين 300 دينار و 500 دينار.
17: الكلفة الجملية بما فيها حتى الوثائق اللي يعدها وحتى الخلاص نتاع المعلومة الدراسة وكله في الابتدائي راي ما تقلش على 300 دينار، بالنسبة للثانوي ترتفع توصل حتى 500 دينار على كل تلميذ إذا كان بطبيعة الحال ما عندوش محفظة قديمة وما عندوش تبلية قديمة وما عندوش أدوات قديمة اللي مش يستعملها.
15: التصريح هذا كان مع الإذاعة الوطنية. كما سمعت يقول أنه مصاريف العودة تختلف حسب مستوى الدراسة، تتراوح بين 300 دينار على أقل في المرحلة الابتدائية و500 دينار للمرحلة الثانوية. نبدأ بيها وحكي في الدخلة عن العودة المدرسية، وعنده مازالت بنوتة إن شاء الله ربي يوفقها في البكالوريا. هكا مقضية في روحك أنه التكلفة نجم توصل معاك ل 500 دينار مع مي؟
18: لا سنة بالنسبة للمي مثلا باك تدخل أكثر برشا، كان باش تحسب أنت تدخل وبعد ليزيتود ومراجعات، وليتود بعد كي تقرب الباك يولي دوبل وتريبل، خاطر ماك تعرف وقت البلانتيات وقتها في الأخر بالكل، دونك تعلى الفاتورة ياك هو ربي يعاوننا.
15: تقرا لها حسابها العودة المدرسية، معناها خاصة أنك أنت تكون في أجواء صيفية، أكيد راك مشيت تفرهدت وهزيت صغار دونك فما مصاريف أخرى زايدة مقدات.
18: لا اللعب لا شوف، خاصة الصيف راهو هو تو في حساب المواطن التونسي العادي على ال 12 شهر، خاصة في الصيف. الصيف خاطر يجي جوست بعده دخول المدرسة، دونك عندك زوز مناسبات اللي كبار المصروف فيهم كبير، الصيف الشيخات والبحر والبيسين والتنقلات وكذا، هذا كله مصروف. بعد يجي المكتب، المكتب الابتدائي بمصروفه والثانوي بمصروفه، معناتها معناتها ميزانيه
19: يكبر قد ما يغلى،
18: يلزمك تعمل حساباتك مسبقا. معناتها
15: بالنسبه ليك حتى مفهوم انه الكلفه توصل بين 300 دينار للابتدائي، منعش انا حسيتها برشا بارابور للتلميذ الابتدائي،
20: خاطر ديما نحن قعدنا بالعقليه نتاع التعليم المجاني، التعليم نعتبره التعليم العمومي مجاني، ما عادش فما حاجه مجانيه في الدنيا معناها بصفه عامه. ليه الكلفه العوده المدرسيه بين ادوات وبين اللي راه فيه وبين التسجيل الى اخره، معناها عادي كونها 300 دينار. هو حتى قبل حتى كي كان معناها ما فماش مصروف برشا، تلقى روحك اوبليجي، معناها غير كو الطبليه، خاطر هي عندك مره في العام لازم تاخذ طبليه، لازم تاخذ كارتابله، لازم بعض ساعات زاد الحوايج اللبسه نتاع العوده كيما حوايج العيد، راهو معناها نفس العقليه. معناها قبل كي كان يجي العيد قريب للروتري يقولوا له وزع استحفظ على حوايجك باش تدخل حوايج المكتب، دونك ديما فما حوايج المكتب، لبسه المكتب الى اخره. به فما اللي يعتبرها 300 دينار وصحيح نعرفه، فما عائلة فما ناس شهارة شهرية ومضعيفة
15: اللي يبدأ عنده اثنين ولا ثلاثة
20: أولاد، هنا دعوة زادة مش هذوكم مثلا الشركات اللي خدموا مثلا، فما شركات يعملوها
15: بريم
20: يعطيه بريم متاع العودة
19: ولا
20: يعطيه أدوات. أنا قبل كان الوالد في الفوليث كان قبل الرونتري يعطيونا كارتابلة فيها كرارس وفيها الأقلام بعد ساعات بالزيد، معناها فهمت. دونك هذوما الحاجات اللي كانوا يسهلوا على الولي. علاش نقول الشركات؟ خاطر كي يجي يبدا ابوه ولا ام تحير الصباح ويمشي يخدم ويعرف اللي عنده باش يشتري ادوات، يعرف اللي داخل على مصروف، وخاصه يبدا عنده زوز ثلاثه اولاد، كان الشركه معناها هي المسؤوله الاولى، كلش الوحيده هي المسؤوله الاولى باش يكون المناخ نتاع الناس اللي قاعده تخدم مناخ مرتاح. كي يبدا بو متهني على ولده الروندمون فوا دو راه تربحوا في الروندمون.
15: هو مقديد حكي على الدروس الخصوصيه، باش نحكيوا فيه هذا مقديد بعد شويه، نتحكي على الدروس الخصوصيه اللي ولات كيما نقولوا الولي يقرا لها حسابها كيف الادوات المدرسيه حاجه لازمه في العوده المدرسيه. فما حاجه اخرى نقطه وكل مره نحكيوا عليها كل عام، فما بعض الاساتذه او المعلمين يكونوا معناها الطلبات نتاعهم تاع الفورنيتور سكولير اكزاجيري شويه، فما حاجات دو لوكس معناها ما يرضاوش باي حاجه.
21: افكتيفمون تاو كي نجي نشوفوا اميمه بار اكزومبل، نحكيوا لهنا على 300 دينار بالنسبه للتلميذ ما نعرفش انا في الابتدائي، و500 حتوصل حتى ل 800 في الثانوي. جيت نشوف في اسعار الكتبه تاو في سنه اولى، الكتبه الكل الكتبه هم عندهم ثلاثه كتبه في سنه اولى يتكلفوا 9600 فرنك، معناها هذه هي الحكايه. نوصلوا حتى شيء السنه السادسه 35 دينار، التاسعه 40 دينار، وسنة أولى ثانوي غادي كان نوصلوا حتى 50 دينار. النسبة قديش باش تجي 50 دينار؟ راهو هذا نحكي لك البلافون وبرشا كتب 10% من الواحد، معناها نحكيوا على 90% من اللوازم اللي حاشتهم بهم التلامذة واللي طالبينهم غاديك الفورنيتور وكذا، كلها 90% جايين كرارس وستيلوات وقلمات وحاجات طالبين. بينهم المعلمين. دونك لهنا نجم ندور ونرجع في الاخر الحاجه الوحيده اللي تنجمش نحيها الكتب. بخلاف هذيك كراسات اقلام ادراشنو وكذا نجموا نقصوا مينيميزي. زاد فما بروفيت تطلب برشا معناها نوعيه الكراسه تختلف في الاخر الدرس نفسه معناها الزاده لازم ننسيسوا شويه احنا العباد اللي تطلب المعلمين ولا حاجه. فما معلمين يقول لك اعطيني هذيك هي كراسه 48 ولا قداش كما كنا احنا قبل هذاك يزيني. ولكن فما برشا يزيدوا راه كي نحكيوا على 300 دينار منهم 10000 بركه كتبه 290 دينار فورنيتور شنية سنه اولى معناها باش طلع بيكاسو معناها غواش وكذا واحد واشطر الادوات تحب ولا تكره. كنا قرينا برشا ادوات ما نستعملوهمش ويقعدوا هكاك جدد ونعطيهم لشكون صحيت وبركار وكذا. فما حاجات لازمنا زاده نفهموا اللي القدره الشرائيه نتاع الاولياء قداش نحاولوا احنا نسيسوا. كيما انت زاده معلم زاده انت تقعد ولي في الاخر كيما انت تطلب برشا هما زاده باش يطلبوا منك هكاك. دونك الكتب ما نجموش نناقشوا فيهم ما بخلاف ذلك نحكي على 90% من المصاريف هذيا نجموا المينيميزيو فيها.
15: جوستومون فما بعض الاساتذه والمعلمين يقول لك الغلاف النوعيه هذه الكراسه النوعيه هذه دونك ميساج نحاولوا نرفقوا بالاولياء كما قال رامي في الاول وفي الاخر انت قبل ما تكون معلم زاده تكون ولي وتعرف انه الدنيا صعبه ومش سهل انك اليوم توفر الادوات المدرسيه لكل اولاد. اذا هذا نقولوا عنا زوز ولا ثلاثة اولاد دونك شوف انت كل تلميذ كان ولا كل اولاد يتكلف 300 دينار والحقيقه حاجه ماهيش سهله. ربي يكون في العون وربي يقويكم وان شاء الله ربي توصلوهم سالمين وان شاء الله بالنجاح. مازلنا احنا باش نحكيوا اكثر على الموضوع هذا باش نحكيوا زاد على الدروس الخصوصيه اللي صارت لازمه لكل تلميذ ما عادش حاجه لوكس يعني كل اب ولا ام يقرا حساب الدروس الخصوصيه. هذا بعد الفاصله.
0: خليك قريب فيم وراجعين
19: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
22: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
23: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
22: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج.
24: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل لـ100%. نور المعارف 35 سنة

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: رجعناكم من جديد، مازلنا نحكيو على العودة المدرسية، نحكيو كما قلنا على الدروس الخصوصية. مثلا رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني يقول أنه ارتفاع كلفة العودة المدرسية لا يرتبط فقط بأسعار الأدوات والمستلزمات الدراسية، بل يشمل أيضا كلفة الدروس الخصوصية على امتداد السنة.
2: احنا اليوم فما العودة وفما كيف المصاريف نتاع السنة الدراسية كاملة، وربما نجم نسلكوها في العودة، اما شنقعدوا ديما نصفوا على امتداد السنة الدراسية. ومع الأسف فما علاقة ديما تفاعلية كبيرة، انا ديما نأكد عليه الموضوع هذايا، مع الأسف ما حبوش يفهموه، هي العلاقة التفاعلية ما بين الفلوس والنجاح. اليوم مبقاش نحكيه على مدرسة عمومية مجانية، اليوم النجاح يرتبط بالأساس بقدرة العائلة على تحمل مصاريف الدعم اللي هي نسموها مصاريف الدروس الخصوصية. نسمع في أولاد في السنة السادسة ولا حتى في التحضيري يقرأوا في الدروس الخصوصية، نسمع بهم يقرأوا صيف مشتاء وخريف وربيع، معناتها السنة الدراسية متاحهم ولا 365 يوم مش 9 شهور.
1: رضا الزهروني يعتبر أنه الوضع هذا يمثل خطر حقيقي على العائلة والمجتمع والبلاد لما يكرسه من تفاوت بين التلاميذ على أساس المقدرة المادية لعائلتهم، هذا حسب ما صرح به لبرنامج 60 دقيقة مع زميلتنا هدى على ديوانة فام. ناصر، اليوم القراية بالحق وليت معناها تتطلب دروس خصوصية، ولا هذه ثقافة جديدة عند الوالدين اللي خليت خلينا نقولوا الدروس الخصوصية حاجة إجبارية؟
3: أنا بالنسبة لي أنا أي ولي يلقى روحه مجبر باش يقري صغاره دروس خصوصية، على خطر علاش أميمة؟ اليوم الولي وقت اللي يخرج 7 متاع الصباح ويروح 8 متاع الليل الأم ولا البو ما ينجمش يلقى الوقت الكافي باش ينجم يقري صغاره، وأون بلوس الطريقة اللي يقريوا بها ما عادش الناس الكل تنجم تفهمها، مش الأولياء الكل عندهم دراية باش ينجم يقريو صغارهم كما يلزم بالطريقة المثلى، بالطريقة اللي تنجم تخلي صغيره يتحسن ويتطور. هذا يلزموا كفاءات ويلزموا ناس موجودة مختصة باش تنجم. هذا راهو تو احنا نقولوه في المنابر الإعلامية كله، وكنا كأولياء نقولوا لا دروس خصوصية وبرشا فلوس، واحنا أنا واحد من الناس مشيت للدروس خصوصية وصغاري كل قراوا دروس خصوصية، وهذا موجود معمول به، معناتها من اليوم احنا بساعات الأولياء قروحوا مجبر ولا مكره باش ينجم يعمل الشيء هذا باش ينجح صغيره. خاطر اليوم كنا احنا في نهايه الامر اي ولي يقول لك انا البروجي نتاعي في صغاري نحب نثمن، معناتها نحب صغاري نشوفهم في اعلى مراتب، وهذاك علاش بعد ساعات يعملوا تضحيات ماديه باش يشوفوا صغارهم يوصلوا للمراتب. خاطر اليوم في نهايه الامر زاد نحكي على القرايه من الحاجات اللي تنجم توصلك للحاجه اللي انت تحب توصل لها. معناتها امي
1: الدروس الخصوصية حاتم ولات تثقل كاهل الولي، معناه اليوم تلقاه لازمه صحيح ولات حاجة لازمة ولا ياخذ كريدي كما قال مقداد، معناه في الباك ما تنجمش تكون تقرا بكالوريا ما غير ما تقرا اتيود موجوده. اذا كان قبلت وانا مثلا في جيلي ونتصور جيل رامي وزياد كانت الدروس الخصوصيه موجوده ولكن مش في اللي ماتيغ الكل، فما مواد معينه المات فيزيك حاجه هكا، تو تلقى حتى في السبور يعمل اتيود، معناه في الباك يمشي يعمل اتيود سبور
3: يمشي سال دو سبور.
4: هو معناه انا شخصيا معناه هذا رايي انا الشخصي، فما نوع من الرفاهة يفركسوا عليها الأولياء والتلاميذ كي يعملوا دروس خصوصية. أنا عوني ما عملت دروس خصوصية وهاني تو عندي زوز بنات وكم برسك واحدة كملت قرايتها والأخرى لفاهم واحدة عملت دروس خصوصية، خاطر هذيك نوع من أنا يظهر لي اللي التلميذ كي يعمل إفور ما عندوش ما يحتاج، خاطر تركز في الكلاس وتتعمل ركوبمون مع مع مع الدروس اللي عندك، ويلزم نحن كأولياء نعلموهم من الصغرى ست كاباسيتي داناليز، تعلمه تعطيه من الاول من اللي هو قبل ما يخلط للسنة الثالثة اساسي، يلزمه يعرف الكومبار، يلزمه يعرف اللي الدرس في الكلاس مش هذاك هو اللي المطلوب. اون بلوس نحن زاد السيستم تاع التعليم نتاعنا نتاع نتاع بضاعتكم ردت اليكم راهي جايه من الدروس الخصوصية، خاطر ولاو العباد معناها في السوبكونسيون العبيد ولات تفركس على النتيجة، ما هيش تفركس على المسار بيدو متاع المسار الذهني متاع الكاباسيتي كونيتيف متاع التلميذ كيفاش يعمدو لكاباسيتي باش يحلل حاجة باش يفهم حتى كي حاجة ما معناها نحن نقمر وقولك فلين قمر قمرت هذي جاتني في الإكزاما معناها هذي يمشي يعمل أكثر جارانتي باش اللي يجي في الإكزاما يبدأ ديجا طلع عليه فهمت خي معناها. وبعديش نحن نلومو على التعليم قاعد يتقهقر شوي خاطر العباد الكل نوع من الكسل ما تبعش في الكلاسة في الليتيود في مرة تربية ما يقراش روح لحديش متاع الليتي بيتا في الليتيود الفصل تربية تولي تعطي الوحدة مش معناها تعطي نوع من
5: الشرعية في الدبخين
6: جاي صباح مش يقول هالكلمة
4: تعطي سبة تعطي سبة روحك بس أنت تهني روحك وتقول اللي فوالا أني هك ولدي ما نجمش أنا نقاريه ولدي ما نجمش أنا جلوية نكولك معناه لفريسانس متاع التعليم هيا أنا نخلص ضميري نخلص له نعطيه ونخو كريدي معناه معقول واحد يخو كريدي بشي
1: ليه قلت حاجة بالحق يسر مهمة يحلمك البخل أنا بيدي كنت كيكا كي نقرأ يتود مات ولا فيزيك ما نتبعش في الكلاس نقول أبخيتوها نمشي نقرأ يتود اللي قريته تو يفسره لي للبروف نتاع ليتود معني علاش اما الفرق انه كنا نقراو دروس الخصوصيه في الليسي مش في مكتب معني تلقى ولاد صغير في البريمير في سنه ثالثه ثانيه ويقرا ايتود ما كانتش الثقافه هذه موجوده حاجه انت عندك احفادك
7: كيفاش خاطر احنا كما قالك حاتم اللي عملنا لا ايتود لا شيء ما عاملين على ذراعاتنا ما عاملين على قرايه كل شيء انا ضد الدروس الخصوصيه لكن مجبر اخاك لا بطل علاش ناخذ الحفاد نشوف فيهم اش تقول لكم ام ولا ابوهم ولدي ولا مرت ولدي شو. لا بصحيت انا وقت شنو الوقت بس الوقت انا مش نطيب ولا باش نقرا ولا باش نعمل دونك الاسهل عمليه لهم هي ليتود هنا راني مانيش ضد 100% لكن وقتاش نولي ضد وقت اللي المعلم يجبر التلميذ على ليتود
5: صحيح
7: والله ولدك ضعيف يا ولدي بريمير راني ولدي بريمير راني بريمير مازال كيتخل كان في
1: الحروف
7: وعمل كيفاش ما نبش وكي تمشي تشوف يا ربي سامحوني راني ماني تقصد في الناس كل البعض القليل القليل تمشي تشوف تعرف علاش فما ليتود تعرف علاش ما نحبش نقول الحاجات اما تعرف علاش فما ليتود ليتود راهو الحل السهل الحل السهل اللي سامحوني في الكلمه وربما يعلم الوليدات البخل الاولياء اللي قادرين باش يعاونوا اولادهم وهلو حتى بشويه راه وقادرين يمشي للمكتب خاطر مويز فما اتصال بالمكتب شوف المعلمه تولي صاحبتك المعلم يولي صاحبك باش تعرف كيفاش تحكي معاه باش تلاقي اللي يحب خويا البخل يخلص على البخل
6: هو نقطه صغيره زاد باش ما نوليوش نعيشوا في المدينه الفاضله والحياه ورديه واللي هي مشكله في التلميذ والمشكله في الاولياء صحيح موجود منه ولكن زاد راهو قبل احنا ولا حاتم ولا الناس الكل هنا اللي قرات راهو مش كيف راهو تلميذ 35 تلميذ في درس المشكله وين السيستم تاعنا ولا وان شوت معناه الدرس البروجرام طويل وبرشة تلامذة انا لازمني اليوم نعمل بارتي من البروجرام كان ما فهمتهاش الله هو غالب عليك لازم زاد تفهم اللي 35 تلميذ منهم تلميذ حشي ما ينجمش يسال في وسط القسم فما تلميذ ما جاش فما تلميذ كذا
1: دونك زيد
6: موجودين الاكسبسيون 35 راهو ضد العلم انه نوصلوا المعلومه لل 35 في ساعه ولا ساعه ونص دونك هو العباد الله غالب ما تجمش زاد التلميذ هذاك لازم ما عندي حتى
1: فما دروس دعم زاد موجوده في المكاتب
6: مش ما نوليو زيد راهو مشكله في التلميذ زاد ينجم يكون ما فهمش الله غالب لازم يخرج
4: البرا 40 واحد في الكلاس وكنا ما نتصورش فما معلم ولا استاذ الى يوم الى حتى العام 2026 سالوا التلميذ قالوا ما فهمتش وما فهموش
1: ينجم
4: معني هذيك قاعدة بيداغوجية ما فهميه
6: ينجم حتى مسألش من أصله
4: فوالا هذاك ريتو الكسل اللي نحكي عليه في النيفو هذاك يا ودي انت دخلت الكلاس يلزمك ما تخرج من الكور الا ما تفهم الكور دونك يلزمك تسأل

0: اللي حاصل بالحاج. ربي يقويكم وربي يعطيكم الصبر والقوة ويقدركم انكم توصلوا لديتكم, وان شاء الله يا ربي تكون سنة دراسية ناجحة ليكم وليهم, وربي معاهم. مازلنا مواصلين معكم, بعد شوية نكتشفوا على شنو باش نحكيوا في غدوة خير. بوكس نيوز وباقي فقرات الرفماق بعد الأخبار.
1: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو, طور عالمك,
3: خليك قريب. فيم وراجعين.
4: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك, وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي, نتحرك والريلات نحرك, نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري, وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G.
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: اريدو, طور عالمك.
5: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبيل بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون, رميز اكسيبسيونيل, ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
6: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
7: الغونتخي مشكل للقراية, الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
6: مالا فيش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
7: عندك أورانج.
3: L'essentiel de l'info. Flash News.
0: موجز الثامنة وانا فهم عسلمة. تسجيل تقلبات جوية بداية من ظهر اليوم الخميس لا سيما خلال ساعات الليل, وفق ما أكد الأستاذ المبارز في الجغرافيا عامر بحبة خلال تدخلي في برنامج 60 دقيقة, مفيدا بأن هذه التقلبات ستتوصل يومي الجمعة والسبت. أوضح المتحدث بأن المنخفض الجوي متمركز حاليا وسط المتوسط على أن يقترب صباحا من تونس, مرجحا بداية التقلبات الجوية انطلاقا من عشية اليوم. وتوقع الخبير هطول كمية من الأمطار مع تساقط البرد, إضافة إلى هبوب رياح تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة.
8: عدة ظواهر جوية متوقعة, جريان أودية متوقعة في ولايات شمال تونس, كيف كيف زاد التبروري غدوة متوقعة, فما زاد رياح هابطة مع النشاط الرعدي تنجم تكون قوية, نجم تتجاوز 70 و80 كيلومتر في الساعة. في بعض الأحيان نراه الرياح في العواصف الرعدية توصل حتى 100 كيلومتر في الساعة ولا أكثر. وزاد ننتبه برشا زاد من الصواعق, لأن النشاط الرعدي عادة في الخريف يعني في أواخر أوت في سبتمبر أكتوبر عادة النشاط الرعدي يكون مع يعني نشاط برقي زاد. دونك هذه كل الظواهر متوقعة المناطق المعنية, يعني تقريبا أغلب المناطق نتاع شمال تونس غدوة باش تكون فيها أجواء خريفية ممطرة, ممكن أكثر في ولايات جندوبة باجة, ثم الاتجاه يكون من الغرب للشرق. دونك من جندوبة وباجة والكيف نحو بنزرت نحو العاصمة بولاياتها الأربعة نحو زغوان سليانة زادة وممكن حتى نابل, وممكن زادة تقلبات بعد آخر العشية بداية الليل توصل زادة للقروان وتوصل زادة حتى لجهة الساحل.
0: وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تؤكد ضرورة الرفع من درجة اليقظة وتأهب واعتمادي على درجات الجاهزية والاستباق, مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. كما شددت الوزارة على أهمية حكم التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية والمحلية وضمان تبادل المعطيات والمعلومات بصفة حينية, مع الحرص على التدخل التدخل السريع والنجع للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات والأراضي والمنشآت الفلاحية والمائية. وتم تأكيد على جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى تعزيز الجاهزية، من بينها ضمان جاهزية فرق التدخل والمعدات وتكثيف المراقبة والمتابعة وتحديد النقاط التي تستوجب

0: يجب أعلى درجات اليقظة إلى جانب مواصلة التنسيق المباشر بين مختلف المتداخلين والتفاعل الفوري مع تطورات الوضعية الجوية. ديوان والخدمات الجامعية للوسط يدعو كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وقال ديوان الخدمات الجامعية للوسط في بلاغ له أمس إن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي، مؤكدا أن كل مطالب النقل والمناقلات مرفوضة. في العالم، مصادر يمنية تقول أن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي حيس والخوخة جنوبي محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غربي محافظة عز عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق. وأضافت المصادر بأن القوات الحكومية تتراجع باتجاه المديرية القريبة من باب المندب لإعادة تموضعها وتعزيز انتشارها في المنطقة. وفي مدينة المخا فدت المصادر بحدوث حركة نزوح واسعة للسكان باتجاه مدينة عدن وسط تصاعد التطورات الميدانية في الساحل الغربي.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
3: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. نادي الإفريقي سافر اليوم لباماكو في طائرة عسكرية، رحلة مباشرة دوم تقريبا 6 سوايع قبل الوصول ومسلطة للتحضيرات لملاقاة جوليبا نهار السبت 5 متاع العشية. رصيد البشري للنادي الإفريقي عرف عودة المهاجم تادو سانكانغ وهيكل الشيخاوي بعد غيابهم عن مباراة الذهاب، مقابل تواصل غياب محمد صادق محمود وحسام حسن رمضان بداعي الإصابة. بعثة الترجي الرياضي الجرجيسي حطت الرحال قبيلة شوية في العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة عادية انطلقت من مطار تونس كارتاج، كان فيها اسكال في الدار البيضاء. ترجي الجنوب يوصل التحضيرات ومنتظر حصة خفيفة لزيالة الإرهاق وغدوة حصة نموذجية قبل مواجهة نهار السبت ضد ديان بارسا السنغالي بداية من 6 متاع العشية. مصادر صحفية سنغالية أكدت البارح أنه ديان بارس وفريق تانغيت هزوما زوز فرق من السنغال مهددين بالإقصاء من المسابقات الإفريقية. علاش؟ بسبب عدم توفر ملاعب لاحتضان مقابلة الإياب. ديان بارس منافس للترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الكاف، ديجا لقى برشا صعوبات في تحديد ملعب لمباراة الإياب بعد غلق ملعب سينغور إلى غاية 25 سبتمبر القادم، إلى جانب عدم جاهزية ملاعب أخرى حسب نفس المصادر السنغالية. أمام قدام ديان بارس 24 ساعة لتحديد ملعب المباراة، معناها اليوم فريق ديان بارس مطالب أنه يحدد الملعب اللي باش يلعب فيه المقابلة، إلا باش يخلي هذا معرض للعقوبات تصل إلى الإقصاء أو نقل المباراة إلى ملعب محايد. بدور النادي الرياضي الصفاقسي وصلت التحضيرات لملاقاة شوتينغ ستارز النيجيري نهار الأحد بداية من 6 متاع العشية. مؤمن الرحمن ينضم للجروب بعد التعافي من الإصابة في انتظار قرار تشريكه أم لا من طرف المدرب نبيل الكوكي. عودة للبطولة وبرنامج الجولة الرابعة إياب اللي تلعب على دفعتين ومنقوصة بطبيعة من مقابلات باعتبار مشاركة أنديتنا في المسابقات الإفريقية. دونك نهار السبت 4 متاع العشية مستقبل مرسى يواجه نجم رياضي الساحلي. ملعب منصوص يستضيف ملعب التونسي. الاتحاد المنستيري يواجه الاتحاد الرياضي ببنغردان نار الحد. كيف كيف الافيش عنا 3 مقابلات، نادي حملنف تواجه الترجي الرياضي التونسي، شبيبة العمران تواجه نجم الرياضي بالمتلوي والأولمبي البيجي يستضيف التقدم الرياضي بساقيت للدير كالعادة. مقابلات على ديما سبورة. نحكي الشامبيونز ليغ، تلعبت البارح الدفعة الثانية لمقابلات الجولة الأولى. ليفربول تربح أتلتيكو مدريد 2-1 بعد ما كان منازم 1-0 ريمونتادا للريدز، لكن يرجع في السكور بثنائية سوبوسلاي وماكاليستير. مباريات المساء البارح أيضا برشلونة تربح فاينورد 5-1، ماكينة هجومية رهيبة للبارسا في مقابلات مسجل 22 بونتو 4 خماسيات 3 في الليغا وخماسية في الشامبيونز تشامبيونز ليغ. شتوتغارت تربح فايكنج النرويجي 3-1. أرسنال يرجع بفوز 8 من استاد دييغو أرماندو مارادونا قدام نابولي 1-0. بونتو مارتين أوديغارد في الدقيقة 75. بي إل جي في بارك دي فرانس تربح سلوفان براتيسلافا سلوفاكي 6-1. هاتريك لفيران توريس 3 بونتو والثنائية لعثمان ديمبيلي. سبورتينغ ليزبون تربح غالاتاساراي 3-1. غالاتاساراي كان غاب عليه البارح المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمان والياو كان دخل في الدقيقة 58.
2: قدمت لكم فلاش سبور
3: عجيل للطاقة أكثر من 230 حتى على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانس الكل.
1: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
2: مونوبخي ديما معك. نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
3: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
4: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي، حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية، بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسواق. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشا جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
5: تدلل جيان إيام دللنا
6: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G
7: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد. مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
6: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
8: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون، باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
6: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
9: 8:18 دقيقة، مرحبا، صباح النور والورد على كل اللي يسمعوا فينا وين ما كنتوا في تونس في كامل تراب الجمهورية. تحية كبيرة لكم، تحية اللي يسمعوا فينا في الكياسات طريق سلامة، للتاكسيستي اللي يسمعوا فينا في وسائل النقل العمومية في المتروات، زادة واللي يسمعوا فينا زادة في ديارهم. شكرا لكم على اختياركم دي وانا فهم. احنا متواصلين معكم للتسعة ونص، الساعة الثانية بدأت يا جماعة، وقيت نبدأوها بالتفاؤل والموجات الإيجابية بالحق مع غدوة خير.
6: غدوة خير.
10: مع اقتراب العودة المدرسية شفنا برشا مبادرات فردية وتطوعية قاموا بها مواطنين بهدف تحسين ظروف الدراسة للتلامذة ودعم المدارس العمومية في عدد من جهات. في صفاقس مواطنة تكفلت بتجهيز قاعة بالمدرسة الابتدائية الأمال بالمحرس، وهذا الكل كان على نفقتها الخاصة وحابت تساهم بطريقتها في رسم البهجة على وجوه التلامذة. كيف كيف فما مواطنة تبرع ب 35 طاولة وكرسي لفائدة تلامذة المدرسة الابتدائية نهج الشهداء بالمحرس، باش تكون المؤسسة أكثر جاهزية لاستقبال التلامذة. وفي كودا الفنان صفوان ميلاد ساهم بطريقته الخاصة في تحسين محيط مدرسة الرشحية، وين قام بتزيين جدرانها بالخط العربي وحولها لفضاء ملون يبعث على البهجة ويعطي المدرسة روح جديدة. وحتى في الوسلتية انطلقت البارح عملية رسم وتزيين جدران عدد من المدارس الابتدائية بهدف إضفاء لمسة جمالية على الفضاءات المدرسية وتهيئة محيط تربوي محفز للأطفال عن طريق رسومات مستوحاة من عالم الطفولة والتعليم والبيئة والقيم الوطنية. مبادرات متميزة مشكورين عليها الناس الكل، وإن شاء الله تتواصل المبادرة وتشمل مدارس ابتدائية أخرى. والأكيد أنه بفضل مبادرات من نوع هذه قادرين نحسنوا برشا حاجات في بلادنا، كل واحد من جهته باش تكون تونس غدوة خير.
9: يعطيكم الصحة ميرسي حاتم من قبيل. حاتم توا نحكيو على الغدو الأخير وحكينا على المبادرات الفردية حتى في الأوف كيفاش بالحق قداش محلاهم الناس اللي تساهم وحدة وحدة حتى شيء ما يجبرها أنها هي تعاون لك المواطنة هذية اليوم تمشي تتكفل بمدرسة تعمل رسوم مزيانة تجيب 35 طاولة تحب أنه تحسن من المدرسة هذية دونك كل واحد كيما نقولوا حتى بالشوية قاعد يبدل في حاجة
11: حتى بالكلمة الطيبة
9: يعطيك
11: الصحة. والله أنا الأغزن ولينا مع الأسف في عصرنا توا نبهتوا في ناس كمان هكا اللي هما كانوا موجودين قبل وما تحسهمش وتعرف الحاجة فلاني وقت اللي يجي المدرسة يجي يرمي كل درشنا وكل واحد كان يساهم خاطر ذي السلم الاجتماعي مهم جدا كيبداو مش خاطر يزم تقول أنت عندي فلوس أنا تعايت أنت ليه بولدي ونقريه في مدرسة لا لا لا في الحومة كيبداو ولاد حومتك يبداو معناها تساهم في الـ في الـ في الحي اللي انت فيه لقارب راهو هذاك يعطي نوع من السلم الاجتماعي وينقص علينا الضغط وهالعبيد اللي نهار كله هي تصب في بعضها. حاجه اخرى زاد راهو كي تعطي حاجه بالحق قالك فما اون سيكريسيون تاع هرمون اسمه الفيرومون تحس نوع مسعى ريت انت كي توكل قطات تحس كل واحد عنده حاجه في طبعه في في في وجدانه سخطوره والحكايه كمان هكا فيها برشا كارما دونك في الوجدان نتاعك وقت انت تقوم بحاجه نقولوا اون بون اكسيون معناها بالفرنسيه تحس بنوع من السعاده دونك جربوا خص وقت وخص جهد راه بعض ساعات مش لازم كان فلوس كما كان حكينا البارح ولا ولت البارح راهو كي واحد يسانفيستي في حاجه بالوقت نتاعو راهو الوقت بعض ساعات اثمن من من المال.
9: جوست باش نعطي حق الفنان صفوان ميلاد اللي يساهم انه يزين جدران المدرسة في أكودة بالخط العربي كيف كيف المواطنة هذية اللي ساهمت في المدرسة الابتدائية الأمال بالمحرز يعني كل حد كان بالحق يحاول انه يحسن من جهته حتى رو مش لازم تحسن المدرسة لفت لي انت مثلا ما تلوحش في الشارع تحاول انك انت تخلي شارع نظيف تحاول انك انت ما تزيدش كل شيء على الدولة اوكي الدولة هي لازمها تخدم خدمتها ولكن احنا زيدة من واجبنا انه نحسنوا ظروف العيش متاعنا كل واحد يحسن من روحه.
12: والله يومين انا نعرف برشا رجال اعمال ونعرف برشا ناس تتعاون في المدارس السوال اللي كانت تقري فيها ولا في المدارس اللي في صغارهم يقرأوا فيهم ولا معناتها فما راهو اليوم التضامن الموجود في التوانسة راهو مش غريب عليهم. انا شفت برشا حالات وخاصة اننا نحكي توا اليوم وقت اللي نحكي من ناحية مع تهيئة المدارس معناتها راهو فما برشا ناس وقت اللي تلقى ناس متجاوبة تمد ايديها من غير حتى مشكلة. زاد كيف كيف فما حاجة أخرى اللي نعتبرها مهمة برشا وشفتها وشفت واقع آخر مرة والله كانت مهمة برشا وقلت وقت تجي فرصة باش نحكي عليها. فما فما فما مواطنين ياخذوا صغيرات من اللي هما صغار اللي يكبروا وهما يمولوا فيهم من ناحيه وقت
9: الروتري
12: سكولير معناتها يعطيه الامكانيات الماديه يشري له كارتابلا يشري له. هذوما راهم موجودين برشا في تونس يمكن مظهرين لكن راهو في تونس راهو فما برشا رجال اعمال وفما برشا ناس تعمل الخير هذايا باش تعاون الصغيرات المحتاجه باش تنجحهم في قرايتهم وربي يحفظهم الناس كل
9: كيما قال حاتم تحس هكا بشعور النشوه خلينا نقول وانت فرحه كبيره انك انت تعاون شخص كيما حكيت انت على القطاطس تعاون قطوس تشربوا ولا توكلوا تفرح برشا. فما كيما حكيت البارح على فرحت كيفاش قلت عليها طفله وهي مدام ما شاء الله عندها زوج صغيرات كبار خوله اللي قلت لك عيطت الصغيرات باش تفرهدهم وباش خليهم يتمتعوا بالسيف عام وطيبت لهم فطور ما غير ما تصورهم يعني احترمت الخصوصيه نتاعهم دونك الحاجات
11: اي
9: الحاجه هذيا ياسر مهمه ان شاء الله في ميزان حسنات الناس الكل. شكرا رامي على الموجات الإيجابية في غدوة خير. نمشي توا للربح مع خميس الخير مع جريت. الخميس هذا خميس الخير مع جريت وبمناسبة العودة المدرسية الموعد في مغازة جريت الشرقية مع تظاهرة كبيرة عروض تخفيضات هدايا ومفاجآت تستنى فيكم وفي الفاركينج اللي بجنب المغازة حضروا لكم فضاء عرض خاص تلقوا في درجات نارية SLC تلقوا دي سمارتفون أوبو كيف كيف امبريمونت إبسون تروتينيت شاومي PC HP الكل بعروض وأسعار استثنائية والتخفيضات تحكي وحدة. مثلا سكوتر دايون كان ب 4569 دينار ولا ب 3999 دينار فقط يعني توفير أكثر من 500 دينار. أما في خميس الخير مع جريد انت ربح ربح تشري نهار الخميس برودوي اي تيك تعمل غراتاج في الحين تنجم تربح بونداشا قيمته 150 دينار زيد مازال عنا تيراج وصور شارك في القرعة ويمكن تكون انت الربح تربح سمارتفون تروتينيت بي سي بورتابل سكوتور وإلا امبريمونت يعني في خميس الخير مع غرايت ربح ربح ربح في التخفيضات ربح في الغراتاج زيد عندك فرصة تربح في التيراج وصور الخميس عند غرايت مش نهار عادي الخميس هو خميس الخير نهار العروض والتخفيضات في جميع مغازات غريت وعلى غريت بوانتين الخميس هذا الموعد في مغازات غريت الشرقية امشي اكتشف العروض جرب حظك ويمكن تروح بأكثر من اللي كنت متوقع خميس الأخير مع غريت ربح ربح عفوا وغريت لإسعاد كل بيت احنا متواصلين معاكم نمشي فمعنا فاصل وإلا لعزيز دونك نمشي ديركتمون للبوكس نيوز
0: بوكس نيوز
9: نحكيو على مشهد غير معطي داخل البرلمان الأسترالي وين ظهرت السيناتورة فاطمة بايمان وهي تحمل طفلتها الرضيعة أثناء إلقاء كلمة مؤثرة عن تحديات الأمومة الجسدية والنفسية لكن القصة ليست عن السياسة كهو وكانت وصلت رسالة أعمق تتعلق بالتوازن بين المسؤولية العائلية والطموح المهني خلينا نسمعها
13: Motherhood doesn't pause for Parliament. This is the best thing that has ever happened to me. I have cherished every moment of it, but, and there's a big but, it's bloody tough. Nobody prepares you for this. The exhaustion that sits in your bones, the nights that turn into days, the quiet moments you wonder whether you're doing any of this right. I'm so grateful and fortunate to the support I've had from my husband, my mum, my sister, and my in-laws. It truly takes a village to raise a child. I'm in awe of Australia's mums, particularly those before us, who have done this without medical support and other supports we enjoy today.
9: تقول الأمومة لا تتوقف من أجل البرلمان هذا أفضل شيء صار لي على الإطلاق لقد استمتعت بكل لحظة لكن الأمر صعب للغاية حتى حد ما يجهزك للمواجهة الإرهاق والليالي التي تمتد إلى أيام لحظات الهدوء تقول زيدا أنه هي تشعر بالامتنان الكبير وأعتبر نفسي محظوظة للغاية للدعم اللي تلقيته من زوجي أمي وأختي وعائلة زوجي قالت أنه حقا يتطلب الأمر قرية بأكملها لتربية طفل أشعر بالإعجاب تجاه أمهات أستراليا لسيما من سبقونا ممن قمنا بذلك دون الدعم الطبي أو غيره من أشكال الدعم اللي نتمتع به اليوم حكيت على الدعم المهم للعائلة حكيت على زيادة الصراع اللي يكون عند الأم إنه هي ترجع تخدم وإلا تقعد مع صغيرها حكيت زيادة إنه كيفاش صغير يطلب هذا مثل إنه يطلب باش تربي صغير لازم قرية كاملة تقف معاك اليوم فما أمهات عندهم الدعم هذا وفما أمهات لا حد
11: اي معناها هذا زاد يخلي اللي يلزم واحد يعرف روحه على شنو قادم وقت راوك بتجيب وليد راي مش هكا شهوه ولا اوتوماتيك مام
14: بيان سور لازم الدار خرجوه
11: ما غير ما نقولوا شكون
14: تعيط لامك يا ما مش فديت
9: شكون هذا
14: منشطه
9: تقول هكا
15: عربيه
9: مستحيل ام تقول فديت تتعب بيا ما تقولش فديت
11: اي بس هاتره اولاد بدي خاطر ما يعرفش هو ما يعرفش التربيه نتاع صغار توك النهار اللي ينزل له صغير ويبدا يبكي له ماضي ساعتين نتاع الصباح وما يرقدش معناها فهمت يبدا عنده الغاز ويطلع الزروس وكل شيء هو بير وكيبكي صغير خاطر قاعد يكون في الرويري والماء والسيستم الهضم الكل سينو انا ذولي مشيت بستعمل تصاور معناها ما فهميش ما جابتش حاجه جديده حتى لك سوق
9: عطت مساج فيه برشا يمكن للأمهات بالحق يعني اليوم
11: أكثر واحدة عطت مساج في البرلمان النرويجي وقت الوزيرة الوزيرة وهي معناها في حاجة مسألة مصيرية وهي ترضع في بنتها في البرلمان هذيك الليماج قاعدة كيماخ هم هذي عملت تنشو انستغراما بالمعنية ماهيش ما حملتش رسالة كبيرة تشكر في العبيد الكل فرحانة اللي هي موجودة غادي اللي هي نيبة وهزت بنتها وكعام تجي 25 تصوير تبعت انا
9: حرام عليك
11: والعمل البوم
9: جبرا بجد ما تفهمنيش
11: البوم في البرلمان ما جابتش فكرة جديدة معني ما قالتش حكيت قلت جسوي أدميراتيف من الأمهات الأستراليات كيفاش. أما بصلب الموضوع معناه هي حقا قالت أنا تلزيت خاطر يزمني نرجع نخدم, تلزيت جبت بنتي ما نعقيتش وين نخليها, ذاك الميساج كيما هما هي جيت ولا هنا ويعاونوا فيا عبد الكل من لوي تتكلم كيعاونوا فيك وشيخ
12: حبك يمكن ولا خشري على
15: الطريق وين
12: طيب
15: حلا
12: قيمتها حط بالور الأمومة حتى مصت لك
15: تعرف على شنو قادمة ما سامحني منك انت تحب تجيب صغير تحمل مسؤوليتك تحب تخدم وتحب تكون أم زيد الزوز علاش. أما هي حكيت على حاجة مهمة, حكيت على الدعم العائلة والزوج اليوم مهم انه الزوج زيدا يعرف انه انت كي تكون بالحق عندك صغير لازم انت تتحمل مسؤوليت على خاطر راهي الام تتعدى بفتره الحمل ومن بعد فتره ما بعد الانجاب اللي هي فما اللي يدخلوا.
11: والله حاسين بيكم
15: والله مش نحكي على روحي انا مثلا بيرسونيل مو الحمد لله يا ربي قيت الدعم اللازم اما ماهوش وانت تلقى الدعم ومش سهل على خاطر نفسيه الام تبدا مضاع لازم دعم زيد انه كنت الخدمه بتاعك زيد تدعمك كذا مهم برشا برشا على خاطر تحطها في
16: القلب هذه انا شفته شهريه
11: دعموك الخدمة ولا
15: دعموني أنا قاعد سيف كامل ما نخدمش معنا قاعد على روحي 5 شهور قاعدة وهاني رجعت لكم الحمد لله. فما اللي فما شركات أخرى لو تستغنى عن خدماتك معنا تقعد 5 شهور 6 شهور يقولوا لك سبحان الله خير وميرسي معنا ذاك أقولي هو غالط تلقى الأم مسكينة بعد شهر. أنا ساعة قاعدة نتسائل كيفاش يرجعوا بعد شهرين راهو بيبي بدا صغير على الأخر معنا صغير مستحق أمه وتلقى روحها ناصر ذي نقطة مهمة بربي مدام حالينا القوس هذية تولي عندها معناها كونجيد ماتيرنيتي دونك هي معناها باش تخلص من الكنام نعرفوهم اللي هما يخلصوكم من مخر هكا ولا دونك تقعد الام من غير شهريه حتى للكنام يخلصوها وتلقى روحها مجبوره ساعات على خاطر بحكم الالتزام المادي وانه هي لازمها مثلا تعرف الظروف الصعيبه تلقاها لازمها ترجع تخدم هذاك علاش تخلي صغيرها في شهرين ولا حتى اقل من شهرين.
12: باش نحكي لك انا حاجه عشتها ديجا انا بنتي احلام ولا بنتي احلام
15: اي شويه جديه خلنا نسمع بالحق
12: سيريو عشت حاتم تضحك على خاطر بنتي احلام خرجت من خدمتها بعد شهرين ما قالت روحها ملزمه باش ترجع للخدمه وبطلت خدمتها على خاطر بنتها. هذه برشا عائلات يصير معناتها الامومه بعد ساعات تخليك انت تضحي في خدمتك في مستقبلك على خاطر صغيرك اللي تشوف فيه معناتها مش قادر باش ينجم تخليه وحده ولا باش تعطيه الناس اخرين يربيوه. وفما حاجه اخرى زاد اللي هي مهمه وهذه زاد بيدا عايشه نعرف معناتها شنو معناتها السوتيان كي تبدا العائله معناتها توتور من من من الام لماما على خاطر تتعب تجم تتعب على خاطر ريتم صعيب كي تبدا العائله موجوده تجم تساند الصغيره ذا باش ينجم ينجح باش ينجم يتاقلم باش ينجم يتربى في محيط مهم. هذا الكل راهو مهم برشا راهو هذا حاجات ما يلزمناش ناخذوها هكاك معناتها نيزم ناخذوها بعين الاعتبار خاطر نعرفها وانا واحد من الناس عايشها توا مع بيا ونعرف شنو معناتها يبدا فما ان سوتيان معناتها نتاع عائله تنجم تعاونك الصغير هذاك باش ينجم ينجح اكثر وتعطيه فرصه باش يتلم في عائله باهي.
15: تحيه للامهات الكل خاصه الامهات اللي في الغربه نعرفوهم يداو حدهم نبدا بيني وبين روحي نتخيل فيهم وحدهم صعيبه برشا تكون وحدك راجلك يمشي يخدم تلقى روحها هي بلغتنا العامية تنفس روحها معناها نفسرة ومش سهل معناها تلقى روحها هي موجودة وحدها 24/24 مع صغيرة شوية عاونها رجلها ولكن تفقد وجود الأم وجود العائلة وجود الأخت الدعم هذا معناها لازم يكون موجود على خاطرها تكون نفسيا وبدنيا تعبة. باش نحكي
11: برشا بلدان أوروبية راهو كونجيت باترنيتي طويل راهو من 3 شهور فما ظهلي في السويد يقعدوا حتى أكثر من 3 شهور يقعدوا البو واللمة بعضهم خاطر فهموا منذ سنوات اللي دعم ذي اللي نحكيوا عليه نحن هما ديجا ولا قنوه معناها البو واللم ما نعرفش الكنام نتاعهم ترجع لهم فيسع ولا اما البو واللم يقعدوا ينجموا يقعدوا في الدار.
15: ما نعرفش حتى انا الله ياخذ المعلومه بعد شوي نحكيو مع رامي هل دعم مي كي جي زكريا والا لا يحكي لنا على تجربته بعد الفاصل.
17: خليك قريب توب وراجعين ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وين متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
18: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
19: اريدو طور عالمك
20: تدلل تدلل
19: دلل جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى للبيغو أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشا جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
20: تدلل
5: جيان إيام دللنا
7: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
21: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900
7: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
21: عندك أورانج ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم
22: ديوان فام
23: صوتكم
22: في تونس الكبرى
23: على 93.5
22: على 93.5 من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
9: جاني لكم من جديد كنا نحكيه على فاطمة بيمان نعرفش إن شاء الله يا رب نكون ننطق فيها صحيح في البرلمان الأسترالي اللي رجعت ومعها طفلتها الرضيعة وعدت مساج عن تحديات الأمومة الجسدية والنفسية حبينا نعرف تجربة راميم وانت قبلي زكري كيفاش كانت التجربة مع مي هل كنت داعم لها كنت تسهر الليل متمشيش ترقد وتخليها كيف
16: لا هو الحق تعربي أنا من العبيد اللي تدعم معنا ما ذاك تربيتنا وكذا واحد زاد ما ينجمش يشوف عابد تاعب هكاك ولكن في علاقه بالخدمه راه كيما كنت تحكي ليكزامبل نفسه اللي ما يبطل الخدمه خاطر من بعد شهرين ولا ثلاث اشهر راه ما تنجمش ترجع وحتى كانك طرف انساني فيك حتى كان ماكش ام راه جانب الانساني كي تشوف الطفل الصغير هذاك راه مش مربوط بامه معناها انا هاني كنت نصر ونقعد للصباح وكنت برشا ليالي نصبح هنا وتتفهم اللي لما صحيت مش كيف كيف صحيح يقعد بعيد برشا معناها الحاجه نتاع الصغير البيبي في العمر هذاك الام راهي حاجه شو نقول لك معناها في طبيعة الإنسان في غريزة الإنسان يبدأ مربوط بأمه مش سهل برشا تحياتي للنساء الكل والأمهات الكل وراو الأمهات زيادة مش كيما الأمهات بتاع قبل كانوا دايرين بهم العباد
9: والخالة والعمة
16: وما عندهمش في مخهم كان الغزرة بتاع عندي خدمة ولا حاجة دونك المخ بلوز وموها مرتاح دونك الدنيا تبدت ولكن ربنا
9: ويسكنوا بحثة بعضهم زيادة خاصة ما تلقاش الأم مثلا في حملف والبهاية في العوينة بعد على بعضهم برشا صحيح وديما غريزة الأم تغلب راه خلا خدمة لا حتى شيء كي تلقى صغيرة تولي تضحي على خاطر صغيرة وإلا ترجع الله غالب مكره أخاك لا بطل وي مقدد وانت ما شاء الله جبت ست
24: أنا باش نقول كلمة صغيرة يحتمل تفاجئكم شوية فما ناس قال لطي باش ناقل نسيتهم لغاني بجد أنا نتفكر بالقداء سيرامي خويا صغير أحمد اللي توا ما شاء الله دكتور أحمد سيلي إمام هو صغير أمي ولدت مشينا للسبيطار باش نخرجوها ما قيناهاش رجعنا للدار نقاوها طيب في الفطور افف مش معناها
16: بالحق
24: اي الناس امي كشبيك يا ولدي الناس هذوما ما حكي عليهم حتى حد لا تشكي لا تبكي لا ياهو لا فيسبوك لا انستغرام لا ما عندهم شيء ما عندهم حتى شيء نورمال في بعضهم
16: شيء خليتهم شيء طيب الفطور
24: جينا نقاوها طيب في الفطور
16: معناتها ما استنيتش متحزمة
24: يا ولدي طيب في الفطور
16: خليته في السبيطار
24: لا
16: هو رجعني هو
24: حطت له دنيته انقمت وكل شيء كالعاده كالتمسيده زيت زيتونه كيما الناس ناس بكري وطيب في الفطور توا اقل حاجه ما نجمتش تمشي للواحد على قطن
9: لا لا لا مش كيما قبل مش كيما توا لا سامحني قبل كانوا ما شاء الله عليهم قاعدين في الدار والصحه خير والماكله خير ولا كاليتي خير
15: نحكي لك
24: لا قبل تخدم في خدمه جباره
15: شو مش كيف شو لا كاليتي دفي كانت خير حتى الماكله نتاعهم خير بألف مره دونك صحيا المراه توا تعب اكثر معناها بدنيا ماهيش في نفس القوه وحتى معناها حتى انا امي اليوم جيت تحكي لك معناها برشا حاجات كيفاش يقولوا فيزيولوجيه تبدلت معناها في المراه مش كيف معناها دونك ما نستهينوش بتعب كل مراه ومراره وتنجم نلقى توا مراه نتاع وقت
1: توا ما قلت لكم الشطور
24: تبع خاطر اخي كان عندنا تليفون بورتابل باش تقول
1: لا ما طلبتش الفيكس طول
24: عندنا الفيكس لا جاي روح حتى على روح
1: وراكم
24: شجعتوا باب سعدون باب القواس روح
1: ما لا فجعه راكم كليتوا
24: لا فجعه على شيء روح نلقاو تليفون طول
1: معناتها شي واحد سامحني ناخذ السيناريو خاطر بالحق انا سي فينومينال قالوا راهو
24: انت باش تقول
1: لا ناخذ
24: وراسك انت يا دوما نساء
1: لا عارف تبع معناتها
24: الوالده
1: ولدت مشيتوا للسبيطار واحد ما لقاش امه ما تفجعتوش على
24: طول يا اخي كي كلمنا طبيب قال راهي روحت
1: معناها
24: هبت على ساقيها باش تفهم انت ما
1: تفهميش
15: ما شاء الله
24: سي نورمال ما عندها كهرباء
1: سوق امي ما يمنعش
15: ما شاء الله
1: راهو يخدموا في خدمه كبيره برشا في الديار والبرا من الدار وفي الخدمه كبيره وعائلات ويربيوا في صغيرات صحيح كما قلت انت وميمه اللي يمكن ننسى ما عندهمش نفس نقولوا احنا التركيبه ولكن في نهايه الامر قاعد يعملوا تضحيات كبيره
15: المهم كل امراه وطبيعتها وكل امراه وتجربتها وراه كل امراه وتختلف تجربتها على الاخرى فما اللي كما قلت انت تقوم من غدوه وتقف على ساقيها وتلقى روحها معناها مواصله حياتها عادي وفما اللي لا كل امراه وتركيبه الجسديه نتاعها والتجربه الخاصه بها نختم معك خاطر بالحق تولى في الموضوع
11: انا الحاجه اللي بالحق ما كنتش نعرفها ونعتذر منك خاطر اللي حكيت الشهرين هذيك نتاع الكنام وكل شيء وحكيت الخلاص توا فقت معناها الجكرويك وسيتي اوتوماتيك اللي الشهريه نحسب الشهريه تعطيها
1: الراديو
11: المؤسسه مي بالحق يلزم الكلام تعمل ان سيرفيس دورجونس حاجه مخصصه خاطر وبعدش ما نبهتوش في الناتاليتي معناها نسبه الولادات اللي قاعده تنقص راهو بلادنا رانا يمكن باش نستوردوا يد عامله دون ديزار يعني ماهيش لعبه راهو
15: تولي تخمم الف مره قبل ما تجيب صغير
11: معناها هذا واحد ولا يجاهد باش يجيب صغير وزاد معناها حكيت هذوما يلزم العباد الكل تعمل ايفور الشركه اللي يخدموا والدوله والناس الكل يعملوا انت مثلا كان يقولوا لك تقعد في الدار عام ونعطيوك 60% من الشهريه تقبل ولا
15: نقعد
11: هاي تقعد
15: حتى ما يعطيوش
11: 10%
1: حتى 10%
11: والله مش انت برك يعني جو بونس بيرسون سي خموكك
15: اي دونك كيما يعني الشركه الخاصه هي بدها تعمل
11: في الدار تنشاركوا لك نحن
15: بالحق اوكي غدوا من الجاي نمشيو للاخبار الموالي نمشيو لمدنين حجزت الهيئه الجهويه لسلامه المنتجات الغذائيه بمدنين كميات من اللحوم المتعفنه والمواد الغذائيه منتهيه الصلاحيه الى جانب 180 قاروره من المياه الامطار المعروضه للبيع اثر تنفيذ 45 عمليه رقابه ميدانيه واوضح المنسق الجهوي للهيئه محمد ناجي في تصريح ليه لمراسلة ديوان فام يقول أن التدخلات المنجزة بين 31 أوت و7 سبتمبر أسفرت عن تحرير محضري حجز مضي قال أن الفرق الرقابة ضبطت محل تجاري بمعتمدية جرجيس بصدد بيع مياه الأمطار للمواطنين معناه معبي مياه متاع الأمطار وقاعد يبيع فيه للناس شنو رايك معني فما كرياتيفيتي في التحايل
11: كان جيت الطاقه اللي برشا عبيد يحطوا فيها في التحايل في استنباط الحيل يحطوها في حاجه مفيده رانا طايرين على عجيزه رانا سنغافور وفي تخزر النقص ديما يجيب افكار جهنميه للمتحايلين المتحايل يتنمى في محيط يكون فيه نقص يكون فيه معناها حاجات مش ماشية قد دونك غادي هو يستثمر المتحايل في الحاجة للناس للماء للياغورت للحليب انت شوف وقت تبدأ فما اون بينوري ولا تبدأ كريز في قطاع ما الابتكار متاع المتحايلين معناها يولي فادي ريت هذه المناسباتية الاحتكار ولا التحايل المناسباتي تتفكر في راس العام قداش من خبز جاتو يشدوش خبز جاتو في جوعهم ومضروب يشدوه كي راس العام
15: صحيح.
11: الزقوق والمضروب وقت المول
15: الحلو
11: الحلو
12: الغش في رمضان
11: الغش في رمضان ستة
15: شهر الغش
11: ناس تدخل في روحانيات وتدخل معناها تتبدل في طريقة تعبدها وناس
12: تتفنن
11: وناس الاخرين تقول وقت يديكلونشي عنده أكل أنبوبة الشر ويولي يولي متحيل ألورك شهر رمضان معناها الشارج اللي فيه الدينية والعقائدية نجم تطيح جبل معناها أما هما مع الأسف على ذلك نقول لك المتحيل راهو حاجة في يلزمنا نعمل عليها الدراسة خاطر إذا واحد يوصل يتحيل باش ومساكن يتحيلوا على الزوالي هذا شكون يتلزم باش يشري الماء المطر الله أعلم بيه متى مطر ولا لا شكون يتلزم باش يشري خبز جاتو في في في نصبة في في في, في النهج دونك فينا الماء يلزمنا ما نعرفش ولا ساعات ما تلقاش حتى توصيف للكمبورتمنت هذا
15: مازال نحكي وناخذ بقيت لارا مقديد الحاج باش نسمع صوتك عاد ما حكيتش انت على الامومه جمله واحده
24: فكرتوني في كل شطاده الدرعاي كنت خل نلبد على روحي
11: حتى نمسك بايبين
24: بايبين هزيت صبعي ناصر غمز عمل شيء
15: اول واحد يخوري بعد الفاصل الحاج منصب السعيد
2: خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
2: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G عندك أورانج في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم
4: المزيكا نون ستوب على ديوان فام

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: رجعنا لكم من جديد 8:48 دقيقة. حكينا على التحيل وتحديدا في مدنين ويعطيهم الصحة كيفاش الحقيقة خلينا نقولوا الفرقة فرقة الرقابة كيفاش فاقت انهم فما ناس معناه الدرجة هذية عندهم التحيل معناه كرياتيفيتي. انا اعتبرتها كرياتيفيتي كيفاش معناه كرياتيفيتي من الجانب السلبي اكيد انهم هما يعبيوا في دبابز معناه بالامطار ويعرضوا فيها للبيع كما قال حاتم يستغلوا في الوضع اليوم انه فما فقدان المياه المعدنيه وكا يبيع لك دبوس المياه على اساس دبوزه مياه معدنيه وهي ما مطر حاش.
2: والغلطه مش فيهم هم، الغلطه مليش اللي من عندهم. تقول لي مات بالعطش، والله لا ما يموتش بالعطش، ما نوصلناش باش نموتوا بالعطش. احنا تربينا على القيم العاليه، نحن التوانسه كل من غشنا فليس منا، شكون ما يعرف ايش الحيله في ترك الحيل، شكون ما يعرف ايش تو. ولينا بالعكس أقل بنري فما يزمنا القولة حل، يزمنا القولها تشعبيتها، يزمنا القولة كيفاش بس نتحايلوا. هذاك كانت عنده سلعة بس يلوحها، بما أنه ما لوحاش عنده شو فريقو صغير خباها غديك يستنى حتى يتيحوا أمبان في الدجاج ولا في اللحم بس يخرج السلعة ذيك. لكن الحمد لله فما ناس قائمة بالواجب تسد بالمرصاد بس أولا سعره هو مش يستغنى في الجمعة ذي، مش يستغنى هذا ربك في الوجود سبحانه وتعالى. ثانيا احنا زاد من نتبلانجيوش هو يبيع في الرخي، هاك فلان فلان يرو يبيع، النصر يبيع بميال، الحاج يبيع بخمسين، لا ما تجريش ولا الخمسين. يزيدنا نردوا بينا والحاكم يزيد ينزل شويه والعقوبات تكون صارمه شويه حتى الناس كل تمنع من الخطر.
1: نمشي للخبر الموالي، نحكيه على دول عربيه واسلاميه ترحب بقرار بريطانيا حظر سلع المستوطنات، وين رحب وزراء خارجيه 8 دول عربيه واسلاميه بقرار حكومه المملكه المتحده وين تم حظر استيراد السلع المنتجه في مستوطنات غير القانونيه بالارض الفلسطينيه المحتله وفرض قيود على الخدمات المرتبطه بها. واعتبرت كل من قطر ومصر والاردن الامارات السعوديه تركيا اندونيسيا وباكستان أن الخطوة تمثل إجراء منسجم مع القانون الدولي وتساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى محاسبة الجهات والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. حاتم،
3: هو الاستيطان فما استيطان قانوني معني حتى في البيانات يلزمهم يراجعوا زادة ينقصوا مش شات جي بي تي ولا فما معني استيطان قانوني
4: صعيب
3: دوك فين المورة. هو اللي صاير في الضفة راهو نحن خاطر الصيف وخاطر حرب في إيران وأوكرانيا مانيش فايقين صاير صاير حاجة يهينا ريت اللي عاشوه قبل في 48 يظهر حتى شيء قدام اللي قاعدين يعيشوا فيه تو، خاطر الإهانة كبيرة. خاطر قبل كانت فما جيوش وميليشيات وفما ناس دافع وحتى كي يعتديوا على مثلا، خاطر قبل كانوا قبائل في الـ في الـ في المناطق هذيك فما يعملوا تحالفات وناس دافع على بعضها هيك، تو هذوما لا حول لهم ولا قوة. معناها ناس فلسطينيين محصورين في سجن معناها مفتوح، في ما عادش باش يغلق السجن ذا حتى اللي يسكنوا في وسط الضفة، واللي يحطوا لهم يجي الجيش الاحتلال يحط لهم الجرياج باش ما ينجمش حتى يدخر جده. تعرف فما اللي يسكنوا غاديكا في الضفة كان تصير له واحد كريز في الليل لومبيلونس حب له يمكن نهارين باش تخلط له ولا باش ينجم هو يخرج من غادي، خاطر يلزم تأمين مرور السيارة، خاطر غاديك الناس على طلق ذريحة عندهم الحق يحملوا سلاح لكلهم سلحين. والحاجة اللي فريمو معناها ما تخضع حتى منطق ولاد صغار 12 13 14 سنة يهينوا في العبيد غاديك، هم يحبوا يهجوهم يحبوا يكملوا يخرجوهم الضفة من الأرض الفلسطينيين، والصغار غاديك يحوسوا بالسلاح معناها وغاديك ينجم أي مستوطن يعتدي ولا يقتل
1: صغير.
3: يقتل أي صغير، يقتل أي فلسطيني فوق أرضه، يحرقوا في الزيتون متاع العبيد، يفكوا لهم يسرقوا لهم في المواشي اللي يربيوا فيهم، معناها يعيفوا فيهم في حياتهم كما نقولوا بلغتنا
1: باش
3: يخرجوا من غديك. بيان سور فما برشا أحداث قاعدة تصير، البويكوت هذا يتعمل فرنسا راهي زاد وراء الشيء هذا، خاطر نعطيه حق قيصر ما مالي قيصر قيصر نعطيه لقيصر ما لقيصر. الحاجة الأخرى اللي فما 12 بلاد غربية نذكروا اللي فما بلدان رفضت باش متقاطع المنتجات بعض المنتجات لبعض الحاجات اللي المستوطنات اللي هي غير قانونية. فما إيطاليا ما حابتش تنخرط في المقاطعة, وفما أمريكا بالطبيعة اللي هي الدفع على الكيان معناه خاطر هو بيدو نوع من وجودها. وحاجة أخرى فما الانتخابات بينتو في إسرائيل, وفما نتنياهو خرج عليه كتاب وتسريبات اللي هو كان في باله 10 أيام قبل. مخابرات متاعو علموه اللي قالوا له بعثوا له فيديو من واحد من الصبابة اللي موجود في وسط
1: المقاومة
3: بعث فيديو للمخابرات متاع الكيان وقال له مرة وفما حاجة يحضر فيها السنوار دون دي جور عنده في 10 أيام. مش معناه هما قعد 10 أيام وما جاوبش, وبعديش كلموا حسب المصادر اللي موجودة والكتاب والناس اللي كتبت راهي عمل استقصائي صحفي وعندهم أدلة عندهم ديزكستري. قال رئيس الإمارات طلب زادة يحذر في الوزير الأول الإسرائيلي وما خذيش بعين الاعتبار برشا. تتفكر وقت خرجتك التوري الأولى من الأول بعد 7 أكتوبر والعبيد ما صدقتش يقولوا با أسوبوا اللي هو إلى ليسيفير خلى باش تتعمل خاطر هو بكنش تصور باللونبلور
1: ديكا ولا أنا كنت باش نسلك خاطر هي اللي صار في أكتوبر حرب أكتوبر مس من صورة نتنياهو. فما حتى برشا جاءوا ضد وطلبوا منه الرحيل. كيفاش معناه خليها تصير؟
3: هو مشي في بيل وهو عنده في مخه حسابات يقولك خليهم وما يعملوا حاجة كيما مستنسين ينكرسيون كل شيء وبعدش الردع يكون قوي بدرجة لكن يهدم معناها بطريقة مش كما اللي صار توا. دونك لومبلور هي المعطى جديد وخبى خاطر تعرف كيما تخوش بعين الاعتبار حاجة كيما هكا في الكيان نجم تصنف بخيانة عظمى.
1: ربي يفرج على أخواتنا في فلسطين اللي مع الأسف بحكم الأحداث ونقصة المتابعة ونقص الكلام عليها ونقص الكلام بليتو على فلسطين.
3: إيران لعبت كلها
4: في الفيديو تقول فيديو مبارح كيما مبارح ما عادش تلمو معناتها الشيء ولا
3: حتى جنوب لبنان فيه مجازر.
1: ربي يفرج عليهم إن شاء الله ربي يحميهم. نتعادوا للأخبار الموالي ذي بشي علق علي ناصر البدوي جدول عقوبات نادي أستون فيلا للاعبين متاحهم. خليني نعطيكم فكرة مثلا ناصر التأخر عن موعد التدريب 500 جنيه استرليني, التأخر عن التواجد في أرضية الملعب لكل دقيقة 200 جنيه استرليني, نسيان الحصول على بطاقة حمراء شنو يعمل اللاعب كي تحصل على كارتون روج يستدعى الفريق كامل للعشاء لمدة 4 أسابيع يعني شهر كامل يقعد يستدعى في الفريق كامل ويخلص عليهم الفلوس, ترك علكة اللبان في غرفة الملابس 200 جنيه استرليني, وعدم إبلاغ الطبيب بالإصابة قبل الساعة 10 200 جنيه استرليني, ترك أدوات المائدة على الطاولة في الكافيتيريا تخلي معناها 100 جنيه استرليني, وترك المعدات والأدوات في الملعب بعد الماتش خلينا نقوله 100 جنيه استرليني, وعدم الالتزام إذا مثلا قريته ما حسيته غريب يعني عدم الالتزام زي الموحد يوم المباراة حاجة أوتوماتيك نمشي بس كلهم كيف كيف
3: ليه
1: تخيل انا قلت باش يجي معنا مجيب لبسته بتاع دونك 100 جنيه استرليني. كيفاش شريت الموضوع هذا يا ناصر؟ العقوبات هذه كيفاش تقراها انت وكلاعب وحارس مرمى سابق؟ لازم ما تكون موجوده
5: هو موضوع عادي معناته وقت اللي نحكيوا على رابطه محترفه اولى ولا نحكيوا على ملاعبيه محترفين انا نزيدك اكثر من هكا فما فرق اخرى وقت اللي تدوش وما تشيح شعرك بالسشوار معناتها وتخرج تجم تتعاقب كيما تلبسش كلاكات في الدوش وتدوش انت حفيان تنجم تتعاقب. هذوما كلهم حاجات باش يحميو الملاعبي وباش يحميو المجموعه باش ينجم الناس الكل تبدا سواسيه. وهذا موجوده ريغلمونتيريور يتحط في كل جمعيات يتوقع عليه اول اول اول الموسم بين المدرب والاطار الفني والملاعبيه والكابيتان تاع ليكيب. سي ان بروتوكول داكور يتحط على الطاوله ويتناقش مع الملاعبيه الكل ويتحطوا بعد سينيه وبعد تدخل عقوبات في ضم معناتها في استراتيجيه نتاع الجمعيه باش كل واحد يتحمل مسؤوليته. خاطر هما بالنسبه ليهم هما الملاعبي وقت اللي الانفستيسمون في الملاعبي وقت اللي يمرض ولا وقت اللي تصير له حكايه ولا وقت اللي يولي الكومبورتمون نتاعو ينجم يضر المجموعه هذا الكل ياخذوا بعين الاعتبار. وهذاك علاش نعتبر هذا قانون داخلي معمول به في كل الجمعيات الكبيره.
3: جاب ربي مش معمول به هون يا راهو
2: معمول به.
1: باش نحكيو على العقوبات اللي موجوده.

0: يسجل وانت معناتها اوبليجي باش تعمل فوت معناتها باش تاخذ ورقه حمراء هذيك ما تدخلش في البونيفيكاسيون اما كي تبدا ورقه حمراء جراتويت وما فيها حتى شيء وعملت غلطه تنجم تحرم الفريق من الملاعب هذه كلها معموله باش تحمي المجموعه وتحمي الملاعب
1: رابيدمون شنو العقوبات اللي لازم نطبقوها زيد في الرفماك باش نحافظوا على الديسيبلين
2: برشا
1: حاجات اعطيني مثال اعطيني
2: التطويل في المواضيع يشد الكلمه ويحتكر
1: واللي يتكى ويبدا كيجي له يجيبوا جي النوم ويثاوب وشدة التليفون ويخرج ساعه ما يحضرش خدمته ويجي 8 ودرج ويحكي على الليفرور
3: ما جابش ارقام اليوم ما جابش ارقام
1: اليوم ما فما حتى
2: الامومه
1: اعطينا قداش نسبه الامومه وقداش نسبه الناس اللي رجعوا للخدمه تحرك شوية نجم تفيدنا راهو حتى وانت قادم على يمكن نهار اخر تتزوج وتولي اب زاد في المستقبل
2: نعمل الارقام هذه تساعدني
1: تاخذ فكره زيد ساعتنا الثانيه وفيت مواصلين بعد شوي نكتشفوا بطاقات لي راف ماغور بعد الاخبار
4: ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
1: مجزء التاسعة ديوان فام عسلمة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قليم بنزرت ومنزل بورقيبة تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب ابتداء من السادسة من صباح اليوم الخميس وشملت الانقطاعات معتمدية بنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية تينجا منزل الجميل العالية راس جبل غار الملح وأحياء النجاح وشلغمية والثورة من مدينة منزل بورقيبة وأرجعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الأسباب إلى انطلاق أشغال ضرورية ومستعجلة لإصلاح عطب الطارئ الذي جد على القناة الرئيسية لجلب قطر 1250 مليمتر ومن المنتظر أن يتم استئناف والتوزيع تدريجيا انطلاقا من السادسة من مساء اليوم بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب والتي ستتواصل على مدار الساعة اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بولاية بنزرت تدعو في بلاغ تحذيري المواطنين والمتسكنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر تحسبا للتقلبات المناخية المنتظرة بداية من ظهر اليوم الخميس وصلت اللجنة بمتابعة النشرات والتحذيرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة وتجنب الأشجار والابتعاد عن المنصات العالية وأعمدة الإنارة الكهربائية والأماكن الخطيرة التي قد تشكل تهديدا على السلامة العامة ودعت لاحترام قواعد المرور واتباع السياق الحظيرة والالتزام بمسافة الأمان والتخفيض من السرعة وعدم المجازفة بالمجاوزة والعواصف الرعدية كما أوصت اللجنة الفلاحين ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجة الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الإشراف وأوصت الصيادين بعدم المجازفة بالإبحار خلال فترة التقلبات الجوية بسبب شدة الرياح واضطراب البحر وأوصتهم بإحكام شد المراكب والسفن بالموانئ وتأمين المعدات البحرية لمنع اصطدامها نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراسة المدرسي سمير لمولي يفيد بأن انطلاقة توزيع الكراسة المدرسي شهدت بعض التأخير هذا العام كما أن عملية الإنتاج واجهت بعض الاضطرابات الناتجة عن انقطاع تيار الكهرباء في عدد من المصانع وأكد المولي أن الكراسة المدرسي سيكون متوفرا بالكميات اللازمة لجميع التلاميذ ابتداء حتى شهر جوان من العام القادم مبينا أن انتاج الكراسة المدرسية المدعم لهذا العام يتراوح بين 20 و22 مليون كراس من مختلف الأنواع
5: الحقيقة انطلقنا شوية مخر سلمنا احنا اول الشحنات معناها نهار 5 اوت بدأت اول الشركات توزع نهار 14 اوت مالوريزمون وقعت شوية بيرتورباسيون في التيار الكهربائي عديد المصانع وقفت وتعطلوا لها الات فما حتى شكون مشى للخارج معناها قاعد يستنى باش يجيب دي كارت الكترونيك الحمد لله توصلت المحلية وين موجودة المصانع تدخلوا مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز على توقيت انقطاع التيار الكهربائي والحمد لله وإن طول الانطلاق معناها إن شاء الله على قدم وساق قاعدين حاطين معناها جميع المجهودات باش إن شاء الله ننجحوا السنة الدراسية هذه نصبروا شوية كمية باش تكون متوفرة لقينا فما أمتي ديكالاج هورير هكا تأخير صغير أما إن شاء الله الناس الكل باش يكون الكراس متوفر إلى حدود شهر جوان 2027 بإذن الله
1: السفارة الأمريكية

0: في لبنان تقول إن واشنطن تدعم الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش، مؤكدة ضرورة أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم خليك قريب. فيب وراجعين مع أورانج. بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G.
1: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
0: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: نكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقر.
2: وصلنا للجزء الأخير من رفماج. توا قبيلة نحكيه على العقوبات. كي يكون زيد مكي مش موجودة كيشني العقوبة اللي نسلطوا عليها عليه
3: على حسب القانون الداخلي؟
2: شنو حسب رأيك انت وني عارفنا شنو نسلطوا عليه؟
3: القانون الداخلي
2: ما يخلصش الحلقة هذي ولا شنو
3: خلصوا بوليس
4: وما تتسابل تحب كي رفيق تنقبلوا الحلقة
2: لا ولا نقبلك الحلقة ولا كيفاش زيد
3: بيسيلش
2: من عندي هنا عسل
3: نوج على الأرقام لنبوما
2: نمشي للبطاقات والبداية باش تكون بمقداد سهيلي نحكيه على التغير المناخي بين صيف حارق وخريف فاجع.
4: نعم
5: كارتون
4: فاجع ولو كلمة فاجع هي تفجع شوية مي هذيك هي معناتها الحقيقة. صيف السنة جاء سخون ياسر وحرارة مرتفعة جدا عنا بارش عليها
6: أسخن الصيف في العالم أجمع منذ بدينا نقايده في الحرارة.
4: أي صحيح فهمت دونك توا احنا لأبواب الخريف ويبدو أنه أكل الماء اللي تبخر الكل توا بشعبة غسالة النوادر ساعة إن شاء الله ربي يسترنا لأنه تحب ولا تكره وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء ما ثماش حاجة بركة عظيمة ونعمة ربانية كما الماء هذا حاجة مهمة ولكن زادة عنده سلبيات والماء يبدأ فيه كل حاجة هي شيء إذا وصل إلى حده انقلب إلى ضده باش يولي فيضانات باش تولي حاجات اللي ربما ما نجموش نقاوموا احنا شقولوا ما نعرفوش احنا مانيش أهل الاختصاص ما نعرفوش شنو حقيقة التحذيرات اللي قامت بها الدولة.
2: حكينا على الحماية المدنية مثلا البارح قالوا انهم هما معناها حاضرين لكل السيناريوات وحتى للفيضانات وغيره ربي يسترنا
4: يردوا بها حق حماية مدنية معناتها قايمة بواجب كبير وقايمة بدور كبير يشكر فيذكر ان شاء الله يا ربي نلقاو كيفاش احنا نتصدىوا لهال الحاجات هذه اللي ريا الموك تفوت لحد متاعها تولي معتها سلبية.
2: إن شاء الله تكون أمطار نافعة مش ضارة ربي قدر الخير ردوا بالكم على رويحكم. نمشي لامين يامال قاد البرسا في عمر 19 سنة مع رامي الفراتي
3: البارح في
2: تسمع زيد 19 سنة
3: في مباراة
7: ونحكي في الكونفيرون
3: كذا في مباراة برشلونة وفاينورد بعد الانتصار بنتيجة 5-1 في أول جولة من الشامبيونز ليج. لامين يامال في وسط الماتش بعد ما خروج رافينا اللي هو القائد الأول لفريق برشلونة خذ الكابيتانا وبهكا يكون القائد الرقم حتم الرقم القياسي كأصغر قائد لبرشلونة في عمر 19 سنة و58 يوم.
7: أصغر
3: قائد بالضبط أصغر قائد في تاريخ برشلونة. دونك لهنا نحكيه على حاجة وندور ونرجعوا لكورتنا التونسية اللي مزلنا الملاعب في 23 و 24 سنة مش قائدة مزلنا نحكيه ولازمنا نسيسوه مزل شوي لازم يتكون ما غير ما ياخذ فرصته خليه يرتاح شوي يتعلم من عند الكبار. راه في 19 سنة و 18 سنة و 17 سنة ويحكي لامين يامال تخلى البرشلونة ولا نجم من نجوم الفريق في 16 سنة. الكرة راهي تطورت الكرة ولت خدمة الكرة ولت الموهبة يتبنى عليها برشا خدمة مش كل شيء لازمنا نسيسوه معناه ما فما حتى شيء راهو الجانب البسيشيك مهم برشا ولكن مش لك الدرجة ال 24 سنة مازلنا نسيسوا فيه كومسي الدلول متاع الفريق وكذا. هاولا من يامال بالكابيتانا وراو مش على خاطر فازة كي قدام العبيد راو هما مو يهبطوا اول عام القائمة ما نقولوا احنا الكابيتان الاول الثاني الثالث الرابع لامين يامال هو القائد الثالث مش انتخبوهم ليه مش قسم رئيس قسم
2: يختار هو
3: اللونترينور
6: يختار
3: بسمنا مركمنا
2: هو قال لي عزيز لجوار هما لي صوت
3: اي ليه هو مش بالتصويت هو اللونترينور يختار والملعبين بيصير بالأقدمية معنى معناه ملعب كيما رودري اللي جاء توا مش مش يدخل طول حتى كان صوتوا له اصحابه مش يحطوه كابيتان معناه فهمت داخل فيه لونترينور زاد عنده المجموعه الكل يعرف شكون يحط شكون ما يحطش باش ما تصيرش مشاكل هي صحيح في الاخر ترفق ماشي ولكن عندها دور ما يجيش يكون لاعب عنده جمعة
6: تفكر مبابي وكونتي
3: واللي عملوا مبابي على الكابيتان حاجه تحشم حاسير
8: فما برشا جمعيات راه تتفرق على الكابيتان تقول لما انت برشا جمعيات اللي كي تبدا الكابيتان ياخذها واحد ما يستاهلش خاطر الكابيتان راه فيها برشا
2: كريتيات
8: فيها برشا وضعيات انك يزبك تكون ملاعبي عندك قيمه معناتها في الفريق وفما الناس الكل تنجم تسمع كلمتك وتنجم انت الناس الكل معناتها تقدرك والاداره زاده كيف كيف تنجم تقدرك هذا الكل معناتها بعين الاعتبار واحد ياخذه مش ملاعبي معناتها اي ملاعبي نجم ياخذ كابيتان
2: كل حاجه
9: لا دقيقه اما على رامي قال الشباب وما نعطيهمش فرصه في فرق تونسيه برا غزر له انت كي يطلع السينيور ساعه يطلع السينيور يصبغ شعره بعض اللاعبين ما نعممش ويلبس لك السروال المفخفخ ويكمل لونترينمون يهبط على الانستغرام زادة برشا عباد جاتهم الفرصه نتاعهم وترقاه ماهوش مأطر عائلته ماهيش مأطرته وطايره به فرصه ويماركي لك بونتو يرد روحه بكا زادة كومبورتمون تاع ملاعب اللي الجمعيه مش مسؤوله عليه
2: ناصر قال القائد معنا مسؤوليه واليوم هي برفيق ما احنا نعرفوا اللي مش سهل انه رفيق يغيب علينا هو رفيق موجود
3: ومش سهل
2: مش سهل يتحكم فيكم معناها حاجه مش ماهيش سهله حتى تعرف الحاج ما شاء الله معناها شادد بزمام الامور
4: ملي تولدت وانا كابيتان ملي كنت نلعب الكوره وانا كابيتان والحمد لله يا رب هذه تربيه هذه حاجه تتربى ثقافه تتربى
2: في عمر قديش ملي تولدت معناها
4: نعم
2: ايش معناها في ملي تولدت في عمر قديش
4: ملي تولدت
7: ملي تولدت لبسوا الشرف
4: وليت نعرف الدنيا وليت قولوا اللي تحبوا نسمع فيكم ملي تولدت معناته كبرت شويه اللي تعرف وليت قائد شو معناه هو قائد يلبس كما قالك شليقة وكاو تولي انت تقضي انت تعاون امك انت كذا انت تعاون بوك انت تمشي كذا ثم تدخل للمجتمع تدخل
2: فيه قائد في العائلة معناه
4: لا بعدش في الكورة وكل شيء اما تو سمحني نحب نعرج على حاجة هامة جدا
2: عرج.
4: ولين القائد نعطيه باش نرضيوه والله هو هيج شوية ذي خلنا نعطيه كابيتانا ولا هو ما مشاش بالكدا اموره ثلاثة ولا اربع جمعيات وكذا خلنا نعطيه لا لا كابيتانا راي فيها مسؤوليه وفيها كذا وفيها ما عليناش حسين ان شاء الله الناس كل
10: احترام في الفريق هاك انت كابيتان على النقيب ايش
4: بيه انا احترمك لا لازم بسيف عليك تحترمني خاطر كابيتان من اللي تخلق البرنامج
2: مواصلين مواصلين مع البطاقات ما قبل هذا نحب نحكي لكم على مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي شنو مستقبله كيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤيه لقيمه حقيقيه اللي جابها تلقاوها في الاي اي فورورد سامت 2026 من 7 ل 10 سبتمبر في ياسمين الحمامات وين تجمع كبار الخبراء صناع القرار المستثمرين المبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة أربع أيام من النقاش الابتكار الاستثمار والشراكات حول الحوكمة والسيادة الابتكار الاستثمار والتعاون AI Forward Summit 2026 قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى كنا نحكي على وزير التربية وحكي على وزارة التربية وعلى تكلفة العودة المدرسية ما زلنا في نفس الإطار باش نحكي على وزير التربية الفرنسي اللي قال أنه الجيل هذا ليس أقل ذكاء بل هو أكثر تشتتا مع حاتم بالحاجة
6: مش مع حاتم بالحاجة متشتت أما أنا كتبت خطر راك تظهر تخش عليه
2: دوك,
6: دوك فينا الماء عملوا كلاسمون بيزا بيزا هي دراسة تعمل على المستوى الأوروبي وكان زادها حتى شملتنا مرة نحن كنا نعملوا هذه دراسة بيزا الدراسة دي يقيسوا بها مستوى التلامذة في في البلدان الأوروبية وزاد حتى بلدان أخرى خارج أوروبا فرنسا اللي عندها نهارين شوكي من المستوى اللي طايح دي جرانجولاد توتال من المستوى في الرياضيات في القراءة وفي التعبير منيش هذي شاهدنا معناها تقهقر في المستويات متاع التلامذة الأوروبيين بصفة عامة هو الهاتف الذكي معناها اللي كاباسيتي كونيتيف متاع التلامذة خاصة في العمر الصغيرة إذا إذا إذا طفل ولا طفلة ولا تلميذ يأخذ الهاتف الجوال وعنده أكسي للريزو سوسيو قبل الـ 15 سنة فمستواه الأكاديمي، مستواه التعليمي، مستواه التربوي، مستويات معناها علاش هما ديما لا ريفيرونس عندك لي ماتيماتيك ولي لونغ. لي لونغ باش تعرف هل ان الانسان معناها قاعد يغذي في مخه بمعلومات، والماتيماتيك هي الطريقة المثلى باش تعرف فما لوجيك في التفكير، فما منهجية في في في مخ التلميذ. خاطر يمكن نحن الفرق بيناتنا، نحن ماشي بين اللي التعليم هو تكديس المعلومات، هو التعليم في الأصل هو المنهجية. انت كنا انت كي تعمل ان كي تعمل ميموار دو فان ديتود ولا تعمل مانيش نحكي على الدوسي اسمه هو البي اف او هكا، مش نحكي على الميموار وعلى التيز، هي يعرفوا الميثودولوجي هذيك، هو تيينو تي سور لا ميثودولوجي، طريقه المنهجيه، طريقه التفكير نتاعك هو المنهج اللي باش تقاوم به، ولا باش انت من بعد باش تكون عندك جدوى اقتصادية واجتماعية في المجتمع اللي عايش فيه. دونك فينا الماء الوزير يقول ما هناش أكثر غباء بالحق، ما خطر أنا نتصور اللي مش حكاية ذكاء، حكاية ديستراكسيون، سيرح معاش يكونسنتري في الكلاس، معناه يزور رمر كيسا وليت حاجة علمية وراهو كان
7: حتى في الفيديو معاش نجم يتفرجوا في فيلم في حاجة
6: صحيح معا. تعرف الأفلام نتفليكس يزور رمر كيلي مكثر العبيد فوا دو تتفرج في الفيلم، معاش يتفرج فوا
2: حتى احنا رو معاش عنا وسع
6: بيل دكورد ومعاش عنا وسع بيل، معناه اللي يقول معناه اللي يسمع يقول عنا مشاغل، وهي ليه معاش بالمشاغل، خطر المشاغل مشاغل صحيح قبل كنت تقول لك ما عندوش وسع بال خاطر عنده برشا مشاغل وبرشا مشاكل، توا حتى جيلك ما عادش عندك وسع بال في الجلاج نتاعك،
2: بروغرامين ولينا
6: بروغرامين اون بلوس. رامي كان في بالك البارح ولا قلت البارح فما واحد عمل ديميسيون، عمل ضجه كبيره معناها في اوبن اي اي ولا في انتروبيك، اللي عمل الى ديميسيوني واش قال؟ قال راهي الذكاء الاصطناعي باش يقضي على البشريه في اقل من 10 سنين. كيقولوا يقضي على البشريه مش باش يقضي كيما نراو في الافلام والزومبيات وهذوك الشيء، باش يقضي على البشريه بش ما عادش البشريه باش تتطور، خاطر الكسل اللي باش يصير عندنا في الابداع والابتكار كل شيء باش تعامل على الماكينه، والماكينه توا قاعدين يفيقوا اللي الاي اي قاعده بعد تحاول باش تبرمج روحها بروحها باش ما عادش اللتر ما يتحكم فيها. نهار اللي الليات واللي اوتونوم نتفكروا بعضنا،
2: هم حتى فما معناه المخ يتعلم الكسل اللي واللي ما عادش يخدم على خاطر فما الذكاء الاصطناعي، هو حتى معناه الامراض باش تزيد نتصور، خاطر مثلا نعطيو اكزامبل مرض الشيخوخه، كيفاش تحارب انت مرض الشيخوخه؟ لازمك تقرا لك الكتاب، تخدم مخك، ديما المخ لازم يخدم يخدم، ما يدخلش في فتره انه هو فتره كسل والركود يولي هكاك فاسيلمون انك انت لطف عليكم تلقى روحك مريض بمرض الشيخوخه مثلا. نعطيك مثال على وسع البال، انا مثلا كي نمشي لسال دو سينما من غير ما نشعر يا حاتم نتخيل روحي عندي كورسور هكا ونقدم
6: حب
2: نقدم، فما سيد مثلا بالنسبه لي ما تضيف ليش ولا الحصه مقلقه صحيت ولا زيد، نبدا نتخيل في روحي قدمتك كيما في الدار. ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الباهي والوقت الطيب. الجيل الجديد كل ظهر لي عصر على عصر الحياه تتولي اصعب ومشاكلها اصعب من العصر اللي اسبق. نقعدوا مع ناصر البدوي نحكيوا على مياه الامطار، نختموا مع ناصر البدوي. مياه الامطار تغمر منصه الصحافه في ملعب الكامب نو.
8: صحيح وميما، هو بعد ساعات وقت اللي نشوفوا تصاور خاصه وقت اللي جينا من ملعب نتاع الكامب نو نتاع برشلونه البارح، شفنا الامطار الغزيره خاصه بعد الترميم والمصاريف الكبيره اللي تحطت في الملعب هذا، شفنا امطار اللي كانت فاجاه الصحفيين اللي كانوا متواجدين غاديكا، معناتها هذا التصويره شدت برشا الناس المتابعين اللي يتبعوا في الكره العالميه، انه ملعب بعد ترميم نتاعو بعد معناتها مصاريف كبيره برشا تلقى كميه الامطار اللي تتهاطل بالطريقه هذه. اسكو عندهم نفس الغش اللي موجود في بعض البلدان الافريقيه كيف كيف؟ اسكو معناتها حاجات نقاط استفهام كبيره، خاطر نحكيوا على ملعب مازال كي تخذي خمسة في عام 25 في نوفمبر معناتها 2025 وين خذي الفريق الملعب هذا، ونشوف المشاكل الكبيره اللي صارت معناتها بعد ساعات نقولوا راهو الاحداث هذه تصير حتى في البلدان المتقدمه المتطوره اللي عندها امكانيات وعندها ناس تتبع مشاريع ضخمه بالطريقة هذه.
2: شكرا لك نصر البدوي، شكرا زيد المكي، شكرا رامي الفوراتي، شكرا حاج منصف بن سعيد، شكرا مقدد سيلي، شكرا حاتم بالحاج، شكرا لريم مخبي في الأعداد، إيمان ساكوحي، عزيز في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا. نحب نهني غسان غزي اللي هني ولده يوسف بمناسبة عيد ميلاده، يحتفل بعامه الأول. ربي فضله لك يوسف جوزيف، إن شاء الله كل عام وهو حي بخير وربي يعطيه الوقت الباهي. واليوم زاد هدى وصلي صديقتي وصديقتنا وزميلتنا في ديوان فام تحتفل بعيد ميلادها. كل عام وانت حي بخير يا هدى، إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله يا ربي عام مليء بالسعادة والصحة وفضلك العائلة الكل.
3: واليوم زاد أختي أميمة عيد ميلاد أمي،
2: ربي
3: فضلها، إن شاء الله ربي فضلها خير يا أما، إن شاء الله ربي فضلك لينا وراني نحبك برشا وانت أحسن حاجة في الدنيا ذي.
2: ربي فضلها لك ويطول في عمرها، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا تاتا يا باهية، وربي فضل لك رامي وزكريا وتفرح بهم. شكرا لكم أنتم، بعد شوية ساعة سعيدة كيف كيف ابتسام شويخة في هنا تونس وبقية برامج ديوانا فهم. غدوة نتقابل إن شاء الله في نفس التوقيت. كنت معكم أمي معياري، باي باي، تشاو تشاو.
0: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2،
0: على 91.2
1: ديوانا فهم.

الوحية. انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان اف ام، ما يفوتك شيء.

يا رزق يا علي يا ربي رب عليك توكلنا على الله. هاي نغنيو شوية بابا هاي نغنيو شوية شوية موجات إيجابية صباحية يا غالي يا غالي يا غالي يا علي ربي نجح وليداتنا في الباك.

0: الحمد لله يا فتح يا رزاق يا عليم يا ربي العمل عليك توكلنا على الله. ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم سعيد، نهار غير ما تشوفوا فيه شر ان شاء الله يا ربي. اي انسان يسمع فينا مقدر مهموم ان شاء الله ربي يفرج كربك، اي انسان مريض ان شاء الله ربي يشفيك يا صديقي يا صديقتي، ان شاء الله ربي يقضي الامور والحوائج. انطلقت الرحله هذه ساعه سعيده حتىش النص النهار. زينوبات صباح النور، صباح النور
1: يا صباح الانوار جعفر، صباح النور ريم رافع رباب ليكيب الكل في الغيجي، الناس الكل اللي قاعده تسمع فينا وين ما كنتوا ان شاء الله نهاركم اسعد وابرك ليام. بديت تصحب ردوا بالكم ابارامون فما شويه امطار اليوم، واحده واحده الناس الكل ربي يحميكم ويحفظكم ومرحبا
0: امين بجاه رب العالمين. ان شاء الله يا ربي غيث نافع مش دار يا ربي، ان شاء الله عامه امطار عامه، ان شاء الله ربي يرزقنا صباح النور. رباب بونجور بونجور
2: زين جعفور، صباح النور صباح الفل ياسمين ليك ريم رافع زينوبيت مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا ويتفرجوا فينا مرحبا.
0: صباح النور صباح النور ريم
2: بونجور جعفور، صباح الخير الناس الكل اللي تسمع فينا، صباح الخير زميلتي وزميلي ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد هاكا مغيمه مسحبه حلوه الدنيا شيخ رويح ربيب باهي الحقيقه باهي فما نسمع عنا عليها برشا الناس.
0: ان
2: شاء الله نهاركم مبروك سعيد، العاشر هو من سبتمبر اليوم باش ترجع هي رئيس خانه مثل شتمة
3: سعدوتك
2: سعدوتك.
0: صباح النور سي رفا،
3: صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم جميعا. عندي بالا عندي بالا والله
0: عندي بالا يا حضار،
3: عندي بالا غير عادي. النكته النكته موجوده حلوه كتير، مش عارف كان تحبوا نقولها لكم
2: توا.
3: انا مدبي تحبوا نعرف كيما تحب
1: كانكم نبداو نتوكلوا ليه
0: لا زينب
1: حسين
0: تتحملي مسؤوليه
3: بالله جعفر باش نقولها
2: يقولها ونهرب فاصل
3: جه ربي باش نقولها لك في وذنك ومن بعد نقولها سير رونتير باش تعرف
0: اي
3: تعرف البال على خاطر على بعضه فهمت
2: ايش نعمل احنا
0: ونترس لا لا باش نصبحوا على اصدقائنا على اليوتيوب
2: ويقول لك النكته في وذنك.
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مبروك، مرحبا بكم. تفضل سي رفعت
1: والله بداوا يجيو الناس الكل على اليوتيوب، الناس الكل قاعده تسمع علينا نفسي
2: سمعوا بالا
1: يستنوا في النكته طبعا نتاع
2: ربي يستر الحقيقه
1: قدام مشي قال له في اثنين
2: خاطر في الدخل خاف جعفر تفجع
1: صغار لو جعفر يرفض رفضا قاطعا
0: قلت لك والله لا او في الكواليس باش احكيها لا لا لا في الكواليس احكيها للبنات لو كان وافقوا انا الساعه لا لا والف ولا
2: ما بين الحبنات
1: بربي يسلك
3: انا اعطيك حاجه رجوا لي حلوا فوت في اليوتيوب
2: هكا
3: انا نتحمل المسؤوليه كان الفوت في اليوتيوب ايه كان فما ريكورد نتاع ايه نحكيها كيف فما ريكورد نتاع ليه يا خويا ما نحكيهاش ونتواصل
2: حلفوت
3: حلفوت
0: ليه
3: والله باهي
2: جعفر بدل فيتيس
3: والله باهي وماشي مع رونتريس كولير
0: والله ليه ماشي
3: ماشي مع رونتريس كولير
0: والله ليه ماشي احنا
3: رجوع الى المدارس
0: احنا الكل ماشيين كانت احنا الكل ماشيين مع رونتريس كولير
1: احنا وريت احنا نعرفكم
0: ورحمه امي لما نحكيها لكم
1: بعد
0: انا نحكيها لكم بكل حياد وموضوعيه
2: مش قلتلو ليه
0: ليه مش تحكيهلكم وحدكم
2: اوكي جعفور
0: وانتم بعد الفاصل وانتم بعد الفاصل تقرروا اخوية تتحكيه
3: والله والمستمعين بالله اعملوا حملة اشتاج احكيها
0: اي اي فور وورد سمت 2026 هذيك باش نحكيها من بعدك حاضر خانت الفو ذي خطر يكبش كل قرنيطة اي سيدي اليوم حلقة سبيسيال شوي لانه اليوم زاد عنا صديقنا رامي فهمتني ولا في احدى الفضاءات. صديقنا رامي باش يدخل معنا مباشرة نحب نحييه رامي رامي يغول عنا اخوي عنا ما نحكيه اليوم عنا برشا جو فهمتني ولا عنا الاسامي اخترت لكم اسم اليوم وماذا بيه الناس اللي يسمعوا فيه لو كان يعرفوا شكون
1: عندي برشا
0: البارح انيس
1: اي
0: برشا قلت البارح اميرة لا اليوم اسماء
1: اسماء
2: مش اسم
0: اللي يعرف اسماء وفهمني ولا تقرب له ولا تقرا معه ولا تخدم معه ولا
1: حتى ولا مكوزين وعندي
3: في السيرفيس فينونس
0: عندك اسماء
1: عندي مكوزين اسماء وعندي صاحبتي زاد اسماء والله
0: ربيب
2: ما عنديش الحق
3: انا ديما اسماء تفضل
2: تفضل ليه ليه ولا
3: ديما اسماء في السيرفيس فينونسي وديما كونجي يا عسلامة مدام أسمى راي في كونجي ترجع الجمعة الجاية
1: رغم على روي
2: تعرف بطلع على روي وصمت
3: ديما عندك فاتورة باش تصح لك فيها مدام أسمى ومدام أسمى
1: راي تكون
0: لها بفاتورة
2: عندي بنت عمتي أسمى سلم عليها وصديقات عديدات
0: أسمى
1: وخدمات تبارك الله عليهم
0: بربي بربي يا البنات يا البنات ويا الأولاد بربي أمان كي باش نقرأ على أسمى عطيوني رايكم بكل حياة سيرتو زين بتعرف اسماء
2: وبنت عمتي
0: وبنت عمتك انت اسماء نعم. كيفاش نقرا بعد وصديقي رافع فهمني ولا اسماء اليوم زاد عندنا اكمل العباره
2: ان شاء الله موجوده
0: في العدد بربي نسال
2: ثلاثه مسلسلات ثلاثه مقاطع فما التونسي فما المش تونسي ومرحبا بكم معنا نجيبوا
0: بالصحيح زميله رباب
1: انت في السمير
0: خلي العباد
1: تستمتع.
3: اسمع من بعد انيس.
0: اي فهمتني زميله زينب، انت عندك الفقره نتاعك شو اسمها؟
1: سامحني سماح.
0: سامحني سماح موجوده هذيك اليوم،
1: موجوده مازال الاسم مروب شوي لكن دردر. سامحني سماح موجوده ان شاء الله، ثلاثه شخصيات ان شاء الله تطلعوهم معنا
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله. مدام مريم معنا سين جيم
2: بيان سور،
0: اخر الحلقه
2: سين جيم. مرحبا
0: مدام مريم، باش نكملوا في بحلاها بتاع البارح اليابان والاجواء.
2: مشينا نوعنا اليوم
1: جميل.
0: وخويا رفع عندك رفع ولد الدار،
3: والله يتحقق في نجاحك
1: والله ارقام جميله.
3: والله الحمد لله، الحمد لله ربي يحجب علينا العين ان شاء الله،
1: ربي ينفع بيك يا رب.
3: ان شاء الله متواصلين ونحاول نكونوا نحن في او سيرفيس دي زوديتور دي زوديتريس. وكان تحبوا عندي نكته على الرونتري سكولير.
0: ليه؟
3: لا والله
0: انيس الغول توا توا وقت انيس الغول 9:45 باش نمشيو لانيس الغول في الاثناء في الكواليس باش نحكي لكم النكته اللي حكاها لي سي رافع. وبرحمه اللي عز عليكم
2: مدام
0: مدام لا مدام برحمه برس وليدتك في اللونتين قلت تحكي ولا ما تحكيش داكورد. انيس انيس الغول يا غول. اي باباي باباي
4: راجعين بعد شويه على ديوان فام في ساعة سعيدة حصرياً مع أريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. Ils sont venus mais ils ne sont pas tous là. العائلة جديدة لشركة أبل الآيفون جديد وبعض مشتقات تم تقديمهم رسميا البارح 9 سبتمبر 2026. وأهم حاجة في الكينوت الأخيرة هي تقديم الآيفون ديو أو السمارتفون بليابل أبل بعد 7 سنوات كاملة من خروج لسامسونج فولد فليب. حاجة أخرى شدت الانتباه هي غياب الآيفون 18 كلاسيك و 18 أو أيضا البديل الآيفون إير واللي حسب التسريبات باش يكونوا مخصصين لربيع 2027. أبل قدمت إذن 3 هواتف أو دو جاما الآيفون 18 برو و 18 برو ماكس و الايفون بليابل لو ديو. وشركة كوبرتينو قسمت ساقام ان دو فاغ الموديلات الغالية في شهر سبتمبر و الموديل ابوردابل في الربيع، اي باش يقع تقديم الايفون 18 و الايفون 18 او و الاير 2 في شهر مارس او افريل 2027. الايفون ديو عنده دي بور اروندي و ان فورما باسبور و ان كاميرا فيس تايم كاشي وراء الشاشة اللي طولها 5.4 بوس ووقت اللي تبدا مسكرة. والهاتف الجديد باش يعتمد كليا على الاي سيم ويمكن اقتنائه منذ 23 اكتوبر المقبل وسومه باش يكون 2339 يورو للفيرسيون 256 جيجا اوكتي ولي بريكوموند يبداو نهار 16 اكتوبر. زوج هواتف الاخرين هي 18 برو و 18 برو ماكس يتشابهوا برشا للجيل اللي سبقهم لكن يعتمدوا اكثر على ذكاء ابل الاصطناعي والاسعار باش تكون 1479 يورو لل 18 برو و 1629 يورو لل 18 برو ماكس. ولي بريكوموند يبداو نهار السبت المقبل واصدار الهاتف باش يكون يوم 18 سبتمبر 2026. البارح زاد في بلادنا وقيمت تظاهرة عالمية وهي قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 في ياسمين الحمامات بحضور عديد الضيوف المختصين في المجال من صناع قرار وممثلي الحكومات بتنظيم من المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ICTO ووزارة التكنولوجيا الاتصال التونسية. كان شعار القمة هو مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. ومن المحاور الرئيسية للتظاهرة إطلاق مؤشر مستقبل AI وهو مؤشر إقليمي لقياس مستوى نضج الذكاء الاصطناعي ومدى جاهزية الدول والمنظومات تبنيه. شفنا زادت تحاول أويل في إطار إقليمي لربط القيادات والخبرات النسائية في المجال لتفعيل لغول دون التكنولوجيا ميرجونت. وكان أيضا واحد من أهم المحاور الصحة الذكية لبحث وتوظيف الانتليجنس ارتيفيسيال لتعزيز السيادة والرعاية الصحية العادلة والشاملة. ثم تم تناول موضوع منصة لربط منظومة الذكاء الاصطناعي بقطاع الاستثمار وبناء شركات فعالة عبر منتدى الاستثمار العربي. هدف هذه القمة هو تعزيز القيادة الإقليمية في مجال الانتليجنس ارتيفيسيال وترسيخ طور الحكومة الرشيدة وتسريع الابتكار والاستثمار وتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى مبادرات وحلول قابلة للتنفيذ والتوسع وضمان أثر شامل ومستدام للذكاء الاصطناعي بما يعزز التنمية ويضمن استفادة مختلف فئات المجتمع والقطاعات ذات الأولوية. عالم الحيوانات مازال ليومنا هذا يحتوي على عدة علامات استفهام والإنسان يملك آلاف التساؤلات ويصعب عليه إجراء تواصل مفهوم وواضح مع عدة كائنات تتعايش معنا على كوكب الأرض. الانتليجنس ارتيفيسيال يمكن أنها تمثل الحل الجذري لهذه المعضلة وتسمح للبشر من التواصل الفعلي مع الحيوانات وإمكانية التخاطب الواضح والمباشر مع آلاف الأنواع من الطيور والحشرات والثدييات وغيرهم. منذ عشرات السنين كان حاولوا البيولوجيست أنهم يفهموا معنى كل صرخة وصوت يصدره الحيوانات واليوم الذكاء الاصطناعي يمكنه ربما كسر الغموض والبوح بكل الأسرار التي تخفيها هذه الحيوانات. أهم الاختبارات كانت على لي فوكاليزاسيون كومبلكس لطيور لي ديامون موندارين ولي سوري افريكان، واللي يتميزوا بسياح ستاتيك ديناميك ويستعمل لتسمية أفراد أو مواقع بناتها. رغم التقدم هذا، فإن عدد خبراء يحذروا من المخاطر الأخلاقية كما التلاعب أو الاجتهاد الناجم عن التواصل البشري الاصطناعي. ولحد الآن الافيكاسيتي دو لانتيليجونس ارتيفيسيال في هذا الميدان ما زالت تري ليميتي، لأن لغة الحيوان معقدة جدا وتحتوي أيضا على دوتر مود دو كومونيكاسيون كما حاسة الشم. ومازال شوية وقت باش يتحصل الإنسان على اون ابليكاسيون اللي ترجم كلامه لمواء خطط أو تغريدة عصفورة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: أريدو طور عالمك.
7: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
0: 59 دقيقة. تحية للسادة المستمعين التعقوبين وين ما كانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. عملنا دورة ساسبنس، عملنا دورة ساسبنس، عملنا دورة ساسبنس. سألنا ريم زينب رباب. زينب، النقطة متعرفة اللي حكينا في الكواليس تتحكي نعم أم لا؟
1: بالنسبة لي أنا ما تتحكيش في أونتين، نجم تحكيها في داركم مع أصحابك مع في قاعدة هكا.
3: أما كلهم
1: نعم كما داركم. أما أنا بالنسبة لي كان أنت جزت تقول لي نعديها ولا نعديهاش، أنا جفوت لي ما تعديهاش.
0: صحيح. رباب توا صديقك وصديق مقرب ومحنك
3: ولد حومة
0: ويعجبك ويضحك وضامر وكذا.
2: فما فازيتي ضحكني من الحكاية هذي متاع قهوة ماهيش بلاتو إذاعي وأنا العظيم الحقيقة معناها.
0: ريم
3: المطرقة جينا المطرقة
2: الفرشة والسيف
3: المطرقة تو تضرب
2: أبدا. أنا أصلا بيتك في شي يخمم يقترحها أوف أنا مانيش مصدقة معناها اللي هو يخمم يقترحها ويدفع عليها أصلا. معناها ريت البارح قلت صديقك تهزوا القهوة الشعبية، مع كل احترامي للحوم الشعبية اللي أنا نحبها وأنا منها، حتى غادي ما تتحكيش
3: مين منها أنت الحوم الشعبية؟
1: أي من حوم الشعبية؟
2: شو من حوم الشعبية؟
1: كل من حوم الشعبية
0: سوسة بحسين
2: شنو مشكلة؟
3: تحكي على منين؟
1: سمحني هو عنده مشكلة مع الحوم الشعبية، معنا احنا معناتها
0: صورك تهزت في النقطة في الحوم الشعبية.
3: انت من حوم الشعبية زين؟
1: بتبيع انا حوم الشعبية
3: منين حمتك الشعبية؟
1: انا حومتي اسمها المنصورة في القيروير.
3: يا عجبتك جيتوا لي الطفولة نتاعك تسكن في المنصورة تجي كل يوم المنصورة؟
1: انت عشت فيها حتى ال
0: 18 انا نجي كل يوم المنصورة.
3: انت تجي كل يوم المنصورة
1: يا اخويا؟ تحية للمنصورة بالليل تغشوا علي يا اخويا.
3: نجم ندافع على روحي؟
0: تفضل
3: بسرعة
0: ثلاث ثواني. تفضل
3: سيد المستمعين، انتم تعرفوني وتعرفوني كيفاش وما نيجي لي عليكم والنكتة نعرف اللي بيش تضحككم. وجربت مع بعض الزوديتور اللي بعثولي ميساج قولي احكيها لنا على انفراد بعد شوية في الأخبار باش نحل لايف بالانستغرام متاعي اللي فيه آلاف الناس.
1: ليه
3: ليه
1: ليه
3: ليه نعرفهم
1: كله
3: باش نحل لايف على رفع المجدي، باش نحل لايف على رفع المجدي وباش نحكي لكم النكتة من بهو الإذاعة. وحدكم باش تعرفوا اللي هي نكتة إذاعية وكانت تنجم تتعدى باش تروح على أنفاس الناس اللي يسمعوا فيها.
1: على أنفاس
0: الناس
3: وتحية وتحية ورغم الداء والأعداء
1: من بهو
3: وتحية الأحياء الراقية وتحية الأحياء الشعبية.
1: مش تتردون
0: من الإذاعة أتكسى حسي رفع فمني ولا بارك الله فيك. النكتة باش تسمعوها على الانستغرام تاع سي رفع فمني ولا
1: وربي معكم
2: خير. لا
1: أنا نبرم ولا اكزاكتومون
0: نفس البارح أخوي اخترت لكم أنيس.
1: أنيس
0: كاسم من الأسماء. أنيس تحية أي أنيس يسمع فيها
1: كلهم فما برشا أنيس
2: فلوس من عند أنيس
0: فمني ولا. وقلت البارح أميرة
1: صحيح.
0: اليوم كيما وعدتكم فهمني ولا الاسم المقترح واقترحوا علينا أسماء فهمني ولا النجم أخويا نكتبوا لهم ثم حتى مشكلة. الاسم المقترح هو أسماء حتى مش قال لي أنطق الهمزة في الأخر
1: صحيح.
0: ولكن طول الضرورة الشعري تقول أسماء كيما كيما هاي حاضرين
1: حاضرين
0: شجعوني شوية
1: يلا يا أسماء يا أسماء
3: أسماء
0: اسم اليوم اسمه السوم.
1: السوم السوم
0: معدن الذهب ما يتقدر بسوم.
1: ما يتقدر
0: اسم اليوم اسمه السوم معدن الذهب ما يتقدر بسوم. تحسك كيف تبدا قالك مقدر ولا مهموم.
1: السوم
0: تغير تغير تغير تغير تغير تغير تغير تغير تغير تغير تغير اما عمرها لا تعارك عمرها لا تلوح.
1: السوم
0: اسمه السوم تغرق في حبها مهما كنت متر نجار وتعرف تعوم. أسماء السوم الريحة لبنينة طفلة وردة ياسمينة واصحابها دايرين بها. أسماء السوم كلمة شموم. أسماء السوم تعرف الباهي وتعرف اللطف اللهم عافينا المشوم. اللهم عافينا. أسماء السوم مشكلتها النوم النوم النوم النوم النوم النوم وتعبد المقارونة لموزو الزبزاي الثوم. أسماء السومة عايشة في الخير ما عاشت محرومة كبابلية ورجلة بنت حومة. أسماء السومة طفلة دمدومة في الصيف ما تفلت بحر ما تفلت خلاعة ما تفلت دلاعة ما تفلت حومة.
1: صحيت السوم صحيت السوم
0: عاملة روحها مش فاهمة أما ديما عندها البحث عند المعلومة. أسماء السومة فايقة بيهم أما لعبتها زعمة زعمة ديما مصدومة. أسماء السومة لو كان حبتك تعيش ليك وبيك مغرومة.
1: أسماء السومة السوم يا غالي
0: ان شاء الله ترابيه يا اسماء.
1: اسماء عندك طلبات على سعاد راه
0: شني
1: سعاد سعاد فمش كون قلت لك سعاد
0: زيت صوص سعاد
1: غادي يطلبوا في الاسم والله اللي في لي كومونتير تفضل اسم ماما
0: باهي باهي راه باهي عجبتك
8: والله في الالقاء والله اسماء السوم هذه قديش محظوظه سي جعفر
0: يعيشك بارك الله فيك صح اسماء عايشك
3: وكنت واثق اللي انت باش تعيط لثوم في اسماء السوم
8: موجود
3: يا اخي استعملته في المقرونه
1: عندي ملاحظه ما عرفتش بلانجه في روبريك تاع زميل
0: بالله عندي ملاحظه اخرى
3: بالله عندي ملاحظه حتى ان الزين على خاطر
0: لا لا بربي عندي ملاحظه بالحق شوف سي رافع يعلم الله المجهود اللي نتكبدوا فهمت ولا اللي نتكبدوا مصاريف ماديه ومعنويه
8: معنويه
0: باش نكتب نص كيما لا ماديه
1: ماديه كيفاش
0: ضوء قهوه وكريب قهوه وكريب دبوزه ماء
8: كاينش
0: ماء دبوزة ماء
2: كريب جعفور في الليل أو في الصباح
0: لا لا في الليل أختي
2: كريب تاكل في الليل
0: كريب مش موضوع على طريق نعمل ستة كعبات كريب فهمتني ولا ونروح أمان يا
2: نردي
0: نردي نخي يديك الله عطيتك ربريك بتاع سبور سايبين كان نتعدى
1: بري عندك طلبات على مونيا زيد
0: مونيا تراه
1: قيد قيد قيد
0: مرحبا شوف لي
8: دعاء فداء
1: دعاء وفيدي
0: دمي مونش مازالوا موني مو موجود
1: موجود والله عندك برشا طلبات
0: تقاشي الاسماء الاخرى
2: سعاد ومنى
1: سعاد دعاء فيدي يوسف
0: ترى شو في سعاد
1: وفما شكون بعثت لي البارح ايناس قالت لي ما خدمش ايناس بالكل
8: بسمه زيده
0: اوكي
3: لا بسمه هي بدها اسماء دونك ينجم يسمعها ويجدوا بها من الاول
0: باهي ناس حداك من هنا لاخر اعمل اسم انت وبالسجع هذاك اللي فيه ثوم وفيه اعمل فيه حتى الرند
3: نعم نعم سي جعفر يعني تحديني انت في السجع
0: ايه اعمل اسم انت هك
3: اختاروا لي اسم اصعب اسم عندكم
0: اعطيه
3: اختاروا لي اسم
0: يلا سعاد
3: حبوا سعاد
1: ليه انه
2: سهل
3: الوالده متاع زينب
1: سعاد
3: تفضل نتوكل على الله
8: اعطيته لوكي
0: اوكي سعاد من هنا لاخر الحلقه اعطينا
8: كل واحد فيكم يخدم سعاد
1: انت سعاد
8: وشوفوا شكون صوته
3: اخي
8: سامحني جعفر ظهلي
2: ايوه
0: ليه ما نفسش انا رافع لازم كريب شنو
8: دبو
0: زمان
3: طب حد ينافسني
0: ولا
3: اوكي
0: سعاد برا اخدم سعاد خويا
3: اما ثم تالي ريل من بعدها
1: او فما بيا وفما هاجر وفما برشا اسامي رجال
0: شتما
1: فما بيا وفما هاجر وفما رباب وفما ايمان وفما امنه وفما فدوى فما تبر فما فاطمه الزهراء فما فاطمه عملت الظهر لي انت فما رفيقه فما سناء مرة أخرى فما سهير فما سيرين سيرين زاد عملت هالي وسهير ذا هالي
0: تنشوف
1: فما أيمن أيمن أيمن أيمن واحد كتب على روحه
0: عندنا 200 حلقة سناء 200 حلقة نظموا أمورنا
1: وفضل باش ما تعودش
0: ما نعودش زينب
1: أيوة.
0: زينب في بيخولي أنا مش قاعد نعود
1: صحيت
0: قاعد نعيش في تجربة جديدة صحيح ريم ولا
1: والله صحيح
0: حكيتش حكاية مع عودت
2: تطور حتى الآن لي
0: برحمة العزة
1: بعد ثلاثة حلقات
2: شدت لك
8: لحظة جوني يا برشا على انستغرام فما محمد عزيز قالك بربي إيمان لطبط الخطبة يا
1: هاي واش مرهونة الخطبة في
0: إيمان أوكي بباي أي سيدي باش نعملوا فاصل بعد الفاصل مباشرة كما قلت لكم معنا اليوم صديقنا رامي فهمني ولا في أحد الفضائيات من بعد طلع
1: رامي رمروم
0: رامي رمروم فهمني ولا باش يكون معنا مباشرة نذكركم اللي كانوا مازلنا ننستاليو في الفقرات نتاعنا اليوم باش نحكيو لكم على الحدث نتاع غدوة اللي هو الناس بالناس والتحدي نتاع كرتابة العودة المدرسية التحدي هو 200 كرتابة
1: يا رب
0: ولو أنه أنا نحب أكثر من 200 كرتابة وباش نضربها في الاثنين 400 كرتابة نحب
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله ربي يجيبنا في الصيف. عندي لكم أخبار سارة روا
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: أيوة
1: لمهم الأخبار.
0: أي صديقتنا متاع أمريكا شو اسمها؟
1: هدي.
0: هدي بعثت لي زادت حبيت تبرع بالكرات.
1: يا هدي
8: ولا
1: خمسة
8: ومع مزوز أخرين دوك. أنا عندي سبعة
0: ليش مين؟ وشمس 10 كرات
1: صحيح.
3: عندي زوز انا
8: عندي سبعة
0: وزوز
1: كان انا ما بعثوليش
0: 19 انا ديجا في الاجمال تو برسك عنا 20
8: ما شاء الله.
0: نعملوا فاصل شكرا لزملائنا في قسم الاخبار
3: بعد شوية
0: ويجيوا للانستغرام تعرف على ميساج. تفضل مرحبا مرحبا تفضل.
7: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب. احنا صوتكم في الساقس
4: على 91.2.

0: إذا محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 15 ديسمبر القادم والأيام الموالية، وذلك طبقا لحكم القرار المشترك لوزير الصحة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وحدد القرار عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الصحة ب 17 مركزا في عدد من الاختصاصات كعلاج الأسنان، وثلاثة مراكز في طب وجراحة الفم، ومركزان في طب أسنان الأطفال والوقاية، ومركز واحد في تقويم الأسنان، وثلاثة مراكز في البدائل الكاملة للأسنان، ومركز واحد في البدائل الجزئية القابلة للفك، ومركز واحد في طب الأسنان الشرعي، ومركزان في علم أنسجة اللثة، ومركز واحد في البدائل الثابتة للأسنان، ومركز واحد في التشريح العام. كما حدد القرار عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني بمركز واحد في اختصاص علاج الأسنان التحفظية. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي أكد أن الاستخدامات المسؤولة للذكاء الاصطناعي تتيح فرصا مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، مشددا على أن اغتنام هذه الفرص يقتضي إرساء أسس رقمية متينة ومستدامة. ووضح في كلمة ألقاها أمس بسيول خلال الاجتماع الوزاري للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي أن هذه الأسس تشمل تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وضمان توفير الطاقة وتعزيز قدرات الحوسبة السحابية، إلى جانب الاستثمار في تطوير المهارات والكفاءات. وأكد الوزير التزام تونس بالانخراط في هذا المسار من خلال مواصلة تطوير خدماتها الرقمية ودعم الابتكار، معتبرا أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان رفعة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتح آفاق جديدة أمام البلدان الإفريقية. في العالم، وكالة الأنباء اليمنية الحكومية تنقل عن مصادر طبية أن ثلاثة أطفال من بينهم رضيع قتلوا وإصابة ستة مدنيين آخرين من النساء والأطفال جراء قصف شنه الحوثيون على منزل في منطقة مفرق حري بمدينة مأرب. وزارة الخارجية الباكستانية تعلق على هجوم الحوثيين على السعودية بقولها إنه لا توجد حاليا مناقشات بشأن رد عسكري، وأضافت أن أعضاء حلف مكة الدفاعي سيعملون بموجب الاتفاقية عندما يحين الوقت.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: جو.
1: 10:01 دقيقة، مرحبا بكم السادة المستمعين وين ما كنتوا، نهاركم مبروك، نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله ربي يعين أي إنسان قاعد يخدم، إن شاء الله ربي يجيبكم في الصواب، إن شاء الله نهار القسم خويا، إن شاء الله نهار فيه برشا زهر، فيه برشا حب، إن شاء الله متقابلوا كان الناس الباهيين الطيبين، فهمني ولا، ودعنا من اللي وجعنا، توكلنا على الله، نحاولوا لو ماكسيموم نعدي لكم الموجات الإيجابية، فقط الموجات الإيجابية، لأنه احنا زاد عايشين نفس الوضعية، فهمني ولا، دونك نحاولوا فهمني ولا، نسيسروا احنا فهمني ولا، ونعديوا لبعضنا ونسمعوا بعضنا وما نتشمتوش في بعضنا فهمني ولا، وان شاء الله ربي يجريها على صلاح، توكلنا على الله. بعد شويه كيما قلت لكم باش نمشيو الرامي على عين المكان، لانه اليوم نحكيو على خميس الخير مع قريت، خميس الخير مع قريت، باش نحكي لكم الديتاي اي بعد شويه، ولكن تويك باش نمشيو للسؤال البسي. السؤال اليوم نحب اصدقائنا على اليوتيوب ايضا يتفاعلوا معنا في السؤال هذا. السؤال يقول يعني لو كان جيت انت لبسي، شنو هو أول سؤال تسأله؟ بمعنى فسر، لأنه لهنا ثم الأمور اختلط الحابل بالنابل والزملاء والزميلات ما فهموش السؤال، شنو هو اللي تراه عاجل أنك تمشيله للبسي عاجل اليوم؟
2: أنت بصفة شخصية ولا المجتمع مثلا؟
1: بصفة شخصية ولا المجتمع ولا اللي تحب، عندك سؤال لازمه بسي ما لقيتلوش إجابة أنت، شنو هو السؤال هذا؟ واضحة زين بعنوا لدنيا
3: هذه حاجة أخرى، مش هذا
2: صحيح، ليت فهمنا حاجة ثالثة
3: هذه حاجة أخرى، تعالي كل واحد كيفاش فهم،
1: نلغوا الامتحان،
2: لا لا لا خليه،
1: عطيني الجذاذة
3: كل واحد كيفاش فهم
2: بي اللي فهمته أنا تو مش اللي فهمته البارح
3: مش قبيلة،
2: لا لا مش قبيلة شوي، وانا نحكي مع البنات اللي فهمته تو كان فما اون يورجانس باش معالج نفسي عالجنا احنا الكلنا كمجتمع، انه علاش ولا في تعاملنا مع بعضنا ولا فما الكم من العنف، علاش ولينا ما نجمو نحكيو مع بعضنا كان بانتون حاد، علاش فما هالشك هذا الكل، علاش ما فماش ألفة، علاش ما فماش ثقة، علاش ما عادش فما رحمة بين الناس وأنها تقبل بعضها وأنها تتراحم، علاش كل شيء ولينا نقدموا فيه النية الخايبة، نقدموا فيه الأغريسيفيتي، نقدموا فيه الكلمة الدونية، هذا علاش وكيفاش وصلنا؟ هل هو اون ريفيلاسيون معناتها خرجنا اون ناتور هومان كانت مخبية؟ هل لي ريزو سوسيو عاونوا في هذايا؟ وإلا فما شانجمون صار في المجتمع، فما لحظة متاع ديكليك خليتنا نوليو هالأشخاص هذوما الكل، وإحنا الكل ما لا أبرئ نفسي يا قليخر.
3: نقول لك لأني كتبت نفس السؤال.
4: بالله اسمعني. هي الروبريكا ذي نحن عاملينها باش نجاوبوا كيفاش بالضبط.
1: جاوب كيما تحب.
3: نجم لا تحكي حتى ما فهمت جعفر يقول حاجة المستمعين جعفر وقت اللي قال لنا على الفقر هذا عسيت شو يسألنا حاجة وإحنا نجاوبوا في آخر الحصة يعطينا تحليل نفسي بناء على الدراسات.
1: لا فهمتوني بالغلط.
3: جعفر.
4: لا لا لا. فهمتوني بالغلط. ولا شيء.
1: لا لا لا. في الليل نقول لكم شيء، في النهار شيء، ولا شيء شباب شيء. وبعثوا في الليل أنا. تبنش عاد خرجوني مهبول في اللوطين
4: بكري يا نسي جاب
1: بيه أختي يلي
3: بيه هو كلام زينب
1: مهبول خرجتوني مهبول
3: ليه محليه خلينا نسمع إجابات خلينا نقول لك
1: تفضلي
3: الحقيقة أنا فهمت المعنى الأول أنه كما كنت كاتب أنت السؤال بالضبط اللي أنت إذا أنت بسي شنو هو أول سؤال تنجم تسأله على عبد جي باش يعالج نفسانيا
1: من نجم كان نسمعك تفضل
3: بيه أنا خممت أنه البسي معناها نتصور أنه هذا سؤال نحب نسمعه أنا من عند البسي نجم يحرك حاجة معناها هو شنو الحاجة اللي قاعد متمكن أنت من أنك تخبيه الديسيمولي تو في سامبلون دو لا كاشي على خاطر جينيرالمون كي نمشيو كيف نحبوا ناخذوا معين معناها مساعدة نفسية ولا بسي تمشي للبسي مش باش تمشي تحكي في اللي يوجع فيك مش أول حاجة مش تمشي تحكي على اللي ما عادش متحمل أنك عامل روحك مش يوجع فيك ما عادش منجم جو في سامبلون أنه أنا لبس عليها في الحاجة هذيك دوك البسي إذا يسألني شنية الحاجة اللي ما عادش منجم تواصل تخبيها ولا تواصل تتحملها نجم تكون هذيك أول فلسة لازم يتنزل عليها باش نجم نوصل للحاجات اللي مقلقت شنو اللي قاعد عامل أنا روحي منجمه لكني ما عادش منجم نواصل به
1: ليه السؤال اللي سألته هو ثراء فحش ثراء طلع سؤال مش عادي
3: الحقيقة أنا هذا شفهمت
1: صحيح
3: هذا اقتراحي شكرا
1: يا خويا تفضل بابا.
4: والله انا
2: الطقس حلو.
4: والله انا سي جعفر معني يعني مانيش فاهم الروبريك هذه شنو هي، اما باش نجاوب طلبت يعني من الاخراج ميوزيك تريست ان شاء الله تخلط. والله انا سي جعفر كان نمشي للبسي سؤال بركه باش نسالو، علاش انا ديما ضحيه الخذلان؟ هاك
2: خذلان
4: خذلان سمحوني
2: هذا الوقت ما يفهمش
1: شكون خذلك انت.
4: اول واحد خذلني في حياتي هو شعري مشى وخليني
1: ومن بعد
4: بداوا يخذلوا فيا الناس اللي قابل فيهم.
1: انا كابسي نقول لك خلصني وسامحني برا الساعه.
4: خذلت سي جعفر في بعض الاحيان، لعبت تفهمي بالغلط، لعبت تفهم في النكت نتاعي بالغلط، لعبت تضحك داخليا انا ما تحبش تقول راه يضحكوا خارجيا، يعني يضحك من داخله يقول ما ضحكش، يضحك ويمن فهمتني. دونك هذا هو سؤالي اللي نسأله للبسي الخذلان. ومن بعد نسأله بيان سور قداش الفازيتا، خاطر ينجم يكون ما عنديش حقها فوق مني.
2: واش تخلص بالكارت وما عندوش
4: ديجا سؤال الفازيتا قبل الخذلان نسأله، خاطر من بعد يقول لي 80 وانا عندي كان 70 فوق مني، فوالا دونك نجم نولي في مشكله نتاع خذلان معاه. ويعطيكم الصحة. أما والله سانسيرمون لن يفهمها الروبريك، يعني تسألوا سؤال زينب تقول تعمل في خطاب ومن هنا قريب باش تبكي تعتاكي من غادي ما فهمتش. البارح قلت طقس أنا محضر، قلت كطقس أنا شلوق، أنا راني شلوق، وبعد قلت طقس وفروي وخضرة، كل واحد هو طقس فروي وخضرة، حطيت شلوق، حطيت بطبقاية الخوخ على خاطرني ماكل برشا بطبقاية في الصيف تأثرت به، وقلت لون حطيت البرغندي.
1: لا لا
4: لا توا تبدل كل كي تمشي
2: بالليل. لا لا لا والله سكت فينا ويا احترام
1: سكت فينا. لحظه اسمعوني عدن، البارح اقترحت خويا باش نكونوا واضحين مع الساده المستمعين زوز اسئله
2: هك.
1: كان جيت عندنا جروب واتساب، كان جيت
2: دخل
1: جروب واتساب، كان جيت بسي شنو السؤال تسالوا. اما قبلها سالت سؤال قلت لو كان جيت باش تقدم روحك في ثلاثة كلمات، انت باش تقدم روحك في ثلاثة كلمات، غلة
2: ما فماش غلة، غلة تقصولون ومبدأ ما فماش غلة،
1: كلمتهم بعد قلت له زيد غلة
2: اي واحد وما نعرفوش احنا
1: غلة تقصولون
2: فماش غلة مبدأ
4: عملتهم ثلاثة.
1: تدخل على انسان باش تقدم روحك مباشرة غلة وتقصولون تفضل
4: هيك شلوق بورغندي و وبطخوخ بطبقايه،
2: حتى كتبتهم من درح
4: ورقدت انا حذرتهم قلت جعفر طلبت لنا حاجات
2: حطيتهم ورقدت لنفسي بورغندي كما قال هو خوخ بطبقايه تفضل
4: خوخ بطبقايه بنين ياسر وماكلوا برشا وسوم الكيلو نتاعو معقول خاصة بحذا كوش الغول الخضارك اللي ناصب بيبيع فيه بالقدا. ثاني حاجة الشلوق تعرفت عليه عمناول مع سي محرز بحبة
2: عامر بحبة
4: عملت
1: ميكس بداخل زوز
4: سي بحبة شلوق وشلوق يعني هو وشفناه وإن شاء الله ما يرجعناش. ثالث حاجة البورغندي اللي هو كولور ياسر توا ان فوغ توندونس، حبيت نختارها تو سامبلومون، هذه تدل على البسيكولوجي نتاعي. نلقاكم اليوم تعملوا في خطابات
1: مريق فهمنا مدام مريق ونختموا
3: اي ماذا بيا كان ماهيش خطابات معناها يعود احترام ارائنا يفضلك. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية جعفر اي لا كيستيون فينالمون معناها باش نمشيو في هذاك باش تقول لنا شنو حبيت تقصد معناها ولا
1: انا
3: وين مشينا في
1: لا انا تحب نجاوبكم على السؤال تحب نجاوب على السؤال
2: مثلا
3: كاينك بسي
1: اي
3: مش كاينك الباسيون
1: اي انا كان بسي انا نحب ندخل لبسي نقول له يا بسي عندك شي حل للسؤال التالي اللي هو علاش وصلنا لحجم الشماتة هذه علاش حجم التشفي هذا والشماتة هذه راهو حاجة لا تصدق. معناتها إنسان يتشفى في الموت يتشفى في الحبس يتشفى في المرض يتشفى يتشفى يتشفى يتشفى راهو مخطر جدا، راهي حالة نفسية غير عادية بالمرة، راهو ثم حاجات خويا تهز الراية البيضة ذيك حاجة تربي كيما قلت لك خاصة في الحاجات هذه الكبار فهمتني. رانا بشر اولا الساعه ومسلمين خويا ونخاف ربي لديننا لوقعنا فهمت فيش نحكي زينب معناتها احنا كمجتمع فهمتني ولا يخي راهو عندنا اولاد وعندنا اباء وعندنا امهات وعندنا عائلات وعندنا جيراننا فهمتني ولا انا ما ريتش لونتوراج نتاعي جيراني وحبابي واصحابي واللي نعرفهم الكل ما ريتهمش وحنا قاعدين. عمري ما سمعت في واحد يقولوا مريض في الدنيا نحكي لك في وسائل التواصل الاجتماعي شفتهم الكل. اما في الدنيا عمري ما ريت واحد مات فهمني ولا يقولوا عليه حاجه بتاع تشفي ولا بتاع شماته.
2: الله
1: يرحمه والله اكبر وكذا ويتعدى لاخر حبس ربي يفرج عليه وربي يفرج كربه. شوف الحم الكل الكل ربي يفرج كرب ربي يفك صراحه وربي كذا فهمني ولا مريض كيف كيف ربي يشفيه ويعافيه. فشل دوبل ان شاء الله ربي ينجحه المره الجايه يا اخويا وان شاء الله يقف على سويقاته ومشروعه فشل كيف كيف يا اخويا نهزوه كذا وما يستاهلش. فهمت فاش نحكي لك زينب انا هكرا.
2: هو عندك حق جعفور. انا توا بن سالم قال حاجه على يوتيوب وماذا بيه العباد الكل يتفاعلوا معانا ويبعثوا هو شنو رايهم. ما قال حاجه انا نوافقوا فيها على الاخر. النفس البشريه من غير ضوابط نجم ترى منها اشنع ما فهم.
1: ايوه
2: من غير ضوابط الناس الكل تتوافق عليها وتتفاهم عليها. معناتها في اي مجتمع مش كان المجتمع متاعنا احنا المجتمع متاعنا احنا فما حاجات لازم تتنمى فيها اكثر في التربيه في التعامل في احترام القوانين في غيره في غيره. لكن المجتمعات الكل من غير ضوابط نجم ترى منها اشنع لي رياكسيون.
1: واضح. السؤال اللي بسيك تحبوا نحو نحورة
0: لا.
1: لا.
2: لا.
1: لا.
2: لا
1: لا لا
2: لا
1: لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا سمحني سمح خويا نكمل.
0: ماذا بينا نحن باش في إطار الترفيه خاطر نحن لهنا نرفوا يكون سؤال لبسي نجموا نخرجوا به بحاجة يعني هكا حاجة باهية خاطروا لبسي مكتاب
1: نحب نهزوا للخوخ بالطبقاية وجو هذاك
0: صحيح. خلينا غادي في الخضرة وفي الغلة وفي الدنيا.
2: والله التنويه مهم أنه راه الصحة النفسية حاجة مهمة على الآخر وحاجة مهمة
0: طبعاً.
1: طبعا باش نمشيو بعد شويه لصديقنا رامي. قلت على عين المكان رامي موجود في الشرقيه لانه اليوم ثم حدث كبير برشا اسمه خميس الخير مع جريت فهمني ولا باش نحكيو على ليفينمون هذا. تحيه للناس اللي يسمعوا فينا ويركزوا ويركزوا مليح مليح مليح. ولو كان تكونوا قراب للشرقيه التحقوا بصديقنا رامي. نعملوا فاصل ثم نواصل.
5: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.

0: في الدقيقة 90. ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم خليك قريب. فيم وراجعين.
2: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس،
3: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات،
2: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
3: طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زادة يد أمي طبية
2: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
0: ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
5: مرحبا بكم على 10:29 دقيقة. ريم صفا لاباس
6: وبيك؟ الحمد لله.
5: مريقل جو مريقل
6: لاباس
5: خويا رافع مريقلين بابا.
7: الحمد لله.
5: الأقلاع حالا مدام زينب مريقلين.
6: الحمد لله.
5: رباب مريقل أختي. هاي سيدي بكري حكيت لكم على خميس الخير.
6: ايه
5: قريت أبشر. ركزوا معايا توا شوية ولا خلينا حاب تركزوا معايا؟
6: أكيد.
5: حاضرين؟
6: والله لازم يركزوا.
5: تفضل.
8: خميس الخير وباك تو سكول. اي نعم، اوفر خميس الخير نهار الخميس 10 سبتمبر باش تكون غرانديوز. مرحبا بكم في مغازان الشرقيه، فينا باش تلقاو دي زوفر ما تتفلتش. تشري برودوي تغراتي وتربح بون داشا يوصل حتى ل 150 دينار، وحتى كان ما تشريش الربح مضمون. نجم تدخل في القرعه باش تربح سكوتر، تروتينات الكتريك، بي سي بورتابل، امبريمونت ولا سمارت فون. ولي مغروم باللي سكوتر فرصه باش تجي تجرب الموديل اللي واتيك. نستنيكم نهار الخميس 10 سبتمبر في مغازان شرقية ابتداء من 10 صباحا.
5: فوالا كيما كنت نحكي لكم في الكواليس على خميس الخير. فهمني ولا تويك باش تسالوني السؤال، شنو هي خميس الخير؟
6: شنو
5: هي خميس الخير؟ هذه خميس الخير مع جريت بمناسبه العوده المدرسيه، الموعد في مغازة جريت في الشرقيه. هذه يا سيدي تظاهره كبيره في عروض تخفيضات هدايا مفاجئات تستنى فيكم السادة المستمعين وين ما كنتوا. وين؟ في الباركينج اللي بجنب المغازة بالضبط. فهمني ولا حضركم فضاء عرض خاص تلقى فيه درجات ناريه سي ال سي، تلقى فيهم لي بي سي، فهمني ولا اش بي، تلقى فيهم ترونتينات هذيك شاومي، تلقى فيهم اللي زامبريمونت ابسون، تلقى فيهم السمارت فون اوبو، الكل يعني بعروض واسعار استثنائيه. فقولوا لي كيفاش
6: كيفاش استثنائيه
5: التخفيضات؟ الساعه تحكي وحدها وحدها. مثلا ناخذ مثال سكوتر ديون هذاك، فهمني ولا اللي سومو 4,569 4,569
6: قداش يولي
5: باش تلقاه ب 3,969
6: 500,000 على الاقل.
5: ثم 500,000 توفير هذيك
6: جميله
5: في خميس الخير. زاد مع قريت انت رابح رابح. قولوا لي كيفاش
6: كيفاش؟
5: معناتها تشري نهار الخميس مثلا برودوي هاي تيك، تعمل جراتاج في الحين وتنجم تربح بوندا شاب قيمة 150 دينار. باهي
6: طيارة على الخمات. أي واحد يشري أم برودوي هاي تيك ديريكت مو يعمل جراتاج.
5: صحيح. وزيد مازال عندنا فهمني ولا في معناتها عند جريت وكذا تيراج وصور. فهمني ولا تنجم تشارك في قرعة ويمكن أنك تكون رابح سكوتر، تونتينات، بي سي بورتابل، سمارت فون ولا أمبريمونت. ركزوا معايا، هام جدا. يعني في خميس الخير مع جريت راك رابح رابح رابح في التخفيضات، رابح في الجراتاج، غرتاج وزيد عندك فرصة باش تربح في التيراج وسؤال.
7: مش
5: قولك
7: كل حاجة
5: خميس الخير. نذكر السادة المستمعين عند قريت مش نهار عادي. خميس الخير هو خميس الخير هو نهار العروض والتخفيضات فهمني ولا في جميع مغازات قريت فهمني ولا وعلى قريت بوانتير
6: زيد. المهم تبقي نهار الخميس ولا تمشي نهار الخميس معناتها ديريكتومون تشري ان برودوي اي تيك تعمل غراتاج دونك تنجم تربح عن فون داشا
5: 150
6: وتدخل للتيراج ربح ربح
5: ربح ربح.
6: والله مالك
5: الخميس هذا الموعد في مغازة قريت الشرقية دونك ايجي واكتشفوا العروض جرب حظك ويمكن تروح باكثر من اللي كنت متوقع
6: ان شاء الله مربوح.
5: خميس الخير مع قريت ربح ربح قريت لاسعاد كل بيت وهذاك علاش معنا مباشرة سيدتي سادتي وحصريا في ديوان اف ام ولاول مرة ولأول مرة صديقنا رامي فوراتي. أهلا وسهلا.
9: دعبور
10: أهلا بونجور
9: بابا
5: صباح النور.
9: عم كيف يا من دخلتك القاعدة وكا
5: اي بابا اي بابا تمتع في الرزق يا بابا
9: ملا والله هذي الموتور الوحيد اللي تباع من اليوم الصباح يسخيلو فازا يسخيلو تباع هذي مازال كي تباع تو تو
5: اللهم صلي على النبي الحمد ربي لله. يجيب القسم يا اخويا مبروك
9: جايب وجه الخير
5: شنو الاجواء شنو الاجواء يا ربي
9: او اجواء احتفال
5: صوت قسم
9: شيخ نوريهم العباد باش يعرفوا البلاصه بالضبط هكا الرومبوان نتاع الشرقيه عرفت ماشي للسونتر يوربان جعفور هذاك هو مقابله تو اسهل بلاصه في الشرقيه
5: سهل مهلة
9: يجيو العباد لهنا البوتيك الجو البارتي هذيا خلينا نبداو بها خاطر باش تبدا تحفل من بعد شويه شوف لك البرود وكل الكليماتيزور اللهم صلي على النبي
5: اللهم صلي على النبي
9: مرة واحد الدنيا جوك لي بي سي نتاعك تلفزك دنيتك والجو وكما كنت تحكي انت قبيله جعفوره هاي شفت هذايا
5: رامي اقعد معايا مش قاعدين نشوفوا فيك الصوره هربت شويه فهمني ولا ولكن احكي لي اوصف لي اوصف لي ميسيلش
9: والله جو كبير برشا يا جعفور لهنا والعباد جايين انا حبيت نوريك الكارت هذايا اللي كنا نحكيوا عليه قبيله شويه شفتها تقرا
5: لا مش قاعد نشوفها مش قاعد نشوفها
9: تخيلها معايا
6: شوفها
5: لو هيا غالي تفضل
9: يا سيدي هاي شوفتها وانت قراتي بابا وتربح بون داشا في اي حاجة تاخذ لهنا تلافز كراسي متاع جايمينج لي بي سي اي حاجة
5: كراسي جايمينج عندهم
9: عندهم كراسي جايمينج
5: باي
9: تستحق حاجة
5: هاي امبريمونت لبنتي باك انفو
9: الامبريمونت والجو شفتوا ذي كله جعفر حتى شيء بارابور البلاصه هذه لنا لنا الحفلات وري شو
5: بابا
9: يا اخوي مهرجان التكنولوجيا لهنا ولهنا لما اللي نحكيوا عليه نتاع خميس الخير يا سيدك يا بسيدك الموتورات شوف لك الكاليتي شوف
5: بسم الله ما شاء الله
9: تسمع في الرن
5: نسمع بابا نسمع
9: تسمع اوكي خاطر جوري يصور في عباد اخرين
5: يصور في الرجل الموتور ما عرفت شكون الرجل هذاك
9: هذا الرجل تابع البطولات
5: يا بي بي ليه
9: اللي قاعد تابع البطولات عندنا ليزام بريمون جعفور اها وما قدامك ما شاء الله عندنا اوتوبيا
5: معرض
9: معرض معرض كامل وهاوما شاومي تروتينات شاومي ريت بابا هذاك حافظ في الميكانيك اسمع لا دوش مواسط كاليتي خوي فوالا وعنا ليزام بريمونت ابسون باباي عاد لما البنات تخافش تخاف الجاف نتاعنا نتاعنا مش برا تخافش منه هكا دي جي فما دي جي ايش قصت التصوير
5: قصت
9: في طنبك التكنولوجيا حتى احنا
5: ما حبيتش
9: يا خويا قصيت عدى
5: والله حبيت نفيش ما حبيتش نقول لك
9: اللي حسيت
5: اما تو رجعت
9: هاي سلم على دي جي جعفور هاي
5: هاي باباي
9: دي جي صباح النور اللهم صل على النبي دراش قال هاي اخويا
5: الو بالعلو عسلامه الو ميكس
9: ان يطلع السماء للكلاب جعفور هاي اخر حاجه باش نوريها لك سيدي
5: تفضل
9: خويا جو الكاميرا خاطر مكتار هاي شفت هالورقه ذي
5: هاي
9: هاو كانون برينا قايد النمرو يزي ما غير ميل وتكبر
5: هذه بتاع القرعه هذه بتاع القرعه
9: صحيت اتقايد ديجا شو تبارك الله فما برشا عباد ديجا جاوا اليوم الصباح
5: اوكي
9: حطوا لهنا ينجموا يربحوا كما قلنا الموتورات الموتور هذه بار اكزومبل للربح هاي ترى صاحبي عملنا جاريه بربي خلينا نشوفوا الكاليتي بربي باترون هاي ترى
5: يا مش خدام
9: هاي
6: والله حلوه على الاخر محليها حمرا
9: برا برا برا هاي شوف هكا الجاريه خاطر في جوهر سوق في جوهر مراش السوق دوك جبنا شكون يسوق في بلاصتنا
5: ادخل في جوهر امشي
9: يلا جوهر بدي جعفور وفاهم اللي
5: يوري لي وجهه جوهر نحسه سعيد هو يسوي
9: والله خاطر ما نعرفش السوق دوك جاب ربي جات فل وتروتيريت وهذا الكل لكم انتوما يا اعزائي المستمعين في قرايه الشرقيه ايش خبرك في الشيط
5: صح حلوه الشيط نحب نشوف الشيط بتاع جوهر يعطيك الصحه الله
6: شكرا كان حسب بريمونت الفاطمه تعرف انت
5: شكرا رامي يعطيك الصحه احنا كنا مباشره في خميس الخير كما قلت خميس الخير اللي هي في المحلات قريت اللي موجوده في الشرقيه نذكر بمناسبه العوده المدرسيه المغازات قريت اللي في الشرقيه تظاهره كبيره برشا كما قاعدين نشوفوا معرض حقيقي معناتها فيه اللي زام بريمونت كما قلت الدراجات الناريه فيه اللي سمارت فون فيه يعني برشا كادوات فهمني تنجم تربح الشعار بتاعهم رابح
6: تمشي تربح
5: تقرات يا خويا فهمني ولا اكل الوريق اللي ورا هنا رامي تربح فهمني ولا عمليه القرعه تربح فهمني ولا
6: تربح البرومو
5: والتخفيضات اللي موجوده فهمني ولا هجوم للشرقيه لقريه الشرقيه وظاهره البلاصه وين الرومبوان اسهل منها ما ثماش
7: جعفر ما تحبش تجرب تروتينات الكتريك
5: جربت مره بالحق. السياقه جربتها
7: تقولي تجيبها لي
5: لا نجيبها لي لا اختي لا سمح يجيبها انت اختي
7: ما عندي حتى
6: انا نحب على الاخر والله ما احلاها
7: عندي حل قلق معنا
5: لا انا خويتي ما نجمش انا شوف
6: بالنسبه لي سوق بصفه عامه
5: انا متورط ما عنديش معاهم متورط ما عنديش معاهم
6: كره ما يسوقش
5: كره ما نسوقش بسكليتات ما نسوقش
7: طيارات
5: بيان سور ما نسوقش
6: اما سقت مره
5: سقت مره في اطار وسكرنا
7: الاطار
5: ولا ما نسوق فليك نسوق مال
7: وين سقط فلوكه
5: مدنين
7: باهيه تقولي في سلقطه
5: لا سقط في سلقطه سقط حسيل حبيت اقول مجددا شكرا جريت على خميس الخير هذي ميرسي بوكو
11: خميس الخير وباك تو سكول اي نعم اوفر خميس الخير نهار الخميس 10 سبتمبر باش تكون غرانديوز مرحبا بكم في مغازان الشرقيه فيما باش تلقاو دي زوفر ما تتفلتش تشري برودوي تغراتي وتربح بون داشا يوصل حتى ل 150 دينار وحتى كان ما تشريش الربح مضمون نجم تدخل في القرعه باش تربح سكوتر تروتينات الكتريك بي سي بورتابل امبريمونت ولا سمارت فون ولي مغروم باللي سكوتر فرصه باش تجي تجرب الموديل اللي واتيك نستنيكم نهار الخميس 10 سبتمبر في مغازان الشرقية ابتداء من 10 صباحا
12: راجعين بعد شوية على ديوان FM في ساعة سعيدة

0: سبوت.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
2: قيت لي كيف وجعفور موجودين
3: حاضرين حاضرين
2: بدلوا ما كنتي سجلتوا ما رفع
3: قيت لي كيف حاضرين احنا
2: حاضرين في اكمل العباره كالعاده بوتكس 3 طلعوهم كذا والنقاط عندنا حسابات وعقبات مغادي وانتم
4: فريق مال وامال
2: جميل جدا هاي سيدي باش نبداو بالاكستري الاولاني من المسلسل هذا وماذا به رفع يعطيني الشخصيات الرئيسيه
4: اختي
2: بعد نعم
4: بالله في اطار
2: التنظيم
4: اوكي خويا رفع برحمه اللي عز عليك برحمه اللي عز عليك معلومه ما تعرفهاش اسكت
3: لا
4: فريق دخل بعضه
2: عمل عليك تمرد راه جعفر
3: اما سي جعفر خلينا نتوكلوا على الله
4: مش ليه باش
3: خلي الواج يخرج خلي الواج يخرج
4: لا الواج
3: خلي الواج
4: معلومه تضرنيش عايش خويا
3: ما يضرك حتى حد ما يضرك حتى علاش درع ماركيت انت فما مسلسل ممثل فيه ما طلعتوش
4: ما مشتني انت
3: انت ممثل فيه المسلسل ما طلعتوش باهي ما يسالش
4: قولي خليني خويا نجاوب
3: الان سقطت ورقه التوت تفضل سمعتها بالجزيره يقولوها كي تلحم برشا يقولوا الان سقطت ورقه التوت
2: بدايه مشرفه ما شاء الله به باش نبدا
4: نجم من نجاوب انا متلفت هكا اختي
2: خذ راحتك معناها ما عادش كل واحد وحده
3: فريق نحن ما بعدنا نون ديكلاري
2: ميل وحدها واعمال وحدها ولا شنو رافع صدقني كان تسمي لي وقتاش تعرض اول مره المسلسل هذا تاريخ وتسمي لي على الاقل اربع شخصيات رئيسيه تاخذ نقطه وحدك
3: اوكي مش كارتا جراتيك
2: لا جريت شوف مع جريت هاي سيدي سامعني الاكستري الاولين
5: لكن نقول لك الحق خممت مليح وفكرت نلقى روحي غلط يعني
2: بذكي
5: لكن انتسي عليا ما حسبوا بنعتبرك في مقام
3: واحد طبعا
5: لا خايبة يا
3: فلوجة
5: ما عاش تحودها
2: مرد وكتير
5: تعرف كيف
3: الله يشيك
5: دوها
3: في الدور
5: يمشي لقدام
2: اي ركز
5: المولي على الجرة تعب
2: ملا مسلسل
5: عندك الحق لكن اني اشباش نقول لك والله يسي علي ساعات الضمير
2: اعطيني بس ايه طلعولك لو طلعولك لوليد لفيش اي اعطيني وقتاش تعرض اول مرة
3: دوار
2: ايه
3: في الليزاني 1900
2: ايوه
3: في الليزاني 70 في الليزاني 70
2: 70
4: خلي بيلعبش معايا
2: اسمعني الا 10 صديقي شو هذي يا جعفر هذي اختيارات
4: متركي مخلص السبعين هنا ريوح بايداتهم عبد العزيز العروي في السبعين وشوف وشوف في الخطالية عبد العزيز العروي عام 80 يودي مرش فرد جنراسيون متخدرش معاه
2: جعفور ريت عطيتي الحق مش تفضل
4: رحمك الله
2: أهبين شبه بريد ومركزتوش في الفكرة الأساسية متاع الفقرة هذي عشان نكملوا البارت 2 ولي البارت 2 اللي تقال من بعد أشر مقيلة في الدراما التونسية
6: علي.
2: من عليا صحيتي زين وبيت عندكم هكا فكره على الكلام اللي تقال احنا باش نكملوا العباره هكا ولا
6: باش يهدوا عليا تو نورمال
2: مش تهديد
4: اول المسلسل في التسعينات
6: 92
2: اخر جعفوره نقطه وحدك
4: اللي مثلوا فيه سي صالح جدي نعيم الجيني
6: ايوه
4: حسين محنوش
6: اي
4: خديجة السويسي الله يرحمها
2: أحمد
4: السنوسي الله يرحمها
2: حتى بالذيب
4: فهمتني يكمل روح نور العيش زاد مثل فيه
3: ايه كمل الفراز اللي بعدها
4: تفضل السؤال شو تفضل
2: اكمل العبارة
3: كمل العبارة اسم الربريك دجا اكمل
6: العبارة علي اشقال
2: علي اشقال للعاتكة وقتها قلت لك اشر مقيلة في الدراما التونسية
6: رجعنا قزمة
4: رجعنا قزمة خويا فاروق تعمل زي قزمة اتون قل لك انا علي اشقال لهنا تخطيط متاع الدسيسة بين عليا وش اسمه
2: يحب يقول لي سهل يقول اشر مقيلة في علاقة بالقيم الانسانية شو انا قديش سهلت لكم. تفضل سيد فاروق.
5: لكن نقول لك الحق.
6: ايوه
5: خممت مليح
4: باللي مستمعين نذكر
5: وفكرت نلقى روحي غلط يا سلام. لكن انت سي عليا محسوب نعتبرك في مقام والدي سامحني.
7: لا لا خايبه يا سلام ما عادش تعودها. تعرف كيف توه امشي لقدام المولي عالجرة تعب.
5: عندك الحق لكن انا ايش باش نقول لك والله ياسي علي ساعات الضمير
6: هو وقت بشيشكي بيه هو بشيشكي بيه هدد فيه بشيشكي بيه
2: هو العادي بدا يرجع شوي
4: يرجع له ضميره
6: ما يرجعش الضمير
2: فاش قلوا على الضمير
3: ساعات الضمير
4: ضمير شني
6: ايوه قول
4: ضمير شني يا عادي وهو الضمير مازال يوكل الخبز
6: لا هي جديدة يسرق
2: حوار جديد
6: خليه علي يمشي
4: يا عادي ضمير شني بديش باللونات
6: صحيح
4: ضمير شني يا عادي تحكي لي عن الضمير عفس علي ضميرك رد سبك رعيك
2: كيما هكا بالضبط ولا زعفور
4: لا لا
2: ايوه هكا في المنطلقه ذي
4: ضمير كوله كوله حطه في كسكوت الضمير
2: سي بون عندكمش اقتراح
6: ما تنجمش ما لا يعلى على
2: خويك الخرجه تفضلوا وش حلو عليه هذه با ضمير تفضلوا اي
7: ضمير ضميراش ضميرك اخوك ضميرك وقتل عليه الذكر المالك وعمل حسابك وما تغيس إلا ما تقيس الزلقة ببعير
5: ببعير
2: الزلقة ببعير
4: لكم تاو لكم
6: أما ملا جملة ما شرها
2: الضمير فما شكون يزيل حكم ضميره شبيك
4: أبدي بريم
2: خانق ضميرك ولا سبعة
8: لا لا حقيقة
2: على
8: مزل حي ومتعب هو يولي تعب الضمير كيف تبدأ أنت مزلت شو مخيبك يولينا نقوله مزلت معناها الوضعية ما عادش ملائم يتعب برشا كي يبدأ الوسط اللي أنت فيه ولا معناها المدة والمجتمع الحقبة الدنيا الكل العصر هذيك ما عادش يسر محكم الضمير يا أخي تولي أنت غريب عرفت كي تبدأ أنت مازلت تتحكم في ضميرك مازال حي ضميرك ما عندكش مشكلة معاه ما تخممش أنك تحنقه كما قال علي تحسي الحطة بالذيب معناه وقتها يقلق لكن هو المفروض أنه حي ما دمت حي معناه اللي أنت عشت به المبادئ اللي تربيت عليها ما فماش علاش نتحطه في حوار أنه لازمني نحيها ولا لازمني نسكتها ولا لازمني لكن اللي يخلينا نحكي الحكاية هذية أنه الضمائر ما عادش قاعدة تتحكم الحقيقة.
3: أنا ضميري الوحيد اللي نعمل معه ريونيون كل يوم يجي في الوقت ويحترم الريونيون نعمل معه ديبريف كل يوم في الليل وضميري نقص مناعة يقلق فيسا يمرض فيسا يدخل بعضه فيسا يستبرد فيسا واري صغير يشرب هواء ضمير متاعي مقلق شوية
4: كي قاعد تبع في القهوة ضميري قلق وقت اللي بخلص
3: اللي بعثه عند متي الاخر لا لا مش ضمير برا بالحق عندي ضمير نقص مناعة وماذا بيه المناعة متاعه تتقوى شوي عنده الفير طايح
2: ميس تقوي هنج سهلة
4: الحكي انا نضم صوتي كل ما قالته الزميلة ريم
6: أنكم تنوقف عندها نقطة على سلسة الأفكار ووجهتها ما شاء الله نقطة ريم نقطة جعفر
2: شكرا ثم تعال
6: رجعوا زملائنا صحابي
4: وين علي جبت وذيك
2: والله قد جعفر أخن قال
4: هات لي موسيقى تنعود لكم تعال علي
2: دوار
4: ضمير شيني
2: قال وزرت
4: ضمير شيني يا هاتي ضمير شيني هات لي موسيقى الدوار ضمير شيني يا هاتي هو ايش قال له قال له
6: اخنق
4: ايه قال له ضميري بدا يرجع
3: يتقلق فيه
2: قال له المولي على الجره تعب
4: المولي على الجره تعب ضمير شيني يا هاتي ضمير شيني اخنق ضميرك اخنق تعرفي النطق متاع الممثل قوة رغم اللي يحكيه بالهمس
6: فمش صحيح
4: أم الشي متعدي أخوي
2: نحكيه على الحطب ذيب وحسين محنوش
4: نقطة لنا نحن نقطة لي هما
2: هاي
4: رفع هاي
2: ذيك إلا عشرة وحده كرفع نمشي والحاجة ما أجد شوية شكون المسلسل اللي شفنا فيه جعفر بطريقة مغايرة
8: سابق شعر واصفر
2: ليه نقطة فارقة في تاريخ جعفر القاسمي
6: والله فما أخو زمان
4: بطريقة
2: شبروش
6: دار الخلاعة
2: قلت مسلسل
6: زفندن
3: بليش سؤال
6: مسلسل درامي
4: دراما
6: ليلي البير جافو
4: ليلي البير
6: أمان قلت لك نقطة فارقة متعتبروش نقطة فارقة
4: نقطة فارقة اي
6: بليش بطريقة
4: مخاومة
6: بتبيع نقطة فارقة
8: نقطة فارقة
4: بطريقة مخالفة نفسي أصلع بنفس ونجري بنفس الجارية
6: حسين جعفور نسحب الكلاب
8: الليل البيض الليل البيض
4: 2000
6: عنده أنا فونتاج على التو
4: 2005
6: 2004
8: 2007 ان شاء الله على الذكرى نتاعك معناها نو سولمون ناس
6: الشخصيه الرئيسيه
8: صحيت
4: تلمون برشا خدمت ننسى صباح نحكيو
8: على اسم ان شاء الله
6: الشخصيه الرئيسيه نجمو نكملوا الفقره اللي الشخصيه الرئيسيه اللي هما الاصدقاء اللي قاموا بعمليه السرقه دونك لهنا ساعات تبدا انت الاصحاب يخموا بين بعضهم كيفاش نجموا يلقاو حل للمشكله اللي هما فيهم مثلا نسمو الجزء الاول تفضل
9: حقناش عملناها العمله فهمت كيفاش خليتك انا البارح
10: هو حب يفهم حرم كلبين
9: مش مشكله
10: حرم كلبين
9: كيفاش مش مشكله جاء ربي فسرها لي هذه مش مشكله كيفاش كناش قبادي الاخرى تعرفوا اللي سرق ولد سيتي
6: ليه هنا فما شخصيه تكلمت
8: لندرسي
6: باهي في الجزء المفقود معناها اللي احنا باش نقولوا شكون الشخصيه حسب رايكم شنو تقال
8: احمد بن علي اللي باش يتكلم
4: هو نورمالمون
6: انت يا سيد عندك افونتاج كبير
4: هو نورمالمون انا باش نتكلم لهنا راهو مانيش صامت
8: تكلمت قلت له حرج
4: هنا مصموت معاه فهمتني
6: ماكش صامت اما شنو باهي يا سيدي شنو قال فاروق اللي وجع
4: انا
6: لا عندك كيفاش تقول انت نص خلينا نحاول
4: مازال تذكر النص خليني متفكر
6: ما يجعلش
4: اقسم بالليل انا نفكر حرف رانا نحفظ وقتها نصبوا ونروحوا مالك عايش معايا انا ولدي ادم هذي
6: به قول من الجمله
4: لا لا بداو البنات
6: تو انا سلكت
4: عندي النص
6: تو انا سلكت روحك
8: معناها الشخصيه اللي باش تتكلم تو هي جعفر
4: ايه فاروق
6: اوكي فاروق
8: اللي هو نعرف اللي هو ديجا هو تكلم تو
6: هو اللي في المسلسل نورمالمون كان ما يحبش المشاكل وكل شيء
8: يقول له فوق علينا معناها
6: قول له ما العمله ولا ما وانا مش معاكم ولا حاجه هكا باش وما حشيش بهم الفلوس ولا حاجه هكا
8: ليه مش غادي جمله
6: لا
8: اختار
6: عندكش محاولة
8: خرم يحطها في راس واحد اخر
6: ليه بدتو يحاول يسلك هيلهم معناتها
3: ستي
6: تفضل
8: ستي ربي
3: صبر بنات
6: كمان الراي البيضه في تايه
8: يلا حاول حاول
3: نسيت
6: عاود قول
3: رجعوا كل شيء ونطلبوا سماح
6: ليه
3: ليه
6: عمري ما قلت ريت تسمع كلام وهزك الفينجا
3: مش مع بعضنا نحن سمعنا
6: ليه ما كوش مع بعضكم
3: ليش مع بعض
6: هلا
8: المشهد فيه كان الزوز هذا مرباب
6: الكلام اللي تقال تو
8: قالوا فاروق شخصية فاروق شخصية
6: ها جعفر ما تفكرتش
4: انا يظهر لي حاجة عندها علاقة بالماكلة ولا
6: ليه عندها علاقة هكا بحاجة أخرى
4: عندها علاقة بعفيفة
6: عفيفة
8: كان عفيفة تفيق بينا
3: كان عفيفة تسمع
6: بي بس فر من نقاط
8: عفيفة تخليه
4: ليه خلنا نسمعه لحظة تفضل
9: زعما عفيفة تجيب لي القفة للحبس
6: هو عليا وامان غادي بعيد
9: قريب
6: هو عليا
9: اوكي كانت الفجر نعم سي شباب كيفاش تحب البسينة ولا شبيك بعقلك ولا مهبول انت يا اخي اسمع انا من اليوم مش اجبد روحي الدولاب هذايا خاطيني جملة اي فاروق عندك الحق ذولي دولابنا ناتك طلع خير
6: سريق عفيف مخه كل في عفيفه فاروق
3: جيب له القصه عنده مع الحب من قبل
6: تحكيوش ما بينتكم بعضكم ممثلين
4: من مسلسل قابلنا مرتين بعد هي سافرت لقطر
6: فهمني
4: ولات وتخدم في قطر فهمني ولات في الانتاج والتلفزيون القطري ربي ينجح وربي يوفقها من وقتها
6: ملا كوبل عفيفه وفاروق
4: نفس البيجاما اللي دخلنا بها مع انا وعفيفه نفس البيجاما انا ووجيه جندو اقسم بالله
6: نفس الكوستيمين
4: بعثوه لي على انستغرام فيسبوك انا لبس نفس البيجاما انا خط هكا بعضكم تصور نفسه فاروق كذا نفس الشخصيه متنقله من مسلسل لمسلسل
6: دونك صفر من نقاط شباب مش صح كان نقطتين تاع قبيله
4: ربي يقول لحظه اخرى ونفس البيجامات كنت عند الزهير السبيعي زاد هذيك لابس هو في المسلسل الاخر يظل لي مال وامان رجعت حق البيجامات
6: صحيت يلا نمشيو اخر اكستريل هنا نحكيو على نمشيو عمل عربي نحكيو على مصر مسرحيه جميل مسرحيه مدرسه المشاهدين وقتاش تعرضت شويه تاريخ
3: الثمانينات
6: و 71
8: والله
6: تعرفوا شنو الفيلم مقتبس منه المسرحيه هذه
8: لا
6: فيلم مقتبس من فيلم
8: مقتبس من فيلم
6: فيلم بريطاني الى المعلم مع الحب
2: هذه المسرحية. يعني توكا فما برشة أفشيت قولوا لمسار واللي خرجت من المسرحية هذه وما تتنسيش منهم اللي باش نسمع لكم تويكا وماذا بيه تكملوا الجزء الثاني هي تنسمعوا لكسيري الأولي.
11: فضل قوم اكتب على الصبور.
12: ايه؟
11: اكتب على الصبورة
12: اسمها الصبورة. الصبورة
2: الله يرحمه.
13: حلوة وصبورة.
11: يا باجت لو سمحت مش عايزة أسمع صوتك خالص. فضل قوم اكتب على الصبورة.
12: اكتب ايه؟
11: حمليك دلوقتي.
2: مينة الجزء الثاني. مينة
8: من الصعب على الإنسان اتحاشتك بالتكست
2: من الصعب وتقال شغل البارول
8: هي امتحها هي
2: أن يقلد صوت الحمار
8: يا أخي هو كتب ميم كبيرة وقعد يكتب شوية مليني واحدة واحدة أمي بتسلم عليك أمي بتسلم عليك وبتقولك مليني واحدة واحدة
2: برابوري
8: برابوري مستحيل تتنسيل الكلمة هذه
3: انت شنية وجودك
8: قالك بشويش
3: والله والله سنسر ما ما عجبتنيش اللعب
4: لحتى هذه لا سؤال بسيء
2: سامحني البر سامحني البر
3: اعطينا الاكستريم باي
12: اكتب ايه
11: مليتك دلوقتي
12: ما سمعتش
11: لا سمعتني
12: سمعت بس بستعبط
3: هو اقوى في المسرحية
11: طب يا موسي تاني مرة لو سمحت ما تستعبطش
2: وصهير زيد الله يرحمه
11: تفضل من السهل على الإنسان
2: مين؟
11: أن يقلد صوت الحمار
12: أبليتي يا أبليتي
11: أبليتي يا أبليتي
12: أبليتي
11: أيوة تحت أمر
12: أمي بتسلم عليك وبتقول لك مليني واحدة واحدة
2: يا حسن
3: ما يموتوش
2: آه ويفهم حاجات من نسويهم ما خلطش عليها سيرة فما نعرف الحاجات اللي في وسطها باقي ماكش مقتنع
3: لا والله لا
2: رأيك مهم وباش ناخذوه بعين الاعتبار هذاك علي سامحني البر عنا آخر مسجدات الإخبارية الجوية الوطنية والعالمية نرجعلكم بعد 11
3: جي سامحونا الكل البر لا سامحوني لحظة والله فقرة ممتاز
2: يعيشك جعفر نعرف ربي فضلك اختياراتك جميلة والله سمباتيك عليك
3: والله ممتاز
4: نمشي لزملائنا في قسم الأخبار وانا رجعينا يتفضلوا مرحبا
0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب
1: في الزهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
0: على 103.2
1: ديوان اف ام ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
14: موجز 11 ديوان فام على السماء. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند في خريطة اليقظة الصادرة اليوم الخميس اللون البرتقالي درجة انذار كبيرة إلى ولاية تونس الكبرى وزغوان وبجة. ويتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة. وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و60 ملم بولاية الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان وتصل محليا إلى حدود 80 ملم بولاية

0: وتم خلال الجلسة الوقوف على استعدادات الشركة للعودة المدرسية، حيث تتوفر 88 حافلة جاهزة لنقل التلاميذ والطلبة بين مختلف الخطوط. ومن المتوقع أن يبلغ عدد الاشتراكات المدرسية والجامعية خلال العودة المدرسية والجامعية الجديدة حوالي 19500 اشتراك علما ونو. سيتم اعتماد اقتطاع الاشتراكات المدرسية عن بعد لأول مرة عبر موقع الشركة الجهوية للنقل بكبس. وزير دفاع الاحتلال كاتس يقول أن أي هجوم على الاحتلال من إيران لأي سبب ومن أي مكان سيقابل برد قوي وغير مسبق، ورد على إيران سيشمل منشآت الطاقة الرئيسية فيها. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يقول أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه لاستهداف دول أخرى.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

كل شي مفيد لا إيه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعضنا.

0: لحديه شو 9 دقائق. مرحبا بكم مجددا سادة المستمعين وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم سعيد. شكرا شكرا شكرا لاصدقائنا زاد على اليوتيوب على التفاعل على النقاش. ان شاء الله اخويا ديما نكونوا في مستوى الانتظارات، وقاعدين كما قلنا تويكا في الانستالاسيون هذه الجمعه الاولانيه فهمني ولا البيبي، نحاولوا باش ما نعاودوش ما نكرروش، نحاولوا نبتكروا فهمني ولا فقرات جدد وكذا، عاونونا فهمني ولا اصبر علينا اصبر علينا عباره جمعيه فهمني ولا مازلنا نكونوا في روحنا، اصبر علينا فهمني ولا نوعدوكم بحول الله بالتتويج ولا المرتبه الثانيه ولا الثالثه فهمني نشوفوا الشامبيونز ليغ.
1: على ذكر الشامبيونز ليغ،
0: على ذكر الشامبيونز ليغ والفوتبول،
2: ايوه
0: رباب
1: عرفتوا
0: شفتوش البرسا البارح؟
1: انا
2: ما شفتش
0: ما تفرشوش في البرسا. ثم زوز ملاحظات مهمين جدا جدا، ان شاء الله الجامعه التونسيه لكره القدم تاخذهم على الاعتبار ويسمعوني يسمعوني يسمعوني على الاخر. تعرف شكون الكابيتان البارح تاع البرسا؟
2: شكون؟
3: لامين، شو اسمه؟
0: لامين يامال.
1: لامين يامال
0: 19 عام عمره، 19 عام يا ناس، ملا درس 19 عام عمره كابيتانا، ماهيش بالعمر،
1: بالتالون،
0: بالخبرة، بالتالون،
1: بالشخصية،
0: لا لا بالشخصية،
1: بالكاريزما،
0: كاريزماتيك الطفل، ماهوش عادي. الملاحظة الأولى، الملاحظة الثانية، ثم هدف يتقرى اللي هو رافينيا. كيفاش قدم الكورة للديفونسور بساقه لاخر سنتر له، وهو حط بالسمال، تتحط بالسمال هكا،
2: واو،
0: حط ساقه بالسمال فهمني ولا، قدم الكورة للديفونسور حال مطر يا رافع ركزوا معايا للي ما تفرش البونتو، يشرع باش يشوت هذيك، يشرع ديما نقول ادم ولدي شرع، راهي
1: لعبتك شرع تخاف
0: شرع فهمني ولا باش يشوت، زوز تزحلقوا شوفوه البونتو خرجوا من التيران
1: اوكي،
0: كي شرع زوز تاكلاو فهمني ولا قدامه باش تضرب فيهم الكره وحط الكره في الفيلي. هذو مزوز ملاحظات ناخذهم بعين الاعتبار وهم موجودين كيف في برنامجنا نحس السيارة.
3: انا ما نتبعش كوره، ما ولا عندي ايدول في الكوره تاعو اللي هو كوكوريا.
1: شكونو هذا
3: كوكوريا؟ كوكوريا تاع
1: اسبانيا، ما نعرفوش والله
0: سمح. هذيك
2: اللي شعره هكا على جال ولده باش
3: نعرفها. كوكوريا سي كومو انا بايي، هاك الاغنيه اللي عملها وقت اللي
2: انت على
3: الاغنيه
2: وعلى شعره؟
3: لا لا لا، كاريزماتيك برشا، قصته ياسر تحفونه.
0: هذاك اللي وشم للونترونور نتاع اسبانيا، قال له لو كان هز كوب الكاس العالم
3: وشم
0: وشم يظل في سيق ولا في كتفه ما نعرفش.
3: يعجبني ياسر، كاريزماتيك برشا وتحسه بو عائله وتحفون برشا، وعنده قصه ياسر مزيانه سورتو مع ولده الكبير اللي هو حاسيله قصه كبيره برشا.
2: شفتوا انا شعره باش يعرفوا بين الجوع،
3: طول شعره يعني يعجبني خاطر 1.72 كيفي هو، ما عنده برشا شعر.
2: رفع ما
1: 1.72
3: انا 72 والله عندي شهاده طبيه، عديتكم كل الحرس
0: كثيركم نحكي على
3: لا وقت رجعت جبت لهم شهاده طبيه خاطر اللي قاسني ما غزرش، قال لي 1.65، قلت له خويا قال لي يخرج
2: خاطر مستحيل،
3: مشيت للطبيب جبت له شهاده طبيه لان 1.72 وروحت جوز باش نبين اللي انا 1.72 فهمت امان
0: البنات.
3: و 73 طول شويه في
0: شكون اللي قاعد يعاود عاود شي حاجه ما حكيتش حكيتها انا 3 مرات
2: صحيح
0: والله مرة فاتت ب 1.74
3: لا 1.72 ما بدلش
2: العمر
0: باهي. السادة المستمعين في إطار التجديد فهمني ولا، وفي إطار البحث والتمحيص والتدقيق فهمني ولا، حاولنا نعمل لكم فقرة جديدة اسمها سامحني السماح سامحني البرة، ما فهمناهاش لطول العنوان ما فهمناهاش، ولكن المحتوى يبدو أنه جيد
2: قيم
1: مجدول
0: داكوردو.
2: طيب
0: باش نمشيو مباشرة تويكا مع زين وبيت في الفقرة هذه، نفسر لكم الفقرة هذه اللي هي كل يوم تاخذ لنا 3 شخصيات عندنا الحق في دقيقة نطلعوا الشخصية وهي تحكي عليه.
1: والله إن شاء الله زاد المستمعين يوليو كي يطلعوا يربحوا حاجة
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله هاو جاي سبونسور جاي
1: حلو
0: جاي سيبوان سيبوان يجي زينب
1: هيا تونا نقل
0: جي جي جي جي
2: والله شعب ربكم بالله مفاجئت مفاجئت ديما مفاجئت.
0: أنا اللي فزت
2: البارح،
0: أنا اللي طلعت.
1: لا فوز مدوي وشخصيات ما همش سهلين وبرافو عليك، وكانوا شخصيات صعبة على الاخر.
2: يا زينب
3: يا زينب والله ما
1: مغالات هذه
2: مغالات
1: الفريق يحسوا في المغالات. يلا مش مشكل انتم قولوا لنا المستمعين مغالات ولا مش مغالات، سورتو اسمع فريق نركزوا شخصيات متنوعة كما تفهمنا، شخصية تونسية شخصية عربية شخصية أجنبية.
3: شكرا.
1: يمكن مجالات مختلفة
0: بيان.
1: أنتم اللي في يوتيوب زادة ركزوا رويحكم شوية، زادوا في الصوت شوية، أسمعوا بالكدي المعلومات وحاولوا طلعوا معنا. نبدأوا تحبوا نبدأوا بشخصية تونسية؟
3: تفضل
1: تونسية. يلا شخصية، أنا شخصية تونسية تولدت نهار 28 أوت 1994 في تونس. من صغري كنت نحب نكتشف روحي، نجرب حاجات وعمري 3 سنين بعد بديت حكاية باش تبدل حياتي الكل. 2008 ما زلت صغيرة برشا، دخلت أول منافسة في مسيرتي بعدها بثلاث سنين. 2011 صار أول إنجاز كبير خلى اسمي يتسمع خارج تونس.
4: ما عندك شو حق، ما عندك شو حق، ما زال ما فيش 30 سكونت
1: بيه
3: ما قلتش ديجا.
1: يلا بيه تخبيا. 2011 صار أول إنجاز كبير خلى اسمي يتسمع خارج تونس، سوى تجمع جاوبه. وقتها كان عمري 16 برك، وليت أول بنية من شمال إفريقيا تحقق إنجاز من نوع هذا. شكون يقول الإجابة؟
3: أون جابر
1: ربي لحظة برك،
3: البش مش بعد دقيقة هذيك،
1: ربي لحظة برك. أول حاجة نحترم قوانين اللعبة، عنا دقيقة باش نسمعوا المعلومات. وقت اللي يعطيكم أن غونغ هذيك لو دونغ هذيك اللي يعملوا فاروق، وقتها نجمو نجاوبو نقولوا اسم شطر اسم حرف. الحقيقة هذه مغالية لكن أنتم تاخذوا المعلومات. الإجابة الصحيحة طبعا هي أنس جبر.
3: حاس روحي ياك اللي في وراك كهرباء
1: الخذلان. نجم نعطي معلومات على البطلة أنس جبر. شكرا ليك. بعد بثلاث سنين 2011 يصير أول إنجاز كبير يخلي اسمه يتسمع خارج تونس، عمرها 16 عام برك، ولات أول بنية من شمال إفريقيا تحقق الإنجاز من نوع هذا. 2020 توصل أول مرة لربع نهائي بطولة كبرى المعروفين بالغران شلام. 2021 دخلت أول مرة ضمن العشر الأوائل في العالم. 2022 كانت مختلفة تماما، تتفكروا الكلكم النهار هذا 27 جوان وصلت المرتبة الثانية عالم في نفس العام، وصلت لنهائي بطولة كبرى مرتين ومدون، وناس كل كانت قدام التلفزيون نتاعها. ولات أول مرة عربية إفريقية في العصر المفتوح ولا في العصر هذية توصل نهائي بطولة من بطولات الأربعة الكبرى. يمكن توا عرفتوا على شكون نحكي، طبعا على أنس جابر.
0: جابر نحترم القوانين زميلة زينب، نحترم القوانين طبعا. ما لفت انتباهي في أنس جابر فيك الخطاب اللي عملته في ويمبلدون، عندها القدرة أنها تضحك الإنجليز باللونجلي ضحكته. يا ولدي أنا مش نصبح فمني ولا باللونجلي حاجة ديجا. أنس جابر راهو حكيت لهم حكاية I'm feeling English كل ورا بعضه
1: بالحق
0: بسم الله ما شاء الله في الإنجليز بتاعها، وثم ناس تأسفت باللونجلي حكيت لهم حكايات وتأسفوا كذا
4: حيرتهم،
0: وناس بعد ما حكيت باللونجلي صفقوا لها خلاص. معناتها برجولية هذاك الساحة هذا أبار أنها
1: ملعبة كبيرة وعندها قدرة أنها تجلب السمباتيم تاع الناس. والله تبارك الله عليها ونسلم عليها، وراه يمكن تسمع هي تو عايشة في الإمارات، نسلم عليها برشا وربي فضل. قول جافور
0: ثم واحد هنا تقول خاسر ويمبلدون.
3: والله ما عاد مجاوب انا والله لا دقيقه الاولانيه مش 30 سكوند لا يحطوا الكرونو 30 سكوند هذاك قبل البش الاولى.
0: انا بش الاولى
3: البش هذيك اللي عملها بوف في الاخر هذيك دقيقه
0: بوف ولا بش
3: الثانيه زوز دقائق.
1: انا عجبني الاسم سامحني البر خويا تنعب ولا سامحني البر
0: صحيت
1: باش نخليه الاسم نهائي والى الابد.
3: والله برشا
1: والله نلعبوا اللعبه بالكدا يلا نلعبوا مليح. الشخصية الثانية شخصية عربية واضح. يلا نبدأ الكرونو بعد 30 ثانية عن الحق نجاوبه. أنا تولدت في قرية صغيرة في دلتا مصر تقريبا في نهاية القرن 19. عشت طفولة بسيطة في عائلة فقيرة، والدي كان مرتبط بالتقاليد الدينية، ومن صغري اكتشفت حاجة مميزة جدا فيا. في سنوات طفولتي الأولى كنت نشارك في مناسبات محلية، مرات كنت نضطر حتى نلبس لباس لولاد باش نقدر نشارك قدام الناس. بعد الحرب العالمية الأولى مشيت للقاهرة، أما البداية ما كانتش سهلة، واجهت برشا صعوبات قبل ما نلقى بلاستي. عام 1923 بديت
4: أم كلثوم
1: الإجابة جي من هنا من اللون
4: القوم لازم تقول ما فهمتش الطق ذي
1: خويا أغذروا
4: أنا نغذر
1: فاروق. يلا فما كرونو في الاكران، فما الجونغ نتاع فاروق.
4: ام كلثوم ولاي ام كلثوم
1: الاجابه صحيحه يا ام كلثوم. برافو ريم اجابتك صحيحه، نحتفلوا بريم طبعا. برافو يعطيك الصحه. 1923
3: تصفيق اذاعيه
1: يا خويا مغشش من لازمكم تشوفوا كيفاش رفع مغشش. خلينا نعطيكم المعلومات على ام كلثوم. خذ معلومات يا رفع. 1923 بديت مرحله جديده في حياتي، تقول بعد عامين تقريبا بديت نسجل اعمال. 1934 كانت حاضرة في أول بث للإذاعة المصرية. من غادي تبدلت الحكاية مع مرور السنوات، ولو الناس يستنوني كل شهر في الحفلة الشهرية وبرشا بلايس. كانت الحياة تقريبا تقف وقت نكون حاضرة بعد ثورة 1952، ولا عندها حضور قوي في الحياة العامة المصرية. توفيت في 3 فيفري 1975، وخروجها من الدنيا خلى ملايين الناس يخرجوا للشارع باش يودعوها. كوكب الشرق أم كلثوم هي الإجابة. برافو ريم، عنا نقطة وحيدة حتى التوى. والشخصية الأخيرة
0: توى الشخصية الأخيرة
1: قولي جافور حبيت
0: أجل سؤال. لو كان نقوله أم كلثوم وإحنا داير سير، أنا هي أحسن غنية من أغاني أم كلثوم؟ تقول أم كلثوم تقول هذه غنية أم كلثوم ربيب
4: الليل والسماء
0: الليل وسماء
1: نجوم وقمر اسم الاغنيه
4: ماشي اسمها
1: جميل جميل, جميل. ايه؟ انت اغنيتك جعفر ترى
0: زي بنتي اختي
1: انا انا انا اسال روحك
0: بارك الله فيك
3: والله يسر روحك والله يسر روحك يا زين بالحق يسر روحك وشوف ماذا بيك يسر روحك
5: ما عندكش اغنيه
3: انت والزميله اللي بالموفر جنبي
1: بلحظه انا اسال روحك رفع انت شنو اغنيتك المفضله
3: ثوره الشك ثورة الشك
4: باهي
3: مش نحيو شك فما ثورة في البرنامج
1: يا لريم
4: الأمل
1: الأمل
4: الأمل
1: جعفر نيتك المفضل
3: أنا سبني في حالي
1: أم كلثوم
0: لازم وداكن
4: فيروز
1: فكر خلط الليل في الصباح
4: والمقطع ذاك بالذات
1: وأنا
0: نسيت
1: ربي زميلكم جعفر واحد يغنينا لحظة
0: فكروني لا لا مش متعب
3: من غير البانو
0: فكروني زي أول نسيتك
1: علاش أغنيتك المفضل
0: ريت
4: الله يعرف
1: يلا إلي قولولنا قولولنا أنتم شنو أغنيتكم المفضل لأم كلثوم هي الشخصية اللي ربحت بها نقطة ريم مش نتعديو للشخصية الأخير شخصية عالمية جو رافع هذه نغمة المنطقة
4: ربي سهل
1: يلا نبدأ لك خنو فاروق وقت اللي تحب أنا تولدت نهار 15 أبريل 1452 في مدينة صغيرة في إيطاليا من صغري كان عندي فضول كبير ما كنتش نحب نفهم حاجة واحدة برك كنت نحب نعرف علاش الماء يتحرك كيفاش تطير الطيور كيفاش يخدم جسم الإنسان كيفاش تتبدل الأشكال والضوء كي كبرت مشيت لفلورنس وتعلمت في ورشة الفنان أندريا ديل فيروكيو كنت نرسم نكتب ندرس نرسم مخططات وأفكار الآلات وحاجات أخرى 1490 عملت
3: دافينشي
1: دافينشي جيبة صحيحة رافع برافو عليك
3: قصيد دافينشي طول علاش قول ليوناردو علاش
1: برافو ليوناردو دافينشي برافو إجابة صحيحة برافو رافع يعطيك الصحة
3: ربي فضلك
1: القوانين كي نتبعوها سهلة نلقاو الإجابات برافو عليك 1490 عملت واحد من أشهر الأعمال اللي ارتبطت بي وفي بداية القرن السادس عشر رجعت لفلورنس بين 1503 و1519 تقريبا ارتبط اسمي بعمل صغير في الحجم أما كبير برشا في الشهرة لدرجة أنه ولا تقريبا أشهر وجه في تاريخ الفن شنو لجوكوند برافو برافو في ميلانو خلى زيد عمل آخر معروف عالميا يحكي على لحظة شهيرة في حياة المسيح لو العشاء الأخير طبعا في 1516 مشي لفرنسا عشت آخر سنوات حياتي غادي وتوفى 1519 أما اسمي بقى مرتبط بالنهضة الإيطالية وبشخصية جمعت بين الفن الملاحظة والاختراع نحكيه على ليوناردو دافينشي برافو رفع الماجدي برافو برافو
0: فقرة ممتازة زينب
1: والله عايز اقتراحك اقتراحك سمحني
4: مقبل هكا رفت
1: ما تغشش عليا ميسيلش رافع شو الحاجة اللي تنجم ترضيك خاطر ما نحبكش ما تغشش
5: خلبوزة
1: يلا قول
3: انا ما عرفش
1: تعمل الفقرة بتاعك في وقتها مثلا
3: ميسيلش
0: يلا اسمعني وبربي اعطيه
3: لا لا لا خليني هنا والله الريل مش تسوي
4: اسمعني اسمعني نقل عنا ديديكاس باش نعديه التويكه بالليل خلينا ديديكاس انا عندي ديديكاس سبيسيال جعفر ماذا بيت سلم انت زاده عندنا لين زيتون عمرها 4 سنوات تعيش في انجلترا
1: هيا لين
4: دونك تسمع فينا جعفر وتحب تحفظ التونسي كما احنا نحكيو دونك نسلموا عليها تحبكم برشا لين زيتون
0: لين زيتون ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله ربي يخليك ان شاء الله ربي يحفظك هابي بيرثدي يا
4: عيد ميلاد سلموا عليه وبس
0: هابي بيرثدي
4: ميسيلش
0: اكيد راه عند عيد ميلاد في يوم من الايام
4: ميسيلش عندنا عيد ميلاد ام ريما ريما تبعنا ديما وتسلم عليكم برشا مدام نجيبه العياري من رادس تحب تقول لها ريما ربي فضلك لينا والله لا ينحيك وسامحني كان مقصره معك اكيد ماكش مقصره معها وربي فضلك الوالده
0: امين رب العالمين انا عامل فاصل صغير بعد شويه رفع ولد الدار تفضلوا
6: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب الجرايم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعت. ناجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: سادة المشاهدين، مشاهدين ومستمعين الزوز، نمشوا توت سويت رفع ولد الدار.
5: رفع ولد الدار،
7: وعندي فكرة طيارة.
3: اليوم مش هحكي لكم على حاجة مهمة برشا في وسط الدار، اللي هما لي بورت انتيريور، دونك البيبان اللي موجودين لداخل. برشا عباد يفدوا من بيبانهم ويحبوا يبدلوا، برشا عباد ما مش فاهمين علاش في الشتاء الباب ما عادش يحب يتسكر وفي الصيف يتسكر، برشا عباد دوا داخلين في شانتي ويلاوش في باب سمو رخيص باش ينجم يركبوا. دونك كلكم قاعدين نشوفك البيبان الحاضرين اللي تلقاوهم تشريهم ديريكت حاضرين، هذوكم صحيح رخاص اما راهو لازم يكون عندك بني شاطر جدا باش الباب يمشي ديريكت في بلاصتو. يقولوا بني شاطر جدا، نقولوش ديما الحكايه هذيا. دونك ماذا بكم فو زيفيتي ديما كالعاده ثلاثه نقاط. اليوم ثلاثه انواع تاع بيبان وش نحكي لكم عليهم. الباب الاول هو البورت الفيولير. شنو هي البورت الفيولير؟ اللي هي فيها نيدا باي، ساهل برشا. هك البيبان اللي من داخل تلقى فيهم كيما عش نحل بالكرتون، خفيف ياسر الباب هذا، هو الافونتاج نتاعو. مي لانكونفينيون نتاعو انه ما يشدش الصوت وفراجيل برشا، يتكسروا فيسا فيسا على البيبان من نوع هذا. لافونتاج نتاعو زادا السوم اللي هو من 200 دينار حتى ال 500 دينار، يعني 200 دينار سي جعفر تنجم تشري باب، مي فراجيل الباب هذا والديوري دفي نتاعو قصيره برشا. من بعد جاو جينيرالمون البيبان هذوما نلقاوهم برا في الخارج، دونك جاونا من برا. من بعد نلقاو البيبان اللي هما لي بورت بلين، اللي بيبان اللي يسميهم فيهم روح، باب بالروح يعيطولو. دونك الباب هذا موجود يكون ستركتور نتاعو معموله بالبوا، بالبوا روج وبلاكاج بالام دي اف. الباب هذا يبدا معبي بالكدا، يبدا رزين، والسوم نتاعو بيان سور باش نلقاوها اغلى شويه، ينجم يخلط حتى للألف دينار، من 500 دينار حتى للألف دينار. لانكونفينيون نتاعو tout simplement اللي هو غالي شويه، هذا هو الانكونفينيون الوحيد، سينو il dure avec le temps وصحيح على الاخر. نمشيو توا في بيبان اغلى وموجودين زادا ولاو اون فوغ توا، اللي هما لي بورت فيتري، البيبان اللي بالبلار. البيبان اللي بالبلار اول حاجه غاليين، علاش؟ خاطر البلار غالي في حد ذاته، ولي زاكسيسوار نتاعو غاليين، خاطر الباب بلار تلقى الكوبه في وسط البلار كاريمون فوندو في وسط البلار. دونك ديكو الكوبا في حد ذاتها زاده تكون غاليه. الباب هذا ينجم يخلط حتى ال 2000 دينار اللي هو سوم غالي برشا بالنسبه لون بورت انتيريور. لي زافونتاج نتاعو انه سورتو في لي اسباس صغار، كان عندكم اسباس صغير كي تركب باب بلار يخلي الضوء يدور خير ما يسكرش على الكلوارات. لافونتاج الاخر انه يلاجوت جماليه مزيانه برشا للدار، مي في نفس الوقت لانكونفينيون نتاعو ميزابار انه السوم غالي، لا فراجيليتي يتكسر برشا، وفي نفس الوقت ينجم ينحي شويه انتيميتي، خاطر حتى كانوا سابلي ديما البلار يوري شويه. دونك هذوما ثلاثه انواع نتاع البيبان اللي عندنا اليوم. كيما تراو البيبان ينجم يمشي من 200 دينار حتى لزوز ملايين، يعني تزيد صفر كاريمون. دونك هذوما هما البودجي اللي موجود بالنسبه لي بورت انتيريور. امانه ديما نقول لكم سهله برشا العمليه، كي تعمل شانتي ما تخافش من النجار، امشي للنجار يجي ياخذ لك القياس ويعمل لك باب سور ميزور. هذه كانت رفع ولد الدار نتاع اليوم، تبعونا بسير بنفس العمليه دي باش نهبطها في الانستغرام تاعي الريل، تبعوني. وكان تحبوا بعض الاسئله كلموني، فبرشا بدي يقول يعطيونا نمبر تليفون، ما نجموش نعطيكم نمبر تليفون، نعملوا بيب زاد ميساج للماركت اللي يسمعوا فينا. كان تحبوا نعطيو نمبر تليفون نتاعكم اتصلوا بنا، مرحبا بكم في كل وقت. هذه كانت رفع ولد الدار.
5: رفع ولد الدار،
7: وعندي فكره طياره.
8: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقيه الكيب.
5: هنا تونس، هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسيه بحضور اهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخه. ديوان فام، صوتكم.

0: مرحبا بكم 11:29 دقيقة بكري كنا نسمع في رفع ود الدار برشا كومنتات قال لك حلوة برشا فدو ديلي قالت لك حلوة حلوة حلوة برشا فهمني ولا يشكروا فيك سي رفع
1: اكتب لي باب عم يبكي نتاع الحلاني اكتب لي باب عم يبكي عاصي الحلاني شكون هذا
0: باب عم يبكي ما خلق من البيبان اللي ما حكيتش عليهم من الباب اللي عم يبكي
2: باب عم يبكي
0: احنا سيدي من عالم البيبان مش شو العالم التكنولوجيا العالم الاي اي فهمني ولا فورورد سمت 2026 يا ودي مش نورمال يا ودي راهو اعطيوني الثقه برك
2: ايوه
0: باش نحكيو لانه السؤال اللي يطرح نفسه الحقيقه مهم جدا شنو مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي وكيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤيه القيمه حقيقيه كما قلت الاجابه تلقاها في اي اي فورورد سمت 2026 من 7 انطلق فهمني ولا الى حدود 10 سبتمبر في ياسمين الحمامات تجمع كبار الخبراء صناع القرار مستثمرين مبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة شعار كبير برشا 4 أيام من النقاش الابتكار الاستثمار والشراكات حول الحوكمة والسيادة والابتكار والاستثمار والتعاون دونك نذكر AI Forward Summit 2026 قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى إذن مو كما قلنا كبير كبير كبير برشا فمني ولا أدعو السادة المستمعين أنهم يواكبوا هذا الحدث الحقيقة
2: حدث تعفون على الاخر نعود نقول ونعود نفكر كل يوم كل مرة تحكينا على هالإيفينمون هذايا نقول راهو الناس الكل ما عندناش خيارات لازمنا نتأقلموا مع البروغري ومع التطور اللي صاير دونك لازمنا نفهموا أكثر منه وحاجة
0: خاصة نحاولوا نفهموا
2: ونحاولوا نتبعوا وعلاش ليه نحاولوا نبتكروا نحكي يمكن على الأصغر سنة الناس اللي قاعدة ديفلوبي توا وكل شيء دونك فرصة أنهم يقابلوا ديزيكسبير وينجموا يكونوا حاضرين في الموجة هذه نتاع التطور ويعرفوا شنو هو الإيه وشنو ينجموا يعملوا به وكيفاش ينجموا يمشيوا به أبعد
0: واضح يعطيك الصحة زين وبيت رضوان التونسي سلمنا على ريم يا جعفور
3: ربي فضلك رضوان التوينسي زميلنا في الراديو يفضلك يا رضوان ميرسي رضوان
0: اه رضوان والله يسامحني
3: ما هو خاطر عادينا الصيفيه فضلنا هنا
0: يا عايشك رضوان يا بيه هاي سيدي احنا اليوم خميس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحاضر محمد والغايب ابليس غدوه الجمعه غدوه الحدث لانه غدوه اول حلقه من ناس بالناس تلتحق بينا زميلتنا شادليه شادليه صباح النور بونجور بونجور بونجور
4: صباح النور جعفور بونجور لكم
0: شادلية احنا غدوة عنا الحدث فقرة الناس بالناس واحنا قررنا باش نطوروا في الفقرة هذه نمشي أكثر ما يمكن نقربوا للوضعيات الاجتماعية باش ندرسوا ذكروا اللي بارح حكينا في معطى مهم أغلبية الناس اللي جاونا الحقيقة يستحقوا 80-90% يستحقوا بالحق بالحق بالحق ثم 10% يستحقوا أما ثم شكون يستحق أكثر منهم فهمتني سنة قررنا أنه نعملوا بحث فهمني ولا وباش نمشي ونصوروا على عين المكان قبل وبعد قبل وبعد بعد التجربة تكون بعد جمعتين ثلاثة أربعة احنا والمنجز شنو نجم مثلا مرأة مع في ساكنة في خربة وكذا وقررنا باش نبنيو دار وقال باش نصلحوا مدرسة ولا باش نعملوا كذا حسب المنجز احنا غدوة التحدي الإنساني متاعنا هو كرتابة العودة المدرسية
4: اي غدوة ان شاء الله الكرتابة احنا قلنا الوبجيكتيف متاعنا ان شاء الله باش يكون 200 كرتابة 200 تلميذ باش نحاولوا نفرحوهم وعملنا الاستيماسيون متاع الكرتابة 200 دينار اي دونك احنا بيان سور كيما مستنسين ما ناخذوش فلوس في دينا ما نقبلوا حتى فلوس في دينا دونك باش نكونوا بشراكة مع اسويس اسويس مشكورة عملت لنا كانيوت خاصة بساعة سعيدة دونك باش تلقاو فوق الفيديو هذايا فما اليام
0: تاع
4: اليوم تاع الكانيوت هذايا باش تدخلوا تتبرعوا كي باش تدخلوا على اليان هذايا شنو باش تلقاو باش تلقاو المبلغ اللي نتوما تختاروه معناها تختاروا 50 دينار 100 دينار 200 دينار والا 500 دينار والا تلقاو زيدا مبلغ اخر المبلغ اللي تحب عليه انت تحطوا قداش تحب تتبرع
0: نجم تتبرع باللي تحب
4: باللي تحب كل قدير وقدره ليسونسييل في النيه به للناس اللي باغ اكزومبل تقول لك انا عندي فلوس زكاه نجم نتبرع نحب ننويها زكاه هل ممكن والا لا بيان سور باش تلقى زيدا محطوط عليه تبرعي هذا ننوي به زكاة دونك تحطوا هذيك وتحط المعطيات نتاعك اسمك لقبك انت منين الدوله ونمرو التليفون نتاعك معناها كل سواء من تونس ولا مش من تونس نجم تتبرع
0: وهذا ما يظهرش للناس معناتها انت تحب تتبرع لاسمك حاجه ما يسمع بها حتى حد هذيك وثيقه تهمك انت فقط
4: طبعا
0: مش للنشر معناتها ما نعرفوش شكون يتبرع هذا مهم.
4: هذا هو للناس اللي ما عندهمش كوارت باش ينجموا يدخلوا يتبرعوا باش يلقاو زيدا فما الريب نتاع اسويس محطوط زيدا من الفوق في الفيديو باش يلقاوه من الفوق. لكن حاجه بسيطه برك انتم تدخلوا تتبرعوا تكتبوا لي ساعه سعيده معناها جوست تكتبوا لي ساعة سعيدة وتصوروا لنا اللي انتم بعثتوا معناها فلوس وتبعثوا لنا على الواتساب على 50 285 285 جوست تصوروا لنا اللي انتم بعثتوا للأسويس معناها الفلوس هذوما.
0: واضح به حاجة مهمة جدا. هذا لا يمنع أيضا أنه غدوة الحملة رأي اللي باش عملوها من 11:30 النص النهار في المباشر كيما جرت العادة باش تكلمونا على 31 328 328 31 328 328 وتبعثوا لنا على الواتساب على 50 285 285. التحدي متاع غدوة أنه نلموا أكثر بحول الله من 200 كرتابة
4: إن شاء الله.
0: 200 كرتابة نقولوا 200 كرتابة سيرفع في 200 قديش؟ 40 ألف دينار. احنا نحكيه على 200 تلميذ ولو أنه مع قرى أسويس فيها العديد أكثر برشة أكثر برشة العدد. ولكن خلينا نحن في ساعة سعيدة نكونوا القسط المساهم الأكبر فمني والله باش الوليدات هذوما يرجعوا يقراوا ويرجعوا يقراوا فرحانين فمني والله. إن شاء الله ربي ننجح وليداتنا سادة المستمعين وربي نشحلكم وليداتكم سادة المستمعين وين ما كنتوا. دونك نجموا تكلمونا على 31 328 328 وإلا على الواتساب 50 285 285.
4: غدوة 11:30 مش اليوم يكلمونا على الرقم.
0: غدوة 11:30 بطبيعة الحال فهمني ولا نذكر اللي كونوا نحن توا فهمني ولا عندنا متبرعين بعشرين كرتابة تو في اللحظة هذه. صديقنا شمس نذكر 10 كراتب صديقتنا هدى بتاع أمريكا
5: خمسة وعندي سبعة أنا تو أنا عندي سبعة حضر أنتم
0: قلت سبعة ورفع قلت عندي زوز كراتب زوز كراتب. دونك عندنا 19 كرتابة موجودين إن شاء الله يا ربي. باش حطوا طاهر اليا غدوة باش تلقاو اليا
4: اليوم اليوم شوية آخر باش تلقاو اليا محطوط شوية آخر باش تلقاو اليا محطوط كل شيء موجود وادخلوا اتبرعوا وبعثوا لنا معنا على الانستغرام تاعنا قلنا رانا سيبون من توا نبداو معناها
0: حط لكم اليان خويا من توا نقوموا غدوه الصباح يا خويا بالك نلقاو 100 كرتابه موجود في الكاميرا
4: لعل ونزيدوا في عود مش التلميذ
0: بالك يا رب تجيبنا في الصفيد. شكرا شادلي بارك الله فيك يعطيك الصحه شكرا على الثقه بارك الله فيكم الساده المستمعين. فاصل صغير نمشي ومباشره بعدها السي ان جي مع ساتي ريم
6: راجعين بعد شويه على ديوان فام في ساعه سعيده. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: سين جيم مع ريم.
2: عسلامتكم.
3: بونجور
4: أطفال. ستي ريم في إطار الأخبار السعيدة. الفريق متاع مسرحية لاموذا. طاهر عيسى بالعربي أخذ جائزة أحسن إخراج في مهرجان
2: المسرح التجريبي. برافو عليه.
4: مبروك. إن شاء الله مبروك فني ولا. يعطيهم الصحة شرفونا لأنه راهو نحكيوا على حاجة مش سهلة. وأمير الدريدي جائزة أحسن ممثل.
2: أمير
4: الدريدي شرفونا وشرف تونس. ألف مبروك طاهر عيسى بالعربي الحقيقة يفيرتي.
1: والله برافو.
2: برافو عليهم. هاي الاخبار السعيده جميل جدا. انتم ما نحوي لكم لباس
4: لباس قلت لك رافينيا كي شاط الكوره.
2: هو انت مواضيعك الجانبيه ديما تفكرهم معايا. ما هو ماك حكيت عليه بكري
4: حكيت عليه
2: باه تغششت انت
4: تعرف. تعرف اكثر واحده تعدي لي رباب والله دمتي فخرا. والله
2: دمتي ذخرا
4: ذخرا
5: ذخرا وفخرا
2: كلهم باهين. يا سيدي البارح شنو حكينا احنا؟ شنو الموضوع اللي كنا باش نواصلوا؟
5: الانظمه التربويه في العالم.
2: صحيح. على اختيارات تربويه في العالم واللي نجموا ناخذوا عليها فكره على العالم والا ناخذوا منها افكار تنجم تنفعنا. اليوم مش بالبلدان خممت نمشي لكم معناها احنا على شنو نحكيوا بالضبط. مثلا تعليم اللغات مثلا ليزونيفورم اللي يحبهم ياسر رافع. شنو يلبسوا الناس تلامذة في كل بلاد وعليش سورتو حاجات من هذا القبيل. خلينا نبدأ وكل عادة برباب وشاد ليا تاخذ النقاط باش في الاخر نعرفوا ديما شكون ربح بالطبيعة. نبدأ مع رباب. يا سيدي شنو البلد الافريقي اللي عنده الرقم القياسي في عدد اللغات الرسمية اللي تقريها المدرسة العمومية متاعه؟ لو سيستيم سكولير يقري 11 لغة. نعم حسب الجهات بطبيعة. جهة تقرأ يقرأوا لغات يقرأوا مثلا فرنسي ولا أنجلي ما نحبش نقولك البلاد شنية ولكن عندها الركور عندها رقم القياسي حول العالم في أنه النظام التربوي الرسمي متاحة العمومي يقري 11 لغة. كان ما عندك شعادي رافع
3: الأفريق دو سود.
2: برافو عليك. جنوب إفريقيا منها الزولو منها الأفريكانس المدارس الابتدائية الكلها تقري اللغة اللوكال متاع المنطقة هذيك قبل ما تمشي للانجلي. نقطة لرافع هذه جميل. زينب سؤالك.
6: مرحبا.
2: في أنا بلد أوروبي التلامذة يقرأوا أوبليغاتوارمون من الابتدائي 3 لغات.
6: بلد أوروبي؟
2: أوروبي نعم
3: أوروبي.
2: السيستيم entièrement trilingue يبدأوا بلغة ثم يبدأوا يقرأوا القراءة بلغة وبعد ينتجريوا اللغة الأخيرة.
6: ثلاثة لغات. بريطانيا؟
2: لا
3: لوكسمبور.
2: برافو عليك.
3: ألمان ولوكسمبورجوا وفرنسي.
2: برافو عليك رافع. صحيح. خاطر احنا عنا فكرة خاطر حتى كيف الواحد يسافر وكل عنا فكرة أنه فما بلدان أوروبية ياسر متشابثين بلغتهم حتى أنجلي ما يحكيوش معك. في إيطاليا تنجم تقالغ باش واحد يجاوبك بالأنجلي مثلا ولا في ألمانيا ولكن لوكسمبور السيستيم الكل تريلانك صغار يبدأوا يقرأوا لوكسمبورجوا لغتهم ومن بعدك يتعلموا يقرأوا بالألمان ومن بعدك الفرنسي انتجري في آخر البريمير. أحسن ترافع. سؤالك أنت بلد آسيوي فيه الدروس العلوم والمات historiquement من أول الدنيا يتقراو باللونجلي alors que اللغة الناسيونال ما هيش لونجلي. نعم بلد من
3: ماليزيا.
2: واو أكيكا بزهر
3: خطر باللوجيك قلت خطر معروف التعليم في ماليزيا هم احتلتهم.
2: برافو عليك. ماليزيا صحيت. ماليزيا تستعمل السيستيم اللي يالترني سولون لي ريفورم بوليتيك اللي صار. والله برافو عليك.
3: ربي حجب العين
2: يا اخي فما اوراق ما عنديش لا ما عنده شيء الحقيقه علاش الظلم.
4: لا لا لا
2: برافو عليك رافع.
4: بلي سامحني انت الاسئله حطيتهم في ورقه
2: اهم.
4: تفضلي.
2: نحب نقول لك انه فما ورقه اخرى في اسئله جوست قدامك انت ما هو طلع واحد وانت الورقه
6: ما نحيولوش لميريت جاوب بس جاوب بس
3: هي سامحني نحب نسال سؤال
2: اللي
3: هو اللي هو اللي هو
2: بلوس فهمنا علاش طلعهم هو.
3: سامحني.
2: برافو عليك.
3: سامحني بالله سامحني
4: ماليزيا
3: سي جعفر. سامحني
2: سي جعفر
3: سي جعفر. سامحني تتخلق كي المركي بونتويت انا
4: لا ماليزيا.
3: ماليزيا باللوجيك احتلتها لانجلتير قبل ومعروف السيستم تاع التعليم نتاعهم متطور ياسر.
2: خويا مثقف خليه
3: لوجيك اربط مع بعض.
2: رافع انت طبعا متلو كيما هو يعمل في العاده ميساج خليه. يا سيدي سؤال جعفور شنو البلد الاوروبي اللي تعليم اللاتان
3: اسمع سؤالك بالله
2: ربي عندك حاجه غادي ما تعملوا ليش
3: والله لا
2: عندي اللاتان اوبليغاتوارمون يتقرا في اغلب الليسيات
3: والله نعرفها هذه
2: دو لا فيليير كلاسيك بلد اوروبي يقري اللاتان
3: مانيش مجاوب خليه يجاوب سينو انا بعد هو
2: انا خليه جعفر
4: بلد اوروبي يقري اللاتان
2: في الليسي سيونتيفيك والليسي كلاسيك حسب برامجهم هما فما سيونتيفيك والكلاسيك
4: جبتيني هذه معناتها باش نزيد طلعتي
2: نعاون فيك
3: باللوجيك اون بلوس
6: جعفر
2: ليه عاد خلي
4: ايطاليا
3: ايطاليا صحيح
2: برافو عليك جعفر ايطاليا تقري اللاتان وماتيير اوبليغاتوار باش الديفلوبي بالنسبه ليهم لا ريغور لوجيك يقري واللاتان احسنت هذه نقطه لجعفور نرجعوا لرباب رباب
5: نقطه يا جعفر
2: بلد اسيوي كبير باهي بلد اسيوي يقري عنده سياسه اللغه الام اولا يقري اللغة الأم أولاً علاش؟ في برشة أقليات إثنية برشة دي مينوريتي دونك يقريوا لا لونغ يقريوا اللغات اللوكال متاحهم قبل ومن بعد كي يتعدوا اللغات واحدة أخرى بلد آسيوي كبير ياس
5: الهند ولا
2: الصين؟ مش الهند
5: الصين؟
2: الصين رباب نقطة ليك انت قبل ما ينتقريو بروغريسيفمون لو موند اغا
3: قلت الصين شبيك بدلت من بعد
5: ولا بلا خطر ما عقلش هكا بوجه لي سي بون ماني
3: شكيت في روسيا انا
2: زينوبة مرحبا شنو البلد الافريقي اللي يستعمل قصص تقليدية متوارثة قصص نقولوا احنا وميسيسي وحاجات كيف ما هكا في اللغات اللوكال متاعهم باش يعلموا الصغار في المناطق الريفية قبل ما يتعداو للفرنسي دونك البلاد لغتها الفرنسي مش السنغال
6: كوديفوار
5: نيجيريا
2: لا مش السنغال مش كوديفوار مش نيجيريا رافع محاولة
3: تشاد
2: لا جعفور
4: موريتانيا
2: بوركينا فاسو بوركينا فاسو فيها ليزيكول بيلانغ اللي يستعملوا لي لونغ ناسيونال نتاعهم هما قبل ما يتعداو للفرنسي
6: اصدقائي اللي
2: بوركينا
3: بي لك جعفر تقول على البار يعني موريتانيا وبوركينا فاسو حتى جغرافيا بعض على بعض والله
2: رفعك يبدا رابح ريتوك فاش يبدا كي يبدا رابح
3: والله ضربتني العين هذوما تو ان شاء الله فيهم
2: اي سيتي
3: لحم كتريه
2: باش نمشي ليزونيفورم
3: حلو يقولوا
4: ليزونيفورم
3: اي تفضل
2: شنو البلد الاسيوي سي رافع اللي التلامذة متاعو يلبسوا لبسة رسمية لدرجة أنه اليونيفورم متاع البنات هو اليونيفورم دو مارين اللي يلبسوه البحرية
3: اندونيسيا
2: لا هما اليونيفورم متاعو انسبيري من اللي تنو ميليتير متاعهم علاش خاطر يحبوا الجابون رافع احسن البنات يلبسوا اكل كول مارين هذاك انسبيري من التنو العسكريه متاع البحريه على خاطر والكلاست الطالعه باهي احسنت هذه نقطه واحده اخرى لرافع المتقدم برشا في اللعبه هذه اليوم جعفور شنو البلد الافريقي اللي اجباريا يلبس يونيفورم بالوان زاهيه جدا صارخه مثلا لو جون سافران مثلا سافران والا الفير فلويو اخضر شعشاعي معناها
4: شيك بين مالي والسنغال
2: باش pour repérer facilement les enfants باش الصغار
6: يتراو في
2: يتراو بالكدا وهما في الثنيه نجم نعاونك بفكره انهم يمشيو كيلومترات
5: بلد شونتي قلتنا
2: افريقي يمشيوا برشا خاصة في معناها الثنية الطرقات الريفية
5: مالي.
2: فالصغار لازمهم يتراو مليح باش ينجموا
4: بين الكامرون والكامرون
2: اللي سميتهم كل غلطين شكون يقول
5: كونغو
6: نيجيريا
2: لا بلد أقل تقدما من اللي قاعدين تقولوا فيه
4: شاد
3: لا لا نيجيريا
2: خاطر يمشيوا كيلومترات طويلة على الكياسات أوغندا أوغندا تلبسهم ألوان شعشعة جدا باش الصغار اللي يمشيوا كيلومترات في الثنية يقعدوا ديما
6: وبصفة عامة
2: قلت أنا
4: شعشعة
2: شعشعة
3: شعشعة
2: العين بالأخير كيما تحب أنت يا سيدي النقطة هذه ماخذاها حتى حد وكان السؤال لجعفور رباب رباب شنو بلد من لاميريك سنترال اللي اليونيفورم سكولير متاعهم أزرق وأبيض باش يكون بالضبط كيما ألوان العالم
6: الأرجنتين
2: لا على خاطر يحبوا يلبسوا لي كولور ناسيونال هذوما في المدرسة العمومية باش يرونفورسي وإحساس بالانتماء والوطنية وكذا زوز بلدان يعملوا الممارسة هذه
4: وين فانا قارق
2: قلت لك في الأمريك سنترال
6: مش لرغوي
2: حاجة تبدأ بالإس
3: سالفادور
2: برافو عليك زينب السلفادور والهندوراس كيف كيف الزوز يلبسوا الوان العالم ب عند زينب البلد الآسيوي اللي يمنع منعاً باتاً المكياج والحولي والشعر لازم يكون مشدود ولازم يكون في ضفاير في بعض الحالات خاصة عند الكوليجيين نحكي عن المرحلة الإعدادية لا وهذا في ليزيكول بريفي او بوبليك الديسيبلين كابيلير مهمة على الديسيبلين متاع الشعر الشعر لازم ملموم ومظفور ركزوا على الشعر
3: شعر مفور تاع البلاد هذه اللي تهزنا لها الصين
2: ديسيبلين كابيلير مسمينه خاطر الشعر في البلاد هذيا صحيه الهند الشعرات الطويله الكحله المزيانه دونك الشعرات في الهند اوبليغاتوار
6: لازمها مظفور
2: لازمها مظفوره ما يقراوش من غير شعر مظفور 90 حسب الدراسه هذه 90% من المكاتب في الهند رافع
3: ليست اي قل لي كليت عين عشان جابوا مليح
2: فما بلد افريقي محلها الفكره هذيا يمبوزي انه فما ان تيسو تراديسيونيل ريت مثلا الفوطه في حمام سوسه ولا معروفه القماش هذاك تقليدي عندهم قماش تقليدي بليسي هكا يتحط اون يونيفورم بور فالوريزي لارتيزانا ناسيونال نتاع البلد هذيا الكلهم يزيدوه فوق التونو اسمه لو باني كان هذا ينجم يعاونك
3: لبانيا في افريقيا
2: اي بلد افريقي يلبس قماش تراديسيونيل بليسي كلي موتو هكا هكا هكا يتحط فوق لونيفورم للايدنتيتي كولتوريل نتاع البلاد باش ما يبعدوش عليها ويولي ستيل نتاعهم ياسر غربي تبدا بالبي
3: بينا
2: احسن نقطه لي رافع برافو عليك نمشيو للماتير الغير منتظره هكا جعفور
4: عندي انا غير منتظره غير عندي انا
2: ولا تحب نكملك في اللبسه في لي يونيفورم تحب تسمع حاجه في اليونيفورم ما عنديش مشكله في اليونيفورم ب سيدي ب تحب ماتير غير منتظره داكوردو يا سيدي شكون شكون البلد من القوقازي من الكوكاز اللي قنن تدريس الشطرنج للصغار منذ سن 6 سنين احنا قبل حكيناها على روسيا لكن انا نحكي على بلد قوقازي يقري اوبليغاتوارمون لا الشطرنج خلينا نكمل السؤال الشطرنج من منذ سن 6 سنوات والقانون هذايا بدا من 2011
4: أذربيجان
2: لا
4: أذربيجان
2: لا مش البوسنة مش أذربيجان
3: لحظه بوسنة والهرزك لها الاخرى
6: والغالي
2: لا
3: هرزكوفيت
2: حاجه تبدا بالايه
3: بالايه
6: البانيا
3: بالهاها
2: بالايه بالاه
5: بالاه
6: ارمينيا
2: صحيح ارمينيا برافو عليك على خاطر برافو عليك خاطر يعلم استراتيجية التفكير استراتيجي ويعلم التركيز ويعلم حل المشاكل برافو عليك ارمينيا تقري منذ سن 6 سنوات الشطرنج كمادة مدرسية بالسؤال الرباب ما هو البلد اللي في آسيا الوسطى تلامذة يقرأوا فيه شعر الرحالة شعر لينوماد معناها البلاد فيها
3: أفغانستان
2: فيها الارتحال عندهم في تقاليدهم الرحلة والانتقال من بلاد لبلاد يقراوها في البروغرام أوفيسيال يقراوها في البروغرام أوفيسيال باش ما يخسروش التقاليد متاعهم اللي البلاد متاعهم أجدودهم كانوا رحالة نحكيه على بلد في اللازي سنترال
3: مش اللي قلتها
2: باش لي جون جينيراسيون اللي عايشين في المدن هذوما جدد اللي اوربانيزي وكل شيء ما يضيعوش هاك الليان مع لي غاسين نتاعهم اللي هما اصولهم الكل رحاله
3: اللي قلتها غلطه
2: اش قلت انت
3: افغانستان
2: لا
6: لا منغولي
2: صحيت منغوليا برافو عليك
4: برافو زين
2: برافو عليك زين
5: باللوجيك
2: برافو عليك
4: مفيد انا ما يربحش
6: انا ما عنديش مشكله
2: السؤال الرافع
3: أي.
2: البلد الاسيوي
3: باقي في اسيا
2: اللي عنده دروس obligatoire في السيستم معناها اسمهم دي كور دو بونور اي دونباتي يسميوه الهابينس كوريكولوم في لي زيكول بوبليك نتاع العاصمه اللي هي
3: كوريا الجنوبيه جابون كوريا الجنوبيه فيتنام تايوان
2: هيا عاد عطيت 3 اقتراحات لا بلاد حكينا فيها في حاجه اخرى تو
4: اندونيسيا
2: الهند احسنتي في الهند في نيو دلهي في لي زيكول بوبليك نتاع نيو دلهي اللي هي تعمل تونس ما نعرفش قداش من مره يقراو دروس يوميه الماتير هذه تتقرا يوميا مش مره في الجمعه ولا حاجه ماتير السعاده والتعاطف ولومباتي اللي فيها ميديتاسيون فيها دي زيكزيرسيس نتاع اكسبريسيون ايموشنيل كيفاش تعبر على مشاعرك وفيها دي ديسكوسيون على القيم الانسانيه هذايا في لي زيكول نتاع
5: حاجه مش متوقعه
2: نيو دلهي في الهند احسن هذا السؤال كان السي رافع دونك توا جعفور
4: اي تفضل
2: جعفر ب شنية البلاد اللي ان بيي دوسياني
3: ديجا هذا سؤال
2: اعطيني ان بيي دوسياني
3: لهنا سؤال في حد ذاته لي
2: اعطيني ان بيي دوسياني البلاد هذيا التلامذة يقراو فيها ثقافة جعفر
4: ثقافة
2: كيفاش تعرف الثنية بمتابعة النجوم لا نافيغاسيون تراديسيونيل او زيتوال
4: زيتوال
2: اي
4: زيتوال
2: هذوما دي سافوار تراديسيونيل نتاع لي ماوري اي زين
4: J'hésite entre.
2: Oui, les Maoris.
5: Oui, bah,
3: c'est marrant. Fait Tibet.
4: Mais je vais aider.
2: Nahki à la bled. Bah, le bled, il y a un dom raqsa spécial.
3: L'Irlande.
2: Scandinavie. Il y a un dom le haka, le haka.
5: Tahiti.
3: Le New Zealand.
5: New Zealand. Bravo,
2: Alik.
5: Louché,
3: Mohamed le Clamp.
2: Bravo, Alik.
5: هذيك هذيك بديت في البرلمان صحيح هذوك مو
2: كيفاش جعفر كيفاش
5: بديت كيما كيما ماوي نتاع موانا
2: صحيح
6: متغشش متغشش طبعا
5: بالقوه هذيك والتحذيرات الحاد
2: برافو عليك جست نذكروك انه النقطه خذيها رافع
3: اي مسيتش خلي حتى بالهو
5: والله تخرج عليك جعفر
2: برافو عليك
5: شوي هكا
3: حمس على الاخر
5: حمس
2: برافو عليك جعفر هذا سؤال محليه جيل جعفر تو سؤال جعفر يقول بلد اوروبي عنده في برامجه دروس اوبليغاتوار في شد روحك لا جيستيون دي ميديا اي لا ديتيكسيون دي فيك نيوز كيفاش نتعاملوا مع التربيه على وسائل الاعلام وعلى انك تعرف تطلع الاخبار الزائفه في اوروبا
3: المانيا
2: غلط
3: البرتغال
2: غلط
3: لا بلاد هذه ما عندها ما تعمل البلاد هكا عرفت اللي
5: عملوا
3: دنمارك دنمارك دنمارك النرويج
2: باهي مش النرويج احنا غادي
5: فنلندا
2: برافو عليك برافو عليك زينب
3: بلاد ما عندهاش
2: اي نسمعوا بعضنا فنلندا النقطه الزينب فنلندا باش بور لوتي كونتر الديزانفورماسيون والمعلومات المغلوطه البلاد فنلندا نحكيو تقري لسبري كريتيك تقري النقد فاصل لي ميديا ما كيفاش تتعامل مع وسائل الاعلام من اصغر عمر نقراوها من البريمير هذيا في فنلندا وهذاك علاش فما نتائج على خاطر فنلندا هي اكثر بلد اوروبي ريزيليون اوزانفو دونك صحيت حاجه مهمه احنا عندنا جمعيه نتاع التربيه على وسائل الاعلام واللي هي حاجه مهمه بما انه احنا اونفايي بالاعلام ووسائل الاعلام والمنصات هذه كل لازمنا نتعلم كيفاش نتعاملوا معها باش نجم تفرز على خاطر هاكم تشوفوا قداش نعيشوا في وسط هالزخم هذا الكل احسنتي زينوبة مرحبا نمشي لرافع هو سؤال كان الرباب سامحني دوك السؤال
5: الزين
2: كان جعفر يا رب
5: مش كنت حاب تعدى الاستعاده لقيت فرصه تنجي
2: بلد في اسيا
5: بآسيا.
2: في جنوب شرق اسيا كان تحب شكون كان يحفظ الخرائط واحنا نقرا
3: بالحق عندي الاطلس
6: كنت نحب
2: معناها تعرف كيف نقول لك بلاد نجم تلوكاليزيها في مخك وين
3: شرق اسيا
2: جنوب شرق اسيا غادي انت غادي
3: انا غادي
5: انت غادي
2: رباب بلد في جنوب شرق اسيا يقريو قياده لي سكوتر
3: اندونيسيا فيتنام اندونيسيا
2: الفيتنام زين برافو
5: عليك والله الاجابه الوحيده اللي عندي
2: حنكمل المعلومه
6: عمري على نقطه عمري مريت ناس تسوق موتورات كما في الفيتنام تعرف شنو معناتها فما اون فيتيس موين الناس الكل يسوقوا بها سورتو في لي غراند فيل حاجه اكسبسيونيل بالماستر
2: احسن دونك يقريو قياده السكوتر يقريو الامن الطرقات السيكوريتي روتير براتيك يخرجوهم ويقراو ديكور في الكياس باش ينجموا على خاطر هو السكوتر هو المويان ابسولو نتاع الترونسبور غاديكا ولي ليسيان بارشا يستعملوا لي زادوليسون يسوقوا لي سكوتر دونك في الفيتنام نحب نقول لكم اللي زينب بالنقطه هذه ولات متعادله مع رافع جميل. اللي كان هو فايت في النقاط في اول اللعبه دونك توت سويت احنا مازالوا يمكن زوز اسئله باش نشوفوا شكون ينجم يربح السؤال توا عند زينب
5: جميل
4: كنا نشجعوا بعضنا
2: وهذا سؤال جميل كيف كيف زينب البلد الاوروبي اللي يقري في دروسه ثقافه تاريخ شجره الزيتون وثقافه الزيتون لا غريس برافو عليك
3: برافو
2: احسنت اليونان اليونان
3: اما زين بعطيت كعبه الاسباني بعد لا غريس
2: اي ما قلت لا غريس قبل
3: اما خذينا الكلوله من زمان نجم نوصلوا
2: يقري لي تكنيك
3: مش مشكل
2: يقري
5: الدجاج هذا ما عنده نوصل
2: التكنيك نتاع الفلاحه المستدامه لاغريكولتور دورابل زيدا في ليمانويل نتاع السيونس يقراو عندهم دروس على الزيتون اهميه تاريخيه للزيتون والتاريخيه واقتصاديه وايكولوجيه للزيتون في اليونان
6: خاطر ما عند ماغون اللي هو تونسي حسين الحمد لله ان شاء الله احنا زاد نقرا
2: برافو عليك توا زينب متقدمه
3: خلينا في اوروبا
2: ولكن هذا سؤال الرافع شنو جعفر مهم
6: قبل الفلاحه التونسيه
2: انا هو البلد الاوروبي تحب على اوروبا
4: سؤال سهل سؤال سهل
2: سؤال
4: سؤالي نجم نركز دي سؤال في المتناول عرضتك جا ربي
2: حاضر يا سيدي بلد في نفس اسيا جنوب شرق اسيا
3: مش قلت اوروبي بكري شبك نقز
2: لا غلط جنوب شرق اسيا يل ابليك القيلوله الاجباريه عندهم اون سيست اوبليغاتوار
5: جابونيستي
2: استناني فروشيت نتاع الكامبينغ هذوكم انستالي ديريكتومون في لي سال دو كلاس معناها يجي الوقت بعد الكونتين
3: كوريا كوريا الجنوبيه
2: خطا
6: يابان
2: خطا الريتوال اسمه ووشي
3: شين شين لا شين
2: الوغ لا شين اي برافو اما هو جاوب ما
5: هذيك والله حتى جابون عندهم
2: والتايوان والتايوان كيف كيف قداش طول هالقيلوله اللي قايلوها في ال
3: على ستي سؤال
2: لا لا ما عنديوش نقطه ما عنديوش نقطه
3: لا القيلوله سبع دقائق
6: 20
5: دقيقه
3: جافو
2: لا بين 30 و 40 دقيقه بوبوستي لا تونسيون بعد الفطور تعرفوا العب لازم يرتاح شويه ويرجع يقرا على روحه
4: انتهى التوقيت هذا
2: ولو قد قد
4: لا
2: زين برابحه زين برافو عليك
4: زين
2: برافو
4: زين
6: مبروك
3: يا رافا مبروك يا رافا خلينا نجاوب عليه هنا
2: سيي احتفلنا وكملنا تو في اللايف انستغرام كيما تعمل انت
4: تزيدوا سؤال مش عاجبينك اجاباتك اندونيسيا
2: ماليزيا
4: ماليزيا
2: ميرسي بوكو
4: ميرسي يا تفاعلي شكرا زميله زينب شكرا زميله رباب
5: ميرسي
4: صافا خويا انت
3: شكرا على وجهك خويا
4: نتقابلوا غدوه خويا نحن
3: مرحبا بك
4: هاي خويا ها دوما في الامان باي باي
0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
1: خليك قريب فيم وراجعين
0: الكرتابة حاضرة التبلية حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك
1: ديوان اف ام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان اف ام صوتكم ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
7: موجز منتصف النهار ديوان اف ام عسلمة المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق لملازمة الحذر الشديد تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة والمتمثلة في نزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بولايات زغوان وتونس الكبرى ونبل وجندوبة والكاف والسليانة والمنستير والقيروان وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي والقصرين وباجة وبنزرت وسوسة. وأوصل المرصد في بلاغ له اليوم بالتخفيض من السرعة لتتناسب مع حالة الطريق ومستوى الرؤية خاصة عند بداية نزول المطر لتفادي الانزلاقات كما أوصى بمضاعفة مسافة الأمان وضرورة ملازمة اليمين

0: النضالية المناسبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أن الذكاء الاصطناعي في الصحة يجب أن يخدم المريض ويساند الطبيب، وأن تنطلق الحلول الرقمية من الحاجيات الفعلية والأساسية للمرضى والفرق الصحية، وذلك خلال مشاركة اليوم بالحمامات في الدورة الثانية لقمة 2026. وأكد وزير الصحة دور المستشفى الرقمي والطب عن بعد في توفير طب الاختصاص في الجهات الداخلية وتقليص عناء التنقل ورفع الضغط عن المستشفيات لخلق ظروف أكثر ملائمة للفرق الطبية وللمواطن، كما تطرق لأهمية تطوير الملف الطبي الذكي والمعرف الوطني للصحة لتيسير متابعة المريض ودعم التشخيص المبكر مع ضرورة تأمين المعطيات الشخصية. الجزائر تعلن عن قرارها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لما أورده التلفزيون العمومي. جاء القرار بعد استنفاذ جميع الوسائل والجهود الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين وفق ما أوردته موقع الشروق الجزائرية. مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي يفيد بأن شهر أوت 2026 كان الشهر الأكثر حرا على الإطلاق على مستوى العالم، وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئا منذ بدء تسجيل البيانات. وقالت المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ في المركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى في تقرير إن البشر لم يشهد درجات حرارة مرتفعة كتلك المسجلة اليوم منذ ما لا يقل عن 100,000 عام على الأرجح. وزارة الخارجية الباكستانية تقول أنها لا توجد في الوقت الراهن مناقشات بشأن تحرك أو رد عسكري في إطار حلف مكة عقب هجمة الحوثيين على السعودية. وضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الاتفاقية تحالف دفاعي في طبيعته يركز على تحقيق الأمن من خلال الردع، مضيفا أن باكستان ستتصرف وفقا لما تمليه الاتفاقية عندما يحين الوقت.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.
3: الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان FM.
4: 352-442 ألمع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM إسبور غرام.
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من 2 للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان FM.
5: نصف نهار وسبعة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من تحق في المتابعة والاستماع لموجة إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعويد. موعدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس من اثنين لجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة، نحاول معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية والدولية، شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم، نحاول في طرف الفقرات اللي تعودوا بهم معنا نرجع على مختلف الأخبار و

0: الملفات. شنو في انتظاركم اليوم من مواضيع في برنامج هنا تونس؟ باش نرجعوا لبيع فقرة عطاير، المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتو. باش نرجعوا لبيان هيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل. سرحان باش حكينا على قانون الشيكات. من بعد إن شاء الله باش نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور، باش نعملوا تغيير صغير اليوم على مستوى الكوندكتور نتاع الحصة، باش تكون فقرة المقال موجودة في الساعة الأولانية. باش نحكيو على آخر التطورات على مستوى اليمن. من بعد باش نمشيو لفقرة بالأرقام الجديد اليوم، الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات. شنو التفاصيل نلقاوها آخر الساعة الأولانية مع الزميل نور الفارسي، والساعة الثانية إن شاء الله باش يكون ضيفنا في البلاتو أستاذ الاقتصاد معز السوسي، باش يكون ضيفنا إن شاء الله باش نحكيو على تصنيف تونس عند باء سلبي مع آفاق مستقرة، أيضا نسبة التضخم لشهر أوت، قراءة في المعطيات الاقتصادية هذه ومحاولة فهمها مع أستاذ الاقتصاد معز السوسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس
0: كالعادة باش رفقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل وتعليق ونقاش كامل الحصة، على يميني طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك ابتسام، بسرحان فريق الاعداد وكل المستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين.
0: مرحبا بك، ورحبوا زادا بسرحان الشيخاوي. سرحان اهلا وسهلا،
3: اهلا وسهلا. مرحبا ابتسام، مرحبا طارق، ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. ان شاء الله يعديوا معنا وقت باهي ابتسام.
0: ان شاء الله يعديوا معنا وقت باهي. والبدايه كالعاده دائما باولى فقراتنا عالطاير.
1: عالطاير
0: والبداية كالعادة دائما معك سرحان الشيخاوي، تفضل.
3: ابتسام، انا حبيت ان نعود نرجع نحكي على موضوع حكينا فيه سابقا، لكن للاسف الشديد الملف هذا لم يغلق، يتعلق اساسا بقانون الشيكات. حكينا نحن قبل المصادقة على قانون الشيكات الجديد اللي تنقيح اللي صار في المجال التجاري وغيره، انه باش تكون فما تبعات خطيره جدا، فما برشا ناس تكلموا على التبعات هذه، وفما ناس حكيت على ضرورة فترة إمهال، يعني اختلفت الأفكار بشكل كبير جدا. لكن تم تمرير النص هذا تقريبا، تحدثوا على سنتين عن مصادقة على النص المتعلق بما يسمى معناه في الشارع التونسي بقانون جديد للشيكات، وبدينا نشوفه في التبعات السلبية لهذا النص. معناها هو الأساس متاع هذا النص، ونحن نفض الإشكال المتعلق أساسا بالعقوبات السجنية اللي شفنا نحن برشة توانسة اللي بسبب الشيك يلقاو رواحهم، معناها رهن الإيقاف، ويلقاو رواحهم محكوم عليهم بسنوات طويلة جدا من السجن لأنه كانت فما عقوبات سجنية كبيرة برشة. لكن للأسف الشديد جينا باش نحلوا الإشكال متاع أنه نحيوا العقوبة السجنية على الشيكات، وصارت الفكرة متاع استبدالها بالكمبيالات، لأنه وقعنا في إشكاليات أخرى كبيرة برشا، جزء كبير منها يتعلق بالمسألة التجارية. مؤخرا صار الحديث على أنه حتى الأزمة المتعلقة بالماء المعلب في تونس والماء المعدني، السبب الجوهري والأساسي متاعها هو مسألة الشيكات، وأنه معناها العلاقة ذيك اللي عرفوها تونس الكل ما بين الناس اللي تصنع والناس اللي تخزن وغيره، وأنه ما عادش نجموا يقدموا شيكات كضمانات، لأنه في قانون جديد مسألة تقديم شيك كضمان مالي فيها عقوبات كبيرة جدا، نحكي عقوبة سجنية، وبالتالي صارت برشا مشاكل في المعنى التجاري عند تطبيق قانون الشيكات دون رصيد. صحيح مفهوم الكمبيالة أو الكمبيالة دخلت كمعطى جديد في السياق هذا، لكن للأسف الشديد نتحدث على ثقافة تجارية كبيرة برشا بنيت على امتداد عقود على مسألة الشيك، تغييرها بمسألة أخرى. صراحة لحد الآن الكمبيالة ما أدتش الأدوار الكبيرة اللي مفروض معناها تأديها، لأنه مازالت ما دخلتش كثقافة تجارية عند التونس. وبالتالي نشوفوا حتى في الشارع التونسي كنا وقت اللي نخرجوا معناها يعرضون الناس ويحكيوا على مسألة السلبيات والتبعات السلبية جدا للقانون الجديد متاع الشيكات، وبالتالي مسألة هذه ما انتشرت بشكل كبير جدا وخرجت من الشارع التونسي ودخلت حتى أروقة البرلمان، لأنه نحكيه توا على وجود فكرة تعديل القانون الجديد للشيك في تونس، وفما النواب اللي هما معني الفكرة هذه قاعدة تدور بيناتهم، وفما حتى عملية محاولة صياغة نص جديد لتعديل قانون الشيكات، وفما حتى جمع توقيعات وغيره. وبالتالي اخترت أنه نحكي هل أنه القانون الجديد هذا متاع الشيكات باعتبار التبعات السلبية متاعه سيقع تعديله في القريب العاجل أو لا، لأنه نحن على بعض أيام فقط من العودة البرلمانية، ويمكن من أول النصوص القانونية ومقترحات القانونية التي توضع في البرلمان هو نص قانوني يتعلق أساسا بتعديل قانون الشيكات ويمكن يحل برشا مشاكل. هذاك علاش ابتسام اختار تاني نحكي في الموضوع هذا.
0: يعطيك صحة سرحان الشيخاوي، كان هذا الموضوع اللي اخترت اليوم أنك تحكي فيه في فقرة عطاير، وإحنا مازلنا أكيد موصلين معكم الفقرة. ومباشرة باش نعطي الكلمة لطارق الكحلاوي اللي خير يحكي على بين هيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل اللي أكد تمسكه بمبدأ الإضراب العام. نسمعوا لك، تفضل طارق.
2: هو للتفسير طبعا الهيئة الإدارية الوطنية هي أحد المؤسسات الأساسية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. القرارات المهمة بين مجلس وطني ومجلس وطني، يعني برلمان الاتحاد اسمه مجلس وطني، الهيئة الإدارية هو المسؤولين التنفيذيين للاتحاد في مستويات مختلفة، ليس فقط في المكتب التنفيذي بل في عديد المؤسسات الجامعات والاتحادات الجهوية. وهذا يعني اللي فما حد أدنى، كي نقرأوا بيان هيئة إدارية وطنية فما حد أدنى من الاتفاق على مضمونه، لأنه يعني معلوم للاتحاد تشقه خلافات وصراعات، لكن ما يمكن قوله هو أنه 11 نقطة أو 13 نقطة بليتو الموجودة في البيان عليها حد أدنى من الاتفاق داخل الاتحاد. الاتحاد في البيان هذايا معناها ينصص على مجموعة من نقاط، أهمها عدد من الإضرابات اللي صاروا من قبل الاتحاد والسياقات متاعهم، رفضوا لتجريم التحركات الاجتماعية بما فيها تحركات المعطلين على العمل اللي صارت المدة اللي فاتت في العاصمة، يسجل استمرار تدهور المقدرة الشرائية، وهذا موضوع نتحدث عليه في الساعة الثانية، مسألة التضخم والمقدرة الشرائية. رابعا ينتقد الخطاب السياسي للسلطة، خاصة ما يسميه الخطابات التبريرية ومحاولة التنصل من المسؤولية، ويحمل السلطة كامل المسؤولية في الفشل كما يقول البيان في إدارة الشأن العام. يحتج على ضرب العمل النقابي، يتمسك باستقلال القضاء ويعلق على مجموعة المسائل المتعلقة بحقوق الحريات. تقريبا فماش موضوع ما تحدثش فيه البيان الشامل، يتحدث على ما هو نقابي لكن تحدث على الشأن العام والوضع العام في البلاد. وربما أهم نقطة هي في البيان هي النقطة رقم 11 اللي باش نبداو دقيقين نقراها كما هي. تفوض الهيئة الإدارية الوطنية المكتب التنفيذي وضع خطة نضالية متصاعدة وصولا إلى الإضراب العام. المعلوم أنه الإضراب العام تم يعني تأجيله في النقطة التاسعة، يقول تؤكد تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام المصادق عليه بالمؤتمر العادي 26. يعني الإضراب العام اللي نذكره كان يصير في 26 جانفي 2026، وكان محل خلاف داخل الاتحاد، وخنقوله القيادة الحالية كانت تميل اللي تم انتخابها في المؤتمر الأخير كانت ترفض الإضراب العام، ترفض القيام به في ذلك التاريخ، وتعتبر الأولوية القيام بمؤتمر الاتحاد وتغيير القيادة وتجديد القيادة النقابية، وتم التمسك بمبدأ الإضراب العام في ذلك المؤتمر. الآن تتم العودة لمبدأ الإضراب العام، وهذا يأتي بعد عدد من الإضرابات القطاعية، أهمها قطاع البنوك ثم أخيرا قطاع المنجم. مهم أن نفهم السياق هذه المضمون البيان، نحاول نعطيه تحليل مقتضب في هذه الفقرة حول البيان. من المعروف أن القيادة الحالية أول بياناتها كانت تركز على طلب الحوار مع السلطة، كانت هناك دعوات عديدة لطلب الحوار مع السلطة، الحوار الاجتماعي، الحوار العام، الحوار المتعلق بالمسائل النقابية، لكن عموما لم يتم التجاوب مع ذلك، بل أن الضربات اللي صارت في قطاعات البنوك تقول القيادات النقابية القطاعية هذه في البنوك في المناجم أنها طلبت الحوار، مجرد الحوار. لهنا نعود وراء المسألة، مش صار حوار ولم يتم الاتفاق، كان هناك حسب القيادات النقابية ولم يتم نفي ذلك من السلطة التنفيذية، كان هناك رفضا من قبل السلطة التنفيذية لمجرد الجلوس مع القيادات النقابية ومع اتحاد الشغل. هذا حصل في إضراب البنوك، حصل في إضراب قطاع المناجم، وهذا القرار بمقاطعة الاتحاد يأتي في نفس الوقت الذي تم فيه إلغاء الاقتطاع المباشر المالي خاصة لأعوان الوظيفة العمومية، بما فهم منه أنه يعني مزيد من الضغط على الاتحاد العام التونسي للشغل. رغم دعوات القيادة الجديدة بعد المؤتمر الأخير للحوار، فإنه استمر رفض السلطة التنفيذية للحوار، وهذا أدى إلى اجتماع أخيرا بين الاتحاد الشغل وعدد من المنظمات والحديث على التنسيقية مشتركة وإعلان نوايا لنضالات مشتركة. لهنا نقرأ في الهيئة الإدارية الوطنية كانوا مصادقة على التوجه هذا، أنه بعد مدة من طلب الحوار ورفض السلطة الحوار سيتم التوجه للتصعيد في وقت الاتحاد فعلا يعيش صعوبات مالية، لا يوجد بالضرورة اجماع كامل على كل النقاط بين الهيكل النقبية، لكن من الواضح أنه الاتحاد لم تبقى أمامه إلا هاته الرؤية، هذا الطريق هذا الخيار. وين الواضح أنه قبل الوصول لضرب العام الذي لم يتم تحديد تاريخه، هي ينجم أخر هذه السنة، ينجم أول بداية السنة القادمة، ينجم يتم العودة حتى لك التاريخ اللي تم العام اللي فات 26 جانفي 78، لكن من الواضح نحن بصدد إيجاد سياق للتعبئة لضرب العام. واضح أنه ما يتضمنه البيان هو لن نقوم بإضراب عام تقني فقط لتسجيل موقف، سنقوم بإضراب عام يكون تتويج لمسيرات إضرابات قطاعية إضرابات جهوية، وهذا يعني أنه ندخل مرحلة جديدة في علاقة السلطة بالاتحاد، اللي هي ربما السلطة في نهاية الأمر مقاطعتها الاتحاد هي في النهاية قرار ربما يقول أيه ما تحبوا تفضلوا المواجهة تفضلوا، والاتحاد يبدو قرر الذهاب في هذا الخيار بعد صبره طيلة الأشهر الفارطة. السؤال الأهم في رأيي ليس هذا أو ذاك، السؤال الأهم هل تتحمل البلاد والسلم الأهلي في البلاد والوضع العام في البلاد خاصة مع صيف 2026 وما مررنا به من أزمات متلاحقة، الكهرباء، المياه المعلبة، المياه، أنه نمشي لمزيد من الاحتقار. أعتقد أن صوت العقل يقول من الضروري أن الجميع يجلس إلى الطاولة ويتحدث بهدوء ونشوف حلول للمشاكل، وخاصة الناس كل تضافر جهودها لعدم تكرار الأزمات الفارطة. لا يجب تكرار صيف 2026 سنة 27، إذا لم يحدث ذلك للأسف فنتجه أكثر فأكثر نحو الاحتقان، لن يحل وضع البلاد ومشاكل البلاد، وضع مزيد الناس في السجون تحت مبررات مختلفة، نرجع لوضعية محمد اليوسفي وغير محمد اليوسفي، والتهديدات المتواصلة من بعض الناس القريبة من السلطة للجميع نيابة عنها باسمها، مش واضح السلطة نورمال مو عندها صوت، والرئيس قال البلاد لا تدار بالفيسبوك. ننتظر رؤية واضحة، وإذا كان ما صارتش رؤية واضحة للأسف نحن نتجه إلى احتقان متزايد.
0: هو واضح طارق، وإحنا أكيد ما زلنا موصلين ساعتنا لولانية، وأكيد باش نوصل معكم بقية الفقرات والمواضيع. كما قلت لكم صار تغيير صغير على مستوى الكوندكتور متاع الحصة، باش يكون فقرة الارتيكل وبعد فقرة بالأرقام الساعة اللولانية، وإن شاء الله بداية الساعة الثانية باش يكون ضيفنا أستاذ الاقتصاد معز السوسي، ومعه باش نحكيه على آخر الأرقام المتعلقة بالتصنيف الائتماني لتونس بسلبي، وأيضا باش نحكي وعلى مع أفاق بتاع مستقبلية مستقرة، وباش نحكي وزادة على نسبة التضخم لشهر أوت، ونرجع عموما على كل هذه المعطيات ونحاول نفهمها إن شاء الله الساعة الثانية. ولكن قبل هذين نخرج معكم فاصل صغير وراجعين.
1: هنا تونس 3-5-2-4-4-2 ألمع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3-5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
4: ديوان فام
1: صوتكم
4: في تونس الكبرى
1: على 93.5
4: على 93.5.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة، هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
0: نصف نهار 21 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي التحقت في المتابعة والاستماع. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، مازلنا باش نوصل معكم بقية الملفات الأخبار والمستجدات. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التعليق ونقاش طارق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد، ومباشرة نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور.
5: الارتيكل دو جور.
0: الحقيقة برشا مستجدات على مستوى المنطقة على مستوى العالم مهم جدا نرجو على تفاصيلها نرجو على ما يكتب حولها من مقالات من عناوين ونحاولوا نفهموها معاكم الناس اللي قاعدين تتابعوا فينا وتسمعوا فينا توا شنو صاير في اليمن التطورات وغيره وهذا المقال اللي اختاره لنا اليوم سرحان الشيخاوي ومعاك باش نعرفوا التفاصيل تفضل سرحان لك الكلمة.
3: وابتسام مقال اليوم صادر في وكالة الأنباء رويترز احنا في العادة كنا ديما نختاروا مقالات تكون فيها رأي مقالات تكون فيها فكرة أكثر منها مقالات خبرية لكن باعتبار اللي فما الكثير من المعطيات اللي هي جديدة اخترنا أنه نحكي في مقال اللي هو يتعلق أساسا بالأحداث الأنية عفوا العنوان هو الحوثيون يقتربون من فرض سيطرة خانقة على مضيق باب المندب الاستراتيجي يعني الكاتبان محمد الغباري ونير عبدالله المقال أساسا يحكي على يعني كل ما يتعلق بباب المندب في علاقة بالمسائل الجديدة اللي قاعدين نشوفها في 24 ساعة الماضية وحتى في صار التحذير لها في الأيام الماضية وقاعدين نشوف الاستطباعات متاعها في الساعات الماضية هي معطيات مهمة جدا. يقول المقال أفادت أربع مصادر عسكرية تابعة الحكومة اليمنية بأن جماعة الحوثيين المدعومة من إيران سيطرت يوم الخميس على مدينة الموخا الساحلية التاريخية ما منحها نفوذا أكبر في مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وقالت المصادر أن الحوثيين بدأوا شن هجمات على جزر حنيش الاستراتيجية في البحر الأحمر بينما تقوم القوات الحكومية وحلفائها بإعادة الانتشار جنوبا باتجاه منطقة باب الواقع مباشرة عند المضيق مقابل جزيرة بريم. لهنا نتحدث وابتسام على التحركات اللي يقوموا بها الحوثيين مؤخرا واللي كانت عندها سيطرة جغرافية مهمة جدا خاصة في علاقة بباب المندب طبعا بعد نحكي عليه بشكل تفصيلي شنو أهميته. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد القتال خلال الأيام الأخيرة بين قوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين ما أدى إلى فتح جبهة جديدة مرتبطة بالصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يهدد إمدادات الطاقة العالمية. رجعنا لهنا نحكي على المسألة المتعلقة أساسا بسلاسل الإمداد وكانت هدنة برعاية الأمم المتحدة سنة 2022 قد أوقفت إلى حد كبير سنوات من الحرب في اليمن لكنها لم تؤدي إلى اتفاق سلام دائم فيما يهدد القتال الحالي بالعودة إلى حرب واسعة النطاق. نحكي شوي على أهمية باب المندب الذي يعرف بباب الدموع بسبب صعوبة الملاحة فيه بأنه المخرج الجنوبي للبحر الأحمر ويفصل بين اليمن في شبه الجزيرة العربية وجيبوتي وإريتريا في القرن الأفريقي. لهنا جغرافيا الناس تفهم أهمية باب المندب من بعده نحكي شوي على أهميته في علاقة بمسائل التجارية والاقتصادية ويمثل المضيق هدفا استراتيجيا للحوثيين الذين يسيطرون على أكثر مناطق سكانا في اليمن وعلى معظم مناطق الشمال ويعد باب المندب أحد أهم طرق التجارة العالمية حيث تمر عبره شحنات النفط الخام والوقود القادمة من الخليج والمتجهة إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس أو خط أنابيب السويس البحر المتوسط في مصر إضافة إلى السلع المتجهة إلى آسيا بما فيها النفط الروسي. لهنا نحكي على الشريان الأساسي ما بين أفريقيا وآسيا وفيه معناها امدادات مهمة جدا خاصة في علاقة بالنفط. ابتسام وطار المصادر أن إغلاق هذا الممر قد يؤدي إلى عزل الدول الخليجية المنتجة للطاقة على رأس السعودية عن طرق الشحن الرئيسية خاصة بعد قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز وهو شريان الطاقة البحري الرئيسي بين آسيا وأوروبا. وقال قائد عسكري حليف الحكومة اليمنية إنه وجه قواته على الساحل الغربي إلى إنشاء مركز قيادة بديل في موقع آمن وتشير هذه الخطوة التي أمر بها طارق صالح وهو يعني نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى أن الحوثيين يواصلون الضغط على قوات المقاومة الوطنية التي يقودها في الساحل الغربي. كما نقلت مصادر سعودية وباكستانية وإيرانية أن باكستان أبلغت إيران رسالة سعودية تطالبها بالضغط على حلفاء الحوثيين في اليمن لوقف تصعيد الهجمات على المملكة بهدف منع خروج الأزمة عن السيطرة وأكد مسؤول إيراني كبير أن باكستان نقلت رسالة إلى طهران وأن الرد الإيراني كان أن إيران لا تسيطر على الحوثيين لكن مصدرين إيرانيين قال إن طهران طلبت من الحوثيين الأسبوع الماضي تنفيذ هجمات ضد السعودية وعادتهم بتمويل إضافي وأسلحة كما سافر عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني إلى اليمن للمساعدة في تنسيق العمليات. خلاصة ما ورد في هذا المقال ابتساما ويبدو أننا سنتحدث كثيرا عن مضيق باب المندب وكما حكينا سابقا على مضيق هرمز والتكسير الذي حصل في سلاسل الإمداد خاصة في المسألة المتعلقة بالطاقة وشفنا الناس كل مدى تأثير هذا الحفاظ على ارتفاع أسعار برميل النفط، ثم تحدثنا على السلاسل المتعلقة أساسا بالأسمدة واللي كانت عندها تأثير كبير جدا في مستوى الزراعة، وبالتالي حكينا في فترة سابقة على أهمية مذيق هرمز. الآن ننتقل للحديث بنفس الأدوات عن المذيق الآخر، وكما كنا نحكيه في المقال هذا عنده معناها أهمية كبيرة جدا خاصة في علاقة بسلاسل الإمداد المتعلقة أساسا بالمسائل التقية والنفط وغيره. يعني وقت اللي أغلب الخبراء بدأوا يتوقعون استقرارا ولو نسبيا في أسعار النفط، الآن تعود ورقة باب المندب من جديد. ثم سؤال مركزي طرح في شكل سياسي معناها حتى في شكل عسكري مؤخرا، يعني أين الحوثيون من كل ما حدث ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني؟ تقديري الخاص أنه الآن يمكن الحديث عن هذه الورقة التي ستطيل بشكل كبير جدا أمد المواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من طرف وإيران من طرف آخر، وبالتالي سنعيد الحديث عن نفس الأزمة بنفس الأدوات لكن مع مسميات مختلفة.
0: مهم جدا نرجع على المستجد هذا يا طارق الكحليوي وفهمه أساسا، والسؤال اللي قاعد تطرحه اليوم، هل يقترب الحوثيون من السيطرة على باب المندب، من منطلق المقال اللي اختاره سرحان الشيخاوي، وفهم السياقات اليوم والتداعيات والحديث عن باب المندب كورقة تعود اليوم من جديد، كيفاش نجم نفهمه كل هذا يا طارق؟ تفضل.
2: ما حصل اليوم هو مهم جدا، وهو يمكن أن يغير بشكل كبير قواعد اللعبة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ويشير إلى توسع الحرب المتوقفة أو المترددة في وقف إطلاق النار في على مستوى مذيق هرمز، توسعها بشكل واضح وعلني وصريح نحو باب المندب. أنا حطيت الخريطة هذه من جوجل مابس باش نفهموا أهمية هذه المدينة مكة. للمفارقة نعرف هذه الكلمة متداولة عنا كثيرا، مكة اللي نقصد بها القهوة، نوع من أنواع القهوة، هي مسمية على هذا الميناء لأنه هذا الميناء كان سوق لتصدير القهوة في القرنين 16-17 أيضا إلى 17، ويعني أحد تسميات القهوة أخذت من اسم الميناء، هو يعرف باللهجة اليمنية مخا، وهو ميناء مهم جدا. اخترت نحط الخريطة هذه بتاع جوجل مابس خاطر باش تعطينا أكثر تفاصيل. الأنصار لها الحوثيين عندهم طبعا إمكانية لقطع الملاحة في البحر الأحمر، عندهم الإمكانية هذه، لكن عندهم وين؟ في اتجاه الشمال. وقت نشوفوا الخريطة هذه في اتجاه الشمال يتوسع أكثر البحر الأحمر، نبتعد عن باب المندب. يعني أنصار لها الحوثيين ما كانش عندهم الشراف مباشر على باب المندب، إمكانية للتدخل المباشر في باب المندب، منطقة النفوذ متاعهم العسكري هي في اتجاه الشمال، وإمكانية قطع الملاحة في السابق كان تستوجب يعني من ناحية التسلح ومن ناحية الأسلحة، أسلحة متنوعة خاصة المسيرات اللي يلزمها تستهدف مجال كبير داخل البحر الأحمر. كل ما يضيق المجال البحر الأحمر، كل ما نتجه إلى المضيق، كل من يسيطر على المنطقة الأقرب للمضيق، المنطقة اللي هي اسمها باب المندب، تلك المنطقة الصغيرة، كل ما يصبح لأنصار الله الحوثيين قدرة عسكرية أكبر على قطع الملاح. إذن وخاصة في اتجاهك الجزر هذوكم الجزر، يعني هذومك إذا كان تفوتهم في اتجاه الجنوب في اتجاه باب المندب، فإنه تضيق المسافة ويستطيع من ناحية العسكرية تنظيم أنصار الله السيطرة على قطاع الملاحة. لهذا أصرت قوات أنصار الله أن تأخذ هذا الميناء، السيطرة على هذا الميناء هي تأتي من هذه الزاوية، من زاوية زيادة قدرة أنصار الله على قطع الملاحة في باب المندب. لماذا؟ علاش الإصرار أكثر من ذي قبل؟ قبل الضربات اللي كانت تتجه في بحر الأحمر كانت تتجه للسفن التي يمكن أن تذهب إلى ميناء إيلات، ميناء الذي تحت سيطرة الكيان، كان المستهدف هو الكيان. الآن من سيكون مستهدفا؟ هي ناقلة النفط التي ستمر من هناك والقادمة، خاصة من ميناء ينبع، وخاصة ناقلة النفط السعودية. لماذا هذا الموقف من السعودية؟ الواضح أنه بالنسبة للأنصار الله اللي هم حليف لإيران، أنه الرؤية الإيرانية هو يجب قطع كل خطوط الإمداد للنفط، أنه قطع مضيق هرمز، قطع الملاحة في مضيق هرمز لم يؤدي إلى انقطاع كامل لخطوط الإمداد. استطاعت دول الخليج وخاصة العربية السعودية أن تنقل تسويق النفط وتزويد النفط من مضيق هرمز إلى المنطقة الغربية على البحر الأحمر، وهذا يعني التخفيف من الحصار اللي تقوم به القوات الإيرانية لمضيق هرمز. من الواضح أن هذه الترتيبات في توسيع مجال القدرة على ضرب الملاحة وخطوط الإمداد للنفط تأتي في سياق تحذر إيران، وهذا قاعد يصير في خطابات رسمية وتصريحات رسمية لمسؤولين إيرانيين، تحذر إيران لعودة الحرب في الأشهر القادمة، خاصة بعد الانتخابات الجزئية اللي بتجرى في الولايات المتحدة، الانتخابات النصفية اللي بتجرى في علاقة بالكونغرس. من الواضح أن الرئيس ترامب يحذر عودة الحملة ضد إيران فيما بعد، وهو الآن بصدد التخفيف من أثار الحصار الحالي على الاقتصاد العالمي. ولهنا وين نجيو نحن، الهدف من هذا كل، الهدف من الحصار هو الإيراني وقطع الملاحة في مضيق هرمز، هو الضغط على الاقتصاد العالمي وبالتالي ضغط على القوى الجيوسياسية الكبرى وعلى رأس الولايات المتحدة لتوقيف الحرب على إيران. إذا كانت توجد خطوط بديلة في اتجاه البحر الأحمر، فإنه هذا يقلل من القدرة الإيرانية على الضغط على الاقتصاد العالمي. إذن هذا يأتي في إطار التهيؤ، الضغط بشكل مسبق على الولايات المتحدة لعدم عودة الحرب. هنا فما تصريحات صارت مهمة جدا منذ قليل أيضا من قبل القيادات الباكستانية. نعرف اللي في الأشهر الفارطة صار تحول جيوسياسي مهم، ما كناش موجودين نحن في هنا تونس، ربما نفتح قوس صغير حولها اللي هو حلف مكة. حلف مكة لجمع الباكستان، تركيا والمملكة العربية السعودية، كان صعب فهم الاتجاه متاعه، كانت هناك تحليلات مختلفة، كان هناك ترحيب أمريكي بما خلى البعض يقول ربما هذا يتم في إطار مصادقة أمريكية أو كأنه حلف يلعب دور أمريكي في المنطقة. بعض الناس الأخرى قالت لا، هو نوعا ما محاولة إيجاد نظام إقليمي أمام فشل الولايات المتحدة توفير مظلة أمنية في المنطقة، ولات القواعد العسكرية الأمريكية نفسها هي المشكلة، وصار اختلاف وجهة النظر، وربما الأطراف الثلاثة هي نفسها مش واضحة مع بعضها. أنا قبيلة قريت تحليل للقيادات الباكستانية حول سؤلوا يبدو حول الحرب الأخيرة من المعروف، الحرب في اليمن نحكي عليها تو، معروف السعودية داخلة في الحرب لأنها تدعم الطرف اليمني الرسمي، يعني عندنا حكومة عدن وحكومة صنعاء، صنعاء أنصار الله الحوثيين اللي هم في الشمال، والحكومة اللي في الجنوب في عدن هي مدعومة من النظام الدولي، النظام العربي الرسمي ومن المملكة العربية السعودية. هل أن سئل المسؤولون الباكستانيون هل أن حلف مكة يعني تدخل باكستان وتركيا حلفاء المملكة العربية السعودية مع المملكة في حرب اليمن؟ فنفى ذلك جملة وتفصيلا، بمعنى أنه السؤال اللي يطرح لماذا حلف مكة في الوقت اللي حلف مكة واضح أي تهديد لأي دولة من الدول الثلاث يعني تهديدا لكل الدول، علاش نعمل فيه ما حلف مكة؟ وهنا هذا أول اختبار جدي لهذا الحلف. إذا كان المملكة العربية السعودية تعتبر هذه الحرب، الحرب في اليمن وتقدم أنصار الله الحوثيين ووصولهم لهذا الميناء يعني تهديد مباشر للمصالح الاستراتيجية السعودية، فإنه الآن المملكة العربية السعودية ربما تحتاج الباكستان وتركيا. إذا كان الباكستان وتركيا ما يتدخلوش، فما الفائدة وما الجدوى من حلف مكة؟ وربما كانت الرغبة في حلف مكة أو مقاصد المملكة العربية السعودية من حلف مكة ليست هي مقاصد الباكستان ومقاصد تركيا. هذا اختبار مهم جدا، ودائر المسؤولين الباكستانيين زادوا قالوا حاجة أخرى مهمة، أنهم غير معنيين الآن بتوسيع حلف مكة. علاش؟ خاطر الغائب الكبير في حلف مكة معني مباشرة بهذه التطورات في البحر الأحمر. الغائب الكبير هي طبعا مصر، ومصر معنية كثيرا بالتطورات في البحر الأحمر، لأنه يعني أحد المداخيل المادية الرئيسية للاقتصاد المصري هي قناة السويس. أي تهديد للملاحة في البحر الأحمر يعني تراجع ضخم وكبير لمداخيل قناة السويس وتهديد حقيقي للاقتصاد المصري. إذن هنا اللي قاعدين نشوفه فيه هو تطورات مهمة. تبدو سيطر على ميناء صغير مشهور بتجارة القهوة في القرن 16، لكنه معني بتحولات مهمة وصراعات مهمة وترتيبات مهمة في هذه الحرب التي لها أثار ضخمة على الاقتصاد العالمي. وطبعا بعد نحكي في الساعة الثانية كي يوصل سعر البرميل الدولار كي ما وصل البارح إلى ما يتجاوز 100 دولار، ما معنى ذلك وما تأثير ذلك على اقتصاد تونس؟
0: كما كنت تحكي أنت طارق، تطورات الحقيقة مهمة ومهمة جدا، وموضوع دائما للمتابعة والعودة على كل التفاصيل والمستجدات اللي متعلقة به، لأنه مهم جدا مش نفهم من خلاله شنو قاعد يصير في المنطقة اليوم، طبيعة ربما الصراعات سواء كانت الداخلية والإقليمية، شنو التداعيات متاحة، وكيف يمكن قراءة المشهد الإقليمي عموما اليوم في مع جملة هذه التناقضات والصراعات والخلافات والحروب وغيره. مهم جدا دائما العودة عليها وما يكتب من أراء ومن مقالات بخصوصها. وفي إطار زيادة متابعتنا لما يحدث في المنطقة، المستجد كان اليوم الصباح الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات. شنو التفاصيل، شنو المعطيات، بعد شوية نرجع يقدمنا أكثر تفاصيل زميلنا نور الفارسي ونسمع رأي وقراءة سرحان وطارق للمستجد هذية. ولكن قبل هذين نخرج معكم فصل صغير ورجعنا.
1: هنا تونس،
4: هنا تونس.
1: 3-5-2-4-4-2 المع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة بثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان اف ام اسبورغرام.
4: ديوان فام
1: صوتكم
4: في تونس الكبرى
1: على 93.5 هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
0: نصف نهار و38 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس كل التحقتوا في المتابعة والاستماع. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا موصلين معكم بقية الفقرات والمواضيع. نذكر موضوعنا إن شاء الله الساعة الثانية باش نرجع على نسبة التضخم، باش نرجع على التصنيف تونس وغيره مع أستاذ الاقتصاد معز السوتي. مهم جدا نرجع على المعطيات الاقتصادية ونحاولوا نفهموها معكم. لكن قبل هذا مهم جدا زيدا نرجع على مختلف المستجدات الإقليمية والدولية. نذكر باش نحكي وعلى المستجد اللي صار اليوم، الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات. شنو التفاصيل والمعطيات نعرفها مباشرة في فقرة بالأرقام.
1: بالأرقام
0: كالعادة مع زميل نور الفارسي، آخر الساعة الأولانية المرة هذه مش آخر الساعة الثانية. موضوع مهم ومهم جدا تصدر العناوين، خلينا نقول متاع المواقع على الصحف وسائل الإعلام العربية والدولية وأيضا الجزائرية. نور ما التفاصيل، نسمعها معك تفضل.
5: عايشك ابتسام، رحب بلي يسمعوا فينا ولي يتفرجوا فينا وبطارق وسرحان. ممكن هذا أهم خبر الشهر هذا هو قطع العلاقات رسميا الجزائر والإمارات. احنا باش نعطي وحسب المتوفر من المعطيات، خاطر فماش برشا معطيات الى حد الان، فقط انه معناها عموما نعرفوا انه تم قطع العلاقات رسميا من طرف الجزائر مع الامارات. وش نعطيو خلفيه تاريخيه على تاريخ العلاقات بين الدولتين وكيفاش تطورت على مدى سنوات تقريب 50 عام. ابتسام، 10 سبتمبر 2026 نبداو بتاريخ اليوم، هو تاريخ جديد في مسار العلاقات الجزائريه الاماراتيه بعد ما اعلنت الجزائر رسميا قطع العلاقات الدبلوماسيه مع دوله الامارات العربية المتحدة، وقالت أن القرار جاء بعد استنفاذ كل السبل للمحافظة على العلاقات الثنائية. القرار أعلنه التلفزيون الرسمي الجزائري، وتأكد زادة عبر وزارة الخارجية الجزائرية، ويمثل أعلى درجة من التصعيد الدبلوماسي بين البلدين. لكن مش نفهم حجم القرار ابتسام، يلزمنا نرجع كما قلت 50 سنة التالي. العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الجزائر والإمارات تأسست سنة 1976، يعني قرار اليوم ينهي نصف قرن تقريبا من العلاقات الدبلوماسية، وهذا رقمنا لليوم. وبين 76 و 80 كان التمثيل الجزائري في أبوظبي على مستوى قائم بالأعمال، ومن بعد من سنة 1980 ولا التمثيل على مستوى سفير. تعاون مؤسساتي بين البلدين تعزز يوم 30 أفريل 84 بإمضاء اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية، والجزائر صادقت عليه يوم 23 أفريل 1985، والإمارات وافقت عليه بقرار من مجلس الوزراء إذا بتاريخ 12 نوفمبر 1984 ابتسام. واللجنة المشتركة الشركة هذه عقدت على امتداد سنوات 15 دورة، وآخر دورة موثقة كانت من 21 إلى 24 أفريل 2023 في أبوظبي، وتوجد وحدها بإمضاء 5 اتفاقيات تعاون. هو اللي يبين قداش العلاقات كانت قبل الأزمة الأخيرة عندها إطار رسمي ومؤسساتي واسع. التدور ابتسام مجاش في ليلة ونهار 7 فبراير 2026 يعني قبل حوالي 7 أشهر من قرار قطع العلاقات اللي هو صار اليوم. يعني الجزائر بدأت رسميا إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات، والاتفاقية هذه كانت ممضاة في أبوظبي يوم 13 ماي 2013، وتمت المصادقة عليها بمرسوم رئاسي يوم 30 ديسمبر 2014. والتفصيل المهم نحكيه ديما بالأرقام ابتسام، الاتفاقية الجوية فيها المادة 22 وهي اللي تنظم مسألة إنهائها. الجزائر كان عليها إشعار الإمارات رسميا عبر القنوات الدبلوماسية مع إعلام منظمة الطيران المدني الدولي بالإجراء. يعني بين خطوة إلغاء الاتفاق الجوي يوم 7 فبراير وقرار قطع العلاقات يوم 10 سبتمبر اللي هو اليوم 2026، الأزمة انتقلت في ظرف حوالي 215 يوم من خلاف سياسي حاد وإجراءات قطاعية إلى قطيعة دبلوماسية رسمية. جذور الخلاف هي أقدم من فبراير ابتسام. الإعلام الجزائري والسلطات الجزائرية وجهوا على امتداد الفترة الأخيرة اتهامات الإمارات بالتدخل في الشأن الداخلي الجزائري ومحاولة التأثير على الاستقرار الإقليمي. والرئيس عبد المجيد تبون كان صعد لهجته بصورة واضحة يوم 7 فبراير 2026، وقت اتهم من غير ما يسمي الإمارات مباشرة دولة خليجية بالتدخل حتى في المسار الانتخابي الجزائري، والتقارير الجزائرية برشا رشحوا أنه المقصود أبو ظبي. في المقابل عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري كان حريص على التفريق بين الخلاف مع الإمارات وعلاقات الجزائر ببقية دول الخليج، وسبق أنه شدد على العلاقات الإيجابية نحكيه على بلدان كما السعودية وقطر والكويت وعمان، وهو ما يعطي الأزمة طابع ثنائي جزائري إماراتي أكثر من كونها مواجهة مع دول الخليج ككل. في المقابل ابتسام بالأرقام نحكيه عن 1976 بداية العلاقات، 1980 رفع التمثيل إلى مستوى سفير، 1984 إنشاء اللجنة المشتركة، 15 دورة للجنة، 5 اتفاقيات في آخر دورة موثقة سنة 2023، ثم 7 فبراير 2026 بداية إلغاء اتفاق الطيران، و10 سبتمبر 2026 اليوم الحدث الأهم في تاريخ العلاقات الجزائرية الإماراتية، الإعلان الرسمي عن قطع العلاقات. وحسب المعطيات المنشورة إلى حد الآن، الجزائر قالت أنها وصلت القرار بعد استنفاذ كل الوسائل للحفاظ على العلاقات، لكن البيان الأول ما قدمش قائمة تفصيلية رسمية بالأسباب المباشرة اللي فجرت قرار اليوم بالتحديد. في المحصلة ابتسام، احنا قدام قطيعة انهيت حوالي 50 سنة من العلاقات الدبلوماسية، ومسار تعاون رسمي امتد لعقود، وتحولت فيه العلاقات في أقل من 7 أشهر من إلغاء اتفاقية للطيران عمرها قرابة 13 سنة إلى قطع رسمي العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات.
0: واضح نور، وباش نعطيك مباشرة الكلمة سرحان الشيخاوي، خليني نقول لك أنه الأخبار اللي تصدر اليوم العناوين وأيضا المقالات، الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، تقول بعد استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. كيف يمكن قراءة هذا المستجد وسياقات اتخاذ الجزائر لهذا القرار؟
3: وابتسام، احنا نحاول نفكوا معناها خلفيات القرار هذا والأسباب الرئيسية وراء هذا القرار، لكن السبب المباشر اللي خلى الجزائر تاخذ القرار هذا إلى حد الآن غير معلوم. لكن يمكن الحديث عن تراكمات كبيرة جدا منذ فترة، نتحدث يعني على الخطابات اللي كانت عند رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، واللي حكي فيه على الإمارات في بداية الأمر تحدث تلميحا، ثم بدأ يتدرج بشكل كبير جدا إلى أن تحدث بشكل شبه صريح. لكن يعني اللي يعرف التركيبة السياسية الجزائرية ويعرف الديناميكية السياسية وخاصة الخطاب السياسي داخل الجزائر يعلم جيدا أنه وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية تحاول قدر الإمكان تفكيك الخطابات الرسمية، وما يقوله عبد المجيد جيد تبون تلميحا يكون داخل التقارير الإعلامية بشكل صريح جدا. وبالتالي بعد الخطابات اللي كان ألقاها عبد المجيد تبون مؤخرا، سلسلة طويلة جدا من الخطابات اللي تحدث فيها على علاقاته بدول الخليج وعلى علاقته بالإمارات التي تحدث فيها بشكل فيه الكثير من التلميح، فككتها وسائل الإعلام الجزائرية وتحدثت بشكل صريح جدا. وآخر معناها اللي تفكروا وتوانسة آخر الخطابات هذه، الخطاب الأخير لعبد المجيد تبون اللي أثار جدل حتى هنا في تونس في علاقة بأنه هناك من اعتبر أنه عبد المجيد يكون يتحدث عن معارضة تونسية، ثم هناك من يعتقد أنه يتحدث على دولة الإمارات وغيره. بالتالي آخر خطاب هذاك كان من أكثر الخطابات اللي النبرة متاعه حادة جدا في علاقة بتوجيه خطاب سياسي الإمارات. ثم شفنا القرار اللي متعلق أساسا بقطع العلاقات السياسية، هذا يشبه بشكل كبير جدا علاقة العلاقات السياسية والدبلوماسية ما بين الجزائر وفرنسا. تقريبا عبد المجيد تبون اعتمد نفس المنطق ونفس التدرج، خطابات فيها الكثير من النقد، يتدرج في سلم النقد إلى أن يتخذ قرار دبلوماسي بهذا المستوى. ابتسام، يعني القرار كان منتظر، يعني توقيته ما كانش منتظر بالدقة هذه، لكن القرار كان منتظر لأنه داخل المكون السياسي الجزائري هناك اتهامات للإمارات بأنها تحرك كل ما يحيط بالجغرافيا الجزائرية في علاقة بالسياسات الكبرى، وكل ما يتعلق بمخالفة السياسات العامة الجزائرية والسياسات الخارجية الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بمالي وما يحدث في مالي. وبالتالي الجزائر دائما ما توجه الاتهامات للإمارات بأنها يعني مكون أساسي لكل ما يحدث في محيط الجغرافيا الجزائري. أيضا وجهت الجزائر لاتهامات الإمارات أن تحرك، هذا بشكل غير صريح بطبيعة، أن تحرك الكثير من المعطيات في الداخل الجزائري والتدخل في الشأن الجزائري. يعني المشهد في الجزائر باش الناس تفهمنا شوي يشبه إلى حد ما المشهد في تونس، يعني التحركات الاحتجاجية اللي تصير في الجزائر أو بعض الحراك اللي يصير وبعض التكتلات السياسية عادة ما تكون متهمة داخل المجتمع الجزائري بأنها تنتمي إلى دول معينة أو تحركها دول معينة. وبالتالي لهنا كانت ديما فما التصعيد في مستوى نبرة الخطاب تجاه الإمارات، ووصلنا إلى هذه الدرجة متاع قطع العلاقات. سبقها مسائل تجارية، سبقها مسائل اقتصادية، لكن وصلت إلى مسألة قطع العلاقات في مستوى الدبلوماسي السياسي. وهذا أيضا ابتسام يحيلني إلى بعض النقاط اللي كان يحكي فيها طارق قبيلة، خاصة في علاقة بمسألة اليمن والمعركة الحاصلة ما بين، معناها يعني نتحدث على القوات الرسمية بين ظفرين، اليمنية مع الحوثيين، أيضا نتحدث على علاقة السعودية بالعلاقة الصراع بطبيعة ونزاع الحصن ما بين السعودية والحوثيين. يجرني أساسا للحديث اللي كنا حكينا فيه البارح على مسألة وحدة الدول العربية، وحدة الموقف العربي، أن الدول العربية قادرة على أن تكون معناها وتقود زمام المبادرة، خاصة في علاقة بالقضايا الكبرى. كنت قلت أنا البارح أنه من الصعب جدا أنه نتحدث على مفهوم الأمة العربية، على مفهوم الوحدة العربية. نشوفه بالتدرج يوميا، قاعدين نشوف صراعات عربية كبيرة جدا وخلافات كبيرة جدا، يعني وصلت إلى مرحلة قطع العلاقات اللي شفناها كنا نحكي عليها حاليا ما بين الجزائر والإمارات، وصلت إلى حد المواجهة العسكرية. وبالتالي يعني وقت اللي نحكيه على وحدة الموقف العربي ووحدة الأمة العربية، يقعد ديما كما حكينا البارح ابتسام مجرد أمل. مهم جدا أن نسعى للمسألة هذه، خاصة في علاقة بالتيارات القومية اللي تحاول قدر الإمكان مسألة التوحيد هذه، لكن ديما نحكيه على المسألة الشعبية أكثر منها من المسألة السياسية الرسمية. هنا نشوفه كل يوم نحكيه على نزاع عربي، إما اقتصادي أو تجاري أو في معنى سياسي أو حتى يوصل للمعنى العسكري والحرب المباشرة.
0: هل يمكن اعتبار القرار هذا ينذكره طارق الجزائر اليوم اللي تقرر قطع علاقاتها مع الإمارات وتقول بعدها استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، ربما في إطار متابعة كما كان يحكي سرحان السياقات المستجدات ردود الفعل وآخر التصريحات؟ هل يمكن اعتبار هذا القرار اللي تم اتخاذه من دولة الجزائر ربما مفاجئ أو لم يكن متوقعا طارق؟
2: لا هو ليس مفاجئا، هو يعني منذ سنوات الآن هناك معناها واضح الخطاب السياسي الرسمي الجزائري من الرئيس تبون نفسه، والانتقادات والتحذيرات للقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة من التدخل، وقال أكثر من مرة أنها تتدخل في مجالنا. وش مجايبكم لهنا؟ قال بالمعنى هذا، بالمعنى الدارج حتى حكاية، يعني أنتم ما تعملوا لهنا في منطقتنا. وأنا أعتقد هذه المرة ربما كانت هناك القطرة التي أفاضت الكأس. فما حدث مهم صار في آخر شهر أوت، مرة أخرى ما كناش موجودين، لكنه حدث مهم اللي هو محاولة الانقلاب التي صارت في نيامي في دولة النيجر، والتي صار فيها تطور تاريخي مهم. لأول مرة منذ استقلال الجزائر القوات المسلحة الجزائرية بعد تعديل الدستور منذ سنوات قليلة، والدستور السابق كان يمنع القوات الجزائرية المسلحة والجيش جيش التحرير الشعبي الوطني الجزائري بالتواجد خارج الأراضي الجزائرية. تم تعديل الدستور وأصبح من الممكن للجيش التحرير الشعبي الوطني الجزائري أن يتواجد خارج حدود الجزائر، وتم تطبيق ذلك لأول مرة في تاريخ الجزائر منذ حوالي الأسبوع في نيامي، بتحول عدد من المقاتلات الجوية الجزائرية إلى نيامي إلى النيجر، ودعمها بشكل واضح القيادة الحالية النيجرية في مواجهة محاولة الانقلاب التي حصلت. هذا يؤكد اللي أولا ساعة الجزائر علاقتها بالنيجر هي علاقة تعتبرها واضح الجزائر هي استراتيجية إلى درجة تستوجب لأول مرة في تاريخ الجزائر وفقا للدستور الجديد تنقل مقاتلات جوية جزائرية إلى خارج الجزائر. هذا مستوى الأهمية. يعني شنو علاقة هذا، ولا نجي النقطة الثانية، بالإمارات؟ يبدو أنه يضف الظاهر فماش علاقة، لكن منذ أيام قليلة في التلفزة النيجيرية أحد الضباط الذين قاموا بمحاولة الانقلاب، أحد الضباط اللي هما مجموعة من الضباط حاولوا السيطرة الحقيقة على قاعدة جوية موجودة فيها قوات فيلق روسيا التي تتبع رسميا وزارة الدفاع الروسية. معروف أنه فما بين 200 و300 جندي روسي في هذه القاعدة في نيامي، وعملية القلاب بدأت من هناك محاولة السيطرة على تلك القاعدة اللي فيها قوات فيلق روسيا، اللي هي قاتلت فيما بعد مع القوات الرسمية النيجيرية ضد محاولة الانقلاب. وقال السفير الروسي داير في نيامي تصريحات رسمية قال قاتلت روسيا مع القيادة الرسمية النيجيرية ضد محاولة الانقلاب. أحد الضباط الذين قاموا بمحاولة الانقلاب اسمه روجي جابرييل، وهو ضابط في القوات المظلية الأولى، الكتيبة المظلية الأولى، قال في التصريحات أنه كان هناك دعما فرنسيا رسميا، والناطق الرسمي باسم الجيش النيجري قال ذلك أنه فرنسا دعمت محاولة الانقلاب، وردت وزارة الخارجية الفرنسية بالمناسبة على التصريحات النيجيرية نفت تورطها، لكن كان هناك إصرار نيجيري أنه فرنسا متورطة في محاولة الانقلاب اللي صارت نهاية شهر أوت. لكن نفس هذا الضابط يقول أيضا تم الاتصال بينا، هكا باش نعاود نقول اللي قالوا بالضبط في التلفزة النيجيرية، يقول تم الاتصال بينا من قبل أجانب من دولتي الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا. هناك اتهام من القيادة النيجيرية الحالية لدولة الإمارات بأنها متورطة في محاولة الانقلاب الأخيرة اللي تمت في نهاية شهر أوت. أعتقد في رأيي حسب هذه المعطيات أن النقطة التي أفاضت الكأس بعد كل هذه السنوات من تدهور العلاقة هي ربما تورط إماراتي ودعم للسياسة الفرنسية، حتى معروف التقارب الفرنسي الإماراتي في عدد من كبير من الملفات في المنطقة بما فيها في ليبيا، لكن هذا موضوع آخر. تورط دولة الإمارات من وجهة النظر النيجيرية حليف الجزائر في محاولة الانقلاب، وهذا يرجعنا للتصريحات السابقة للرئيس تبون اللي كان يندد فيها بما تفعله الجزائر في المنطقة القريبة، ما تفعله الإمارات في المنطقة القريبة من الجزائر. لهنا يجب أن نعمل ريكاب اللي الجزائر استطاعت في الأشهر الأخيرة بشكل سريع استعادة علاقتها بعدد من دول الساحل والصحراء. معروف فما ثلاثة دول عندها تحالف توما بعض، بوركينا فاسو، مالي، والنيجر. واستعادت الجزائر بعد جفاء طويل علاقتها مع مالي، ولت فما توا لقاءات وتقارب كبير، استعادت علاقتها مع النيجر وصارت زيارة للقيادة الحالية النيجيرية إلى الجزائر واتفاقات اقتصادية بين الطرفين، ونفس الشيء حصل مع روسيا. وهذا يرجعنا لمعادلات نوعا ما منسجمة، أنه التقارب الاستراتيجي الجزائري الروسي اللي صار فيه انفصال في السنوات الأخرى في الدول الساحل والصحراء، لأنه ولات روسيا تدعم في أنظمة في خلاف مع الجزائر في المنطقة التاريخية للوجود الجزائري هي منطقة الساحل والصحراء، الآن أصبح هناك انسجام جزائري روسي في الملفات متاع دول الساحل والصحراء، خاصة الثلاثة دول هذه التي هي البوركينا فاسو مالي والنيجير. في المقابل عنا دولة تشاد اللي هي في المكان الآخر. تشاد فما اتهامات أيضا من نيجير أنه تشاد مورطة في محاولة الانقلاب، معلوم توا مع عندها الصراعات هذه متزايدة. أنا نحب حاجة برك نقطة في علاقة بينا أحنا، لأنه هذا كل نحاولوا كل هالتطورات الجيوسياسية هذه نشوفوا كيفاش تنعكس علينا. بعد تحدثوا على زيادة أسعار برميل النفط وصولها $100 بسبب التطورات في اليمن وفي منطقة الخليج، ما هي أثار هذه التطورات علينا أحنا؟ أولا في علاقة بدول الساحل والصحراء، هذا الانخراط الجزائري المتزايد في دول الساحل والصحراء مقابل في نفس الوقت عدم استقرار في عدد من الدول يخلينا بالضرورة في زوز مستويات معنيين بهذا. أولا هناك تقارب كبير تونسي جزائري، فإنه تقارب الجزائر أو وجود الجزائر انخراطها بشكل مباشر عسكري مباشر في دول الساحل والصحراء يعني بالضرورة نحن معنيين بعلاقات على الأقل مستقرة وجيدة في الحد الأدنى مع هذه الدول. اثنين، فإنه عدم الاستقرار في هذه المنطقة وتزايد التهديدات الإرهابية خاصة من قبل داعش على مستوى شمال نيجيريا جنوب تشاد، هذا يعني إمكانية تزايد إشكالات الهجرة غير النظامية في الفترة القادمة. نحن معنيون بفترة ساخنة في دول الساحل والصحراء، بمرحلة ساخنة في علاقة بدولة الإمارات، فإنه بالضرورة هناك اتجاه عام الحقيقة على أنه دولة الإمارات بصدد العزلة المتزايدة. لهنا نحب نختم بحاجة برك اللي كشفت الصحف العبرية، أنه نتنياهو تم إعلامه من رئيس الإماراتي محمد بن زايد أيام قبل 7 أكتوبر أيام قبل 7 أكتوبر بأنه سيتم هجوم من قبل حماس. وتوى فما حملة في إطار الانتخابات الحالية في الكيان على نتنياهو لأنه لم يفصح بهذه المعلومة للقيادات العسكرية والاستعلاماتية للكيان. السؤال اللي باش نقوله هنا، كي تبدأ دولة عربية عضو في جميع الدول العربية، دولة مخبرة تلعب دور المخبر للكيان، فإنه هذا يعني ضرب أبسط مقومات الاتفاقات العربية المشتركة العديدة ومنها اتفاقية الدفاع المشترك.
0: واضح. نخرج موعد الاخبار مع زميلتنا مريم كديره، وبعد نرجع نكمل معاكم بقيت المواضيع والملف للساعه الثانيه. التصنيف السيادي لتونس باء سلبي مع افاق مستقره، باش نرجع للمعطيات نسبه التضخم لشهر اوت مع استاذ الاقتصاد ان شاء الله باش يكون حاضر معنا في البلاتو معز السوسي. قبل هذه موعد الاخبار كما قلت لكم مع زميلتنا مريم كديره، نرجع نكمل معاكم ساعتنا الثانيه.
1: هنا تونس، ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين، المع المحلين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM إسبورغرام.
4: خليك قريب فيم وراجعين.
6: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
7: حصريا مع اريدو في الغونتري. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: اريدو طور عالمك.

0: foodcom.
1: فيتونة الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5.
0: احنا صوتكم في سفيقس
1: على 91.2 ديوان فام.
0: خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة بثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام اسبورغرام.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الواحدة ديونا فهم مع سلامة. نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97% فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75% وفق ما أعلنت عنه إدارة المركز الوطني البيداخوشي. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الزهرة من ولاية بن عروس تعلن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من مناطق رادس مليان وحي الطيب المهيري، ويأتي ذلك على خلفية عطب فجئي طرأ اليوم على قناة التوزيع قطر 400 مليمتر برادس، ومن المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا بداية من الساعة 6 مساء من اليوم، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع. إلى شأن دولي، جيش الاحتلال يقصف بالمدفعية بلدات عدة في جنوب لبنان فيما نفذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل بعدد من المناطق بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان. ووزير دفاع الاحتلال يحذر القيادة الإيرانية من أن أي هجوم على الكيان المحتل سيقابل برد قوي يلحق أضرارا جسيمة ليس لها مثيل بإيران على حد قوله. وفي الصين، اندلاع حريق على متن سفينة شحن ترفع علما أجنبيا في مرفأ شرقي الصين، ما أدى إلى سقوط

تطبيق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 26 و2000 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 من أكتوبر 26 و2000 وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم من تحقق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، وباش نطرح معكم الملف الاقتصادي من ضوء اليوم زوز مسائل ومعطيات اقتصادية. نحكيو على التضخم بالنسبة لشهر أوت، ونحكيو أيضا على وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اللي أبقات على التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة. باش نرجع على المعطى هذا الساعة في البداية وعلى تفاصيله، باش نحكيه أيضا على التضخم بالنسبة لشهر أوت ونسبة التضخم وكيف يمكن قراءتها. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التحليل وعند نقاش طارق الكحلي وسرحان شيخاوي، مرحبا بكم من جديد، ومباشرة ندخل معكم فقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي
1: ضيفنا حاضر معنا عبر الهاتف مستوديو أستاذ الاقتصاد معز السوسي. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك ابتسام، تحية لك، تحية اللي معك في الاستوديو بلانسور، وإن شاء الله مرة زي نكون معكم
1: إن شاء الله. مرحبا بك في كل وقت أستاذ معز، كل عادة مرحب فيك طبعا، مهم جدا دائما ونقولها كل يوم أن يكونوا حاضرين معنا ناس من أهل الاختصاص، خبراء باحثين وأساتذة جامعيين للحديث عن ملف في صلب اختصاصهم. نفهموا معكم أحنا والناس اللي قاعدة تتبع فينا تفهم ربما بعض المعطيات التي قد تبدو معقدة أو مركبة إلى حد ما. نعم. بالنسبة للمواطنين وقت نحكيه على تصنيفات ونحكيه على نسبة التضخم، مهم جدا نحاولوا نبسطوه لهم. هات نبدأ بجديد الساعة قبل ما نرجع على نسبة التضخم لشهر أوت أستاذ الاقتصاد معز السوسي، ونحكيه على التصنيف الائتماني وتصنيف سيادي لتونس بي سلبي مع أفاق مستقرة، الإبقاء على التصنيف هذية. المعطى هذية كيف يمكن قراءته؟ التصنيفات هذية بناء على أي معطى، على أي مؤشرات يصير بنائها؟ كيفاش يمكن قراءة المعطى هذه بالنسبة لينا اليوم وبالنسبة لتونس؟ لو كنت تفسر لنا ساعة في البداية وبعدها نرجع لبقية التفاصيل. تفضل أستاذ نسمعوك.
2: يعطيك صح، احنا توا اليوم باش نحكيو على نتيجة بتاع التقرير التصنيف الجديد اللي عملته، وهو يتسمى جديد ونقول له أنه ما تبدلش. فيتش ريتينج أصدرته يوم 3/8 في ما يخص بطبيعة تقييم معناها تونس معناها كبلد، يعني فما تقييمات تتهم الأنظمة يعني الجوفرنمون، وفما تصنيفات تتهم المؤسسات المالية والبنكية. هنا نحكيه على التصنيف السيادي، معناها تصنيف قدرة تونس. أهم شيء ديما نمشيو شنو هو الحاجة اللي وكالة التصنيف السيادي يهمها بالأساس، اللي يهمها بالأساس هو قدرة البلد، يعني خاصة الديون الخارجية اللي تتسدد بالعملة الصعبة قدرتها على سداد هذه الديون. طبعا اللي يهم هو الدرجة اللي كما تفضلت ابتسام قلت هو باء سلبي مع أفاق مستقبلية مستقرة. التصنيف هذا طرحنا 8 سبتمبر و 26 سبتمبر اللي تعدى 25 يعني عام ما تبدل حد شيء. اسكو هذا حاجة باهية حاجة موش باهية؟ هذا تو ديبون احنا وين فانا درجة، معناها يعني فرق بين انك تكون في باء سلبي مع افاق مستقبلية مستقرة، مع العلم في الباء سلبي هذه هي الدرجة، لكن الوصف اللي نزيدوه افاق مستقبلية مستقرة وإلا افاق سلبية هو ذاك ثانوي، لكن يحذر إلى شنو؟ يحذر إلى إمكانية اسكو باش نطيح وإلا باش نرفع. دونك نجم نقولوا لهنا اللي هو يخلينا لنا شيء من الطمأنة كونه قعدنا في أفاق مستقبلية مستقرة. هذا يبين اللي الوكالة فيتش ريتينج موش في ذهنا باش طيحنا باش تعملنا داونجريد. دونك قلت لك احنا قعدنا عام ما تبدلناش تو ديبون فانا فانا فانا فانا معناها درجه. الدرجه هي ان معناها ديما التصنيف نتاع مخاطر. يعني تونس هذا اللي معناها نجم نقولوا ماهوش ايجابي بكل، انا قعدنا في درجه معناها فيها مخاطر، فيها كونك الخروج على السوق العالمية مكلف ومكلف جدا خطر متعرض إلى المخاطر. شكونهم المخاطر اللي تحملهم؟ شكون هم المانحين؟ معناها احنا ديما التصنيف هذا شنو يهم هو بالأساس؟ يهم قدرتك على رفع التمويلات في السوق العالمية. معناتها تنجم بتكلفة معقولة وإلا ما تنجمش. دونك والحال نحن الآن صعب جدا أن تونس تنجم تخرج على السوق المالية العالمية وتقدم قرض. يعني أنا قران أوبليكاتير وهذا ديما يصير عن طريق البنك المركزي، هي مهمتها باش تعمل هذا لمصلحة الدولة. اليوم أصبح من الصعب، يمكن نجم نقوله مستحيل، لأنه يعني تقريبا من 2019 ما نجمناش نخرجوا على السوق المالية العالمية، لأنه التصنيف هذايا يخلي نسبة المخاطر هي كبرى، ويخلي دونك نسبة الفائدة اللي تمشي مع المخاطر يعني تكون مرتفعة. يعني هو تصنيف نجم نقوله استند على معطيات يراهي موضوعية،
1: اللي هي
2: ما فيش معناها النجموش يعطيك صح شو فسرهم. برشا ناس يقولوا هذو ما مستهدفين ولا ذي أنا لا أشاطره أبدا. مفيش هو وقت لا يلزم باش يعملوا أبجريد، رغم يعملوا ما يستناوش. وقت لا يلزم باش يعملوا داونجريد، رغم ما يستناوش. وهذه معناها مؤسسات عندها استقلالية وعندها مصداقية. فيتش ريتينج دونك حافظت لنا على البي موا أفاق مستقبلية مستقرة. فما نقاط قوة خطر ذلك علاش ما هبطتناش. وفما معناها نجم نقولوا نقاط متاع ريسك.
1: هيت نبدو بنقاط القوة.
2: أول نقطة مهمة قلت لك هما شنو يحطوا في أعلى الهرم. في أعلى الهرم يحطوا يهندرا البلاد تخلص في ديونها ولا لا. أول نقطة مهمة أن تونس سدد ديونها كاملة، خاصة على مستوى الالتزامات بالعملة الصعبة، ديون خارجية، وأكبر قرض تحدثنا عليه هو اللي يبقى خلصنا في جويليا الأورو بوند اللي هو 700 مليون أورو. وتكلف لنا هذاك وحده كي نزيدوا، خاطر هو يخلص وان شوت. هو الفرق اللي شفته الأورو بوند هذه 700، خاطر في العادة كي تخرج سوق المالية العالمية عندك معناها عديد الطرق. أما تخلص كل مرة مثلا على 7 سنين تجم تخلص على بسنتين إمهال، ومن بعد تخلص أنسان كيم. هذا معناه خلص ما خلصناش معناها البرانسيبال، قعدنا نخليوها معناها كامل، وقعدنا نخلصه في ليزانتيري. وقت اللي جاء الأجل متاعه خلصناها كامل، يتسمى وان شوت مع ليزانتيري، تكلفنا بقيمة الدينار 2500 مليون دينار. وهذا تقريبا يوصل ما بين 9 و10 أيام توريد. معناها وهذا علاش تو قاعد نحكي لك، خاطر هذا فيه الإيجابي وفي ميمتان فيه السلب. الإيجابي كانت أنت التزمت بمعناها ما خلصت والتزامات نتاعك معناتها قمت بها كما يجب، ولكن هما ما يهمهمش فقط هذا، يهمهم كي جبت الفلوس باش خلصت، كي جبت الفلوس. دونك نعرف بكلنا اللي قانون مالية 2026 إلى بخيزو كونه البنك المركزي باش يسلف الدولة تقريبا 11 مليار دينار. دونك ال 2500 هذوما منهم برك مشاو لخلاص الأوروبونز، وجزء آخر من 11 باش يخلص بقية الالتزامات كذلك خاصة سداد الدين. دونك هما يرأوا كونه إذا كان الدولة تقترض من البنك المركزي، هو ديما يقولوا دولة اقترضت مش خذيتهم، لكن خذيتهم غير تو دانتيريس غير دانتيريس، ما يبينش كونه كأكتور بيبليك الدولة معناها ما عندهاش اون افيسيانس فينانسيير، سيتادير ما عندكش انت نجم نقولوا الامور المالية العمومية فيها اشكال كبير، خاطر في العادة دولة ما يلزمش تلتجأ لمخزون العملة الصعبة هذه باش تاخذوا بيه وتخلص بيه الديون. لازم تكون عندنا موارد، مثلا تكون عندنا موارد تجي من الفوسفات، موارد تجي من معناها من الاستثمار الخارجي المباشر. معناها هذه تخليك واحد، وهذا كله طبعا ما دام هو ماهوش موجود خلى الدولة تلتجأ إلى نوع من الاقتراض هذا المباشر من البنك المركزي، وهذا يؤثر على معناها جانب كبير من صلابة الاقتصاد. دونك الاقتصاد فما انسخين ريزيليون، لكن ما نجموش نحكيه على صلابة. معناها الاقتصاد قاعد يواجه معناها في الالتزامات، يواجه في الصدمات، لكن ما يبينش فما صلابة كافية. وهذاك علاش عام كامل دونك من سبتمبر 25 إلى سبتمبر 26 عدنا روحنا مكاننا في منطقة ما هيش مريحة أبدا، هي منطقة مخاطر تخليك ما تنجمش ترفع التمويلات الخارجية باش تعمل الميزانية متاعك. دونك النقطة الأولى قلت لك فيها الإيجابي والسلبي، صعيب أن نقوله إيجابي ديما 100% وسلبي. النقطة الثانية تحدثنا عليها اللي كمان فما نوع متاع ريزيليانس، هناك صمود يعني معناها على مستوى الدفعات مالجري لا فما معناها برشا ضغوطات، خاصة الدفعات بالعملة الصعبة على مستوى الميزان الطاقي، والتكلفة متاع معناها الاستيراد الطاقة أصبحت كبرى. لكن هذا خلينا منين جبنا شوية دفيز جبنا باش انعشنا الاقتصاد، هو كونه فما ارتفاع، وهذا راه في التقرير معناها الارقام هذه بشقرية في تقرير متاع فيتش ريتين. نسبة الزيوت معناها زيت الزيتون ارتفع ب 44%، يعني الصادرات زادت، المدخيل زادت بنسبة 44% خلال النصف الأول من 2026. ثم كذلك فما تواصل معناها على مستوى التحويلات التونسيين بالخارج، معناها فما دوزيز يدخل بالتحويلات التونسيين بالخارج، وكذلك نجم نقولوا ان بيرفورمانس اكسبتابل في قطاع السياحه. كذا خلى تقريبا العجز الجاري، العجز الجاري معناها ما فاتش 2%، ما فاتش 2% بالرغم اللي العجز التجاري تفاقم، العجز التجاري خاطر ما فيهش الخدمات، ما فيهش مداخيل العمل وما فيهش مداخيل السياحه. دونك ناخذوا المشكله، واضح اللي انت معناها على باز عندك ان ديفيسيت كوميرسيال كبير.
1: استاذ معز نذكر حاضر معنا عبر الهاتف اي استاذ معز السوسي استاذ الاقتصاد، ونذكر انه احنا نحكي ربما على النقاط ربما اللي تم الاستناد عليها من قبل وكاله التصنيف الائتماني فيتش في تصنيف اليوم لتونس بسلبي مع افاق مستقره. حكينا على الوفاء بالالتزامات الخارجيه، حكينا ايضا على صمود مصادر العمله الاجنبيه، هوني حكيت حتى تعطي اكزامبل كما مثلا ارتفاع اعداد صادرات زيت الزيتون بنسبه 44%، ديما نحكيو على النصف الاول من 2026. واكيد بعد نرجع معاك لبقيه المقاومات والاستنادات الاخرى، وشنو ربما النقاط اللي ربما نجموا نصنفوهم اليوم كمخاطر. ولكن قبل هذا يا استاذ تعرف معنا في البلاتو سرحان وطارق، واكيد ربما على الاقل المعطيات اللي اعطيتهم انت الى حدود اللحظه عندهمش تفاعل ربما أو سؤال ليكم على الكلام اللي كنت تحكي فيه. أستاذ معز هك معنا توا بالتليفون، ونعطيه الكلمة لسرحان، وبعد أكيد نعطيك المجال أنك كان عندك تفاصيل أخرى تحب تتفاعل بخصوصها. تفضل سرحان.
3: مرحبا سي معز، أتمنى أن تكون معنا في بلاتون إن شاء الله المرة الجاية. نستغل وجود سي معز معنا باش نسأل على بعض التفاصيل اللي هي بالنسبة لي أنا مهمة جدا. يعني المحافظة على نفس التصنيف تقريبا لمدة سنة ما صارش تقدم، تنجم تقرأها في أكثر من سياق، يعني تنجم تقرأها في سياق الإيجابي المحافظة على نفس الترتيب في ظل يعني الكثير من المعطيات السلبية سواء داخليا أو حتى خارجيا، كما تنجم تقرأها أيضا سلبيا أنه على امتداد سنة كاملة ما حققناش الأرقام المطلوبة اللي تخلينا قادرين على الأقل الأفاق تكون أكثر إيجابية من هذا، وبالتالي ندخل شوي في بعض التفاصيل اللي تنجم تخلينا معناها نفهم بعض المعطيات. أنه خلصنا قروضنا في مواعيدها، مش قروضنا كل نحكي على قرض بعينه في مواعيدها، ولم نتخلف عن تسديد هذه القروض، هذا يعني معطى إيجابي، وحرصت الدولة التونسية أن تخلص القروض متاعها في وقتها، لأنه عدم خلاص القروض في وقت المحدد لا عنده استتباعات سلبية كبيرة جدا، ولو أنه تم سداد القروض هذه على حساب معطيات أخرى بما فيها المبالغ المالية المفروض تكون موجودة أو يتم ضخها في التنمية وغيره. لكن أنا حبيت نسأل على معطيات أنا تبدو لي مهمة جدا من المرتكزات الأساسية بالنسبة لنا نحن في تونس، نحكي خاصة على يعني العملة الأجنبية وغيره، ونحكي ديما على معناه صادرات زيت زيتونة، ونحكي على يعني تحويلات التونسيين اللي في الخارج، كما نحكي وزادة على المبالغ المالية اللي جينا من السياح. يعني في الفترة الأخيرة شفنا في تونس معناها الانقطاعات المتكررة للكهرباء، واللي أثرت بشكل كبير جدا على أنا تقديري خاص أثرت على زوز مستويات أساسية اللي تنجم تكون عندها استتباعات سلبية. أولا الانقطاعات المتكررة في قطاع الكهرباء تنجم تأثر بشكل مباشر على القطاع السياحي، لأنه السائح اللي جاي من دولة أخرى جاي لتونس هو جاي في فترة نقاهة ويحب يتمتع بالفترة هذيك، وقت اللي يلقى هو درجة حرارة مرتفعة بشكل كبير جدا ويلقى انقطاعات متاع كهرباء تنجم تكون وضعية مقلقة بالنسبة له، وتنجم تأثر المسائل الذي على القطاع السياحي، وتنجم تأثر على مداخيل القطاع السياحي إذا نحن مخذينهاش بالجدية المطلوبة. اثنين، عندك الكثير من الشركات اللي هي شركات أجنبية واللي عندها فروع لنا في تونس، واللي معناها نشوفوا نحن حتى ماركات كبيرة برشة موجودة في العالم تختار أنه تكون عندها فروع موجودة لنا في تونس، ومعناها نجم نسميه حتى الشركات المختصة في صناعة كابلات الكهرباء وغيره. الشركات هذه مهمة جدا من ناحية الطاقة التشغيلية متاعها، كما مهمة جدا بالنسبة للكثير من المعطيات الأخرى. أيضا الانقطاعات المتكررة اللي صارت في الكهرباء تنجمش تكون عندها تأثيرات على الشركات هذه، وبالتالي إذا كان باش نحكيه في السياقات السلبية هذه إذا لم نأخذها بعين الاعتبار بالجدية المطلوبة والجدية الكافية والقرارات المطلوبة يعني في وقتها، هل أنه تنجم تأثر مستقبلا على التصنيف متاع تونس؟ وإذا كان معناها تنجم تأثر نحكي ديما في السياقات السلبية. سي معز
1: تفضل. سي معز بعد نعطيه المجال طارق باش يتفاعل معك. تفضل.
2: تحية سي سرحان وسي طارق. طبعا شوف توا سي سرحان التحليل اللي قمت به هو تحليل معناه رجعت إلى يعني مكامن المشاكل، وين موجود المشاكل، خاطر وكالات التصنيف السيادي هي نجم نقوله بستلعب دور المرآة اللي تعكس اللي موجود. أنا ديما أقول هكا تصنيف هو أنت شا عندك، وأنا راه نصنف عندي موديل، عندي دي موديل لهما الأمازج هذوما ياخذوا بعين الاعتبار كل شيء. العد في نفس الاتجاه والسياق اللي تفضلت لي سي سرحان، معناها فيتش ريتينج، احنا معناها الموديل معناها نتاعهم يحطنا مشنا في بي، يحطنا في بي معناتها، وحتى هما بعد ساعات فما ان جوجمون معناها كيقول لك البلاد هذيك هي معناها نجم نقول له المنوال الكمي يعطيك بي وهو يحطك بي موا. علاش؟ خاطر فما في الاثناء عدم قدره على تفعيل يعني سياسات اقتصادية، فما معناها أنك أنت قاعد تخدم عش قلت لك الصمود، معناها فما كذلك أنت قاعد صامد، لكن اسكو عندك صلابة؟ لو كذا الفرق ما بين تصمد ما عندك صلابة، معناتها كيما تقول عندنا مشكلة قاعدين نعالجوا فيها، لكن إلى متى حد من نجم يقول اللي سيغاسيهم تجم تكون رأي صفا، معناها تجم تكون. كي نرجع توا انت معناها سي سرحان تعرض الى كل شفنا الوضع، معناها الحقيقه معناها ان سيتوياسيون انسوتونابل، معناها ما تنجمش انت تحط نظام تاع انتاج وتحط اقتصاد يدور وقت اللي عندك نجم نقولوا معناها الكولون فيرتيبرال تاع الباز تاع فونكسيونمون دو لاباري ايكونوميك اللي بتستخدم به هو هو هو الطاقة، وخاصة الضوء الإلكتريسيتي. لا يكفي مش فقط معناها سي سرحان تعرض على معناها الطاقة وتأثير معناها الكهرباء في الإنتاج وفي نوع الخدمات اللي تقدمها، كذلك على المواطن على المواطن كيفاش يعيش، والمواطن وقت اللي يعيش في ظروف معناها صعبة ويولي يمشي إلى لا سيرفي مش لافي، يقول لي ما عادش يعطيك معناها إنتاجية، ما عادش يعطيك حتى في الخدمة كيجي ما يعطيكش إن بروديكتيفيتي. معناتها هذا كله نرجع توا زعما غدوة معناها في التقييم الجاي نجم فيتش معناها تاخذ على الاعتبار لا في الموديل الكمي ما عندهاش الحكايه دي، لكن عندها ما عندك وين تهرب بعد وقت باش نشوفه. تراجع الانتاجيه، تراجع نسب النمو، تراجع تحويلات معناها شو اسمه نتاع الانفستيسمون ديريكت اترونجي، هذوك كلها باش تخليك في مستوى معناها كذا. دونك اليوم احنا في تونس لازم نرجعوا الى معناها الثوابت ونرجعوا، راهو ما فيهاش علم مش حاجه صعيبه، نرجعوا الى ثوابت نتاع ان تكون عندنا اون فيزيون باش باش الالكتريسيتي ما عادش تقص. شنو يلزم؟ واش يلزم معناها فما مواطنين قاعدين ما همش يتصرفوا كم يلفوا وفما ناس تجبد في الضوء وفما مؤامرة؟ لا، يلزم احنا نعملوا انفراستركتور تاع انتاج اللي هي تعطي معناها ما يكفي من المنتوج، ثم بعد نعالج المواضيع الاخرى. معناتها شوف، معناتها انا ديما نقول عنا اشكال في الاوردر دو بريوريتي، ماهيش صعيبه الحكايه، نشوفوا الاولويات نتاعنا شنو هما. معناها كان احنا باش نقعدوا نمشيو معناها بار اون ابروش كوراتيف، عندي مشكله نمشي نداويها، لا نمشيو للاصل. وهذا يخلي معناها الناس وقتها كي تجي تونس ان شاء الله ديما تونس تقعد وجهه سياحيه ممتازه، وقت اللي يجيك السائح ما تقعدش زادا حب زادا نوريك اللي التاثيرات الجانبيه الخايبه برشا، ما تقعدش انت زادا تعطي للوحدات معناها نتاع النزول تعطيهم تخص عليهم لمال الضوء، وانا ما نحبش يقصوا عليهم الضوء مش هذا الضوء. وتخلي المواطن على بار 3 كيلومتر ما عندوش موضوع، هذا ينجم ياثر على المقبوليه نتاع الموديل
1: الاقتصادي. باهي خلينا نسمعوا طارق، مازلنا نحكي وبعد شوي باش نرجع معاك للتضخم استاذ معز، ولكن خلينا نقعدوا في التصنيف الائتماني وغيره لتونس. هاي طارق تفضل.
4: مرحبا سي معز. هو الحاجه انا اللي نحب نركز عليها الماكرو ايكونوميك، يعني هي فرصه ربما التقرير هذايا بتاع فيتش ريتينجز ونبعد يعني هالتصنيف والبي بي والآآ والموا والبلوس مهمين من ناحية الكمية والمختصين، لكن بالنسبة للماكرو ايكونوميك اعتقد ما هو مهم في هذا التقرير هو فرصة لمناقشة الموضوع بتاع الريزيليانس. عندها العالم الكل بما فيها الولايات المتحدة تواجه صعوبات كبيرة في علاقة بالارتدادات الجيوسياسية للأزمة الحالية في مضيق هرمز. يعني نحن دجا عندنا وضعية صعبة، فما بالك بالوضعية الجديدة في العالم اللي خليت التقدير القديم متاع برميل النفط اللي عملناه أعتقد في 70 أو 75 دولار ما عادش عنده معنى الآن، واستقرت الأسعار 90 الآن تمر إذا ما فوق عتبة 100 دولار، وهذا عنده استتباع مباشر على توازناتنا المالية بخلاف الالتزامات متاع القروض. تقدير فيتش ريتينجز مهم، أنه المهم الاقتصاد صامد بما أنه قاعدين نخلصوا في الديون، لكن نحطوا فيتش ريتينجز على جنب من ناحية كمختص في الاقتصاد وفي الماكرو ايكونوميك، هل أنه هالصمود هذايا سوتنابل مستديم فقط إذا خلصوا الالتزامات المالية؟ هو لما حالة يلزمنا نذكره اللي الأوروبوند الأخراني اللي خلصناه في 15 جويلية سبقوا قرض خذيناه من صندوق النقد العربي بقيمة 350 مليون دولار أعتقد إذا كان منيش غالط. وهذا يرجعنا للموضوع متاع أنه خلاص الدين الخارجي مرتبط أيضا بالمزيد التحصل على قروض إضافية باش نخلصوا بها قروض سابقة. يعني هل الوضعية هذه من ناحية المالية وبالتالي من ناحية الاقتصادية سوتنابل ولا لا؟ نضيفوا لها اللي هي المشكلة الهيكلي، يعني من شيرة لا يمكن الإنكار أنه كل اقتصاديات العالم بما فيها الأقوى تواجه تحديات غير مسبوقة سواء جيوسياسية أو مناخية. في المقابل ورغم هذا الإقرار بأنه تونس ستواجه مثل الجميع هذه التحديات، هل في الهيكلة الاقتصادية التونسية والوضع العام التونسي ما يتحمل صمودا مستديما تجاه هذه التحديات، خاصة الصيف اللي عديناه اللي كما هو معلوم مشكل الكهرباء ليس مشكلا متاع تعرف متاع جوست باش نحلوا الكليماتيزور، له استتبعات كبيرة على النشاط الاقتصادي نفسه، وإلى حد الآن مازال ما عندناش وضوح بالمناسبة كيف أثرت الانقطاعات الكهربائية على وضع الصناعة التونسية. تو نستناو الأرقام تاع التريمستر الجاي في علاقة بالصناعة عموما، شفنا تأثيرها على وحدات تعليب المياه، أحد الأسباب نتاع الأزمة كما هو معلوم الآن هو الانقطاعات اللي صارت في هذه الوحدات في الشطر الثاني نتاع شهر جويلية، لكن بقية القطاعات الصناعية ربما مازال ما عندناش صورة إلى حد الآن. دونك نحب نرجع بك للماكرو ايكونوميك بلوتو كو لي موديل فينانسيي والكوتي تكنيك نتاع بي بي موا إلى آخره.
1: أستاذ خليك أكيد باش تجاوب على التفاعل نتاع طارق والسؤال اللي طرحه من جمعاك زادة لي موضوع التضخم النسبة وكيف يمكن اليوم قراءتها، ولكن قبل هذه باش نخرجوا فاصل صغير وهنا راجعين. تفضلوا
5: خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج. بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
5: ملا فيش تستنى، امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
0: هنا تونس،
1: هنا تونس، ماضي ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. مرحبا بطارق سرحان اليوم في التحليل والنقاش، ومرحبا زيدا مرة أخرى بضيفنا اللي حاضر معنا توا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد معز السوسي. أستاذ مرحبا بك من جديد، مشكور أيضا على قبولك للتدخل معنا والوقت اللي طبعا لتفسير وفهم مختلف المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الوطني وربطها حتى ب اليوم هالتطورات الاقتصادية والمستجدات والمتغيرات الاقتصادية اللي قاعدة عيش على واقعها العالم ككل. وبتبيع الخليل كل مجال باش تتفاعل مع سؤال طارق والطرح اللي كنت قدم به قبل الفاصل. تفضل أستاذ نسمعوك.
2: عيشك واضح هو سي طارق طلب مني باش نجاوبه كماكرو ايكونوميست، وهو الحقيقة سؤاله إلي دور الماكرو ايكونوميك باغ اكسيلونس. معناتها هنا في الأخر نبعد على التفاصيل والتدقيقات ولو أن هي مهمة في جانب. خلينا اليوم نقعد في الطرح الكلي. احنا ديما كي في الاقتصاد نحكيه على الماكرو فينانس ونحكيه الماكرو ايكونومي ريال، معناها الاقتصاد الكلي الحقيقي والاقتصاد النقدي والمالي. في تريدينج تعمل لنا في تصنيف، معناها باش نقولوا في الاخر شنو هذا تراه مربوط بالماكرو فينانس، سيتادير وقتها تنجم انت تكون عندك اقتصاد يدور كما يجب، معناها في الانتاج هذا يسمى اقتصاد حقيقي. في الاقتصاد الحقيقي نحكيه على الانتاج يعني الفالور اجوتي، ونحكيه على التشغيل معناها خلق مواطن الشغل، ونحكيه على استثمار. هذه الثلاثه هذوما تنقول لك علاش من بعد في الاخر هذوما الثلاثه المتعطلين وقتها ماكش مشتلقى الغو ومش مستلقى الماء المعلب وإلا الماء في الصناعة. دونك إذا ما ماكرو فينانس لابد منه باغسكو لهنا وقت لا أنت حتى وإن تكون عندك دالة متاع إنتاج، معناها حتى كان تكون أنت عندك برمجة متاع مشاريع صحيحة وعندك اون فيزيون وتنظم الأمور بطريقة علمية وتحط الأولويات اللي هي يلزمها تتحقق ما بين المستوى القصير والمتوسط والبعيد، جيت مرحلة متاع التمويل وقت لا انت تمشي للمارشي انترناسيونال باش ترفع تمويلات. وحنا توا اشكالتنا شنو؟ ما قلنا ما نمشوش للسوق الماليه ولانه هو ماهوش اختيار، ثم جانب في اختيار وجانب احنا اوبليجي. كما كنت نحكي لك التصنيف ما يخليكش تتسلف بارقام كبيره جدا. دونك اذا ما فيش تناغم بين الزوز، اذا ما فيش انك انت تخدم على الاقتصاد الحقيقي اولا واساسا، باسكو ما انا الحقيقه تقول لي دو كلب خاطر نحبش تكون انيغم دو لافيك لابوش، ما نحبش نقول لك راهو انا يتجيك لا لا لا. البوزيسيون اقتصاديا انا ديما دو كوتي دو لا برودكسيون. اكتوا عندنا ان ايكونومي بينوريك، احنا توا الاقتصاد اللي نشوف فيه واضح بينوريك. صحيح المستهلك غوي باع ما عادش عندنا مستهلك يحكم، عندنا كلش المنتج يحكم توا. وهذه الطامة الكبرى منين جيت؟ هذه ما جيتش خاطر فيتش ريتينج ولا عملوا علينا مؤامرة باش خلونا ناخذوا فينونسمون، جيت خاطر احنا ما خططناش. على خاطر مثلا نشوفوا في الماء المعلب من بين مش كان قصرنا الدخول، نعرف شفنا اللي ما عملناش ستوك، فما ان ستوك استراتيجي، فما كذا كذا مليون علبة يلزم يتحط. المنتجين خافوا ولا يسموهم محتكرين، ولا منعرفش لي زانترميديير خافوا ولا يسموهم محتكرين، نوقعش معناها تكوين دي ريزيرف كوم يلفو مع توا بعد ما عندها. هذا كله هذا الاقتصاد الحقيقي. الاقتصاد الناجم فما حاجه سي طارق تعرض لها، ماهوش خايب ديما سي طارق ان ناخذ قرض ونخلص، ماهوش مشكله. هذاك النجم باش تعمل اسينيسمون فينانسي يلزمك معناها قلنا الالتزامات، معناها تخلص الوقت ووقت اللي ما عندكش في زمان درسورس تعمل أمبرا مرأة. ومع العلم ما نجموش موش ماهيش دفاثون ميكانيك، انت خذيت مثلا من صندوق النقد العربي ولا خذيت من إكزيم بانك قرض وفي نفس الوقت راك تخلص في قرض آخر، مش معناها الفلوس هذي كان ماشي طول تخلص القرض، خاطر هو ما عطيوكش باش تخلص القرض، وما عطيوك خاطر تعمل مشاريع ولا باش تبول تجارة ولا باش تجيب بترول ولا كذا. المفيد في الاخر توتازينوت يلزم كيفاش احنا نلقاو المعادله ما بين الاقتصاد الكلي الحقيقي اللي هو فيه الانتاج وفيه التشغيل وفيه الاستثمار. هذوما اللي هما في ذهني انا متعطلين، مش مشكله تمويل فقط، مشكله فيزيون برمجه صحيحه معناها قدره على على على التنفيذ لا جيستيون دو بروجي. هذا كله والارقام ما تكذبش انت شوف شنو قاعد يصير في سوق الشغل، معناها بطاله مرتفعه، جماعة حاملي شهادات حدث ولا حرج، شهادات كيف كيف، معناها نشوفوا معناها النفور توا من الشباب كله يفكروا انه كانش في الهجره. هذا حل ماهوش في التمويل، حل في انك تخلق ديناميكيه اقتصاديه في السوق.
1: وانت استاذ الحقيقي، وانت استاذ تحكي على الارقام والمعطيات، خاطر مازلت لنا ربع ساعه نحب نسمع قراءتك بطبيعه وفهمك لنسبه التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر اوت الماضي اللي وصلت 5.4%. نعرفوا المعطيات هذه والارقام هذه ينشرها بطبيعه المعهد الوطني للاحصاء في اطار النشريه الشهريه حول مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي اللي يصير الاشتغال عليها وتقديم مختلف المعطيات المتعلقة بها. المستوى هذه من التضخم كيف يمكن قراءته أستاذ فاصل؟
2: برشا مع العلم راهو احنا الاتام تولى مع التضخم ماهوش معزول على التقييم في الشريط، هما ما يتبعوا راهو كل التصنيف يتبعوا شنية انت مدى قدرتك على معناها مكافحة التضخم. شوف احنا تو في تونس بربي مذبية تو باش نعمل كما نقولوا طلب للهموم يسمعوا، ما عادش تركزوا على الانديس دي بري لا كونسوماسيون اكاهو، خاطر تقريبا ما عاد حتى حد يعطيه ثقه وبرشا مشاكل في وراء هذا. على كل حال ال 5.4 يعطيك الصحه اللي تفضلت بها وهو النسبه الرسميه، وهي التضخم في شهر اوت بالانزلاق السنوي ديما ناكد عليه، خاطر هذاك من اوت 25 الى اوت 26 ارتفعت الاسعار ب 5.4% عند الاستهلاك. علاش قلت لك توا هذايا بالنسبه لي انا ما عادش اهم مؤشر لازم نفهموا به الانفلاسيون، فما المؤشر اللي هو اهم منه هو التضخم لدى عند الانتاج. وفما بارشا انورميمون دو بوست موجودين في تونس يتكبد فيهم المواطن تاو. علاش تاو تجي تقول لي 5.4 ما يسبقك حد؟ احكي كيما تحب، قالوا لك هذه مش صحيح الانفلاسيون. اي سي معزوز شنو هي الحكايه؟ اي الحكايه شنو هي بالضبط؟ لو بانيي دو كونسوماسيون ماهوش هو وين المواطن قاعد يخرج في فلوسه اكاهو. صحيح مواد غذائيه خدمات اتسيتيرا. اليوم كي تشوف مؤشر معناها تضخم عند الانتاج او تكلفه الانتاج اللي مالوريزمون بيان ناس مش قادره باش تخرجوا كل شهر، معناتها نقعدوا نستناو 6 شهور او عام باش ناخذوا لانديس دي بري على برودكسيون. اليوم شوف في قطاع البناء، شوف الاسعار كيفاش قاعده تزيد، معناها اليوم احنا حدثك على مواطن قاعد يحب يبني دار مش ولا يصلح ولا يعمل حاجة، معناها الأسعار التهاب كبير جدا، معناها في سبستانس الكيل فما نسبة تاع ارتفاع تفوت 70%. أي سيدي 70% موجودين أذوما في الانديس ديتريا لا كونسوماسيون؟ لا ما همش موجودين. أذوما كي مش نشوفوه هناك مرتجعين، خاطر صحيح تو المواطن ما ثم أغلبية المواطنين يقول لك أنا معاه المونيش هذوما وما ناخذهمش بعين الاعتبار. الأقلية اللي باش تتكبد الارتفاع هذا باش هي في حد ذاتها تولي تعمل دو فاسون اللي هاك اللي تحس معناها أثر عليهم في الإنتاج، نجموا مدخلات الإنتاج، معناها ينجم يكون كما نقولوا فلاح، ينجم يكون معناها مقاول بناء تو تاخ باش يعمل امبريسيون على لي بري، ما كانش ما ينجمش معناتها باش يزيد الارتفاع. وانا قلت لك في اقتصاد الندره اللي نحن تو فيه المستهلك غائب، ما الحاضر، الحاضر هو المنتج. معناتها والدليل نعطيك دليل، وقت لها جتنا ازمه الماء وش نعمل وزاره التجاره؟ رفعت في الاسعار، لانه في اللحظه هذيك وزاره التجاره اللي هي باش تدافع عن المستهلك لو بوفوار دو نيغوسياسيون تاعها زيرو، ما عندها حتى بوفوار دو نيغوسياسيون. ما تحبش ترفع لي ما عنديش ماء، ما قلت لي ما تعملش ستوك، كان عملت ستوك قلت لي احتكرت ولا شنو. هاي توك ليش باش نحلوا المشكله؟ توك تولي المدخلات ارتفعت يا خويا، فو باسي على كيس. احنا كيفاش باش نحكوا على التضخم وقت اللي ما ندخلوش؟ معناها الطرح يلزم يطرح كل كامل. ثم الحقيقه معناها تقنيا تو باش نحكي على حاجه تقنيه، راهو لو باني دو كونسوماسيون راهو من 2000، راني قلتها برشا مرات، راهو من 2015 ما تبدلش. وهكا الضوارب هذوكم لي كوتيسيون بيدجيتير من 2015 ما تبدلوش، هذا لا يستقيم. معناها اليوم احنا في 2026 قديش من عام تعدى، لانه هذوما لو باني راهو يتغير. حتى وكان نحكيو على انديس على كونسوماسيون اي لي كوتيسيون بيدجيتير يتغير، اذا هي نسبه. هذا نقول لك نحلل كيف الناس كل هي النسبه، احنا كنا نقولوا في منحه تنازلي ولا في منحه تصاعد، كنا هابطين شويه تو قاعده تطلع. المشكله اللي معناها التضخم الضمني ما يتمنش، خاطر التضخم الضمني قاعد زاد هو طالع دونك، واللي نشوف فيه انا توا صعيب.

0: برشا ان
1: نعم
0: نجم نكونوا في اقل من 6% في 26، معناتها سافا ايتر تري ديفيسيل كونت تونو من اللي كنا نحكيو فيه كل،
1: واضح
0: معناتها التضخم هذا شنو يجي؟ انتج، اعمل،
1: واضح
0: اخلق ظروف عمل، اخلق ظروف انتاج، وانتهى الموضوع بتاع التضخم مش على روحه.
1: واضح. مازالوا 10 دقائق باش نحاول نخلي فيهم المجال سرحان وطارق وتفاعل اخير منك استاذ معز. هاي تفضل سرحان.
2: هو انا نحب نرجع للنقطه اللي كان يحكي فيها سي معز لانه نقطه مهمه جدا. في تونس فما ازمه كبيره اللي هي ازمه ثقه المواطن التونسي في الارقام الرسميه. هذا مشكل كبير، يبدو لي فما برشا عباد مش واعي به لكنه مشكل كبير جدا. فما فرق كبير ما بين الارقام الرسميه وما يسمى الارقام المحسوسه بين الظفرين، كما درجه الحراره. تشوف انت درجه الحراره رسميا اللي تتقدم لك في الثلاثينات، وانت المواطن التونسي يحس درجه الحراره فاكثر من 50. هذا نفس الاشكال يتعلق اساسا بالارقام الاخرى، مثلا كما التضخم. يا اخي فما مواطن تونسي باش يصدق لي نسبه التضخم في حدود 5% وقت هو يمشي يشتري ستيكه الماء اذا كان لقاها بتبيع يشتريها ب 12 دينار و15 دينار؟ كيفاش ينجم مواطن تونسي يصدق الارقام الرسميه المتعلقه بنسبه التضخم وقت اللي هو يشوف في سعر الدجاج مثلا يرتفع كل يوم قدامه، الخضره، كل شيء، يشوف في الاسعار قاعده ترتفع نسق جنوني. مش نحكيه على الارتفاع فقط، نحكيه حتى على سرعه الارتفاع هذا. ولهنا مشكل كبير في مستوى الارقام اللي تتقدم. انا شخصيا نتمنى انه كل الارقام اللي تتقدم تكون دقيقه جدا ويكون عندها انعكاس طبيعي وواقعي عن المواطن التونسي، لكن الإشكال الكبير هو الفارق واللي هو الكبير ما بين اللي يحسه المواطن التونسي والأرقام هذه. هذاك علاش أنا نستغل وجود سي معز وحكي عليه شوية قبيلة، نحاولوا نفسروا علاش فما الإشكال هذا والفرق الكبير ما بين الأرقام اللي تتقدم رسميا والأرقام اللي يحسها المواطن التونسي، وشنو النجم نعمله باش نحن نقربوا ما بين الزوز أرقام هذوما.
1: أستاذ خلنا نسمع أستاذ طارق فرد مرة وبعد نخلي لك المجال في الأخير أنك تتفاعل مع تفضل طارق مع مزوز.
3: لا هو المفهوم اللي ركز عليه سي معز مهم جدا، اللي هو نحن بصدد اقتصاد الندرة، أو أنا ربما باش نرجع للسياسات العمومية الحالية، أنا ما أطلقه على السياسات العمومية الحالية في الشأن الاقتصادي هو حوكمة الركود. بمعنى شو معنى حوكمة الركود؟ بمعنى أنه السياسات الهدف منها سواء السياسة الضريبية أو السياسة المالية اللي هي بالأساس مجال تدخل الدولة في القوانين الميزانية الأخيرة، الهدف منها هو الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار التوازنات المالية، أنه ما تنفلتش الأمور في اتجاه سلبي، وليس التأسيس لمحركات دافعة للاقتصاد سواء في الصناعة أو غيره. السياسات الضريبية التي تتجه لمزيد إثقال العبء الضريبي بشكل عام بما فيها المؤسسات الاقتصادية، وأيضا السياسات المالية اللي الهدف منها تجميع أكثر ما يمكن من مداخيل الدولة عبر الضرائب باش نخلصوا الالتزامات الداخلية أو غيرها، في حين لا توجد ما يكفي من المحركات. وذلك علاش قاعدة نستناه في مخطط التنمية باش نشوفوا الفيزيون على الأقل للخمس سنوات القادمة، اللي لا يوجد بالنسبة لي على الأقل ما يشير إلى أن هناك محركات كبرى ستدفع في اتجاه الخروج من حوكمة الركود إلى الحوكمة من أجل خلق الثروة، وإلا الخروج بشكل آخر من اقتصاد الندرة. فقط حبيت نأكد على الكونسيبت هذا، لأنه لهنا النقاش الماكرو إيكونوميك الفعلي راه مهم. وفي رأيي الدولة الاجتماعية ليست اقتصاد الندرة. البعض يعتقد وخاصة في التيار الليبرالي يمشي في اتجاه الدولة الاجتماعية تهز بالضرورة اقتصاد الندرة. لا، الدولة الاجتماعية في عديد الأمثلة المقارنة هي تساهم في خلق الثروة، لكن بالشكل اللي هي موجودة فيه الآن هي فعلا المحصلة متاحة تتجه في اتجاه اقتصاد الندرة.
1: هاي تفضل أستاذ، مازالوا 5 دقائق نخليك المجال باش تتفاعل بتبع مع سرحان وطارق ونخدم معك. تفضل أستاذ.
0: طبعا في معناه بصفة بسرعة يظهر لي احنا توا كان نحبه معناها نشوفه معناها نوصفه اللي نحن نعيشه فيه، شنو اللي نعيشه فيه الوضع الحقيقة. معناها انا كاقتصادي معناها مش سهل بالضبط، معناها حاجة معناها فما برشا معناها تمظهرات غريبة معناها اليوم، لكن اتون سهلوا شوية. عطاش قلت لك انا اليوم نو سوم دونز اون ايكونومي بينوريك، اقتصاد الندره بامتياز. مانتونا قاعدين معناها اونجير الركود، لا هذاك صحيح معناها

0: متفقين فيه. سرحان قال راو المواطن كله دبوس الماء ب 980 لتر ونص ولا لترتين، وقت اللي هو يمشي يشريها ب 2000 ولا ب 2500، راو المواطن مش باش يحط في مخه السعر اللي عفي شيء. المواطن اصبح معناها يتقيد فيه كل من يقول له هاي البضاعه نبيعها بالسوم اللي نحبوا ايه. دونك هذاك علاش قلت لك الايكونومي بينوريك، راهي الاشكال كونه ما عادش المستهلك، السوق يختل، خاطر السوق باش يخدم لازم عرض وطلب. ما ثم حتى قوه في العالم تنجم تغير السوق، تنجم الدوله تصاح بالسوق، تنجم الدوله تكونترولي السوق، اما ما تنجمش تعوض السوق مهما كان مهما تعمل. اذن شنو الحل؟ يلزمنا نرجع الى الثوابت، اقتصاد انتاج. Il faut se positionner اليوم في تونس، il faut se positionner du côté de l'offre، يعني انتاج، باش المستهلك ينجم يرجع يخدم دوره، يعدل بضاعه هذه غاليه ما نشريهاش، نشري بضاعه اخرى. ما عندكش انت اليوم باش تختار تشد الصف في مغازه كبرى تحب تشري الماء وانت تشد الصف ما تعرفش شنو نوع الماء اللي باش يمدهولك وشنو الحجم زاده، لازمك تهز وما تقولوش لا. شفتوا الاكزامبل هذا افهموني مليح، هذه ما عندكش حرية الاقتصاد. الحرية الاقتصادية لدى المستهلك اندثرت به. ستارق طبعا لو أنا الدولة الاجتماعية أنا من اسمي بصحيح، هذه اللي يقول الدولة الاجتماعية تجي باش تواجه الندرة، الدولة الاجتماعية في اقتصاد الندرة تنتحر، معناها باش تعيش وقتها في حلقة مفرغة وما تجمش تخرج منه. الدولة الاجتماعية تنجح في اقتصاد الطفرة في الموفور باش هي تعاود تعمل. شو معناها الدولة الاجتماعية؟ سي دو بور ريديستريبيي ونمشيو اكثر معناها الفئات الهشة اللي ماش تفوت حج معين. معناتها اليوم اذا كان اشترى المجتمع هش او اكثر وما يخوش معناها اللي حاجته به، فتقدر روحك تدور في اشكال كبير. الدوله الاجتماعيه لا يمكن ان تنجح الا في اقتصاد معناها تكون فيه لو مينيموم دو بروسبيريتي، يكون ثم المنتوج، وطبعا يقع دور التعديل هذاك مهم جدا. وهذاك علاش اليوم نحس اللي ثم ضغط جبائي كبير، وبالرغم الضغط الجبائي الكبير الدوله ما توصلش معناها تعمل الخدمات اللي يلزمها تتعمل، خاطر الاحتياجات كبيره جدا. Repenser le modèle, repenser l'approche et redéfinir l'ordre de priorité. L'échelle نتاع الاولويات نتاعنا نعاودو نشوفو، معناها مش وقت نتاع نشوفو شكون ما نعرفش معناتها نمشيوش نمشيو بطريقة شخصية. لازمنا موديل واضح نمشيو في ثنية واضحة تكلم التوانسة الكل باش نخرجوا من الناس.
1: شكرا لك مرة أخرى أستاذ الاقتصاد معز السوسي على التدخل معنا اليوم على كل هذه التفاصيل والمعطيات وقراءتك لعدد من كما قمنا الأرقام المعطيات الاقتصادية، ومن خلالها نسمو طرحك رؤيتك وقراءتك للوضع الاقتصادي بناء على هذه المعطيات والأرقام. شكرا لكم زيدا سرحان الشيخاوي وطارق الكحلاوي. احنا هكا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم. شكرا لكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة كالعادة، في الأعداد والتنسيق زميل نور الفارسي، في الإخراج الصوتي فاروق السويسي، في الإخراج الرقمي وجدان العوني. تحية لكم، نخليكم موعد الأخبار مع زميلتنا مريم قديرة. كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في أمن الله.
2: هنا تونس. خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين، المع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM إسبور غرام. الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها.
3: وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطاط. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
2: ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين، المع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
3: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسانسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز ثانية ديوان فام، مع السلامة. وحدات الشرطة البلدية تقوم ب 96 عملية حاجز و 466 عملية إزالة فورية لإنقاط انتصاب عشوائية وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية. كما أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن تحرير 49 محضرا عدليا وتقديم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية تعبر عن انشغالها إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع وما تسببه من ضغوط على قدرتها على تمويل عمليات التوريد والمحافظة على مخزونات كافية مع تسجيل نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية. كما ثمنت الغرفة المبادرة الرمية إلى إرسال اللجنة المشتركة وتسريع معالجة الإشكاليات العالقة خاصة المتعلقة بخلاص المستحقات المتخلدة لفائدة مؤسسات القطاع لدى المؤسسات والهيكل الصحي العمومية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة برفع اليد عن الضمانات البنكية. رئيس الإدارة بالاتحاد العربي للأنترنت والاتصالات محمد فراس بكور يفيد بأن الذكاء الاصطناعي يمثل الفرصة الأخيرة اليوم أمام المنطقة العربية لتحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منطقة منتجة لها، بحسب ما صرح به لديوان فهم على هامش أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل.
5: المشاركة كانت ممتازة لمثلت غالبية القطاعات، أن القمة بحد ذاتها طرحت مواضيع استخدام الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بحد ذاته ليس هدف، إنما هو الوسيلة اللي من خلالها نحن نعمل على تطوير باقي القطاعات. اليوم شفنا كان قطاع الصحة، قطاع التعليمي، قطاع التكنولوجي الهدف منها، وبالتالي المشاركات كانت متنوعة، أكاديميين، رجال أعمال. حاليا برأيي الذكاء الاصطناعي هو فعلا الفرصة الأخيرة لتحول المنطقة العربية لمنطقة منتجة، ممكن من خلال نقطتين أساسيات. الأول، بوجود تطور وسائل العلم والتكنولوجيا وكلها، العمل عن بعد والتعلم عن بعد، لم يعد الشباب العربي مضطر للهجرة للعمل، إنما إذا استطعنا أن نكون بيئة جاذبة للشباب للعمل فيها يستطيع أن يعمل وينتج في بلده، والسوق أمامه ليس سوق البلد نفسها وإنما أسواق العالم كلها. الهند خير مثال.
1: إلى شأن الدولي، الإمارات تؤكد في بيان رسمي عقب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معها، تقول إن العلاقات تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح لا بالألغاز والإشارات. ويأتي ذلك في أول رد رسمي على الجزائر التي أوضحت بأن قطع العلاقات مع أبوظبي جاء نتيجة ما وصفته بتزايد التصرفات الاستفزازية والعدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة.
6: وفي إيران الحرس الثوري يصعد مجددا في لهجة تحدي للولايات المتحدة ملمحا

بشي يوصل النادي الافريقي غادي، ثم يواصل تحضيراته لمواجهه جولي بال المالي نهار السبت 5 العشية في اطار اياب الدور التمهيدي الاول من رابطه الابطال. رسيل هيكل الشيخاوي بعد غيابهم على مباراه الذهاب مقابل تواصل غياب محمد الصادق محمود وحسام حسن رمضان بداعي الاصابه. نمشي نحكي على كأس الكونفدرالية، وبعثت الترجي الجرجيسي حاطت الرحال في العاصمة السنغالية دكار بعد رحلة عادية انطلقت من مطار تونس كارتاج فيها إسكال في الدار البيضاء في كازابلانكا في المغرب. الترجي الجنوبي واصل التحضيرات منتظر يعمل حصة لإزالة الإرهاق اليوم وغدوة حصة نموذجية قبل مواجهة نهار السبت ضد يامبيرزا السنغالي انطلاقا من 6 متاع العشية. بالنسبة لوضعية الملعب حتى الآن الأمور ضبابية، ترجي ما تلقى حتى إشعار من الكاف لتغيير الملعب، بالتالي المباراة تلعب مبدئيا في نفس الملعب إلا إذا تم تحيين أو تحديث بخصوص الوضعية متاع الملعب اللي كنا حكينا عليها في وقت سابق. نستناو جديد في الموضوع هذايا وموضوع يبقى للمتابعة. النادي الرياضي الصفاقسي واصل تحذيراته هو بدوره لملاقات شوتينغ ستارز النيجيري نهار لحد 6 متاع العشية في المهيري دون حضور الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على السي اس اس. مؤمن الرحمن ينضم إلى المجموعة بعد التعافي من الإصابة في انتظار قرار تشريكه أم لا من طرف المدرب نبيل الكوكي بالنسبة لمباراة شوتينغ ستارز. نحكيه على الرابطة المحترفة الأولى، برنامج مباريات الجولة الرابعة للبطولة نهار السبت 4 متاع العشية مستقبل المرسى. النجم الساحلي أمل الحمام سوسة يستضيف الملعب التونسي، والاتحاد المنستيري يواجه اتحاد بنقردان نهار الأحد. نادي حمام لم في واجهة الترجي الرياضي التونسي. شبيبة العمران تستضيف نجم المتلاوي، والأولمبي البيجي في الكميتي يواجه التقدم الرياضي بساقية الدير. مصادر مطلعة أكدت لديوان فهم أنه تم الاتفاق بين والي بنزرت وأعضاء الهيئة التسييرية الحالية للسي أبي بقيادة رياض المقداد على تمديد مهام الهيئة لمدة 3 أشهر إضافية أي إلى نهاية السنة الحالية دونك شهر ديسمبر. نذكر أنه المدة ما اتفق عليها في البداية للهيئة التسييرية تنتهي غدا 11 سبتمبر. من جهة أخرى يخوض السي أبي نهار السبت مباراة ودية ضد مستقبل سليمان في إطار التحضيرات لمباراة الجولة الرابعة المؤجلة أمام النادي الصفاقسي. الهيئة المدير للنجم الرياضي بالمتلوي أعلنت عقد الجلسة العامة التقييمية الموسم الحالي أو الماضي نهار الاثنين 28 سبتمبر 2026 انطلاقا من 10 متاع الصباح في مطعم الحديقة، كما تقرر فتح باب الانقراض انطلاقا من تاريخ نشر البلاغ اللي هو اليوم الخميس إلى غاية 27 سبتمبر الجاري على أن يكون معلوم الانقراض 30 دينار. وأكد نجم المتلوي أنه البلاغ اللي نشر اليوم يعتبر دعوة لكافة المنخرطين للحضور والمشاركة في مداولات الجلسة العامة. الختام بأبرز مباريات اليوم في أوروبا، نحكي على الدفعة الثالثة من الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا 6:15 بتوقيت تونس. في نرباتش التركي يستضيف روما الإيطالي، في نفس التوقيت بي اس في ايندهوفن الهولندي يستضيف شختار دونيتسك الأوكراني. فريق على غرام 8 متاع 4 مواجهات، بايرن ميونخ الألماني يواجه بودو غليمت النرويجي، كومو الإيطالي في مشاركة تاريخية يواجه لايبزيتش الألماني. في نفس التوقيت مانشستر يونايتد الإنجليزي يواجه صباح باكو الأذري، وفي نفس التوقيت ديما سلافيا براغا تشيكي يواجه لونس الفرنسي.

مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقضية اليوم صارت أحداثها في ليلة من ألف ليلة وليلة. النهار 31 ديسمبر 1999، وأكيد راو فيكم اللي يتذكر التاريخ هذا والهيلولة اللي صارت فيه، وعلى أساس أنه هو آخر يوم في الألفية الثانية

0: بعد ميلاد المسيح، وبطبيعة الحال ولات خوذة كبيرة متاع فلكيين عرفة وتجازة وتجبد فيها نوستراداميوس وإليزابيث تيسيي، واحنا زاد خذينا باي عن طريق المنجم وقاري الكف وغيرها من الاختصاصات أحسن الشارني الله يرحمه. وهالليلة هذه اختلطت فيها الخرافات والسوبرستيشن والتنبؤات والحديث ولا على الباك دو لون 2000، معناها الخلل الكوني في الأنظمة الإعلامية اللي باش يخلوذ المعاملات الرقمية ويدخل البورصات في بعضها ويتسبب في فوضى عارمة في الأسواق المالية والمبادلات الاقتصادية والعلوم البين-بينية بالنية والفلسفة الرومانتيكو فيزيائية. وبطبيعة الحال هالشي هذا ما صار منه حتى شيء. الحكاية طلعت عظمة بلا فص، وكان حبيته زوبعة في فنجان ولا في زازوة ولا في كاس. وهالحكاية هذه طلعوا بها السماسرة متاع الأعلامية باش يدبروا بها بزايد فلوس ويبيعوا بها برمجيات وهمية زعمة زعمة يأمنوا المعلومات ويحميوها من الاندثار. فيها التوطئة هذه اللي سمعتوها، مع الأسف القضية متاعنا ما هيش ماشية فيها المنحة، ولانا بش نحكيو على إعلامية ولا على برمجية. والأحداث اللي بش نستعرضوها لكم صارت في إطار بعيد كل البعد على الاهتمامات هذه. وكما تعرفوا فما ماركات تمثلهم رموز كما تمساح ولا وزغة ولا سردوك ولا بيما وغيرهم. وبالنسبة لبرنامج نهج التريبينال ما تنجم تمثله كان قطيرة دم، والأرواح اللي طاحت والدماء اللي سالت وذكرناهم في برنامج نهج التريبينال يعمل مخزون للجمعيات متاع التبرع بالدم قد ما فما في الميسيسيبي من ماء، باش ما نقولوش واد مليان اللي ديما معبي بالزبلة. ولهنا في إطار قضيتنا باش نمشي ولقواخية باي في غرب دير ريو ولاية التكساس الأمريكية، مش بعيد على مدينة سان أنطونيو واللي هي الإطار متاع قضيتنا. والمكان هو فضاء للعربات اللي يستعملوهم بعض المواطنين الأمريكان كمساكن، دي كارافان أو ديار متنقلة. هالنوع متاع العيش أو الثقافة أو الطريقة هذه موجودة في الولايات المتحدة بحكم التنقل الدائم للأفراد أو الجماعات، وخلينا نقولوا من هك السكان الرحل واللي شعارهم عندي عشة وميزات وين يتيح الليل مبات. وهالتنقل هذا الغاية منه بطبيعة هو البحث عن الرزق. فيها الإطار هذا اللي ذكرناه، ونهار 31 ديسمبر 1999 ومع قرابة نص الليل، زامولة متاع شخص متلحف بالظلام يترنح ما بينك لكارافان سكران ميت اثبت كاليس كما يقولوا، يحط ساق ينسى الأخرى، وكيف اللي قاصد عربة معينة الحاصل دوب ما وصل لها وقف قدامها، ما جعل اليمين ما جعل اليسار، وبقى يدور بيها ويتوف ويثبت فيها شي ضو يشعل وإلا حركة. وعلى فكرة الدنيا كانت باردة سقع سميد حي هو بيدو، والندوة هابت أسباب العلكة لكارافان وياويلو اللي راسه عريان. وبما أنه أغلب الناس مشاور سهرية الريفيون، الصمت كان سيد الموقف في هاك المكان. أو ساعة ساعة تسمع كرهبة متعدية تزف متاع حد يحب يخلط على مورس وقاتو، وإلا كلب ينبح على طيارة مازالت ما تعدتش. المختصر المفيد أنه اللي قاعدوا سير بلاس يعني في المكان ذاك اتخمدوا ورقدوا. ولهنا نرجعوا لك السيد وخلينا نقولوا سكيرينا اللي ولا كاليس بلاش يثبت. الحاصل احنا خليناه يدور ويطوف بالكارافان، ومنها لقى فيها شبيبك مبشق دو بلاش محلول، هو زاد حلو وحاول باش يطل. ولهنا يا لندرا ساقو علاش عفست ويجي ماخذ طوله، هو جا باش يقوم ويسمع في تزاريتها، ابقى لابد وخنس حتى لين تأكد انه تزاريتها متاع الشباك وقت اللي حلو ولا تخمتيعو ما تسمعوش، ووقتها تشعبت في هكا الشباك وتخل في وسطك الكارافان. دز الباب متاع اول بيت عرضته ويلقى فرج دوبل هكا اللي فيه الفوق واللوتا كيما متاع البياتة وإلا الميليتير وإلا الحبس. اسكيرينا ثبت مليح وغادي يلقى بنية عمرها 13 سنة اسمها كايلين، الطفلة راقدة في الفرش اللوتاني معنقع روستها وتسبح في المنامة السابعة. اسكيرينا بدأ يثبت في هكا الطفلة، ومنها خزرة عينيه تغيرت اجبد سكينة متاع صياد الشفرة متاعها بثلاثين سنتي وتسلوس وتحشيها معاها كالبنية تحت لقطها. هي دوب ما حست به تفاجعت المسكينة وحلت عينيها، ودوب ما شفته لحمها قشعر وبدات بصيحة، لكن هو كمدلها فمها وشقلها كالسكينة في جنبها، من بعد قطعلها ملابسها الداخلية واعتداها ليها جنسيا. المسكينة فارعت قد ما تقدر، حاولت وعملت اللي نجمت باش تسلك روحها منه، وفي الاخر وبالإرادة متاعها باش تمنعه من اغتصابها نجحت وتنطرت البرة من الفرش وهي تسيحة كريستال كريستال برة في سحقايم أمي. في تواتر هالأحداث وفي نفس الإطار، يعني في وسطك الكرفان، إسكيرينا ظهر وحش ومفترس جنسي، وفاق أنه ثم بنية واحدة أخرى راقدة في الفرش الفوقاني وعمرها قرابة 10 سنين، وهي اللي اسمها كريستال، ونادت لها كيلان باش تعيط لأمها. مختصر الحديث من الفجعة نقزت تنقيزة من الفرش مرعوبة وجاث باش تخرج من البيت متاع الكرفان، لكن هاك الجاني المغتصب سكر عليها ثنية وشعل الضوء. هي جات باش تسيح المسكينة وبكمت فرض ضربة وقت اللي شافت الجهامة متاعك السيد، وخاصة تنك السكينة اللي في طولها بالوقت لسقت في الحيط وهي ترعش كالقصبة في الريح، وشافته كيجبد أختها كيلان من يدها وسكر لها فمها باش ما تطلبش النجدة من أخرى. هالمجرم اختفها وانطرها من حزامها بسرعة كبيرة وعدالها هك السكينة على رقبتها مرة واثنين، معناها ذبحها من وريد للوريد قدام أختها كريستال اللي المسكينة تشلت جملة واحدة من الخوف ومن الهول متاع المشهد. من بعد ما كفاهش الشي ذاك ادخل على كيلان بالطعن 16 دغرة في بدن طفلة ما غلقتش ل14 سنة. وباش ما نزيدوش ندخلوا في التفاصيل، الدم ولا في هاك الكارفان للركبة، البيت احمرت بكلها بحيوتها وسقفها وقاعاتها. ولهنا وبعد ما وليت كيلان جثة هامدة، اتفاضى بك الطفلة الصغيرة كريستال، والمسكينة تخزر له ترعش ترعش بالخوف، والفيلم متاع قتلان أختها يدور في مخها. بدأت تقرق بيه وتتوسل له، وريشاتها غرقوا في الدموع، والمسكينة قالت له هي قريب تتخنق بالغصة، منقول الحد منقول الحد. الجاني خزر لها وقال لها نعرف اللي انت ماكش باش تقول الحد. لهنا كريستال عينيها رجعوا فيهم الأمل، وهو انقض عليها واللي صار لأختها صار لها هي، خليها مطيشة فيها كالبيت ولبست الظلام. في ترابة هالأحداث المعزة صارت، لأنه الضربة متاع السكينة ما جاتش في مقتل وما كانتش غارقة، وبالتالي كريستال ما زال فيها حرارة الروح وبقات تمرد حتى لين خرجت مكة الكارفان وفهمت اللي يلزمها توقف كالنزيف. وقتها حطت يدها على البلاصة المحلولة وقامت وتحاملت على روحها ومشيت الكارفان متاع واحد من الجيران، شافت فيها الضوء يشعل. المسكينة ما خلطت لها لما قريب تفرق من الدم، ولات ما بين حياة وموت. وجاب ربي المسافة ما كانتش كبيرة، يعني 200 متر، ودوب ما خلطت دقة الباب وطاحت ما في عينها بلا. جاب ربي مالي الكارفان سمعوها وحلولها، وفي ساعة طلبوا الإسعاف اللي جاء على جناح السرعة. ولو كان جات الدنيا دنيا، راهو الاسم متاع الطفلة كريستال موجود في سجل البطولات اللي تميزوا بها الأطفال اللي عندهم شجاعة وإرادة خارقة للعادة. المهم أنها منعت بأعجوبة، ويلزمكم تعرفوا أنه في الحقيقة ما همش إخوات. كريستال شيرليس هي صاحبة كيلان أريس، وجات باش تبات بحدها في هكا الليلة متاع الريفيون. والمصيبة أنه أم وبو كيلان، يعني جو تيري، اختر لهم ليلتها باش يمشي ويعاون واحد صاحبهم في التنقيل لمدينة سان أنطونيو، وعلى هذاك خلاو بنتهم كريستال وأولادهم الاثنين في الكارفان ذيك، وجاب ربي هكا المجرم ما تفتن لهمش. ولهنا أكيد راكم تتصوروا اللوعة متاع أولياء الضحية كيلان وحتى كريستال اللي باتت في الأنعاش ومنعت بأعجوبها. لكن كما يقولوا ساعة القضاء لها غفلة، وليلتها وقت اللي سمعوا الخبر دخلت فيهم غولة وجاوا يجريوا سقيهم أعلى مريوسهم، والبكاء والغريد منفعهمش، لأنه البنية المسكينة مشات على روحها واخواتها الولاد اللي كانوا أصغر منها عينيهم تتلاصف مذهولين وما هم فاهمين حتى شيء، وحتى من دمعتهم ما حبتش تهبط من الصدمة. المساكن ليلتها غرقوا في سبات عميق وما سمعوا شيء وما فاقوا بشيء، وهدايا من حسن حظهم. في نفس الإطار البوليسي وفي ساحة الجريمة، الشرطة قامت ببحث جوار، سألت مالي هكا الديار المتنقلة واللي موجودين بحث عائلة لهاريس، وحبوا يعرفوا فماش حد غريب جال هكا البلاصة وإلا شافوه شي يتلصص على عربة من العربات. حسب الجيران قالوا أنه في العادة هكا البلاصة رايضة ما يصير فيها شيء، لدرجة أنه الناس ما يسكروش ببانهم وحتى من حوايجهم ينشروهم البرة في الهواء الطلق، وأكدوا أنه عمرهم ما سرقت لهم حاجة. لكن في سياق حديثهم جبدوا على واحد اسمه تومي، كان ساكن في كارافان ذميمة وصغيرة وضيقة تقول قاريتا ولا جنار ومتاع الجاج، وحسب كلامهم يسكن هو ومراقع المرتو. ولهنا الأمنيين وقت اللي مشاولوا للكارافان متاعو ملقاوش سي تومي هذا، لا هو ولا مرتو، اختفاوا تماما من المشهد. لكن الحاجة الهامة والباهية أهوك في الأثناء كالبنية كريستال فيقت من غيبوبتها بعد عيناية مركزة ومجهودات كبيرة للإطار الطبي. ووقتها المحققين مشاو باش يسألوها، وبما أنهم سبقوا عرفوا الهوية متاع تومي القاوا التصوير متاعو في قاعدة البيانات متاع الشرطة الفنية، وراوها الكريستال وهي المسكينة تسكجت وجهها صفار ومتلهم براسها وقالت اللي هو، وهربت عينيها من عينيه اللي موجودين في التصويرة. وبالتالي البوليسية عرفوا أنه تومي هو اللي قام باغتصاب كاتي يعني كيلان وقتلها، وحاول زادة باش يقتل كريستال كما سبق وقلنا لكم. في تسلسل الأحداث السؤال الكلاسيكي المطروح، علاش هالوحش الآدمي تسلط على زوز بنيات في هكا السن؟ هالمجرم المغتصب استعرض قدرات فظيعة في القتل والتنكيل رغم اللي هما صغيرات، يقول القايل اش مجيبوا ليهم، زعم اختارهم هما بالذات وإلا مشالهم بالصدفة، يعني حكمة السكرة. ولهنا وباش ما نفوتوكمش بالحديث، المحققين عرفوا أنه السيد هذا اسمه تومي لين سيلس وعمره 39 سنة وما هوش من الولاية هذيك، يعني حديث العهد بها، وسيجل ويقول اللي هو كثير الترحال والتجوال وما يسخنش بلاستو، عنده لواج كامل الجمهورية كما يقولوا، يبات في التكساس ويصبح في كاليفورنيا. ومن غير ما نقولوا أنه المعلومات حوله شحيحة جدا وما نلقاو حتى واحد يعرفه بالقداء. خلف هذا التحريات متاع الأمنيين أظهرت أنه تومي لين سيلس جال هكا البلاصة واللي فيها العربات ومعها امرأة كما سبق وقلنا لكم، اكراه واحدة من هكا لكارافان على قد فلوسه، وبشوية بشوية ربط علاقة مع عائلة لياريس اللي كانوا جيرانه، معناها الكارافان متاعه بحذاهم. وهوكا ولا عادي يجيهم هو وزوجته ساعات يتعشاوا مع بعضهم وساعات يسهروا ويصبحوا. المفيد ولاوا حبيبات، وجو مرتو تيري ما كانوش بالكل متقلقين من تومي هذا. لكن الاستفهام الكبير بالنسبة للمحققين هو الدافع متاع اللي قام به، يعني المقتل متاع كيلان واغتصابها. كيفاش هالسيد اللي عامل صحبة مع الأم والبو يتجرأ أنه يدخل لهم الدارهم في غيابهم ويغتصب لهم بنتهم ويقتلها بأشنع الطرق؟ الوحيد اللي قادر على الإجابة هذه هو المجرم بنفسه، يعني تومي لين سيلس. لكن للأسف حتى واحد ما ينجم يلقى تفسير مقنع للي أقدم عليها المجرم الفظيع. في المرحلة هذه من القضية الأمنيين باش يتمكنوا من العثور على تومي لين سيلس، ووقتها طلبوا المساعدة متاع الشرطة الفيدرالية يعني الاف بي اي، وتصاور متاعه مع بلاغ مفصل اتبعثت للمراكز الكل وتعلقت في الحيوت، والتلافز بداوا يعديوا في التفاصيل متاع الوقايع اللي صاروا في جواخيا باي. ولهنا يلزمكم تعرفوا انه الحملة هذه باش تعطي الاكل متاعها. التليفونات اتهاتلت على الشرطة وبدأت المعلومات تجي من العديد من المواطنين. وبالتالي أعوان الفبراي يتمكنوا من التعرف على المكان اللي تومي كان فيه راسه وترنتو موجود في سان أنطونيو. وباش تكون العملية ناجحة تم زرع دوريات سرية وبوليسية بزي مدني في المحيط متاع العمارة اللي كان متخبي فيها تومي. ودوب ما تلامسوه خارج منها وماشي للباركينج هبطوا عليه كالهجوج والميجوج من حيث لا يعلم، ولقى روحه مسلسل وأربعة بوليسية باركين على قوايمه في الباقة. وبطبيعة الحال هزوه وفي المركز رموه وما بقى كان باش يستنطقوه. في ترابط هالأحداث تومي لين لقى روحه قدام مجموعة تتريطح عليه بالأسئلة، لكن هو ما طولهاش معاهم، ما انكرش بالكل. قالوا له اغتصبت كيلان يعني كاتي وذبحتها؟ قال لهم واو كذلك بما فيهم كريستال. لهنا قالوا له كريستال مازال عمرها في الدنيا وتم انقاذها. بون قال لهم منعت بنت الحرام. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي سألوها على علاقته بالعائلة متاع جو تيدي وصغارهم قالوا لهم اللي هو تعرف عليهم بحكم أنه جارهم في الكارافان اللي بحذاهم، وولات بيناتهم صحبة وتعود يمشي لهم وكل مرة يتسبل لهم بحاجة. مرة تيجيهم وحده باش ياخذ مشورة في مشكلة زوجية، وبطبيعة الحال الحكاية ما ثماش منها. وساعات يجيب معاه صاحبته ومشي في بال الناس الكل اللي هي مرته، وهو تعرف عليها في سان أنطونيو جوالة كيفه. وباقي وحسب أقواله قال أنه نهار 30 ديسمبر وقت اللي مشى بحذاهم عرف أنه جو مرته تيري باش يغيبوا ويخليوا صغارهم وحدهم، على خاطر كما سبق وقلنا لكم باش يعاونوا صاحبهم على التنقيل. هالمعلومة هذه بقات في مخه ومشى نهار الريفيون سان أنطونيو وعمل جولة في الحانات وشرب شراب ومقطرات ما يغطي النقص متاع الميدة المائية متاعنا. ووقت اللي ولا يشوف في السراد كبهايم والبغولة عاملين جوانح ويطيروا، جات في مخه التصويرة متاع الكارافان اللي فيها عائلة ياريس، وتخيلك الطفلة كيلان وهي راقدة. ولهنا بدات غرايزه الحيوانية تتحرك والشهوات متاعه تهمس فيه. وقتها مشى طول الكارافان وقيت الأحداث سبق وحكيناها لكم. في هالمرحلة هذه من الاستنطاق تومي قال أنه الحاجة الوحيدة اللي ما عمل لهاش حساب هي أنه مشى في باله اللي كيلان كانت راقدة وحدها، وهذاك علاش تفاجأ وقت اللي سمحها تستنجد بصاحبتها وفهم اللي هي ما كانتش تعرف أنه أمها وبوها ما همشي في الكارافان وماشي في بالها اللي هما رجعوا رقدوا كيفها. ولهنا المحققين ظهر لهم أنه تومي هذا شخص غريب، وبالنسبة ليهم الدوافع متاع اللي أقدم عليه باقي غامضة، لأنه الحكاية اللي حكاها لهم ما أقنعتهمش بالكل. يعني علاش اختار هكا البنات دون غيرهم؟ وعلاش اقتل بك الوحشية هذيك الكل؟ قالوا له يا أخي عندك أغراض مع جو تيري جيرانك في الكارافان وتحب تنتقم منهم؟ قالوا لهم لا. ولهنا المحقين بدأت تتكون لهم قناعة في أنه السيد هذا يملك مواصفات متاع أنتيور أن سيري، يعني قاتل تسلسلي، واللي في نهاية الأمر الجريمة اللي قام بها وراها دافع واحد واللي هو القتل ولا شيء غير القتل. والتفسير موجود في شخصيته نفسها وفي التركيبة الذهنية متاعه، معناها ذهنية متاع أن سيريال كيلور. نهج التريبونال والدريبة.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين، 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
3: نور المعارف محبه، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازاً خاصاً. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل 100%. نور المعارف 35 سنة.

0: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها نهار 31 ديسمبر 1999، معناها في ليلة الريفيون اللي استقبلت به الإنسانية عام 2000، زوز بنيات راقدين في كارافان في منطقة اسمها غواخيا باي في ولاية التكساس، وفجأة تخلى عليهم شخص غريب اغتصب كايلين هاريس واللي عمرها ما يفوتش 13 سنة، ومن بعد اذبحها من الوريد للوريد وتعنها 16 مرة. وصاحبتها اللي معاها واللي اسمها كريستال، المجرم اذبحها وفي باله ماتت، لكن عمرها مازال في الدنيا وتم إسعافها ومنعت بأعجوبة، وهي اللي كانت بالنسبة للمحققين السبب في التعرف على الشخص اللي طلع يعرف أمها وبوها، ويجيهم للكارافان متاعهم مع مرته واللي طلعت من بعد واحدة جوالة كيفو. ولهنا المحققين تعرفوا على الهوية الكاملة متاع المجرم هذا واللي هو تومي لين سيلس، وتم القبض عليه واستنطاقه واعترف بالجريمة متاعه. لكن هالمجرم هذا بقى نقطة استفهام بالنسبة للمحققين اللي ما لقاوش تفسير مقنع للشيء اللي عمله. في المرحلة هذه من القضية المحققين باش يحلوا الكتاب على تومي لين سيلس. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه تومي تولد نهار 28 جوان 1964، وما كانش وحده، تولدت معاه أخته تومية واسمها تاني. لكن المسكينة ما خلطتش للعامين ومرضت هي وياه بالميرانجيت، يعني التهاب السحايا، وماتت وعمرها عام ونص. توني تربى عند خالته بوني في أوكلاند، بقى عندها حتى لينوصل عمره 5 سنين. وفي الاخر أمه نينا مشات جابته، وخافت لخالته بوني تتقدم بقضية وتولي عندها الحضانة متاع توني ولدها، على اعتبار أنها أم مشردة أولادها، يعني مهملة لأطفالها. في نفس هالإطار من حياة تومي يلزمكم تعرفوا أنه لو كان بقى عند خالته وتربى عندها ممكن ياسر راهي حياته تغيرت. بدأ يشرب عمره 7 سنين، ووقت اللي غلق 8 أمه ولات تخليه يمشي عند جار اسمه ويليس كلارك، كان مغروم بتومي ومغرقه بالهدايا، ووقتها ولات تخلي في ولدها يبات عنده، وما في بالهاش أنه ويليس هذا بيدوفيل، يعني باش يطلع متحرش بالأطفال وباش يقع القبض عليه ويمشي للحبس من أجل الاعتداء على 4 صغار. وبطبيعة الحال تومي هو من الضحايا متاعو، لكن مش كاش. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، تومي بدا يتكيف الماريخوانا وعمره 10 سنين، وغادر الدراسة، يعني خرج من المكتب في سن 13 سنة. وفي نفس العام هذاك اشنو هو اللي خطر له يعمل؟ انزع حواجه الكل وطلع على الفرش متاع ماماته وهي راقدة، وتخيلوا شنو اللي كان ناوي باش يعمل. أمه نينا والعائلة كاملة طردوه من الدار وقالوا له ما عادش نحب نشوفه خليقتك لهنا، ماكش ولدنا. تومي ولا يعيش في الشارع وعمره مازال ما غلقش 14 سنة. ومن عام 1978 العام 1999 باش يدور الولايات المتحدة ولاية، هاو مرة مرسكي في الترين وهاو مرة في ستوب، ويبات في الشوارع ويسرق، وعنده نزعة تخريبية كبيرة، وكل ما يقلق ويفد يولي يكسر في الكرهب متاع الناس وإلا في الواجهات متاع المغازات. في ترابط الأحداث من حياة تومي، وفي عام 1981 عرف أن عائلته موجودة في ليتل روك ومشالهم، لكن ما كملش الجمعة بحذاهم وعمل عملة أشنع وأشنع. علاش ما تقولش أنه أمه تاخذ في دوش وهو نزع زنت وتخللها؟ ومش لازم لهنا نحطوا النقاط على الحروف. ومن نهارتها طردوه وزادوا زمزوه بيمين مثني ومثلث ومربع، وحلفوا عليه أنه الفتشات متاعه ما عادش يحبوا يشوفوها بالكل، وفعلا ما عادش عتب لهم دار. فيها الحقبة هذه من القضية تومي لين سيلس باش يرجع للتشرد ويولي الكوليك، وباش يتوقف في مرة أولى من أجل السكر، ومرة ثانية من أجل السياقة في حالة سكر، واللي تثبت في حادث مرور قاتل وشد عليها عامين حبس من 1983 ل 1985. لكن الانطلاقة الحقيقية متاع تومي في عالم الإجرام باش تكون في عام 1985، وقتها عمره 21 سنة، وسبق أنه البوليسية تهموه بقتل فتاة عمرها 19 سنة اسمها ميشيل كزافيي، وقتلها رميا بالرصاص. لكن الأمنيين ما تمكنوش من إثبات التهمة هذه عليه، وعلى هذاك توميلين سالس من وقتها ولا يسول ويجول من ولاية لولاية ومن مدينة لمدينة، يغتصب يقتل ويهرب. في ترابط الأحداث والقضايا لبعضها، المحققين اللي بحثوا توني في قضية مقتل كيلان عريس مشى في بالهم أنه هذاك حد الباس، وهذيك هي الجريمة الوحيدة واللي تيمة اللي قام بيها. لكن باش يتصابوا بذهول كبير، وقت اللي تومي عمل لهم سردية في أشنع قاتل تسلسلي عرفته البشرية، الحاصل حكي لهم المسلسل متاع جرائمه، واللي هي حاجة من وراء العقل ويلزمها موسم كامل من نهج التريبيونال، لأنه توني هو بنفسه ما يعرفش قديش قتل، 100 200 400، وقال انسى لأنه كان مدمن على المخدرات ويبدأ في غالب الأحيان ما هوش في وعي. في نفس الإطار، يعني مسلسل الجرائم بتاع توني، أحكي على فترة وقت اللي كان يخدم في ماناج في الميسوري في جويلية 1985. وقتها تعرف على مرأة مطلقة عمرها 28 سنة واسمها إيم ماكورد، كان معها ولدها واللي اسمه غوغي عمره 4 سنين. وكي كمل السيرفيس متاعه، إيم استدعته لدارها وعملوا قاعدة بشرابها ودخانها وغبرتها وزنسها مع بعضهم. وكي رقد قامت فطن أنه إيم بربشت له الساك متاعه، ووقتها تغلغل عليها ودخل في سينة أخرى ولقى إن باد بيسبول، وخلينا نقول عصاهم الأحسن زرواتها. الحاصل نادى بإيم ودخل عليها بك الزرواتها، ما خلاش فيها عظم صحيح، فشخها تفشيخ من راسها ساقيها. ومن بعد مشيه لك الوليد المسكين، ومش لازم ندخله في التفاصيل، خليه قدس. المحقين قالوا له علاشك الطفل عملتلو هكاكا ملايكة؟ قال لهم ما نجمش نخلي شاهد على اللي نعملو. المحقين ما في بالهمش انه المسلسل مازال ما فاش، وتومي بقي صرستلهم في البطولات متاعو، وحكى لهم كيفاش في عام 1987 في مدينة فيان نيموكا في ولاية نيفادا اتعرف على ستيفاني ستروس عمرها 20 سنة، طيح للمخدرات وكي تفاضى بيها اغتصبها شر اغتصاب، ومن بعد خنقها بيدي حتى لين بدأت تتفغم ولسانها خرج، الفص متاع عينيها الابيض ولا احمر دم، ومن بعد بدأت تتلقف وتفغم وفارقة الحياة. وباش يتخلص من جثة متاعها، سلسل لها ساقيها في دو بلوك متاع بيتون وطيشها في قاع بحيرة. في تسلسل هالأحداث، وفي نهار 13 ماي 1992، وبالتحديد في مدينة شارليستون ولاية فيرجينيا، امرأة اسمها فابيان ويترسبون شافته تحت قنطرة وحالته حليلة، حاطت ورقة مكتوب عليها مستعد باش نخدم على كرشي، يعني مقابل الأكل. هكا المرأة سخفت عليه وقالت له إيجا معايا، هزت ولدارها قالت له استناني البرة ونجيب لك حاجة. ورغم اللي سكرت الباب وما دخلتوش، هي في الكوجينة وحست بنفس داخل خارج وراها، اتلفتت لقات وجهه في وجهها. المسكينة ترعبت وجمدت في بلاصتها، وهو كانت سكينته في يده حاضرة، هددها بها وكركرها البيت البانو وغادي اغتصبها. وبعد ما أشبع فيها غرايز والحيوانية، ادخل عليها بك السكينة وطعنها 18 مرة وخرج وخليها غادي قرصة. لكن ما كل ما يشتهيه المجرم يدركه، هكا المرأة فابيان ويترسبون تكتب بالعمر الجديد، وتم إسعافها ومنعت بأعجوبة. وتومي قال للمحققين أن العملية هذه اتكلفت له ب4 سنين حبس، وغادي في نعرس بوحدة اسمها نورا برايس بإذن من إدارة السجن، لكن انهارت اللي خرج لها من الحبس هربت عليه. المحققين في هالحقبة هذه بدأوا يحسبوا في عدد الجرائم متاع توني ووصلوا ل 22 جريمة، لكن يلزم إثباتات وتومي ما عطاهمش أدلة واضحة باش يلقاو جثث أو يجيبوا جرة الضحايا متاعو. مثلا قال لهم اللي أول جريمة قام بها عمره وقتها 15 سنة وتتمثل في أنه دخل الدار باش يسرق ويلقى كهل في تنبك اعتداء جنسي على طفل صغير ما عندوش حتى 5 سنين، ووقتها هز تحفة من رخام وضرب بها كالراجل على راسه، وكي طاح كمل عليه بك الحديدة اللي حيروا بها الجمر في الشمينية هرش وتهريس. وهالجريمة هذه ما تمكنوش المحققين باش يثبتوها عليه. في نهاية الأمر توميلين سيلس تحكم بالإعدام في شهر سبتمبر 2000 من أجل مقتل كايلين أريس، ومن اللي تحط في الكولوار دو لامور يعني رواق الموت ابدأ في كل مرة يطلب مقابلة حاكم التحقيق باش يقر على جريمة جديدة. في تسلسل هالعمليات الإجرامية وفي عام 2004 تومي اعترف من سجنه أنه قتل ولد امرأة اسمها جولي ريا هاربر. الطفل كان عمره 6 سنين، اتخللهم نهار 13 أكتوبر 1997 في الليل في دارهم في سان أنطونيو، وقتل الطفل الصغير وهو راقد وسدد له عشرات من الطعنات. لكن المصيبة الكبيرة أنه أم جولي ريا هاربر هي اللي تم اتهامها بقتل ولدها، ورغم اللي قاموا به المحامين رصت لها في الحبس وما صدقوش حكاية هالشخص الغريب اللي تخللهم للدار وقتل لها ولدها. مختصر الحديث، ما خرجت من الحبس وتم تبرئتها إلا بعد اعترافات تومي. في نهاية الأمر وكما ذكرنا لكم تومي اعترف ب 22 جريمة، لكن باش تنضاف لواحد أخرى المحققين تمكنوا من إثباتها، وهي قتل واحدة اسمها بياتريس واخذا فيها عقوبة مدى الحياة. لكن هو سبق أنه تحكم بالأعدام وتنفذ فيه نهار 3 أبريل 2014، ولهنا يمشيش في بالكم أنه القضية فات، لا، لأنه تومي روحه طلعت وقت اللي نفذوا فيه الأعدام، لكن القضايا اللي كان فيها هو الجاني وتحكم فيها غيره ما زالوا المظلومين يطالبوا ببراءتهم. في المرحلة هذه وبعد صدور الحكم متاع الأعدام في حق توميلين سيلس، امرأة اسمها ميليسا من مدينة سان لوي تقدمت لمركز الشرطة وقالت اللي عندها اعترافات هامة على حادثة تعرضت لها 8 سنين التالي. حسب كلامها تعرضت هي وامها في عام 1992 لاعتداء وحشي من طرف شخص مجهول اغتصبهم الاثنين، هي وامها المسكينة اللي ماتت من جراء الطعن اللي تلقاته. لكن ميليسا بقات ما بين حياة وموت ومنعت بأعجوبة. الشرطة في الوقت ذاك ألقات القبض على واحد اسمه رودني لينكولن، وهو اللي تم اتهامه بالاغتصاب والقتل وتحكم بالأعدام. وفي المرحلة هذه وقت اللي ميليسا مشيت للشرطة، رودني لينكولن كان في رواق الموت يستنى في تنفيذ الأعدام، وهي أقنعت البوليسية أنه السيد بريء، وقالت أنها عرفت شكون المنفذ متاع الاعتداء عليها هي وامها، يعني توميلين سيلس. وعقلته وقت اللي شافته في برنامج قضائي اسمه كريم واتش ديلي، وعرفت أنه في الفترة اللي تم الاعتداء عليها هي وامها كان موجود في سان لوي. في نهاية القضية القضاء ما برأش رودني لينكولن، لكن رفع عليه عقوبة الإعدام وردها سجن مدى الحياة. ولو كانت وفرت له أدلة مادية مقنعة راهو خرج من الحبس، لكن بالنسبة للعديد من الأمريكان رودني لينكولن تحكم ظلما ولا عملت يد ولا ساقه، وتومي لينسال استعدم وهو الوحيد اللي كان قادر باش يبرئه. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج تريبيونال، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع مضي ساعتين على ديوان فام. نهج تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.

0: احنا صوتكم في سفيرقس
1: على 91.2 ديوان فام.
2: نفسي احبك حب تاني تاني تاني تاني تاني، حب فيه

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة، دي ون اف ام، مع سلامة. وزارة التجارة والتنمية الصادرة تطلق حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة. وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين لترتيب الرتيب الجاري بها العمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. الخبير الدولي في مجال حماية البيانات الشخصية توفيق أبو بكر يفيد بأن حماية البيانات الشخصية لمستخدمي الذكاء الاصطناعي تخضع لعدد من التشريعات والقوانين الدولية والإقليمية والوطنية، وفق ما صرح به لديوان فام على هامش قمة الذكاء الاصطناعي المنعقدة بتونس.
2: التشريعات والقوانين، سواء كانت هذه القوانين دولية أو قوانين إقليمية أو محلية وطنية، طبعا إذا تحدثنا عن عالمنا العربي هنالك العديد من القوانين التي تم إقرارها وتم صياغتها وتم إنفاذها في العديد من الدول العربية. يمكن تونس هي من أوائل الدول والرواد في مجال حماية البيانات الشخصية. تم إصدار هذا القانون في 2004 في تونس وتم إنفاذه في 2008، والتي تحمي استخدام البيانات الشخصية، سواء كنا نستخدم هذه البيانات عن طريق اللي هي جمع هذه البيانات ورقيا أو حتى إلكترونيا. طبعا الكل يتحدث بموضوع الذكاء الاصطناعي واستخدام هذه البيانات، الكل يستخدم من خلال هاتفه والتطبيقات اللي هي الذكية، سواء كانت تطبيقات جيميناي، تشات جي بي تي، كلود، كلها يتم استخدام هذه التطبيقات، وبالتالي هناك كم هائل وزخم هائل من هذه البيانات. طبعا يحكم حماية هذه البيانات هذه القوانين التي تم إقرارها وطنيا.
1: الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بغرومباليا من ولاية نابل تقضي بشهرين سجنا في حق تاجر الحمامات مع وقف التنفيذ، وخطي بألف دينار في حقه بسبب امتناعه عن بيع المياه المعلبة لحريفين، وفق ما فاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بغرومباليا أنيس المؤدب في تصريح لديوان فم. هذا وقد تم إطلاق سراح المعني بالأمر بعد أن تم إيقافه لمدة أسابيع. تعزيز قسم طب الأطفال بمستشفى ابن الجزار بالقيروان ب15 سريرا جديدا مخصصا للرضع وحديثي الولادة، وذلك في إطار مبادرة لدعم المؤسسة الصحية العمومية وتعزيز إمكانياتها. وستساهم هذه التجهيزات في دعم طاقة استيعاب قسم طب الأطفال وتحسين ظروف الإقامة والطب الأطفال.

0: 5.
1: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية.
1: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس من الساعة

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. Come.

0: 352 442 ألمع المحلين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. 9 دقائق بعد الثلاثة متاع العشية، هذه داتا فوت حلقة جديدة في هذا الموسم الجديد 2026-2027. اليوم الحلقة الأولى، نرجع في وقتنا العادي كل خميس وجمعة من الثلاثة حتى للخمسة متاع العشية مع فريق البرنامج اللي تعودتوا عليه واللي تعودتوا عليه قبل، زاد مش فقط اللي تعودتوا عليه هكا ولا دكتور، خاطر اليوم رجعنا واحد من الفونداتور متاع داتا فوت، من المؤسسين، لأنه هي

0: الفكرة ده تفوت بديت بتليفون أنا والدكتور. تليفون أهلا دكتور سافا معك كريم أخني مرحبا شنو رأيك تحبوا نعملوا كونسيبت كذا كذا من هنا من غادي نعملوا ستاتيستيك كلمنا وسيمة منا من غادي دونك في ظرف أسبوع على 10 أيام بديت الفكرة وماراثون من العمل. دونك وسيم الجعبيري يعود لبرنامج داتا فوت. مرحبا وسيم.
1: مرحبا بك كريم. مرحبا بالخيان اللي استنسوا بينا القدم ومرحبا بالزود اللي ما يعرفوناش.
0: زيدوا برشا جدد
1: ان شاء الله اي نشوف نتبع شوية شوية. مرحبا بسعدوك صافي بليزير على الاخر باش نعود نتلمدوا مرة اخرى وان شاء الله تكون الإضافة حاصلة كالعادة ان شاء الله.
0: ذراعي اليمين كما يقولوا في الداتا خاطر من اكثر ونكثر الأصدقاء والكابتن معنا في ديوان فيم اللي الحقيقة نعمل عليه برشا خاصة في الأفكار وعيون اللي تنام. بسم الله ما شاء الله على أخويا حتى في الليل ايش نحضر وش نعمل ونتكتكو. مرحبا دكتور. مرحبا بك في سفاقس اليوم.
2: ربي فضلك. مرحبا بك كريم. مرحبا بوسيم. مرحبا بينسير بالأخيين معنا كل فرجي اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا عودة وإن شاء الله نكونوا في مستوى الأمال ونعطيه الإضافة لأنه البرنامج هذايا تعرف بكونه معناها بالأرقام وبالإحصائيات وبالأناليز اللي هي كومبيني قاعد يقدم معناها في مادة إعلامية رياضية اللي تنفع في الناس.
0: أنا طبعت لك خويا 22 ورقة اليوم 22 ورقة بالكبير ماك تحب خويا ماش تحب الخط الصغير هاو الخط بالكبير غدوة كذلك أنيس عبد القادر بوجلبان يكون موجود معنا لأنه واحد من من ليزاكتور متاع داتا فود غدوة يكون معنا أنيس عبد القادر بوجلبان. برشا فقرات في داتا فود. العادة كنا نبدأ بالفار كانت تفكر دكتور حتى انت وسيمة الفار بدأت معنا من الأول دونك الحقيقة ثم حاجة ظاهرة هي لاحظناها خاصة آخر موسم انه في البطولة التونسية العودة للفار تستهلك برشا وقت دونك في كل مرة يرجعوا للفار يعملوا 3-4 دقائق ثم كيف نشوف الوقت اللي أضافه الحكم هو قبل حتى الفار يعني الوقت اللي يضيفه الحكم في تونس ضعيف جدا مقارنة ببقية الدوريات. دونك جات الفكرة انه الفقرة ما عادش اسمها فار اصبحت اسمها كرونوفار وتختص فقط في التحكيم. الفقرة شنو تقول؟ تقول انه نحكيه على كل مباريات الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم نرجع بالجولة بالجولة دونك كل خميس وإلا كل جمعة مش نرجع للجولة الجولة نعطيه فيها اسم الحكم والمباراة اللي زفرها الحكم هذا قديش بقى في الفار في المباراة المذكورة وكم أضاف وقت بديل. دونك بالنسبة للعودة لتقنية الفار خذينا فقط وقت اللي يمشي للكابين ذاك اللي يشد يده في وضنه ويستنى باش يفاليدي البونت وإلا لا دونك ما حبيناش نزيدوها لأنه الحقيقة نحسبه يدوين راه تاخذ برشا وقت وداير اليوم عنا دو جورني في الكرونوفار. يلا تتسويت نبدأ بالكرونوفار. كرونوفار دونك عنا الجولة الأولى والجولة الثانية في انتظار استكمال مباريات الجولة الثالثة وكذلك الجولة الرابعة اللي باش تكون إن شاء الله نهاية الأسبوع في انتظار كذلك أن تستكمل الجولة الرابعة ولأنه الجولة الأولى منقوصة من مباراة اللي هي مؤجلة إلى حد الآن في انتظار تحديد موعد إجراءها اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف. نبدأ بالمباراة الأولى الملعب التونسي النادي الصفاقسي الحكم هو باديس بن صالح. الحكم ما مشى حتى مرة للفار دونك صفر توقيت العودة للفار وأضاف 3 ثم 5 دونك 8 دقائق وقت بديل. الحكم الثاني حسام بن ساسي أما الحمام سوسة الاتحاد المونستيري الجولة الأولى مرجعش للفار ثم أضاف 11 دقيقة بين الشوطين 4 في الشوط الأول و7 في الشوط الثاني. تقدم سقيط الدير وشبيبة العمران الحكم حسني النيلي الجولة الأولى أعطى 0 دقيقة في الفار مرجعش ثم زاد فقط 9 دقائق 4 في الشوط الأول و5 في الشوط الثاني. الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي الحكم هو هيثم الترابلسي لم يعد لتقنية الفار أضاف 3 دقائق ثم 6 دقائق في المجمل 9 دقائق. النادي البنزرتي مستقبل المرسى الحكم منتصر بالعربي في العودة للفار لم يعد للفار 0 دقيقة ثم أضاف 3 مع 5 8 دقائق كوقت بديل. نحكيه على مباراة كاملة 3 في الشوط الأول و5 في الشوط الثاني. نجم المتلاوي النادي الأفريقي الحكم أمير لوسيف دونك أضاف 5 دقائق في الشوط الأول 6 في الشوط الثاني في المجمل 11 دقيقة والترجي الجرجيسي. الأولمبي البيجي أمير لفقاير زفر مباراة هذه لم يعد لتقنية الفار، عطى 4 دقائق ثم 9 دقائق في المجمل 13 دقيقة. ما كومش مش تعلقوا الأولاد على الجولة الأولى لأنه ما ثماش عودة لتقنية الفار. دونك في الجولة الثانية ثم عودة لتقنية الفار. نبدأ بالنادي الإفريقي أمل حمام سوسة، الحكم حسين بولاريس ما رجعش لتقنية الفار، عطى 4 في الشوط الأول، 10 في الشوط الثاني، 14 دقيقة أضافهم حسين بولاريس. مستقبل مرسى، ركزوا مليح مع الماتش هذا، مستقبل مرسى تقدم سقية الدير، الحكم عبد السلام ماني رجع 3 مرات لغرفة الفار، 4 مع 6 مع 6، بقى 4 دقائق ثم 6 دقائق ثم 6 دقائق. دونك بقى في غرفة الفار 16 دقيقة، أضاف 3 دقائق في الشوط الأول، 9 دقائق في الشوط الثاني، إجمالا أضاف فقط 12 دقيقة. الاتحاد المونستيري الملعب التونسي حسني النيلي الجولة الثانية رجع للفار 3 دقائق مرة وحيدة، أضاف 8 مع 9، 17 دقيقة، من أكثر المباريات اللي فيها وقت بديل. النادي الصفاقسي الترجي الجرجيسي محمد علي قروية ما رجعش للفار، أضاف 3 مع 7، 10 دقائق في المجمل. شبيبة العمر أن الترجي الرياضي التونسي سيف الورتاني رجع فقط مرة واحدة كارتون روج للفار، عمل 2 دقيقة ثم زاد 5 مع 6، 11 دقيقة. نادي حمام لنف النادي البنزرتي الحكم أمير العيادي رجع مرة برك للفار 1 دقيقة ثم عطى 4 مع 5، 9 دقائق في المجمل. الأولمبي البيجي اتحاد بنقردين فرج عبد اللاوي من أكثر الحكام، فرج عبد اللاوي اللي يعطيه وقت بديل. دونك الجولة الثانية كما قلنا الأولمبي البيجي اتحاد بنقردين رجع للفار مرة واحدة 3 دقائق، ولكن أعطاه 8 دقائق في نهاية الشوط الأول و8 دقائق في نهاية الشوط الثاني في المجمل 16 دقيقة. النجم الساحلي نجم المتلوي خليل الجاري رجع مرة واحدة للفار نهاية الشوط الأول 2 دقيقة، ولكن عنده برشة توقفات بشي فاليدي بونتوات وغيره بالفار، واعطاه 7 مع 11، 18 دقيقة كوقت بديل. كيف نشوف نلقاو فرج عبد اللاوي خليل الجاري حسني النيلي يعطاه ما بين 6 17 18 دقيقة في الجولة الثانية، وفي الجولة الأولى الأكثر هو أمير لفقاير ترجي جرجيسي الأولمبي البيجي نجم المتلوي نادي الإفريقي أمير لوسيف اللي يعطاه 11 و 13 دقيقة. أي دكتور أبرز ما شد انتباهك ورأيك زادها في الـ في الـ في الربريك الجديدة؟
2: لا هي ربريك حكينا عليها من عمناول لأنه شد انتباهي،
0: ومن عمناول وعدنا الناس بها
2: ودايرة كنت عندي أكثر من سنتين أو ثلاثة نحكي على الوقت الضايع، لأنه الوقت الضايع يحد من الانتونسيتي، يكسر الريتم دع المباراة، يحد من جمالية اللعب، ينقص الفرجوية متاع المباريات، وحنا ديجا عنا مشكل فني معناها على مستوى اللاعبين، ونزيد المباراة تبدأ متقطعة والانفراستركتور لهي لهي. دونك معناها حتى dernièrement باش نعمل une petite comparaison باش العباد تعرف، مثلا الاتحاد الايطالي ولا قال الحكام باش يسيبوا اكثر اللاعب وما يوليو يزفروا كان لي فوت سانكسيونابل في اوروبا، معناها في الشامبيونز ليغ. هذا نفس الشيء لازم يصير في تونس، اللي كونوا بدينا نراو في مع المنتخبات كسوا في الكان ولا في الكوب دافريك الشامبيونز ليغ ولا كاف، اللي الاربيترات ما عادش يزفروا برشا، ولاو يخليوا اللاعب يمشي لو ماكسيموم. وفي ايطاليا توا عندهم 56 دقيقه موين نتاع لعب في المباراه، والاوبجيكتيف نتاعهم يحبوا يوصلوا للستين. وكان تتذكر وقت اللي كان موجود معنا وسيم قبل ما معناها يقصد ربي في التجربة الاحترافية بتاعه يا دوزون، وقت حكينا على توقيت اللعب
0: وسيم يعطينا توقيت اللعب لأنه كونكتي بالبيسي،
2: حكينا على توقيت اللعب مع وسيم، وكنا وقتها نوهنا بعديد مباريات اللي فاتت 55 وصلت حتى 62، نذكر مباراة اللي ترجي ومستير كان مني شغالت وصلت 64 و65 دقيقة لعب. وهذا هو المطلوب اليوم في كورتنا، لأنه بالتقطعات وبالمشاكل معناها خاصة على مستوى البنية التحتية ما نزيدوش احنا مع حكامنا نزيدو نخليه اللعب معناها فهمتي ولا ميخليش لادفيرسير معناها ميخليش لي جوار اللي عندهم الكرة واللي يحبوا يمشيوا بالرافون واللي يحبوا يسجلوا فهمني يحبوا خاطر الكرة اهداف.
0: حنا نسألك على كان انا هنا قبل الاهداف، كيف نحكيه مثلا على عبد السليماني واللي اكثر حاجة شهدت الانتباه
2: هو في ال 14 في ال 15 مباراة اللي تلعبوا هو فهمتي
0: اكثر حاجه شدت الانتباه، معناتها 16 دقيقه في الفار، 3 عودة للفار عنده في مباراه مستقبل مرسى وتقدم سقيت الدي، دونك 3 مرات يرجع الفار، عمل 16 دقيقه في الفار. نحكي لك اللي في الكابين، فما بالك اللي حط وضنه على السماعه وبقى يسمع دقيقه ولا 30 سكوند يستنى، هذوك ما حسبناهمش. دونك 16 دقيقه ثم اضاف في ماتش كامل بين شوط اول وشوط ثاني 12 دقيقه، ما حسبناش الواتر بريك، ما حسبناش لي شونجمون, ما حسبناش التوقفات الاخرى والاصابات.
2: هو توا
0: يعني الحقيقه عدد ضعيف جدا بتاع وقت بديل.
2: كريم اوصل باش نبداو متفاهمين توا بالواتر بريك وباللي شونجمون كي نجيو نحسبوا غروسو مودو فما 1 مينوت ادمي معناها تاع الواتر بريك فوا 2 3 مينوت وفما 5 شونجمون اليوم يصيروا على ثلاثه مرات
1: 3 طون
2: يعطيك الصح. كل طون نزيدوا فيه نورمالمون ما بين 30 و 45 ثانيه معناها هذا دقيقه ونص من هنا دقيقه ونص من هنا ثلاثه دقائق اقل حاجه.
0: هذم سته في الحكم
2: هذوما 6-8 دقائق ما خير ما صار حتى اري وحتى اصابه وحتى
0: فار
2: وحتى كذا. دونك اللي يعطي اقل من 8 دقائق ومبادير سيكو ديجا مقصر في حق اللعبه اللي هي تبدا تمشي وما صار فيها حتى مشكل.
1: 8 دقائق على الماتش كامل.
2: اي 8 دقائق على الماتش
1: مش في اخر الماتش.
2: لا لا ما
1: بين زوز اشواط.
2: ما بين زوز اشواط.
0: وثم مباريات عطاو فيهم 8 و9 دقائق على ماتش كامل.
2: اي معناها اليوم احنا كي نشوفوا الانديس اللي باش يزيد يعطينا ايدي على اهميه الوقت الضايع هو لو طون افكتيف. كي باش نشوفوا لو طون افكتيف اللي تلعبت فيه المباراه وقت النجم نقارنه مباراة مثلا تلعبت فيها 60 دقيقة ولا 62 دقيقة تقول لي تعطى فيها 10 دقائق
0: بربي يشوفونا
2: مستقبل عادي. أما مباراة تلعبت فيها 48 دقيقة أو 45 دقيقة ويتعطى فيها 8-10 دقائق هذاك اللي مش عادي.
0: شوفونا وسيم إذا كانوا موجود تقدم سقيط الأدير ومستقبل مرسى في الجنوية في في في المرسى.
2: مباراة هذيك ريتها فما ثلاثة خرجها على خاطر ضربة جزاء
0: ضربة جزاء وديز أوف سايد. دونك 16 دقيقة في غرفة الفار فقط أضافت 16 دقيقة معناتها طون جو اللي تلعب معناتها افكتيف في المباراة هذه على القليلة شوفوا قداش. ولكن اعطينا رايك وسيم.
1: عندي قداش الماتش هذا
0: قداش؟
1: اي عندنا نوصلوا له ساعة خلينا نبداو من معناها باش نبداو باش نكونوا ميثوديك لازم نعطيو العالم وين ماشي ومن بعد احنا وين من بعد باش نعلقوا معناها ما نجموش نعلقوا على شيفر من غير ما نعرفوا العالم التندونس العالم معروف في كرة القدم كريم اللي اهم كومبيتيسيون اللي هي كأس العالم. كأس العالم 2018 كان الطون افكتيف في حوالي 54 دقيقة. كأس العالم 2022 تطور الوقت الفعلي واصبح تقريبا 59 دقيقة وشوية قول 60 دقيقة تقريبا زاد درج. كوب دي موند هذه برشا ماتشات تقريبا 63 و64 دقيقة معناها زاد التطور في اخر 4 سنين زاد التطور 3 و4 دقائق اخرين اللي هو كما قلت لي دوك معناها ساتشيفر
2: لوبجيكتيف
1: هذا. نجيك سؤالك تو باش نجاوب المستمعين
2: ربي جوست قبل من كم راهو كي نقولوا 5 دقائق زايدين معناها 10 هجمات أو موين لأنه الهجمة ما بين 25 و40 ثانية
1: باللي ترانزيسيون توا فما حد دي
0: ترانزيسيون
2: معناها راهو راهو باش العباد تفهم كي نقولوا 5 دقائق زايدين راهم اون موين ما بين 8 و12 هجمة معناها 8 و12 هجمة راهو
1: ثم مدربين دوك يخدموا ترانزيسيون
2: اي ترانزيسيون اقل
1: 6 8 يخدموا لي ترانزيسيون ديفونسيف اوفونسيف. دونك الماتش سقيت دير والمرسى للاسف الوقت سولون سبورت بيس 40 دقيقة
0: شوية اقل من 100 عمر
1: اي اقل من شوط
0: بلي بارابور ما شوية اخرين في الرابطة الاولى يعتبر معناتها هذاك هو المعدل نتاعنا ولا الماتش هذا طايح برشا؟
1: لا هو الماتش هذاك اسكيل باري معناتها انا ما تفرجتش فيه ديريكت مع اسكيل باري كان فيه شويه
0: تقطعات برشا
1: شويه بوليميك لكن كالعاده كريم معناتها ماتش تونس راه ما فاتوش برشا 50 معناها نفس احنا ريت العالم قلنا تطور زاد درج تقريبا من عملنا اول مره احنا الفكره وقتها 2022-23 تقريبا نفس الطونجو معناها هي بيدها 47-51 ما زلنا معناتها بعاد على المعدات
2: اما مباريات قيناهم 38
1: اي نفكر وقتها فما ديربي لقيناه طونجو هكاك
0: فيريو ومره عملنا ريكورد هذا ماتش البقلاوه مستير تفكروا قلت عن ناوي
1: اما اللي لازم يفهموه معناتها الاخيين وانا في كل ما هو الكره اربيترال كامل اللي كونه راهو الكونتريبيوشن تاع الحكم تاع في العالم راهي ولات ما فيهاش كلام وعلى هذاك الحكام تقريبا في العالم اجمع في البطولات اللي حبوا يطوروا الكل او برمي اول الخطوات اللي الاربيتر ولا بروفيسيونيل 100% باش يكون بروفيسيونيل 100% باش ينجم يكون فيت 100% باش ينجم يعطيني ريتم في الماتش ويعرف يجري. احنا حضرنا برشا حوايج برا مول الوقت
2: معلومه صغيره 40 دقيقه في الماتش هذاك لو نحسبوا اون موين نتاع ما نقولوش تونس 54 موين 50 دقيقه طون افكتيف معناها نورمالمون مع 16 لا لا قديش هم
0: 16 دقيقة
2: نورمال ما فما 25 دقيقة مينيموم نتاع بير دو تو نورمالمون مينيموم ما بين 20 و 25 دقيقة
0: هو زاد 3 و 9 زاد 12 فقط
2: ما اشطر
1: إيه. اللي هو اللي هو الحقيقه ماهوش في صالح كورتنا اصلا معناها على خاطر على قد ما
0: لا هو داير معناتها من المفارقات في نهايه الشوط الاول رجع لغرفه الفار عمل اربع دقائق في غرفه الفار عطاها فقط ثلاث دقائق في الشوط الاول إيه بعد هذا ديجا نحكي لك
2: ولو كان هذا يحكيو عليه برشا المباراه هذيك لازم هو يحسن
1: والامباكت راهو تكنيك على الحكايه معناتها على الماتش ويت راهو امباكت ديريكت والحقيقه كبير ياسر على خاطر ال 40 دقيقه معناها ما فاتش معناها 40 دقيقه 40 دقيقه كي تقسم على 90 دقيقه يعني تقريبا كل دقيقتين الكره تقف دقيقه سواديزون هكاك توقف شطر يعني توقف شطر الوقت يعني شنو ريدم باش تحطه انت جوار معناها يجري شويه ويقف يجري شويه ويقف
2: ما يتعبش
1: معناها ما عادش تلقى حتى ريدم ما عادش تلقى حتى فوليوم وهذا لا في صالح المدرب لا في صالح الملاعب لا في صالح الاربيتر معناها
0: احنا تيباع توا عملنا فقط الجوله الاولى والثانيه الجمعه الجايه خاطر الروبريك هذه اسبوعيه دونك كل ما ثم جورني مش تكون ثم الروبريك الكرونوفار باش نرجعوا لكم للجوله الثالثه الجوله الرابعه وقت اللي يستكملوا الجولات باش نعطيكم التابلو كامل ولنوعدكم به انه دي سي فان سيزون دونك باش يكونوا عندنا لي تابلو الكل ومن بعد الحساب هكا ولا دكتور
2: صحيح.
0: الحساب في الحلقه الاخيره دونك الحصه الاخيره باش يكون ثم الكالكول واكثر الحكام اللي عطى وقت واكثر الحكام اللي ما عطاوش وقت بديل واكثر الحكام اللي يرجعوا لتقنيه الفار واللي ما يرجعوش لتقنيه الفار لانه الحكايه معقده شويه لانه مرتبط زاده بالفار عيطلو ولا ما عيطلوش دونك دونك شكون عندنا
1: لازم تعمل كورليسيون به بين اللي قداش عيطلو من الاربيتر من مره الفار
0: هذيك كيسمى داتا فار وقت تولي داتا اربيتراج ماش داتا فوت دونك روبريك مش تكون معاكم اسبوعيا وكذلك تبعنا معنا وسيم كل مره مش نحاولوا ناخذوا مقاربه اخرى خاصه من دول الجوار كل مره مش نعملوا مقارنه مع مصر مره مع المغرب مره مع الجزائر مره في التونجو افكتيف مره في عدد الاوراق السفره مره في اللونجاجمون مره في الدخول الثلث الاخير معناتها وتكاثر وتتالي الهجمات في كل مره مش نحاولوا نعملوا مقاربات خاصه كي نبداو بالخميس معنا وسيم دونك حاولوا نعملوا مقاربات ومقارنات ما بين بطولتنا والبطولات المجاورة نحاولوا في كل مرة انه المنطلق بتاعنا يكون علمي نحكيه بالأرقام والداتا ولكن زادة مش نحكيه كرة ونحكيه كما كنا في الموسم الماضي والمواسم السابقة فاصل قصير ثم نتواصل للحديث في البوان ديبا
3: ارجعنا معكم في داتا فوت ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل كل شيء

0: ام اس بروغرام.
1: خليك قريب فيب وراجعين.
2: انا كبرت في عائله قراء اطفال اسويس،
3: عائله جيت مع احلام وصنعت معها ذكريات
4: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له اكثر.
3: طريق طويله رفقتني فيها امي بحضنها ورعايتها،
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زيدة يد أمنة بيا
2: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
4: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
5: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: branché. كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن اخبار وديزاستوس مع ربيع الفرجاني. ديوانا فام صوتكم.
1: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
2: داتا فوت كل خميس وجمعة بثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام السبورغرام.
3: رجعنا لكم من جديد، دونك متواصلين معاكم في داتا فوت حتى الخمسة متاع العشية. وقايت بوان ديبا،
4: بوان ديبا
3: الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، جولة أولى منقوصة من مباراة، جولة ثانية كاملة، جولة ثالثة ناقصة بسبب المشاركات القارية للنوادي التونسية اللي نغضوا مش نحكيه على النوادي التونسية في المسابقات القارية. جولة رابعة إن شاء الله كيف بشكون منقوصة الويكاند هذي، ولكن سوف تستكمل الأسبوع القادم. إلى حد الآن عملنا 20 مباراة تلعبوا، دونك تلعبوا في الجولة الأولى والثانية والثالثة، عملنا 20 مباراة اللي هما 7 و8 و5 بالفعل. دونك عملنا 1800 دقيقة، طون جو افكتيف ينجم يكونوا 1000 ولا اقل شوي، عملنا 1800 دقيقة. دونك خدينا الارقام نتاع 1800 دقيقة، خدينا الارقام. دونك ما نكذبوش عليكم، تو كنت انا وسيم حتى في الاوف في نقاش في الموضوع هذا، خدينا ارقام وحضرنا ارقام. دونك معنا صديقنا محمد امين خنوش، ولكن الارقام تنجم تتغير مجرد انك تغير مثلا الثلث الاخير ينجم يتغير، ينتهي بتير ولا ما ينتهيش بتير، ينتهي بفرصة واعدة ولا ما ينتهيش فرصة واعدة، ولا مجرد دخول وخروج كما هو، كما دخلت للثلث الاخير كما اخرج منه. وبالتالي مش حاولوا يكونوا اكثر دقة في المعطيات اللي باش نعطيوها، باش نعطيو المجموع من المعطيات الخاصة بالفرق، ثم باش نمشيو للاعبين، لأنه الحقيقة ثم برشا حاجات الحقيقة كانت سوربريز بالنسبة لنا، كانت مفاجأة في ثلاثة جولات. قبل كل شيء خدمنا بار موين، ما خدمناش بار ماتش، معناتها الفرق اللي لعبت ثلاثة مباريات تحسب وتقسم على ثلاثة، والفرق اللي لعبت زوج مباريات مش تحسب وتقسم على اثنين، لأنه ما هوش ربير واضح. لكن تباعا قد ما تمشي شامبيونا على قد ما تكون عنا أكثر داتا وأكثر دقة في المعطيات، وحتى الليزاناليز تكون أكثر دقة بالنسبة للولاد في الأستوديو. دونك الدخول الثلث الأخير معناتها فسروها، شو معناتها دخول الثلث الأخير وسيم، لأنه قبل ما نعطيه الإحصائيات.
5: هو الدخول الثلث الأخير هذه من البارامتر اللي ياسر يركزوا عليها المدربين، معناها قديش من مرة وصلت للآخر يعني بارتي من الملعب، من ناحية ما أنت منشيلت المنافس متاعك كما نقوله 35 متر، أيه بوالا آخر 35 متر قبل الجارديان المنافس. جوست حاجة كريم راهو في العلوم تاع الإحصاء، معناتها نحكيو في الماتشويت راهو باش تاخو إحصائية كما نقولوا احنا تبدا تحكي عليها وتقيس عليها مليح، راهو التفو مينيموم 5 ماتش باش نجمو، معناتها باش تبدا الفما تمثيليه
6: ريبريزونتاتيف
5: بالضبط، باش تكون تمثيليه نتاع الماتشويت، معناتها نتاع الإحصائيات هذه باهيه ونجمو نعتمدوا عليها في تعليقاتنا ولا في تحاليلنا. دونك تروا ماتش هذا بلوز او موا غير خاطر اول حصه، ولا معناتها باش نحطوا لا ماتير باش الناس تعرف كريم، خاطر من بعد سهل يحاسبك يقول لك شبيه هذا كان هكا وبعد كان هكا. دونك شو نفسروا الناس
3: بكثر ماتشويت باش من بعديك ولي عندك اكثر داتا.
6: جوله السادسه
5: ولي نجمو مثلا، وهو على قد ما يكبر ليش شامبيون على قد ما تكون الاحصائيه ادق واصح. سي هذا بور كومونسي، نبداو بالدخول الثلث الاخير. دخول الثلث الاخير فيه نوعين كريم، فيه دخول الثلث الاخير بالباس وفي دخول للثلث الاخير كما نقولوا احنا بال يعني تمشي بالكره بسقيك يعني مش بالباس. هذه دونك ليسبيرونس بالنسبه للبطوله نتاع تونس لحد الان في ثلاثه جولات الاولى هي الاولى بمعدل 50 تقريبا 51 مره توصل للثلث الاخير. الفريق الثاني هو
6: 50 مره في المباراه
3: في المباراه
5: المباراه. فما شكون اكثر يمشي اكثر في التحاليل ويحاول يشوف قداش من مره تدخلوا لل18 سيرفاس دو ريباراسيون اللي هو خاصه
3: معناها
5: اي هاوش قولك على هذه الناس باش تفهم شويه كريم. راهو الفرق الهجوميه برشا وجينيرالمون يكونوا فما برشا تكتلات ضدها دونك المدربين يشوفوا سيراسيو على الاخر يركزوا معاه يحبوا يعرفوا روحهم قداش من مره دخلوا للسيرفاس يعني خدمتهم قداش من مره وصلت بالباس وقداش من مره وصلت نقولوا احنا بالتدرج. ليكيب الثانيه هي ليتوال 40 مره من بعد جرجي 32 مره من بعد حمام لانف وستاتيونزيان 29.5 يعني تقريبا 30 مره. النادي الافريقي 27 سيابي 24 مستير 20.5 نادي الاسفيقسي 20 وتقريبا فما 4 5 فرق اقل من 20 مره دخول للثلث الاخير. سينيفيكاسيون واضحه على الاخر بالنسبه لنا اللي انا معناها على الاقل في ثلاثه جولات هذوما اون اتوندون يزيد يكبر لي شونطيون.
3: سينيفيكاسيون
5: كونه هجوم الترجي الانتدابات اللي موجوده وثقافه لعب الترجي مخليها للترجي هي في
6: الفرق الأولانية في الدخول الثلث الأخير هي الفرق اللي تمشي فير لافان وتستحوذ وتحب تصنع اللعب وتحب تسجل. وفرق أقل اللي تمشي أقل الثلث الأخير هي جنرال مول فرق اللي يبدأ الباريسانتر بتاعها ويبدأ معناها الزون دو ريكوبيراسيون بتاعها موين فوار باس وتمشي للكونتر وتمشي ترانزيسيون. وهنا معناها بالإحصائيات اللي عطاهمنا وسيم فما دو كريتير معناها فهمتي فما زوز فرق اللي فريمون يمون سوربري هما النادي الافريقي والنادي السفيقسي لانه نورمالمون النادي الافريقي
3: ماهمش في التوب فايف
6: يعني النادي الافريقي والنادي السفيقسي هما فرق يمشيوا نورمالمون
3: وفي النصف الثاني من الترتيب
6: صحيت ولا معناها كي ترى فرق مع كامل الاحترام لكل الفرق ما كي ترى فرق تلعب كوره وتمشي فير لافو كيما جرجيس كيما حملم كيما ستار معناها
5: هو هذا صدق ما نشوفش نتفاعل معاك راهو ديما لازمك تقيس مش تقيس بارابور توب فايف هذيك في مرحله ثانيه تقيس بارابور لاموين تاع الشامبيونا
6: و25 شويه
5: لا موين نتاع اللي عندنا في الشامبيونات اليوم بحسب ثلاثه جولات هذوما تقريبا 29 فاصل يعني تقريبا 30 قولوا احنا 29 30
6: يعني اذا كيب هذوما كي سو ديستانك لازم يكونوا فوق الموين
5: بالضبط اي بالضبط
3: هما تحت الموين هما تحت المعدل
5: هما تحت المعدل برشا هما تقريبا في 60% من المعدل.
3: نمشي تو باش نربط لك بحكايه النادي الافريقي كيف نمشيو الاستحواذ على الكره البوزيسيون دو بال نلقاو النادي الافريقي من اكثر الفرق الاستحواذا على الكره في البطوله دونك نلقاو 66% النادي الافريقي الترجي الاتحاد المنستيري هذوما ثلاثه تقريبا من اكثر الفرق الاستحواذ على الكره لون الفواصل تتبدل شويه راه الترجي هو الاكثر شويه من الافريقي ولكن 66% بوزيسيون دو بال عدد محترم كيف نشوفوا شيفر
6: البوزيسيون
3: ولكن عدد الفرص والدخول الثلث الاخير يبدأ ضعيف وفي النصف الثاني من الترتيب وأقل من حتى من 20 ولا 25 المعدل اللي قال عليه
5: 27
3: اللي قال عليه أقل من المعدل متى البطولة شنو يدل هذا يا مع الكرة دي مع عند الإفريقي في البوسيسيون ولكن من أقل الفرق دخول الثلث الأخير.
6: أنت توقع باش نترجمه هذا باش لعبت تفهمنا الإفريقي استحوذ 66%
3: معدل
6: بيه 66% هذوما اون فا دير المعدل نتاع 47 50 دقيقه ريكورد دو طون افكتيف باش لعبت
3: ثلثين الماتش
6: تبعني شقلت لي
3: ثلثين الماتش
6: باهي معناها النادي الافريقي على 50 دقيقه عنده 33 دقيقه الكره عنده 33 دقيقه الكره عنده احنا كي نقولوا اللي كي بدا واحد عنده الكره 33 دقيقه قلنا الهجمه راهي ما بين 20 و 40 ثانيه معناها نورمالمون نادي الافريقي على 33 دقيقه عامل 60 هجمه معناها النادي الافريقي نورمالمون بالاحصائيات هذوما نتاعنا احنا وبالبلدان الجوار عنده 60 هجمه
3: نقولوا بالسخانه
6: لا ما تقصش عليه كي هو عنده 60 هجمه يدخل فيهم 27 مره برك للثلث الاخير معناها ميم با شطر. دونك النادي الافريقي عنده اون بوسيسيون فيرتيكال لاتيرال une possession qui ne va pas trop vers l'avant
3: stérile
6: مو ستيريل مي اون فا دير اون بوزيسيون كي ني با تريز افيكاس وكاهو بور لاستون وهذا بعد نشوفوا بارامتر اخر في صناعه الفرص بيان سور اللي يدخل اكثر للثلث الاخير عنده اكثر شانس باش يصنع الفرص النادي الافريقي
3: الارقام هذه تحسب رايك دكتور انا جايك وسيم تترجم شهاده الدكتور في المباراة مثلا تاع النادي الافريقي
6: متلوي اي متلوي اي
3: يترجم هذا اللي قاعد تشوف فيه انت على خطره ديما الارقام حكايه والعين حكايه
6: لا الارقام ما تكذبش العين هذيك لولانية لكن الارقام الكونفيرم سا النادي الافريقي ضد المتلوي نا با اي بوكو دو كازيون جاوزو 3 فرص وضد حمام سوسه جاوا 3 فرص معناها اليوم اخذنا
3: هزري بالي يقول لك يعني حسب الارقام الترجي لباس هو من أسوأ المواسم في تاريخ الترجي كبداية موسم
6: دفاعيا
3: وحاليا اذا كان يكمل هكا نجم يصير الكارثه وطريقه غلطه لقراءه الارقام يقول لك
6: أزدر بال صاحبنا ونحترموه ونقول له أسوأ المواسم للترجي دفاعيا
5: الى حد الان
6: لانه الترجي مركز 6 اهداف كي تمركز 6 اهداف في 3 مباريات وعندك معناها 2 بو بار ماتش مش سيء اما الترجي قبل 6 اهداف هذيك المشكله هي دونك هذوما نحكيو على الهجوم تو دونك أزري بال ندعوه باش يزيد يركز معنا
3: ويكمل معنا باش نحكيو على الدفاع
6: احنا تو نحكيو على الهجوم
3: جاي للدفاع
6: بعد كي نحكيو للدفاع نجمو كونفيرميو اللي يحكي فيه باه دونك النادي الافريقي نرجعوا النادي الافريقي لازم يتطور وقلت هاني البارح والبارحه الاولى مع قزبار قلت النادي الافريقي لازم يتطور من الاسلحه الهجوميه نتاعو ولازم يتطور من لي سيركوي نتاعو ولازم يتطور من لي زاتو ويطور من لي كومبينيزون نتاعو القدام لانه ماهوش قاعد يخلق في برشا فرص وهذايا كيراو كينزومبي موجود قديد عامناو الموجود خضراوي عامناو الموجود مازادام جسني سيدو خان موجود شريمي موجود بلوزو موا يعرفوا بعضهم اللاعبين يعني 5-6 اون فادير من الوسط القدام يعرفوا بعضهم الزعلوني موجود بن علي موجود ما هذوما 8 اللي يشاركوا في الهجمه وسيم دونك 8 ما همش جدد فيهم كان زادام ومعناها فهمتني وكانتي ما لعبش برشا
5: يا ما حسام زاد مثلا عملوا ما لعبش برشا ما انت فيو البليسيور هو
6: باش
5: نقولوا الارقام هذوما اي الارقام هذوما كي يجيو حلوهم انت من منطلق الجمعيات انا كيما نقولوا كان جيتو تخدم في ستاف دكتور راهو لازم لي شيفر هذوما نعملوا لهم مونتاج مع دي شيفر اخرين باش ناخذوا لا بون كونكلوزيون راهو شيفر وحده ديما شي ما يعني لازم الشيفر لازم صحيح لازم تعمل معنا لازم تعمل كيما نقولوا لا بون فورمول لو بون مونتاج باش نجم
6: احنا تو ندعوك بكل لطف تشوف لنا الافريقي قداش يخلق من
5: هو زاد معناها كاين معناها كيفاش نقولوا لو بلوز افيكاس اللي احنا نشوفوا الافريقي عم ناول بشوات وبالكومبوزيسيون هذيك اللي كانت معناتها كيما نقولوا سودي لاخر السيزون قداش وصلت بوسيسيون قداش وصلت انتير تيلاني وقداش عملت من هزمه في كل ماتش هذا سامحني هذا جوست حاجه كريم هذا لو بون كيما نقولوا احنا بارامتر ولا البار الباهي اللي باش يقيس بها النادي الافريقي امورهم عليه
3: بعد ما نكملوا الخمسه جولات الاولى دونك باش نعملوا مقارنه وسيم بين الخمسة جولات الأولى لكل فريق مقارنة بآخر خمسة جولات بنهاية الموسم الماضي مثلا
6: بربي جوس باش ما نقولوش احنا مركزين كان على النادي الفريق النادي الصفاقسي مباراة أولى متوسطة مجاوشي برشا فرص سجل وبعد قبل هدف مستا تونيزيان وكان قريب شخص المباراة مباراة ثانية انتصر خلق 3 فرص سجل منهم هدفين ودونك لي شيفر هنا كريم كونفيرميو اللي كنا نحكيو فيه
3: وليك جي في ماتش الثاني كان افضل الترجي جرجيسي
6: اي ليك جي افضل الترجي جرجيسي جابت 5 فرص
3: 2.7
6: صحيح جابت 5 فرص واضحه والنادي سبيرسي جاب 3 فرص واضحه دونك اليوم هنا دو موا في لي دو كا اللي حكينا عليهم هذوما
3: الارقام صحاح
6: الارقام مش صحاح الارقام تيتو وي كونفيرمي واللي فاش قاعدين نحكيو نادي سفيرسي دخل 20 مره برك الدرني تيير جاب 5 فرص ولا 6 فرص في زوج مباريات لا بور كونفيرمي باش لعبت باش نفسروا علاش زاد لعبت متغشى هتلعبت كي تغشى على نادي سفيرسي يبان لي شيفري كونفيرمي والغش هذا نادي سفيرسي مش قاعد يخلق دونك فما فقر هجومي ولازم المدرب يتعامل معاه لازم يلقى الحلول
3: والفقر الهجومي حسب رايك في اللوكا هذا اللي كنت تحكي فيه انت بسبب غياب مهاجم هداف والا صناعه اللعب لانه اصلا نادي سفيقسي ماهوش قاعد يخلق في الفرص
6: لي دو كي تنحي انت اللاعب اللي عنده عامين بارز في قلب الهجوم واللي كان هو براتيكمون لاعب ستاسيون واللي كان هو التيرمينال اوفنسيف واللي بارامتر كل كانوا مخدومين عليه هو واللاعبين اللي موجودين كانوا وين يهزوا ريوسهم يلقاوه وزاده tu n'es pas en train de bien combiner ma bin la'ibin li عندك نجم انت كيما حكينا المره اللي فاتت تتعدى نوتر سيستم انت مشاو اقبلي ومشاو بالوافي نحيهم حط له لندو رجع له لندو نحي هذا حط الاخر اوتوماتيكمون سافا كري ان بيتي ديزوردر اي بي اللاعبين ماشي بلايصهم ترابلسي كي فو فينير من التالي تحطه القدام تخليه في اون زون اسي ريستراند ما يلقاش معناها لي زيسباس ويحب يجي لونسي اي بي غايث الصغير معناها مع كامل الاحترام معناها تري لون وحسام مادو هذاك هو معناها باش يعطيك لا بروميير باس با ايتر لا بروميير باس لا كونكلوزيون معناها دي سفيرس مش قاعد يخلق يفو تروفي اون اوتر كونسيبسيون وبوتيتر هالثلاثه دو ديريير هذوما هما زاد اللي عاطين اون سيرتين معناها لونتور في الكونسيبسيون دو جو خاطر حبشي لا رولونس تري موين مثلوثي كي بون ا دروات تحطو ا غوش يضيع 50% من الرولونس نتاعو لازم يرجع على سيق اتسيتيرا اي بي معلول نا با لا ميم لاتيتود ما عندوش لا ميم ليبرتي دونك نادي سفيقسي يا 4-5 كيستيون اللي تلقى لهم حلول في ساعه في ساعه
3: نمشيو نمشيو
6: في زافي من شوتينغ ستار ديجا لازم تمرك هدفين
3: غدوه هذاك باش نحكيو عليه بالك غدوه باش نرجعو نحكيو غدوه ما عندناش برشا ستات غدوه مازال عندنا الفانتازي وراه مش نعطيو التوب 10 اليوم نتاع الفانتازي خاصه الفانتازي بريمير ليغ غدوه نعطيكم الفانتازي نتاع الشامبيونز ليغ وصارت لي غريبه في الفانتازي تبع نحكي لك
6: يا دكتور ملعب واحد بالعاني
3: عملوا لي انتو انتو كاش نحكي شويه زاده على اللاعبين والناس اللي برزت وبالكومبارتيمون بالكومبارتيمون باش نبداو بحراسه المرمى حراس المرمى الاكثر تصديات ولا تصديات حاسمه هما ما حبيناش نخدمهم بارموين لانه ثم لعب زوز ثم شكون لعب ثلاثه مباريات في انتظار تستكمل الخمسه جولات وقتها نجموا نعملوا بالمعدلات دونك نلقاو صابري بن حسن نعمل خمسه تصديات نحكيو تصديات راهو سوبر سيف ما نحكيوش على السيف تو نحكيوش على تصديات نحكيو على تصديات حاسمه يعني الاكس جي وقت اللي الانسان باش يشوت ولا باش يماركي فرصه انه يسجل اكثر من انه فرصه الجارديان وشده دونك هذا هو النجاح نتاع السوبر سيف دونك نلقاو صبري بن حسن في المركز الاول بخمسه تصديات نلقاو كذلك حمزه بن شريفيه اربعه تصديات نلقاو شاهين السماوي أربعة تصديات نلقاو أيمن دحمان ثلاثة تصديات هذا التوب فور ولو نحن خدمنا على التوب ثري ولكن حمزة بن شريفية وشاهين السماوي الاثنين عملوا مع بعضهم أربعة تصديات ولكن ثم حاجة نعرفك تحبها دكتور هي الحارس الأكثر كليشيت الحارس اللي شات أكثر وقت ما قبلش أهداف نلقاو عبد القادر شوية في ثلاثة مباريات وعبد القادر شوية هو أكثر حارس مرمى خذا المعدل مؤشر الأداء اللي هو التيب اندكس خذا أحسن معدل إلى حد الآن في واحدة من المباريات الثلاثة اللي لعبها مع عبد القادر شوية جاب 171 كمؤشر أداء إلى حد الآن حارس مرمى تقدم سقيط الدير شنو تدل الأرقام هذه؟
5: هو قبل ما تدل أنا سألت عليها كوتش يسري بن كحل النجول وتحية سألت عليها قلت له عبد القادر شوية معناها كيفاش شنو رأيك
3: كيتا
5: أي كيتا فولا نزولوا تحية كيتا وسيوسري الحقيقة معناتها إلا كونفيرمي لي شيفر نتاعو وإلي امبرسيوني بالبريساسيون نتاعو وحكي لي حتى على نقطة قوته اللي شافها معناها في لي زونترينمون أكيد هو
6: يتابع معناها
5: في الأن كونتر أن راس راس قال لي إلي تري انتيليجون وتري ديسيزيف ميم معناها كي تخرج مع راس راس من أصعب لي جارديان تخرج مع راس راس وهذه اسكو يسور معناها ان بوان تري بوزيتيف
6: في الترتيب أي
5: ونفسروا كيفاش معناها تكنيكمون كيفاش يخدم هو معناها من نوع الجارديانات كي يخرجوا راس راس يبدا يغزر له دوك معناها يقعد يركز معاه
6: في السيرفاس دو بي
5: وهو لا مش السيرفاس دو بي يقعد يستنى فيه يعمل شكل هزه راس زايده يعمل شكل الخطوه زايد معناتها الكره تمشي تقدم متر زايد ولا حاجه يمشي كما نقولوا يصطاد الفرصه اللي باش يزيد يسكر عليه اكثر ويصعب عليه الهدف معناها يقعد يركز مع الكره في ساق المهاجم
3: هذوما راه نذكر خدمنا على ثلاثة مباريات لأنه لو خدمنا مثلا بالمعدلات ينجم يتبدل وخاطر ثم قولنا مثلا دحمان هنا عنده ثلاثة تصديات لكن العفقة زوز مباريات كيف شامخ في اللي دو ماتش الاولى عمل دي باراد مع نادي الفريق ولكن نقصوا الماتش الثالث ممكن الشامخ ودحمان لو زيدوا الماتش الثالث يولي هما في
6: معناتها
3: في اعلى الترتيب وحاجة اخرى نحن نسألك عليها دكتور من الاربعه الاولى هذوما موجودين رغم اللي ثم شكون لعب فيهم دو ماتش مو ثلاثه ماتشات نلقاو زوز في المنتخب كانوا في كوب دي موند اليوم صبري بن حسن ونلقاو ايمن دحمان ونلقاو زاد زوز معناتها حراس شابين كما شيان السماوي ونلقاو حمزه بشريفيه اللي هو معروف برشا بالبارادي بتاعه معناتها هو افضل حراس الموسم الماضي
5: واحمد سليمان زاد صحيح سليمان الاتحاد ماستيري
6: يعني العباد لازمها تفهم اللي كونه وش معناها باراد ديسيزيف معناها هدف
3: فرصة التسجيل أرفع من فرصة أنه يضيعها المهاجم
6: سوبريور أ 05 ليك جي سوبريور أ 05 معناها هدف معناها
5: فسخو.
6: معناها السيد اليوم عمل لك 5 باراد معناها كما جيش هو موجود راهو هو النجم راهو جنين نقطتين دو موا دحمين عمل 3 باراد ديسيزيف منع ما بين نقطة ونقطتين للسي اس اس معناها كان نحبوا نكسبلوتيهم أون تيرم دو بوان خاطر الباراد بوان باراد راس راس كرة في ليه هو الاخر ديرنيير امبار اسمه بالسوري لو ديرنيير امبار سور الاخراني بعده هو سي هدف دونك هذوما اللاعبين وحراس يجيبوا في نقاط ويجيبوا في مباريات وهذا لو بلوز امبورطون علاش يقول لك بعد ساعات والله جارديان شاتوا له 8 شوطات مركز 6 مشكله كبيره
5: هو فما حاجه زاد معنا في العالم في العالم
3: اسمعوا مثلا عندنا برشا
5: باش نحكيوا ديما على العالم الاحصائيات راهو تو حتى في لا كونتريبيسيون تاع معنا الرياكسيون بعد البراد ولا بعد التصدي ولاو يربطوهم دوك معنا دوب ما تصديت شنو هي كيما نقولوا البرواكتيف اكشن اللي عملتها الحاجه الباهيه اللي عملتها جوست بعد ما تصديت وربحت كيبك في اتاك
6: معنا ولاو يكون دي جيست معنا
5: ولاو يكون يكون
3: كيما تعمل باراد وتعمل رولونس
5: صحيح تعمل بالضبط هذيك هي
3: تعمل باراد وتولي اسيست صارت هذه ماتش
5: وتولي بري اسيست وتولي هجمه واعده للجارديانات ولا
3: صارت ماتش النادي الصفاقسي وجرجيس كان هدف تعادل محقق للترجي الجرجيسي من باراد ولا اسيست ولا 2-0
5: ادم طاوس لحال ادم طاوس وبعد جات هدف نتاع 2 فما احمد سليمان زاد راهو المستير معناتها عامل معين باهي نتاع سيفز 1.5
3: يعطي الصحه
5: عمره 23 سنه شجو
3: افضل لاعبين الاجانب هذا راهو بالتيب اندكس معناتها ثم بليزيور فاكتور بليزيور بارامتر يتلمدوا الكل والحاسوب بربي يقولون شنو ما على شنو تخدموا يقول لك داتا ايروني بربي كيفاش ايروني بربي وسيم نعاودوا نفسروا مرايا هذه مجرد ارقام مش اراء الكابتن في الاستوديو هذا اشرف البكري يقول لك الافريقي 27 مره في زوز مباريات دونك
5: موين
3: بربي فسر له النادي الافريقي دونك si c'est 3 alors la moyenne devient 40.5 alors deuxième place بالنسبة للنادي الافريقي
6: 27 في الماتش معناه عامل 54
5: هو عامل
6: 81
5: بالضبط
3: واضح واضح هكا فسرنا لك دونك
5: المعدل باش ما نظلمو حتى حد
3: اشرف اشرف البكري هكا فسرنا لك
5: اشرف اي باش نقولوا راهو المعدل باش ما نظلمو حتى فريق
3: نعاود نفسروا راهو ثم شكون لعب 3 وشكون لعب 2 دونك هذاك علاش الاحصائيات ما زالت بليزو موا ماهيش فيابل برشا في انتظار انه على الاقل نعملوا 4-5 جولات لعبوا الناس الكل وقتها نجموا نكومباري ونحسبوا ونجنجلوا كيما نحبوا احنا بالداتا افضل لاعبين الاجانب حسب التيب اندكس نحكيوا على الموقع سبورت بيز
5: هو اي هو
3: نحسبوا بسبورت بيز
5: اي هو مازال ما نجموش نعملوها 100% تاع الاجانب باش نقول لك علاش مثلا خاطر فيها نوعا ما
3: مش بارموين هذوما
5: اي هاوش نفسر لك علاش خاطر مثلا كان تاخذ العدد كيما هو باش تلقى فرنانديز تاع ترجي مثلا لعب ماتش بركة كان فيه ديسيزيف العدد نتاعو طلع فباش تلقاه في الاول بالكل دونك لا ما نجموش في الحاله هذه موين خاطر عندنا برشا لعبوا ماتش بركة
3: ونشوفوا في الماتش هذاك
5: معناها ما تنجمش انت تحطهم تعمل كلاسمون معناتها اللاعبين الاجانب توا بدون فاسون كيما نقولوا احنا راسيونيل بل ما بدون فاسون راسيونيل باش تجم تحكم كيف ما يلزم به انا بالنسبه لي حتى الترتيب هذا راهو كريم معناها
3: الترتيب اللي يشوفوا فيه توا في الصوره
5: اللي يشوف فيه معناتها كوناتي فراش سامبا ديوف
3: خلينا نعطيو ناس تسمع فينا خاطر مش ناس كنت تتفرج دونك نلقاو التيب اندكس عبد الرحمن كوناتي 188 عماد فراج 188 سامبا ديوف دونك 180 ابو بكر يوسف بانغا 174 وجميل متيبا 169 اكثر لاعب جيب تي بانديكس وعبد الرحمن كوناتي 188 مع عماد فراج 188
5: ايه هذا في تحكي في الملاعبيه اللي عندهم من زوز ماتشات الفوق
3: صحيح
5: به اللي ساعه لازم الناس يعرفوه الناس تقول كانوا يتابعوا انستا قبل راه قبل كانت ليستات معناتها التنقيطات 200 210 190 توليت التنقيط ولا بلو سيفير الناس اللي تعرف الداتا الداتا قبل معناتها قبل نقولوا احنا لا موين عاش كنت فكرش دوك 200 220 كطياره 200 لا موين كيما نقولوا جيب به تو اللي يجيب 175 170 راه عمل طرح محترم ممتاز. ما معناها ماهوش خايب ماهوش طياره ماهوش معدل باش نقولوا طرح ممتاز من 190 ل 190 فوق دونك المعادلات هذه الكل تفسر لنا اللي كونوا فما ممكن معناها بخلاف عبد الرحمن كوناتي اللي واخدين فراج وسامبا وبانجا مازالوا جدد موتيابا مؤثر لكن اللي معناها اللي مازال التو مؤثر عمناول سنه التو معطاه نفس نقولوا لابور نتاعو عمناول في المجمل
6: دونك ظهر لي هذا اكثر كريتير لازمنا نصبر عليه اكثر ما
3: تشوف يلزم اكثر ما تشوف
6: خاطر الحقيقه تو بور رجواندر سي بلال وسي خزنه
3: لا ثم زاد نتاع ترجي جي جي سي
6: الحقيقه
3: اللي بور... مشى المنتخب الكامروني ماهوش موجود اللي عمل مباراه ممتازه دافيد روي
6: اما عباد اللي تسمع فينا كوناتي وفراج ما كانوش في احسن مستوياتهم الحقيقه ثلاثه ماتشات دونك سي ان بو سوربرونون باش تلقاهم فهمتني سورتو كوناتي وفراج معناها بتاتر كانوا في مستوى باهي بارابور البطولة ما كانوش في مستوى التطلعات ما كانوش امباكتان في مباراة
5: اي ما كانوش ديسيزيف او على عكس مثلا هاوش نعطيه مثلا فرنانديز مونيبي 184 تقريبا كيما
3: في مباراة
5: كيما كوناتي في مباراة دونك هذا من المحبذ ان احنا الحاجة هذه
6: احنا خليولها اقل نجمو اقل حاجة 10
3: ماتشات فقط نفسر المستمع وللناس اللي تبع فينا خاطر برشا يقولوا لا شبيك ما عملتوش بارموين راني كل مرة مقبلة قاعد نعاود وماش مزيه معناتها قاعد كل مرة نزيد نفسر لكم راهي دي احصائيات اولية راهو من بعد ما نكملوا الخمسة جولات نعاود نذكركم انه باش يولي عندنا اكثر احصائيات ونجموا نحكيوا بالكدا بالكدا ونحكيوا على المعدلات وغيره راهي دي فقط مجرد احصائيات اولية ما نجمش نقول ماهيش فيابل راهي فيابل لان تتحسب على مباراة واحدة ولا اثنين فقط ولكن ماهوش كافي ماهوش كافي قياسا بما تبقى من مباريات اللي هو عددها كثير وكثير جدا
5: هي فيابل هي دقيقه نسبه الدقه نتاعها 95% لكن الاستنتاج منها
3: ماهوش فيابل
5: ما تنجمش تاخذه تو الاستنتاج تستنى شويه حتى يكبر
3: العدد نتاع الماتشات
5: العدد نتاع الماتشات شويه
3: اللي اكثر حصولا على البطاقات الصفراء شبيبه العمران 9 بطاقات صفراء من 3 مباريات النادي البنزرتي 8 بطاقات صفراء من 8 مباريات من 3 مباريات والاولمبي البيجي 8 بطاقات صفراء من 3 مباريات اكثر فرق اندفاعا بون هذوما راهم لعبوا 3 مباريات ثم فرق اخرى لعبوا 3 مباريات ولكن عندها عدد اقل من الاوراق الصفراء في المقابل الفرق اللي عندها زوز مباريات ما نجموش ندخلوها في الحساب لان تما وصلت ل 8 بطاقات صفراء الثنائيات الدفاعيه هذا هو المهم اللي باش تحكيوا عليه توا دونك نلقاو نجم المتلوي في 3 مباريات عمل 266 هذا بالمعدلات وبالظهر 3 توب 3 جاءوا لعبوا 3 مباريات نلقاو 266 تدخل دفاعي في 3 مباريات شبيبة العمران 264 تدخل دفاعي تقدم سقيط الدائر 262 تدخل دفاعي نسبة النجاح في نجم المتلوي 88.6 كيف كيف نسبة النجاح 71% شبيبة العمران 88 ونسبة في المباراة والمعدل 61% 87.3 لتقدم سقيط للدير بنسبة 87.3
6: ديول بار ماتش مش راهم فهمتني
3: ديول بار ماتش
6: مش ديول غني
3: لا ديول جوي قداش يدخل من ديول دفاع الثنائيات الدفاعية ونسبة النجاح متاعهم 71% المتلاوي 61% العمان 87% لتقدم سقيط الدائرة اللي هو عدد محترم ومحترم جدا يعطيني تعليقك دكتور
6: هذو ما هما معناها الفرق اللي يلعبوا افيك لانتونسيون باش يحاولوا كيفاش يضيقوا المساحات يربحوا لي دويل نتاعهم يكونوا اغريسيف باش يمشيو
3: يدخلوا زاد في لي دويل
6: ويدخلوا في لي دويل
3: خاطر حتى بارفو ما تربحش دويل ولكن قد كل مره تدخل في دويل تدخل في دويل ديجا تبرتوربي حتى الجو نتاع ليكيب
6: بيان سور ايكيب كيما مثلا المتلوي اللي اوبليجي باش تربح لي دويل نتاعها فيو اللي خسرت برشا لاعبين تالونتيو وجمعيه جديده وكذا دونك اوتوماتيكمون
3: متلوي لعبت مع الافريقي مع لي توازا
6: فوالا لعب ضد فرق اللي هما يحبذوا الاستحواذ تمشي فهمتي للجويل وتحاول تربح الجويل باش تلقى اكثر شانس بور ريبارتير فير لافون شبيبة العمران لازمها تربح للجويل بور كو لي تروا دو دوفون يكونوا معناها مؤثرين اللي هما السويسي و كما سابيل اودي عودي والتويتي وايضا ساقيه الدير هو فريق ممتاز جدا يربح لجويليو ميم تو يسجل وما يقبلش اهداف سي البلوز امبورطون معناها
5: هو المستوى جوست تعقيب
3: في دقيقه مازال فيش واحد
5: اقل اقل من دقيقه المستوى ياسر متقارب في الجويل في تونس تقريبا كلهم معناها بين معناها في 52 54 51 يعني كل الفرق تقريبا قريبه لبعضها في
3: اما اللي هم بارابور تونس بارابور الجزائر ولا بارابور المغرب ولا بارابور مصر
5: اي هو الحاجه الباهيه ان شاء الله طول في الجولات
3: حتى هما مازالوا ما بداوش بشويه
5: طول نزيدوا نشوفوهم لكن معناتها اللي في معناتها باش نفهموا في تونس راه تقريبا كل الفرق عندها نفس التوجهات وعندها نفس معناها ما فماش فرق كبير كما نقولوا في الامباكت فيزيك معناتها فريق مثلا خير برشا ولا في الاتاك ولا في اللونجاج
3: الفرق الاكثر استغلالا للكرات الثابته نلقاو شباب العمران زوز اهداف من كرات ثابته الاولمبي البيجي زوز اهداف من كرات ثابته ثم الترجي نادي الصفاقسي الاتحاد المنستيري والترجي الجرجيسي هدف لكل فريق من كره ثابته معدل الاهداف المسجله من كره ثابته في البطوله لحد الان نلقاو شويه الحقيقه 8 اهداف من 20 مباراه بلوز او موا ما نعرفش اسكو احنا في المعدل العام سافا والا لا
6: المعدل العام ما بين 18 و25%
3: الى حد الان نلقاو عندنا 8 اهداف في 20 مباراه وحتى تشوفوا عدد الاهداف قداش في تونس هذا اللي تسجلوا الى حد الان في كل مباراه لانه ثم برشا مباريات شفنا فيها برشا اهداف كانت هذه الارقام نتاع الساعه الاولى حاله كنا خميس الساعه الاولى باش تكون هكا باش تكون هكا ارقام الساعه الثانيه باش نحكيو كره باش نرجع شويه فقط بالارقام على لاعب وعلى رادار الترجي الرياضي التونسي المدافع السابق لاتحاد العاصمه واتحاد طرابلس دونك المدافع الجزائري ادم عليلات باش نحكيو على ارقام هذا اللاعب خاصه اخر موسم في ليبيا ينفع الترجي او لا ينفع الترجي الرياضي التونسي الاخبار مريم مقديره رجعنا لكم في داتا فوت متواصلين للخمسه
7: داتا فوت
8: ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما ان وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور فن اخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجيني ديوان فام صوتكم ديوان فام على فرد موجة اخر الاخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
9: Moujazor Rabia Radio NFM Aslema. وزير التربية نور الدين النوري يعلن عن انتدابات جديدة للمعلمين والأساتذة وذلك بعد صدور النتائج النهائية للمناظرة الخارجية يوم أمس مشيرا إلى أن المنتدبين الجدد سيباشرون مهامهم يوم 14 من سبتمبر الجاري وفق ما صرح به للديوان فام على هامش زيارته اليوم إلى ولاية نابل.
10: الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية يوم أمس وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر يكونوا مباشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله. هنالك سلسلة من المؤسسات الجديدة التي تنطلق مع بداية هذه السنة الدراسية من بينها معهد بير بوركبة اللي احنا موجودين فيه اكتملت فيه جميع الأشغال تقريبا كل الفضاءات جاهزة مجهزة للانطلاق يوم 14 ويوم 15 سبتمبر سنستقبل المربين في هذه المؤسسة ونستقبل أبنائنا التلاميذ. المؤسسة هذه ذات أهمية بالنسبة لولاية نابل وبالنسبة لبير بوركبة وبالنسبة لمعتمدية الحمامات لأنه يعني تفك الاكتظاظ على المؤسسات الإعدادية اللي كانت تحتوي السنة الأولى كانطلاقة أولى. المعهد هذا السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير. المستوى الوطني عندنا 23 مؤسسة جديدة والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة.
9: رسو باخرة سياحية على متنها حوالي 5500 سائح بميناء حلق الوادي فيما شارك نحو 50% من المسافرين في جولات سياحية مبرمجة شملت عددا من المعالم بالعاصمة وسيدي بوسعيد. وتواصل السياحة البحرية في تونس تسجيل نسق تصاعدي مع تنامي إقبال شركات الملاحة الدولية على الوجهة التونسية وتطور عدد الرحلات والبرامج السياحية الموجهة للزوار وفق ما أفادت به وزارة السياحة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تأجيل انقطاع في توزيع المياه في كل من قصيبة سوسة والثريات وجزء من أحياء زاوية سوسة الازدهار ووادي القوس بسبب إشغال الصيانة. هذا وسيتم استئناف عملية التزود بالماء بعد الانتهاء من الإشغال. إلى شأن دولي، شرطة العاصمة البريطانية لندن تعلن اعتقال شخصين للاشتباه في مساعدتهما جهاز الاستخبارات الإيراني في إطار تحقيق يتعلق بجرائم يشتبه في ارتكابها بموجب قانون الأمن القومي البريطاني. والمجموعة الخماسية المعنية بالسودان والتي تضم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تعلن أن لا حل عسكري للصراع في السودان، مشيرة إلى أن أي عملية سياسية مستدامة يجب أن تتزامن مع خطوة ملموسة لحماية المدنيين.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
11: على 103.2
0: ديوان فام

0: رجعنا معكم في داتا فوت.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت. 9 دقائق بعد الأربعة متاع العشية، متواصلين معكم حتى للخمسة. نحكيه على شكوى جزائية ضد عبد السلام بوحوش المدير الرياضي للشبيبة الرياضية بالعمران. الأسباب مع الأستاذ منعم الهنتاتي من الشاكي، وشنية الأسباب. أستاذ مساء النور.
2: مساء النور، مرحبا بك، يعيشك.
1: يعيشك أستاذ. دونك شكوى جزائية ضد المدير الرياضي عبد السلام بوحوش للشبيبة الرياضية بالعمران.
2: أي نعم.
1: شكون شاكي وشنية الأسباب بالضبط؟ شو تفاصيل القضية؟
2: والله شوف، احنا عادة حلاوة احنا بوجب الالتزام بالسر المهني، لكن مانيش باش نحكي في برشا تفاصيل، نحكي في المسموح به، واللي هو متولى معناها علنا موجود في شبكة التواصل الاجتماعي والناس كل تعرفه. وهذا بعلم المنوبر تاعي اللي هو الشاكي يانيس عبد القادر بوجلبان، اللي هو كان بمناسبة قيامه بتحليل مقابلة رياضية في الجولة الأولى من البطولة التونسية المحترفة اللي جمعت نادي تقدم ساقيت الدائر ونادي شبيبة عمران، قام بتحليل متاعه باستعمال عبارات اللي هي يشوفها ما فيها حتى مس

0: من صمة الجمعية عبارات باش يحب يفسر بها أكثر ويحلل بها أكثر الضعف الدفاع للشبيبة واللي هو كلام مسموح به يمكن اعتماده من طرف جميع المحللين وأكثر من هذا.
1: هو خلينا نذكر باللي صار لأنه أنا كنت موجود في الاستوديو كان بجنبي أنيس على ساري هو مش موجود لمحل اليوم إيطوميو مش موجود اليوم دون غدوة يرجع لنا لأنه مش علق في الموضوع لأنه أنيس قال مش معقول أنه فريق يقبل زوز أهداف في 4 دقائق لعب مع بداية المباراة يعني قال دفاع ضعيف و ديك تقرب للدفاع هذا يتحل وحده وكأنه في باب مغازة كبرى يعني بما معناه يعني هو وصلها بهذه الطريقة ولكن حكاك كرة قال موش معقول انه دفاع بهذه الطريقة انت تقرب ودونك تلقى الدفاع شوارع تنجم تخرج راس راس وتسجل. هذا اللي فسره أنيس بالضبط حرفيا كما قالوا أنيس. تفضل أستاذ.
0: هذا هو أنيس احنا معروف معناها بأخلاقه العالية ومعروف معناها عند الشارع الرياضي بأنه من خيرة الناس ومن خيرة اللاعبين والمدربين والمحلين هذا ما فيش كلام وبدو المشتكى به عبد السلام بوحوش يأكد هذا في بداية المداخلة متاعه يقول حتى منها وسيم وإلى غير ذلك لكن يقول بعد ذلك أول هو كلام ويشوفوا أنه منها فيه مس من الجمعية ولا من اللعبية ولا هو من إيش كيفاش هو فسرها لكن الرد الفعل متاعه ما كانش طريقة معناها في مستوى التدخلات متاع مسؤول رياضي يكون في مستوى الكلام اللي يقوله معناها يوزن كلامه ما يمسش بالأشخاص ما يمسش من سمعتهم ما يحاولش معناها يقزمهم ونمس من كرامتهم وهذا هو الشيء اللي حذف في نفس أنيس وتردد برشا الحق هو معناها باش يكلفني بالقيام بشكاية تردد برشا لأنه ما يحبش المشاكل من طبعه وما يحبش الشكايات لكن هو في الأخر مخمم وقليره وأنا مذبيره ونعمل شكاية باش نبرد وباش كونكوا يوقف النزيف هذا وحتى في المستقبل ما عاش حتى حد يجرأ باش حتى يمسه من صمته ولا يمس من صمت أي محلل رياضي ولا أي معناها إعلامي وانها ثم روح رياضية زي ما تكون موجودة معناها ما نوقفوها معناها النزيف هذايا كل مرة يوز واحد ياخو الميكرو يبدأ يخرج على اللايف يحكي معناها سحري بحري معناها اللي حب عليه يقول ما ثم حتى حدود وما ثم حتى معناها خطوط حمراء هذا راهو يزم يقف قال لي أنا مذبية راهو نكون أنا على الأقل اللي قوم بالشي هذايا جيست أنه باش نوقف الشي هذايا يعرفوا اللي أنيس راهو ما هوش الإنسان اللي هو نجموا يحكيوا فيه اللي يحبوا وراهم يشكيش معناها كيكا مش يحل الباب أكثر من
1: دونك وين وصلت القضية الآن؟
0: توا القضية اليوم تسمى تقدمنا بالشكاية الجزائية لأمام السيد وكيل الجمهورية بحكم الدعي بالسقس لبحث الموضوع معناها فتح بحث الموضوع لتتبع المشتكى به من أجل ما يمكن أن ينسب إليه من جرائم لأنه المحكمة هي اللي مش تقدر سلطتها التقديرية شو نجم يكون الكلام هذية اللي معناها صرح به المشتكى به يرتقي مستوى الجريمة ما يرتقيش تطبق عليه الإطار القانوني فصل 86 مجلة الاتصالات اللي هو المس من الصمعة ولا الإساءة للغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي هل أن هذا يمثل القانون منها إطار متاعه القانوني هو المجلة الجنائية اللي تمثل في الثلب والشتم والسب إلى غير ذلك هذا كله يرجع للسيد وكيل الجمهورية بعد ما يفتح البحث ويسمع الأطراف الزوز وتجم تصير مكافحات بيناتهم وهذا هو إن شاء الله ما تصعدش الأمور وتصير حتى منها صلح بيناتهم وتصير التسامح بيناتهم ويقف الموضوع إن شاء الله ما يكبرش لكن يشوف سي أنيس أنه يلزم تير شكاية كمام وبعد ذلك ما هوش إشكال معناها
1: واضح
0: المساحة ينجم يكون حتى بالصلح ما عنده حتى إشكال.
1: شكرا أستاذ يعطيك الصحة مشكور جدا على هذا التدخل ويبقى بابني وأنا فهم مفتوح لكل الأطراف متى شاءت للتدخل وحكينا على عبد السلام بوحوش بوصفه مديرا رياضيا في أحد أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وبالتالي هذا الشأن مهم نشوفوه احنا في تقديرنا على الأقل كادي وأنا فاهم مهم بدرجة أكبر من حتى أنه كأنيس ينتمي لي دي وأنا فاهم وقسم الرياضة دي وأنا فاهم لأنه مهم حتى لو كان بوحوش قالوا مع إنسان آخر في إذاعة أخرى كنا نجم ناخذه المحامي دوك ويبقى باب دي وأنا فاهم مفتوح لكل الأطراف فاصل ثم نتواصل دي وأنا فاهم
2: على 93.5 ضربة جزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء

0: سبورغرام. رجعنا معكم في داتا فوت.
1: من اتحاد العاصمة الجزائري إلى اتحاد طرابلس الليبي فيفري الماضي وصولا إلى رادار الترجي، مطلوب من الترجي التونسي والترجي يفكر في انتداب هذا المدافع الجزائري. نحكي على آدم عليلات، شنو تقول الأرقام متاعه؟ ينفع الترجي وإلا لا؟ هل الترجي في حاجة لانتداب مدافع؟ هل إشكال الترجي في عدد المدافعين دكتور وإلا في المنظومة الدفاعية ككل؟ هذه الأسئلة اللي بتتطرح. خلينا نبدأ في العام قبل ما ندخل الخاص. خلينا نبدأ، هل الترجي في حاجة لمدافع وإلا لا؟ ثم نحكي على آدم عليلات.
2: الترجي في حاجة لمدافع محوري، ومن توي نجم يكون أيضا مدافع معنى على الأطراف، خاصة لأنه عنده مشاكل
1: في حاجة الواحد للزوز.
2: نرمال ما في حاجة لزوز، لأنه معنى
1: مدافع ظهير أيسر تقصد؟
2: أي مدافع ظهير أيسر، لأنه الركروتمون اللي عملهم بور لانستان مع الصبغة معناها التكتيكية اللي يلعب بها ريجي كامف، معناها عندهم مشاكل كبيرة الحقيقة، خاصة في الارتداد في الهجمة المعكوسة. معناها الترجي يلقى برشا مساحات أكوفرير ضد اللاعبين الادفيرس، ويلقى روحه بدي سيتواسيون متاع ان كونتر ان، وهذا ماهوش قاعدين معناها ينيغوسيو فيه على الوجه الأكمل. معناها رينا الأهداف تاع العمران، رينا أهداف النجم الساحلي، زادا لا ليني عالية برشا، البروفيل تاع ليزاكسيو ما همش معناها تري رابيد، وقاعدين معناها برشا كور تخرج في ظهرهم، فمش كوفرتور زادا مونافي، فمش كوفرتور كبيرة زادا في الوسط. مونافي الترجي كان تجيب معناها لاعب دفاعي بتاتر وسي لاتيرال جوش، ولكن أمانا في حتى وسط الميدان في مشكلة، لأنه الكاليتي متاع اللاعبين كلهم ما همش فوي معناها للانجاجمان للجويل كما كنا نحكي، وللفيزيك معناها الأكثرية كلهم يحبوا يمسوا الكرة، كلهم يحبوا يلعبوا الكرة، كلهم يحبوا يمشوا فير لافون، ولكن الكرة دو فاز معناها اكتويلمان ترجي قاعدة متقلقة برشا ديكو تخسر الكرة.
1: يعني مشكلة منظومة أكثر مشكلة أشخاص.
2: منظومة وأشخاص، خطر بور لانستان لاكس كسوسوا كيلعب بثلاثة حتى كاستيو في وسطهم منجحش مع العمران، وحتى كيلعب بزوز وحتى جلاسي وشيخاوي، وظهر لي يلعب ماتش كما يسابل لاعب سابق ساتونيزيان
1: ليفي
2: لا لاكسيال
3: صحراوي
1: مروان به. هذا بالنسبة للدكتور يقول لك مشكلة أشخاص، معناتها يلزم الترجي يزيد مدافعين، مشكلة لاعبين، مشكلة زادة كذلك في المنظومة. إذا كان نمشيو بالنصف الأول من إجابة للدكتور، الترجي في حاجة لمدافعين وفي حاجة للاتيرال، ولكن الدكتور قال في حاجة لمدافع، هل آدم عليلات من المدافعين اللي الترجي ينجم يركب معها اللاعب هذايا المواصفات هذه هي اللي يلوج عليها الترجي التونسي، علما انه عنده 8 مباريات من فيفري الى الان في اتحاد طرابلس الليبي، 8 مباريات فقط، لانه الاتحاد طرابلس ما ترشحش للسداسي الثاني، مع تلعب فقط السداسي الاول وخرج من سباق الكوب، اوكي نجم يكون عنده اكثر مباريات.
3: اي به هو في علوم تحليل الاداء اول سؤال معناها ولا اول حاجه لازم تعملها في حالات كيما هكا لما تجيك برشا هجمات ولا تقبل برشا اهداف، اول حاجه تشوف الاهداف اللي جاوك، معناتها الريكورنس نتاع نقولوا احنا الهجمات اللي جات ضدك، نوعيه الهجمات اللي جات ضدك، باش تعرف انت تخرج معناتها الكونكلوجن الباهيه، اسكو المشكل كان مشكل تاع تنشيط ولا مشكل نتاع اشخاص. يعني نجم يكون نجم يكون انت عملت كيما نقولوا الانيماسيون ديفونسيف الصحيحه، لكن جا واحد معناتها ملاعبي عمل ايرور دون سو كا، تمشي تشوف الملاعب هذاك علاش عمل ليرور، اسكو كونسونطراسيون، اسكو الجمعه جوست هذيك الجمعه ما كانش في احسن حاله، هو عنده الكاليتي ما جوست معناتها يتعدى بفتره خايبه، ولا معناتها لازم توت اون اناليز باش تاخذ بعد لا ديسيزيون تاع ريكروتمون تعملها ولا ما تعملهاش، ومن بعد تزيد تقدم شويه باش تشوف نوعيه الريكروتمون اللي لازم تعملها في الـ في الـ في البوست هذاك. نجي سؤالك على ادم عليلات، ولا اني عندي من نحكي شويه بارابور الكلام الدوك، لكن خلينا نمشي سؤالك ادم علي، معناه اخر مدافع كان باهي في الاسبيرانس وعليه رضا تام، معناه اجماع تام من الشارع الرياضي والنقاد، هو توغاي. دونك عملنا مقارنة علمية يعني بحتة ولا نقولوا احنا أرقام وفقط بارابور آخر 8 ماتشات لعبهم
1: عليلات. هذايا مش باش تلقاوها في الكرون، هذايا عندك أنت عملتها خاوتها.
3: أي فوالا أي أي عليلات مع توغاي. الحاجة اللي ملفتة الانتباه كونه فما ريسومبلونس كبيرة في التشابه كبير في لي كاليتي. زوز كي يدخلوا معناتها ليفيكتيف كي يلعبوا ماتشات يلعبوهم الكل، ديجا هذا أنديس باهي. معناها ملاعب كي يدخل في تشكيلة في أي مستوى من بعد تنزيد ونقدم شوية ديما يلعب 90 دقيقة متاعه معناها وديما يكون كما نقولوا احنا أساسي أساسي لا نقاش فيه. ديجا هذه حاجة بها معناتها توغاي آخر سيزون كانت عنده معدل تاع 90 دقيقة في آخر سيزون في الإسبرانس، يعني ديما يلعب ماتشوات الكل. عليلات كيف كيف يلعب في ماتشوات الكل ب 90 دقيقة. دونك هذه الحاجة الباهية. التنقيط 201 توغاي 195 عليلات، دونك فرق ماهوش بعيد برشا.
1: اللي هو 195 راه يعتبر
3: ممتاز. بالنسبة للأغلاط المباشرة تقريبا الأغلاط المباشرة المسببة في الأهداف تقريبا عندهم معناها كيف كيف 009 في التوغاي و 012 للعليلات تقريبا متشابهين في الأخطاء. في الأهداف توغاي أكثر
1: سجل
3: يعني لا مش سجل في الاسبيرانس بتاع أنه يسجل معناها كما نقولوا احنا في الكوتي اوفنسيف توغاي اكثر ممكن معناها السبب نتاع الطول اكثر. الحاجه اللي هي بارابور توغاي زايده مع عليلات هي لي باس ديسيزيف. عليلات يشارك اكثر معناها في الهجمات، وانا شفته بيرسونيلمون تبعته طبعا كان تحب من بعض نقول لك علاش تبعته عمناو معناها شويه برشا مش شويه. دونك عليلات من هنا ولا مره اخرى نقول
1: لا هذيك تقول مره اخرى للناس اللي تسمع فيك ما تتعداش يا تكملها يا ما تقولهاش.
3: شوف ماوش كملوا الفكره
1: ميكرو هاي ميكرو وخر ميكرو
3: جوست نكملوا الفكره. دونك عليلات من النوع اللي حتى كي يخرج برا من 18 برا من قلت من 18 من زون ديفنسيف القدام يعرف يلعب معناتها يعرف يكمل الهجمه
1: كوارجي بسخي
3: يعرف يكور معناها 025 باس ديسيزيف بما معنى تقريبا على اربع ماتشات ينجم يعمل لك يعمل لك تمريره حاسمه مش تمريره معناها باهية تنجم تكون لك سبب نتاع نتاع نتاع هدف. دونك هذا الفرق بيناتهم. دونك عليلات في الكوتي اوفنسيف عنده كونتريبيوشن اكثر. ملاحظه هامه في السكاوتينغ في الريكروتمون من النوعيه بدلنا عليلات من معناتها الملاعبيه اللي عندهم ماس مسكولير باهيه. اللي عندهم ماس مسكولير باهيه جينيرالمون كي تجي تنتدبو كي يبدا مرتاح شويه مرتاح شهرين ثلاثه أربعة راهو لازم تشوف حالته البدنية قبل خاطر ينجم يكون معناتها لازم وقت باش يرجع لأحسن فورما ممكنة خاطر اللي مشكله برشا كي يرتاح شوية كيما نقولوا احنا اللي يرزن شوية معناتها فوميو شوفوا حالته البدنية شنية سينو يلعب كوتي دروا كوتي غوش هذه حاجة أفونتاج بها برشا ك ريكروتمون. الماتش بيان سور ليكسبيريونس عنده اكسبيريونس في الافريك
1: عنده دوكا
3: مع اليو اس ما
1: دوكا
3: عنده اكسبيريونس بها في الافريك و دونك ريكروتمون الكل اوفرول معناها تكنيكمون نحكيو قبل ما ندخلوا كونترانت بيدجيتير ريكروتمون مبدئيا فيه كيما نقولوا احنا لي بارامتر نتاع النجاح. بقينا من بعد يقعد الانتجراسيون تقعد الامور الماديه.
1: لو كنت مسؤولا في الترجي او مدير رياضيا او مسؤول على سكاوتينغ تنصح بانتداب هذا اللاعب؟
3: انا بيرسونيلمون ما نجمش ننصح معناها بانتداب اي لاعب من غير ما نعرف الكونترانت بيدجيتير معناها
1: جيت نحكيو رياضيا كورة
3: كيفاش كورة انا كنت تقول لي مثلا مش ناخذ ادم
1: هو قال اوبن
3: انا نحكي على الشخصي
1: انت توا مسؤول على سكاوتينغ في الترجي يجيك المدير الرياضي يقول لك خويا نو ليميت جيب لي مدافع
3: شنو علي نو ليميت شوف لا لا
1: هو يعني هو سومو موش 20 مليون دولار معناتها
3: يظهر لي نو ليميت في الكونتيتي اما نحكيو في الفلوس معناها كي تقول لي باش نجيب لاعب مثلا مليون دولار العام مثلا مش نقول لك ادم عليلات لا مش نقول لي ادم عليلات مثلا 200 الف دولار 250 الف دولار مش نقول لك اوكي فهمت كيفاش كريم معناتها لازم تعمل معناها تشوف كيما نقولوا
2: البيدجيت معناها كاليتي
3: مش نقول لك انا مثلا راهو مليون دولار مثلا كان انت عندك مليون دولار بيدجيت مش تجيب معناها حتى ما كالتشو معناها تنجم تجيب فهمت
2: لا
3: نحكيو معناها ما
1: تنجم تجيب مخير
3: كاتشو مثلا فهمت اي تنجم تجيب مخير دونك هذه هي الفكره بون قول لي انت بعد سافار شنو متاح في
2: لا هو اللاعب باهي ديجا باش نبداو متفاهمين
3: هو اللاعب بوتونسيالمون
2: صحيح
3: عنده لي كاليتي ليكسبيريونس عنده عمره باهي معناها من عام 99 اج ايديال معناها باش يعطي البريستاسيون تاعو تقعد بعد الانتجراسيون تقعد بعد الموتيفاسيون تقعد بعد كيما نقولوا احنا هو هيك هي الموتيفاسيون استعداد اللاعب واقتناع الكوتش بوظائف بالوظائف نتاعو جوست ملاحظه بارابور معناتها الكلام الدوك. راه شوف كي تلعب انت ايكيب ديما عندك البوسيسيون, قلنا الاسبيرونس معناتها 66%, والايكيب ديما اللي عندهم بوسيسيون راهو الدواء الاول نتاع نقولوا احنا الهجمات اللي تجي ضدك هو الكونتر بريسينغ. بيه معناها هو الموضوع نتاع كونتر بريسينغ كانوا ما ينجحش في الاسبيرونس هو سبب هو سبب مباشر في انه الاسبيرونس معناتها يجيوها برشا هجمات ضدها وبالتالي برشا اهداف. راهو هذاك السبب الاول اللي لازم يتعالج, معناتها الجوارات اللي في البارتي اوفنسيف لازم يركزوا اكثر
2: في الارسنال
3: باش يعملوا كي يخسروا الكره يعملوا ديريكتومون الارسنال باش المدافعين
2: لا بروف كي عملوا البونتو الثاني كونتر المرسى
3: بخلاف البونتو الثاني مش بخلاف معناها ديفيكولتي خاطر في يوم
2: معناها ينجموا يعملوه يكونوا
3: في يوم من الايام الناس كل تبدا تلوم مش فيهم معناتها يبداو يلوموا مدافعين مدافع هكا خايب مدافع هكا خايب فمدافع كي يخرج ان كونتر دو ان كونتر ثلاث ثلاثة واربع مرات في الماتش هبوا يعمل عندهم يعمل
1: دونك خلينا نعطيو شويه احصائيات
3: مهم جدا
1: لتحسين الوضع في الفريق الليبي اتحاد طرابلس الليبي في 8 مباريات. نذكر العاب فقط 8 مباريات من فيفري لتو. علاش؟ لانه الاتحاد طرابلس ما ترشحش للسداسي الثاني والسداسي الاخير للمنافسه على البطوله وكان انسحب من كاس ليبيا. دونك تيبانديكس عنده 195 وكما قال وسيم تو دونك عدد محترم العمل 8 مباريات عنده بونتو 2 اسيست. بالنسبه للتمريرات للهجوم عنده 127 تمريره, اجمالي للتمريرات 469 تمريره, ونسبة نجاح هي 75% في الإجمالي التمريرات. ثنائيات الدفاعية عنده 86 ثنائية دفاعية, نسبة نجاح 71%. ثنائيات في الهواء 40, نسبة نجاح 75%, يعني على 4 كور يأخذ 3 بالرأس. المراوغات عنده 21 مراوغة, نسبة 76%, رواكسيال 76% في المراوغات يعتبر عدد محترم. تاكلينج عنده 20 في 8 مباريات, نسبة نجاح 75%, وقطع 43 كرة. دونك فريق وكما قلنا الاتحاد الليبي وإجمالي المباريات 8 مباريات. تعليقك على الأرقام دكتور.
2: قيمة تسويقية 420,000 أورو كما قال بور رجوان دروسيم سادي بانشنية للصبغة متاع يعني اللونتانت المفاهمة ما بين الترجي ما بين الاتحاد في صورة ما عطاو له كي فنيا, لانه حسب
1: فنيا فالابل ولا لا بالنسبه
2: لي؟ لا فنيا احنا ما شفناه في كلكو ماتش معناه مع لويس ما
1: حسب يعني الارقام نقص
2: نحكي شفناه ديجا مع لويس ما وتو الارقام يكونفيرم سا معناه لاعب عنده بوتنسييل امون افي نجم يعاون الترجي. ابري هما يعرفوا اكثر دي دوني عليه ومن بعد لي دوني نتاع خلينا نقولوا نتاع معناها لاكوموداسيون نتاعو بارابور للسيستيم نتاع الترجي. نصور النجم يلعب فاسيل ما معناه اللي قاعدين يلعبوا مش خير منه معناه.
1: شوف شنو انتدابه ينجم يخلي المدرب مدرب الترجي يغير الخطة ولي وقتها يلعب بثلاثة مدافعين
2: نتصور هو خطا ولا عنده
1: يلعب تروا كاتروا لأنه من أكثر المدربين حتى مع ليلة السودانية كان يحب برشا التروا كاتروا
2: ومي تروا كاتروا بدو زيك سنتري عندهم واجبات دفاعية لأن تروا كاتروا بلي زيك سنتري اللي ما عندهمش واجبات دفاعية كما كنا نحكيه بشوالي مباراة العمران بيسة. دونك أمون أفي لازم يراجع ديجا معناها ريغي كان في لازون دو بريس نتاعو وليزيليمون اللي يحطهم باش يعاونوه في استرجاع الكره معناها رابيدمون لانه اشاك فوا يخسرها الترجي تولي
1: دقيقه ما زالت على البيب. السؤال يطرح نفسه هل انه الترجي في حاجه لانتدابات اخرى والا لا وسيم, والمواصفات المطلوبه فيما تبقى من الانتدابات؟ تو جاوب الدكتور يقول لك في حاجه لاتيرال ولاتيرال جوش على الاقل من دقيقه.
3: انا بالنسبه لي القطعه مع معناتها باش تكون فما قطعيه في القرار هذا لازم نشوفوا الديفلوبمون نتاع اللاعبيه ولا مدى التطور نتاعهم في لي زونترينمون في لي زابليكاسيون, على خاطر نجم تكون فما مؤشرات جيده جدا في التمارين تعطيك كيما نقولوا سيرتيتود ولا تعطيك اسيورونس اللي فما كيما نقولوا احنا
1: نشوفوا جمهور الترجي وتشوفوا انت والماتشوات توا
3: هو الماتشوات لكن صاحب القرار معناتها يعرف اش قاعد يخدم هو في الاخر بالكل يعرف اللي عنده دي سيونس دونترينمون يعرف ملاعبي هيك قاعد كيما نقولوا في تطور كيما نقولوا ايجابي باش يمشي انت باش يمشي هو اللي يعاونه مثلا جينا بورتكو نجم يكون العيفي هو يشوفه فيه توا ماشي في كور باهي نجم باش ياسوري دون 3-4 ماتش هو متاكد لونترينور وستاف نتاعو الملاعب هذا باش يعطيه دون 3-4 ماتش دونك يصبر ويتحمل الضغط نتاع والملاعب بيدو لازم يتحمل الضغط هذا نتاع الماتشوات ويوري معناها كما نقولوا اللي هو ينجم كيما سرتان مو معناها مثلا بن حميده كان فما عدم رضا على مستوى لكن في الاخر بالكل هو في وقت ما فرض روحه وحط روحه كما نقولوا التيتولير انديسكوتابل دونك الموضوع نتاع الريكروتمون في حد ذاته راهو لازم يكون عندك المعطيات الكل وانا بيرسونيل ما نفضل هكا باش نجم نحكم ونقول لازمني ريكروتمون ولا ما لازمنيش ريكروتمون
2: هي لما تريس كامله لازم تكون موجوده
1: انت كي مطالب انت دبيت
3: انا بالنسبه لي كي نتفرج واضحه الفكره واضحه هاي. لازم مراجعه مباشره للكونتر بريسينج في الترجي الرياضي التونسي ينجح الكونتر بريسينج اذا كان نجح نجم انا من بعد نقول المدافع هيك به ولا مش به اما الكونتر بريسينج انا ماهوش ناجح معناتها الواجبات الدفاعيه ماهوش يقوموا بها
2: ثمانيه حتى الكونتر بريسينج كي ينجح فما كورس فما دويل فما ان كونترا
3: بي جوستمون نزيد معناتها نقطه
2: فما كوفرتور ان دياغونال فما
3: هنا سؤال يتبدل شنو هي لا كاليتي معناتها السوبريم لازم تكون في الدفاع الترجي هي لا فيتيس
2: ولا لا ليكتور دي
3: تراجيكتوار والليكتور تاع اللعبه بصفه عامه وبما فيهم التراجيكتوار دونك السرعه مدافع سريع نجم معناها اهم كاليتي لازم يلقى لاسبيرونس نجم يلقى في الملاعبين الموجودين
1: طيب يا كريم اسالها مش كون الاربعه جانب اللي مش يلعبوا في البطوله فاصل بعد جابوني على السؤال هذايا مش نحكيه على داتا ورو مش ناخذ وقت مزيان اليوم في داتا ورو فاصل ثم نتواصل
4: خليك قريب فيم وراجعين
5: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان اف ام سبور غرام ارجعنا معكم في داتا فوت
1: بدر الدين اثنان زميلنا في باريس نوجه له التحية قول لي انفان داتا ورو مش ناخذ برشا وقت اليوم قول لي اون فو سي ريغولي افيك داتا ورو
3: دونك ريغالي ولا ريغولي
1: ريغالي
3: ريغالي حاجة اخرى
1: لا لا قال لي اون فو سي ريغالي دونك حبيت يلا به سؤال هو الحقيقة شكون الأربعة اللي بتلعبوا في الترجي
2: تو ديبان من لي ماتش اوسي تو ديبان من لونشيمون
1: واشكاليه الشامبيونز ليغ والبطوله تنجم يقع فيها مره اخرى الترجي ولا في صوره ما
2: ديجا في الشامبيونز ليغ نجم يلعب الكل
1: لا لا معناتها ممكن في اكثر عدد الاجانب ما تعرفش شكون تلعب في البطوله كتقام لعبيه ماهوش كومبيتيتيف
2: ولا سنه في سا ديبان دي ماتش تو بور لانستون راهو اللي كانوا البلايلي مازال مش حاضر ريبيرو اوسي مازال مش حاضر امون افي ما نجمو معناها نجزمو وتبدا عندنا فكره واضحه كان بعد التريف 10 اكتوبر نورمالمون يكونوا حاضرين كلهم وقتها جيماجين البلايلي يبدا هو وفرنانديز ورا معناها مؤهلات كبيره ينجم زاد يبدا
1: بريري فرنانديز ريبيرو
2: ينجموا سي مع ايفونتويلمون كاستيو ولا كوناتي هذوما الاربعه اللي نجموا يبداو اما نافي كي يبداو حاضرين فيزيكمون بعد بيان سور فما ماتشات باش يجيو في وسط الجمعه فما ماتشات يجيو في كوب دافريك باش يلعبوا الناس كل فما فهمتي معناها لا قدر الله اصابات ولا عقوبات يفون كونديسيوني تو سا
3: ايه هو اللي ظاهرين نورمال بوست لا تاكم شمش المستوري اقرب واحد
2: شناها
3: معناتها بوست
2: لي تروا يلعبوا تحته
3: عندك لي زيلي معناها نورمالمون معناها باش يكون فما البلايلي معناها انديسكوتابل فما فراج وفما ريبيرو ممكن اللي هما وكاستيو هذم بالتناوب معناها اللي باش يكونوا معناتها باش
2: ياخذوا فرنانديز ورا
3: فرنانديز لحد الان معناها ورا
2: في مباراه
3: في مباراه معناتها ورا حاجه باهيه دونك دخل للسيركل نتاع المنافسه سكي يسير معناتك يبدا عندك نمبر معناتها يبدا عندك عدد وكيف حاجه به معناتها الافكتيف في الروتاسيون راي كريم ماهيش مشكله يبدا عندك 3 و 4 كومبيتيسيون راهي ماهيش مشكله
2: يعني ملعب تحكم على لو فولي ماتش الورك التخمام على 50 ماتش
3: بيان سور
2: ترجي عندها 30 بلس كوب نجم تعمل 4 5 بلس شامبيونز ليغ نجم تعمل 10 فما فوق
3: معناها تحديد دوك راهو من اول العام
2: مثلا تحديد على 45 50 ماتش
3: انا نحكي لك
2: بيرسونال ماتش انترناسيونال
3: انا بيرسونال مون ديما مينيموم 8 بار كومبارتيمون انا نخمم على
2: دوبل
3: 24 ملاعبي سكواد كامل على عام كامل لازم نكون عندي 24 لاعب اليجيبل انهم يكونوا
2: 20 و3 حراس 25
3: انهم يكونوا معناها يدخلوا لي في الـ في الـ في الـ ياخذوا طونجو في الـ في, الـ في, الـ في وسط العام. دونك كلامك صحيح على الاخر لهنا باش نرجعوا لبكري سؤال كريم اللي هو قال البارابور للماتش راهو فرق كبير بين معناتها الجمهور كيفاش يغزر للماتش وهذا حقه وبين ديريجون باش ياخذ القرار. راهو ديريجون باش ياخذ قرار راهو معناتها نحكيو ديريجون ولا مدرب راهو لازم يخمم على السيزون خاطر الناس في الاخر كيما تحصل فيك الماتش
2: لكن
3: في الاخر مش تحاسب تقول لخويا ايش عملت لي بيرفورمانس جبت لي تيترويت شنو الكلاسمون تاعك ايتو. دونك لازم ديما تخمم على السيزون واثنين وثلاثه زاد.
1: وضح كمان معكم البطولات المحليه. يلا تصفيت نمشيو لفانتازيا.
4: فانتازي
1: بدينا بكري اليوم الفانتازي دكتوره بدينا بكري على غير العاده. علاش؟ لانه بريمير ليغ عملت ثلاثة جولات وداتا فوت بدات اليوم. دونك بالتالي اليوم مش نعطيه التوب 10 مش نعطيه التوب 10 للخيان اللي شاركوا معنا في الجروب. الجروب هو داتا فوت باي ديوان افام داتا فوت باي ديوان افام. دونك الليغ متاعنا الكود متاع الفانتازي بريمير ليغ بعد شوية نعطيكم الشامبيونز ليغ فقط الكود غدوة نحكيه على الشامبيونز ليغ. دونك الكود كله مينيسكول نلقاو بي بي زد زد واحد ام بي بي زد زد واحد ام هذا هو الكود نتاع الفانتازي بريمير ليغ. شنو احوالكم الساعه انتم مدونا تليفوناتكم قبل لو طون لاتينا الكلاسمون فت ال 200 ما فتوش ال 200 انا اخويا مش ماشي معايا الحقيقه في البريمير ليغ موري تعبه ياسر الدير من اكثر من 600 في الجروب انا ديجا في 600 واش ليه بارس خويا مانيش ليه فهمت حتى البارح في تشامبيونز ليغ ما بدتش الكابيتانا. دونك باه وسيم قداش عندك تو
3: اسبوع سيء انا دو 26 اسبوع سيء الجيم ويك 3
1: قداش الكل في الكل
3: دو 26
1: 226 اسبوع سيء 226
3: لا اسبوع سيء الاسبوع اللي فات اي اسبوع سيء
1: معناتها في ثلاثة ماتشات عندك اجمالي 226
3: ايه.
1: الله يعطيك الصحة اخويا 226 دي انا مخوك ما زلت في في 140 ولا 141
3: دكتور ما استعملتش حتى اوبشن معناها هذه الحاجه الباهيه
1: بون ولا محل اللي
3: ما استعملتش حتى اوبشن
1: خاطر برشا استعملوا تريبل كابتن استعملوا برشا ديزوبسيون. باه دكتور قداش وصلت عدد ولا نرجع لك بعد
2: 202
1: خويا انتم فتوا ال 200 والله صحه عليكم بصرشولي
3: والله ولدي داك ولاده باز
2: ولدي قبلي برشا
1: لا ولده قبله
2: ولدي الصغير سورتو
1: ولده قبله. باه دونك نعطيكم الترتيب المره هذه باش نعطيكم التوب 10 وانطلاقا من الاسبوع القادم باش نعطيو التوب 3 باش نعطيو التوب 10 في البريمير ليغ كان اليوم وبارتير من الاسبوع القادم نعطيو التوب 3 وغدوه في الشامبيونز ليغ نعطيكم التوب 3. بالنسبه للكود فانتازي بريمير ليغ نعاود من جديد بي بي زد زد واحد ام كلهم مينيسكول. دونك نلقى فريق الاحلام سامي المصفار عنده 261 الجورنية الاخرى جاب 82 نلقى زومبا المهدي الخرات 248 جاب 72 في الجولة الماضية نلقى قليلة 13 وقليلة انس في المركز نلقى محمد عدنان الساعة محمد عدنان جاب 246 و 59 في الجولة الأخيرة القليعة 13 قليعة أنس 244 في المجمل 63 في الجولة الثالثة نلقاو ميرال واللي هو على التريفي 68 في الجولة الأخيرة و 242 في المجمل نفس سكور 242 في المجمل و 53 في الجولة الأخيرة في المركز الثالث نلقاو التقدم البلاوغرانا اسمه قاسم المنجع دون أنيس ومحمد أنيس بن صالح في المركز السابع 240 في ثلاثة جولات 62 في الجولة الأخيرة نلقاو The Grand Master يوسف قحبيش ما نعرفش من نعرف الاسم هذايا دونك في المركز الثامن 239 جاب 60 في الجولة الأخيرة طاح شوية هذا يوسف قحبيش هو الابن الأكبر
2: أصغر.
1: الأصغر للدكتور
2: مركز
1: صادق
2: هو تركيز
1: قحبيش مركز مسيبة قرأت ولا بالمواضيع هذه
2: مش قرأت
1: نقطة القاوة تريكي والله على فكرة أني أنا طبعت الورقة كمايا الورقة اللي عندي مش كما اللي عندكم ما في بليش به ولدك دونك The Grand Master في المركز الثامن والله مريتا يوسف قحبيش كانت أوكي قريت نقطة القاوة تريكي محمد كيف كيف مركز تسعة 239 و 42 في الجولة
3: نمرو عشرة
1: الأخير
3: نمرو عشرة نسطبه كريم
1: عليه
3: نسطبه نمرو عشرة
1: عليه
3: الاسم ديلرز ديلرز هيك
1: اللي هو احمد ياسين منصور 238 هم راه اسماء مستعاره معناتها 238 جاب 56 في الجوله الاخيره. طب بالنسبه للناس اللي باش تدخل كان عاملين اسماء بها وقال عليها راك تجيش نمبر 1 تولي نمبر ما ثماش نتعدل نمبر 2 ردوه نمبر 1 باش تعرفوا قانون اللعبه هو نفسه تقريبا قانون الموسم الماضي. هذا بالنسبه للفانتازي بريمير ليج نذكر بالكود بي بي زد زد 1 ام الكلها مينيسكول. طبعا نعطيكم الكود نتاع الفانتازي تشامبيونز ليج باش غدوه تدخلوا معنا في ال في المجموعه نتاع الداتا فوت باي ديونا فام في الفانتازي تشامبيونز ليغ نلقاو ماجيسكول نلقاو 2 اكس ال 4 واي ماجيسكول هاش ماجيسكول 2 اكس ماجيسكول ال ماجيسكول 4 واي ماجيسكول هاش ماجيسكول. دونك الصور تلقاهم حتى الناس اللي تتابع فينا على الشانل اليوتيوب يكونوا موجودين معنا اكيد الصور نادر اعطاكم لي كود الاثنين دونك نجموا تكونوا موجودين وهتلقاهم تباعا بعد شويه ساعه على صفحتنا سبور باي ديونا فام على فيسبوك. هذا بالنسبه للفانتازي. جنون دوري الابطال البارح الاولاد نحكيوا على استعراض كتالوني نبدا بيك وسيم. البرسا كل ماتش 4-5 4-5 وتعرفش كوني ماركي يا مالا قالوا ما ماركيش مركزوز وبعد مركزوز ودوز اسيست وبعد دوز اسيست رافينيا لا ما خاطر من الكوب دي مود ما ماركيش معناتها الناس الكل قالوا كيفاش بقى 6-7 ماتشات ما سجلش دونك جاو بالوقت رافينيا دونك حتى المدرب جابوا له مهاجم ما نجمش ينحي رافينيا توا من خطة قلب هجوم لانه كل ماتش مركزوز
2: كل مباراة يلعب ها مش في كل مباراة باش يلقى لي سباس هذوك مش في كل مباراة يلقى زوز ديفونسور يتزحلقوا كيك هكا
1: بتاع عيب انت ملاي
3: المطر
2: عرفش عملوا
1: دونك رافينيا
2: غريبة جدا
1: رافينيا في خطة جديدة خطة مهاجم صريح
2: اي صحيح
1: ويسجل عنده ليكاليتي عنده ليكاليتي
2: تريز ادروا هو فهمني يلعب ساقي زوز مي سورتو بالساق اليسرى تريز ادروا ويتروف توجور لو كادر معناها ديما يكادري وحتى من قبل حتى كي كان يلعب على الشيرة اليسار وقت اللي عمار يلعب على
1: اليمين
2: هو على اليسار ليفاندوفسكي في اللاكس كان تريز ادروا وكان ديما يدخل اللاكس يكون دوزيام اتاكون
1: وماركي باليمين
2: ماركي باليمين وسيب ماركي باليسار لكنه معناها مالوروزمون مع البرازيل فهمني ما لعبش بالكدا ومن بعد تضرب ومن بعد كذا لكنه مع البرسا لاقي معناها ان سيستم دو جو اللي ساعده خاصة الركروتمون نتاع رودري عطاه ستابيليتي وكيليبر كبير في وسط الميدان حتى من بعد باش يرجع فرانكي معناها نورمالمون ينجموا يكونوا كومبليمونتير
1: مع برنال
2: اي بيان سور الحقيقة معناها بوكو دو شوا في الوسط كلهم سي دي ميليو كرياتيف من بيدري من اولمو من كيما كنت
1: فيرمين
2: فيرمين اللي كان بناك البارح ودخل داير سيتي اون سوربريز معناها برشا عباد كانوا يستناو باش يبدا هو البرسا اللي اختار يجي من كل شيرة لكن انكور اون فوا مالوروزمون معناها باللاليني تري تريوت الكونسيت 4-5 اوكازيون بار ماتش البارح هدف ملغى كوبارس يعمل
1: دو زاري غارديان
2: فهمتني كيف ومن بعد الهدف اللي تلغى ومن بعد سجلوا لها دونك البرسا ديما تسجل
3: الريسك عالي
2: الريسك عالي برشا تسجل برشا وتقبل وهنا لا كيسيون كي سوبوز معناها كما يقول كرويف ديما ماركي ان بي دو بلوس كو لادفيرسير نهار اللي باش تلقى اون ديفونس ري بيان ريغروبي باش تلقى جمعيه واقفه بالكبير
3: نفس المشكل
2: باش تلقى دي ديفيكولتي معناها مع فريق اللي هو فيزيكمان واقف بالكدا وتكتيكمان معناها يحافظ على ادواره كيما باريس كيما كي البايرن
3: بايرن كي الاتليتيكو مدريد
2: نجم تلقى برشا صعوبات لانه ما يمال ورافينيا وكل كرياتيفيتي موجوده التالون موجود كل شيء مي كي تلقى سيستم دو جو كيما شولو سيميوني يسكر لك ويدوبلي لك وتلقى عنده معناها ديزافون يمشي برشا في الكونتر ينجم يوجعك ما تقعد ديما فيلنيرابل سور سو بوين فهمتني هذا هو مي سينو باش تقعد باش تعمل كافاليي سول الشامبيون
1: افضل من الموسم الماضي
2: رودري الحقيقه معناها ريكروتمون حتى جابرييل خيزوس تشوف راه معناها كي
1: باش معنا المدى اللي بجنبه اللي هو
2: اي كي باش يمشي باش تمشي سيزون
1: غير بونت البارح واضح بتاع صناعي برشا
2: اي كي باش تمشي سيزون ستانا تاكون راسي معناها سيتي ارسنال ماهوش مش من محض الصدفه وكان تري تري زيفيكاس هو إلى أكسبتي لورول إذا كبش يكون بناك ديجا ملول في السيتي بعد في أرسنال لكنه قادر فاسيل ما نصور بش يمشي يمشي وبش يرجع يلعبه هو في الأخرة
1: ورافينيا وين بلاش تشكون
2: يرجع يلعب تحت لتك هو يلعب على اليسار
3: هو اللي كبير اللي كمان هكا يعني أهم أي أهم حاجة في اللي زي كيب هذوم اللي يلعبوا معنا لازم يهزوا اللي تيتر الكل هي بروفوندور متاع الافكتيف سنة تحسن متاع الافكتيف متاع برسلونة ككل ولا تفهم بروفوندور في الافكتيف اللي انت كي تاخذ جوار من البنك وتجي تشوفهم معنا تاخذ جوار من البنك عبارة تيتولار وهذه كتجي تشوفهم في آخر
2: خمس لما مازالوا جيرار مارتين يلعب الولايد الصغير اكسبيرت يلعب كانسيلو يلعب على
3: الفوكي لكن أكثر
1: من عمل ما ثلاثة ماتشوات استنى نسكت سنة في كانسيلو رافيت كانسيلو بالدي ما تدي سيتون
2: بالدي خارج
3: هو
1: ما عادش خارج
3: هو الحاجة
2: اي النجم ياخذ مازالوا ماركاتوات محلولين
3: هو نقطة التشابه ولا الالتقاء نتاع الفرق اللي هز الشامبيونز ليغ في اخر خمس سنين ست سنين ولا حتى عشر سنين هي الافكتيف نتاعك قداش ينجم يمنعك مع البنك نتاعك قداش ينجم يمنعك في الماتش في السيزون من ماتش خاطر هو كلهم تقريبا معناها عندهم 38 ماتش في الشامبيونا عندهم تقريبا 30 ماتش اكيد ما فيهمش كلام فما 8 ماتشوات
1: مضروبين
3: ولا 10 فيهم دي ديفيكولتي شكون باش يمنعك ديفيكولتي شنو تلقى عندك لي تيتولار ضربوا تلقى مي فورم نتاع واحد من لي تيتولار دونك باش تستنجد بالبنك باش تشوف باش
2: معناتها ملاعبين ماما بيدري وغافي وفرانكي ديونغ ضربوا ثلاثه
3: بالضبط دونك شكون اللي باش يجيني من البنك انا ولا شكون باش يجيني من البنك باش يمنع دونك برشلون خموا معناها سنا اكثر في البروفوندور وهذه الحاجه حاجه باهيه وتنجم تنقص الماتشوات كما نقولوا راتي سينو المتعه مضمونه هيك الحاجه
2: مع افونتاج
1: باش يسالوك على جوردن واديمي من الافضل
3: اي تو تو جوست كمتفرجين الحقيقه متعه كبيره انك تتفرج في برشلونة لأنه الأدرينالين طالع طول الماتش كأنك تحب برشلونة فما برشا فرص لبرشلونة كأنك ما تحبش برشلونة فما برشا فرص ضد برشلونة دونك تستمتع وتبدأ تستنى في الأهداف للفريق المنافس وهذه الحقيقة
1: تعطي
3: تعطي تعطي كيف كبير في الفرجة أديمي جوردن بيرسونال مو جوردن اللي هو عنده أكثر وظائف تعدد معناته وظيفي أكثر في الإفكتيف معناته تجم تحطه فوتك وتجم تحطه تحت
2: اللي يدروها
3: اللي يقوش معناها هذية أنا واحد من الناس في الركلة أديمي أن تريبوني لي معناها ما فيش كلام تري تكنيك تري تري زيفيكاس وفي الكونتر بريسينج اللي حكينا بكري شوية قوي برشا أن تريبوني لمو لكن التنوع متاعه بارابور الجوردن انا بيرسونال مون
1: لانه اديمي في قدام الكاج اصنع
3: لي بروفيل لي بروفيل تري تكنيك اي تري تكنيك هو اديمي لكن انا نحب البروفيل اللي فيه اكثر تنوع
2: ريغولي اكثر
3: انا نحب البروفيل اللي فيه اكثر تنوع
2: مش ريغولي لا توتافي نورمال كاي مدرب معناها يتمنى يكون عنده جوردن لانه جوردن يعطيك اول حاجه على مستوى الاكيليبر في وسط الميدان ينجم يكون ان كاتريام ميليو ينجم يكون ان ليي دو ديبوردمون ينجم يلعب تحت لاتاكون ينجم يلعب كتسعة اصل معناها يلعب في نيوكاسل كتسعة وتألق عديد المرات وان بلوس معناها لاعب ما عندوش دي زيتا دام يقبل يقعد على البنك
1: يقول لك يا دكتور تور دي مردور يقول لك اللي باش يكون حاضر في مارس وافريل هو اللي باش يهز
2: الشامبيونز ليغ
1: مازال بك مازال في بداية موسم يقول لك ارسنال
2: أرسنال تري سوليد الحقيقة معنى هذيك هي دون لا كونتينويتي الفريق اللي قاعد يخدم عنده سنوات عديدة مع أرتيتا اللي لقى ماتوريتي كبيرة من أوت عم ناول وسورتو كونفيرم عم ناول سوليديتي ديفونسيف كبيرة لكن بارابور على عم ناول ولا أكثر أجريسيف ولا يخلق أكثر فرص البارح 27 تسديدة على على على نابولي مش كل
1: بونتو
2: بونتو ديغارد وبارابور اللي كنا نحكيو فيه على البرس على البرسا لا ميم شوز زادت برونو جيماريش في الوسط زادت سوليس في الوسط معاهم ما تنساش مازال ميكيل ميرينو معاهم زوبي مندي معاهم ساكا معاهم المدويكي معاهم لوديغارد
3: عندهم مشكله كان في الفينيسور
2: هافيرتس هافيرتس
3: شويه
2: هافيرتس
3: جوكريس لتو ما وصل للسموم
2: ما هافيرت في الماتش امبورتون
1: كالفيوري على اليسار
2: كالفيوري انكابيي ورا عنده في بالك الارسنال الفريق الوحيد في العالم عنده 8 اكسيو يلعبوا الاربعه التالي وما 8 اكسيو يلعبوا الاربعه يلعبوا دونك بين وايت يلعب على اليمين
3: ويلعب اكسيال
2: ويلعب اكسيال كالافيوري يلعب على اليسار يلعب اكسيال انكابي يلعب اكسيال ويلعب على اليسار
3: وعلى فكره
1: دكتور كلهم قوافر
2: موسكير يلعب على اليمين زاده كيف كيف
3: وعلى فكره دكتور تو
2: علاش قدموا لويسكيل يلعب في الوسط
3: البروفيل هذا داير تو في عالم سكاوتينغ تقريبا ولا معناها مطلوب بصفه
1: كبيره
3: كبيره.
2: شكون الجمعيه الاخرى؟ يجي يقول لك الجمعيه الاخرى شكوني
3: شكون
2: سيكوسانوف سنترال رابالي مينو غوارديور سنترال رابالي.
3: الكل تو في العالم اوروبا كامله نحكي اوروبا كامله يحبوا يحبوا اكسيال
2: بروفيل بوليفالون
3: اكسيال
2: اي صحيح
3: اكسيال ونجم يلعب لاتيرال هذا عن بروفيل تري دوموندي وتو داير حتى في الليجان تشوفهم في الاي دي 7 ولا اي يو 20 تلقاهم موجودين برشا ينجم يسوري الجليرول هذو مقبل مثلا 10 سنين تالي كان لوجو على الاكسيال نجم يلعب سنتينيل معناها يخمو في الاكس نتاع تيران تو تبدلت اكثر
2: يلعب دوز
3: تبدلت اكثر تو الرؤيه
1: الاتليتيكو تنهزم مع ليفربول بون باركولا لعب البارح ولكن ما كانش بالوجه المنتظر لكن الأول مباراة كأساسي بالنسبة لي في صفقة قياسية كمان ها باريس بعته برشا فلوس هذا
2: باريس وهو اللي ثلاثة جورات الأخرين
1: وهو اللي حاب يمشي كمان زاد
3: أنجون وبارابور العمر وبارابور الإيماج اللي عنده زاد والسي في زاد
2: وبارابور على الألقاب
3: ما
2: كانش تيتولير وما يسواش لا فالور مارشاند هذيك
1: معناها باريس تيتولير في ليكيب دو فرانس في كوب دي موند
2: مش ديما لعب كيلكو
1: ماتش لعب قبل ديزيري دوي في المباراه راح الصحه
2: كيلكو ماتش اما في باريس معناها لا بليبار دو تون يلعب كفارا ويلعب دوي ويلعب ديمبيلي في الكاترو تروا خاطر ثلاثه في الوسط مي هو انوفو باسا مي خاطر باعوه للانجليز دونك اوتوماتيكمون ماك تعرف تكسير لي شيفر الكل مي باركولا مونافي حتى انترانسيكمون في الفينيسيون في الفينيسيون وحتى في صناعة ليزوكازيون جاكبو مش بعيد عليه وار خير منه بارفو
3: هو مش بعيد عليه لكن نرجو نفس
1: الوقت جاكبو خير من باركولا
3: جاكبو عمليه مثلا جاكبو عمليه تعدى بريود تقريبا باركولا
1: يسوي مين
3: شويه ما فماش هي. تقريبا هذيك هي المشكله علاش قلنا بكري
2: حتى باركولا ماهوش يزيد
3: وسيا في كاس نعرف لكن عندك تحط معناها كونتكست نتاع منافسه في وسط التدريب
2: باش تعمل فرد
3: باش يوليو الزوز كل واحد
2: ما فما الاخر فما نجوما
3: اي وفما حتى مينيوز وفما
2: لا مينيوز مش يرى الاخر نحكي على اليسار هذوما كلهم يلعبوا على اليسار
3: فما
2: جاكبو وراه نجوما ومش يرى الاخر فما مينيوز وراه كيزا سوديزون وفما فيرتس وسوبوسلاي ومعناها
3: في الاخر بالكل دوك في الاخر بالكل انا كنحط افكتيف في كونتكست نتاع منافسه كبير
2: أيوه
3: نحط ديما الاخر في جورته
1: ما كاسحه ليفربول قدام مع عوده ايزاكا
3: هي في الاخر بيان سور ليفربول في اخر سنوات معناها ممتازه ماتش معناتها كانت نعلقوا على ماتش البارح مش نحلوا نعلقوا على ماتش على ماتش
1: عندي سؤال
3: اي باهي ان بون ماتش معناتها من لي دو زيكيب ما فماش كيما نقولوا احنا اغلاط كبيره منا ولا منا الاهداف اللي تسجلت الحقيقه
2: بون ماتش اراوخو يطلع يعطي تالونا ايه ما كانش يعملها في البرسا
3: وعطوا له بوست عطوا له بوست يشكروا فيه الحقيقه المستويات هذه الحقيقه والله البارح سالت سؤال في القهوه الحقيقه السؤال بالنسبه لي الشرعي
1: ومشروع
3: جدا يا اخي احنا على زواراتنا وناسنا اللي تخدم في الكوره واللي تتبع ما تفرجوش في الماتشات هذوما يتفرجوا السؤال نتاع المواطن هذا علاش ما نجموش نعملوا شويه من اللي يعملوا فيهم
2: فما خليته
3: فما برشا حاجات منهم لكاليتي
1: عندنا لاعب تونسي وحيد يلعب في الشامبيونز ليغ الليله يلعب على غرام مالوريزمون لاعب تونسي وحيد يلعب في الشامبيونز ليغ ثاني موسم على التوالي لاعب تونسي وحيد
2: ان شاء الله يبدا مش خاطر مش قاعد يبدا برشا المباريات
1: ان شاء الله
3: ماتش ماتش ماتش ماشي على وانا واحد الناس في كل مره نتصل بيه نقول له معناها حاول ماكسيموم بوسيبل ما تأيسش كل مره نقابله ولا
1: ما تأيسش
3: خاطر المنافسه
1: يتسمى يلعب بارابور عمني
3: المنافسه راهي شديده وشديده جدا وراه هو يشتهد
2: وكل مره كان قريب من ايطاليا راهو كان قريب من اودينيزيو من جنوا
3: في مره
2: كانت مليون
3: يلا لكن ان شاء الله نتمنى انه يلعب ونتمنى ولكل عام نخرجوا برشا ملاعبيه باش في 5 و10 سنين نلقاو عندنا 4 و5 ملاعبيه يلعبوا في الشامبيونز ليغ
1: خونوستيك مباريات الشامبيونز ليغ الليله بون بليتو بعد اقل من ساعه غير بعض روما في ضيافه فينيرباخش
2: 2-2
3: روما
1: ما غير تحليل ما عندنا
3: روما
1: سكور كوركت
3: 3-1 روما
1: ديما سكور كوركت بيز في اندوفن شختار دونيسك
2: 3-1 بيز في
3: 1-1
1: باه فقط نشوفوا على غرام اسكو يلعبوا ولا لا شوف لنا وسيم
2: يبدا تو
1: هاي خاطر يبدا تو تنجم يكون هبط التشكيله بايرن ميونخ بودو غليمت
2: 5-1
1: بايرن ميونخ بودو غليمت
3: 2-1
1: 2-1 كومو لأول مرة في الشامبيونز ليج لايبزيج 8 متاع الليل حتى البايرن 8 3-1 ليكم سيكون انتصار تاريخي لكومو. اي
3: على على ما واش باش يبدا في في الماتش نتاع اليوم كومو
1: لايبزيج
3: كومو لايبزيج 2-1 لكومو.
1: مانشستر يونايتد يعود تشامبيونز ليج يواجه
3: صباح باكو
1: صباح باكو الاذربيجاني فريق يايا توري
2: 4-1
1: مان يونايتد
3: تثبلش
1: سلافيا براغا تشيكي
2: توري سلوفان براتيسلافا
3: براتيسلافا
2: مدرب تاع صباح ربح في كيف غاليه دي مليون مشى يقرا في لونجلتير
1: امبارح خسر 6 مع بيزي
2: اي خسر 6 امبارح تاع سلوفانيا يا
1: نادر اليوم
3: المدرب تاع صباح الليتواني
2: الليتواني ربح في كيف غاليه دي مليون
1: كملوا سلافيا براغ لونس 8 تاع الليل
2: سلافيا براغ في تشيكي 2-1
1: في براغ
3: 1-1
1: شكرا دكتور صادق حبيش شكرا وسيم
3: قبل
1: الاسبوع القادم ان شاء الله غدوه يجينا نيس على قدر بوزلبان
3: جوست نحب نوجه تحيه للولاد اللي اليوم اجرى عمليه جراحيه نتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل
1: نشكرك لانك جيت
3: والعائله كامله الحقيقه انا سيزوني اللي انا نجي دونك نوجه تحيه كامله ان شاء الله ان شاء الله لاباس
1: شكرا الحقيقه كيف كيف نتمنى السعاده الدائمه لخويا عمر اللي نعرسه بين الليله وغدوه ان شاء الله ان شاء الله نقول له بدو بتمام وان شاء الله ربي يهنيك عمر خويا الصغير هذاك عباره ولدي دونك فرحان فوق ما تخيل انت. ميرسي بوكو ناس اللي تابعونا نرجوكم غدوه ان شاء الله في داتا فوت ديجيتال ويف ثم الاخبار ثم ناس الديوان مع سامح مفتاحها
6: داتا فوت
7: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: اريدو طور عالمك
9: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
10: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان اف ام. Ils sont venus mais ils ne sont pas tous là. العائلة الجديدة لشركة أبل الآيفون الجديد وبعض مشتقاته تم تقديمهم رسميا البارح 9 سبتمبر 2026 وأهم حاجة في الكينوت الأخيرة هي تقديم الآيفون ديو أول سمارتفون بليابل أبل بعد 7 سنوات كاملة من خروج لسامسونج فولد فليب. حاجة أخرى شدت الانتباه هي غياب الآيفون 18 كلاسيك و 18 او وأيضا البديل الآيفون اير واللي حسب التسريبات باش يكونوا مخصصين لربيع 2027. أبل قدمت إذن 3 هواتف أو دو جاما الآيفون 18 برو و 18 برو ماكس و الايفون بليابل لو ديو وشركة كوبرتينو قسمت ساقام ان دو فاق الموديلات الغالية في شهر سبتمبر والموديل ابوردابل في الربيع اي باش يقع تقديم الايفون 18 و الايفون 18 او والاير 2 في شهر مارس او افريل 2027. الايفون ديو عنده دي بور اروندي و ان فورما باسبور و ان كاميرا فيستام كاشي وراء الشاشة اللي طولها 5.4 بوس وقت اللي تبدأ مسكرة والهاتف الجديد باش يعتمد كليا على الاسم ويمكن اقتناءه منذ 23 اكتوبر المقبل وسومه باش يكون 2039 يورو للفيرسيون 256 جيجا اوكتي واللي بريكوموند يبداو نهار 16 اكتوبر. زوج هواتف الاخرين هي 18 برو و 18 برو ماكس يتشابهوا برشا للجيل اللي سبقهم لكن يعتمدوا اكثر على ذكاء ابل الاصطناعي والاسعار باش تكون 1479 يورو لل 18 برو و 1629 يورو لل 18 برو ماكس واللي بريكوموند يبداو نهار السبت المقبل واصدر الهاتف باش يكون يوم 18 سبتمبر 2026. البارح زاد في بلادنا وقيمت تظاهرة عالمية وهي قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 في ياسمين الحمامات بحضور عديد الضيوف المختصين في المجال من صناع قرار وممثلي الحكومات بتنظيم المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ICTO ووزارة التكنولوجيا للاتصال التونسية. كان شعار القمة هو مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة ومن المحاور الرئيسية للتظاهرة إطلاق مؤشر مستقبل AI وهو مؤشر إقليمي لقياس مستوى نضج الذكاء الاصطناعي ومدى جاهزية الدول والمنظومات تبنيه. شفنا زادة تحاول أويل في إطار إقليمي لربط القيادات والخبرات النسائية في المجال لتفعيل لغول دون التكنولوجيا ميرجانت وكان أيضا واحد من أهم المحاور الصحة الذكية لبحث والتوظيف الانتليجنس ارتيفيسيال لتعزيز السيادة والرعاية الصحية العادلة والشاملة. ثم تم تناول موضوع منصة لربط منظومة الذكاء الاصطناعي بقطاع الاستثمار وبناء شركات فعالة عبر منتدى الاستثمار العربي. هدف هذه القمة هو تعزيز القيادة الإقليمية في مجال الانتليجنس ارتيفيسيال وترسيخ طور الحكومة الرشيدة وتسريع الابتكار والاستثمار وتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى مبادرات وحلول قابلة للتنفيذ والتوسع وضمان أثر شامل ومستدام للذكاء الاصطناعي بما يعزز التنمية ويضمن استفادة مختلف فئات المجتمع والقطاعات ذات الأولوية. عالم الحيوانات مازال ليومنا هذا يحتوي على عدة علامات استفهام، والإنسان يملك آلاف التساؤلات ويصعب عليه إجراء تواصل مفهوم وواضح مع عدة كائنات تتعايش معنا على كوكب الأرض. الانتليجنس ارتيفيسيال يمكن أنها تمثل الحل الجذري لهذه المعضلة وتسمح للبشر من التواصل الفعلي مع الحيوانات وإمكانية التخاطب الواضح والمباشر مع آلاف الأنواع من الطيور والحشرات والثدييات وغيرهم. منذ عشرات السنين كان حاولوا البيولوجيست أنهم يفهموا معنى كل صرخة وصوت يصدره الحيوانات، واليوم الذكاء الاصطناعي يمكن ربما كسر الغموض والبوح بكل الأسرار التي تخفيها هذه الحيوانات. أهم الاختبارات كانت على الفوكاليزاسيون كومبلكس لطيور الديامون موندارين والسوري أفريكان، واللي يتميزوا بصياح ستاتيك ديناميك ويستعمل لتسمية أفراد أو مواقع بناتها. رغم تقدم هذا، فإن عدد خبراء يحذروا من المخاطر الأخلاقية كما التلاعب أو الاجتهاد الناجم عن التواصل البشري الاصطناعي. ولحد الآن الافيكاسيتي دو لانتيليجونس ارتيفيسيال في هذا الميدان ما زالت تري ليميتي، لأن لغة الحيوان معقدة جدا وتحتوي أيضا على دوتخ مود دو كومونيكاسيون كيما حاسة الشم. ومازال شوية وقت باش يتحصل الإنسان على اون ابليكاسيون اللي ترجم كلامه لمواء خطط أو تغريدة عصفورة. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على ديوان اف ام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
11: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
12: أريدو طور عالم
13: ديوان فام على فرد موجة.
14: آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم.
15: L'essentiel de l'info. Flash News.
16: موجز الخامسة ديوان فام. عسلامة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن جاهزية الحماية المدنية في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم وغدا الجمعة. والمشري يؤكد إعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها تقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، خاصة وأن التوقعات الجوية المنتظرة تشير إلى إمكانية تسجيل كمية هامة من الأمطار تتراوح بين 40 و60 ملم في ولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى، لتشمل في وقت لاحق ولايات نابل وسوسة، ويمكن أن تصل إلى 80 ملم بولايتي باجة وزغوان. في سياق متصل ولتونس، رئيس اللجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة يدعو المواطنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك نظرا للتقلبات المناخية المنتظرة بداية من مساء اليوم وتبعا لإشعارات المعهد الوطني للرصد الجوي. كما شدد ولي تونس على ضرورة الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تجمع المياه وعدم المجازفة بعبورها في حالة جريانها، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وعدم ملامستها أثناء تساقطات. الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية تعبر عن انشغالها إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع وما تسببه من ضغوط على قدرتها على تمويل عمليات التوريد والمحافظة على مخزونات كافية مع تسجيل نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية. إلى شأن الدولية، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي تمكن من مساعدة أكثر من 1600 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز، كما سهل نقل ما يزيد عن 800 مليون برميل من النفط الخام.
15: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوا في سارية كل حد من العشرة نص الليل
1: في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5

0: المتابعة سيسر ويحكم خاصة في ثنية نعرف وقاعدين تسمو فينا برشا مناطق برشا ولايات فما أمطار وسيول سيسر وإحنا نسكل واتباعا نشوفوا الوضعية في أغلب الجهات التونسية الجميلة جدا. نادية في الإخراج الوجه اليوم وجدان معنا في الإخراج الرقمي نعود نقول لها مبروك التألق والنجاح وجدان وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب. سامح مفتاح من قدم الميكرو سيد عميد توفيق ديدي مساء النور مرحبا
1: أهلا بيك سامح
0: أهلا وسهلا سيد عميد
1: جسوي خلق دون الوياد فرحانا
0: صحيح
1: صح المطر هذه راهي عندي أنا حاجة خارقة العادة وهامة ياسر أولا الدنيا حاسة في بالك الزيتون كان حاس على الأخر نقص الأمطار والصيف اللي تعدى يعني باش يتنفسوا الأشجار باش يتنفسوا النباتات باش تنفس اثنين الحرائق باش تقف لأن يعني المطر صبت في البلايس اللي اشعلت فيها النار لكن البلايس اللي هي معناها فيها غاباتنا جبال خمير وكاف إلى آخره دونك المطر هذه راهي باش تبرد الغابة ويتبعد علينا شباح الحرائق. ثلاثة الأرض عطشانة يا سماح عطشانة لأقصى الحدود راي الناس كانت تعبت 500 متر وتلقى الماء ولا هاتوا 120 متر و180 متر و200 متر المطر راهي خير نتمنى يا ربي باش يا ربي يرزقنا ويروينا وما نسمعش كي نحل الوسائل الإعلام هانا غرقنا هانا ترى شنو جاه ربي راه مطر المطر ما يقولوش على هك المطر يقولوا ربي معنا أنعمت فزد وربي زيد سقينا ما بدوش نغوثوا بداوا تو اسمه حلو تو شوفوا بعد هاو يبدو صوروا في قلت ماء ولا مجرى تاع ماء وتقوم القيامة كأني آخر الدنيا المطر هذه نتاع الصيف ما تقعدش هاو نقول لكم من هنا العشر التعليم عشت قاحة نكتة بالاختار زاد
0: باي ومن هنا العشرة نتعليم سيسر وإحنا الناس الكل نتابعوا خاصة البلاغات نشوفوا شنو اللي صاير إحنا شوي خلي يكونوا معنا مراسلين في الجهات نشوفوا معهم آخر التطورات بعد الأمطار هذه خاصة في بيجا والسليانة وزغوانة شفنا برشا فيديوهات من بيجا من سليانة من زغوان دونك يكونوا معنا مراسلين نعرفوا معهم آخر التطورات لكن قبل مرصد المرور يحذر من الأمطار والسيول
2: وفي هذا الإطار المعهد الوطني للرصد الجوي أسند اللون البرتقالي إلى ولاية تونس الكبرى وزغوان وبيجة وهو مستوى يقظة يعكس درجة انذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية تسجيل كميات مهمة من الأمطار تتراوح بين 40 و 60 ملم بولاية الكيف جندوبة سليانة وتونس الكبرى على أن تشمل لاحقا نابل وسوسة فيما قد تصل الكميات إلى 80 ملم بولايتي بيجة وزغوان وين أكد زيدا رئيس الإدارة الفرعية للعمل والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدمة خليل المشري اللي جاهزية الديوان بلغت أعلى مستوياتها مع توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة اليوم وغدا. وضح إلي الحماية المدنية أعدت خطة استباقية لتعزيز المناطق المعنية بالتقلبات من خلال دعمها بالتجهيزات والموارد البشرية وفي نفس الإطار المرصد الوطني لسلامة المرور دعا كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد تزامنا مع التقلبات الجوية المنتظرة واللي تنجم تتسبب في أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الولايات كما ذكرنا. تحياتي لأصدقائنا الكل يسمعوا فينا.
0: واضح نورس شيخ تكون معنا مدام سامية مسعود لتقديم آخر المعطيات. دكتورنا ابن سينا أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا سامية. أهلا بدكتور. تحية سيد العميد لاتكيست محمد نوروز هاني نادية والوج الوج معنا اليوم جبت شتاء وجيت عقوبة أخضر
4: لابسة بالأخضر
0: جيبة
3: 19 المعدل جابت وإن شاء الله إن شاء الله الأمطار هذه تكون طالع خير وموسم فلاحي بشر بالخير إن شاء الله والأهم من هذا يلزم نعرفه نستغله ونستعمله الأمطار هذه اللي هي هبة من عند ربي سبحانه معناتها يلزم نعرفوا نستغلوهم ما يمشيوش كلهم في الوديان وفي البحوثات هكاك حدا مزقوهم معناتها فهمت دونك ان شاء الله ان شاء الله نعملوا سياسه معناتها كيفاش فينا نشوف ونعيشوا في شح المياه توا فهمت ان شاء الله نعملوا سياسه تكون ناجحه لاستغلال مياه الامطار ان شاء الله.
1: من عم ناوي السليم يقول في كلمة هذايا
0: مرحبا بك
1: على الاستراتيجيه القادمه الامطار نقلت ولد في الوسط راهي الكميات الهامه واحنا ما عندناش سدود فيها
0: كان اول ما نتحدث على تنقيل السدود
1: تغيرت
0: برشا هكا قلنا كيفاش من بعد كيجيو الخبراء قالوا
1: يمشيو للقصرين وقفصه ونعملوا سدود في القصرين وقفصه سيدي بوزيد ما فيش سدود
3: يظهر لي قالوا ما تجيش الحكايه الخبراء يظهر لي
0: لا قالوا ممكن لكن مش بالطريقه اللي موجوده تو مش بنفس طريقه السدود اليوم لكن قالوا لا يلزمنا طريقه جديده
3: وتولي ممكن الطريقه كي نوضز تنقص التغويف على الامطار
0: مثلا
1: خاطئه عتي فيني
2: انا نقصت من اللي دخلت السيزون الاولى
1: راني
2: فرحانه ثلاث ست ولايات اللون البرتقالي
0: انا فرحانه
3: ما ترشش عشتي على
1: سامحني الصين عملت السودو تحت الارض. لا مش قلت لك الصين تقنيه جديده قال لنا ما خلينا ننوروا العباد معناها غير ممكن هذه عندنا احنا. اما راهي الصين عملت سودو تحت الارض
0: راجعين هذا كل خطر عنا تليفون راهو يستنى هاني الابراهيمي. اهلا وسهلا مرحبا.
5: مرحبا سميح. مرحبا بالناس تسمع كل الناس ديوان وديوان وكل الفريق انت محمد نور سيد عميد ودكتور ووجدان وكيف كيف ناديه. انا حاجه اخرى كلمه صغيره واحده انه الامطار هذه هم حكاوا على السدود وسيد العميد حكى على انه العشره مش وقت حتى شيء جست متعوا بالامطار وزاد الفلاحين اكيد باش يفرحوا برشا بالامطار هذه وان شاء الله يا ربي تكون هكا بدره
0: مطره
5: خير وتنقص لنا سميح زاد من الحراره نتاع الطقس لانه مازالت راهو سخانه زاد الايامات الجايه ان شاء الله.
0: صحيح وفما حرائق الامطار هذه تنجم ترحمنا من الحرائق. محمد سعيد فنان نهارك سعيد
6: اللي

0: حبيبي حبيبي
1: هيلة
2: حبيبي دكتور
0: شو أبو وديع
1: شحري لك محمد سبع لبس
2: سبع الحمد لله مرحبا سماح سيد العميل دوك إني
3: إني
2: إني اللي ديما عامل فيا كل يوم أنا مش مشكل
1: قدوة نحكي ولا هيني شعب
2: نورز والكاتبة وإن شاء الله نعدي ساعتين محليها مع بعضنا
1: ساعتين هتفين سيسو روحكم خاصة في الكياس اللي كراها بدينا نشوفه في الفيديوهات فما بيت تسأل على التنوير العمومي قلوين فما بيت قالت راو فما حركة مرور متوقفة دونك نسيسو روحنا نسكل ومرصد المرور اللي كان حذر من الأمطار والسيول وبلغات متتالية لمرصد المرور مشكورين معنا سيدة مديرة الاتصال بمرصد سلامة المرور مدام سيميا مسعود مساء النور مدام سيميا مرحبا بيك
4: أهلا بيك مدام سماح ومرحبا بكل مستمعي راديو أنا سام وضيوف كثيرة
1: مرحبا بيك مدام سيميا تحذيرات مرصد المرور من الأمطار والسيول ممكن شو تنجم تزيدنا على الموجود في البلاغات مدام سيميا
4: أكيد هو الحقيقة هو ديما احنا نقوله كما سياقة في وضع انه فما موجود مطر مش كما سياقة في الطقس العادي دونك هي راي تختلف والحقيقة وأبسط غلطة نجم تكون عواقبها خطيرة دونك هذاك علاش المرصد الوطني سلامة المرور يدعو السواق إلى مضاعفة الانتباه والتركيز التام أثناء السياقة والتقيد بجملة من النصائح باش نوصلوا تامين أكيد وأول حاجة وقبل الانطلاق ما ننساوش واللي نورمالمون رانا بدينا وركزنا معناها عليها اللي هي صيانة العربة نعرفوا اللي الحقيقة لسوي كلاس مهمين جدا في الطقس اللي يبدا كيما هكا دونك ديما ناكدوا ونعاودوا اللي العبيد ماذا بينا اول حاجه تبدا بها سورتو توا اكريتو معناها الطقس كيفاش تودانكو تقلب دونك ماذا بينا الناس الكل تتفقد لسوي كلاس نتاعها تتفقد مستلزمات السلامه في السياره نتاعها كيما حقيقة العفيت الاوليه كيما المثلث العاكس او كاو نتاع عطب معناها يصير في الطريق دونك نحبوا نتوجهوا لهم زيد نقولوا نقصوا من السرعه
1: اي ويتفقدوا الضوء زيد مدام سامي هذول يا خاطر الضوء يولي مهم جدا في الامطار
4: اكيد اكيد معناها عندنا الضوء والسرعه العجيبي هذوما حاجات يلزم معناها نتفقدوهم ديما كيلكو سوا الطقس هو يلزم تتفقدهم خلي هذاك اني فما مطر والا معناها تكون الكياس يزلق دونك ماذا بينا اول حاجه نقولوا لهم خاطر الطريق المبلول يتسبب في
1: نقص السرعة
4: أي فقدين السيطرة عليها وبالتالي السرعة يلزمها تكون مناسبة مع حالة الطريق والرؤية زيك حاجة مهمة برشا هي مسافة الأمان ترك مسافة الأمان ونعرفوا اللي مسافة الأمان تتضاعف وقت لبدا المطر السوق يعني أنت إذا كان كنت تجري في 80 ما عادش فيك 40 معناها متر إنك مش نجم تقف راو يلزمك في ظروف المطر حوالي 80 متر بينك وبين السيارة باش نجم معناها في ظرف انك تقف تودانكو ما تصيرش معناها ثلاث سيدان اكيد ونحبوا ناكدوا كيف كيف على عدم استعمال في الجوال اثناء السياقة وهو الحقيقة يشتت التركيز والانتباه معناها في اي مجال خاطر وقت تصب الشتاء ما تعرف الرؤية تتقلص والسيق نجم عليه ما ينتبهش حتى هو شاد التليفون حتى لكلمة رجل سائق دراجة نارية نعرفوا اللي برشا ناس معناها يتقاسموا معنا الفضاء المروري دونك هذاك علاش حبوا نقولوا لهم عدم استعمال في الجوال يعني راهو التليفون ينجم يستنى اما الطريق راهو ما يستناش معناها في اي لحظة ولازم كليانين واحترام الاولوية استعمال أضواء التقاطع وأضواء الضباب وقت تكون الرؤية غير واضحة في النهار والليل وراي السياقة وقت الشتاء لازمنا نتفاديه قدر الإمكان أكل فرم للمفاجأة أكل فرم بريسك ما وقت توقفات المفاجأة خاطر كيما قلت لك الطريق يبدأ ليس دونك فاسيل ما الكياس يبدأ ليس فاسيل ما راي الكهرباء تزلق ديما نحبوا ناكدوا ونعاودوا ردوا بالكم بربي لكلمة رجلين سواق الدراجات النارية خاصة ان سواق الدراجات النارية كيبدا لبس الكاسك المطر معناها تولي كرازيز نتاع المطر اللي كيخلي له رؤية مش واضحة دونك مش نعطيهم المساحة الكافية الوقت الكافي نوسعوا بالنا معناها في الطريق ومن هدايا حاب نأكد على سواق الدراجات النارية بإلزامية إشعال الضوء بالنهار والليل، وهذا رو إجباري حسب الأمر عدد 151 وإجبارية ارتداء الخوذة مش تحميك من أي مخاطر. أكيد كما نعرفوا اللي وقت المطر تبدأ غزيرة أحسن حل هو إنك تستنى في أماكن مكان آمن، معناها أما إذا بينا نبعدوا على توسكيير جر أكل علامات الإشهارية، نبعدوا على الفوتون تاع الضوء، سخطوا إني توا تنبيهات معناها إني موجود مع المطر ثم هبوب رياح، دوك ماذا بينا نبعدوا على الحكايات هذه اللي تنجم أنت تبعد على المطر وتشكل أخطر على روحك وحتى وأنت واقف. نحب زادة كيف كيف نحب نتوجه لك الناس اللي باش تمشي سفرات طويلة، نعرف أنك تصب تعمل رطوبة من داخل في السيارة، دونك يولي فما ضبيط على البلور الأمامي ويقلل الرؤية. وقتها من ضروري الحقيقة هو تشغيل مكيف الهواء، وحاول حتى حلو شوية نفس شوية الكهرباء باش يدور الهواء باش ما يصير لك شكل ضبيب هذاك اللي يخليك مهمش. فما ناس ما عندهمش اللي يتنحي الضبيب من داخل دوك يقعد مهمش يمتح، وهذا كل ينجم يشكل عليه خطر. جنبه بيرك المياه سختوك الصغيرات الشباب اللي راه بركة متاع مياه يحب يليس هكا يحب يتعدى عليها، راك تنجم تفقد السيارة متاعك توازن متاعها وتفقد السيطرة عليها. كيف كيف الظروف الجوية هذه الصعيبة واللي مازلنا باش نتعداو بها حسب المركز المعهد الوطني للرصد الجوي، معناها مازال التقلبات متواصلة حتى الغدوة، نتجنبوا الطرقات السنوية الغير مهيئة للجولان. فما ناس اللي تنقص قصة عربية كما نقولوا احنا ولكن هذيك راهي ما تكونش آمنة للسياقة. والأهم من هذا الكل ما تجازفوش بعبور الأدوية
1: الأودية
4: ومجاد المياه. تعرف اللي يتصب المطر بقوة منسوب المياه يرتفع حتى ولو انت عندك السيارات تقولوا احنا العالية، ما تجازفش لاني ما تعرفش الخطر اللي موجود، ما تعرفش نجم معناها حفرة انت ما ترهيش الويد هذيك القصير ومنسوب المياه يرتفع نجم تصير لك كارثة معناها. دونك هذيك عليك ديما نحبوا نتوجهوا بالنصائح هذيا. كيف كيف
1: مهم جدا طبعا
4: المجازة الممنوعة والمجازفة زادة كيف كيف بالمجازة حتى ولو طريق معناها الإشارات تعطيك إنك تتجاوز إذا بيك تأكد من الطريق آمن، لأني راهو المطر ديما تخلي العبد مهمش
1: تغلط
4: ما يركزش بالكدي في الطريق. دونك هذيك علاش حبوا ديما نقولوا لهم معناها ما تستعجلش، راهو معناها حياتك أمانة عندك، نقص من السرعة، ابعد على التليفون، كبر مسافة الأمان، خلي بالك من المترجل والدرجات النارية، وخاصة في وقت الشتاء سياقة مش مسابقة باش نوصلوا قبل غيرنا، سخطوه فما ناس تبدأ تجري وقت المطر تصب. مثال شو وسعوا بالكم ناس كل تخلط، أما المفيد إني نخطو
1: لبس
4: أكيد لأني الحقيقة تعرف اللي معناها فما ناس تستنى فيك وانت هز عائلة معاك راي امانة وراو السلامة في الطرقات راي مسؤولية مشتركة.
1: وهو كذلك
4: ما بين الناس اللي متقاسمة الفضاء المروري كل كيف كيف زاد المترجل نحبوا نوصيوها كان يسمع فينا ردوا بالكم ما تجازفوش اني تقصوا كل معناها طرقات السيارة والا طريق تكون فيه سرعة كبيرة، خليك معناها امن قص من المجال من البلايص اللي يلزمك تقص منهم، نعرفوا اللي فما الباساج في طاق وفما كيف كيف الباساج العلوي اللي هو تطلع على القنطرة معناها نسيت نمشي مسافة نزيد مسافة صغيرة ونأمن روحي وما خليش روحي معرض للخطر كيف المتقاسم معي الفضاء المروري اللي نجم يكون هو يسوق بأمان ولكن انت تقص عليه تدنكوت تصير كارثة كبيرة. دونك ديما نحبوا نوصي ونعاودوا راهو السياقة وقت المطر مش كيما السياقة العادية سختوه في لومبلوتياج، وصعوا بالكم نتكل راهو
1: نتكل
4: نوصلوا لباس كي انتم ما تعملوا على وعيكم بالسلامة المرورية.
1: شكرا جزيلا مدام سمينة. السؤال الأخير، لو صارت مشكلة ولا فما أرقام ينجموا يكلموا بهم التوانسة المرصد الوطني لسلامة المرور؟
4: أكيد هو عنا أرقام النجدة بتبيعة موجودين، عنا الرقم 197 199 193 ورقم الحماية
1: 198. دونك نكلموا الارقام تاع نجده هكيكا لطف عليكم، احنا نسبقوا الخيره ما كيما قالت لكم مدام ساميه راو. الحذر الشديد واجب جدا. شكرا جزيلا مره اخرى مدام ساميه مسعود رئيسه او مديره الاتصال بمرصد سلامه المرور على كل هذه النصائح. باش نمشي واحنا تو مباشره للباجه، معنا زميلنا مراسل ديما نفهم بباجه محمد عزيز التوجيني. مساء النور محمد عزيز.
0: مساء النور سماح.
1: مرحبا بك عزيز.
0: ولكل مستمعي ومشاهدي اذاعه الديوان ولكل حاضرين معك في الاستوديو.
1: مرحبا بك عزيز. شنو الاوضاع في باجه خاصه وانه شفنا بعض الفيديوهات اللي الحقيقه الناس مفجوعه شويه في باجه؟
0: في سماح كيف كنت تحكي ما بدايه نزول الغيث النافع في ولايه الشمال الغربي وتحديدا يعني في باجه، في جندوبه، في سليانه، في ديانه الكريب، في بعض المناطق. بالنسبه لحد الان ما فهمناش حتى حاجه تشكل خطوره.
1: الحمد لله.
0: تصور في كل شافت البلاغات واجتماع لجنه الكوارث اللي كان الاحتفاع، ايضا تحذيرات الهلال الاحمر التونسي لباجه اليوم اللي يعني اصدر جمله من التوصيات خاصه للعباد اللي تسكن المحاذيه للاوديه ومجيري الاوديه والمناطق الجبليه. تقريبا توا يعني برغم انه فما كميه نتاع امطار قاعده تنزل سماح، لكن الدنيا مازالت سخونه شويه في المناطق هذه، يعني فماش طقس بارد برشا. قاعدين نشوفوا في شويه رعد، فما امطار حاليا، الوضع تحت السيطرة. ثم بعض الفيديوهات المتداولة حتى في سليانة ثم شوية أمطار، لكن لا ما تشكلش حتى خطورة في الوقت الحالي. الأمور طيبة إن شاء الله، ربي يرحمنا ويرحم بلادنا، الناس الكل نستحضر أرواحنا وإن شاء الله العام ثابت كما نقول.
1: وان شاء الله العام سبعه. شكرا جزيلا محمد عزيز التوجيني. يقول الامور لاباس، ما فماش داعي ممكن للقلق الشديد. شويه خرجت باش نمشيو لزغوينه، نتهناو على اهالينا في زغوين. عميد في كلمه يلا.
3: الكلام اللي قلت لكم راه المطر هذه مطر الخير، ما فماش خطوره. سير خطوره راه تعرف وقت نتكلم الخطوره، نتكلم على 100 ملم فما فوق. هذه 50 و 60 و 40 في الوقت هذا والدنيا شايحه، راهو في لحظات تاخذها الدنيا في انتهاء. تشوف انا قلت لك بعد شويه ما تلقاش حتى اثر المطر، لاني الدنيا عطشانه. راهو عدينا صيف، لطف يا ربي صيف الله لا عاد يعيده. رانا عدينا 13 يوم عمرها ما صارت في تونس، 13 يوم ما بين 45 49 عمرها ما صارت في تونس. كل شيء جف، النباتات تاخذ ماء، الاربع مليارات متر كوب اللي يهبطوا زوز منهم تاخذ من الارض. راهو هذاك علاش الارض عطشانه وتحب على الماء. اذا مثلا مش خطوره، وان شاء الله تعدى لاباس، وان شاء الله الناس اذا يعملوا عقولهم باش يلوحوا في رواحهم. فهمتي؟ خاطر ثم برشا عباد توا الناس كل حضرت المرصد نتاعنا، حضر الميتيو، حضر الميتيو
1: المدنيه،
3: كل حذروا
1: حتى الولايات تاع ولايه تونس.
3: البلايص اللي فيها مجاري تاع ماء قويه وهابطه يعني بعد عليهم هكا. هو حكايه نتاع ساعتين، ما نجموش نصبروا ساعتين. المطر حسب يعني المعهد الوطني للرصد الجوي قال لك راهي بسويعات معدودات مش هروح، وغدوه باش تعاود شويه اقل شويه من اليوم. دونك ناخذوا حذرنا باش ما نغلطوش. قالت كلام نزيد عليه حاجه برك اللي هي خطيره جدا، ما تفطنوهاش العباد في الصيف وقت المطر تقعد برشا ما تصبرش. ريتك المطر الاولانيه بالكل أي. عباره على صابون. برشا عباد ما تعرفش اللي اكل الزخم الاول لكن كتل واله هذوك نتاع المطر نقص هابط الستين. علاش؟ خاطر وقتها راهو كياسك الكوش الاولانيه اللي هبطت راهي تتخلط مع الديزل والوساخ والزيوت المجدة بالكياس، والكياس يولي صابون وبرشا عباد يتغدروا فيها. اذا وقت تحبس المطر ما تصبش، النكت الاولى نقص هبط حتى 60 كيلومتر في الساعه وتحاشى الخطر. هذه نصيحه الناس الكل بالخبره نعرفوها، لان برشا ناس يحصلوا فيها يقول لك حكايه فارغه، تقايم شي 140 150 وبعد يجي يضرب على الفنات ما يلقاهمش، يلقى كهرباء تمشي تهرب به.
1: واهو كذلك سيسو ريحكم الناس كل فاصل. مازال معكم في ناس الديوان. مرحبا.
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب. فيم وراجعين. نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
6: مع أورانج بوستي الغنطري بالفيبر 100 ميجا.
7: الغنطري مشكل للقراية، الغنطري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. ما لا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
6: ملفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
7: عندك أورانج.
8: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس،
9: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
8: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
9: ورفقتني زيدة يد أم تبيع
8: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
9: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
8: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
10: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض

0: انتم تسمعوا في نس ديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: الخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة مازلنا معكم في نيسا الديوان، مازلنا في مواكبة للأمطار اللي إن شاء الله غيث نافع وإن شاء الله كذلك طريق السلامة للجميع. حكينا على بيجا وسلينا باش نمشي وتوا لولاية زغوان، معنا مراسلنا محمد علي جرادة. دلي أهلا وسهلا مرحبا.
2: مساء النور سماح، تحية ليك وتحية لكافة العاملين وعاكم مستمعي ديوان خاصة في ولاية زغوان.
1: مرحبا بك دلي. قل
2: ولاية زغوان سماح تشهد نزول كميات هامة من الأمطار. أيوة. تتوافر إلى حد هذه اللحظات مرفوقة إلى البرد، إن شاء الله ربي يرحمنا، إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة، إن شاء الله تكون غيث نافع. تثبت الأمطار في سيلان وعدد من الأودية، الطرقات الفرعية والرئيسية مفتوحين لحد الآن، ما فماش معناتها تحط المرور حركة المرور سواء في ولاية زغوان ولا حتى في المعتمديات الأخرين. اللجنة المجابات الكوارث معناتها اللجنة الجهوية المجابات الكوارث واللجان المحلية في حالة انعقاد دائم، تم توفير جميع التدخل معناتها التجهيزات اللازمة في شفنا معناتها تم تدخل ولا حاجة على عين المكان. الآن زاد ولي زوين قاعد يعاين في النقاط الزرقاء في الولاية. عموما الوضعية الحمد لله معناتها مطر قاعد تصب، لكن ما تمش معناتها حاجة تخوف، نتمنوا أهالينا في زغوان الوضعية مستقرة
1: الحمد لله. أنا. الوضعية مستقرة، زدت طمتنا على زغوان.
2: نقول المطر خير، بنعرف المطر هذه جدا مهمة للقطاع الفلاحي بعد السخانة وبعد موجة الحرارة اللي شهدتها معناتها الجهة، ونعرف ولاية زغوان جدا من أهم المناطق الفلاحية وخاصة معناتها القطاع الزيتين، جدا المطر هذه جدا مهمة للقطاع الفلاحي. إن شاء الله تكون المطر خير، إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله تكون غيثنا.
3: غابات زغوان لاباس، نعم مش حرارة.
1: الغابات دلي.
2: الغابات تأكيد الغابات تبرد إلى حرارة، فإن شاء الله فما حملة التجهيز باش تنطلق في الولاية الأيامات القادمة.
3: خارق العادة.
2: الله ربي يبقي الستر وكاو تمام.
1: وهو كذلك ربي باقي ستر، وشكرا لك طمنتنا على أهالينا في زغوان. شكرا جزيلا محمد علي جرادة، كنت معنا من زغوان. نعود نقولوا طريق السلامة للجميع، بربي سيسر واحكم ما تجريوش مهما كان. فما مدام سامية مسعود قالت كلمة محليها، قالت التليفون يستنى، حياتك ما تستناش، بربي فضلكم راو حتى شيء حتى شيء ما يبرر وما يلزم انك تجري في الكياس خاصة في الوقت هذية. ونوسع بالنا على بعضنا، احنا توينسا وامبوتياج مهما كان السبب متاعه، رانا ندوروا على بعضنا، نوسعوا بالنا على بعضنا، بربي لن تعاركوا في الكيس. شاء الله ربي يحميكم ربي يفضلكم ويرجعكم سالمين للعزاز عليكم. تفضلنا
4: قبل ما نسكروا الموضوع سماح، نداء من أهالينا وأهالي تحديدا في الكيفرة والماء مقصوص من البارح، رغم اللي المطر تجبد لحتى ومرجعش، يعني عندهم توا قرابة 24 ساعة ولا أكثر من 24 ساعة الناس بلاش ماء. دونك حبيت جوست نوصل
1: الكيف بلاش ماء،
4: كيف بلاش ماء. دونك ماذا بينا يعني السلطات تتحرك، وإلا السونيد متاع الكيف ولا السونيد السيج لهنا في تونس، الأسباب علاش التوى مرجعش الماء، راي الناس وحلت ملقات كيفاش تتحرك رغم اللي الامطار غزيره جدا في الكيف.
1: واهو كذلك
3: اما في الضحى الجنوبيه رجعوا لصلحوه العطب اللي صار
5: في الزهر،
3: عطب كبير صار يظل اليوم يرجعوا الماء.
1: السؤال هو فما بلاغ يجي بلاغ؟
4: لا ما فما حتى بلاغ
1: من السناد من الولايه من الادارات الجهويه. دونك رساله مضمونه لوصول الكيف، راهو بلاش ماء عندهم اكثر من 24 ساعه. الخمسة واثنين واربعين دقيقه، يلا نمشي والبوزيتيف فايب.
0: Positive vibes.
1: زين باش نبدا نحكي الادرينالين طلع سيء. نحكيو اليوم في positive vibes على أول مشروع في العالم، أول مشروع عالمي يهدف إلى إعداد وتنفيذ برنامج تكوين وتدريب إطارات الصحة المتخصصين في علاج سرطان الأطفال بالأشعة. المشروع هذية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا. على رأس هذا المشروع مديرة المشروع كفاءة شابة تونسية الدكتورة صابرين مفتاح، ناخذوها معنا مباشرة من فيينا النمسا. دكتورة مرحبا بك، مساء النور.
6: عطلنا سماح، نسلم عليك وعلى المستمعين وعلى الفريق البدن بكتب.
1: مرحبا بك دكتورة صابرين مفتاح. صابرين مفتاح اللي هي أختي صغيرة دونك أنا سعيدة جدا باستقبالك معنا دكتورة. دكتور اليوم أول مشروع في العالم يهدف إلى إعداد وتنفيذ برنامج تكوين وتدريب إطارات الصحة المتخصصين وين في علاج سرطان الأطفال بالأشعة. شو معنى هالمشروع هذا يا دكتورة اليوم؟
5: والله يعطيك صحة، أنت اللي قدمته بطريقة باهية برشا.
1: شكرا لك دكتورة.
5: يعني يعطيك تلخيص باهي. الفكرة الأساسية من المشروع هذايا هي وضع مرجعية بوحدة تحدد لي كومبيتونس نيسيسير لكل مهني باش يكون مؤهل، لكل مهني يعني كل فيزيائي طبي والا طبيب في علاج سرطان الاشعه والا تقني باش يكون مؤهل للعمل في مجال علاج سرطان الاطفال بالاشعه. الهدف النهائي هو تحسين جوده العلاج وضمان اكبر قدر ممكن من السلامه.
1: وهو كذلك دكتورة تحب تقولنا ما كانش فما مختصين في علاج الأطفال بالأشعة في طب يعني الأطفال بالأشعة، كان الناس الكل يخدموا معناه كسوسوا صغير ولا كبير كيف كيف. أنا هذا الجزئية اللي نحب نفهمها اليوم.
5: والله هي سؤال جيد جدا، خاطر احنا اليوم صحيح قاعدين نعالجوا في الأطفال بطريقة طريقة يعني باهية برشا، ولكن ما عندناش سبيسياليتي. يعني كيما نقولوا مثلا ما نعرفش انا سبيسياليتي دو راديوثيرابي، جيت من بعد كان عندنا ميدسان جينيراليست من بعد جيت راديوثيرابي، ولكن عندنا هو يتسمى معناها اون وورك تريننج، اللي كنت معناتها تكون تخدم تتعلم وانت تخدم. يعني اكيد انا مثلا عندي 10 سنوات وانا نخدم في علاج سرطان الاطفال بالاشعه، اكيد فهمت قدره، ولكن ما فهمتش حاجه معناتها ستراكتشرد، يعني حاجه معناتها ستراكتشرد معناتها.
1: واضح دكتورة. باش نحكيو من بعد على الكتاب اللي أول ما خرجته، فما توا كتاب موجود لكل الأخصائيين في العالم تفسر لنا شو معناها الكتاب هذية، لكن هيت نحكيو شوية على جزئية أنه اليوم المشروع هذية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كفاءة تونسية على رأس المشروع، وأنت خبيرة دولية لدى الوكالة. ولهنا شو معناها خبير دولي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ شو معناها دكتورة؟
5: خبير الدولي احنا عندنا في تونس برشا خبراء، يعني خبراء هما اللي ينجموا مثلا يكتبوا الكتاب، ينجموا يمشيوا يعني يعملوا اسسمنت ميشن، يعني يقيموا لي سونتر مثلا، يقوم تعيينهم من وكاله دوليه للطاقه الذريه، ينجموا يكونوا يشتغلوا في تونس ويكون يتم تعيينهم. ولكن يمكن لا ديفيرونس في الحاجه هذه بالنسبه لي، لان انا خديت منصب في الوكاله الدوليه للطاقه الذريه كفيزيائيه لعلاج سرطان الاطفال بالاشعه.
1: دونك اليوم نحكي على خبيرة موجودة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خرجتوا كتاب دكتورة كي نحكي واحنا على اش معناه هذوما هاللي فورماسيون اللي باش تعملوهم، الكتاب هذا اش معناه تبدلت سي ولا فما اختصاص بما انه خرج الكتاب هذا، ولا شنو اللي بدل الكتاب اللي خرجته؟
5: المرحلة الأولى بالمشروع بتاعنا جستمان هو إعداد ونشر أول كتاب صار، اللي هو طبعا موجود نعمل شوية بيسيتي موجود في في موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كيسيات 91 نقطة تر الاسم الطويل ياسر متاعه كيسيات 91، اللي هو جسمه يحدد الكفاءات الأساسية، يعني لي كومبيتونس اللي لازم تكون موجودة باش نقولوا الطبيب هذايا ولا الفيزيائي هذا ولا التقني هذا مؤهل انه يخدم في علاج سرطان الأطفال الأشعة. وحاليا نقودوا نقود انا يعني من ناحية الفيزياء الطبية في اعداد البرنامج التدريبي اللي هو تريننج بروجرام، نخدم ولا نكون في مجموعة من الخبراء من بلدان مختلفة ومن مختلف القارات. التنوع هذا مهم جدا راهو بالنسبة للوكالة، خاطر نحبوا البرنامج يكون قابل للتطبيق في كامل أنحاء العالم، مش كان في البلدان ذات الدخل المرتفع يعني الهاي انكام كانتريز، أنا زادة حاشتنا بالدخل المنخفض والمتوسط. بالتوازي مع هذا زادة نعملوا توقعين نقيم في وضعية مراكز العلاج السرطان بالأشعة في مختلف أنحاء العالم. مش نحدد الإمكانيات الموجودة والنقائص الموجودة والاحتياجات الحقيقية في كل مركز. دينا مثلا في البرازيل عملنا ثلاث أسابيع من عملنا أول يعني تسمى بيدياتريك أسسمنت ميشن، وما زلنا باش نعمل إن شاء الله في مصر ومن بعد في تايلاند، يعني باش يكون في كل أنحاء العالم في كل القارات.
1: تحت اشرافك دكتوره صابرين مفتاح. وهذه الحقيقه سي ان بليزير الحمد لله. وهذه انا فخر لينا احنا كعائله ولا التونس. دكتوره انا نحب من عندك اليوم رساله للشباب التوانسه. وانت شابه اليوم سيش خلينا نقول دكتوره معناها مش شباب التوانسه فما يسمعوا فينا يقول لك الافاق شويه يقول لك انا راني نجم نقرا برشا نخدم برشا ما نخلطش. شو الرساله اليوم اللي انت تعطيها لهم؟
5: هي كمقدمة للرسالة نحب نقول فعلي أنا والحاضر اختيار هذه كانت بالنسبة لي شرف كبير جدا يعني تم اختياري على خاطر هي مثل في تونس أول حاجة. نحب نقول المسار نتاعي هو مش تقريبا لكن كليا هو مسار في تونس يعني
1: ولا. أنا المعهد العالي لهنا دكتورة لهنا دكتورة بربي كيفاش دخلتوا غادي والكفاءات التونسية اللي موجودة اليوم هل تتقابلوا مع بعضكم تكبروا في يعني ممكن في جزئية أن يكونوا فما كفاءات تونسية في تونس في فيان في الوكالة فما اليوم كفاءات موجودة؟
5: أكيد هو وقفنا اللي نختاره الكفاءات من كامل أنحاء العالم. إذا كان شكون نعرف يعني نعرف التونس يعني أبريتو يعني إذا كان فما واحد مصري يعني مش على خاطر زاد انتماء لأن واحد لازم نكون متعرف لأن يكون محايدة ولكن أنا ما نعرفش يعني العالم الكل يعني نعرف الكفاءات التونسية اللي عند التونسية
1: يعني دونك تقول لهم راه كل شيء ممكن دكتوره خاطر عندنا فاصل سامحني صابرين عندنا الببليسيتي دونك أيوة. الكلمه الاخيره شنو نقولوا للتوانسه نجموا نخلطوا كان نحب
5: اي نجموا نخلطوا ما يلزمناش نخافوا ما يلزمناش نخليو يعني الخوف من الفشل هو اللي يحددكم المحاط نتاعنا.
1: واضح. شكرا جزيلا دكتوره صابرين مفتاح خبيره دوليه لدى الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. فاصل وراجعين.
0: خليك قريب فيم وراجعين.
6: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
7: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
8: اريدو طور عالمك.
0: رجعنا معاكم في ناس الديوان
1: الخمسة واحد وخمسين دقيقة. رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. كنا في بوزيتيف فايبز نحكي على أول مشروع عالمي يهدف إلى إعداد وتنفيذ برنامج تكوين وتدريب إطارات الصحة المتخصصين في علاج سرطان الأطفال بالأشعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. دكتور
9: والله ايش باش نقول لك معناتها ليفل واحد اخر فيه صابرين تحيه ليها فخر لعائلتها وفخر لتونس سيت اون فيغتي بور نو والاطاره الطبيه وزاره الصحه معناتها باش تلقى تونسي مثل بلاده من الناحيه العلميه ومن الناحيه معناتها الشيفري زاد معناتها بويسكي شيف دو بروجي ايش باش نقول لك ان شاء الله لا ما خاطر انا نخمم كيفاش الصحه في تونس نجم تستفاد من الكفاءات
1: هذه لا توظيف الخبره هذه الكل
9: توظيف الخبره والكفاءات هذه خاطر هما الفيز معناتها اون ستاندارديزاسيون دي بروتوكول تيرابوتيك معناتها لازم كيما يداوي في الهند كيما يداوي في فرنسا كيما يداوي في تونس كيما اكسيتيرا ان شاء الله نحن بعد ما تروح صابرين كان روحت بيان سور مازالوا بشويه هي تتكلم فهمت ان شاء الله يقع توظيف
1: كل سليم فور مابوي
9: لا بيان سور لا ما تستحقش هي حتى حد مابوي خاطر في نيفو انترناسيونال قوي مش تفاديك راهو معناتها النيفو اللي تخدم فيه نيفو قوي من الناحيه العلميه دونك برافو ان شاء الله نستغلوا الطاقه هذه والمواهب هذه الطاقه العلميه والقامه العلميه هذه في الصحه العموميه نتاعنا
10: ما شاء الله
1: سيد العميد
11: شو قول ساعة قدوة الشباب تونس لأننا نتكلم على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بديش نتكلم على أهدر ونتكلم على أنجروم ورسو فهمتي هذه اللي فرحني أكثر هو أنه اليوم ثم التخصص مش الأطفال كانت عنا بسيكاتري ولت عنا بيدو معناها بيدو كذا ديما تخصص للأطفال وما لرزمو احنا تو في زمان كثروا فيها السرطانات تاع الأطفال في العالم كله قاعدين نشوفه حاجه تفرح برشا اللي اختصاص بشوي اللي وحده وفهمتي الفرحه اكبر انه تونسيه على راس المشروع
3: وان شاء الله كما قال سليم ترجع لنا الخبره هذه وشبابنا سورتوه اللي يعملوا في الاختصاص التوانسه توا يفكروا في الموضوع هذا لانه راهو بالحق حاجه تشرف تونس الكل وحاجه تفرح لانه خاصه كل ما هو صغار انا واحد من الناس نتالم كي بداوا فهمتني صغيرات وفما امل في شفائهم بالطريقه هذه يعطيها الصحه صابرين حاجه تفرح حاجه شرف لتونس شرف العائلة مفتاح وبارك الله فيهم قلنا واصل ان شاء الله ديما دربوا تونس عالي ان شاء الله
1: نحب نقولوا لي ديما الكفاءات التونسيه وين ما يمشيوا يشاعوا اقرعوا لارواحكم كل شيء راهو ممكن وان شاء الله نشوفوا صغيراتنا الكل وشبابنا الكل منارات في بلادنا العزيزه والغاليه هيت نمشيوا توا لبلاد العكريه نورس نمشيوا لفرنسا نحكيوا على مشروع حزب لوبان لمعاقبه المحجبات المشروع اللي اثار عاصفه نتاع انتقادات في فرنسا شو المشروع هذا بالضبط تقرير نورس المشراوي
12: Il faut interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire.
13: هل ممكن في فرنسا المرأة تولي مخالفة للقانون فقط خاطرها لبسة حجاب؟ وهل ممكن الموضوع يوصل لاستفتاء شعبي؟ والأهم هل الدستور الفرنسي يسمح أصلاً بمنع الحجاب في الفضاء العام؟ الأسئلة هذه رجعت بقوة للواجهة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أفريل ومي 2027 خاصة بعد ما أعلنت مارين لوبين زعيمة حزب غاسمبلومون ناسيونال إنها في صورة فوز حزبها تعتزم تنظيم استفتاء حول منع الحجاب في الأماكن العامة إلى جانب استفتاء آخر حول الهجرة والإيديولوجيا الإسلامية لكن المقترح هذا مش جديد مارين لوبين دافعت عليه من أول ترشح لها للرئاسة سنة 2012 وعاودت طرحته في 2017 و2022 الجديد اليوم هو الحديث عن الاستفتاء كطريقة لتمرير الإجراء خاصة وأن المشروع يطرح إشكاليات دستورية كبيرة.
14: Nous sanctionnerons le port du voile aussi en solidarité avec toutes les femmes à travers le monde qui sont forcées à le porter et qui meurent pour avoir cette liberté. Mais vous avez des gens qui mettent pas leur ceinture de sécurité, bah quand ils mettent pas leur ceinture, ils ont une amende. Parce qu'il y a des gens qui des femmes qui portent le voile alors qu'il est interdit, bah ils auront une amende, voilà. L'interdiction du voile dans l'espace public, du voile islamiste est interdit et est soutenu pardon par 60 à 70% de Françaises et de Français.
13: بل أن النائب عن حزب غاسمبلومون ناسيونال جان فيليب تونغي قال بوضوح اللي الحزب في صورة وصوله للحكم ينجم يفرض خطايا مالية على النساء اللي يلبسوا الحجاب رغم منعه وقارن العقوبة بمخالفة عدم وضع حزام الأمان في السيارة أما رئيس الحزب جوردن بارديلا فحاول يكون أكثر حذر وقال إنه ما يحبش تكون فما شرطة للملابس وقال الفرنسيين هم اللي قرروا في الموضوع عبر الاستفتاء لكن لهنا يطرح السؤال الأهم هل نجم الاستفتاء هذا يتعمل قانونيا من الأساس؟ حسب الفصل 11 من الدستور الفرنسي الاستفتاء عنده مجالات محددة كيف تنظيم السلطات العمومية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وبعض المسائل المتعلقة بالخدمات العمومية والمعاهدات الدولية ومن هنا مسألة منع الحجاب ما تدخلش بشكل واضح ضمن المجالات هذه وفما زاد قانون 1905 اللي يفصل بين الدين والدولة ويضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية إضافة إلى مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون من غير تمييز على أساس الدين والحكومة الفرنسية نفسها عبرت عن تحفظاتها خاصة بخصوص دستورية الإجراء وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع في المقابل المقترح واجه انتقادات كبيرة من المعارضة Jean-Luc Mélenchon وصفه بالمقزز إدوارد فيليب قال اللي محاربة الإسلاموية ما تعنيش إرسال الشرطة للشارع باش تحرر مخالفات النساء المحجبات يعني في النهاية الحكاية ما عادش مجرد نقاش حول لباس امرأة هي معركة سياسية وقانونية أكبر وين تبدأ حرية الفرد وين توصل سلطة الدولة وشنو تنجم الديمقراطية والاستفتاء يقروه وشنو يبقى مقيد بالدستور والسؤال يبقى مفتوح في صورة وصول مارين لوبين للحكم سنة 2027، هل يتحول وعد حظر الحجاب إلى قانون وإلا يتوقف قبل ذلك عند أبواب الدستور الفرنسي؟
1: شكرا نورز. الإجابة الأولى صعيب برشا مغير لوبين تخلط تكون رئيسة 2027. دكتور
9: والله يشوف الحزب هذا بالذات أنا ما الحق ما نحبش ياسر باش نكون برقي معناتها في الكلام، خاطر ما يزمناش نعطيوهم أكبر من حجمهم خاطرهم عندهم أمراض نفسية. أنا كنت نحترم الكلام اللي تقول فيه كان طبقته على كيبا دي جويف وسي مثلا كان جات قالت
1: المظاهر كل لباس طائفي ديني،
9: كل لباس طائفي ديني ديانة الإسلام اليهودية وحتى المسيحية ثلاثة، وقتها تنجم تقول بون دولة لايكية. أما نجيو اون سيليكسيون معناتها دين معين معناتها يجي من عقلية استعمارية وعقلية هي عندها مشاكل شوف مع المسلمين وعندها مشاكل مع الأوروبيين كيف كيف راهو لي كونتر لونيون اوروبيان و كي باش تتكلم هكا هي مو لا ديتورني لي فون بوبليك مو شادوها ولا
15: ثلاث سنين حبس
1: محكوم
9: دونك انا يظل لي هي وبوها معناتها والحزب هذا الفرون ناسيونال اللي كان اسمه قبل ما نعرفش توا شو الاسمه
1: الراسومبلمون
9: ناسيونال وبغديلا زاد فهمت والريبوتاسيون اللي عنده. دونك شوف هاني قلت لك انا كنت نحترم كان جاء طبق فيها الديانات كل والله وقتها تنجم تقول بون دوله لايكيه من حقها باش تقول لا وكذا بيان كو اللي قلته نوذز اللي هو اهم من هذي الكل راهو الحريات كلك سواء مسلم يهودي مسيحي من حقك باش تلبس شنو اللي تحب وتمارس معناتها الديانه نتاعك كيما تحب انت شريطه تمام معناتها ما تدخلش في الاعمال الارهابيه وكذا والحكايات هذوك مكاو
1: في كلمه
15: حزب راسيست حزب عنصري ما عنده ما يبيع صار الحزب هذا لا عنده برنامج اقتصادي لا برنامج سياسي لا برنامج اجتماعي ما عنده شيء. فرنسا قريب توصل للكلوب دو باري راهو يقول لكم فرنسا مش الهاويه 3,300,000,000,000,000 ديون معناها باش يغطيوا على عجزهم وعلى شنو الحل الوحيد هو مهاجمة الإسلام بأنواعه. دونك الفوالا هذه مهزلة حتى الشرطة الفرنسية راهي ما قبلتش فرنسا الشرطة الفرنسية قالت ما نجمش قد كيفاش نطبقها الحكاية هذه نجي المرة نحيلها فولارا فوق راسها
1: توتفي حتى لي زانفلونسور الكبار
15: اي قالوا الفرنسيس قالوا ما عجبنيش تاع الشرطة قالوا كي تعرضني اون مير القديسات الفرنساويات لابسة حجاب زاد نحيلها زاد كيفاش نعمل دخلوا بعضهم على الشرطة رفضت الحكاية
16: تتفق. حتى الشعب الفرنسي متأكد اللي هو مش يوافق الشيء ذا ودايور سميح فيسا معناها ديجا أطلقوا على وسائل التواصل الاجتماعي أشتاق فولار بورتوس معناها الشعب الفرنسي رجال ونسير
1: الناس
16: الكل ناس الكل
1: أطلقوا
16: بالتالي واضح أنه مش يمشيوا فيه ومن نجموش يمشيوا فيه لأنه حتى الشعب الفرنسي والفرنسيين والفرنسيات بيدهم معارضين الفكرة هذه من أصله.
1: وهو كذلك أخبارنا وراجعين في ناس الديوان. مرحبا
0: خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
17: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
0: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج.
18: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
19: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano.
18: اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل70%. عرض متوفر في جميع نقاط بيع مازارو ميلانو وعلى mazzaromilano.com. Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس.
20: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.

0: موجز السادسة ديون فهم عسلامة. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي لولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة، وهو مستوى يقظة يعكس درجة انذار مرتفعة. وتشير التوقعات الجوية إلى أنه سيتم تسجيل كمية من الأمطار تتراوح بين 40 و 60 ملم بولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى، على أن تشمل لاحقا نابل وسوسة، فيما قد تصل الكميات إلى 80 ملم بولايتي باجة وزغوان. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن جاهزية الحماية المدنية في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم وغدا الجمعة. والمشري يؤكد أعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها تقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية. المرصد التونسي للمياه يؤكد تواصل الضغوط التي تواجهها منظومة التزود بالمياه الصالحة للشرب، وذلك خلال فترة ذروة الاستهلاك الصيفي، وهو من جرى عنها اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء في عدد من المناطق بالبلاد التونسية. والمرصد يعلن عن تسجيل نحو 361 انقطاعا واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية خلال شهر أوت المنقضي، من أصل 402 تبليغا، وذلك استنادا إلى التبليغات التي تم رصدها والإعلان عنها عبر موقع المرصد. إلى شأن الدول، الجزائر تقطع علاقتها الدبلوماسية مع الإمارات وتمهل سفير أبوظبي لديها ب 48 ساعة للامتثال للقرار وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. والرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد على أن الوقت قد حان لعودة الدولة إلى جنوب لبنان، مؤكدا أن مؤسسات الدولة مطالبة بالوقوف إلى جانب السكان وتأمين مقومات صمودهم في وقت تتصاعد فيه النداءات في مناطق جنوبية بشأن أوضاع الأهالي واحتياجاتهم.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: الداعي الإصابة. بعثة الترجي الجرجيسي الدفعة الثانية كانت حطت الرحال في العاصمة السنغالية داكار اليوم بعد رحلة عادية انطلقت من مطار تونس كارتاج فيها إسكال في كازابلانكا في المغرب. ترجي الجنوبي واصل التحضيرات ومنتظر يعمل حصة خفيفة لإزالة الإرهاق حاليا في الوقت الحالي وغدوة حصة نموذجية على ملعب المباراة, الملعب اللي منتظر يكون نفس الملعب اللي عين الاتحاد الأفريقي بما أنه ترجي جريس متواصل حتى التوى بأي مراسلة من الكاف تعلم بتغيير الملعب, بالتالي موضوع يبقى للمتابعة. نمشي ونحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي ومثلنا أيضا في كأس الكونفدرالية الإفريقية اللي واصل تحضيرات هو بدوره لملاقات شوتينج ستارز النيجيري نهار لحد 6 متاع العشية في المهيري, مباراة دون حضور الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على السيساس. مؤمن الرحمن ينضم إلى المجموعة بعد التعافي من الإصابة في انتظار قرار تشريكه أم لا من طرف المدرب نبيل الكوكي. نحكيه على عودة الرابطة المحترفة الأولى وبرنامج مقابلة الجولة الرابعة نهار السبت 4 متاع العشية ومستقبل المرسى النجم الساحلي أمام حمام سوسة الملعب التونسي, والاتحاد المنستيري يواجه اتحاد بن قردين. الدفعة الثانية نهار الأحد كيف كيف 4 نادي حمام لمفي يواجه الترجي الرياضي التونسي, شبيبة العمران تستضيف نجم المتلوي والأولمبي البيجي يستضيف تقدم سقيت الدير. ديوان فام علمت اليوم من مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق من ولي بنزرت وأعضاء الهيئة التسييرية الحالية للسي أ بي بقيادة رياض مقداد على تمديد مهامهم لمدة 3 أشهر إضافية أي إلى نهاية السنة الحالية. ذكر المدة المتفق عليها سابقا تنتهي غدوة 11 سبتمبر. من جهة أخرى يخوض السي أ بي مباراة ودية نهار السبت أمام مستقبل سليمان في إطار تحضيراته لمباراة الجولة الرابعة من البطولة أمام النادي الصفاقسي. نحكي على الملعب التونسي اللي اليوم وقع عقد رسمي مع الممرن المساعد ساندرو سيلفا إلى غاية نهاية الموسم مع الفريق تعويضا للمدرب المساعد أوغو سيكو اللي غادر إلى البرتغال لأسباب شخصية. الختام كالعادة بأبرز مقابلة اليوم في أوروبا, نحكي على الدفعة الثالثة من الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. المقابلات يتلعبوا حاليا 24 دقيقة فيهم الزوز والتعادل سلبي بين فينرباتشي التركي روما الإيطالي, كيف كيف 0-0 بين بي اس في ايندهوفن الهولندي وشختار دونيتسك الأوكراني فريق على غرام في المباراة هذية. بالنسبة للمباراة كما قلنا 0-0 وعلى غرام موجود على دكة البدلاء. بقية المباريات 8 متاع الليل بايرن ميونخ يواجه بودو غليمت النرويجي, كومو الإيطالي لايبزيتش الألماني في نفس التوقيت 8 مان يونايتد يواجه صباح باكو الأذري, وأيضا 8 سلافيا براغا تشيكي يستضيف لونس الفرنسي. احنا
1: احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامة.

خليك قريب. فيب وراجعين. هكا يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة

الصيف وفات وجات الرونتري وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.

مع صباح الخير تونس كل نهار من 6 ل 7 ساعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من 2 للجمعة من 9 ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
1: 26 دقيقة. مرحبا بكم في ناس الديوان، طريقة السلامة للجميع، إن شاء الله مطرت خير، ربي يرحمنا والفيدة السيس ويحكم في الطريق. احنا هكا نحاولوا نوسعوا عليكم شوية بالكم، نوسعوا بالكم، وكذلك نحاولوا نكونوا معكم من توا حتى للـ7. وقيد ساعتنا الأولى نمشيو مع الارتيست محمد سعيد في كويز الأغاني.
2: كويز أغاني،
1: يلا الارتيست وش عنا اليوم؟
3: يلا نبدأ بسيد العميد كالعادة. يلا
4: سهلة،
1: اسكتوا. اي
5: سهلة
6: وردة.
1: اي
6: باهي تدي غنيتها لك اكثر واحدة.
1: اي
5: ناد ناد ناد
6: حبك ناد مش حمد.
5: جرب جرب
6: الغيرة غيرة.
1: أي. أي.

0: اللي هي
1: شرنوبيات.
0: شرنوبيات برافو عليك. هاي قول لي ما مقامها شنو؟
1: لا المقام خويا نخدم
0: كل مقام. لا مش كل هو المقام تاع الغنيه هو من العائله تاع مقام النهاوند اللي هو مقام النكريز.
1: اي تحب تحصلني عرفتها حتى نحفظها.
0: هي الغنيه ذي تعملت
2: هو اكتفى بالشرنوب.
1: اي
2: وانت كم؟
0: اي مقام النكريز تعملت في التسعينات وين ورده وقتها حبت تجدد شويه الستيل نتاعها وتدخل في ستيل اكثر شبابي شويه معناتها وريتمي. أيوة. شويه دونك. أيوة. قدمت الاغنيه هذه اللي هي من كلمات الشاعر الغنائي عمر بتيشه والحان الموسيقار صلاح الشرنوبي.
2: صلاح الشرنوبي اغنيه حلوه برشا. اغنيه حلوه برشا دي ورده. لوين نمشيو توا؟ نمشيو للنوروزه. يلا نوروزه
0: غلطة
2: مش هي
0: ترى.
2: هي
0: ترى قول
2: مش
1: هيدر.
2: يا غالي
1: عليك. شفت العمق
0: جروب وان.
2: العمق

0: صافي. انت علاش كل يوم تقول لك حط لي حاجه في العميق وشيء؟
1: والله عندي برشا نستنى رغم هكم ترى ونغني في العميق معك.
0: تغني في العميق يا حق
2: ما تعطيش انت على
0: واما يا غالي علي. برافو فدوى فدوى دلي بيبي ما طلعت واما طلعت مغرومة بواما فدوى. تحية ليها وتحية لكل كتيبة نيسا الديوان. دكتور
3: طبعا
2: ايوه
0: تشوفوا الدكتور
2: ما داشت البصر محمد عبد الوهاب
3: لا
4: سهل

0: نقولوا نقولوا الحبوب حبيب بن صالح برافو طلعها معنا الدكتور. اما الدكتور ما لاحظتش كاين ولا حلال شويه محمد عبد الوهاب في الكويز ولا لا
1: مقاطعة
0: كل يوم عبد الوهاب
1: وعمل مقاطعه على جوج وصوف
2: هاني
1: عملوا أفتلموك عن طبع فيه
3: ما تظلمنيش دوك
0: برافو الدكتور طلع على الغنية برافو حبوب نمشي وتوى الهاني
1: إني سهلة يعني
2: سهلة
4: هاي عرفتها أما
3: أما
4: يا
3: يا
4: يا حلوة إيش محلية
3: يا دلولة صحيح
4: يا دلولة يا
5: حلوة إيش محلية سكر ولا طبيعة
1: جبالي
4: صبر بيع
1: صبر بيع
4: تري من عينيك
5: بس ما تتنظر يا ساتر من عينيك
1: هي دي الأحلى لما الصحيحة مززة
0: ونورز ما عادش تفسكي الهين فقت بيك
1: يزيزي
0: هي جد
4: لا ولا لا
2: اقسم توا
4: انا عرفت ان غلطت بين محمد الجبالي كيما سيد العميد وصابر بيه قعدت نستنى في الغناء
0: يا اخي جيت في فوسك
2: يا اخي خسرت
4: سهلت لي سهلت
0: باهي انا فقنا بيك يلا
3: سامح هاي
0: غنية لي
3: سامح سامح
0: يلا خلي بدلني
1: وشاركوا فيه باهي قلت لها عضو سيت ويسمين
0: اللي لعدي عارف
5: واش عليكم فيه هاو يغدتنا والبصير
1: ثم سهرة بكارتاج ليلة
2: كانت من المفروض ثم سهرة يارا لكن تم تأجيلها الـ14 في الشهر
0: خلا بالحديث على العروسية أنا اليوم نحب نقول ألف مبروك الخو زميلتنا في التلفزيون الوطنية وصديقتي وعشيرتي ألفة الساحلي اليوم خوها يتزوج إن شاء الله ألف مبروك يا ألفة إن شاء الله بالرفاه والبنين ألفة دي ما تقول ما عندي كان هو إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم وتفرح به يا ألفة وتشوف صغيراته ألف مبروك مبروك ألفة وجايين رغم المطر ما تخافش ألفة باش نكونوا بعدك ان شاء الله في العرس اللي
1: عروسه عرقوبها اخضر
0: عرقوبها اخضر العروسه ان شاء الله بالرفاه والبنين نرجعوا للسيد العميد يلا فنان انت تحبه وين انا عارفه هيا دكتور عرفتها
1: ناين
0: محمد عبد المطلب
1: ساكن في حي سيدة
0: لا
1: نعرف ذيك أنا
0: اسأل
1: اسأل, اسأل اسأل علي
0: مرة
1: مرة
3: اسأل مرة
5: مرة علي قل أهلا اسأل مرة علي قل أهلا

0: اسأل علي مرة محمد عبد المطلب. لا شوف لنا حويجة مرة عميقة هكا لنا ورزبرك هي ما يطالب العميق أعطيني حاجة القاع الخابية غدوة
1: حويجة صالحة بالحي مثلا
0: حاجة هكا
2: باهي أوكي
0: هي توا فما العميق قالت لي سيدة المخرجة حضرت لها حويجة عميقة
2: هي
0: هي
2: شوية
0: هي تنور زي
3: سهلة
4: والله عميق
3: اللي قبلها أعمق
4: والله شوف انت عامل ايه وانا
1: صعد هذا
4: وسع وسع
0: لا

0: متعود عليه. حتى احمد سعد خلف الكوليماتور.
1: هنكمل
2: ما بعدنا يلا تو.

0: قد قمت على دوري زي
1: أي.
0: يلا نرجع للدكتور
2: المستوى ده اللي انا
0: مستوى رفيع جدا
1: يلا ايوه اي اخوي
0: الدكتور الدكتور زعما شنو الأغنية اليوم الثانية للدكتور
3: أم كلثوم
4: ديريك
1: لسه فكر لسه فكر
0: على
5: بالرغم اللي اخترت أغنية أخرى رانيا
3: البارح حطيت اللي عملناها البارح هي كل شيخ
0: حبي إيه
3: والله حبي إيه والله وعلى الجمهور سرتو

0: عزمي هذا محمد عزمي فما مقامات
1: لهم
2: مقام العزم في الموسيقى
3: مو صاحب
0: صاحب شكون
1: عبد
0: البسط
1: هذا المايسترو
0: مايسترو
4: انا جاتني معلومات اللي الدكتور كان يحب يقرا موسيقى في الكونسرفاتوار تاع سيدي صابر انا وقتها
0: الوقت
4: بعد حب يقرا في حملن فكيف كيف الوقت
0: والله محمد الحاجه الوحيده اللي تعرف فيها حتى
1: صحيح قاعده بالدكتور
0: الحاجه الوحيده اللي ندمت عليها اني ما تعلمتش اله والله الحاجه بقات لي غصه في قلبي بديت وقصيت
4: ونرجع ونقول لك سيد العميد نجم تتعلم اله في كل وقت
1: في كل عمر
4: في كل وقت
1: اني جامي ترو تا اللي عنده حلمه يجري وراها في كل عمر
0: شيخو بيان
4: حاجه اخرى زاد دوك قالوا لي راهو فنان على
1: في شنو
4: في كل شيء لا يعني معناتها فنان يسمع
5: مرشله جدا
1: يلا اعطينا الفنان هاني
4: أما راني اخترت غنية أخرى مش لسه فيك
1: هيت الأخرى يلا للدكتور شد صحيح
0: جور جديد
4: وحبيت مصالح الغلطة معاه يا نادي
0: بتعتبني على كلمة
1: أيوه

0: طايح من صلوب.
1: لا ولا خلني نقول
2: تقول شيء.
1: انا نسكت.
3: انا
1: نسكت. صلوب بايك اخوي انا هكا. شوت ليبر.
3: شوت ليبر.
1: شوت ليبر.
3: يلا نكملوا مع هاني.
1: هاني.
3: يلا.
0: معروفة زيدي.
2: معروفة.
0: جماعة ولا شنو؟
3: لا لا. حبوب.
0: شو حبوب؟ ده حب.
3: خلوهولي.
1: هذي رفيق العمر خلوهولي.
2: لا من عارف.
3: حبوبة. حبوبة. قلت لك حبوبة. شو؟ أمور عروسيت
0: وفرق. والله دوختني.
1: ملك خليتني لفنتويت ولا
2: ترى عندي أشياء ناس ما تيجي لغني.
1: ترعودة معنا.
3: شفتيش كيش نزغرت مش ظاهر
1: هذا ليش؟
2: هذه اللي يقول فيها أم الشعور السوداء شنو؟
1: لا هذيك
3: هذيك تيحلتي.
2: انا حد يحط تيحلتي.
3: هذيك شباك رقم أربعة.
1: هذيك شباك رقم
2: حد غادي.
1: شباك رقم اثنين.
3: اعطينا حاجة تونسي.
1: حاجة تونسي
2: ومزود.
1: مزود
3: تسهر عينيك مثلا. حاجة هكا.
0: حاجة على كيفك. على كيفك.
3: قولي انت تحبي.
1: شقيت شقيت شقيت شط البحر لشكون يدري بحالي يدري بحالي قولوا

0: لا لا
1: كمل لا
2: كمل كمل واصل واصل
3: ما شاء الله عليك اللي بيكتسموا ساعتين كاملين. برافو عليك. اش قولك سلام؟
2: والله يا شيخ عملت تعرف انا فكرتني هو يغني وانا فكرني في احسن ديو شفته في تونس نبيها كراولي وتيلي قفصي في العماري.
0: العماري
2: مش ابداع مش ما عادش حاش قصوها الحكايه هذيك كانوا يعملوا في دي ديو كي
3: معناها امبروفيزي
2: والله العماري هذيك تعرف راهي حاجه انا ناس بالحق نحس اللي هي ولا حاجه تراث قفصي اما بالحق روعه. كان
0: ذكر ليلي القفصي غنيتها نبيها كراولي غناها محسن الماتري زاد نتذكر زاد غناها معناتها محسن الماتري. وشوف نبيها الكراولي بالحق سكسس ستوري على الاخر سورتو كيف تشوف لي بروجي اللي خدمتهم قبل كيف ما نوار العاشقة عندها ناديني والناديك غنية مزيانة على الاخر مو برشا غنيات اخرين ننساهم انا غنيات نوار العاشقة ثم كان قلبي توعني ثم
3: قولي بي
0: هذه كان نموت عليها نموت عليها كان قلبي توعني
2: وشنو رايك يا سعد
3: عطيني كان قلبي توعني

0: كان قلبي طواني.
1: سمح لله حقيقة نحب نهديها الأم عبيدة الله عيد زواجها 25.
2: تحية
1: غنية لي لك أنت يا أم عبيدة الله لأني مستمع وفية بالحق.
2: يلا ليك أم عبيدة الله هدية ديديكاسة.

0: أحلى نبيها كراولي كان قلبي توانيا وك ألف برافو عندك بعد أقراهم على راحتك محمد في الكتيبة. شكرا لكم كل كمان ما 6:37 دقيقة بدينا حكينا على سيول الأمطار إن شاء الله مطر تخير. قلنا نسكول كان معنا مرصد سلامة المرور وبش نمشي وكذلك ما زلنا ناخذ آخر التطورات في الوضعية المناخية مع رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية. مشكور جدا سيد المقدم خليل مشري. مساء النور. مرحبا.
1: مساء النور مدام سميح. تحية طيبة ليك ومستمعي ديوان
0: الفيل. مرحبا بك سيد مقدم خليل المشري. آخر توصيات الحماية المدنية، هل فما كان عندكم جديد، كان عندكم أرقام؟ تفضل سي خليل.
1: والله الوضعية الحالية في تونس على آخر تهات الكمية هامة من الأمطار بعديد المناطق بالبلاد، خاصة سليانة، زغوين، الكيف، باجة، بن عروش، وخاصة تونس في منطقة في معتمدية البحر على مستوى محطة حافلات باب عليوة. وحداتنا الميدانية متمركزة غادي وقاعدة تقوم بعمليات إزاحة للسيارات العارقة في تجمعات البناء. كيف تقوم بعمليات إزاحة لبعض الأشخاص اللي زادة هما عالقين داخل سياراتهم، ولكن
0: إذا في باب عليوة سيد المقدمة
1: في باب عليوة ولكن الوضعية مطمئنة نوعا ما، ماهيش حالة كارثية برشا. تبقى رسالتي للمواطنين ناخذوا الأمطار هذه بجدية الحقيقة، معناها ما ناخذوهاش باستخفاف، ما نخاطروش، ما نحاولوش نجازفوا بعبور الأودية أو تجمعات المياه، خاطر الحقيقة من أهم المخاطر اللي تتعرض لها الأشخاص هي المجازفة بعبور الأودية واللي تتسبب في حالات وفاة أو هلاك. الحقيقة من التوصيات الأخرى اللي هنا نجم نقدمها هو في الوضعية الحالية والوضعية الراهنة إن نتجنب التنقل للضرورة القصوى، ما نحاولوا توا خصوصا في الأمطار الغزيرة ما نتنقلوش، وإذا كانوا اضطررنا للتنقل بسياراتنا ولا بالوسائل نتاعنا نحاولوا ما نجريوش، نقصوا المسرعة نتاعنا ونحاولوا زادة ما نعبروش الأودية بسياراتنا أو بالدراجات النارية نتاعنا، ما نقربوش من الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه. هذه توصية العامة، نقصوا السرعة، نخليوا مسافة الأمان، نتابعوا النشرات الرسمية وتعليمات السلطات، نتابعوها أول بأول ونبقاو على في اتصال ديما، نشوفوا نتابعوا الوضعية، نشوفوا المناطق المهدة اللي نحاولوا نتجنبوا أن نمروا منها. إن شاء الله احنا وحداتنا تول كل الخطة نتاعنا تم اعتمادها منذ فترة، كان على مستوى وطني ولا على مستوى جهوي في إطار اللجان الوطنية واللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. احنا مستعدين واقفين إن شاء الله. الوضعية تعليلة تتطلب نوع من المتابعة الدقيقة الحقيقة، بس تكون الوحدات الميدانية نتاعنا منتشرة في كافة المناطق. ان شاء الله نقول امطار خير، وان شاء الله العام خير.
0: فعلا ننصح المواطنين اللي يسمعوا فينا يبعدوا على باب عليوة، معناها سيد المقدم
1: يبعدوا على باب عليوة خاطر فما اكتظاظ مروري غادي كبير، حتى من الوسائل نتاعنا تلقى صعوبه في الوصول الى مناطق التدخل. دونك اللي قاصد باب عليوة ولا باش يجيب على باب عليوة يحاول المدة هذه ما يتعديش من غادي.
0: فلا فما نقاط أخرى ممكن تصير لهم كما باب عليوة ولا باب عليوة فقط سيد مقدم؟
1: والله الأهم هي باب عليوة الحقيقة، ولكن الوضعية لبيس توا حاليا
0: الحمد لله. فقط فما ناس علقوا في السيارات نتاعهم، ما يدخل الماء للسيارات
1: بالضبط، واحنا موجودين شير بلاس وقاعدين نقوموا بعملية إزاحة. قاعدين نقوموا بعملية إزاحة والحمد لله لبيس، ولازم نقول لك الوضعية لبيس معناها مطمئن
0: الحمد لله. شكرا سيد مقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية. فما جديد آخر نورس
2: في نفس الإطار على أثر تواصل دهات الأمطار المساء هذا والساعات القادمة، وحرصا على سلامة مستعملي الطريق تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بالتوصيات التالية: توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها وإلا مستوى تدفقها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط اللي تشهد تراكم للمياه، عدم الاقتراب من الأودية، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيارين بصفة عامة، التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة، احترام مسافة الأمان، التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة، ومتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية. نعاودوا نذكروا الاتصال بالحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193.
0: أنا كان سي فخازة غوتونيغ يظهر السيد المقدم يقول لك ما تستخفوش بالمطر، راهو لاباس هنا موجودين اما ما تستخفوش بالمطر. سيد عميد
3: ايه شو تو الكلام واضح تو عنا ثلاث اربع سوايع نتاع امطار، كي يشد واحد يشد داره يتجنب التنقل، يبعد على النقاط هذه اللي قالت عليها الحمايه، خاصه باب عليها راهي منخفض، باب عليها جات بابين زوز مرتفعات، دونك الماء يعني يتسرب بصعوبة، يدخل بصعوبة، لكن
4: يصير ركود
3: بالضبط. لكن أنا نصور من هنا معناها 10 نتاع الليل يوفى كل شيء إن شاء الله، كما قالت الوضعية مطمئنة، مثلا ماش اختار ريت أو الامبوتياج ولا ما عنده حتى معنى. تو المفروض أنا واحد من الناس جيت هنا للإذاعة الثلاثة العشية، الناس كل قطن بروح، الخدامه اللي موجودين هنا الكل قلت لهم
0: احنا
3: لا احنا مجبورين، احنا مجاهدين
0: سليم، قالوا ما
3: كل من عنده معناها وظيفه اداريه قلنا لهم بنروحوا، علاش خاطر نعرفوا اللي هكا طلع كلامي صحيح، فهمتي هكا روحوا في بالمرتاح والامور مريقله، فهمتي عندنا نخدموا شويه مخاخنا ونبعدوا على الخطر ونبعدوا عن النقاط، حنتواسى ما نبدو نظلموا. تو انا معروفه المطر جايه مطر قويه، كان معناها انسان خرج روح بكري شويه، فهمتي هكا هو. السلام عليكم.
0: فلا فما خبر على حالة وفاة، ما نعرفش، نحاولوا نعاودوا نتصلوا بسيد المقدم خليل المشري في الياسمينات. المعلومة تقول فما طفلة 12 سنة توفيت إثر ساقة كهربائية نتيجة تسرب المياه لمنزلهم في دارهم. دونك هذيا في الياسمينات نحاولوا نعاودوا نتصلوا بالسيد المقدم خليل المشري، فاصل ورجعنا.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان FM صوتكم. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من خمسة للسبعة.
1: الستة وثمانية واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. الأخبار بربي ما نبدأوش نكثروا في الأخبار ونبدأوا كثير كحالة الهلع والناس. نحاولوا ناخذوا الأخبار الكل من مصادرها، نحاولوا نستقيوا الأخبار من المصادر متاعها. قاعدين نعاودوا نكلموا في الحماية المدنية باش ناخذوا آخر التطورات. يفضلكم أي معلومة ماكوش متأكدين منها من غير ما تسوقوها في الفيسبوك ولا غيره، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. سيد مقدم خليل مش ذكركم قال باب عليوة ما تدوروش بها ليلة مهما كانت القضية اللي عندك، مش لازم تتعدى من باب عليوة اليوم. سيد عميد
2: يخدم نتكلم على موضوع آخر. التوانسة ديما يغلطوا فيه وحكاية السواعق، النشاط الرعدي هذايا الخطأ يعملوا فيه التوانسة، تسب المطر يتخبى تحت شجرة وقت النشاط الرعدي هذاك، معناها قال يغول جاكولني. أحسن مكان يتخبى فيه الإنسان في الوقت السواعق والنشاط الرعدي هي سيارة. السيارة كاش دو فرادي، معناها حتى تتضرب ما يصير شيء، اضمن مكان ما تخرجوش من سياراتكم اذا كان ثم نشاط رعدي في بالك خايف لا العكس تماما، راي اضمن بقعه هي السياره اللي ما يتاهى شيء في حال حتى كان ضربت معناها الساعقه ولو قريبه ما يصير حتى شيء. اذا نبعدوا على كل ما هو مرتفع، اشجار وبطوات كل، وهذا كان نلقاو روحنا في اماكن منبسطه تماما كما شط ابعد، خاطر تولي انت اعلى نقطه، هي ما يساقش تلوج على اول اعلى نقطه باش ترجع الارض. انت في بطحة عريانة واقف وحدك تولي معناها انت اقرب نقطة للأرض. اذا واحد يشد داره يقعد في كرهبته ما يجازفش، خاطر نشاط رعدي كما شفناه اليوم قوي برشا يخوف، ولي انسان يتحاشى الامور هذه بالمعرفة بالعلم. اذا ما خرج من كرهبتي ما خرج من داري ما يصير حتى شيء بقدر ربي.
1: شيخ يكون معنا سيد المقدم خليل المشري، ناخذوا الصحيح من الغلط خاطر بدينا الحديث على وفاة طفلة لكن داخل المنزل نتاعها بالكهرباء. نذكروا ببلاغ وزارة الداخلية اللي يحكي على ضرورة، يؤكد هذا البلاغ على ضرورة توخي الحذر، الالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى التدفق نتاعها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه. قطع الطرقات معناها حتى وانت على ساقيك مش لازم تمشي في ثنيه تشوف فيها فما قلتها نتاع ماء. عدم الاقتراب من الاوديه كما قلنا، الالتزام بقواعد الجولان وخاصه استعمال الاضواء، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفه عامه، التعديل من السرعه، توخي الحذر عند السياقه، فسح المجال للمترجلين، وبربي زاده احترام مسافه الامان تاكد عليها وزاره الداخليه، التحلي بالرصانه والتريث اثناء السياقه مع احترام اشارات الاعوان، ترك المجال مفتوحا امام سيارات ووسائل النجدة والاسعاف، وعدم اعاقه الحركه نتاعهم، متابعه البلاغات والتحذيرات الصادره عن الهياكل المعنيه. وزاره الداخليه تضع كل الامكانيات البشريه والماديه اللازمه لارشاد وتوجيه ومساعده مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضروره الاتصال على الارقام التاليه: الحمايه المدنيه 198، الامن الوطني 197، الحرس الوطني 193. صحيح الوزاره تقول للإرشاد والاسترشاد لدى الوزارة، لكن لو كانت الحالة متاعك نجم ما تقتضيش أنك تكلم 198 ولا 197، نخليه المجال للناس اللي عندهم ديزيورجانس أكثر منا، معناها نحاولوا نخليه الناس اللي ممكن أن يورجانس أكثر يتحصلوا على الأرقام هذه اللي هم 193 197 و198. دكتور
3: لا معناتها باش نسيد نمشي لنقطة أخرى تكلم فيها سيد العميد على الساعقة، زادة ليزيسباس أوفير كيما تيرانات الكورة. فهمت مهم باش نوقفوا الأنشطة الرياضية توا في ليزوراج هذوما، خاطر معناتها الفودر تنجم يولي هو أعلى نقطة جوار تاع الكورة، وإذا كان يبدا فما جروب يبعدوا على بعضهم. باش ما نقلوش لي ديشارج الكتريك لبعضهم ياخذوا مسافه نتاع 3 ولا 5
1: متر. اي بعد على بعض.
3: اي على بعضهم ويقعدوا في القاع ويحطوا راسهم ما بين كتافهم ويلموا ساقيهم. سي كوم سا بون. دونك ربي يسترنا وان شاء الله ما ثماش مشاكل من النوع هذايا. فهمت كيف كيف زاد يظل لي الصحابه سيد العميد زاد تنجم تنقل الصحابه زاد.
1: دونك مطار كي تبدا روز كيفاش.
3: اي كي تبدا الصحابه روز وفي المغرب تولي تنجم يولي هاني لا يولي هاني هو تو يعطينا
4: انا باش نزيد على الخبر اللي قالوا شبيبه النوبه الدقيقه التالي بالضبط تنشر بلاغ تعلن تاجيل حصه التمارين نظرا للتقلبات الجويه بالنسبه لحصه التمارين.
3: شفت الباس اللي عديتها لهاني
1: تبارك الله فرحانه بكم مسيو
4: اسيس انت
3: والله
1: عليك يلا بي. دونك شبيبه
4: تمنوا بقى نتصور الانديه الكل معناها الجمعيات الكل هو معناها فما مباريات تاع البطوله في نهايه الاسبوع دونك بالتالي كل الجمعيات تعمل التمارين نتاعها. لكن الحاجه الباهي انه التمارين كلها بما انه ماتشات الاربعه بريسك الجمعيات الكل تعمل التمارين نتاعها 3:30 الاربعه فبالتالي نتصور كملوا حصص التمارين قبل ما تقوى الامطار فقط شبيبه تمنوا بقى
3: نحكي على السنيور
4: اي سنيور
3: في لي جون يتمنوا من بعد مو من بعد المكتب لي جون
1: وانت الادرى بهذا دكتورنا دكتورنا دونك حكينا برشا زيدا احنا ديما نقولوا لك راهب وسيسور ويحكم لكن ان شاء الله زيدا يقع توفير وسائل النقل العمومي للناس اللي باش تروح لديارها راهو نعرفوا في الاوقات هذه يولي الناس تستنى في الكيران في المتروات تولي فما زحمه وفما لز وفما مشاكل ان شاء الله توفير وسائل النقل العمومي للناس اللي باش تروح في ديارها باش ما يقعدوش الناس مطيشين في الشارع. محمد
5: والله كاو ردوا بال انا يعني ما انت على
1: رواحنا
5: لا والله بون
1: ارقام مليمتر قداش من
5: هو قالوا بون هي قالوا اليوم باش توصل حتى كشي ل 40 50 مليمتر هذا يعني ما انت اللي سمعناه الناس الكل وما انت بالحق نحاولوا لو ماكسيموم نردوا بال على رواحنا سيرتو مع الرعد والمطر ما تعرفش شنو اللي تنجم يعني معناتها المطر تنجم تعمله في الكياس وكل سيرتو معناتها في الليل وكل تولي الرؤيه منعدمه معناتها براتيكمون وكل دونك نسيسروا احنا وان شاء الله لاباس وان شاء الله زينه
1: وان شاء الله زينه نسكل ردوا بالكم على رواحكم. دونك سيقع التثبت من الاخبار اللي قاعده تدور قلنا احنا فما اخبار على طفله مو في دارها ماهيش في الشارع دونك مشكورين الحمايه المدنيه يقولوا لنا نثبتوا في الاخبار ومن بعد نرجعوا لكم نعاود نقول بربي لا تحطوا معلومات غالطه على وسائل التواصل الاجتماعي بربي سيسر رواحكم سورتو العباده بينات بعضنا نعرفوا تو باش يكون فما امبوتياج العباد باش تزمر الناس تحب تروح لديارها سيسر رواحكم وتتعدى ليلة إن شاء الله وتتعدى لباس. شكرا لكم على المتابعة نكتفي بهذا القدر لليلة ربي سيسر رواحكم في الكيس ربي يحفظ الجميع وإن شاء الله الناس اللي بلاش كراب تلقى وسائل نقل عمومي تروح بها ربي يحفظكم وترجعوا سلمين غنمين الناس الكل لدياركم. التوصيات البلاغات راهي موجودة على الموقع الرسمي ليدي وانا فاهم كيف كيف تلقاهم على المواقع الرسمية متاع الولايات متاعكم وزارة الداخلية كيف كيف تبعوا بلاغات الحماية المدنية بلاغات مرصد سلامة المرور إن شاء الله بالسلامة للجميع ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية في الأمان.
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة النهار بتسمي على صباحه وصباح رباح تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة سبعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي ديوان فام.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة مساء ديوان فم عسلمة. على أثر التواصل تهطل الأمطار هذا المساء وخلال الساعات القادمة وحرصا على سلامة مستعمل الطريق، وزارة الداخلية توصي المواطنين بالحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري الأمنية مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، وأيضا عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. ووزارة الداخلية توصي مستعمل الطريق بالالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان، والتعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة، وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان، وترك المجال مفتوحا أمام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. ووزارة الداخلية توضح أنه بإمكان مستعمل الطريق الاتصال عند الضرورة على الأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. وفي سياق متصل، مديرة الاتصال بمرصد سلامة المرور سامية مسعود تدعو مستعمل الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مشددة على ضرورة الفحص الدائم للمركبة والتخفيض من السرعة ومضاعفة مسافة الأمان، إلى جانب الامتناع التام عن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة مع ملازمة اليمين واحترام أولوية المرور. والمصدر ذاته توصي باستعمال أضواء التقاطع وأضواء الضباب في حال انخفاض مستوى الرؤية سواء خلال النهار أو الليل، وتفادي الفرملة الفجئية قدر الإمكان، مؤكدة على ضرورة التوقف في مكان آمن في حال اشتداد هطول الأمطار.
2: ماذا بينا أول حاجة تبدأ بها سخته توا أتمريته، معناه الطقس كيفاش تدنكو تقلب، دونك ماذا بينا الناس الكل تتفقد في جلاس نتاعها، تتفقد مستلزمات سلامة السيارة نتاعها، أكيد معناها عندنا الضو والفرع العجادي، هذوما حاجات يلزم معناها نتفقدوهم ديما، السرعة يلزمها تكون مناسبة مع حالة الطريق والرؤية، ترك مسافة الأمان ونعرفوا اللي مسافة الأمان تتضاعف وقت لبدا المطر تسوق، ونحبوا نأكدوا كيف كيف على عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، ولازم كليين واحترام الأولوية، استعمال أضواء التقاطع وأضواء الضباب وقت تكون الرؤية غير واضحة في النهار والليل، وراي السياقة وقت الشتاء لازمنا نتفاديه قدر الإمكان أكل فرملة المفاجئة في وقت المطر تبدأ غزيرة، أحسن حل هو أنك تستنى في مكان آمن، نبعده على تذكير الجر أكل علامات الإشهارية خطوم تاع الضوء، سخطو إني توا تنبيهات معناه إني موجود مع المطر ثم هبوب الرياح.
1: ويشار إلى أن المعهد الوطني لرصد جوي قد أسند اللون البرتقالي إلى ولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة، وهو مستوى يقظة يعكس درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة. وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية تسجيل كميات من الأمطار تتراوح بين 40 و60 مليمترا بولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى، على أن تشمل لاحقا نابل وسوسة، فيما قد تصل الكميات إلى 80 مليمترا بولايتي باجة وزغوان. وفي الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مصدرين في الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي وصلت إلى جزر زقر وأحنشة الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر قبالة السواحل الإريترية، بعد أن سيطرت على مدينة المخا الساحلية، في تطور استراتيجي قد يهدد مضيق باب المندب أحد أهم مسارات الشحن العالمية وفق الوكالة. ومن جهته، الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع يتهم اليوم السعودية بشن 64 غارة على مناطق في اليمن خلال الساعات 24 الماضية، عقب تحقيق الحوثيين تقدما ميدانيا باتجاه مضيق باب المندب وفق قوله.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم.

على ديوان FM ما يفوتك شيء. ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مساء الخيرات، ان شاء الله غيث نافع ينزل على عده مناطق في الجمهوريه، على عده ولايات الشماليه، شماليه غربيه وشماليه شرقيه. بعد شويه تعطيكم تحيه للاوضاع الجويه، ان شاء الله يا ربي سلامات لكل مستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع. اهلا وسهلا، نسيسر واحنا نوسعوا بينا وبعضنا في الطرقات، ان شاء الله الناس كل توصل سالمه غانمة لديارها وفي أفضل الظروف. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، شني أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، إن شاء الله تكونوا في لباس. الناس كل كالعادة كما قلت نردوا بينا، ونذكر في هذا الإطار بالبلاغ متاع وزارة الداخلية على إثر تهاطل الأمطار لهذا المساء والساعات القادمة، وحرصا على سلامة مستعملي الطريق، وزارة الداخلية

0: المجر مفتوح أمام سيارات وسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن هياكل المعنية. وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الرقم التالي: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. سيسر واحنا ناس كل شاء الله سلامات للجميع. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا في مناطق ما فيهاش نزول امطار ونستخدم بالليل، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوه. الناس اللي تسمع فينا في الديار عشان نكون مونسينكم، جاليه تونسيه اللي تبع فينا في الخارج مرحبا اهلا وسهلا. شنو باش نحكي الليله؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتسويت سه متابعة للوضع الجوي وكميات الأمطار المسجلة. نحكي في الموضوع في علينا أمطار اليوم مدى أهميتها للفلاحين والمحاصيل الزراعية، موضوعنا في الأجرية. بعد تدوينة انتشرت لباحث في المجال، هل يمكن أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مشكل لفناء البشرية خلال العقد المقبل، موضوعنا في الأكتو دو جور. الأخصائيون الاجتماعيون المعطلون عن العمل ينفذون اليوم وقفة احتجاجية، فما هي الأسباب، موضوعنا في إنبوكس. قبل العودة المدرسية مختصة تقدم للأولياء نصائح لحماية صحة أطفالهم، موضوعنا في فيدباك. من بناء قاعة إلى طلاء مدرسة كاملة، متطوعون يحولون حبهم للمدرسة إلى مبادرة أثرت الإعجاب في أكودا، موضوعنا في فيسبوك. مؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية تطالب بتسريع خلاص مستحقاتها لدى الهياكل الصحية، موضوعنا على فيديو دجور. وفيلم من سنة 2010 يرجع من جديد، تراند تزامنا مع تراند الثمانينات والتسعينات، نقترح عليكم الليلة في بون بلون.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
0: أبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي وانتصار المكور، كنت ديجيتال هدى الورغمي معكم، كنت ميكرو للتسعة بتاع الليلة.
2: أحنا صوتكم في ساقس
1: على 91.7.

0: À la une.
1: الوضع الجوي ومتابعة للوضع الجوي وكميات الأمطار المسجلة. وين توا الأمطار قاعدة تنزل خلال الساعات القادمة؟ كيف يكون الوضع الجوي؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تدسويته. أستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أستاذ عامر بحبة مرحبا مساء الخيرات مساء الأمطار والغيث النافع إن شاء الله
2: مرحبا عسلامة أستاذ هدى تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فام الحمد لله الأمطار في برشا مناطق تونسية والحمد لله
1: الرجاء الانتباه في مدخل حمام الشط باتجاه جرومباليا سي معز المنوبي يقول إن هكا في الساحل ما زالت ما وصلتش المطر هكا سيرين بودريقة تقول إن وحافظ هجدي يقول في القيروان سحب كثيفة مع عزة وبعرعدية أما المطر في المدينة ما زالت ما نزلتش نسمعه كان في الزواب عرعدية قل شنو يلا وضعته الجوي فما تراكم للمياه في عدد من المدن الأمطار وين نزلت أساسا وشنو يلا المناطق المعنية خلال الساعات القليلة القادمة
2: دونك الأمطار يعني بدأت بعد ظهر اليوم في العشية تقريبا حوالي ساعة 2 ساعة 3 ولكن يعني القوة متاعها زادت خلال تقريبا آخر 3 ساعات تقريبا من الساعة 4 لتوا الساعة 7 تقريبا كانت هي فترة الذروة والكتلة الآن موجودة في شمال شرق تونس العاصمة وشمال ولاية سوسة وخاصة ولاية نابل والاتجاه متاحها شرقا يعني باش تمشي في اتجاه خليج الحمامات والبحر ثم تضعف بشوية بشوية دونك الحمد لله الأمطار نزلت عشية اليوم في تقريبا في كل ولايات شمال تونس في باجة في جندوبة في بنزرت في سليانة في الكاف كيف زاد في العاصمة بولاياتها الأربعة تونس الكبرى في ولاية نابل في زغوان وحتى في وسط تونس خاصة ولاية القيروان مش الكل خاصة الشمال متاعها يعني شمال مدينة القيروان وزاد كيف حتى في ولاية سوسة يعني مثلا أنا موجود في ولاية المنستير يعني في الحقيقة

0: منذ قليل، يعني منذ دقائق الهواء برد وفما حتى كتلة من السحب الممطرة، ولكن مبدئيا ما فماش يعني برشا أمطار. ممكن منذ ساعتين أو ثلاثة فما بعض الأمطار في منطقة الساحلين أو حول الساحلين، وفما زاد حتى في غرب المنستير منطقة المليشات بحثي زرمدين، يعني مناطق الوسط التونسي مش برشا برشا، معناتها ممكن باستثناء شمال سوسة والقيروان ما فماش برشا أمطار. الأمطار كما قلنا تركزت على شمال تونس. طبعا الكميات ممكن تنشوفها غدوة عن طريق وزارة الفلاحة والمعهد الرصد الجوي، ولكن يعني ممكن حسب بعض المحطات الخاصة فما يعني عدة مناطق وصلت وحتى تجاوزت 20 مليمتر. وطبعا مؤكد اللي حسب الصور اللي نشرناها على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، مؤكد اللي فما كميات تجاوزت 50 و60 مليمتر. مثلا فما صور كنا نشرناها من تونس العاصمة، خاصة منطقة باب عليوة، مع تسيول وتراكم كبير للمياه. الكمية كي ما تنجم تكون كان كمية يعني كبيرة، أكيد تتجاوز 40 و50 مليمتر، ولو أنه كما قلنا قبل حتى الليلة الماضية قلناها معك أستاذ ودير، وفي بعض الأحيان يعني حتى 30 مليمتر و40 مليمتر في مدة وجيزة راهي تنجم تعطي سيول وفيضانات.
1: وكنا مع أمطار الخريف القطرة كبيرة ديجا معناتها وتصب بغزارة في وقت وجيز.
0: بالضبط، مع البنية التحتية متاعنا، مع يعني الشبكة متاع تصريف المياه، ونعرفه مع الأوساخ المتراكمة في الشبكة هكية، دونك في ساعة الدنيا مطفيض وتتراكم يعني المياه. وفما زاد حسب الصور زاد ولاية يعني سليانة، فما عاصفة رعدية قوية حول مدينة سليانة ونزول للتبروري حتى ربما من الحجم حسب الصور اللي نشرناها من الحجم المتوسط. كيف كيف زاد في ولاية زغوان أمطار غزيرة كما قلنا في العاصمة، في ولاية باجة كيف كيف، حتى في ولاية بنزرت يعني نشرنا صور من العالية مثلا، حتى مناطق أخرى زاد الصاعقة في رأس جبل صاعقة كبيرة، زاد نشرنا يعني صور إن شاء الله ما تكونش عندها يعني ما تثبتش في يعني في خسائر. على كل حال تقريبا يعني نجم نقول الأجواء يعني خريفية 100% في شمال تونس. الطقس برد كما قلنا مع الأمطار مع جريان الأودية زاد مع تراكم المياه في عدة مناطق خاصة كما قلت في العاصمة. وتوى الكتلة الآن وين نكلم فيكم يعني 7 وشوية على ولاية نابل متركزة، خاصة بعد ما كانت في العاصمة بدأت تخف في العاصمة. دونك على ولاية نابل توا حول قليبيا مثلا فما النورمال مو حسب صور الساتيليت أمطار غزيرة في قليبيا وما حول قليبيا، ممكن زاد في منزلة ميم، وعموما في ولاية نابل خاصة في شمال شرق ولاية نابل يعني حول قليبيا، والكتلة مازالت متواصلة يعني ممكن خلال باش تقعد على الأقل ساعة أخرى أو حتى أكثر ربما باش تدخل يعني نهائيا للبحر ربما ساعة أو اثنين. دوك الأمطار توا متركزة على خليج الحمامات وخاصة على ولاية نابل بعد ما كانت في العاصمة تونس يعني خلال الساعة اللي تعديت والساعة اللي قبلها واللي قلنا في العاصمة تونس خاصة في يعني في جنوب
1: يعني ساعة سويعتين تضعف التقلبات الجوية تدخل البحر، هذا هو معناتها هذه تقلبات اليوم.
0: بالضبط، وهي التقلبات اللي بدات من الكاف وجندوبه ويعني من غرب تونس ديجا غاديك انتهت التقلبات يعني من بكري، وكما قلنا الانتقال كان في اتجاه زغوان وفي اتجاه العاصمه وتوا نابل، ويعني من المتوقع ربما بعد ساعه او اثنين تنتهي التقلبات بالنسبه لليل، نقولوا ممكن بعد ساعتين تنتهي التقلبات في انتظار ان شاء الله تقلبات اخرى
1: يوم نفس الوقت غدوه ان شاء الله تبدا التقلبات معناتها في العشيه وتتواصل حتى بداية الليل ونفس المناطق تقريبا معنية؟
0: تقريبا ممكن هي اليوم الكميات الأكبر مبدئيا حسب الصور في انتظار كما قلنا الكميات الرسمية يوم غد على شمال شرق تونس العاصمة وما حولها، ممكن تاوز إلى ولاية نابل كما قلنا زغوان وأجزاء من سريانة وباجة. ممكن غدوة التقلبات ممكن باش تركز أكثر على الشمال الغربي خاصة ولاية الكاف وسليانة، غدوة باش تكون يعني تحت الأمطار الغزيرة. الولايات الأخرى زادة القريبة كما باجة وجندوبة وزغوان شمال القيروان ممكن حتى شمال القصرين غدوة منطقة تالة مثلا مش بعيدة على الكاف، المناطق هذه غدوة باش تكون هي ممكن المعنية أكثر بالكميات متاع الأمطار والكميات اللي ربما زادة باش تكون هامة يوم غد، وزادة ننتبه يوم غد خاصة في ولايتي الكاف وسليان خاصة والمناطق اللي حولهم يعني جنوب جندوبة جنوب باجة شمال قيروان منطقة تالا. المناطق هذه من المتوقع باش تكون فيها غدوة أمطار غزيرة، مش بالضرورة في المحطات الكل في المناطق هذه اللي ذكرتها، تنجم تنزل في منطقة دون أخرى كما قلنا النشاط الرعدي راهو، والأمطار هذه الرعدية تنجم حتى على مسافة زوز 3-4 كيلومتر تختلف منطقة تسجل 50 مليمتر ومنطقة تسجل 3 مليمترات ولا متسجل حتى قطرة. دونك هذا كما قلت متوقع غدوة، حالة عدم استقرار أخرى بسبب اقتراب منخفض جوي اللي كنا موجود في البحر المتوسط والهواء البارد كي اللي يجيب هنا مع الأجواء الدافئة اللي في تونس تعطينا تقلبات اليوم، وإن شاء الله زادة كما قلنا حالة عدم استقرار غدوة زادة في منطقة الشمال الغربي خاصة. وربما يعني الكتلة السحاب الممطرة ممكن تتنقل شرقا وتنجم لو تشمل مناطق أخرى حتى في شرق تونس ولا وسط تونس القيروان أو شمال منطقة الساحل أو العاصمة أو نابل إلى آخره، ولكن التقلبات كما قلنا أكثر باش تكون في الشمال الغربي وخاصة في ولايات سليانة وكاف والمعتمديات والولايات المجاورة كما قلنا بصفة محلية، يعني مش في كل المحطات في المناطق هذه اللي ذكرتها.
1: واضح، شكرا لفضلك أستاذ عامر بحبة، يعطيك الف صحة، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع ونسيسوا رواحنا مع تراكم المياه في عدد من المناطق، إن شاء الله ربي يوصل ليس كل سلمين. شكرا جزيلا الأستاذ المبرز الجغرافي الخبير في طقس تونس البحث في علم المناخ صاحب صفحة المرصد التونسي لطقس المناخ اللي تلقاو فيها كل الفيديوهات اللي عندهم علاقة بنزول أمطار وآخر تحينات الوضع الجوي الأستاذ عامر بحبة، شكرا جزيلا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 7:19 على موجتنا.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
2: أمطار اليوم اللي كانت من الغرب باتجاه الشرق والكميات الهامة تقريبا كانت في بنزرت خاصة في تونس الكبرى في زغوان ونابل. الأمطار هذه شنية الأهم وزلت متواصلة حسب أستاذ عمر بحبغدوة والأيام القادمة على عدد من المناطق. باش نشوفوا وضعية الطقس في سريانة ساعة شنو فما أمطار توم فماش نزلت بكميات باهية مش باهية ويبدو أنه غدوة مثلا سنيانة والكيف بشكون معنية أكثر بكميات الأمطار يعني مناطق الزراعات الكبرى ورغم أنه نصب تنفع توا غسالة النوادر وتقلبات الجوية مهمة جدا في فصل الخريف. شنية الأهمية متاحة للسدود للفلاحين المحاصيل الزراعية نحكي في الموضوع تفاصيله تتشويتا. ضيفنا في الأجري عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالموارد المائية باتحاد الفلاحة سيد البحري سيد طارق المخزومي. مرحبا أهلا وسهلا شنو حوالك؟
3: مرحبا بكم مرحبا بكل المستمعين وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا أهلا وسهلا شنو حوال الطقس توا في سليانة؟
3: في سليانة والله العشية نزلت كمية طيبة جدا من المياه نعم خاصة في مواقيت كانت في شمال الولاية كما في جنوب الولاية خاصة في معتمدية الكريب كانت أمطار معناها بكميات كبيرة برشا وكذلك في الولايات اللي ذكرتهم سيادتك في ولاية الكيف ولاية سوسة الوطن القبلي زغوان متفاوتة لكن في المجمل كانت أمطار طيبة والحمد لله صدقت التوقعات الجوية اللي صدرت منذ أيام
2: الحمد لله.
3: الحمد لله ما زلنا في انتظار يومين آخرين حسب التوقعات عشية الجمعة وعشية يوم السبت إن شاء الله تكون أمطار الخير وإن شاء الله رب يعطينا كل شيء باللطف وما تكونش فيها أضرار لا بشرية ولا مادية إن شاء الله.
2: الحمد لله. غسلت النوادر يستنوها الفلاحين معناتها عندها شنو الأهمية متاعها؟
3: غسلت النوادر يستنوها الفلاحين على أحر من الجمر هو في الحقيقة راهو يستناها الشعب التونسي الكل
2: فعلا تبدل المزاج العام
3: باعتبار أنه راهو مش كان الفلاحين يستعملوا الماء ويستنوا غسالة النوادر الصناعيين أيضا القطاع السياحي مياه الشرب مياه الري هذه كلها تخلي المواطنين التونسيين الكل يستبشروا خيرا ويفرحوا ويستنوا غسالة النوادر بكل معنى شغف بكل حب بكل فرح.
2: الزمنية تجي آخر أوت تجي أول سبتمبر وقتاش معناتها
3: هذاك هي غسالة النوادر عادة تجي آخر أوت أول سبتمبر هي في وقتها الحقيقة في وقتها عندها فاعلية كبيرة ياسر على القطاع السلاحي على الزراعة الكبرى كما نعرفوا احنا تو في بداية الموسم والزراعة الكبرى كي تتبع الأرض بالماء وترتفع نسبة الرطوبة في التربة هكاك نكونوا معناها بصدد تحضير الارض في ظروف جيده وظروف طيبه كذلك على القطاع الزيتي أزر مثمرة بمعتمد
2: انا مع فما معلومه اعطتها لي رئيسه غرفه منتجيه الزيتين قالت ان شاء الله صابه باش تكون ما بين 250 و300 الف طن يا اخي انا قلت لها ال 50 الف طن هذوما بشنو مربوطين تقول لي مربوطه بالمطر اللي باش تصب الايامات الجايه اذا كان صبت امطار ال 50 الف طن ان شاء الله نوصلوا بها ل 300 الف واذا كان معناتها الامطار ما صبتش الزيتونه باش تتعب ومش نوصلوا الانتاج هذاك معناتها اهميه الامطار لقطاع الزيتين سي طارق
3: اهميه الامطار تو الحبوب حبوب الزيتون موجوده في على رؤوس معناها الازهار وقاعده معناها تنضج شيئا فشيئا اهميه كبيره ياسر هذا باش يخلي الصابه ربما معناها تزيد كما قلت سيادتك الازهار المثمره زراعات سقويه المراعي واحنا في موسم الخريف هذه تخفف الوطأة وتخفف شويه مصاريف على الفلاحه بالنسبه للمراعي الغابات اللي ضرت برشا بالحرائق السنة للأسف الشديد وأتت على آلاف الهكتارات ربما هذه تساعد مبدئيا تساعد على تجديد الغابات المائدة المائية سواء كانت المائدة السطحية أو العميقة كما نعرفوا من سنوات الجفاف المائدة المائية شهدت هبوط وهذا قل
2: هنرجع معك الغابات المحترقة قبل ما نمشي لتجديد المائدة المائية معناتها الحرائق اللي صارت في الصيف في عدد من المناطق. شو يصير توا معناتها الاشجار اللي تحرقت للغطاء النباتي؟ ما نستناوش خاطر فما ناس تقول لا لازم نستناو عامين. هل انه عامين باش تتصلح اون فوا بور توت والا عامين باش تبدا تتصلح؟
3: لا هو عامين ما تصلحش اون فوا بور توت معناها اشجار عمرها عشرات السنين عشرات وعشرات السنين ما تتصلحش في عام واثنين معناها. اما كيف تتكاثر تكثر الامطار وكما نعرفوا انه الغابات هي في حاله الاحتراق تجدد نفسها بنفسها بنسبه 30%.
2: اي
3: وهذا معناها مؤشر ان شاء الله يكون مؤشر طيب لتجديد الغابات مع دعوه ملحه بسيفتي الشخصيه وبسيفتي انتمي الى منظمه الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري لما لا القيام بحملات وطنيه يشارك فيها المواطنين يشارك فيها الاداره وزاره الفلاحه كل التوانسه لتجديد هذه الغابات وهكاك على الاقل نجدوا ما يمكن تجديده.
2: معناها نغرسوا نعاودوا نغرسوا اشجار من جديد من جديد.
3: نعاودوا نغرسوا اشجار في انتظار ان الغابات تجدد نفسها بنفسها.
2: معناها تجدد نفسها بنفسها معناتها علميا
3: 30%. 30%.
2: باقي معناتها 70% على انه بشريا لازمنا ندخلوا باش نغرسوا اشجار جديده باش نجم معناتها نزرعوا اشجار جديده باش تعاود الغابه تكبر من جديد هكا.
3: بالضبط كما نعرف أن راهي الغابات في تونس في العالم كله نحن نتحدث على بلادنا الغابات راهي ثروة وطنية لا تقدر بثمن.
2: أكيد
3: كما غرسوا هنا الأجيال القادمة وخلوا هنا احنا نحاول بس نستحفظوا عليها ونجدوها للأجيال القادمة وهكيك راهو ينقص علينا الانحباس الحراري وتنقص علينا وطأة التغيرات المناخية من غير ما ندخل في تفاصيل كبيرة. مثلا في غابات في أكبر مكان يشهد تساقطات أمطار ورطوبة في تقريبا في العالم هو غابات الأمازون. الغابات معناها غابات رهيبة وغابات شاسعة قد مساحة فرنسا تقريبا 10 مرات. ولذا الغابة راهي ثروة وطنية وراهي معناها مورد رزق لآلاف المواطنين وراهي تعطينا عديد الخيرات نحن ما نخزرولهاش كان أن تعطينا حبات زقوق فقط. تعطينا الخروب وتعطينا الذرو وتعطينا الكبار وتعطينا الهواء النقي وتجلب السحب الممطرة إلى آخره إلى آخره وتعطينا الخشب.
2: نعم فوالا معناتها إنتاج كبير وكبير جدا. تجديد المائدة المائية قلت لي
3: المائدة المائية هي شهدت هبوط في السنوات الفارطة وفي معناها نظرا للجفاف اللي تعرضت له بلادنا. المائدة المائية سواء كانت السطحية أو العميقة تعاود تتغذى بتواصل الأمطار تعاود تتغذى الماء وتجد الماء على كل حال على مستوى المائدة المائية أو المائدة السطحية لمياه خاصة في الأرياف لمياه الشرب ولمياه الري وغيرها.
2: فوالا هذه الأهمية يعني نتاع الأمطار خلال هذه الفترة.
3: كذلك السدود راهو السدود تقوى معناها نسبة الامتلاء تقوى بتواتر نزول الأمطار. خاطر هي وقتاش تتشكل مياه السائلين عند نزول كميات كبيره من الامطار في حيز زمني قصير. اكيد فاش تتشكل مياه السائلين تتشبع الارض بالتربه وتتشكل مياه السائلين وتجري الاوديه اللي هي مربوطه تقريبا ببعضها تصب في بعضها وبالتالي تصب في السدود اللي ان شاء الله احنا مثلا ننطلقوا السنه ب 50% نسبه الامتلاء. ان شاء الله بتوات الامطار وان شاء الله يكون خريف قوي نجم نوصل حتى 70-80% على الاقل تنقص علينا برشا حاجات معناها كانت خايبه تنقص علينا وان شاء الله ربي يعطينا كل شيء بلطف.
2: ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء بلطف. شكرا لفضلك عضو مكتب تنفيذي وطني مكلف بالموارد المائيه في اتحاد الفلاحه والصيد البحري سيد طارق المخزومي. شكرا على كل هذه المعطيات وعلى كل هذه المعلومات. احنا موصلين معكم مشوارنا حتى للتسعه متاع الليل. شكرا للانترنت كل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. شكرا لصديقتي وزميلتي واختي وفاء طرابلس كانت حاضره معنا في الكوليس على التشجيع وعلى شكرا على كل شيء جميل يا وفاء. ويكون عندك صديق في الحياة معناتها يدعمك ويقف وراك راهي حاجة نعمة من عند ربي. تحية زاد الأصدقاء للإنترنت الكل يتواصلوا معنا منسينا الناس الكل. سيدة يحيى مرحبا، نصف الدهش مرحبا، حبيب بن صالح، سامي الهواري، ياسين أهلا وسهلا، سيدة يحيى مرحبا، فراس مرحبا بك أهلا وسهلا نورتنا، ومي عبد الله مرحبا أهلا وسهلا. شكرا فارس العياري، معز المنوبي مرحبا نورتونا. شكرا على تواصلكم جميعا. ان شاء الله نسيت فيكم هذا حد يا رب ان شاء الله اللي موجود وما شفتوش يقول لي هدايا مع دارني موجود. لم يا شمام زاد اهلا وسهلا مرحبا مرحبا مرحبا. كابتن كاريزما مرحبا اهلا وسهلا تحياتي ليك. شكرا على كل التفاعلات اللي قاعدين تخليوا فيها على صفحتنا وخاصه في موضوع فدوى دليبي. مرحبا يا فدوى شنو حوالك. شكرا ليكم مرحبا بيكم محلاس وحبك مزين شان اليوتيوب والامطار ومحلاه الجو نتاعنا تتبدل احوال الطقس. ديما نقول لكم ردوا بالكم ونسيسر واحنا مهري زاد مهري لينا مرحبا اهلا وسهلا ونسيسر واحنا خاصه في المناطق اللي قاعده تنزل فيها الامطار بكميات كبيره. استاذ عمرو بحبا بكر شويه قال الامطار تو تقريبا متركزه على الوطن القبلي وخليج الحمامات. في ساعتين اخرين تضمحل التقلبات الجويه لكن ساعتين هذوما تنجم تنزل فيهم كميات بامطار كبيره. نردوا بالنا نذكركم ببلاغ وزاره الداخليه اللي خرج على اثر تواصل الامطار لهذا المساء والساعات القادمه وحرصا على سلامه مستعملي الطريق. وزاره الداخليه تدعو المواطنين الى العمل بالتوصيات التاليه: توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامه، تجنب المرور عبر الاوديه ومجاري المياه مهما كان منسوبها او مستوى تدفقها، عدم المجازفه بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، عدم الاقتراب من الاوديه والمناطق المنخفضه اثناء تهطل الامطار، الالتزام بقواعد الجولان وخاصه استعمال الاضواء اضواء الضباب والاضواء الرفافه، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيران بصفه عامه، التعديل من السرعه وتوخي الحذر عند السياقه وفسح المجال للمترجلين، احترام مسافه الامان، التحلي بالرصانه والتريف اثناء السياقه مع احترام اشاره الاعوان، ترك المجال مفتوح امام سيارات وسائل النجدة والاسعاف وعدم اعاقه الحركه متاعها، ومتابعه كل البلاغات والتحذيرات الصادره عن هيكل معنيه. وزاره الداخليه ذكركم بالارقام اللي تنجم تعاونكم كمستعملي الطريق وتساعدكم وتوجهكم وترشدكم: الحمايه المدنيه 198، امن الوطني 197، والحرس الوطني 193.
4: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين، خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين. صوتكم كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحيه لكل الناس اللي تسمع فينا، شكرا على اختياركم لي فريكونس نتاعنا. حبيت نحيي الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، ربي يعطيكم ما تتمنوا، وان شاء الله جميعا ان شاء الله اللي جاي يا ربي خير من اللي تعدى. برشا برشا برشا هدى مقني تقول لولدها وليد ولدها امين العايدي اللي يحتفل بعيد ميلاده، تقول له ربي فضلك ليا، وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، وان شاء الله يا ربي ايامك كلها فرحه تألق ونجاح. يا هدى ربي يفضله لك امين العايدي، وربي يفضلكم صغيراتكم الكل. ام عبيد ده اليوم عيد ميلادها، شرى كل عام وانتي حيه بالف الف الف خير يا ام عبيد. مرحبا بكم الناس الكل. تدوينه تم نشرها على مواقع التواصل لباحث في مجال الذكاء الاصطناعي، تحدث على انه الذكاء الاصطناعي يمثل تهديد لفناء البشرية. كلمة كبيرة برشا وكلمة مخيفة برشا، هات نحكيو عليها وعلى تفاصيلها وعلى شنو اللي صاير والتدوينة اللي عم ضجة هذية، وإلى أي مدى اليوم الذكاء الاصطناعي ينجم يمثل مشكل أو تهديد لوجود البشرية. نحكي في الموضوع تفاصيله تتشيطه. الأستاذ المحاضر بقسم الإعلامية بكلية العلوم بصفاقس الباحث في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، سي محمد علي الحشطايب. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا، مرحبا بك مدام هدى، نشكرك على الاستضافة.
1: مرحبا، نورتنا.
2: كل مستمعي إذاعة ديوان اف ام
1: نورتنا.
2: أهلا وسهلا، حابين نصحح معلومة. محمد علي حشطايب.
1: محمد علي حشطايب.
2: حشطايب ايوه،
1: هاي وانش قلت؟
2: قلت علي حشطايب. علي حشطايب.
1: لا كنت بسمعتش محمد. محمد علي الحشطايب. فلا مرحبا، اهلا وسهلا، نورتنا. قل لي التدوينه هذيا في اي اطار جاءت ويلزمنا نخافوا؟ معناتها التدوينه هذه تنجم تكون قريبه ياسر للواقع، شو نجم نفهموا منها؟
2: والله مدام هدى الحقيقه احنا بين الهلع والاستخفاف ديما تم من مساحه من العقلانيه، فهمتي؟ في إطار المساحة العقلانية هذه نقول احنا جيست الانتباه الهادئ للتطور اللي قاعد حاصل على مستوى الذكاء الاصطناعي. أي. الحقيقة اللي اليوم واضحة انه اليوم بداية من اواخر 2022 بداية 2023 قاعدين نعيشوا في ثورة تكنولوجية اكثر من تقدم تكنولوجي، مش فقط تقدم تكنولوجي، هي ثورة تكنولوجية.
1: هل نجم نقولوا هي اقوى ثورة تكنولوجية عاشتها البشرية؟
2: هي مرحلة مش يكون ما قبلها وما بعدها، مش نقول أكبر، ما نعرفوش وين تجم توصل بعدك التقدم، هي مرحلة مش يكون ما قبلها وما بعدها في كل شيء.
1: معناتها مش تكون مرحلة فاصلة في حياة البشرية؟
2: مش مرحلة فاصلة، لا مش مرحلة فاصلة في حياة البشرية، كيما الثورة الصناعية كيف كان ثم مقبلها وكان ثم ما بعدها، فهمتي؟ من التطور، من الوسائل اللي تخلقت مش تعاون الإنسان. اليوم كيف احنا حتى اليوم مثلا التطور العلمي ولا التطور التكنولوجي هو نفسه، هو هذا التطور العلمي اللي أتاح لنا اليوم مش تتوجد الأدوية، ونحكي على متوسط عمر الإنسان اللي فاق حتى 85 سنة في بعض الدول.
1: هاي.
2: هذا كله نتيجة التطور العلمي ونتيجة التطور العلوم. ونفس التطور العلمي ونفس التطور العلوم هو هذا اللي خلى اليوم تتوجد أسلحة نووية وأسلحة هيدروجينية وأسلحة كيميائية، هذا اللي هي قادرة تضر البشرية، كما نفس علوم أخرى تم استعمالها بطريقة أخرى أن تفيد البشرية. كيف اليوم التدوينة هذه اللي هي من خلال الباحث الشاب اللي هو اسمه جاكوب كوكسن اللي هو بريطاني وعمل في شركة أوبن إي آي، وبعدك كيف عمل في شركة أنتروبيك اللي هما شركتين الحقيقة دي ليدرز في على مستوى الذكاء الاصطناعي. هنا نقول إذا أنا نتسب الأمور الحقيقة بارابورت اللي هو موجود، نقوله احنا الذكاء الاصطناعي كما قلت لك انا بدايه من سنه 2023 نهايه 2022 هو في تقدم مستمر وبسرعه كبيره، ما زلنا ما نعرفوش حتى التقدم هذا وين مازال
1: يوصل.
2: هذا مش واضح. هو ايش حاب يقول من خلال التدوينه هذه؟ حاب يقول من خلال التدوينه هذه ان اليوم لازمنا نخلقوا مكابح، نخلقوا مراقبه، ما نجموش في اطار المنافسه اللي هي راهي موجوده اساسا ما بين تطبيق اثنين اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في مجموعة من الشركات كما اوبن اي اي انتروبي جوجل مايكروسوفت اللي هي قاعده تطور في النماذج هذه، والقطب الثاني اللي هي الصين كيف كيف قاعده تطور في النماذج هذه، هذوما اللي هما موجودين توا بصفه عامه على مستوى الدولي. يقول لك اليوم الوسائل هذه هي نفس العلوم من قبل، نفس العلوم كما يجم يكون يتم استعمال، مش نخلق وسائل تطور من حياتنا اليوميه وتساعدنا. اليوم الوسائل هذه الذكاء الاصطناعي يجم غدوه به هو نوجد ادويه اللي هي الامراض مستعصيه في 24 ساعه نجم نغير واقع مرض معين، هذه ممكن. وحتى في نفس، واذا جيت مش نقارن هكا الاخبار في نفس اليوم، الخبر اللي التدوينه اللي هبطت من عند الخبير الشاب هذا في نفس اليوم، اوبن اي اي اعلنت انه تم حل مساله رياضيه عمرها تقريبا قرن من الزمن، 100 سنه بما نسميه احنا مسائل الالفيه هذوما، وأعلنت اللي عن طريق الذكاء الاصطناعي وعن طريق النماذج اللي عندها هي، هو بعض النماذج اللي هي أصلا اليوم مش متوفرة للعموم، تم حل المسألة هذه اللي هي تدرس حركة السوائل وحركة الغازات. وبطبيعة نقول تم حل المسألة هذه، هي بطبيعة ما زالت مرحلة لازم مراجعة المختصين اللي هي الكوميونيتي دو لا ماتيماتيك مش بور فيريفيه وتثبت من النتائج هذه. مي شو نقول انا هنا، حل المساله هذه اللي هي كانت مساله معقده ومده 100 سنه العلماء ما نجموش يحلوها، مش يكون عندها تبعات ايجابيه على الانسانيه. كيف احنا دونك شو نقول اليوم، نقول الذكاء الاصطناعي كيما يجم يوفر اليوم هو مجموعه من الوسائل لاصحاب النوايا الطيبه اللي هم يحبوا يقدموا بالانسانيه ويحبوا يبتكر ويخلق كل شيء ما يجمع عون الإنسان، هي كيف الانتليجنس ارتيفيسيال تجم تكون زادة وسيلة لأصحاب النوايا الشريرة. اليوم الباحث هذا دونت شنية نقول احنا، شنية الخلاصة، الخلاصة نقوله احنا لازمنا نكون واعيين بكل هدوء ان اليوم زادة لازمنا نطوره من أدواتنا في مواجهة كل ما هي مخاطر.
1: السباق اليوم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية نجم تكونوا معدها نضعوا له ضوابط وحدود حتى لا نفتح المجال لأصحاب النوايا الخبيثة أنهم ينجموا يوصلوا باش يدمروا جزء من البشرية، ولا يعملوا حاجات خايبة للبشرية، ولا معناتها يوليوا خطر على البشرية وعلى وجود البشرية.
2: والله احنا اذا نستعملوا التعبير نتاع خطر على وجود البشريه، الحقيقه تعبيره كبيره، ما احناش في المرحله هذه، فهمتي؟ ما نقول انا شنو نقول، انا التنافس اولا التنافس ما بين الصين وامريكا هو يعطي فرصه للشعوب الاخرى، للبلدان الاخرى، انها تتحصل على العلوم هذه وانها تكون سياده رقميه بخصوص هذه التقنيات وهذه العلوم. لانه اذا بلد واحد استحوذ على هذه العلوم هو بطبيعه ماهوش ماشي يمدها للشعوب الاخرى ولا للبلدان الاخرى بصفه مجانيه. التنافس هذا يعطي فرصه للشعوب الاخرى انها تكتسب المهارات هذه والعلوم هذه. يقعد هنا لازمنا بطبيعه احنا نسعى ولازمنا نطور من امكانياتنا، مثلا نعطي احنا هذا ماهوش خفي على الناس الكل، اللي مثلا كيما شركه انتروبيك ولا اوبن اي حاولت استعمال النماذج نتاعها للامن السيبراني، وتم اختراق بعض الانظمه المعلوماتيه وظهرت النماذج هذه قادره على الاختراق وقادره انها تمثل خطر على الانظمه الاعلاميه. دونك احنا هنا شنو نعمل؟ احنا هنا لازم نطوروا من كفاءتنا، كيفاش نواجهوا الخطر على الامن السيبراني اللي هو مش يكون موجه من الذكاء الاصطناعي. لازم احنا لازم نطوروا كفاءات، نطوروا العلوم، هذا هو في الاخر هي المخاطر تتطور. هي حتى كيما نقولوا احنا لي فيروس، احنا كوفيد ما في وقت ما كناش نعرفه، مي بعديك تحت الضروره اكتشفنا ادويه واكتشفنا لقاحات وهذا الكل بعديك تم تطويره من اجل الانسان ومن اجل الانسانيه، وكانت مرحله وبريود صعيبه في تاريخ البشريه، ما هي هذا كانت مرحله من اجلها تم تطوير العلوم وتوجد الادويه. كيف اليوم كيما تتوجد المخاطر وكيما تتوجد وسائل اللي هي تكبر من المخاطر هذه، كيف احنا هذه يخلينا لازمنا يكون عندنا الوعي والثقافه الرقميه والثقافه والاسبقيه الرقميه والاسبقيه القانونيه مش نواجهوا المخاطر هذه بدون ما ندخلوا في حاله نتاع هلع
1: خوف وهلع وهلع.
2: لانه الحقيقه خليني انا نقول جمله اللي انا ديجا بديك بها اللي هو الذكاء الاصطناعي مازال يتقدم واليوم السرعه كبيره واللي زارتيكل هذوما اللي بوست هذوما اللي مش توجدوا في وسط كل ما هو محتوى في الفيسبوك في تويتر دونك مش نوجدوهم برشا ومش نشوفوهم برشا في البريود الجاية وفي السنوات القادمة. هذا ما لازموش يخلق لنا نوع من الهلع، العكس اليوم لازمنا نحطوا استراتيجية كيفاش مش نتعاملوا مع المرحلة هذه من الثورة الرقمية. اليوم لازمنا على مستوى التكوين على مستوى صغيراتنا كيفاش مش نكونوهم، كيفاش مش نحافظوا على الزاد المعرفي اللي حصلته البشرية واللي حصلت الشعوب، وحتى إذا نتكلم على تونس اليوم لأنه استعمال الوسائل هذه مش يبخل التلميذ، مش يبخل حتى المشكلة الصغير مي حتى الكبير. دونك اليوم احنا كيفاش مش نواجهوا الثورة الرقمية هذه، لازمنا اليوم نظرة جديدة للتكوين، نظرة جديدة للتقييم، المهن مش تتبدل، كيفاش نستفادوا مش نطوروا من البرودكتيفيتي من الانتاجية متاعنا. اليوم جميع المهن المرتبطة بالتكنولوجيا راهي تغيرت. اليوم نعيشوا في فترة ما بعد ثورة الذكاء الاصطناعي اللي بدأت في 2022. لدينا نظرة جديدة، ما نجموش نفكروا بالنموذج القديم اللي انه اليوم نقرأ في تقرأ انفورماتيك واعلامية غدوة المهنة مضمونة 100%. هذا مبقاش يكفي، وكيف اليوم لازمنا نعرفوا بالوسائل هذه ماهيش وسائل تخوف، هي وسائل اليوم تجم تسهل لنا حياتنا، تجم تقوي الانتاجيه، تجم تحسن من مردوديه العمل نتاعنا، ولازم تدخل في العادات. اليوم لازمنا نبداو من اليوم نبداو نتعلموها، مش غدوه تولي داخله في السكيلز نتاعنا وان بو لا ميتريزي ونحاولوا نكونتروليها. كيف لازمنا زاد نكون واعيين بالمخاطر، نتحضروا لها، كيف لازمنا نكونوا منظومة وبنية هيكلية للذكاء الاصطناعي اللي تسمح للباحثين وللدارسين على مستوى بار اكزومبل هنا تونس مش نجربوا مش خاطر هنا لازمنا نعرف باللي النماذج هذه اللي قاعد يتم تحضيرها سواء على مستوى الولايات المتحدة الشركات الأمريكية ولا الشركات الصينية هي في الأخر نماذج تحمل حتى ثقافة الداتا، ثقافة المعلومات اللي تم تكوينها بها. دونك اسكو احنا لي موديل هذوما يمثلوا الثقافة نتاعنا، اسكو يمثلوا الأخلاق نتاعنا، ما تسمى حتى المسائل أبعد من مسائل التقنية، مسائل فلسفية فكرية نجم نطرحوها في إطار الثورة هذه بتاع الذكاء الاصطناعي. وهذا تطلب توحيد الجهود ورؤية استشرافية الحقيقة. فهمت شي؟
1: نعرف روحنا وين ماشيين.
2: التطور هذا مش كل شيء. فوالا
1: اكيد. ماهوش
2: اختيار اليوم
1: الحقيقه. فوالا الذكاء الاصطناعي ما عادش اختيار اليوم، واضح. شكرا لفضلك سيد محمد علي حاج طيب والاستاذ المحاضر بقسم الاعلاميه بكليه العلوم الباحث في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمه. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمت هذا. تقابلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى، احنا باصين معكم مشوارنا. مرحبا بكم الاخصائيون الاجتماعيون. جاتنا برشا ميساجات على الباج نتاعنا على الديوان فهم، يحبوا يوصلوا صوتهم. قاموا بوقفة احتجاجية باش نحكيهم على المنسق الوطني. علاش الوقفة الاحتجاجية هذية وشنية تفاصيلها؟ تتفيتها
0: مع ديوان فهم كل ما يهم.

0: على 93.5.
1: Info, musique, sport, actu. على ديوان FM ما يفوتك شيء. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم. الوقفة الاحتياجية شني أسبابها؟ الأخصائيين الاجتماعيين تحضر معنا في المباشر ضيفتنا، نستقبلوها يلا تتشويتها.

0: منسقة الوطنية لخصائين الاجتماعيين المعطلين عن العمل السيدة سميرة النواري. مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالك؟
1: عسلامة مدام، مرحبا بكم من الكل، مرحبا بعزائي المستمعين في قناة إذاعة إيفان
0: ديوان أفهم
1: ديوان أفهم.
0: مرحبا،
1: يعطيكم الصحة وصلتونا صوتنا، ويعطي الصحة اليوم للإعلام الناس الكل اللي جات وغطتنا الوقفة نتاعنا. احنا اليوم تجندنا، عملنا الوقفة نتاعنا.
0: مش عندكم مناظرة جمعة جاية
1: ان شاء الله؟ عندنا مناظرة، واحنا مقاطعين المناظرة نهار لحد، وعاملين مسيرة حاشدة ومسيرة سلمية تكون حق القانون. لا للمناظرة، شعاراتنا كل مرفوعة لا للمناظرة.
0: علاش
1: احنا لهنيك سلك اخصائي اجتماعي، هو سلك مختص متكون من مدرسة مختصة. مدرسة مختصة هو معهد وحيد بالجمهورية التونسية، المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، يكونوا فينا ويكونون أساتذة ما شاء الله كفء، يشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية. نجي أنا اليوم عندي قانون يضمنني أحقية الانتداب المباشر، بما أني أنا سلك مختص وعندي متخرج من مدرسة تكوين مختصة. ما راني أني اليوم نلقى روحي نتناظر بعد 10 سنين، مسكر الوزارة انتدابتها بعد 10 سنين، نجي نلقاها اليوم هبطة مناظرة أمام عدد الشغورات اللي موجودة أكثر من 1000، يهبط لي حاجته ب145 خطة.
0: معناتها انتم ضد العدد هذا القليل، معناتها بتاع الخطط
1: ضد المناظرة. احنا ضد المناظرة ككل، بما ان سلك مختص وعنا قانون يحمينا يلزمنا يتطبق علينا القانون كما الاسلاك المختصة. ان مطلبنا الوحيد هو انتدابنا انتداب مباشر
0: بالملفات، معناتها الاول بالاول بالاقدمية اللي تخرج الاول اللي معناتها يمشي الاول.
1: احنا في الترتيب هذاك يظهر لي هو بالملفات، هي يظهر لي الوزارة تعرف معناتها التراتيب نتاعها وتعرف معناتها المعايير باش تاخذهم.
0: البطالة في البطالة في هذا السلك تعود الى اي سنة؟ معناتها خريجين دفعة.
1: انا واحدة من الناس خريجي دفعة 2011، وثم قبلي من 2006 و2005، وهما التوا لم يباشر حقه في هذه المهنة، مع انه ثم قرابة احنا باش نتناظروا ان شاء الله 1200 نهار لحد 13 معناتها سبتمبر.
0: في المعهد الوطني على قداش من خطة ذكرني 100 وقداش؟
1: على 145 باش نتناظروا
0: 1200. هاي فوالا
1: 1200.
0: انتم مشكلتكم في المناظرة في حد ذاتها ولا في العدد نتاع المناظرة؟
1: والله احنا مشكلتنا في المناظرة، احنا رافضين المناظرة، احنا مش مشكلتنا في العدد، احنا رافضين المناظرة. احنا بما ان سلك مختص يقع انتدابنا انتداب مباشر. احنا عنا زوج شروط، معناتها عنا تكوين اكاديمي وعنا متخرجين من مدرسة مختصة، هذوما زوج شروط يخولونا ان ينتدبونا انتداب مباشر. وعنا قانون هو اللي دفع علينا، ما جبناش حاجة من روسنا، احنا باش ناخذوا حقنا في اطار القانون وباش نعملوا مسيرتنا، راهي تكون مسيرة سلمية وتكون زادة في اطار القانون.
0: نهار لحد
1: نهار لحد 13 سبتمبر 2026 7 صباحا باش نكونوا الناس الكل متواجدين قدام المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعيه
0: والمناظره لحد هي زاده
1: لحد المناظره هي. ونحن باش نكونوا زاده متواجدين، خاطر احنا مقسومين على زوز جروبات، ثم شكون باش يعدي معناتها المناظره نتاعو في المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعيه، هي هذه هي المعهد الواحد المختص في ولايه تونس الجمهوريه الكل التونسيه، وعندنا زاده باش نعدوا جروب اخر باش يعدي في المدرسه الوطنيه المهندسين، هما زوز في الشرقيه 2 ديجا ماهمش بعاد على بعضهم. احنا باش نعملوا مسيره سلميه مقاطعين المناظره، وهذا هو المطلوب، معناتها يلزم ناخذوا حقنا كما بقيه الاسلاك، يزينا ما تهنيش. احنا ما وصلنا معناتها للهدف نتاعنا الا بعد معاناه. احنا من 2012 واحنا نجريوا عليها القضيه هذه، شوف انت قداش تعاقب من وزير على هذه الوزاره والملف ما تحلش. احنا اليوم يلزمنا هالملف هذا يلزمنا نحلوه، يزي يزي يزي يزي من الظلم ويزي من التهميش الاخصائي ودور الاخصائي. ونحن نعرفوا ايش معناتها اخصائي اجتماعي، خاصه في الظروف هذه اللي تمر بها البلاد، خاصه بين معناتها الجرائم، بين الانحراف، بين التفكك الاسري، برشا برشا برشا ظواهر اجتماعيه. اذا كان الاخصائي اليوم ما يتفاعلش وما يتدخلش في الميدان، ما نعرفش انا شكون اللي باش يتدخل، شكون باش يحل المشاكل هذه، شكون اللي باش يعطي الدور فعال في هذه معناتها الظواهر الاجتماعيه. احنا نداء، احنا مطلبنا هو الانتداب بالملفات لا للتناظر، لا للتناظر، يظهر لي هذا المطلب الأساسي نتاعنا. كما أني نحب نوصل بربي، نحب نوصل أنه جراء هالغلق الانتدابات هذه اللي طالت 10 سنين أو أكثر من 10 سنين، عنا معناتها زملائنا تقصوا بحكم عمرهم. أنا اليوم زميلي تقصى من المناظرة، أنا بعد عامين أخرين باش نلقى روحي نفس المصير، وثم جيل آخر باش يلقى روحه نفس المصير، وهكذا يستمر. كل مرة دفعة تتخرج وتتقصى، دفعة تتخرج وتتقصى، معناتها هذا ما يليقش بوزارتنا، ما يليقش بالأخصائيين الاجتماعيين، وما يليقش ما شاء الله بدولتنا. وانتم تعرفوا المجال الاجتماعي معناتها أسس وركيزة الدولة.
0: واضح، شكرا جزيلا. مرسقة الوطنية الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين على عمل سيد سميرة نواري، شكرا لك على كل التفاصيل. 8 الأخبار مع فؤاد، الأخبار الرياضية موصلين معكم مشوارنا مع قدور، الأخبار الرياضية موصلين مشوارنا حتى للتسعة.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة مع هدى الورغمي.

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة مساء. ديوان اف ام عسلمة. رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد تواصل التدخلات الميدانية إثر هطول كميات هامة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد، وخاصة بولايات سليانة وزغوان والكاف وباجة ومنوبة وتونس الكبرى. والمقدم المشري واضح أن فرقا تابعة للحماية المدنية تركزت بشكل خاص على مستوى محطة حافلات باب علي وبالعاصمة، حيث تباشر عمليات إزاحة السيارات العالقة وسط تجمعات المياه، فضلا عن إجلاء عدد من المواطنين المحاصرين داخل مركباتهم، مشددا على أن الوضع الميداني يبقى مطمئنا إلى حد ما ولا يرتقي إلى مستوى الوضع الكارثي وفق قوله في ناس ديوان.
2: على إثر ارتفاع كمية هامة من الأمطار بعديد المناطق البلاد، خاصة سليانة زغوين وكيف باجة ناموس وخاصة تونس في معتمدية البحر على مستوى محطة حافلات باب عليوة. وحدتنا الميدانية متمركزة غادي وقاعدة تقوم بعمليات إزاحة للسيارات العالقة في تجمعات المياه، كيف تقوم بعملية إزاحة بعض الأشخاص اللي زادة هما عالقين داخل سياراتهم، لكن الوضعية مطمئنة نوعا ما، ماهيش حالة كارثية برشا.
1: وفي سياق متصل، الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عمرو بحبة يؤكد تسجيل هطول الأمطار شملت معظم ولايات الشمال ومناطق من الوسط، موضحا أن أغلب الكميات المسجلة تجاوزت 20 مليمترا في عدة مناطق وسط توقعات بتجاوزها 50 مليمترا في محطات أخرى. والمصدر ذاته يؤكد أن عدة مناطق من بينها محطة باب علي وبالعاصمة شهدت تراكما كبيرا للمياه وتشكلا للسيول، مما يشير إلى تسجيل كميات قياسية تجاوزت 50 مليمترا وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
3: الحمد لله الأمطار نزلت عشية اليوم في تقريبا في كل ولايات شمال تونس، في باجة، في جندوبة، في بنزرت، في سليانة، في الكاف، كيف زاد في العاصمة بولاياتها الأربعة تونس الكبرى، في ولاية نابل، في زغوان، وحتى في وسط تونس خاصة ولاية القيروان، وزاد كيف حتى في ولاية سوسة. الأمطار كما قلنا تركزت على شمال تونس، فما يعني عدة مناطق وصلت وحتى تجاوزت 20 مليمتر، وطبعا مؤكد اللي فما كميات تجاوزت 50 و60 مليمتر. مثلا فما صور كنا نشرناها من تونس العاصمة، خاصة منطقة باب عليوة، مع تسيول وتراكم كبير للمياه، كمية كي ما تنجم تكون كان كمية يعني كبيرة، أكيد تتجاوز 40 و50 مليمتر، ولو أنه كما قلنا قبل بعض الأحيان يعني حتى 30 مليمتر و40 مليمتر في مدة وجيزة راهي تنجم تعطي سيول وفيضانات مع البنية التحتية متاعنا، مع يعني الشبكة متاع تصريف المياه، ونعرف مع الأوساخ المتراكمة في الشبكة هكية، دونك فيسع الدنيا مطفيد وتتراكم يعني المياه.
1: وفي موضوع آخر، اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية توافق اليوم على 19 ملفا تتعلق بتفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، كما تعلقت باقتناء الدولة لعقارات من الغير في إطار إنجاز المشاريع العمومية لفائدة وزارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أو بتسوية بعض الوضعيات العقارية لفائدة الخواص. وفي إطار دعم تركيز المشاريع الاستثمارية بمناطق التنمية الجهوية، وافقت اللجنة على تفويت لفائدة مستثمر في عقار دولي لتوسعة مشروع صناعي بولاية جندوبة، من المنتظر أن يساهم في خلق مواطن شغل إضافية ودفع نسق الاستثمار بلجيا. وفي شأن دولي، الجزائر تقرر إثر قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة غلق مجالها الجوي ابتداء من الغد الجمعة أمام كل الطائرات المرقمة بدولة الإمارات المدنية والعسكرية ذهبا وإيابا. ويستثنى من هذا القرار الرحلات الإماراتية الجوية المدنية التجارية القادمة والذاهبة من وإلى مطار هواري بمدينة دولي بالجزائر العاصمة، التي ستتواصل إلى غاية نهاية السنة الجارية 26 و2000 تاريخ نهاية العقد وفق ما نقلته وزارة الدفاع الجزائرية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. سبور على ديوان فام، حكاية غرام.
4: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نادي الفريق يسافر اليوم العشية لباماكو في طائرة عسكرية، رحلة مباشرة تدوم 6 ساعات قبل الوصول مواصلة التحضيرات لملاقاة جوليبا المالي نهار السبت بداية من 5 متاع العشية. رصيد البشر النادي الفريقي يعرف عودة المهاجم تادو سنكانغ وهيكل الشيخاوي بعد غيابهم عن مباراة الذهاب، مقابل تواصل غياب محمد صادق محمود وحسام حسن رمضان، ينضف لهم بلال ايت مالك بسبب الإصابة. مباراة باش تكون منقولة حصريا عبر منصة ديوان سبور. بعثت الترجي الجرجيسي حاطة الرحال في العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة عادية انطلقت المطار تونس كارتاج في اسكال في كازابلانكا في المغرب. ترجي الجنوبي وصل التحضيرات ومنتظر حصة ديكراساج اليوم وغدوة، حصة نموذجية قبل مواجهة نهار السبت ضد نادي تيامبرز السنغالي بداية من 6 متاع العشية. نذكر أن مصادر صحفية سنغالية أكدت البارح أن ديامبرز وتانغيث مهددين بالإقصاء من المسابقات الإفريقية بسبب عدم توفر ملاعب لاحتضان مباريات الإياب. ديامبرز منافس الترجي الجرجيسي في كأس الكاف لقى برشا صعوبات في تحديد ملعب لمباراة الإياب بعد غلق ملعب تيودور سانغور إلى غاية 25 سبتمبر، لجانب عدم جاهزية ملاعب أخرى حسب

سي بالنسبه لشبيبه العمر يعني واجه النجم الرياضي بالمتلوي والاولمبي البيجي ذو التقدم ساقيه الدير واللقاءات منقوله على منصات ديوان سبورت. السنغالي شريف بوديان عاد للتمرين مع فريقه النجم الرياضي بالمتلوي اليوم بالنسبه للاتفاق بين هيئه نجم المناجم وبوديان على العوده مقابل جدوله مستحقاته الماليه. من جهه اخرى فانه ثنائي سنغالي يخضع للاختبارات الفنيه حاليا مع فريق نجم المناجم في انتظار قرار الاطار الفني مع الاشاره انه اداره الفريق قررت عقد الجلسه العامه التقييميه للموسم الرياضي 2025-2026 هالاثنين 28 سبتمبر الجاري. الختام بدوري ابطال اوروبا الدفعه الثالثه من الجوله الاولى، فينربخشي التركي تعادل مع اس روما الايطالي 1-1، بي اس في ايندهوفن الهولندي تعادل مع شختار دونيتسك الاوكراني فريق علي غرام بهدف في كل شبكه. حاليا بديت بقيه الماتشوات، بايرن ميونخ الالماني ضد بودو غليميت النرويجي، كومو الايطالي ضد ايربي لايبزيتش الالماني، مانشستر يونايتد الانجليزي ضد صباح باكو الاذربيجاني، وسلافيا براغا تشيكي يواجه نادي لونس الفرنسي.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فهم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل من التحق بنا في الجزء الثاني لمتابعة مشوارنا من 60 دقيقة حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على أهم الأخبار والحديث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا، ومرة أخرى إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير بالنسبة للناس اللي تحتفل بعيد ميلادها. ربودي عزيزة تقول نحب بنهني أختي هدى بعيد ميلادها، نقولها كل عام وانتي حية بألف خير يا ربي وربي فضلك ليدا. منعرفش كل من الأصدقاء. أمي عبدالله تقول عيد ميلادي عيد ميلاد زواجي 25، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، ربي يطول عشرتكم إن شاء الله في الخير، وإن شاء الله يا ربي يفرحكم ويفرح قلوبكم إن شاء الله. نورة دغبوج تقول بربي نحب نهني بنتي ملكة بعيد ميلادها اليوم، إن شاء الله يا ربي يفضلها لك، وإن شاء الله كل عام وهي حي بألف خير وشاء ربي يعطيها ما تتمنى. زميلتنا هدى وصلي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف ألف خير يا هدى، ربي يعطيك ما تتمني، إن شاء الله ربي يحقق لك كل أحلامك، وإن شاء الله ديما متألقة. هدى وصلي صوت الإخباري الجميل والجميل جدا، ربي فضلك يا هدى، ربي فرح قلبك إن شاء الله. مرحبا بالناس كل 28 دقيقة. حمدي يقول عيد ميلاد سعيد الملكة البنت نورة، ربي سعادة وهنيه، وإن شاء الله ربي تفرح بها. هجر التهني هدى وصلي بعيد ميلادها، كذلك فدوى بيبي تهني هدى وصلي بعيد ميلادها، كل الناس إن شاء الله يا ربي اللي تحتفل بعيد ميلادها. معز منوبز يحيي أم عبيد بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير، إن شاء الله كل عام وانتو ما حيا بألف خير الناس نكل يا ربي. يلا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، العودة المدرسية على الأبواب، كل يد شدت أختها كولاش، ما زال جمعة وسبت واحد نهار اثنين واثنين نهار الثلاث، إن شاء الله صغيرات يرجعوا إلى مقاعد الدراسة، إن شاء الله بالنجاح يا ربي لكل الصغيرات، وإن شاء الله سنة دراسية موفقة. الصغيرات اللي عندهم حساسية، الصغيرات اللي عندهم أمراض مزمنة، الصغيرات اللي كانوا في فترة الصيف وهكا الطقس كي تقلب يولي الديكلانشور متاع برشا أمراض، ويكح هو خشمه يجري، ها هو مقلق، عنده مشاكل وغيره وغيره وغيره، جهاز المناعة اللي كان في سبات هكا ولا لا خلال الفترة الصيفية، والأمور واضحة. وصغيرات كل برشا أمهات يحبوا الصيف للي شيء مش صغيراتهم ما يمرضوش، حتى عشاق الشتاء اللي كيفينا نحبوا الصيف، الحاجة الوحيدة أنه صغيرات ما يمرضوش في الصيف، لأنه الشتاء تعرفوا لي فيروس كلهم يجيوا في الشتاء مع تبديل الطقس. كيفاش احنا كأمهات وكأباء نحضروا المناعة متاع صغيراتنا ونحفزوها ونستعدوا مع صغيراتنا اللي عندهم أمراض مزمنة اللي عندهم حساسية باش في الشتاء منعنوش الأمرين ونقعدوا قاسين على القراية ومشينا للطبيب ومشاكل ودواء في جرة الدواء وغيره وغيره وغيره. يلا كيفاش نحضروا صغيراتنا العودة المدرسية صحيا تدفيتا. الأخصائية في طب الأطفال دكتورة إيمان المجدوب، مرحبا، هلا وسهلا، مساء النور
3: بكم، مرحبا بجميع، مساء النور، مرحبا بكم بجميع مستمعي ديوان اف ام.
2: شكرا لفضلك، هلا وسهلا دكتورة. قلي الجهاز المناعة في سبات، أنا قلت صحيح ولا مش صحيح؟
3: لا صحيح، لا بارفيت، جهاز المناعة في سبات على خاطر في الصيف ما فماش كلاسات، ما فماش قراية، ما فماش اكتظاظ، الطقس ريلاتيفمون باهي، ما هوش متقلب، على الليميت فما صغيرات شوية هكا بالبحر ولا بالتعرض للكليماتيزور بالشوك تيرميكي مرضوا شوية، ما جينيرالمون مرضى خفيفة وتتعدى. جينيرالمون صغيرات كي يتلمدوا كلهم في كلاسك هو دونك في كلاس واحدة هيك، معناها احنا نقولوا لا كوليكتيفيتي، الاختلاط كلهم مع بعضهم، هذا هو اللي يكثر المرض. كما اللي حضرنا في بريود الكوفيد وقت عملنا كونفينمون، المرض نقص وجهاز المناعة ولا في سبات للعباد الكل. ومن بعد بالاحتياجات
2: كليناها العام اللي بعده هكا ولا
3: العام اللي بعده مرضنا في الدوبل ملوغزمة. دونك هو ديما في العودة المدرسية شهير لولاني جنرال ما يتعدى صعيب شوية. ومن بعد مع تغيير الطقس زادهم على البرد وكل شيء. دونك برشا صغيرات تلقى عندهم امراض مزمنه تلقاهم إلانشين مرضى في جرة الاخرى والديهم يتعبوا برشا معاهم. دونك باش نعرفوا اليوم باش نحكي لكم كيفاش نحاولوا نحفزوا جهاز المناعه وشنو هما لي بريكوسيون الاحتياطات اللي ناخذوهم بالنسبه للصغيرات.
2: وقبل ما نمشيو في الاحتياطات دكتور انتم كبيدياتر معناتها احيانا يجيكم ولي ولده معناتها يمرض برشا تقولوا هزوا للروضه خليه ياخذ مناعه هذه صحيحه معناتها لانه الاختلاط يكون مناعه ولا
3: الاختلاط يعمل لابخونتيساج يومينيتير صغير يتعلم المناعة متاعه أترافير الاختلاط بالصغيرات الأخرين. إذا صغير ما عندوش أمراض مزمنة وألا ليميت أمراض كما نقولوا جراف معناها وقتها نوخروا فيها شوية الكوليكتيفيتي معناها نوخروا الدخول للروضة لطن لصغير يكبر شوية ويزيد يكتسب مناعة أكثر. أما صغيرات العاديين ولا جست عنده شوية حساسية ما يقلقش في الأخر نجم نسيطر على الوضع وأحسن أنه صغير يدخل أن كوليكتيفيتي يدخل معناها للمجموعة للروضة ولا للكريش ولا للمدرسة باش يكون مناعته بشوية بشوية زايد أنه نصحبه برشا ونخبيه الصغير.
2: فعلا بعدك التخبية زايد راهي بالعكس
3: لا باش يكون عندها نتيجة عكسية باش يولي يمرض سنة أولى ابتدائي لكن
2: أكثر معنى
3: تحذيري ولا سنة أولى باش يولي يمرض أكثر.
2: باش شنو الاحتياطات ناخذوها دكتورة ايش نعملوا؟
3: الاحتياطات دونك بالنسبة للصغيرات اللي عندهم أمراض مزمنة مهم برشا أنه الصغيرات هذوما يحاولوا يشوفوا الميسان خيطون نتاعهم. دونك زيارة للطبيب المباشر باش يعدل لهم الدواء نتاعهم. دونك إذا صغير عنده حساسية وإلا ربو جينيرالمون صغيرات هذوما تلقاهم سو تريتمون دو فون احنا نسميوه دواء متواصل فشفاشات وإلا أكياس وإلا أقراص أنت والحالة نتاع صغير. جينيرالمون الشهرين نتاع الصيف نقصوا فيها تريتمون دو فون نخليوها فترة نتاع هدنة احنا نقولوا نتاع نقاهة صغير ما يخش فيها تريتمون دو فون. دونك في شهر سبتمبر مع العودة المدرسية الصغير لازم يشوف الميدسان تريتون نتاعو وصلون الحاله نتاع الصغير نشوفوا اسكو نتمدوا قاسين على الدواء هذيا والا بالعكس صغير كان مرض برشا في العام اللي قبله. دونك لازمنا نحافظوا على الدواء هذيا فوار ميم حتى نزيدوا فيه اذا كان صغير ما شاء الله في شهرين نتاع الصيف زاد في الميزان بالباهي. دونك لازمنا نعدلوا الدواء صلون الميزان والطول نتاع الصغير اكاو. دونك نعطيوا للصغيرات والوالدين نتاعهم شويه نصايح كيفاش يتعاملوا مع لي كريز كيفاش يتفاداو لي كريز. إذا كان صغير عنده أمراض أخرى مش حساسية نقول وحنا لا قدر الله سكري صنف واحد صغير اللي عنده سكري صنف واحد تلقاه ياخذ في الأنسولين الأنسولين هذه دونك يزرق دونك تتبدل زادة سولون ميزان متاع صغير نحاولوا نعدلوا دوزات الأنسولين مش كيما صغير كان مرتاح في داره ما يعملش في أكتيفيتي يستحق دوزات خفيفة كيما صغير ولا يمشي ويجي على المدرسة ولا يعمل في دي سيونس متاع سبور. دونك نحاولوا نعدلوا الانجكسيون تاع الانسولين سولون لاكتيفيتي سبورتيف اللي يعمل فيها. فما صغيرات تلقاهم عندهم بعيد الشر مرض الصرع معناها ياخذوا في تريتمون اونتي كونفولسيف معناها مضاد للصرع وللتشنجات. دونك زاد نفس الشيء لازم يزور طبيبه وخاطر الصغير باش يولي يمكن معرض للشمس اكثر يعمل فيه افار اكثر مش كيما كان مخبي في الدار. دونك لازم نعدلوا له الدواء نتاعو. فما صغيرات ياخذوا في ادويه مزمنه كيما الكورتيزون وغيره. دونك ديما نحاولوا الزياره للطبيب بالنسبه للصغيرات اللي عندهم امراض مزمنه وبالاخص الربو والحساسيه هذه حاجه اوبليغاتوار لازم منها في شهر سبتمبر وفرصه هذه باش تكون باش الطبيب يثبت في الكالندريه فاكسينال معناها في الكارنيه فاكسيناسيون تاع الصغير وكان فما تلقيح ناقص يحاول يديركو قبل العوده المدرسيه وكان صغير يستحق فاكسيناسيون انتي غريبال معناها تلقيح مضاد للانفلونزا. دونك نفس الشيء يقترح على لي بارون ابتداء من شهر اكتوبر هكيكا. دونك هذه زيارة الطبيب حاجة بريمورديال. إذا كان صغيرة كنقولوا ما هوش وكيل وضعيف وعنده شوية فقر دم ويخو في مكملات غذائية نجموا نبدأوا شوية المكملات الغذائية ولا تريتمون الحديد قبل العودة المدرسية حسب التقريب بشهر هكيكا خاطر المكملات الكل راهم يستحقوا وقت باش يعطيوا مفعولهم. أما ننصحوا أنه ما تمشيش وحدك البارا فارماسي ولا الفارماسي وتاخذ مكمل هذيك هكيكا من راسك لا ينجم ما يمشيش مع حالة صغيرك. دونك نفس الشيء باستشارة طبيبك إذا كان فما نسيسيتي أنه ياخذ كيور متاع دي كومبليمون أليمونتير بوكوا با نبداوها على بكري. نفس الشيء بالنسبة للفيتامين دي دونك مهم برشا بالنسبة للمناعة متاع صغيرات. الفيتامين دي يجينا من الشمس دونك صغيرات توا تعرضوا بالباهي للشمس سي بون معناها في الصيف عام وخرجوا ولعبوا البرة وكل شيء. أما من بعد كيف تنقص شوية تعرض للشمس هكا في شهر نوفمبر حسب التقريب صغيرات اكثريتهم يستحقوا دونك فيتامين دي سوبليمونطاسيون معناها امبول احنا نقولوا زريقه نتاع فيتامين دي يشربوها ما يقلقش العائله كامله كبار على صغار، خاطر كلنا نوليو ما نتعرضوش برشا للشمس، نعديوها نهار كامل في البيروات وفي الخدمه وكل شيء. دونك امبوله نتاع فيتامين دي باستشاره مع طبيبك ولا صيدلي ياخوها الصغير، راهي ما تجم تكون كان مفيده ليه هو. دونك كاو سينو لازم
2: الحساسيه
3: اي الحساسيه مهمه برشا، وتتحير راهو توا معناها سبب اساسي نتاع مرض عند صغيره، حتى تتحير في البريود هذه، البريود نتاع تبديل الطقس ونتاع الريح وكل شيء.
2: نحسها في الخريف وفي الربيع اكثر من الشتاء مثلا والصيف.
3: خريف حساسيه موسميه تكون في تبديل الطقس، وفي الخريف وفي الربيع. دونك الصغير يزور طبيبه نتاع الحساسيه، وبيان سور كيما قلت لك دونك يعدل الدواء
2: على اللي ياخذ فشفاشه ولا اللي ياخذ سيرو ولا
3: ولا
2: سيرو مش سيرو ولا هاي
3: يرجع له افكتيفمون يرجع له. بيان سور القواعد نتاع الحساسيه بكم معروفين، ديما التهويه، نتفاداو التعرض للغبره ولا للحاجه اللي صغير عنده عليها حساسيه. دونك هذه مهم برشا، وبيان سور لازم من توا نحاولوا نحرصوا انه صغيراتنا يبداو يبدلوا نومهم زاد. سبحان الله، يسهروا برشا لو هيك الكل النوم راه كثرة
2: السهرية. شنو الوقت القولنا المثالي للنوم دكتور للأطفال؟
3: والله أنت وعمر صغيرة ما بين 9 والعشرة متاع الليل سهريات ما هوش بهي، سورتو صغيرات اللي في عمر المدرسة الابتدائية والروضة،
2: معناه ما يلزموش يفوت العشرة متاع الليل،
3: ما يفوتش العشرة متاع الليل بيان سور، باش يفوت ساعات نوم كافية.
2: وقت شي في قصة الصباح؟
3: الصباح سبعة ديزون هكيكا باش يحضر روحه في عقله وانت وتخرجي وكل شيء.
2: معناتها الصغيرات هذوما نتاع عمر الروضه والمدرسه قداش في حاجه من ساعه نوم؟
3: في حاجه بين 9 و 12 ساعه نوم، معناها يستحقوا راهو
2: بين 9 و 12 ساعه نوم.
3: تسعة سوية نوم نقولوا، اذا كان صغير عمره 10 11 سنه 9 سوية نوم لازم
2: ما ما, ما ما ما اقلش، معناتها من 9 ساعات أقلش. نوم
3: لا لا مش كيما الكبار اللي هما 7 سوية يكفيهم، نو صغيرات مازال مخهم في طور النمو، دونك يستحقوا النوم بصفة كافية. وقلة النوم والإجهاد والتوتر هذاك الكل يتطلع في هرمون الكورتيزول ويأثر على المناعة.
2: من دولة أنا سخي يأثر على الدراسة، طلع يأثر على المناعة ضربة واحدة،
3: يأثر على الزوز، على التركيز، على التركيز وعلى المناعة.
2: نقص ساعات النوم
3: هاي وكي الإنسان ينقص النوم متاعه، دونك ينقص يطلع هرمون الكورتيزول ويأثر على المناعة ويخلي صغير اعتباره تاني ياخذ في كورتيكويد بصفة متواصلة، معناها يضعف له مناعته.
2: نرقدوا بكري، نرقدوا بكري،
3: ونعلموا صغيراتنا بيان سور قواعد الوقاية من الأمراض المعدية، برشا صغيرات ما يعرفوهمش. دونك لازم الصغير يغسل يديه قبل الأكل إذا كانوا ياكل في الكاخ، دونك بعد ما يخرج من التواليت بيان سور يحاول يكح في مرفقه. نحاولوا ما نتقاسموش لمجتنا وإلا دبوسة الماء نتاعنا مع صغيرات أخرين، باش بيان سور ما يتعداوش صغيرات بالنفس ولا بالسليم بالريق نتاع صغير. وسورتو نصيحه للوالدين، دونك توا انا برشا صغيرات عملوا ديجا العوده المدرسيه نتاعهم من 5 سبتمبر سواء في الروضه ولا في ليزيكول بريفي. اذا كان صغيرك مريض، سورتو اذا كانوا في روضه ولا كريش وما فماش ريسك انه يعدي امتحان ولا درس يفوتو، اذا صغيرك مريض وعنده سخانه خليه في الدار بوغ ايفيتي لي ايبيديمي، خاطر هيك كيفاش يتعداوهم صغيرات تلقاه مالوغوزمون لي بارون صغير ومريض وما عنده لشكون يحطوا، دونك يهزوا للروضه نتاعو بالدواء نتاعو وكل شيء. حاولوا ماكسيموم انه كيما تخمم في صغيرك تخمم في صغار الناس، خلي صغيرك في الدار باش بوغ ايفيتي انه تولي ايبيديمي، معناها يكون صغيرك هو يكح تولي معناها روضه كامله تكح، يكون صغيرك هو بالدياغي تولي ولا بالبوشوغار يولي معناها ايبيديمي تولي كل وباء احنا نقولوا ما في الروا في البلاصه هذيك كامله.
2: واضح، شكرا دكتورة يفضلك يعطيك الف صحه، الاخصائيه في طب الاطفال دكتورة ايمان مجدوب، شكرا على كل هذه التفاصيل، تقابل ان شاء الله في مواعيد اخرى، وبالصحه والسلامه والعافيه لكل الصغيرات. يلا مرحبا بكم، مبادره بنات بدات ببناء قاعه واصلت الى طيلة مدرسه كامله، متطوعون يحولون حبهم للمدرسه الى مبادره موجوده في عديد الجهات الحقيقه، ونحب ديما نثمن المبادرات هذيا نتاع التدخل في المدارس، لانه كي ندخلوا في بلاصه فيها باش نبنيو فيها اجيال المستقبل، بلاصه نتلقاو فيها العلم باش الصغيرات يرجعوا في افضل الدروس في افضل الظروف، ما نجمو نعطيو كان افضل الدروس.
1: في 60 دقيقة

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا، مشيو إلى أكودا. بلا نحكيو مع جمعية أكودا زمان، شنية المبادرة هذية وشنو تفاصيلها تتفيتها؟ فيسبوك. ضيفنا سي علاء الدين بن صالح، رئيس جمعية أكودا زمان. مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مساء النور أخت هدى، مساء النور ليك ولكافة المستمعين وكافة الفريق العامل معك.
1: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا، وشكرا على الصور الجميلة اللي جاتنا من مدرسة في أكودا والمبادرة هذية. شنية هالمبادرة؟ بنيتوا قاعة، دهنتوا المدرسة، قلي كيف كانت البداية وكيفاش وصلتوا للنهاية الجميلة هذه؟
2: والله احنا في إطار الشراكة مع المندوبية التربية بسوسة، كل عام ناخذ مؤسسة تربوية نعملوا لها سيانة وطيناء وجداريات، معنا فريق من الفنون الجميلة زادة كيف دونك عنا نعملوا شوية جداريات معنا تفنية. وعام سنة معنا كان المشروع هو في البداية كان مشروع معنا بناء قاعة تدريس وكهو.
1: بديتوا بقاعة تدريس ناقصة، فما مدرسة معناتها فما قاعة ناقصة في المدرسة؟
2: فما قاعة ناقصة، ناقصين، وفما شوية اكتظاظ في الأقسام، دونك حبينا نخفوا على كل اكتظاظ باش يبداو تلامذة معناتها يقراوا فيها رياحية. دونك بدينا في البناء هذايا، معناتها المقاول بدا يبني على روحه، ومن بعد قلنا علاش ما نبداوش ندهنوا. دونك لانسينا نداء للتبرع بالمواد بما فيهم الدهن وما تبعه. دونك بدينا ندهنوا، بدينا من اول جوان. بدينا من اول جوان، كملنا نهار 4 سبتمبر.
1: فوالا، معناتها صغيرات ان شاء الله باش يرجعوا في افضل الظروف
2: ان شاء الله.
1: مدرسه مدهونه نظيفه، هاي
2: هكا. وكان فما معناتها فما الدورات المياه معناتها في حاله معناتها مياه جميله بصراحه، باش نكون يظهر لي العبارة هي الأفضل نقولها هكا. دونك حاولنا نصلحهم، حاولنا نطفوهم، حاولنا ما ندفهم الديفاسك متاع لبابو مكسرين، شريناهم جدد وبدلناهم، وفما برشا بالله مكسر في الشبابك. دونك كيف زادا صلحناه. فما المجاري متاع مياه الأمطار زادا كيف كانت مسخة بالأدربة والواحد والأوساخ، دونك نظفناها.
1: شكرا.
2: وفي الاخر معناتها حبينا فما حديقه صغيره هي في الاداره. في الاداره زرعنا شويه نباتات.
1: تعالى يعطيكم الف صحه على هالتدخلات الجميله والانيقه والرشيقه، وخرجتونا المدرسه في احلى حله. ينجموا صغيرات كي يرجعوا ان شاء الله يفتخروا بهالمدرسه هذيا، ويرجعوا في ظروف محلاها وفي مدرسه مشرها وفيها الوان زاهيه، وصغيرات يحبوا الالوان. وشكرا لكم على كل هذا المجهود.
2: يعطيك الصحة، بارك الله فيك. جوست كلمة نحب نتقدم بالشكر للمتبرعين، على خاطر اللي بلاش بيعهم ما كناش نعملوا حد شيء.
1: فوالا، شكرا لكل الأولياء، لكل المواطنين اللي عبروا عن حبهم للمدارس، وياريت معناتها نستثمروا في المدارس نتاعنا باش صغيراتنا يقراوا في أفضل الظروف، سواء كان في المدن في الأرياف، يستحقوا برشا برشا مجهود.
2: يعطيك الصحة أختي.
1: شكرا، يفضلك سيد علاء الدين بن صالح، رئيس جمعية أكودا زمان. تحية ليك ولكل الناس اللي يسمعوا فينا في أكودا. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا. حمدي يقول غدوة عيد ميلاد أحلى أم في الدنيا اللي هي ماماتو، ربي يفضلها لك، قولها توحشتك برشا، إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف ألف خير، ربي يطول في عمرها يا حمدي، إن شاء الله في حجة، وإن شاء الله يا ربي ترجع في أفضل في أقرب وقت، وإن شاء الله ربي يلم شاملكم في خير. تحية لكل الناس الأخرى. شكرا، شكرا سونيا سيسي، ياسين، شكرا سامي الهواري، فارس العياري، شكرا لكم الناس الكل، يعطيكم ألف صحة على التفاعل. نصف الدهش، فدوى بيبي، شكرا هاجر، شكرا لكم الناس الكل، يعطيكم ألف صحة. احنا مصير معكم شوارنا، مرحبا بكم. 8:42 دقيقة على موجاتنا. ديوان ديوان ديوان FM صوتكم.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى المرغني.
2: مؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية تطالب بتسريح خلاص مستحقاتها لدى الهياكل الصحية. موضوعنا تدشيتا
0: L'invité du jour.
2: ضيفنا في المباشر نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات والأجهزة الطبية سيد سليم عمار. مرحبا، هلا وسهلا، شكرا.
3: مرحبا بك مدام هدى، نشكركم ونشكر إذاعة أفام على
2: ديوان أفام
3: ديوان أفام ديوان أفام على تحت الفرصة هذه للحديث على الوضعية نتاع القطاع نتاع مؤسسات المستلزمات الطبية. دونك احنا باش نستعرضوا شويه الهيستوريك دونك نتاع الوضعيه الحاليه. دونك احنا كنا قمنا بجلسه عامه في شهر جويلية، في 7 جويلية، ونبهنا الى كون وراه الوضعيه بدات تصعب علينا، ولنا معناها نلقاو حلول في الاجال القريبه باش نجموا ان كان نقدروا نواصلوا معناها العمل نتاعنا في ظروف باهيه. اللي صار معناها بعد الجلسة هذه متاع 7 جويلية استقبلنا السيد وزير الصحة مشكور معناها في يوم 10 جويلية، ثم قمنا أيضا يعني بتقريبا اجتماع أيضا مع محافظ البنك المركزي يوم 14 جويلية، قمنا بجلسة عامة أخرى في 18 أوت. السيد الوزير قام ومشكور بتركيز معناها لجنة مشتركة ما بيننا وما بين وزارة الصحة حتى نقدروا نحلوا المشاكل هذه في أقرب الأجال. وصارت الأول اجتماع للجنة المشتركة هذه يوم 27 أوت، وقمنا أيضا بجلسة عامة اللي هي صارت نهار الاثنين هذه لتقييم الوضع معناها بعد تقريبا شهرين من الجلسة العامة الأولى اللي هي في شهر جويلية. ما نخبيش عليك، صحيح نحسوا فما مجهودات من وزارة الصحة يعنيها لتجاوز الإشكاليات هذه العالقة حاليا، واللي هي يعني تقريبا هو تفاقم المتخلدات معناها متاع الشركات المستلزمة الطبية لدى المؤسسات الصحية، واللي خلطت إلى معناها مرحلة خلتنا نعيش في صعوبات كبيرة. تعرف اللي عدم خلاص المستحقات هذه يرجع كونه احنا كيف ما نجموش نخلص المزودين نتاعنا، وما نجموش نكون عندنا يعني المستلزمات متوفرة بالقدر الكافي، وهذا يعني خلينا
2: نذكروا معناتها شنو هي المستلزمات والأجهزة الطبية اللي انتم مثلا توفروها للمستشفيات العمومية، انتم المستحقات نتاعكم هكا ولا
3: كي نقولوا مستلزمات طبية راهم من الإبرة حتى لجهاز الرنين المغناطيسي، يعني تقريبا هي جميع المعدات الطبية،
2: كل ما يخدم به الطبيب ويستحقه في خدمته بخلاف الدواء هكا ولا
3: المؤسسة الصحية الطبيب ومتابعة حتى الطبيب يعني التعقيم أجهزة التعقيم ومتابعة ذلك. ونحب نأكدوا كونه راهو بالنسبة المؤسسات المستلزمات الطبية هي متشعبة بطريقة كونه ينجم يكون راهو حتى معناها قطعة كما نقوله اللي هي بسيطة جدا تنجم تكون راهي لازمة في عملية يعني حتى باش يتم إجراءها. فاللي نبهوا لي كونه حاليا رانا وصلنا إلى وضعية كونه الشركات هذه ولات خايفة من كما نقولوا التزويد متاعها المنتظم، لأن هي غير أصبحت غير قادرة على توريد المعدات متاعها بما أنها ما خدتش المستحقات متاعها من فترة طويلة. فهمني، دونك اللي طالبينه
2: قديش فترة طويلة زمنيا نحكيه على قديش؟
3: والله زمنيا خاصة هي فما حتى معناها فواتير اللي هي تعود لسنة 2020-21، تبقى المبلغ الأكبر هو بش يكون إلى حدود 31-12-25 بخلاف 26. يعني والمبالغ هذه تخيل أنت شركة يعني باش تشتغل تقريبا بموارد نتاع سنة ونص ولا بسنتين.
2: عندكم يعني رقم عندكم شيفر إلى حدود 31-12؟
3: والله شوف، هو فما شوية معناها في الأرقام فما شوية تضارب. بقى احنا تقريبا باش يكون معناها نقوله إلى حدود 31
2: ديسمبر 25
3: 25 تقريبا فما في حدود 400 مليون دينار.
2: 400 مليون دينار
3: هذا حسب أرقام وزارة الصحة فهمني، دونك هما إجازوا 400 مليون دينار. وبالنسبة فيها نزيدوا عليهم رقم المعاملات متاع 2026 إلى حدود يعني شهر سوى تقريبا دخلنا في شهر سبتمبر، فيعني بش يكون المبلغ أكثر برشة من 400 مليون دينار. الحلول معناها اللي احنا نحبوها واللي هي لازم تكون فعالة، لأنه احنا الإشكال هو منين جاي؟ هو جاي في الأصل من الـ يعني الـ العجز الهيكلي الموجود في الكنان. فاحنا حتى من خلال اللجنة المشتركة كانت المطالبة متاعنا هو كون اللوج على الحلول out of the box يعني خارج الصندوق، ويلزم يعني وخارج الاعتماد معناها كان على موارد الكنان، يعني يلزم نقول فما تدخل يعني ممكن من وزارة المالية ورئاسة الحكومة لإيجاد تمويلات بديلة وحينية اللي هي تقدر باش تخرجنا يعني من الوضعية الحالية، باش نقدروا يعني نكملوا نزودوا المستشفيات نتاعنا بالقدر الكافي وفي الوقت الكافي.
2: فوالا معناتها مش تتعاود الحكاية هذية، معناتها مشكلتكم هو حل جذري.
3: التدخل نتاعنا كان في شهر جويلية حتى نستبق الأمور باش نخلطوا كما نقولوا إلى آخر أو آخر شهر أوت وبداية شهر سبتمبر يكون المشكلة تحل ويكون عنا انتظام في التزويد، ومعناها ما نخلطوش إلى فما باش يكون توا فما شوية يعني صعوبة في تزويد المستشفيات بما أنه لم يقع تجديد يعني الستوك يعني التخزين عند الشركات.
2: واضح، ان شاء الله يكون في محل، هذا هو شو نتمنى.
3: نأمل باش ان شاء الله باش يكون الحل يعني في في في, في القريب العاجل، لانه الوضع حقيقه يعني اصبح جد جد جد عاجل ان شاء الله.
2: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه على كل هذه التفاصيل. شكرا لك نائب رئيس الغرفه النقابيه الوطنيه للمستلزمات والاجهزه الطبيه سيد سليم عمار، كان ضيفنا في المباشر. يطالبوا اليوم بتسريع خلاص مستحقاتهم لدى الهياكل الصحيه العموميه كل اللي تجاوزت تقريبا اكثر من 400 مليون دينار.
1: مع ديوان FM كل ما يهمك.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا. 58 دقيقة نحكيه على الترند الثمانينات والتسعينات اللي خرج لون ليبت هذية، والناس كل جربة تتصورها تقريبا كيفاش كترجع للحقبة الزمنية هذيك بالألوان. وكان حتى حاضر معنا مختص في علم النفس وحكي علاش عن الحنين وعلاش معناتها الناس مشيت وجربت الثمانينات ولا التسعينات. الترند الثمانينات والتسعينات خلى بعض الأعمال الدرامية ترجع إلى السطح ولا تطفو من جديد إلى السطح. هو فيلم صحيح، فيلم من سنة 2010، ما هوش فيلم الألفينات، ما هوش فيلم التسعينات أو الثمانينات، لكن في جرة التراند هذايا الفيلم هذايا خرج تراند من جديد هات نحكيه عليه. انتشار تراند الثمانينات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي كنا حكينا فيه برشا خلى برشا فنانين ومشاهير يرجعوا تصورهم للزمان هذاك باستعمال الذكاء الاصطناعي، من لبسة للشعر للإضاءة للديكور. ومن هنا يرجع فيلم مصري قديم نسبيا يتحكي عليه من جديد، سمير وشهير وبهير للثلاثي هشام بجد أحمد فهمي وشيكو، اللي كانوا من بين الناس اللي تفاعلوا مع تراند ما بطريقتهم الخاصة، خاطر هما أصلا سبق أنه عاشوا أجواء الثمانينات في الفيلم اللي صار واللي صدر سنة 2010. هذا اللي خلى توا برشا ناس كما حنوا لتصورهم في هكا الزمان، خلاهم زادة يرجعوا يتفرجوا في الفيلم هذايا ويهبطوا منه فيديوهات الضحك. قلنا فرصة نقترحوا عليكم لربما اللي ما جدوش الفرصة باش يشوفوا الفيلم هذايا. هو فيلم يحكي على ثلاثة إخوة، سمير وشهير وبهير، ثلاثة شخصيات مختلفة أما يجمعهم ظرف غريب برشا. بعد سلسلة من الأحداث يلقاو رواحهم يرجعوا بالزمن إلى سنة 1981، يعني يلقاو رواحهم فجأة في مصر متاع الثمانينات بكل تفاصيلها، اللبسة، الموزيكا، السيارات، الديكورات وحتى طريقة عيش الناس وقتها. المشكل أنهم ما رجعوش للماضي باش يتفرجوا يعملوا سياحة زمنية، خاطر وجودهم غادي يبدأ يبدل في الأحداث ويخلق في برشا معناتها حاجات أخرى، مفارقات ومواقف كوميدية. الأغرب أنهم يكتشفوا أن عندهم علاقة مباشرة بأحداث الماضي وبحياة والديهم، وهنا تبدأ محاولاتهم باش يفهموا وش صار، كيفاش يرجعوا لعصرهم من غير ما يفسدوا المستقبل. الفيلم يجمع بين الكوميديا وفكرة السفر عبر الزمن، يعطيك صورة ساخرة على الفرق بين جيلنا، حياة جيلنا وحياة الناس في الفترة هذيك فترة الثمانينات. وما أنه ترند الثمانينات رجع الفترة هذه الوجهة، يمكن تكون فرصة باهية باش اللي ما شاف السمير وشهير وبهير يتفرج عليه، خاصة إذا حب الكوميديا الخفيفة أفلام السفر عبر الزمن. خاطر ساعات باش نرجع للثمانينات ما نستحقوش AI، يكفي فيلم مصري من 2010. هو اقتراح هيفا لكم الليلة ومحليهم الألوان، راه متستعجبوش برشا أنه المخترعين متاع الموضة هذا العام يستغلوا برشا التراند هذايا والألوان اللي نسميوها احنا قبل الألوان القزوردي. نجم ترجع هي موضة والعيون وتلقاو رواحكم لابسينها على خاطر ولات هي الموضة. يلا هكا وصلنا الختام لقانا الليلة، شكرا لكم الكل، شكرا للإنترنت اللي تواصلوا معنا، يعطيكم ألف ألف صحة. شكرا لكل الفريق، صبري، هيفا، انتصار، إيمان، نجم التحية، هدى، الأخبار مع فؤاد، نايت كلوب مع محمد. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير، نتقابلوا غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات. باي باي.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي. في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.

0: ونفهم على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فهم، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجز التاسعة ليلا. ديوان فهم، عسلمة. الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عامر بحبي يتوقع أن تشهد البلاد غدا الجمعة حالة من عدم الاستقرار الجوي، داعيا إلى توخي الحذر والحيطة، خاصة بالنسبة لمتسكني ولايتي الكاف وسليانة والمناطق المحيطة بهما، نظرا لكميات الأمطار المتوقعة. والمصدر ذاته يشير إلى أن الأمطار المتوقعة قد تشمل كل من بجة وجندوبة وزغوان وشمال القيروان وشمال ولاية القصرين، مع إمكانية اتساع رقعة التقلبات لتشمل لاحقا مناطق أخرى بشرق البلاد ووسطها على غرار تونس العاصمة ونابل وشمال منطقة الساحل.
2: ممكن غدوة تقلبات ممكن باش تركز أكثر على الشمال الغربي، خاصة ولاية الكاف وسليانة غدوة باش تكون يعني تحت الأمطار الغزيرة. الولايات الأخرى زادة القريبة كما باجة وجندوبة وزغوان شمال القيروان، ممكن حتى شمال القصرين غدوة، منطقة تالة مثلا مش بعيدة على الكاف. المناطق هذه غدوة باش تكون هي ممكن المعنية أكثر بالكميات متاع الأمطار والكميات اللي ربما زادة باش تكون هامة يوم غد، وزادة ننتبه يوم غد خاصة في ولايتي الكاف وسليانة خاصة والمناطق اللي حولهم. وربما يعني الكتلة السحاب الممطرة ممكن تتنقل شرقا وتنجم لو تشمل مناطق أخرى حتى في شرق تونس ولا وسط تونس القيروان أو شمال منطقة الساحل أو العاصمة أو نابل إلى آخره، ولكن التقلبات كما قلنا أكثر بشتكون في الشمال الغربي وخاصة في ولايات سليانة وكاف والمعتمديات والولايات المجاورة. دونك هذا كما قلت متوقع غدوة حالة عدم استقرار أخرى بسبب اقتراب منخفض جوي اللي قلنا موجود في البحر المتوسط والهواء البارد كي اللي يجيب هنا مع الأجواء الدافئة اللي في تونس تعطينا تقلب.
1: الاتفاق خلال جلسة عمل جمعت اليوم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود برئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس والوفد المرافق له على تكوين فريق عمل يشمل كل الأطراف المتدخلة لإيجاد الحلول المناسبة والكفيلة بدعم استقرار اليد العاملة وضمان استمرارية نشاط المؤسسات والشروع في إعداد مخطط عمل مشترك يهدف إلى دعم التكوين والتشغيل في قطاع النسيج والملابس. كما تم الاتفاق وفق بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني على إعداد وتنفيذ خطة اتصالية مشتركة لتحسين جاذبية القطاع ومزيد التعريف بآفاقه التشغيلية والامتيازات التي يوفرها ومزيد تعزيز التنسيق بين الهياكل التابعة للوزارة والجامعة التونسية للنسيج والملابس قصد تحديد حاجيات المؤسسات من اليد العاملة والكفاءات والعمل على الاستجابة لها وتنظيم أيام تشغيل وانتداب لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاع. وزارة الصحة تعلن فتح باب الترشحات للتكليف بمهام مديري عدد من الهياكل الصحية العمومية، وذلك بالنسبة إلى كل من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد والمستشفى المحلي ببعرادة والمستشفى المحلي بفريانة. ووزارة الصحة تحدد تاريخ 22 من سبتمبر الجاري كآخر أجل لتقديم الترشحات، داعية جميع المترشحين الراغبين في المشاركة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم مطالب ترشحهم مباشرة إلى الإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية عن طريق مكتب الضبط المركزي، وذلك في الأجل المحددة. وفي شأن الدولي، دولة الإمارات تعرب عن تطلعها إلى أن يكون قرار الجزائر بقطع العلاقات معها مؤقتا، مؤكدة سعيها لحفظ الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين. ووزارة الخارجية الإماراتية تشير في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إلى التقدير الذي تكنه الإمارات للشعب الجزائري واعتزازها بالروابط المشتركة، مشددة حرصها على استمرار هذه العلاقات والمصالح الثنائية وتطويرها. وختاما، المغرب يؤكد اليوم عدم وجود أي معطيات أو وقائع تثبت ضلوع سلطاته في تدفق المهاجرين إلى جيب السبتة في نهاية جويلية الماضي، رافضا أن يكون ما وصفه بكبش فداء لتصفية حسابات في إسبانيا.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء.

0: دي 1 اف ام.
1: احنا صوتكم في سفيرقس
2: على 91.2 دي 1 اف ام.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: وين القيروان باشا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله من اثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. السلام عليكم وين ما كنتوا ماشيين، نتمنى لكم ان شاء الله سارية ممتعة كيما العادة، برشا موسيقى تلقاها معنا في ثلاثة ساعات يتعدوا معاكم ان شاء الله خفيف الظل. على كل نقول لكم ونتمنى لكم ان شاء الله الخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا، على خاطر توا قاعد نشوف ونتفرجوا من قبيلة في الفيديو ونتبعوا في الأخبار ونتبعوا في كل المعطيات حول الأمطار اللي قاعدة تصب، نشوفوا في الفيديو ما تبشرش برشا خير الحق. معناها شنو احنا نستناو في المطر، نحبوا المطر ونحبوا الأجواء نتاع المطر، وبعد السخانة وبعد الصيف وبعد الستيك وبعد الماء نتاع صيف السنة وبعد فهمت. أما على غالب حتى المطر كيف تجي مالوغزمون تجي في تونس ديما عن حاجات اللي ما نستمتعوش بالخير هذايا، معناها في البنية التحتية في برشا حاجات اللي مالوغزمون تخلي الواحد يعيش حتى على أعصابه، معناها في وقت حتى المطر فينا الكل نستنيه في المطر، والكلنا نستنيه في الدنيا تبرد شوية، والكلنا نستنيه هكا تتفرهد الدنيا شوية. لكن مالوغزمون الفيديو اللي قاعدين نشوفوا فيهم ولا الحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيهم ما تبشرش بخير، وخاصة انه معناها متوقعين انه موسم نتاع الشتاء مش يكون ممطر، ومتوقعين بعد السخانه اللي صارت في الصيف هذا الكل مش يكون موسم صعيب شويه، معناها مش يكون المناخ والطقس كاسح شويه. فربي يسترنا، ربي ان شاء الله يرحمنا بخير وان شاء الله يعطينا من الخير. على كل هذيك شنو نجم نقول، سي سروحكم دوغا دوغا كينكم توا في لومبوتياج، ولا كينكم زاده في هكا في بلاصه فيها مطر ولا حاجه، حاولوا نوسعوا بالكم، حاولوا توسعوا ثنيه زاده للناس اللي معاكم، ما تكونش اناني، خليك متفاهم، معناها خلي نتعاونوا الناس الكل باش نخرجوا من كل سؤال لومبوتياج ولا البوشون اللي احنا فيه. على كل اننا نقول لكم خليوا الموسيقى زاد علينا بعد شويه كيما العاده، مشكوره معكم كاسات وجواهر مش تغني.

0: هذه الموسيقى مش كون في كاسيت مي ديراكتومون تو سويس. السلام عليكم قبل كل شيء صبري البوزيزي سيد المخرج هيفا بن يوسف في العداد وهذا محمد قرقني معاكم من وراء الميكرو ديراكتومون. الموسيقى نتاعنا والبلاي ليست تبدا مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: عمل سهرة مزيانة برشا في كارتاج اسمه آدم بعد شوية يا حلو.

0: في البلايليست محمد حمايه يان ماري حسين لديك بنسون بون فاضل شاكر تو تسويف خليكم مع أوستر ميلز نينا سيمون في فيلينغ جود انا اقول لكم بنيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب
1: ستوب ne change pas la radio vous êtes en train d'écouter نايت كلوب sur D1 FM.

0: في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, وما زلت الموسيقى متاعنا متواصله معاكم بيان سور حتى للنص الليل ديريكتومون. لو رونديفو مش يكون مع الاغاني الشرقيه القديمه. اما قبل هذا نذكركم اللي في ساعتنا الثانيه مش نلقاو بريتني سبيرز, الان جاكسون, ساوث سايد, لويد, مش نلقاو بيني مان في اولديز.

هو فما برشا حديث قاعد نشوف فيه توا على لي ريزو سوسيو، كلك جوا من صحابي ولا من غيرهم يحكيوا على قسان الضوء في بعض المناطق في تونس. منعش للامانه الخبر صحيح ولا ما نشوف في برشا قاعدين يحكيوا كوميم في درجات حراره في الاخر مش سخونه، تخيل في توا في 29 28 جو بونس، ما قلنا سي بون فيت المرحله ذيك، مي سكول باغي مازالت الامور مش كوم الفو في قسان الضوء. تنجموا تبعثونا بيصير على الباج فيسبوك ديوان اف ام اذا كان انتوما من الناس المتضرره من القسان نتاع الضوء هذايا في الوقت هذي. على كل إن أنا نقول لكم الموسيقى متاعنا كما قلت مازلت متواصلة معاكم وديراكتومون نمشيو الكاسيتا.

0: تت.
1: رغب علي ما قلبي عشقهم بعد شوية أنا ويل الزغبي عايز الرد نانسي عجرم قهوة نص مش نلقاو جواهر في حمادة إتوسيب خليكم مع عمرو دياب تملي معاه كذا الموسيقى متاعنا عملوا بونكي فاحنا راجعين معاكم جوستومون بعد شوية الأخبار مش تكون مع فؤاد وإحنا راجعين في ساعتنا الثانية من نايت كلوبة.

0: تونس كل نهار من 6 ل 7 ساعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي. ديوانا فام صوتكم. ديوانا فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوانا فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة ليلا. ديوان فام عسلمة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوادي يؤكد خلال جلسة عمل جمعته برئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة والوفد المرافق له، يؤكد انفتاح الوزارة على قطاع الانتاج باعتباره شريكا استراتيجيا في تنفيذ السياسة العمومية الدامجة والشاملة، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية ودفع التشغيل وتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. والوزير يشدد على المكانة الحيوية التي يحظى بها قطاع النسيج والملابس باعتباره من القطاعات القادرة على المساهمة في خلق الثروة ودعم التشغيل ودفع الاقتصاد الوطني، داعياً إلى تسريع في صياغة حلول مشتركة لجملة المشاغل والصعوبات التي تعترض المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع. سبل تعزيز سلامة الغذاء ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من مخاطر المبيدات، أبرز محاور لقاء جمع اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بتونس نبيل عساف. ووزير الصحة يؤكد بالمناسبة أهمية تفعيل مقاربة الصحة الوحيدة التي تجمع بين الصحة والفلاحة والبيئة من خلال تبادل المعطيات ووضع خطة موحدة للاستباق والإنذار المبكر وتعزيز التعاون بين المخابر بهدف حماية المواطن وضمان غذاء أكثر أمانا، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات والأجهزة الطبية سليم عمار يؤكد أن الشركات الفاعلة في القطاع أصبحت تعاني من صعوبات حادة تهدد انتظام تزويد المستشفيات بالمعدات والمستلزمات الطبية، مرجعا ذلك إلى تراكم مستحقات الشركات لدى الدولة لفترة طويلة. والمصدر ذاته يشير إلى أن حجم المستحقات المستوجبة حتى حدود 31 من ديسمبر 25 و2000 يقدر بنحو 400 مليون دينار وفقا لأرقام وزارة الصحة، مؤكدا أن هذا الرقم يتجاوز ذلك بكثير عند احتساب المعاملات الخاصة بسنة 26 و2000، كما طالب بضرورة التدخل العاجل من وزارة المالية ورئاسة الحكومة لإيجاد تمويلات بديلة وفورية تضمن سداد الديون وتحافظ على استمرارية التزويد بالقدر الكافي وفي الأجل المحدد، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: دعم تاع المؤسسات المستلزمات الطبية، رانا وصلنا إلى وضعية كون الشركات هذه ولات خائفة من تزويد متاحها المنتظم، أن هي أصبحت غير قادرة على توريد المعدات متاحها بما أنها مخدتش المستحقات متاحها من فترة طويلة، فتنهي فما حتى فواتير اللي هي تعود لسنة 2020-21، تبقى المبلغ الأكبر هو بش يكون إلى حدود 31-12-25 بخلاف 26. احنا تقريبا نقولوا الى حدود 31-25 تقريبا فما في حدود 400 مليون دينار، هذا حسب ارقام وزاره الصحه، وبالنسبه فيها نزيدوا عليهم رقم المعاملات نتاع 2026، ف يعني باش يكون المبلغ اكثر برشا من 400 مليون دينار. الاشكال هو منين جاي؟ هو جاي في الاصل من العجز الهيكلي الموجود في القناه، فاحنا حتى من خلال اللجنه المشتركه كانت المطالبه نتاعنا هو يلزم نقول فما تدخل يعني ممكن من وزاره الماليه ورئاسه الحكومه لايجاد تمويلات بديله وحينيه اللي هي تقدر باش تخرجنا يعني من الوضعية الحالية، باش نقدروا نكملوا زودوا المستشفيات نتاعنا بالقدر الكافي وفي الوقت الكافي.
1: وفي الشأن الدولي، شبكة CBS نيوز تنقل عن مصادر وصفت بالمطلعة تأكيدها أن عددا من الطائرات العسكرية الأمريكية تعرضت لأضرار جراء هجمات إيرانية استهدفت قاعدة جوية في الأردن ليلة الثلاثاء الماضي دون تسجيل وفيات أمريكية جراء الضربات. النيابة العامة الألمانية تتولى التحقيق في سلسلة أعمال تخريبية استهدفت محطات كهربائية فرعية وخطوط نقل الكهرباء وقعت في الأيام الأخيرة في البلاد. وحسب تقييم الجهة المعنية فإن القضايا المرتبطة بالهجمات على منشآت الطاقة تحظى بأهمية خاصة، ويجري التحقيق على خلفية الاشتباه في أعمال تخريبية وتعطيل عمل المرافق العامة.
0: آخر الأخبار. المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. احنا الجوار نمره 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية تعينات حكام الجولة الرابعة ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار السبت مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي، الحكم باسم بالعيد وحكم الفار أمين الفقير، أمل حمام سوسة الملعب التونسي، حكم اللقاء خالد قويدر، في الفار دورساف القنواتي، الاتحاد الرياضي المونستيري، اتحاد بن قردين، الحكم أسامة بن إسحاق، في الفار هيثم قيرات، نهار الأحد نادي حمام لنف والترجي الرياضي، الحكم أيمن النصري، وحكم الفار حسني النيلي، شبيبة العمران نجم المتلوي، حكم اللقاء محمود قصيعة، في الفار حمزة جعيد، والأولمبي البيجي التقدم الرياضي بسقيت الدير، حكم اللقاء صادق السلمي، في الفار نلقاو أمير الوصيف. اللقاءات الكل الأربعة متاع العشية منقولة على منصة ديوان سبورت. نمشيو للمسابقات الإفريقية. نادي الإفريقي سافر اليوم العشية لباماكو في طائرة عسكرية، رحلة مباشرة تدوم حوالي 6 ساعات قبل الوصول نص الليل ومواصلة التحضيرات لملاقات جوليبا المالي نهار السبت الخامسة متاع العشية. الإطار نذكر لقاء العودة في الدورة التمهيد الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. بالنسبة للمباراة هذه باش تكون منقولة حصريا على منصة ديوان سبور، وكل تفاصيل موجودة في مقال على موقعنا ديوان فام.net. بعثت الترجي الجرجيسي حاطت الرحال في العاصمة السنغالية دكار بارح بعد رحلة عادية، انطلقت من مطار تونس كارتاج عبر كازابلانكا المغربية. الترجي الجنوبي وصل التحضيرات غدوة حصة تدريبية أخيرة قبل المباراة ضد تيام بيرز السنغالي بداية من 6 متاع العشية. وحسب مصادر صحفية سنغالية فإنه ديام بيرز مهدد بالإقصاء من المسابقات الإفريقية بسبب عدم توفر ملاعب لاحتضان لقاء الإياب. ديام بيرز منافس العكارة في كأس الكاف لقى برشا صعوبات في تحديد ملعب لمباراة العودة بعد غلق ستاد سانغور في دكار إلى غاية 25 سبتمبر لجانب عدم جاهزية ملاعب أخرى، والكاف أمهلت 24 ساعة من أجل إيجاد ملعب، والعقوبة قد تصل إلى الإيقاف من المسابقة أو نقل اللقاء إلى ملعب محايد خارج البلاد. مواصلين مع كاس الكاف، CSS يواصل التحضيرات لملاقات شوتينغ ستارز النيجيري في البروغرام زيرو زوز حصص تدريبية. كل العناصر موجودة سيرتو بعد عودة مؤمن الرحماني من الإصابة، والمباراة نذكر بشكون ويكلو نهار الأحد بداية من 6 متاع العشية في استاد الطيب المهيري. السنغالي شريف بوديان عاد للتمارين مع فريق النجم الرياضي بالمتلوي اليوم، كان اتفاق بين هيئة نجم المنازم وبوديان على العودة مقابل جدولة مستحقاته المادية. من جهة أخرى فريق نجم المنازم تعاقد اليوم مع ثنائي السنغالي مباتي وديانغ لموسمين، مع الإشارة زادة أنه إدارة الفريق قررت عقد الجلسة العامة التقييمية الموسم الرياضي الفارط يوم الاثنين 28 سبتمبر. في دوري أبطال أوروبا الدفعة الثالثة من الجولة الأولى لدارة اليوم، فنربخشي تركي تعادل مع روما الإيطالي 1-1، بي اس في ايندهوفن الهولندي تعادل بنفس سكور ضد شختار دونيتسك الأوكراني فريق علي غرام، بقيت الماتشوات تلعبت 8 وانتهيت منذ لحظات، بايرن ميونخ الألماني يضرب بقوة ضد بودو غليميت النرويجي 5-0، كومو الإيطالي فاز ضد إيربي لايبزيتش الألماني 4-1، مانشستر يونايتد الإنجليزي فاز 4-0 ضد صباح باكو الأذربيجاني، وسلافيا براغا تشيكن هزم ضد لونس الفرنسي 3-2. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان فان بونيت. خليكم مع محمد، صباح الخير.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرامة.

ذو غتور في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معانا ديجا بالموزيكا. إيه أنتو كذا زاد نقولكم ما زلت برشة برشة موزيكا على خاطر توسويت باش نرجع بكم العام 2004 وما زلنا نحكيو على البيل بورد نتاع العام هذايا. توسويت في أولديز أولديز في أولديز الليلة مش نبدأوا مع المرتبة 85 ومن أول سيكون تسمع البيت فيها وتعرف اللي الليلة باش نكونوا مع الدانسال صوت جامايكا ريتم سريع الباز اللي هز والباني مان اللي داخل بكل ثقة متاعه. ونحكيه على موسيقى اسمها ديود من عند باني مان مع مسز ثينج. الغنية هذي خرج فلاسل في جامايكا في 2003 وبعدها فيرجن ريكوردز عادت أصدرتها عالميا في 2004 وكانت أول سينجل من ألبوم باك تو بازيكس متاع باني مان. الالبوم السادس عشر في مسيرته. الغنية اكتبها وانتجها الجامايكي بروديوسر ديف كيلي واستعمل فيها الفيستا ريدم مع توش متاع فوكودر هكا في البرودكشن. الحاجة اللي اعطت الغنية شخصية خاصة برشا هي مسز ثينج والاسمها حقاني ناتاشا لينساي وكانت وقتها مازلت شابة واكتشفها سامحوني ديف كيلي وهي مراهقة وفي ديود صوتها كان في الهوك وكان الكونتراست القوي متاع الموسيقى وخلى الغنية تدخل ديراكتومون في وتتكبتها في الراس. التراك ما كانش مجرد نجاح في جامايكا، في بريطانيا دود وصلت للمرتبة السابعة وقعدت 13 أسبوع في اليو كي سينجلز تشارت وفي أمريكا وصلت للمرتبة 26 في البيلبورد وطلعت حتى للتوب 5 في الليب هوب والليرامبي سونجز. والريميك زاد عطاها ديمونسيون أخرى خاطر دخلت في الجو آخر هكا وفي عالم وموندو آخر. دوتيل فاسون كانت من أنجح الأغاني الموجودة عام 2004 هذيك علاش اسموها تو سويت فيه.

بعد وفي 2004 كان الغنم بيعيش في واحدة من أجمل المراحل متاعه، غني فيها البيت حاضرة، ما الأهم من هذي والفايب صوت هذي كلام على الحب على القرب وعلى اللحظات اللي تحب فيها تبعد على الضجيج الكل وتكون مع الشخص اللي تحبه. ومن الجو هذي بالضبط تجينا غنية اسمها ساوث سايد، الموسيقى متاع ليلويد واشانتي. ليلويد اللي وقتها كان وجه جديد تقريبا على ساحة، شاب من نيو أورليانز بدا مسيرته الفنية وهو صغير مع مجموعة اسمها انتون، ومن بعدها مشى للسولو كارير. وقتها وقع مع شركة ذي ان سي متاع ايرف جوتي، وفي 2004 خرج اول البوم في مسيرته والتايتل تراك متاعه كان ساوث سايد. اما ليلويد ما كانش وحده في الوقت ذاك، معها اشانتي اللي كانت وقتها اصلا سوبر ستار في عالم الغام بي بعد نجاحات كبيره كيما فوليج كيما اولويز اون اون تايم وكيما واتس لوف. والكومبينيزون اللي بين صوت متاع ليلويد السوفت هكا والصوت متاع اشانتي عطى الغنيه بعد اخر وخليها تنجح. ساوث سايد خرجت كليد سينجل في ماي 2004 وكانت من انتاج ويرلي موريس وايرف غوتي، والسونج اللي تجمع بين الاغاني كلاسيك متاع بدايه الالفينات والبرودكشن السوفت اللي خليك تدخل مباشره في المود متاعها. النجاح متاخرش، الغنيه وصلت للمرتبه 24 في البيلبورد والمرتبه 13 في الشارت متاع لي بوب والاغاني، وحتى الالبوم متاع ساوث سايد ليلويد دخل بيه للمرتبه 11 في البيلبورد متاع ليز البوم بيان سور، والمرتبه الثالثه في قائمه التوب ار ام بي اند بوب البومز.

ساعات فما غنية ما تحتاجش بيتقوي وما تحتاجش دانس فلور وما تحتاجش حتى برودكشن معقد، يكفي صوت بيانو كلمات تحسها جاية من القلب. واليوم نرجع على 2004 مع واحدة من أكثر الأغاني بتاع بريتني سبيرز حساسية وهدوء، نحكيه على Every Time. بريتني اللي عرفناها بالدانس بالبوب واللي هي السريعة في الغنية ذي تبدل كل شيء تقريبا، ما بقاش تلقى بريتني بتاع Baby One More Time ولا Oops I Did It Again. لهنا نلقى بريتني أكثر هدوء وأكثر ضعف وأكثر صراحة زادة. Every Time كان ثالث سينجول من ألبومها الرابع In The Zone، وخرجت في ماي 2004، والغنية كتبتها بريتني سبيرز بنفسها بالاشتراك مع مغنية الباكراوند فوكالز أنيت أرتاني، وشارك في إنتاجها جاي سيكسورث. القصة اللي وراء الغنية خلت ناس تهتم بها أكثر في الفترة ذي. بريتني سبيرز كانت خارجة من علاقة مع جاستن تيمبرليك، وبرشا ناس فسروا Every Time كجواب عاطفي على Cry Me A River متاع جاستن، لكن بريتني وأنيت أرتاني ما قدموهاش كريبونس ولا موزيكا باش يجاوبوا، بالعكس الغنية تحكي على الندم، الفراق، الإحساس اللي يجي وقت اللي تعرف اللي العلاقات انتهت أما المشاعر ما توفاش. والبيانو البسيط في لي ديبو يعطي الإحساس هذا من أول سكوند. صوت بريتني قريب برشا هادي هكا في موندوم حالم، خليني نقول وكأنها ما تغنيش للجمهور كامل وكأنها تحكي لشخص واحد. الغنية نشحت عالميا ووصلت للتوب 20 في الولايات المتحدة، وين صدرت للشارتس في المملكة المتحدة وأستراليا وإيرلندا وغيرها من البلدان.

فما غاني تسمحها وفما غاني ترجعك بالوقت، ترجعك الأول حب الأول دار الأيامات كانت فيها الحياة أبسط والأشخاص يمكن اليوم تبدلت حياتنا معهم أما ذكريات ما تبدلتش. اليوم باش نرجع ل 2003 مع واحد من أهم أصوات الكانتري ميوزيك ألان جاكسون في موسيقى اسمها Remember When. ألان جاكسون اللي معروف بالأغاني اللي تحافظ على روح الكانتري الكلاسيك، أما في Remember When عمل حاجة مختلفة شوية، حكاية كاملة على الحياة من أول لحظة في العلاقة للزواج للأطفال للخلافات وحتى للشيخوخة. الغنية خرجت في أكتوبر 2003 وكانت من ألبوم Greatest Hits Volume 2، والمميز فيها أنه ألان جاكسون كتب الغنية وحده مستوحيا الكلمات من حياته الزوجية ومن تجربته إلا شخصية. هو يحكي على كيفاش تبدأ الحكاية، يقول Remember When وتبدأ ذكريات واحدة وراء واحدة، وقت اللي كانوا صغار، وقت اللي كانوا يخطوا للمستقبل، وقت اللي جاءوا الأطفال، وقت اللي كانت المشاكل والخلافات جزء من الحياة، ومن بعد فجأة تلقى روحك كبرت. الغنية ما تحكيش على حياة مثالية، وهذا بالضبط اللي خليها صادقة، تحكي على الحب كي يعيش مع الوقت مش كي يكون مجرد لحظة رومانسية. في البداية الحب يكون هكا موجود ومن بعد سنوات يولي وكأنه حاجة زايدة خليني نقول، ومن بعد يولي ميموريز في الأخر. هذا هو اللي يقول فيه في الموسيقى متاعه. Remember When كانت نجاح كبير في الكاونتري شارتس، وصلت المرتبة الأولى في البيلبورد هوت كاونتري سونجز، وقعدت عدة أسابيع في القمة كما وصلت للتوب 13 في بيلبورد هوت 100. أما الأرقام ما تنجمش تفسر علاش الغنية هذه عندها تأثير كبير، خاطر كل واحد يسمعها ينجم يربطها بذكرى مختلفة، واحد يتفكر والدي، واحد يتفكر أول حب، واحد يتفكر شخص فقده، واحد زاد يمكن يتفكر ببساطة مرحلة من حياته كان يتمنى يرجع لها دقيقة واحدة.

في المرتبة 81 والمرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة نحكيه على لحظات في الحياة اللي تخليك تبدل نظرتك لكل شيء، فلوس، خدمة، شهرة، كلهم هي مهمين، أما في لحظة معينة تلقى روحك تسأل شنو عملت بالحياة اللي عندي؟ في 2004 تيم ماجرو جاوب على السؤال هذا بغنية وليت من أشهر أغاني الكاونتري في الألفينات اسمها Live Like You Were Dying. الغنية خرجت في أوت 2004 وكانت من ألبوم تيم ماجرو اللي يحمل نفس الاسم، والفكرة متاحة بسيطة وقوية برشا. الرجل يسمع خبر يبدل حياته ويبدأ يفكر لو كان نعرف اللي الوقت متاعي محدود شنو كنت باش نعمل. الجواب باش يعيش أكثر، يحب أكثر، يسامح أكثر، ويعمل حاجات اللي كان ديما يأجل فيها. الغنية كتبها تيم نيكولز وكريغ ويزمان، والسونج كانت مستوحاة من حديث ويزمان مع والديه بعد ما اكتشف انه عنده والده بعد ما اكتشف انه عنده مرض خطير. لطف علينا وعليكم. اما في عوض ما تكون الغنية حزينة كهوت حولت الرسالة تقول ما تنساش اخر لحظة باش تبدا تعيش، وفي الكلمات نلقاو صور بسيطة اما فيها قوة. يحب يركب حصان بسرعة، يحب يمشي للجبال، يحب يعمل سكاي دايفنج، يحب يقول للناس اللي يحبهم قديش يعني له، اما اهم حاجة انه ما يكتفيش بالمغامرات، يحب يعيش بطريقة تخليه يولي انسان افضل، يسامح، يعطي ويحب من غير حساب. والموسيقى ذي حققت نجاح ضخم، وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد متاع الموسيقى متاع الهوت كامتري سونجز انتوكا، وقعدت 7 أسابيع في القمة، وصلت زادة للتوب بيلبورد التوب 40 في البيلبورد متاع 2004.

0: ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترنا ليلة انه نسمعوكم اغاني من بصوت وائل جسار من بعد شوية باش تسمعوا سمرة يا سمرة اون بلوز هذا باش تسمعوا انساك توت سويت هذه الموسيقى نتاعنا نعملوا عليها بون كيف احنا راجعين معكم بعد الاخبار في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: רדיו NFM, מעיפות הקשיי. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحديث عشرة ليلا ديوان فام عسلمة. بلدية الحمامات تدعو مستعملي الطريق وعموم المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية تزامنا مع تواصل تهاطل الأمطار بالجهة وتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة، موضحة في بلاغ أنه يمنع المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، كما شددت على ضرورة تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه أو الاقتراب من المناطق المنخفضة مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها. وبلدية الحمامات تشير إلى أهمية الالتزام بقواعد الجولان والتعديل من السرعة مع احترام مسافة الأمان، موصية بتجنب ترك وسائل النقل في مسارات المياه والسيلان، وبفسح المجال للمترجلين وترك المسارات مفتوحة أمام سيارات النجدة والإسعاف لضمان عدم إعاقة حركتها. المصالح البلدية بمعتمدية صواف من ولاية زغوان تتدخل مساء اليوم لشفط مياه الأمطار المتجمعة داخل عدد من المنازل إثر تهطل كميات هامة من الأمطار، كما تم تسجيل انزلاق شاحنة محملة بالتبن وسيارة خفيفة دون تسجيل أضرار بشرية. ويذكر أن اللجنة المحلية بمعتمدية صواف في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع والتدخل عند الحاجة وفق مراسل ديوان فام بلجيا. وفي سياق متصل، عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالموارد المائية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري طارق المخزومي يؤكد أهمية الأمطار الأخيرة في رفع إيرادات السدود وتحسين صبة الزيتون والزراعات الكبرى وتجديد الغابات، إلى جانب التخفيف من الأعباء المالية للفلاحين عبر توفير المراعي ودعم قطاعي الأشجار المثمرة والزراعات السقوية، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: من الملكة كانت أمطار طيبة والحمد لله صدق التوقعات الجوية اللي صدرت منذ أيام، ما زلنا في انتظار يومين آخرين حسب التوقعات، عشية الجمعة وعشية يوم السبت. غسلت الودري استنوها الفلاحين على أحر من زمر، الصناعيين أيضا، القطاع السياحي، مياه الشرب، مياه الري، هي في وقتها الحقيقة عندها فاعلية كبيرة ياسر على القطاع الفلاحي مع الزراعات الكبرى. كما نعرف احنا تو في بداية الموسم، والزراعات الكبرى كي تتشبع الأرض بالماء وترتفع نسبة الرطوبة في التربة هكاكا نكون بصدد تحضير الأرض في ظروف جيدة وظروف طيبة. كذلك على القطاع الزيتي، حبوب الزيتون موجودة على رؤوس الأزهار وقاعدة معناها تنضج شيئا فشيئا، أهمية كبيرة ياسر، هذا باش يخلي الصبا ربما معناها تزيد. الأزهار المثمرة، زراعات سقوية، المراعي، وإحنا في موسم الخريف هذه تخفف الوطأة وتخفف شوية مصاريف على الفلاحة بالنسبة للمراعي. الغابات اللي ضرت برشا بالحرائق السنة للأسف الشديد وأكلت على آلاف الهكتارات، ربما هذه تساعد مبدئيا تساعد على تجديد الغابات المائية سواء كانت المائدة السطحية أو العميقة.
1: وفي الشأن الدولي، تسجيل درجة أرضية بقوة 4.1 درجة على سلم ريختر في جنوب لبنان اليوم وفق هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، بعدما أعلنت قوات الاحتلال أنها فجرت أنفاقا تابعة لحزب الله في مرتفعات علي طاهر بجنوب لبنان، أحدث ارتجاجات ودويا تردد صداه بشكل قوي في النبطية ومنطقتها وفق الوكالة اللبنانية للإعلام. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن اليوم أن 4 مقذوفات مجهولة المصدر أصابت سفينتين على بعد نحو 4 أميال بحرية غرب مدينة خصب في سلطنة عمان، مما أدى إلى اندلاع حريق في إحداهما، فيما لم تتضح حتى الآن حالة السفينات الأخرى. ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية سفن المر في المنطقة إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط أو تحركات مشبوهة إلى الهيئة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز.

0: تيوان فام.
1: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. مازال ساعة موسيقى, لكن قبل ما نرجع للموسيقى متاعنا ديريكت موش نمشيو للأفلام والمسلسلات وين فوفا تعطينا بروبوزيسيون نجمو نتفرجوا فيهم في بوب كورن.
2: بوب كورن نفس دي أصلها مش سهلة أبدا.
3: شنو ينجم يصير وقت اللي لعبة تبدأ من ورا شاشة صغيرة تتحول للواقع ينجم يدمر حياة إنسان؟ من السؤال هذا تبدأ حكاية لعبة جهنم.
2: يوم تصحيك ساعة فجرية علشان تقوم تصلي, وتاني يوم توسوس لك وتقول لك خليك في السرير. يا ابني الدنيا برد, رايح فين؟ ربك غفور رحيم.
3: وهي أول حكاية من سلسلة القصة الكاملة, مشروع درامي مصري جديد يعتمد على تقديم حكايات منفصلة مستوحاة من واقع وجرائم حقيقية حكاها سامح سند في الشين يوتيوب المصرية المعروفة متاعه واللي اسمها القصة الكاملة, واللي متعود يحكي فيها قصص حقيقية صادمة. وكل حكاية من السلسلة هذه تتعرض على 3 حلقات كهو. المسلسل بداية تعرض نهار 28 أوت 2026 على منصة شاهد.
2: هي يوم ترفعك للسماء وتقول لك انت احسن من غيرك, ويوم تجرك للحرام وتقول لك هي جت على مره. ممكن جدا تكون بتصلي الفرض بفرضه وتروح تغش في امتحانك ولا في شغلك, او تكون حافظ كتاب ربنا كله وتكون بتكذب ولا بتزني.
3: والحكاية الأولى من المسلسل بعنوان لعبة جهنم حكاية دخلنا من الأول في عالم افتراضي وين باش يتقابل شاب مراهق ذكي برشا يعيش حياة تظهر عادية وطبيعية وما ناقصها حتى شيء, لكن هو يخبي أسرار غامضة. والحكاية الأولى من المسلسل بعنوان لعبة جهنم حكاية دخلنا من الأول في عالم افتراضي, عالم باش يجمع شاب مراهق ذكي برشا يعيش حياة تظهر عادية وطبيعية وما ناقصها حتى شيء, لكنه يخبي أسرار غامضة يجمعه براجل يظهر للناس في صورة شخص متدين ومتزن, لكن هذيك الفترينة البرانية والحقيقة حاجة أخرى. اللقاء هذا باش يبدأ بحكاية عن طريق الانترنت وين تتحول العلاقة ما بين الاثنين للعبة رقمية خطيرة تتجاوز حدود الشاشة وتوصل لتنفيذ جرائم بشعة جدا في عالم الدارك ويب. والسؤال هنا, شكون اللي قاعد يتحكم في اللعبة؟ وشكون الضحية؟ وشكون الجاني الحقيقي؟ الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في قصة حكاية جهنم في مسلسل القصة الكاملة.
2: الخلاصة يا أخواتي, النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ قال لك أعدى عدوك نفسك أنت.
3: الحكايه الاولى بطوله محمد فراج وعمر رزيق منذر مهران كريمه منصور وياسر عزت. وخلينا نقولوا اللي محمد فراج جسد شخصيه الشيخ علاء بحرفيه كبيره برشا, وهي شخصيه مضطربه نفسيا وعقليا, والدور طلب منه تحضير كبير بالتعاون مع الكاتبه نجله الحديني والمخرج اسلام خيري, خاصه لدراسه طريقه الشخصيه في الكلام والحركه والتعامل مع المحيطين بها بما انها شخصيه حقيقيه. وفراج حاول يقرب حتى من شكل المجرم الحقيقي وأقنع في دوره. لعبة جهنم طرح الجانب المظلم لعالم التكنولوجيا والجريمة الإلكترونية, وين مجرد لعبة تظهر في الأول عادية وبسيطة تتحول تدريجيا الواقع حقيقي مليان بالأجرام, وتخلي المشاهد على طول الوقت يتسائل زعم الإنسان بالحق مازال قادر يسيطر على عالم التكنولوجيا وإلا انقلب بالسحر على الساحر. كانكم من عشاق جو الغموض والسوسبانس ننصحكم تتفرجوا في حكاية لعبة جهنم.
2: يعني العركة مش برا, الحركة جوانا, جواك مع الصوت اللي دايما بيزقك علشان تبقى أوحش من اللي انت فيه.
3: ملا ستي ويك دونت بريث, حضر جو السهرية وجيب البوب كورن واتفرج في لعبة جهنم ومسلسل القصة الكاملة. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
0: سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا

0: ساعتي على ديوان اف ام. ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز ومنتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عمر بحبة يتوقع أن تشهد البلاد اليوم الجمعة حالتان من عدم الاستقرار الجوي، داعيان إلى توخي الحذر والحيطة، خاصة بالنسبة لمتسكني ولايتي كف وسليانة والمناطق المحيطة بهما، نظرا لكميات الأمطار المتوقعة. والمصدر ذاته يشير إلى أن الأمطار المتوقعة قد تشمل كلا من باجة وجندوبة وزغوان وشمال القيروان وشمال ولاية القصرين، مع إمكانية اتساع رقعة التقلبات لتشمل لاحقا مناطق أخرى بشرق البلاد ووسطها على غرار تونس العاصمة ونابل وشمال منطقة الساحل.
2: ممكن غدوة تقلبات ممكن باش تركز أكثر على الشمال الغربي، خاصة ولاية الكاف وسليانة غدوة باش تكون يعني تحت الأمطار الغزيرة. الولايات الأخرى زادة القريبة كما باجة وجندوبة وزغوان شمال القيروان، ممكن حتى شمال القصرين غدوة، منطقة تالا مثلا مش بعيدة على الكاف. المناطق هذه غدوة باش تكون هي ممكن المعنية أكثر بالكميات متاع الأمطار والكميات اللي ربما زادة باش تكون هامة يوم غد، وزادة ننتبه يوم غد خاصة في ولايتي الكاف وسليانة خاصة والمناطق اللي حولها. وربما يعني الكتلة السحاب الممطرة ممكن تتنقل شرقا وتنجم لو تشمل مناطق أخرى حتى في شرق تونس ولا وسط تونس القيروان أو شمال منطقة الساحل أو العاصمة أو نابل إلى آخره، ولكن التقلبات كما قلنا أكثر باش تكون في الشمال الغربي وخاصة في ولايات سليانة وكاف والمعتمديات والولايات المجاورة. دونك هذا كما قلت متوقع غدوة حالة عدم استقرار أخرى بسبب اقتراب منخفض جوي اللي قلنا موجود في البحر المتوسط والهواء البارد كي اللي يجيب هنا مع الأجواء الدافئة اللي في تونس تعطينا تقلب.
1: تواصل انعقاد اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث واللجان المحلية بمختلف معتمديات ولاية زغوان لمتابعة تطورات الوضع الجوي إثر تهطل كميات هامة من الأمطار مسحوبة بالبرد الخميس، مما أدى إلى ارتفاع منسوب عدد من الأودية والسيلانية. ومصدر مسؤول يؤكد في تصريح لمراسل ديوان فام بلجها أنه تم تسخير التجهيزات والوسائل اللازمة للتدخل الفوري عند الحاجة بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، مبينا أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي تعطل في حركة المرور، كما أكد جاهزية المصالح المعنية للتدخل والتعامل مع أي طارئ قد ينجر عن تواصل التقلبات الجوية واستمرار نزول الأمطار. وزير التربية نور الدين النوري يفتتح الخميس معهد بير بوركبة بمعتمدية الحمامات من ولاية نابل بكلفة إنجاز جملية بلغت نحو 8,200,000 دينار. وتبلغ طاقة الاستيعابية للمعهد الجديد وفق وزارة التربية حوالي 700 تلميذ وتلميذة موزعين على كامل المستويات التعليمية بالمرحلة الثانوية، مضيفة أن إدماج هذه المؤسسة في الخريطة المدرسية سيلبي حاجيات المنطقة المتنامية من حيث الكثافة السكانية وسيساهم في فك الاكتظاظ الذي تشهده المؤسسات التربوية المجاورة، وتحديدا المدرسة الإعدادية بسيدي جديدي والمدرسة الإعدادية ببير بوركبة ومعهد بوذينة إثر استقبالها أعدادا مرتفعة من التلاميذ نتيجة غياب بديل تربوي. وفي شأن دولي، الحكومة الأمريكية تعلن أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول إنهم يدعمون حزب الله وحلفاء إيران الآخرين في الشرق الأوسط. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات الجديدة تستهدف كيانات وأفرادا يدعمون كتائب حزب الله، وهي جماعة عراقية مسلحة شبه عسكرية تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ربما تقصف جبل بيكاكس ماونتن الواقع بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران، محذرا طهران من التهور وفق قوله.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقضية اليوم صارت أحداثها في ليلة من ألف ليلة وليلة. النهار 31 ديسمبر 1999، وأكيد راو فيكم اللي يتذكر التاريخ هذا والهيلولة اللي صارت فيه، وعلى أساس أنه هو آخر يوم في الألفية الثانية بعد ميلاد المسيح. وبطبيعة الحال ولات خوضة كبيرة متاع فلكيين، عرفة وتجازة وتجبد فيها نوستراداموس وإليزابيث تيسيي، وإحنا زاد خذينا باي عن طريق المنجم وقاري الكف وغيرها من الاختصاصات أحسن الشارني الله يرحمه. وهالليلة هذه اختلطت فيها الخرافات ولي سوبرستيسيون والتنبؤات والحديث ولا على الباك دو لون 2000، معناها الخلل الكوني في الأنظمة الإعلامية اللي باش يخلوذ المعاملات الرقمية ويدخل البورصات في بعضها ويتسبب في فوضى عارمة في الأسواق المالية والمبادلات الاقتصادية والعلوم البينية بنية والفلسفة الرومانتيكو فيزيائية. وبطبيعة الحال هالشي هذا ما صار منه حتى شيء. الحكاية طلعت عظمة بلا فص، وكان حبيته زوبعة في فنجان ولا في ززوة ولا في كاس. وهالحكاية هذه طلعوا بها السماسرة متاع الإعلامية باش يدبروا بها بزايد فلوس ويبيعوا بها برمجيات وهمية زعمة يأمنوا المعلومات ويحميوها من الاندثار. فيها التوطئة هذه اللي سمعتوها، مع الأسف القضية متاعنا ماهيش ماشية فيها المنحة، ولانا باش نحكيوا على إعلامية ولا على برمجية. والأحداث اللي باش نستعرضوها لكم صارت في إطار بعيد كل البعد على الاهتمامات هذه. وكما تعرفوا فما ماركات تمثلهم رموز كما تمساح ولا وزغة ولا سردوك ولا بيما وغيرهم. وبالنسبة لبرنامج نهج التريبيونال ما تنجم تمثله كان قطيرة دم، والأرواح اللي طاحت والدماء اللي سالت وذكرناهم في برنامج نهج التريبيونال يعمل مخزون للجمعيات متاع التبرع بالدم قد ما فما في الميسيسيبي من ماء، باش ما نقولوش واد مليان اللي ديما معبي بالزبلة. ولهنا في إطار قضيتنا باش نمشي ولقواخية باي في غرب ديل ريو ولاية التكساس الأمريكية، مش بعيد على مدينة سان أنطونيو واللي هي الإطار متاع قضيتنا. والمكان هو فضاء للعربات اللي يستعملوهم بعض المواطنين الأمريكان كمساكن، دي كارافان أو ديار متنقلة. هالنوع متاع العيش أو الثقافة أو الطريقة هذه موجودة في الولايات المتحدة بحكم التنقل الدائم للأفراد أو الجماعات، وخلينا نقولوا من هكا السكان الرحل واللي شعارهم عندي عشة وميزات ويني تيحليل مبات. وهالتنقل هذا الغاية منه بتبيعة هو البحث عن الرزق. في هالإطار هذا اللي ذكرناه، ونهار 31 ديسمبر 1999 ومع قرابة نص الليل، زامولة متاع شخص متلحف بالظلام يترنح ما بينك لكارافان سكران ميت اثبت كاليس كما يقولوا، يحط ساق ينسى الاخرى وكيف اللي قاصد عربة معينة. الحاصل دوب ما وصل لها وقف قدامها، ماج على يمين ماج على اليسار، وبقى يدور بيها ويتوف ويثبت فيها شي ضو يشعل وإلا حركة. وعلى فكرة الدنيا كانت باردة سقع سميتحي هو بيدو، والندوة هابت أسباب العلاكة لكارافان وياويلو اللي راسه عريان. وبما أنه أغلب الناس مشاو لسهرية الريفيون، الصمت كان سيد الموقف في هاك المكان. أو ساعة ساعة تسمع كرهبة متعدية تزف متاع حد يحب يخلط على مورسو جاتو، وإلا كلب ينبح على طيارة مازالت ما تعدتش. المختصر المفيد أنه اللي قاعدوا سير بلاس يعني في المكان ذاك اتخمدوا ورقدوا. ولهنا نرجع لك السيد وخلينا نقوله سكيرينا اللي ولا كاليس بلاش سبت. الحاصل احنا خليناه يدور ويتوف بالكارافان، ومنها لقى فيها شبيبك مبشق دو بلاش محلول. هو زاد حلو وحاول بشي طل، ولهنا يلندرا ساقه علاش عفست ويجي ماخذ طوله. هو جا باش يقوم ويسمع في تزاريتا. ابقى لابد وخنس حتى لين تأكد انه تزاريتا متاع الشباك وقت اللي حلو ولا تخمتيعو ما تسمعوش، ووقتها تشعبت في هكا الشباك وتخل في وسطك الكرفان. دز الباب متاع اول بيت عرضته ويلقى فرج دوبل هكا اللي فيه الفوق واللوتا كيما متاع البياتا وإلا الميليتير وإلا الحبس. اسكيرينا ثبت مليح وغادي يلقى بنية عمرها 13 سنة اسمها كايلين. الطفلة راقدة في الفرش اللوتاني معنقع روستها وتسبح في المنامة السابعة.

إسكيرينا ظهر وحش ومفترس جنسي، وفاق أنه ثم بنية واحدة أخرى راقدة في الفرش الفوقاني وعمرها قرابة 10 سنين، وهي اللي اسمها كريستال، ونادت لها كيلان باش تعيط لأمها. مختصر الحديث من الفجعة نقزت تنقيزة من الفرش مرعوبة وجاث باش تخرج من البيت متاع الكارافان، لكن هكا الجاني المغتصب سكر عليها ثنية وشعل الضوء. هي جات باش تسيح المسكينة وبكمت فر الضربة وقت اللي شافت الجهامة متاعك السيد، وخاصة تنك السكينة اللي في طولها. بالوقت لسقت في الحيط وهي ترعش كالقصبة في الريح، وشافته كيجبد أختها كيلان من يدها وسكر لها فمها باش ما تطلبش النجدة مرة أخرى. هالمجرم اختفها وانطرها من حزامها بسرعة كبيرة، وعدالها هك السكينة على رقبتها مرة واثنين، معناها ذبحها من الوريد للوريد قدام أختها كريستال اللي المسكينة تشلت جملة واحدة من الخوف ومن الهول متاع المشهد. من بعد ما كفاهش الشي ذاك، اتخلى على كيلان بالطعن 16 دغرة في بدن طفلة ما غلقتش ل14 سنة. وباش ما نزيدوش ندخلوا في التفاصيل، الدم ولا في هكا الكارافان للركبة، البيت احمرت بكلها بحيوتها وسقفها وقاعاتها. ولهنا وبعد ما ولات كيلان جثة هامده، اتفاضى بك الطفلة الصغيرة كريستال، والمسكينة تخزر له ترعش بالخوف، والفيلم متاع قتلان أختها يدور في مخها. بدأت تقرق بيه وتتوسل له، وريشاتها غرقوا في الدموع، والمسكينة قالت له هي قريب تتخنق بالغصة، منقول الحد. الجاني خزر لها وقال لها نعرف اللي انت ماكش باش تقول الحد. لهنا كريستال عينيها رجعوا فيهم الأمل، وهو انقض عليها واللي صار لأختها صار لها هي، خليها مطيشة فيها كالبيت ولبس الظلام. في ترابط هالأحداث المعزة صارت، لأنه الضربة متاع السكينة ما جاتش في مقتل وما كانتش غارقة، وبالتالي كريستال ما زال فيها حرارة الروح، وبقات تمرد حتى لين خرجت مكة الكارافان وفهمت اللي يلزمها توقف كالنزيف. وقتها حتى تيدها على البلاصة المحلولة وقامت وتحاملت على روحها، ومشيت الكارافان متاع واحد من الجيران شافت فيها الضوء يشعل. المسكينة ما خلطت لها لما قريب تفرق من الدم، ولات ما بين حياة وموت. وجاب ربي المسافة ما كانتش كبيرة، يعني 200 متر، ودوب ما خلطت دقت الباب وطاحت ما في عينها بلا. جاب ربي مالي الكارافان سمعوها وحلولها، وفي ساعة طلبوا الإسعاف اللي جاء على جناح السرعة. ولو كان جات الدنيا دنيا، راهو الاسم متاع الطفلة كريستال موجود في سجل البطولات اللي تميزوا بها الأطفال اللي عندهم شجاعة وإرادة خارقة للعادة. المهم أنها منعت بأعجوبة، ويلزمكم تعرفوا أنه في الحقيقة ما همش إخوات. كريستال شيرليس هي صاحبة كيلان أريس، وجات باش تبات بحدها في هكا الليلة متاع ريفيون. والمصيبة أنه أم وبو كيلان، يعني جو تيري، اختر لهم ليلتها باش يمشي ويعاونوا واحد صاحبهم في التنقيل لمدينة سان أنطونيو، وعليها ذاك خلاو بنتهم كريستال وأولادهم الاثنين في الكارافانة ذيك، وجاب ربي هكا المجرم ما تفتن لهمش. ولهنا أكيد راكم تتصوروا اللوعة متاع أولياء الضحية كيلان وحتى كريستال اللي باتت في الأنعاش ومنعت بأعجوبة. لكن كما يقولوا ساعة القضاء لها غفلة، وليلتها وقت اللي سمعوا الخبر دخلت فيهم غولة، وجاوا يجريوا ساقيهم أعلى مرجوسهم، والبكاء والغريد ما نفعهمش، لأنه البنية المسكينة مشات على روحها، وأخواتها الولاد اللي كانوا أصغر منها عينيهم تتلاصف مذهولين وما هم فاهمين حتى شيء، وحتى من دمعتهم ما حبتش تهبط من الصدمة. المساكن ليلتها غرقوا في سبات عميق وما سمعوا شيء وما فاقوا بشيء، وهذايا من حسن حظهم. في نفس الإطار البوليسي وفي ساحة الجريمة، الشرطة قامت ببحث جوار، سألت مالي هكا الديار المتنقلة واللي موجودين بحث عائلة هاريس، وحبوا يعرفوا فماش حد غريب جاي لهكا البلاصة وإلا شافوه شي يتلصص على عربة من العربات. حسب الجيران قالوا أنه في العادة هكا البلاصة رايضة ما يصير فيها شي، لدرجة

الناس ما يسكروش بيبانهم وحتى من حوايجهم ينشروهم من برا في الهواء الطلق، وأكدوا أنه عمرهم ما سرقت لهم حاجة. لكن في سياق حديثهم جبدوا على واحد اسمه تومي، كان ساكن في كارافان ذميمة وصغيرة وضيقة تقول قاريتا ولا جنار ومتاع الجيش، وحسب كلامهم يسكن هو ومراقع المرتو. ولهنا الأمنيين وقت اللي مشاولوا للكارافان متاعه ما لقاوش يسي تومي هذا، لا هو ولا مرتو، اختفاوا تماما من المشهد. لكن الحاجة الهامة والباهية أهوك في الأثناء كالبنية كريستال فاقت من غيبوبتها بعد عناية مركزة ومجهودات كبيرة للإطار الطبي. ووقتها المحققين مشاو باش يسألوها، وبما أنهم سبقوا عرفوا الهوية متاع تومي القاوا التصوير متاعو في قاعدة البيانات متاع الشرطة الفنية. وراوها الكريستال وهي المسكينة تسكجت وجهها صفار ومتلهم براسها وقالت اللي هو، وهربت عينيها من عينيه اللي موجودين في التصويرة. وبالتالي البوليسية عرفوا أنه تومي هو اللي قام باغتصاب كاتي يعني كيلان وقتلها، وحاول زادة باش يقتل كريستال كما سبق وقلنا لكم. في تسلسل هالأحداث السؤال الكلاسيكي المطروح، علاش هالوحش الآدمي تسلط على زوز بنيات في هكا السن؟ هالمجرم المغتصب استعرض قدرات فظيعة في القتل والتنكيل رغم اللي هما صغيرات. يقول القايل اش مجيبوا ليهم، زعم اختارهم هما بالذات وإلا مشالهم بالصدفة، يعني حكمة السكرة. ولهنا وباش ما نفوتوكمش بالحديث، المحققين عرفوا أنه السيد هذا اسمه تومي لين سيلس وعمره 39 سنة وما هوش من الولاية هذيك، يعني حديث العهد بها، وسيجل ويقول اللي هو كثير الترحال والتجوال وما يسخنش بلاسته، عنده لواج كامل الجمهورية كما يقولوا، يبات في التكساس ويصبح في كاليفورنيا. ومن غير ما نقولوا أنه المعلومات حوله شحيحة جدا وما لقاو حتى واحد يعرفه بالقداء. خلف هذا التحريات متاع الأمنيين أظهرت أنه تومي لين سيلس جال هكا البلاصة واللي فيها العربات ومعها امرأة كما سبق وقلنا لكم، اكراه واحدة من هكا اللي كارافان على قد فلوسه، وبشوية بشوية ربط علاقة مع عائلة لياريس اللي كانوا جيرانه، معناها الكارافان متاعه بحذاهم. وهوكا ولا عادي يجيهم هو وزوجته ساعات يتعشاوا مع بعضهم وساعات يسهروا ويصبحوا. المفيد ولاو حبيبات، وجو مرتو تيري ما كانوش بالكل متقلقين من تومي هذا. لكن الاستفهام الكبير بالنسبة للمحققين هو الدافع متاع اللي قام به، يعني المقتل متاع كيلان واغتصابها. كيفاش هالسيد اللي عامل صحبة مع الأم والبو يتجرأ أنه يدخلوا لهم دارهم في غيابهم ويغتصب لهم بنتهم ويقتلها بأشنع الطرق؟ الوحيد اللي قادر على الإجابة هذه هو المجرم بنفسه، يعني تومي لين سيلس. لكن للأسف حتى واحد ما ينجم يلقى تفسير مقنع للي أقدم عليه المجرم الفظيع. في المرحلة هذه من القضية الأمنيين باش يتمكنوا من العثور على تومي لين سيلس، ووقتها طلبوا المساعدة متاع الشرطة الفيدرالية يعني الـ FBI، وتصاور متاعه مع بلاغ مفصل اتبعثت للمراكز الكل وتعلقت في الحيوت، والتلفز بداوا يعديوا في التفاصيل متاع الوقايع اللي صاروا في جواخيا باي. ولهنا يلزمكم تعرفوا انه الحملة هذه باش تعطي الاكل متاعها. التليفونات اتهاتلت على الشرطة وبدات المعلومات تجي من العديد من المواطنين، وبالتالي أعوان الـFBI يتمكنوا من التعرف على المكان اللي تومي كان فيه راسه، وذرنته موجود في سان أنطونيو. وباش تكون العملية ناجحة تم زرع دوريات سرية وبوليسية بزي مدني في المحيط متاع العمارة اللي كان متخبي فيها تومي، ودوب ما تلامسوه خارج منها وماشي للباركينج هبطوا عليه كالهجوج والميجوج من حيث لا يعلم، ولقى روحه مسلسل وأربعة بوليسية باركين على قوايمه في الباقة. وبطبيعة الحال هزوه في المركز رموه وما بقى كان باش يستنطقوه. في ترابط هالأحداث
تومي لين لقى روحه قدام مجموعة تتريطح عليه بالأسئلة، لكن هو ما طولهاش معاهم، ما انكرش بالكل. قالوا له اغتصبت كيلان يعني كاتي وذبحتها؟ قال لهم واوا كذلك بما فيهم كريستال. لهنا قالوا له كريستال مازال عمرها في الدنيا وتم انقاذها. بون قالوا لهم منعت بنت الحرام، وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي سألوها على علاقته بالعائلة متاع جو تيدي وصغارهم، قالوا لهم اللي هو تعرف عليهم بحكم أنه جارهم في الكارافان اللي بحذاهم، هو اللي تبيناتهم صحبة وتعود يمشي لهم، وكل مرة يتسبل لهم بحاجة. مرة تيجيهم وحده باش ياخذ مشورة في مشكلة زوجية، وبطبيعة الحال الحكاية ما ثماش منها، وساعات يجيب معاه صاحبته ومشي في بال الناس الكل اللي هي مرته، وهو تعرف عليها في سان أنطونيو جوالة كيفه. وباقي وحسب أقواله قال أنه نهار 30 ديسمبر وقت اللي مشى بحذاهم عرف أنه جو مرته تيري باش يغيبوا ويخليوا صغارهم وحدهم، على خاطر كما سبق وقلنا لكم باش يعاونوا صاحبهم على التنقيل. هالمعلومة هذه بقات في مخه، ومشى نهار الريفيون لسان أنطونيو وعمل جولة في الحانات وشرب شراب ومقطرات ما يغطي النقص متاع المائدة المائية متاعنا. ووقت اللي ولا يشوف في السراد كبهايم والبغولة عاملين جوانح ويطيروا، جات في مخه التصويرة متاع الكارافان اللي فيها عائلة ياريس، وتخيلك الطفلة كيلان وهي راقدة، ولهنا بذات غرايزه الحيوانية تتحرك والشهوات متاعه تهمس فيه. وقتها مشى طول الكارافان، وبقيت الأحداث سبق وحكيناها لكم. في هالمرحلة هذه من الاستنطاق، تومي قال أنه الحاجة الوحيدة اللي ما عمل لهاش حساب هي أنه مشى في باله لكيلان كانت راقدة وحدها، وهذاك علاش تفاجأ وقت اللي سمحها تستنجد بصاحبتها وفهم اللي هي ما كانتش تعرف أنه أمها وبوها ما همشي في الكارافان، وماشي في بالها اللي هما رجعوا ورقدوا كيفها. ولهنا المحققين ظهر لهم أنه تومي هذا شخص غريب، وبالنسبة ليهم الدوافع متاع اللي أقدم عليه باقي غامضة، لأنه الحكاية اللي حكاها لهم ما أقنعتهمش بالكل. يعني علاش اختار هكا البنات دون غيرهم؟ وعلاش اقتل بك الوحشية هذيك الكل؟ قالوا له يا أخي عندك أغراض مع جو تيري جيرانك في الكارافان وتحب تنتقم منهم؟ قالوا لهم لا. ولهنا المحققين بدأت تتكون لهم قناعة في أنه السيد هذا يملك مواصفات متاع أنتيور أن سيري، يعني قاتل تسلسلي، واللي في نهاية الأمر الجريمة اللي قام بها وراها دافع واحد واللي هو القتل ولا شيء غير القتل، والتفسير موجود في شخصيته نفسها وفي التركيبة الذهنية متاعه، معناها ذهنية متاع أن سيري كيلر. نهج التريبيونال

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها نهار 31 ديسمبر 1999، معناها في ليلة الريفيون اللي استقبلت به الإنسانية عام 2000، زوز بنيات راقدين في كارافان في منطقة اسمها غواخيا باي في ولاية التكساس، وفجأة تخلى عليهم شخص غريب اغتصب كايلين هاريس واللي عمرها ما يفوتش 13 سنة، ومن بعد ذبحها من الوريد للوريد وتعنها 16 مرة. وصاحبتها اللي معاها واللي اسمها كريستال، المجرم ذبحها وفي باله ماتت، لكن عمرها مازال في الدنيا وتم إسعافها ومنعت بأعجوبة، وهي اللي كانت بالنسبة للمحققين السبب في التعرف على الشخص اللي طلع يعرف أمها وبوها، ويجيهم للكارافان متاعهم مع مرته واللي طلعت من بعد واحدة جوالة كيفو. ولهنان محققين تعرفوا على الهوية الكاملة متاع المجرم هذا واللي هو تومي لين سيلس، وتم القبض عليه واستنطاقه واعترف بالجريمة متاعه. لكن هالمجرم هذا بقى نقطة استفهام بالنسبة للمحققين اللي ما لقاوش تفسير مقنع للشيء اللي عمله. في هالمرحلة هذه من القضية المحققين باش يحلوا الكتاب على تومي لين سيلس. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه تومي تولد نهار 28 جوان 1964، وما كانش وحده، تولدت معاه أخته تومية واسمها تاني. لكن المسكينة ما خلطتش للعامين ومرضت هي وياه بالميرانجيت، يعني التهاب السحايا، وماتت وعمرها عام ونص. توني تربى عند خالته بوني في أوكلاند، بقى عندها حتى لين وصل عمره 5 سنين. وفي الاخر أمه نينا مشات جابته، وخافت لخالته بوني تتقدم بقضية وتولي عندها الحضانة متاع توني ولدها، على اعتبار أنها أم مشردة أولادها، يعني مهملة لأطفالها. في نفس هالإطار من حياة تومي، يلزمكم تعرفوا أنه لو كان بقى عند خالته وتربى عندها، ممكن ياسر راهي حياته تغيرت. بدأ يشرب عمره 7 سنين، ووقت اللي غلق 8 أمه ولات تخليه يمشي عند جار اسمه ويليس كلارك، كان مغروم بتومي ومغرقه بالهدايا، ووقتها ولات تخلي في ولدها يبات عنده، وما في بالهاش أنه ويليس هذا بيدوفيل، يعني باش يطلع متحرش بالأطفال وباش يقع القبض عليه ويمشي للحبس من أجل الاعتداء على 4 صغار. وبطبيعة الحال تومي هو من الضحايا متاعو، لكن مش كاش. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، تومي بدا يتكيف في الماريخوانا وعمره 10 سنين، وغادر الدراسة، يعني خرج من المكتب في سن 13 سنة. وفي نفس العام هذاك اشنو هو اللي خطر له يعمل؟ انزع حواجه الكل وطلع على الفرش متاع مماته وهي راقدة، وتخيلوا شنو اللي كان ناوي باش يعمل. أمه نينا والعائلة كاملة طردوه من الدار وقالوا له ما عادش نحب نشوفه خليقتك لهنا، ماكش ولدنا. تومي ولا يعيش في الشارع وعمره مازال ما غلقش 14 سنة. ومن عام 1978 العام 1999 باش يدور الولايات المتحدة ولاية، هاو مرة مرسكي في الترين وهاو مرة في ستوب، ويبات في الشوارع ويسرق، وعنده نزعة تخريبية كبيرة، وكل ما يقلق ويفدي يولي يكسر في الكرهب متاع الناس وإلا في الواجهات متاع المغازات. في ترابط الأحداث من حياة تومي، وفي عام 1981 عرف أن عائلته موجودة في ليتل روك ومشالهم، لكن ما كملش الجمعة بحذاهم وعمل عملة أشنع وأشنع. علاش ما تقولش أنه أمه تاخذ في دوش وهو نزع زنت وتخللها؟ ومش لازم لهنا نحطوا نقاط على الحروف. ومن نهارتها طردوه وزادوا زمزوه بيمين مثني ومثلث ومربع، وحلفوا عليه أنه الفتشات متاعه ما عادش يحبوا يشوفوها بالكل، وفعلا ما عادش عتب لهم دار. فيها الحقبة هذه من القضية تومي لين سيلس باش يرجع للتشرد ويولي الكوليك، وباش يتوقف في مرة أولى من أجل السكر، ومرة ثانية من أجل السياقة في حالة سكر،
واللي تثبت في حادث مرور قاتل وشد عليها عامين حبس من 1983 ل 1985. لكن الانطلاقة الحقيقية متاع تومي في عالم الإجرام باش تكون في عام 1985، وقتها عمره 21 سنة، وسبق أن البوليسية تهموه بقتل فتاة عمرها 19 سنة اسمها ميشيل كزافيي، وقتلها رميا بالرصاص. لكن الأمنيين ما تمكنوش من إثبات التهمة هذه عليه، وعلى هذاك توميلين سالس من وقتها ولا يسول ويجول من ولاية لولاية ومن مدينة لمدينة، يغتصب يقتل ويهرب. في ترابط الأحداث والقضايا ببعضها، المحققين اللي بحثوا توني في قضية مقتل كيلان عريس مشى في بالهم أنه هذاك حد الباس، وهذيك هي الجريمة الوحيدة واللي تيمة اللي قام بها. لكن باش يتصابوا بذهول كبير، وقت اللي تومي عمل لهم سردية في أشنع قاتل تسلسلي عرفته البشرية، الحاصل حكي لهم المسلسل متاع جرائمه، واللي هي حاجة من وراء العقل ويلزمها موسم كامل من نهج التريبيونال، لأنه توني هو بنفسه ما يعرفش قداش قتل، 100 200 400، وقال انسى لأنه كان مدمن على المخدرات ويبدأ في غالب الأحيان ما هوش في وعيه. في نفس الإطار، يعني مسلسل الجرائم بتاع توني، أحكيه على فترة وقت اللي كان يخدم في ماناج في الميسوري في جويلية 1985. وقتها تعرف على مرأة مطلقة عمرها 28 سنة واسمها إيم ماكورد، كان معها ولدها واللي اسمه غوغي عمره 4 سنين. وكي كمل السيرفيس متاعو، إيم استدعته لدارها وعملوا قاعدة بشرابها ودخانها وغبرتها وزنسها مع بعضهم. وكي القد قامت فطن أنه إيم بربشت له الساك متاعو، ووقتها تغلغل عليها ودخل في سينة أخرى ولقى إن باد بيسبول، وخلينا نقول عصاهم الأحسن زرواتها. الحاصل نادى بإيم ودخل عليها بك الزرواتها، ما خلاش فيها عظم صحيح، فشخها تفشيخ من راسها ساقيها. ومن بعد مشيلك الوليد المسكين، ومش لازم ندخله في التفاصيل، خليه قدس. المحقين قالوا له علاش هكا طفل عملتلو هكاكا ملايكة؟ قال لهم ما نجمش نخلي شاهد على اللي نعملو. المحقين ما في بالهمش انه المسلسل مازال ما فاش، وتومي باقي صرستلهم في البطولات متاعو. وحكى لهم كيفاش في عام 1987 في مدينة فيان نيموكا في ولاية نيفادا اتعرف على ستيفاني ستروس عمرها 20 سنة، طيح للمخدرات وكيتفاضى بيها اغتصبها شر اغتصاب، ومن بعد خنقها بيدي حتى لين بديت تتفغم ولسانها خرج، الفص متاع عينيها الابيض ولا احمر دم، ومن بعد بدات تتلقف وتفغم وفارقت الحياه. وباش يتخلص من جثه متاعها، سلسل لها ساقيها في دو بلوك متاع بيتون وطيشها في قاع بحيره. في تسلسل هالاحداث، وفي نهار 13 ماي 1992، وبالتحديد في مدينه شارليستون ولايه فيرجينيا، امرأة اسمها فابيان ويترسبون شافته تحت قنطرة وحالته حليلة، حاطت ورقة مكتوب عليها مستعد باش نخدم على كرشي، يعني مقابل الأكل. هكا المرأة سخفت عليه وقالت له إيجا معايا، هزت ولدارها قالت له استناني البرة تونجيب لك حاجة. ورغم اللي سكرت الباب وما دخلتوش، هي في الكوجينة وحست بنفس داخل خارج وراها، اتلفتت لقات وجهه في وجهها. المسكينة ترعبت وجمدت في بلاصتها، وهو كانت سكينته في يده حاضرة، هددها بها وكركرها البيت البانو وغادي اغتصبها. وبعد ما أشبع فيها غرائز والحيوانية، ادخل عليها بك السكينة وتعنها 18 مرة وخرج وخليها غادي قرصة. لكن ما كل ما يشتهيه المجرم يدركه، هكا المرأة فابيان ويترسبون تكتب بالعمر الجديد وتم إسعافها ومنعت بأعجوبة. وتومي قال للمحققين أنه العملية هذه اتكلفت له بأربع سنين حبس، وغادي في نعرس بوحدة اسمها نورا برايس بإذن من إدارة السجن،
لكن انهارت اللي خرج لها من الحبس هربت عليه. المحققين في هالحقبة هذه بداوا يحسبوا في عدد الجرائم متاع توني ووصلوا ل 22 جريمة، لكن يلزم إثباتات وتومي ما عطاهمش أدلة واضحة باش يلقاو جثث أو يجيبوا جرة الضحايا متاعو. مثلا قال لهم اللي أول جريمة قام بها عمره وقتها 15 سنة وتتمثل في أنه دخل الدار باش يسرق ويلقى كهل في تنبك اعتداء جنسي على طفل صغير ما عندوش حتى 5 سنين، ووقتها هز تحفة من رخام وضرب بها كالراجل على راسه، وكيتاح كمل عليه بك الحديدة اللي حيروا بها الجمر في الشمينية هرش وتهريس. وهالجريمة هذه ما تمكنوش المحققين باش يثبتوها عليه. في نهاية الأمر توميلين سيلس تحكم بالإعدام في شهر سبتمبر 2000 من أجل مقتل كايلين أريس، ومن اللي تحط في الكولوار دو لامور يعني رواق الموت بدأ في كل مرة يطلب مقابلة حاكم التحقيق باش يقر على جريمة جديدة. في تسلسل هالعمليات الإجرامية وفي عام 2004 تومي اعترف من سجنه أنه قتل ولد امرأة اسمها جولي ريا هاربر. الطفل كان عمره 6 سنين، اتخللهم نهار 13 أكتوبر 1997 في الليل في دارهم في سان أنطونيو، وقتل الطفل الصغير وهو راقد وسدد له عشرات من الطعنات. لكن المصيبة الكبيرة أنه أم جولي ريا هاربر هي اللي تم اتهامها بقتل ولدها، ورغم اللي قاموا به المحامين رصت لها في الحبس وما صدقوش حكاية هالشخص الغريب اللي تخللهم للدار وقتل لها ولدها. مختصر الحديث، ما خرجت من الحبس وتمت تبرئتها إلا بعد اعترافات تومي. في نهاية الأمر وكما ذكرنا لكم تومي اعترف ب 22 جريمة، لكن باش تنضاف لواحد أخرى المحققين تمكنوا من إثباتها، وهي قتل واحدة اسمها بياتريس واخذها فيها عقوبة مدى الحياة. لكن هو سبق أنه تحكم بالأعدام وتنفذ فيه نهار 3 أفريل 2014، ولهنا يمشيش في بالكم أنه القضية فات، لا، لأنه تومي روحه طلعت وقت اللي نفذوا فيه الأعدام، لكن القضايا اللي كان فيها هو الجاني وتحكم فيها غيره ما زالوا المظلومين يطالبوا ببراءتهم. في المرحلة هذه وبعد صدور الحكم متاع الأعدام في حق توميلين سيلس، امرأة اسمها ميليسا من مدينة سان لوي تقدمت لمركز الشرطة وقالت اللي عندها اعترافات هامة على حادثة تعرضت لها 8 سنين التالي. حسب كلامها تعرضت هي وامها في عام 1992 لاعتداء وحشي من طرف شخص مجهول اغتصبهم الاثنين، هي وأمها المسكينة اللي ماتت من جراء الطعن اللي تلقاته. لكن ميليسا بقات ما بين حياة وموت ومنعت بأعجوبة. الشرطة في الوقت ذاك ألقات القبض على واحد اسمه رودني لينكولن، وهو اللي تم اتهامه بالاغتصاب والقتل وتحكم بالأعدام. وفي المرحلة هذه وقت اللي ميليسا مشيت للشرطة، رودني لينكولن كان في رواق الموت يستنى في تنفيذ الأعدام، وهي أقنعت البوليسية أنه السيد بريء، وقالت أنها عرفت شكون المنفذ متاع الاعتداء عليها هي وامها، يعني توميلين سيلس. وعقلته وقت اللي شافته في برنامج قضائي اسمه كريم واتش ديلي، وعرفت أنه في الفترة اللي تم الاعتداء عليها هي وامها كان موجود في سان لوي. في نهاية القضية القضاء ما برأش رودني لينكولن، لكن رفع عليه عقوبة الإعدام وردها سجن مدى الحياة. ولو كانت وفرت له أدلة مادية مقنعة راهو خرج من الحبس، لكن بالنسبة للعديد من الأمريكان رودني لينكولن تحكم ظلما ولا عملت يد ولا ساقه، وتوميلين سال استعدم وهو الوحيد اللي كان قادر باش يبرئه. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج تريبيونال، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع مضي ساعتين على ديوان فام. نهج تريبيونال والدريبة.
مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.